0: ممتازة، هو متفائل على الصعيدين فيما يبدو، الدبلوماسي والعسكري مراد.
1: بالفعل محمد، وهو كان يتحدث للصحفيين عقب مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى فيرجينيا، هو قال إننا نتوقع الليلة تسلم الرد الإيراني، وقال إن الأمور تتقدم بشكل جيد بالإشارة إلى المفاوضات، لكنه قال سنرى ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى ما يراد تحقيقه. هو أيضا حينما سئل عما إذا كان سوف يستأنف مشروع الحرية، أي العملية التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتسهيل مرور ناقلات النفط والسفن التجارية من مضيق هرمز، قال سوف يتم ذلك إذا لم تمضي الأمور على نحو جيد مع إيران، ولكنه قال إنها ستكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية زائد إجراءات أخرى. سئل أيضا من قبل أحد
0: ما الذي
1: الصحفيين،
0: قد يعنيه ذلك مراد؟
1: الأمر مفتوح على كل الاحتمال، بما في ذلك استئناف العملية العسكرية أو بالمعنى الذي تقصده الإدارة شن عملية عسكرية جديدة، وهذا ما يلوح به الرئيس ترامب مرارا وتكرارا في حال وصل المسار التفاوضي مع إيران إلى طريق مسدود. ولكن أيضا ما تزال هناك أدوات أخرى بما فيها مشروع الحرية كما يسميه ترامب، وكذلك الحصار. هو سئل إذا كانت إيران تتعمد الإبطاء في إرسال ردها، قال لا أعلم ولكن سنعرف قريبا، أي في حال تسلمت واشنطن الرد من إيران الليلة. كانت وسائل الإعلام أشارت إلى نافذة زمنية، من أن الولايات المتحدة طرحت على إيران نافذة زمنية لتسلم هذا الرد ما بين 24 إلى 48 ساعة هي تنتهي اليوم، ولكن هذا الأمر غير رسمي، الإدارة لم تتحدث عن هذا. وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى ترقب الرد الإيراني أيضا اليوم الجمعة كما قال. في المجمل فيما يتعلق بالضغوط الأمريكية، ما تزال تتواصل أيضا للضغط على إيران لأهداف تفاوضية. الخزانة الأمريكية أعلنت عن عقوبات جديدة على 3 أفراد وتسع شركات تتهمها بدعم الجيش الإيراني وتسهيل حصوله على أسلحة، وهي هيئات وأفراد منتشرون في قرابة 4 دول. وكانت أعلنت سلسلة من العقوبات كما هو معروف مؤخرا. أيضا الحصار الأمريكي ما يزال يتواصل. قائد القيادة المركزية الأمريكية قال في تصريح إنه حصار ناجح وفعال. القيادة الأمريكية أعلنت في آخر مواقفها أيضا عن تعطيل ناقلتي نفط إيرانيتين أو تحملان العلم الإيراني، ولكنهما لا تحملان شحنات من النفط، وذلك لمنعهما من الرسوب في موانئ إيرانية على خليج عمان. وذلك ضمن هذا الحصار أشارت إلى قيام طائرة F-18 بإطلاق قذائف دقيقة على هاتين الناقلتين، ما أدى إلى تعطيل مسارهما نحو هذين الميناءين. وكانت عملية مشابهة قامت بها أيضا القوات الأمريكية ضد ناقلة نفط قبل 3 أيام، كانت متجهة أيضا إلى ميناء إيراني وعطلتها، وهي أيضا كانت فارغة.
0: نعم.
1: وتربط الولايات المتحدة هذه المساعي في محاولة من إيران لتصريف مخزونات النفط التي تنتج وتتراكم وسط أزمة تخزين النفط محمد.
0: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع عمر هواش. عمر، كيف يبدو المشهد لديك؟
2: نعم، المشهد في مضيق هرمز إذا ما تحدثنا عن المضيق في المياه الخليجية هادئ، على الرغم من أنه شهد اشتباكات وصفت متقطعة يوم الجمعة ما بين الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساء. مصدر عسكري إيراني قال لوكالة أنباء تسنيم إن تلك الاشتباكات المتقطعة كانت نتيجة اعتداءات أمريكية، وإن القوات المسلحة الإيرانية ردت على مصادر النيران التي كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قوات الجيش الأمريكي

0: في المنطقة، وقال إن هذا التصعيد يحتمل أن يتجدد خلال الفترة المقبلة، بمعنى أن الأمور في مضيق هرمز مفتوحة على كل الاحتمالات، وهناك في طهران من يتوقع أن تتحول أي مناوشات صغيرة إلى اندلاع حرب جديدة انطلاقا من مضيق هرمز، قد تمتد إلى خليج عمان، إلى بحر العرب، وحتى إلى البحر الأحمر ومضيق المندب، باب المندب. وكان الإيرانيون قد هددوا سابقا بأن مضيق باب المندب قد يلاقي المصير ذاته الذي عليه الحال الآن مضيق هرمز. هذا التصعيد العسكري في مياه الخليج في مضيق هرمز وصفه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه مغامرة جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوض الدبلوماسية. خلال تغريدة على منصة إكس قال إنه كلما يفتح طريق جديد للدبلوماسية ويقترب التوصل من الحل السياسي، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مغامرات جديدة خطرة في المنطقة، مضيفا أن ذلك قد يكون متعمد ضمن سيناريو ماكر حسب تعبيره، أو قد يكون بدافع من طرف ثالث في إشارة واضحة إلى إسرائيل التي ينظر إليها هنا في طهران على أنها لاعب أساسي ومؤثر على المفاوضات وتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.
1: وعندما تأتي مثل هذه التصريحات من عراقجي، هل يفهم على أنها رسائل سياسية استقبلتها إيران؟
0: نعم، يفهم من ذلك على أنه قد يؤثر بشكل كبير على المسار الدبلوماسي، أي تصعيد عسكري قد ينعكس سلبا حتى على الرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي. وهذا في الواقع ما عبر عنه أيضا عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث قال إن ما وصفها بالإجراءات الهدامة الأمريكية وانتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار من شأنها أن تضعف المسار الدبلوماسي، ومن شأنها أن تزيد وتعمق من انعدام الثقة التي يشعر بها الإيرانيون تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أن هذا الأمر سيزيد من الشكوك لدى طهران حيال حسن النية الأمريكي. وأكد عراقجي أن استمرار هذه الأعمال العسكرية من شأنها أن تعيق أي مسار دبلوماسي في المستقبل. هذا كل هذه التصريحات تأتي تزامنا في الواقع مع الانتظار للرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي. نعرف أن طهران تلقت المقترح الأمريكي يوم الأحد الماضي ولا تزال تدرسه، وكانت هناك عدد من العقبات في هذه الدراسة، لأن عندما تسلم طهران الرد يوم الأحد شهدنا كيف أن يوم الاثنين قامت بتعليق دراستها للمقترح في أعقاب مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز. وبعد أن علق ترامب ذلك المشروع عاد طهران وبدأت دراسة هذا المقترح من جديد. يضاف إلى ذلك إلى أن صعوبة التواصل ربما مع القيادة الإيرانية أيضا يعوق سرعة رد إيران على هذا المقترح، نظرا لأن هناك ظروف أمنية حساسة يصعب التواصل مثلا مع المرشد الإيراني. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أمس إنه قد التقى المرشد للمرة الأولى خلال الحرب، وكان لديه اجتماع معه لمدة ساعتين ونصف، وبالتالي
1: نعم
0: نتحدث عن صعوبة التواصل مع القيادة، وهذا ربما يؤثر على تأخر الرد الإيراني في المقترح. لكن الإيرانيين يقولون أنهم يدرسونه وأنهم سوف يردون عليه إلى الوسيط الباكستاني عندما يصبح القرار جاهزا بهذا الشأن.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران عمر هواش. الاشتباك المحدود اليوم بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وتباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً.
2: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف 3 مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات 3 كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: الآن مشاهدينا الكرام نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك سيد مسمار، من تلك التصريحات المتفائلة للرئيس ترامب حيال المسارين التفاوضي والعسكري، بتقديرك من أين يجلب تفاؤله حين يقول إن الأمور تتقدم بشكل جيد والنتائج العسكرية ممتازة؟
3: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. يعني بالنسبة للحدث العسكري العابر اللي يعني تقريرك كان يتكلم عنه، يعني طبعا يعني هو كان من قبل الطرفين، ولكن واضح جدا يعني انه هناك روايتين، في روايه من ايران روايه من الولايات المتحده. انا ارجح الروايه الامريكيه، يعني قدره القوات العسكريه الامريكيه اكثر، يعني القوارب الصغيره الايرانيه لا تستطيع ان تعمل هذا الضرر، ممكن ان تهاجم نعم، ممكن ان تحدث بعض الازعاج نعم، ولكن لا تستطيع ان تحدث هذا الضرر بهذه الحجم من المدمرات وهكذا. طبعا هو بدا الاعتداء من طرف ايران نتيجه انه الولايات المتحده تطبق الحصار من طرفها، وطبعا لا يمكن الاعتراض هنا على اي طرف لانه ايران تطبق حصار من طرف والولايات المتحده تطبق حصار من طرف، يعني الموضوع ما بين الطرفين كل يعني من هو احق ومن هو على خلينا نقول درايه في الموضوع. بالنسبه لعمليه المفاوضات يعني هي ما زلنا يعني في نفس المحور، يعني بغض النظر كم عدد النقاط، يعني يقال في البدايه 4 ثم 6 ثم 15 ثم رجعوا ل 14 وهكذا، والان يقال 6، يعني بغض النظر، ولكن محورهم ما زال يعني هو الطاقه الذريه، الصواريخ الفلسطينيه، الاذرع الايرانيه في المنطقه، وطبعا مضيق هرمز اللي هو انا اعتبره عرض جانبي لانه يعني هو ليس كان صميم المشكله في البدايه. ايران تريد ان تبقي يدها على المضيق لانه هو اخر الاوراق في يدها، يعني اذا خرجت اوراق مضيق هرمز بالنسبه لها طبعا هو تلعب عليه على موضوع السياسه الداخليه الامريكيه، الضغط على السياسه الامريكيه، الضغط على الاقتصاد العالمي، والضغط على المحور القادم في المفاوضات ما بين الصين والولايات المتحده قريبا، فهي يعني هذا اخر ملف في ايدها، فيعني هي بالنسبه لها حساسه من هذا الموضوع وتحاول ان تبقي بيدها.
1: اما ما الذي يقصده يعني ترامب عندما يقول دائما ان الامور اشراك؟ نعم اعذرني على المقاطعة، ولكن ما الذي يقصده ترامب بتقديرك عندما يقول أن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران؟
3: هلا يعني واضح جدا ان الولايات المتحده تريد ان تذهب في موضوع السلام، لو ارادت ان تستمر في العمليه العسكريه تستطيع، يعني بغض النظر عن كل شخص من هو البعد له، يعني انا دائما وابدا اسمع السيناريوهات من كلا الطرفين، كل شخص او كل طرف يقول دائما انه السيناريو او السرديه اللي هو يقولها هي الصحيحه، بغض النظر نحن محللون يعني في النهاية.

اي فبناء عليه يعني واضح انه سياسه الرئيس ترامب يعني يريد ان ينهي الملف بطريقه سلميه، هذا ما يريده يعني، فيذهب بكل الطرق المتاحه. طبعا لماذا يعمل هذا الملف؟ يعني هناك عنده ارتباطات مع الدول الاوروبيه، امريكا هي الدوله العظمى في العالم، دوله استراتيجيه، تذهب في علاقات مع الصين، في علاقات مع الداخل الامريكي، مع الديمقراطيه واحزاب المعارضه في الولايات المتحده، فيعني تلعب على كثير من الملفات، فبناء

0: مسمار، فأمريكا تجنح للسلم، تلجأ للخيار الدبلوماسي، تفضله على العسكري، ولكن هل هكذا يقرأ التحركات أو تقرأ التحركات الأمريكية لدى إيران؟
1: في الحقيقة الحديث عن السلم من جانب الولايات المتحدة يعني هذا أمر بعيد عن الحقيقة. الولايات المتحدة اختلقت هذه الأزمة وهذه أو هذا العدوان من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل، وهذه حقيقة، وهي مستمرة بنفس السلوك من أجل الضغط على إيران في موضوع المفاوضات، ومن خلال ما نراه خلال هذه الأيام في منطقة بحر عمان والخليج الفارسي، بعد أن يعني تقوم بمهاجمة سفن إيرانية، يعني إيران تقوم بردة فعل. وهي في الحقيقة إذا كانت تستطيع أن تقوم بشيء من خلال الحرب كانت تستمر بتلك الحرب. أمريكا هي يعني
0: هي
1: في
0: تقول أنها
1: الحقيقة
0: وجدت
1: تظن
0: طريقة
1: بأنه من
0: مرضية
1: خلال
0: أكثر.
1: يعني في الحقيقة هي تقوم بمثل هذه الإجراءات الآن لفرض مثلا المزيد من الضغوطات على إيران من خلال مثلا الورقة العسكرية لكي تضغط على إيران في موضوع أو جانب التفاوض. ولا أعتقد بأنه إيران ستتراجع أمام الولايات المتحدة، بل حق هناك توجد حقيقة، يعني إيران لديها الإرادة في الرد على الجانب الأمريكي والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بعيدا عن السردية الذي روج لها الجانب الأمريكي. إيران يعني ردت على الجانب الأمريكي، وباعتقادي هذه المواجهات ستستمر خلال الأيام القادمة ولن تنتهي خلال هذين اليومين ما دام أن هناك أمريكا تستمر بمثل هذا السلوك. وإيران كانت قد حذرت الجانب الأمريكي من خلال يعني بيانات مقر خاتم الأنبياء المركزي بأنه إذا أمريكا استمرت في هذه الإجراءات إيران كذلك سترد،
0: طيب،
1: وهذا واضح. أما أن
0: وصلت
1: تتراجع
0: الصورة.
1: إيران فيه
0: نعم، دعنا نشرك ضيفنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش في هذا النقاش أيضا. سيد أبو غوش، الإسرائيليون كيف ينظرون إلى مسار التفاوض الذي يعني ما زال متعسرا وفي الوقت نفسه لكن تجري الأمور يعني أولا عن آخر من خلال هذه الأوراق التي تذهب وتجيء، الأحد وصلت إلى إيران، اليوم يفترض أن ترد.
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. طبعا هم يشككون في جدوى التفاوض أصلا، ويعتقدون أو يروجون بأن إيران يمكن أن تراوغ وأن تلتف على أي اتفاق إذا لم يكن هذا الاتفاق مفصلا تفصيلا دقيقا يوضح الآليات الفنية وأشكال الرقابة ويضع جداول زمنية. ويعني هم يتحدثون عن الحاجة إلى اتفاق ربما يضم مئات الصفحات وليس ورقة أو ورقتين أو 14 بند، لكنهم يحذرون في نفس الوقت من أن يظهروا أمام العالم وأمام الإدارة الأمريكية على أنهم يعني مقاول حروب وأنهم يحرضون على الحروب وأنهم محرك للشر في هذا العالم. هذه الصورة السلبية القبيحة لإسرائيل طبعا يعني تتراوح ما بين صورة المقاتل البارع والبلطجي الذي يعتاش على الحروب. هذه الصورة تنفر فئات واسعة من المجتمع الأمريكي وتكسر الإجماع التاريخي الذي كان في الولايات المتحدة لدعم إسرائيل بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لذلك تعمل إسرائيل دائما على تسريب ما تريد على ويعني من خلال أدوات مختلفة من بينها العمل الاستخباري. مثلا من لاحظ أو تابع التقرير الاستخباري الذي نسب لوكالة الاستخبارات المركزية ونشر بالأمس أو سرب بالأمس يتبين له أن معظمه سبق أن جرى تداوله في إسرائيل، وبالتالي هناك مدخلات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تقود إلى نفس الاستنتاجات، ومن بينها أن 75% من القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت قائمة، وأن الدولة الإيرانية تعيد إعمار وإصلاح والاستفادة من الصواريخ التي ضربت وربما دفنت، وأن النظام الإيراني يستطيع الصمود لعدة أشهر ضمن هذا الحصار وهذه الوتيرة من العقوبات الأمريكية. ولذلك تفضل إسرائيل الخيار العسكري، لكنها لا تتبناه علنا ولا تضغط من أجله، بل
0: طيب،
2: سنجد مثل هذا الطرح يأتي على ألسنة مسؤولين أمريكيين من بينهم من يهوم في بطانة الرئيس الأمريكي، ومنهم القائد العسكري للمنطقة الوسطى الأمريكية، ومنهم حتى المستشار الذي انضم لفريق ويتكوف وكوشنير نيك ستيوارت الذي يتبنى موقفا صهيونيا صريحا. فلذلك إسرائيل تفضل أن تقوم الولايات المتحدة بالجمع بين ثلاث خيارات: الخيار العسكري أن يبقى قائما، والحصار، والأدوات الضغوط الاقتصادية.

0: الاقتصادية والدبلوماسية كلها تعتقد إسرائيل أنها يمكن أن تضعف إيران أكثر فأكثر، في رهان على
1: نعم
0: إمكانية أن يثور المجتمع الإيراني في وقت ما ضد النظام.
1: سيد مسمار، وأنت متخصص في الشؤون الأمريكية، كيف يفترض بنا أن نقرأ تلك التصريحات التي تأتي ذهابا وإيابا من الإدارة الأمريكية، تارة من ماركو روبيو، تارة من هيكسيث، تارة من ترامب، في كل محفل أينما يكون يسأله الصحفيون ويجيب ويعلق، سواء على الجانب الإيراني أو على صعيد المفاوضات أو غيره؟ هذه التصريحات الكثيرة كيف يمكن أن نؤطرها؟
2: يعني أنا دائما وأبدا بقول إنه يعني في خطأ في قراءة الداخل الأمريكي. الداخل الأمريكي في عنا ديمقراطية وهناك ضريبة للديمقراطية، فالمعلومات يعني فيما يقال دائما وأبدا معلومات مسربة. يعني طبعا هذا غير معقول. يعني تخيل إنه مثلا أنت يعني محطة إكسيوس أو مثلا CNN هي يعني لديها يعني أنبوب من المعلومات من البنتاغون، والبنتاغون مثلا لا يتدخل أو كذا. يعني هي نوعية يعني سرديات معينة داخل الولايات المتحدة في منظور الديمقراطية ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ولكن يعني هي ليست صحيحة. هلا بناء عليه يعني يذهب خلينا نقول المنظومة الحاكمة بغض النظر سواء كان جمهورية أو ديمقراطية في التعليق بكثير من الاتجاهات، لأنه يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم، وهي بعدها استراتيجي، يعني لها علاقات مع الاتحاد الأوروبي، لها علاقات مع الداخل الأمريكي ما بين الأحزاب، العلاقات في منظومة الاقتصاد العالمي، في روسيا، في الصين، فهكذا. فيعني لا يجوز أن نأخذها حرفيا كما هي. يعني إذا لاحظنا مثلا يعني كان هناك زيارة مثلا لوزير الخارجية ماركو روبيو لإيطاليا ومن ثم طبعا للفاتيكان. يعني فيما يقال مثلا انه على سبيل المثال هو ذهب انه لارضاء العلاقه او تحسين العلاقه ما بين الفاتيكان وما بين خلينا نقول الرئيس ترامب، ولكن يعني هذه العلاقه هي علاقه جوهريه خالده، يعني لا تنتهي فعليا بخطابات او بتعليق على السوشيال ميديا. يعني حتى نكون واقعيين، فهناك بعد لها مثلا العلاقه ما بين الولايات المتحده واسرائيل، هي علاقه استراتيجيه في محور
1: طب
2: الشرق الاوسط
1: هناك
2: وليس في
1: سؤال
2: محور
1: يطرح
2: العالم،
1: هنا،
2: فيجب ان ناخذها من هذا المنطلق.
1: نعم هناك سؤال يطرح
2: تفضل.
1: هنا، لما تأتي هذه التصريحات وخصوصا أنها عشوائية؟ هل فقط لملء الفراغ الإعلامي؟
2: لا ليس كذلك، ولكن حسب الموضوع وحسب ما يطرح وحسب الشريك وحسب يعني من هو المخاطب. انا دائما واقول يعني عندما انظر مثلا الى تصريحات الرئيس ترامب، يعني من هو المعني، من هو المخاطب؟ لانه فعليا هو يستخدم اسلوب الارباك، هو مبدع في هذا في هذه الطريقه. يعني مثلا اذا نرجع للطرق التي كان يستخدمها، يعني عندما كانت تطلع مظاهرات تقول نو كينج، ثاني يوم يلبس كينج ويضع صوره على السوشيال ميديا، ملك في الاستفزاز. طريقته يعني هذا لا يعني انه صح غلط، ممكن خارج عن نطاق السياسه المعتاده، ممكن طريقه براغماتيه، ولكن يحقق ما يريد في النهايه. فكل يعني كل انسان عنده طريقه كاريزماتيه معينه يعمل بطريقتها. نذهب الى بعد ايران، في النهايه يعني ما يحدد بعد ايران هو ليس البعد الاقليمي، انا بوجهه نظري ما يحدده هو البعد العالمي، لأنه يعني يجب أن نأخذ في عين الاعتبار من هو المتضرر حاليا، دول شرق آسيا، الصين والاتحاد الأوروبي، فيجب أن يتم مغازلتهم من قبل السياسة الأمريكية بطريقة أو بأخرى. بالإضافة أنه هناك دول منتجة هي متضررة اللي هي مثلا دول الخليج العربي. لاحظ إيران على سبيل المثال عندما يتم مثلا مضايقتها بأي طريقة تضرب الإمارات. اليوم ماذا قالت بالحرف الواحد؟ قالت أنه الاعتداء عليها أنه كان من الولايات المتحدة بمشاركة دول خليجية، دول خليجية لم تقل الإمارات، دول. يعني شو ماذا تقصد مثلا؟ تقصد الدول الساحل، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات وهكذا. فيعني هي تذهب في بعد مثلا الطاقة، من بعد المصدرين، من بعد الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، تضرب العلاقة الاستراتيجية ما بينها وبين الولايات المتحدة، تضرب الشق الخليجي ما بين الإمارات وما بين السعودية. فاللعب على الأوتار هو موجود من
1: وصلت
2: الطرفين يعني.
1: الفكرة.
2: فبناء عليه يجب أن نفهم من هو المخاطب، من هو المخاطب.
1: نعم سيد مختار حداد، هذه التصريحات الكثيرة الأمريكية إن صح التعبير، ربما في كل ساعة في كل ساعتين هناك تصريحات تأتي من الجانب الأمريكي، هل تربك الجانب الإيراني وصانع القرار الإيراني؟
3: في الحقيقة لا تربك لا الجانب الإيراني، ولا أعتقد هناك أحد في العالم يهتم بها كثيرا، لأنه معروف يعني الرئيس الأمريكي منذ الساعة 8 صباحا يبدأ بالتصريح، حتى قبل أن ينام يقوم بنشر التغريدات والتصريحات. فلذلك إيران لا تبني على هذه التصريحات حقيقة كثيرة، وخاصة أن الرئيس الأمريكي معروف يتحدث بشيء يغير كلامه وحتى يتراجع، ورأينا هذا يعني خلال الأيام الأخيرة، وهذه التراجعات من جانب الرئيس الأمريكي. إيران تبني على أساس الحقائق الموجودة، على أساس ما يدور على أرض الواقع، مثلا من خلال الردود الأمريكية على مثلا مقترحاتها، أو حتى ما يدور على الساحة العسكرية. فلذلك يعني مثل هذه الأمور لا أعتقد لا تربك إيران، أو لا حتى الآن هناك أحد كثيرا يبني عليها شيئا، حتى من يعني من حلفائه خارج يعني هذه المنطقة، خاصة حلفاء الأوروبيين ودول أخرى. فلذلك يعني باعتقادي هناك الآن الجميع يرى الحقائق أكثر من أن يرى مثلا أو يتابع تصريحات الرئيس الأمريكي المستمرة، وكما قلت التي تبدأ منذ الصباح وحتى المساء.
1: طيب سيد أبو غوش، على صعيد التصريحات أيضا، بتقديرك لما تأتي التصريحات حيال هذه الأزمة أو المشكلة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية؟ تأتي التصريحات تحديدا من الجانب الأمريكي بكثافة أكثر بكثير منها من الجانب الإسرائيلي.
0: أولا الجانب الإسرائيلي هو يعني دوره مساند وجزء من الآلة العسكرية والسياسية الأمريكية، يقوم بأدوار معينة، لكن القرار بيد الولايات المتحدة. وعلى الرغم العلاقة الوثيقة جدا بين نتنياهو وترامب التي تترجم نفسها باتصالات شبه يومية بينهما، إلا أن الإسرائيليين يقولون أن مع الرئيس ترامب هامش واسع جدا ومجال واسع للمناورة، ويخفي أوراقه مثل لاعب بوكر لا يريد لأحد، حتى أقرب أصدقائه وحتى زوجته ربما، ويعني من يحيط به من وزراء وهيكست ومارك روبيو ونائبه فانس، لا يعلمون ما الذي يفكر فيه الرئيس. ودائما نسمع يعني المسؤولين الأمريكيين حين يسألون عن المسائل الحساسة يقولون هذه عند الرئيس ترامب، وبالتالي هو يحتفظ لنفسه بهذا الهامش الواسع لكي يتقلب كيفما يشاء بحسب ما يجري يعني تطورات الأحوال. وهو طريقته في الحكم هي هكذا، هو حطم دور المؤسسات واكتفى بدوره الشخصي، ويعتقد أن الكاريزما الشخصية التي يملكها هي التي تقود العالم وتؤثر حتى في القانون الدولي والمعادلات
1: وتعتقد
0: الدولية.
1: أن هذا
0: ولذلك
1: التأثير
0: رأينا
1: أيضا ينسحب على الإسرائيليين؟
0: بالتأكيد يعني هو الذي يعني حين أعاد الطائرات الإسرائيلية التي كانت متوجهة لقطاع طهران خلال حرب حزيران العام الماضي، كانت في طريقها إلى طهران وأعادها، وحين قال كفى يعني كفى، هو طبعا يلزم إسرائيل بأن تلتزم بوقف إطلاق النار. وبالتالي طبعا يعني هذا الجانب ربما الذي يبدو وكأنه يلزم إسرائيل في المسائل التي لا تريدها إسرائيل، لكن لا يجب ألا ننسى أبدا أن ترامب هو الذي أجاز وتبنى ودعم حرب الإبادة الجماعية التي نفذتها إسرائيل، وهو المسؤول عن قتل آلاف البشر في العالم، وهو المسؤول عن تحطيم النظام الدولي، وهو الذي استخدم حق الفيتو 4 مرات على الأقل لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف الحرب في قطاع غزة. وبالتالي هو صحيح أنه يلزم إسرائيل بما يريد من قرارات، لكنه يتكامل مع الدور الإسرائيلي ويوظف الدور الإسرائيلي بما يؤمن
1: طيب
0: المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ولا تناقض بينهما. ربما هناك خلافات ثانوية طفيفة، لكن في الاستراتيجي لا خلافات بينه وبين إسرائيل.
1: دكتور فرانك، إذا ما عدنا إلى مسألة التفاوض، ورقة من واحدة ومن نقاط عديدة، قد نختلف ونتفق على عددها، ولكن المهم الشكل الحالي للتفاوض والمرحلة التي نقف عندها، هل تعتقد أننا قريبون من رؤية إطار اتفاق ما بين إيران وأمريكا؟
2: لا شوف، يعني اذا احنا ننتظر نتيجه التصويت في مجلس الامن، ننتظر اللقاء ما بين الرئيس الصيني والرئيس الامريكي، لانه مهم جدا. يعني انا قلت دائما وابدا ان الوسيط الباكستاني هو ليس وسيط بين ايران وبين الولايات المتحده، هو وسيط بين الصين والولايات المتحده، وهذا دور تاريخي لباكستان من 1971، القصه معروفه على ما اظن، غنى عن الذكر. ف يعني هناك مصلحه للصين على سبيل المثال ببقاء الدوله الجغرافيه الايرانيه، تريد جغرافيا ايرانيا ان تبقى كما هي. وفعليا من اوقف الحرب في مرحله التصويت الاولى عندما تم الفيتو من الصين ومن روسيا هي الصين من خلال الوسيط الباكستاني. طيب
1: القرار
2: الاتحاد
1: المزمع
2: الأوروبي
1: التصويت
2: أيضا
1: عليه
2: يريد إبقاء
1: حسب ما
2: جغرافيا.
1: نعرف مرتبط بمسألة المضيق وإلزام إيران بإزالة الألغام وأن لا تستوفي رسوما، هذا ما نعرفه حتى اللحظة، يعني مما وزع أو ما قيل.
2: نعم، ولكن أستاذي يعني حاليا إحنا يعني في أكثر من ملف، الملف الرئيسي الملف العالمي اللي هو الملف النووي الإيراني عالمي، لأنه كل العالم لا يريد إيران نووية، ومضيق هرمز. يعني هذول الملفين عالميان، فبناء عليه الملفين هذول يعني سوف يكون عليهم تضامن معين، يعني من حيث طبعا قرار مجلس الأمن يتعلق في المضيق. ولا ننسى أن المضيق مضيق دولي، مياه دولية، لا يجوز لإيران ولا للولايات المتحدة أن تسيطر عليه. هناك أستاذي 200 مضيق دولي، لا يجوز، يعني سوف نخلق مشكلة في العالم. فهذا الموضوع أنا تصوري راح يتم حله دوليا. موضوع الطاقة الذرية طبعا هناك من يعني سوف يتم عملية تفاوض وتوافق معينة ما بين القوى العظمى اللي هي روسيا والصين والولايات المتحدة. إذا خرجت المواد النووية، أنا أرجح أن سوف تذهب يا إما للصين يا إما لروسيا يا إما للولايات المتحدة، لن تذهب إلى
1: طيب،
2: باكستان. يعني
1: عند
2: الموضوع
1: ذكرك،
2: ما فيه من يريد أو من لا يريد. تفضل.
1: نعم، عند ذكرك لهذا السؤال ونقول هل نحن قريبون من إطار اتفاق على الأقل، وتذهب إلى زيارة الرئيس، تذكر زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الصين، مسألة التصويت في مجلس الأمن، وهذا هل تقول لي بأنه هذا الخط الزمني للوصول إلى إطار اتفاق سيكون غير قصير؟
2: لا هو قصير، لانه احنا نتكلم عن الاسبوع القادم، يعني بالكثير الاسبوع القادم، في نهايه الاسبوع القادم. ولكن انا بصراحه انا اتمنى ان نذهب بهذا الاتجاه، لانه اذا لم تنجح المنظومه الدوليه في ايجاد ترتيبه معينه لمضيق هرمز، اذا لم يتم التوافق ما بين الصين وما بين الولايات المتحده على موضوع النفط وعلى موضوع الطاقه العالميه، لانه احنا قلنا ان الولايات المتحده ذهبت عالميا ثم اتت الى ايران، ايران اخر حجر على رقعه الشطرنج، هذا واقع، يعني بغض النظر من يحب من يكره. إذا لم يتم هناك توافق معين، للأسف سوف نذهب باتجاه عملية عسكرية. أنا لست مع تدمير إيران، ولكن في النهاية للأسف يعني الآلة العسكرية سوف تشتغل بطريقة أو بأخرى.
1: طيب سيد مختار حداد، بالحديث أيضا عن ذلك الرد المرتقب من إيران على وجهات النظر الأمريكية، هكذا سمتها إيران، على المقترح، السؤال ما تقديرك لطبيعة الرد الذي قد يصل إلى أمريكا؟
3: أحدد أوضح بعض النقاط التي تحدث عنها الضيف من أمريكا. نتحدث عن معلومات. أولا، هناك عندما ترامب تحدث مع بوتين، هو رفض أصلا أن روسيا تتدخل في هذا الموضوع، وقال لها اذهبي وقومي بحل مشكلة أوكرانيا. فلذلك بأن يقال أن سيتم إرسال اليورانيوم إلى روسيا، أساسا أمريكا يعني هي التي لا تريد هذا الموضوع، لأنه هي تريد هذا اليورانيوم، ومن المؤكد إيران لا تعطي هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا أرادوا حل المشكلة واضح، يعني إيران قالت تقوم بترقيق اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف دولي. بالنسبة للصين، الصين أكدت خلال هذه الزيارة الأخيرة للسيد عراقتشي وقوفها إلى جانب إيران. الصين حليف استراتيجي لإيران، وأصلا أساس الولايات المتحدة تستهدف كذلك الصين. وهناك من المؤكد خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الصين وروسيا سيرفضان القرار الأمريكي من خلال استخدام حق النقد والفيتو، والحديث
1: نعم.
3: بأن هناك قوى عالمية وستجتمع وتتخذ القرار. يعني هذا كلام بعيد عن الحقيقة، لأن هؤلاء يرون نفسهم الآن كذلك، يعني أمريكا بشكل ما تقوم بمواجهتهم من خلال مثل هذه الإجراءات.
1: نعود إلى
3: بالنسبة
1: التعليقات
3: للرد
1: على
3: الإيراني،
1: المقترح،
3: إيران
1: الرد
3: يعني
1: الإيراني المتوقع.
3: بالنسبة للرد نعم كنت أتحدث عن هذا الموضوع إذا تسمح لي.
1: تفضل.
3: يعني هناك إيران واضحة، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت مقترحا، هناك يوجد خطوط حمراء لإيران، خطوط الحمراء إيران لن تتراجع عنها، هذا أمر مؤكد، ولن تتراجع يعني أمام الولايات المتحدة من خلال مثل هذه الاستفزازات التي نراها الآن من جانب أمريكا. وباعتقادي يعني إيران هناك ستقدم ردا واضحا، هذا الرد يعني لا أعتقد هناك إيران ستقبل بتعديلات كثيرة على المقترح المكون من 14 بندا وسترسل ردها،
1: ما الذي
3: ولكن
1: هذه
3: ليست
1: إجابة
3: في
1: عامة
3: الزمن.
1: سيد حداد، ولكن إذا ما دخلنا إلى قليلا إلى التفاصيل، كيف تتوقع أن يكون الرد
3: يعني في الموضوع
1: الإيراني تحديدا على ما تطالب به الولايات المتحدة؟ تتحدث عن النووي، صفر تخصيب، تسليم المخزون الموجود مخصب 60%، وهكذا.
3: يعني المشكلة ليست في الأجزاء الأولى من الاتفاق يعني الذي يخص إنهاء الحرب، يعني هذه أمور واضحة، ولا أعتقد هناك سيكون خلاف كبير بين إيران وأمريكا في هذا المجال. المشكلة تكمن وستحدث في موضوع يعني فيما يخص البنود الذي يخص برنامج إيران النووي، وأن إيران لا أعتقد أنها مثلا تقبل بإرسال اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو تجميد كامل لبرنامج إيران النووي. هذا ما يريده الجانب الأمريكي، وإيران ترفضه رفضا باتا. وكذلك صفر تخصيب، يعني صفر تخصيب كذلك إيران لا تقبل به. وأساس يعني حتى الأمريكان خلال المفاوضات الأخيرة لم يتحدثوا عن صفر، يعني هناك هم يعرفون تماما. ورنس يعني أكد للجانب الإيراني في آخر جولة من المفاوضات بأنه هناك لا يوجد رؤية صفر تخصيب. ولكن كما قلت يعني العقدة الآن والمشكلة هذه التصريحات الرئيس الأمريكي وهذه القرارات يعني المفاجئة للرئيس الأمريكي ممكن التي تؤثر على هذه المفاوضات أو على
1: طيب
3: هذا المقترح.
1: سيد نهاد أبو غوش، وفي ظل انتظارنا للرد الإيراني أو انتظار أمريكا للرد الإيراني بالأحرى، السؤال: الإسرائيليون كيف سيكون موقفهم، وما الذي يتوقع أو يقال في الداخل الإسرائيلي حيال ذلك؟
0: يعني خلال حديث ضيوفك كنت أرى منشط صحيفة معريف يقولون أن ترامب عالق في الوحل الإيراني ويريد صورة انتصار للخروج، وإيران تعرف ذلك. وبالتالي يعني لو حيدنا العوامل الإسرائيلية أصلا لما وقعت هذه الحرب، وكان الاتفاق أسهل تماما كما كان ترامب يقول أنه لو كان رئيسا لما وقعت حرب أوكرانيا. يمكن لكثير من الناس أن يقولوا الآن لولا الدور الإسرائيلي لما وقعت هذه الحرب، وهذا ليس كلامنا نحن، هذا كلام رئيس أوباما وهو شخص كبير، يعني ليس شخصا عابرا، يعني هذا كلام كامالا هاريس، هذا كلام تاكر هاكرسون كارلسون وعشرات الناس والمحللين الذين يقولون أن إسرائيل هي التي ضللت الرئيس ترامب وهي التي زينت له هذه الحرب، ولولا الدور الإسرائيلي لما وقعت هذه الحرب. صحيح أنه هذه الحرب أجت أو جاءت على يعني كما يريد الرئيس ترامب، لكن في إسرائيل يدركون تماما أن الحل العسكري حتى لو وقع لن يكون حاسما بشكل نهائي، والحصار وحده لن يكون كافيا، ولذلك هم يفضلون مزيجا من كل هذه
1: شكرا
0: الأدوات معا
1: جزيلا لضيوفنا جميعا، سيد نهاد أبو غوش من رام الله، وكذلك للسيد فرانك مسمار من تكساس، ومختار حداد من طهران. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
4: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
5: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن، لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقات عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
4: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات

0: لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
1: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
0: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
2: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
0: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
3: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
0: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
4: الآن إلى زميل عبد السلام محمد وفقرة تحليلية تسلط الضوء على التطورات المتصاعدة جنوب لبنان.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية نسلط الضوء فيها على الوضع الميداني جنوب لبنان، إذ أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى وبلدات بوجوب إخلائها، إضافة إلى مطالبة لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب ليتمكن لبنان من بسط سيطرته على كامل أراضي. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل الحديث لسيادة العميد نتعرف على أبرز معطيات التصعيد العسكري مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
6: شكرا عبد السلام. تصعيد إسرائيلي مستمر في مناطق عدة في جنوب لبنان. كنا نتحدث عن مناطق جنوب نهر الليطاني، الآن وصل التصعيد إلى خط نهر الزهراني إلى الشمال من نهر الليطاني، إضافة إلى مناطق في البقاع وبعلبك الهرمل. شهدت عمليات قصف في ساعات بعد ظهر اليوم، لكن الأمر اللافت يأخذنا إلى ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع الأول. جميع تقريبا أو غالبية القرى الواقعة بين نهر الليطاني وخط الدفاع المتقدم وفق التسمية الإسرائيلية شهدت عمليات قصف كثيفة اليوم ومركزة، وكان هناك عمليات إخلاء أو طلبات بالإخلاء في مناطق وبلدات محاذية لمدينة صور. حزب الله قام بشن مجموعة من الهجمات يجب أن نذكرها، لأن هذه الهجمات توزعت بين مناطق يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي في دير سريان ومناطق يحاول التقدم عبرها، كما هي الحال في بلدة رشاف. حزب الله يقول إنه رصد محاولة تقدم إسرائيلية من بلدة رشاف، وأنه قام باستهداف استهداف الوحدة التي حاولت التقدم، واستهدف منطقة البياضة التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي. ولكن الاستهدافات أيضا اليوم بالنسبة لحزب الله شملت استهدافا واحدا خارج الحدود، وهي من الحالات النادرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قال حزب الله إنه استهدف قاعدة شراقة ردا على اغتيال إسرائيل قائد قوة الرضوان أحمد بلوط في وقت سابق في ضاحية بيروت الجنوبية. التصعيد الإسرائيلي شمل مناطق جنوب الليطاني، وهذه القرى المتناثرة في تلك المنطقة شهدت جميعها أو تعرضت لعمليات قصف مركزة. هذا الخط هو الخط الثاني بالنسبة للجيش الإسرائيلي، كان يتحدث عن ضرورة أن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله في مناطق جنوب الليطاني، لكن تباعا بدأ الجيش الإسرائيلي يوسع من عمليات قصفه حتى وصلت هذه العمليات إلى حدود نهر الزهراني، أي بما يبعد عن الحدود قرابة 40 إلى 45 كيلومترا. هذه البلدات تعرضت جميعها تقريبا لعمليات قصف إسرائيلي، وجغرافية هذا القصف يمكن أن نقول بأنه يتصل بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار، انطلاقا من مجرى نهر الليطاني بالتحديد، وصولا إلى المناطق الغربية عند حدود لبنان مع البحر المتوسط. اللافت بأن هذا التصعيد الذي يجري في مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع أيضا في شرق البلاد يأتي بعيد إعلان الخارجية الأمريكية بأن جلسة مفاوضات إضافية بين لبنان وإسرائيل ستشهدها العاصمة واشنطن الخميس والجمعة المقبلين. نقول بأن هذا هو الاجتماع الثالث، لبنان رفع من مستوى التمثيل في هذا الاجتماع التمهيدي الثالث، وسيشارك السفير السابق سيمون كرم بوصفه رئيسا للوفد أو ممثلا يعني إضافي إلى سفيرة لبنان في واشنطن. منذ أن بدأت هذه الاجتماعات ونحن بصدد الاجتماع الثالث، قتلت إسرائيل أكثر من 433 مواطنا لبنانيا في غارات شنتها عبد السلام منذ الاجتماع الأول في 11 نيسان وما تلاه من وقف لإطلاق النار في 17 نيسان الماضي، والذي يفترض أن ينتهي في 17 من أيار مايو الحالي،
5: وهو نمط اعتدناه مع كل حديث عن المفاوضات ارتفاع نسبة الاستهدافات داخل لبنان. شكرا جزيلا لك سلام خضر. وهنا نسأل سيادة العميد الياس حنا عن هذه النمطية للجيش الإسرائيلي، ما الذي يفهم منها؟ ما الذي يفهم من خروجه عن نطاق العمليات العسكرية هذا الأسبوع وحتى بالأمس؟ ليس فقط الحديث عن جنوب الجنوب، إنما مناطق فوق ربما الليطاني، في بيروت كان في هناك استهداف، وأيضا في البقاع سابقا.
7: عبد السلام، الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تقوم على الإبعاد، قديما كانت تقوم على الاحتواء وبالتالي الردع، اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة، الإبعاد عبر السيطرة على منطقة تقريبا داخل لبنان بمساحة 500 كيلومتر مربع، يضاف إليها البحر بمساحة 800 كيلومتر مربع، وهذا الأمر يعطينا ما مجموعه 13,300 كيلومتر مربع داخل لبنان. فإذا نتحدث عن هذه المنطقة الصفراء، اليوم ينتقل إلى ما يسمى بالبفر باي فاير، يعني المنطقة العازلة ولكن عبر استعمال القوة النارية من الخط على سبيل المثال من عيط الشعب إلى الليطاني هذا بالنار، وبالتالي شمال الليطاني يعتبره جيش الاحتلال على أنه القاعدة الرئيسية التي ينطلق منها الصواريخ وحتى المسيرات الاف بي في أو ما يسمى من منظور شخصي أول. هذه استراتيجية إسرائيل، تغيير ديموغرافي توبوغرافي وحتى جغرافي، وبالتالي ما يسمى بالإيكو سيستم، تدمير كل ما له علاقة بالشعب بالحزب وبالبيئة الحاضنة وبكل شيء. هذا من جهة إسرائيل. أما من جهة الحزب وحسب ما قال أمين عام حزب الله، هو يقاتل إن كان جنوب الليطاني أو شمال الليطاني عبر وحدات صغيرة، عدم الالتحام، عدم البحث عن معركة فاصلة، ولكن استعمال المسيرات لمنع حزب الجيش الاحتلال من التمركز وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى.
5: وهنا نأتي لعملية تقييم على مدى هذه الفترة الماضية، تقييم الأهداف. إذا كان هدف حزب الله هو وقف الجانب الإسرائيلي عن كل هذه الخطط سواء المنطقة العازلة أو منعه من استهداف شمال إسرائيل، وهناك استهدافات تمر حتى مع وقف إطلاق النار، وكما ذكرت سلام قبل قليل كان هناك استهداف وإن كان بسيط.
7: عبد السلام، وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل هو محطة، ولكن من ضمن خرق مستمر وخلق قواعد اشتباك مختلفة تماما. اليوم يجب أن نذهب إلى مرحلة أو مبدأ اللا تناسب. اللا تناسب يعني disproportionality، يعني إسرائيل من المبدأ أن يكون الرد والرد على الرد يكون متناسب proportional مع الأهداف. إسرائيل تفعل العكس، هي تنقل المرحلة إلى تغيير ديموغرافي كما قلت توبوغرافي وجغرافي وتهجير والقتل، وبشكل أن يكون فعلا الثمن كبير جدا، انطلاقا ما يسمى بالردع العقابي أو الردع النكبوي. من هنا الريشو بين قتيل إسرائيلي، ولكن هناك 100 شهيد لبناني، ولكنها لم تستطيع فعلا أن تفرض شيء معين. حزب الله هو يقاتل لتحرير الأرض بقدرات صغيرة ويفقد البعد السياسي من ضمن الدولة اللبنانية. أيضا هو لا تناسبي لأنه ما يملكه هو فعلا يقلق الإسرائيلي، ولكن لن يحقق عليه هذا النصر كما حصل بعام 2000.
5: وهنا الأهداف الإسرائيلية إذا عدنا إليها، تحدثنا عن حزب الله، الجانب الإسرائيلي من خلال هذا العمل العسكري هل يسعى للضغط على الحكومة اللبنانية ضمن إطار التفاوض، أم أن هذه الأهداف أبعد من ذلك؟
7: هي من ضمن التفاوض، والتفاوض تحت النار، ولكن الشيء المهم عبد السلام أن حالة لبنان شئنا أم أبينا مرتبطة بما يجري بإسلام أباد، والخوف الإسرائيلي اليوم أن لا يتم بحث موضوع الوكلاء في المنطقة على طاولة إسلام أباد. من هنا السماح الأمريكي وهذا الانفلاش وبالتالي الضوء الأخضر لتدمير قدرات حزب الله أكثر ما يمكن حتى خلال التفاوض، وبالتالي استغلال هذه الفرصة للقضاء على ما قدرات حزب الله بشكل كامل وبشكل بعد الاتفاق في إسلام أباد. إذا حصل هذا الأمر يكون حزب الله ضعيف إلى أقصى درجة ممكنة.
5: مع هذا الضعف عموما الذي يوصف الآن لموقف حزب الله، إلا أنه ربما ابتكر بعض عناصر القوة الجديدة المتعلقة بالمسيرات، والجانب الإسرائيلي يعترف بأنه يواجه إشكالية في التعامل معها. هل هذا يكفي لربما الضغط على الجانب الإسرائيلي في تمركزه في المناطق التي يريد أن ينشئ فيها المنطقة العازلة؟
7: حزب الله الهدف الأساسي كما قلت منع تثبيت وجود جيش الاحتلال بالمنطقة الصفراء، وليس بالضرورة عبد السلام أن يكون هناك فعلا في كل نقطة وفي كل متر مربع جاي عنصر من جيش الاحتلال. فإذا الهدف دائما إنزال عدد أكبر عدد من القتلى بجيش الاحتلال، عدم السماح له بالتثبيت. من هنا الثلاثية المضاد للدروع، الصاروخ الكاتيوشا وحتى المسيرات بعدة أنواع منها الأف بي في أو من منظور أول، أتت كمفاجأة حاليا تكتيكية. إذا تراكمت فعلا ولم يستطيع جيش الاحتلال إيجاد الحلول لها، وتراكمت النجاحات التكتيكية قد تؤدي إلى نجاح استراتيجي كما حصل بالعام 2000 وحركة الأمهات الأربعة وبالتالي الانسحاب. ولكن هذا الأمر حتى الآن يجب أن ننتظر. لماذا؟ لأنه لدى الشركات الإسرائيلية متوفر المسيرة أو السلاح المضاد للمسيرات، ولكنه ليس مندمجا وليس موجودا على صعيد القطع العسكرية التي تقاتل في لبنان.
5: سياسة توزيع الألم على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ولاحظنا أيضا انتهاكات التي حدثت في بعض القرى المسيحية في الجنوب، هل هو نمط له أهداف في هذه المرحلة من قبل إسرائيل؟
7: هو الانفلاش واللا أخلاقية لجيش الاحتلال. هذا الأمر حصل في غزة عبد السلام عندما دمرت الكنيسة واستهدفت البيئة المسيحية. هذا الأمر لا يؤخذ بعين الاعتبار إذا كان الهدف الجيوسياسي فعلا أساسي. حتى أصبح في جنوب لبنان كان هناك سرقة وسميت لوتينج، وتحدث عنها رئيس الأركان الإسرائيلي على أنها خزي وعار، وبالتالي هذا الأمر حصل. هذا يعكس فعلا نفسية هذا الجيش.
5: النقطة ربما في دقيقة في نهاية هذا النقاش، ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس بعد عملية الاغتيال التي أعلنها من طرفه، قال بأنه لا يمكن أن يكون أي إرهابي بين قوسين آمنا في كافة لبنان. ما الذي يعنيه بالنسبة للبنانيين والجهود اللبنانية لوقف إطلاق النار؟
7: هذا يأخذنا فعلا لاستغلال وضرب القيادات بحزب الله، فعلا لتوسيع الشرخ بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وكأن الدولة اللبنانية ليست قادرة، خاصة أن الدولة اللبنانية ذاهبة إلى تفاوض الأسبوع القادم الخميس أو الجمعة على ما أعتقد. وبالتالي هذا الأمر فعلا من سياسات إسرائيل التارجتد اساسينيشن، هي بدأت بهذه العمليات الاغتيال منذ وقت طويل بدءا من قيادات حماس وحتى لبنان.
5: يعني ترفع السقف حتى لو تم التفاوض، هذا الأمر سيبقى ضمن الخطط الاستهداف حتى بعد التفاوض؟
7: هو من ضمن الديناميكية الداخلية لنتنياهو الذي يتهم على أنه فعلا فشل في لبنان.
5: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نعود مشاهدين الآن إلى غرفة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في متابعة لتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في أحداثها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لCNN أنه من المفترض أن تتلقى الولايات المتحدة الليلة ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يكون الرد الإيراني على المقترح بشأن إنهاء الحرب جيدا. في إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في غضون ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفي تطورات مضيق هرمز نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وإن الهدوء عاد إلى المنطقة. أضاف المصدر العسكري كذلك بأن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي عطلت منذ 6 مايو الجاري إلى 3. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة قال إن لبنان يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وأضاف نواف سلام أن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. كان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان وفي البقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان. كما قال الحزب أنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. الآن إلى مراسلينا من واشنطن مراد هاشم، وكذلك معنا من طهران عمر هواش. أهلا بكما. دو معك مراد، برصد للمشهد من الناحية الأمريكية حيال ترقب الرد الإيراني وكذلك حيال آخر التطورات الميدانية.
8: نعم محمد، واشنطن ما تزال تترقب الرد الإيراني، إذ لا أنباء أو إعلان من الإدارة حتى الآن عن تسلم هذا الرد. وكان الرئيس ترامب في آخر تصريحات له قال إن واشنطن تنتظر تسلم هذا الرد هذه الليلة، وهو ذات الأمر الذي أشار إليه أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو. بدأ الرئيس ترامب متفائلا فيما يتعلق بهذه المفاوضات حينما قال إن الأمور تتقدم بشكل جيد، لكنه قال سنرى ما إذا كانت إيران ستتمكن من المضي قدما باتجاه ما يراد تحقيقه. مع ذلك أرسل رسائل تحذير من أن عملية أو مشروع الحرية، وهي العملية التي تسهل مرور ناقلات وسفن والسفن من المرور عبر المضيق وهي العالقة بطبيعة الحال، قال إن هذا المشروع علق مؤقتا، ولكن إذا تعرقلت الأمور فإنه سيعاد، مضيفا أنه سيكون مشروع الحرية بلس، أي شاملا أمور إضافية أخرى دون أن يوضح. أيضا فيما يتعلق بإبطاء إيران للرد ما إذا كان هذا الأمر متعمدا، هذا كان سؤال أحد الصحفيين، قال إنه لا يعلم ولكن سنعرف ذلك قريبا. ماركو روبيو كان أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات أشار إلى أنه يأمل أن تتسلم واشنطن ردا جيدا من إيران يقود إلى مفاوضات جادة تسهم في تسوية النزاع. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنه على الأبكر قد تستأنف أو تتم جولة المفاوضات القادمة بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن النقاشات تدور حول مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن 14 بندا.
4: ما معنى نقلت رد جيد بالنسبة للأمريكيين المراد؟
8: الرد الجيد بالنسبة للأمريكيين هو إجابة المطالب الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي، صفر التخصيب على الأراضي الإيرانية، تسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا رقابة دولية معززة وعلى المنشآت النووية بطبيعة الحال، وكذلك زيارات مفاجئة للمفتشين، إضافة بطبيعة الحال إلى تدرج في مسألة رفع العقوبات وإطلاق الأرصدة الإيرانية المجمدة بانتظار التأكد من التزام إيران بكل ما تلتزم به، هذا بطبيعة الحال بعد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون أي قيد أو شرط. نعم. كان روبيو أشار في هذه النقطة إلى أنه من غير المقبول أن تشكل إيران وكالة للإشراف على المضيق، وأن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي ولن يكون مقبولا من المجتمع الدولي كما قال.
4: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع عمر هواش، نأخذ المشهد في قراءة من الناحية الإيرانية.
9: نعم، بينما تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية الرد الإيراني، هنا طهران تقول إنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي أو المقترح الأمريكي الذي وصلها يوم الأحد الماضي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن طهران لم تنهي دراستها للرد، وإنها سوف تنقل قرارها إلى الوسيط الباكستاني عندما تتخذ ذلك القرار، مشيرا إلى أن طهران ترفض المهل والإنذارات، في إشارة واضحة إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الساعات الماضية، لأن طهران دائما تقول إنها ترفض التفاوض تحت التهديد والضغط وترفض الإملاءات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في تغريدة إنه كلما يكون هناك مضي في المسار الدبلوماسي نحو حل سياسي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ما وصفها بمغامرة متهورة، في إشارة واضحة إلى التصعيد العسكري في المياه الخليجية، وقال إن ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط على إيران، أو قد يكون بدافع من طرف ثالث لأجل وضع أو زج الأمريكيين في مستنقع جديد، حسب تعبيره، في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل أيضا تلعب دور ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تجدد الحرب وعدم تقديم أي تنازلات سياسية إلى طهران في المفاوضات المرتقبة. وبالتالي نتحدث هنا إيرانيا عن مواصلة الرد وعن مواصلة شكوك لا تزال متوفرة لدى طهران حيال الجدية الأمريكية وحسن النوايا الأمريكية. هذا أيضا ما عبر عنه وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث قال إن ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية في المياه الخليجية ومضيق هرمز إنما هي تثير من أو تزيد من الشكوك لدى طهران حيال حسن النيات الأمريكي، وتثير الشكوك أيضا حول الجدية الأمريكية، وأن من شأن ذلك أن يضعف المسار الدبلوماسي داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء انتهاكها لوقف إطلاق النار، إنهاء الأعمال العسكرية في المياه الخليجية إذا أرادت المضي قدما في الدبلوماسية، وقال إن ذلك شرط لازم لأجل التوصل إلى حل سياسي. ما يتحدث عنها الإيرانيون هو التصعيد العسكري في المضيق الذي شهدناه خلال الأيام الماضية، أولا عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية في المضيق، كنا قد شهدنا مناوشات ولم تسفر تلك المناوشات الأولى عن هجمات بالنار الحية، لأن إيران في ذلك التوقيت توجهت تحذيرات ولو كانت بالصواريخ لكنها لم تنفذ هجمات ذا بعد هجومي يضر بالمقاتلات أو عفوا المدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. لكن التصعيد الذي شهدناه مساء الخميس الماضي تم فيه تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وكان هناك جرحى ومفقودين على الطرف الإيراني سواء قرب السواحل العمانية أو قرب مدينة ميناب في جنوب إيران. وبالتالي هنا نتحدث عن تصعيد عسكري بين الطرفين، وهذا يقرأ هنا في طهران على أنه يحتمل أن يكون ذا تأثير على المسار الدبلوماسي. يدرك الإيرانيون أن هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة لنزع ورقة هرمز من يد الإيرانيين، لأن مضيق هرمز هو أحد أهم البنود ربما بالنسبة لطهران، وهنا في المقابل الإيرانيين يؤكدون أنهم لن يتخلوا عن هذه الورقة الضاغطة على طاولة المفاوضات.
4: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في إبريل الماضي، وتباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً.
10: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريبا من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقا مباشرا للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف 3 مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات 3 كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
4: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. أبدأ معك سيد مختار حداد، هل ترسل طهران ردها الليلة أم يعطله ما تقول طهران أنها مغامرات متهورة أمريكية؟
11: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة لا أعتقد أن إيران ستضع نفسها ضمن الأطر الزمنية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك نعم التطورات التي تحدث في المنطقة وفي مضيق هرمز والإجراءات الأمريكية، يعني أعتقد هذا سيؤثر على موقف إيران في إرسال هذا الرد هذه الليلة. بل إيران يعني تقوم بدراسة الموضوع بشكل أوسع نظرا لهذا السلوك الأمريكي، وكما قلت يعني هذا الرد لا أعتقد أن يذهب هذه الليلة إلى الجانب الباكستاني ليتم إيصاله إلى الجانب الأمريكي، ويعني هذا كذلك سيكون أو سيتأثر بالتطورات خلال الأيام والساعات القادمة. ليس من المتوقع سنرى يعني أو سنرى استمرار المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة مضيق.
4: دكتور حسن، يعني نحن بالفعل نتنبأ أو نحاول أن نقرأ كيف سيكون الرد الإيراني، ولكن ريثما ننتظر ذلك الرد على المقترح أو الحديث الأمريكي، السؤال لك، هذه العمليات التي وصفت بأنها شيء من التصعيد في منطقة المضيق أو الاشتباكات، هل بتقديرك يمكن أن تعطل المسار التفاوضي أم ستدفع باتجاه أن يصل الطرفان إلى إطار اتفاق؟
12: سيدي، أنا لا أعتبر بأن المسار التفاوضي جدي، لأن ما تقدمه الولايات المتحدة من اقتراحات هي تعديلات تحاول أن تنتقل بإطار الاتفاق من المحاولة الإيرانية لجعل الاتفاق تثبيتاً لانتصار إيراني وهو لم يحدث، إلى أن يصبح استسلام غير مشروط إيراني. أي نحن لا نزال هنا في حالة أن ما يطالب به الجانب الأمريكي وما يصر عليه الجانب الإيراني لا مجال للتوفيق بينهما. إذا
4: ما الذي يفعله الطرفان إن لم يكن هذا المسار جديا الآن؟
12: نعم، من وجهة نظر أمريكية أقول التالي: الولايات المتحدة اليوم لها منهجية تعتبر بأنها ناجعة. الحرب الميدانية أو المرحلة الميدانية من الحرب فشلت، لم تحقق النتائج لأنها كانت مرتجلة، لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الاستخباراتية نتيجة لإصرار دونالد ترامب على المضي قدما. ولكن منذ أن توقفت تلك المرحلة وانتقلنا إلى ما يسمى بالهدنة وهو متابعة للحرب ولكن بصيغة اقتصادية، فإن الولايات المتحدة تعتمد ما تعتبره منهجية يمكن أن تؤدي إلى الانتصار الأمريكي، وهي التالية: دفع إيران إلى التآكل إلى الاهتراء من الداخل اقتصاديا وسياسيا وعلى مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع والمجتمعات كما هي تريد أن تعتبر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى استكمال الاستعدادات العسكرية الأمريكية بما في ذلك العتاد وبما في ذلك الصواريخ الاعتراضية التي كانت قد وصلت إلى مستوى منخفض جدا في مرحلة سابقة، والآن مع الهدنة يمكن العودة بها إلى مستويات يمكن لها أن تتحمل الفترة المطلوبة للانتهاء من المخزون الإيراني. طيب، بهذا الصدد والأهم من ذلك،
4: نعم تفضل،
12: الأهم من ذلك على مستوى آني هو الفصل بين إيران ككل وبين مضيق هرمز، أي العمل على تثبيت الهدنة التي هي الحصار الاقتصادي والتضييق على إيران، ولكن الإصرار من خلال مناوشات ومن خلال مناورات في مضيق هرمز على فصل الموضوعين بما يطمئن الأسواق بعض الشيء في الخارج، وبما يؤدي إلى نزع الورقة المتبقية لدى إيران بالإضرار بالاقتصاد العالمي أو على الأقل السعي في هذا الاتجاه. إذن فترة المفاوضات على ما أرى ليست فترة للتوصل إلى حل بين الجانبين، بل هي فترة للاستعداد إلى الجولة الميدانية التالية التي قد تأتي خلال أسابيع، خلال أشهر، لا أعلم بالتحديد، ولكنها لا يمكن إلا أن تأتي من وجهة نظر هذه المنهجية الأمريكية التي يمكن أن نستقرأها.
4: طيب، هذه قراءة مهمة للمشهد، ولكن أريد أن أذهب معك إلى زاوية ذكرتها، هي المنهجية التي تعتمدها أمريكا اليوم بعد تلك المواجهة العسكرية. سؤالي لك، هل ترى بأن أمريكا تقرأ إيران جيدا؟

0: كلها قريبا أو بعيدا مع إيران؟
1: سيدي، إذا شئنا أن نشير، عندما نقول الولايات المتحدة، أن نتحدث عن الحكومة الأمريكية، عن الإدارة الأمريكية بمؤسساتها، فهي نعم تقرأ إيران بشكل جيد. أما إذا كان المقصود دونالد ترامب والشخصيات السياسية المحيطة به، أي المستشارون المباشرون له الذين لا ينتموا إلى تلك المؤسسات التي هي مولجة بقراءة إيران، فهم طبعا يرتجلون وطبعا يتسرعون وطبعا يريدون تحقيق الإنجاز الذي يرضي دونالد ترامب بسرعة. ولكن نعم، الفكرة كانت هي ولا تزال أن لا يمكن التعايش مع نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي المسعى هو مسعى لسقوطه. ولكن الرأي الغالب كان إلى أمس قريب بأن هذا السقوط يكون من خلال تجريد النظام من مقومات القوة والهيبة، بما يدفع به إلى التآكل وإلى
0: وصلت الفكرة.
1: الانهيار أمام الضغط الداخلي، سواء كان هذا الضغط الداخلي تلقائي وطني أو كان مدفوعا مأجورا إذا شئت،
0: سيد،
1: وطبعا حركات انفصالية وطبعا ضغط
0: نعم،
1: آخر. ما أشدد عليه هنا بأنه ثمة قراءات أمريكية لم تؤخذ بعين الاعتبار من جانب دونالد ترامب، ولكنها اليوم تبدو وكأنها داخل إطار هذه المناجية الجديدة.
0: سيد سليمان بشارات، يبدو أن هناك وفق ما نقرأ مقاربتين أمريكية كما يقول السيد حسن منيمنة، ولكن هناك ما كنا نسمعه من تحليلات ورغبات إسرائيلية لمقاربة مختلفة في التعامل مع الشأن الإيراني. بالتالي سؤال: إلى متى سيوافق الإسرائيليون الأمريكيين على مقاربتهم؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي الرغبة الإسرائيلية تلتقي في بعض المواقف مع الرؤية الأمريكية، ولكنها تختلف أيضا في بعض من المنطلقات. الاختلاف الواضح ما بين الرؤية الإسرائيلية والأمريكية هو حالة الصخب في المواجهة العسكرية، بمعنى إسرائيل دائما تتمنى وترغب وتفضل حالة الصخب في المواجهة. لماذا ذلك؟ لأن هذا يعطي انعكاسا على قدرة امتلاك القوة الفائضة وقدرة استخدامها وقدرة تطبيقها وقدرة الأثر الذي يمكن أن تعكسه في قدرة إسرائيل على امتلاكها للقوة. وهذا ربما أيضا ضمن المنهجية التي قامت عليها إسرائيل، أنها
0: يعني هي ليست مهتمة بتقديرك فقط بحسم المعركة مع إيران بقدر ما هي مهتمة بصورة الردع إن صحت تسميتها.
2: نعم، هذا بالنسبة لإسرائيل مهم وجوهري، وربما هي في نهاية المطاف قد تفضي إلى مسألة الحسم، ولكن طريقة إخراج القوة من الناحية الإسرائيلية دائما ما تفضل حالة الصخب. لهذا السبب لاحظ شكل وطبيعة استخدام القوة التدميرية من المنظور الإسرائيلي، هي دائما تفوق الكثير من الاستخدامات أو الكثير من الحاجة. دائما إسرائيل تستخدم فائض القوة أكثر من الحاجة الميدانية لهذا الفائض. لكن النقطة الأهم والأبرز أنا باعتقادي بالنسبة لإسرائيل، وهي ربما نقطة الالتقاء مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تنتظر المسار التفاوضي الذي تعلم إسرائيل أنه لن يفضي إلى شيء، بل هو فعليا يعطي إسرائيل كل شيء، بمعنى يعطي إسرائيل أمرين اثنين. الأمر الأول هو حالة النضوج التي يمكن أن تصل إلى الساعة الصفرية التي يمكن أن تنقض بها إسرائيل مرة أخرى لاختيار الهدف الدسم في إيران، وبالتالي تحقق النتائج التي ترغب من خلال القول أن القوة ربما هي الأساس. والأمر الثاني ما حققته إسرائيل وما والمفضل لها ما يجري على الساحة اللبنانية، استطاعت أن تستفيد من مفهوم التهدئة مع إيران في الذهاب إلى تهدئة ربما مخادعة أيضا في لبنان، والذهاب إلى تثبيت الواقع الذي تنطلق منه إسرائيل في مسار تفاوضي أيضا هو مسار لإخضاع لبنان، وبذات الوقت الإبقاء على الاحتلال العسكري والوجود العسكري على مساحة جغرافية كبيرة في الأراضي اللبنانية. وبالتالي إسرائيل تفضل هذا النموذج في هذه المرحلة الزمنية، لأنه كما قلنا هو يعطي إسرائيل أكثر بكثير من الحالة التي كانت عليها بالسابق.
0: سيد مختار حداد، هل يمكن القول أن الإيرانيين بالفعل قد فهموا السلوك الأمريكي على أنه محاولة لإفراغ المسار التفاوضي مما يمكن أن يعتبر جديا كما يقول السيد حسن منيمنة، وبالتالي هم يتصرفون بناء على ذلك؟
3: نعم، ويعني هذه رؤية صحيحة، لأنه إيران حتى

0: يعني عندما الآن يتم الحديث عن بأنه الحرب انتهت في يوم 40، إيران تقول نحن في اليوم 70 من الحرب. يعني إيران ترى أن الحرب غير منتهية، إيران ترى بأنه كل ما يدور الآن هو يأتي في إطار الحرب وهو مراحل من مراحل الحرب. حتى يعني إيران ترى بأن الولايات المتحدة غير جادة في موضوع التفاوض من خلال يعني ما ترسله من تعديلات كل مرة، وحتى ما تعلنه يعني من شروط توصف بالشروط التعجيزية أو الإبداءات. ولكن نعم، هي احتراما لجهود الدول، جهود باكستان ودول أخرى، هي مستمرة في مسار التفاوض، ولكن هذا لن يؤثر على استعداداتها العسكرية، تجهيزها العسكري، لأنه ترى يعني أمريكا تستغل هذه الفرصة كذلك يعني من أجل الاستعداد
1: طيب
0: العسكري أو
1: سيد
0: القيام
1: مختار
0: بشيء ما
1: حداد،
0: وعملية عسكرية.
1: وصلت الفكرة، تقول بأن هذه القراءة مسار غير جدي، قراءة دقيقة وصحيحة. بالتالي الإيرانيون وهم الأقل في القدرات العسكرية اليوم مقارنة بعدوهم أمريكا كما يقولون أو كما يصفونه، يعني كيف سيتعاملون؟
0: يعني هذا ليس صحيحا يعني باعتقادي. يعني حتى إيران عندما كانت في الحرب مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال 39 يوما أو 40 يوما، إيران لم تستخدم كل قدراتها العسكرية، لأن إيران
1: نحن
0: كانت ترى
1: نتحدث،
0: هذه الحرب طويلة.
1: أتحدث عن فائض القوة سيد
0: نعم
1: مختار حداد، لا أتحدث عن أنهم متساوون أو أن كان لدى إيران مقدرات عسكرية أم لا.
0: نهاية المطاف أنا أقول لكم يعني عندما بدأ هذا العدوان وإيران دخلت في هذه الحرب، يعني هي وضعت كل هذه السيناريوهات أمامها وهي جاهزة يعني لمثل هذه السيناريوهات، وأي شيء يحدث في إطار يعني هذه الحرب سواء تكون بالعمليات العسكرية أو من خلال دعم حركات إرهابية، وهو الرئيس الأمريكي يعترف يعني استخدام هذه الحركات الإرهابية وإرسال أسلحة لها، ويعترف بدوره في أحداث شهر يناير الماضي في إيران، أو حتى يعني الآن ما تسميه إيران الجهاد الاقتصادي في مواجهة يعني هذه المحاصر أو هذا الحصار الأمريكي على الموانئ. فلذلك يعني كل هذا إيران تضعه ضمن الحرب. يعني الحرب مع إيران يعني لم تكن فقط يعني من خلال الأسلحة أو المواجهة العسكرية، بل هناك إيران ترى كل هذه الأدوات التي تستخدم الآن من جانب الولايات المتحدة والإجراءات تأتي في إطار الحرب والمواجهة.
1: سيد حسن مليمنة، هل ترى بأن المسار الحالي سيفضي إلى ما تريده الولايات المتحدة أم أن لدى إيران ما يعيق ذلك؟
2: لا، لدى إيران العديد من المعطيات الجلية والعديد من المفاجآت ربما دون الشك، ولكن كذلك لدى الولايات المتحدة قدرة على التصعيد بعد تصعيد. أي علينا ألا نحمل، لا نعتبر بأن ما قاله الرئيس ترامب بالأمس وكأنه مجرد كلام عابر. الرجل بالفعل طواق إلى استعمال السلاح النووي. هو قال في حال فشلت المفاوضات ولم يوقع الإيرانيون فعليا على صك الاستسلام، فإنكم سوف تعلمون ذلك من خلال رؤية إشعاع واحد كبير من إيران. ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم، ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها دونالد ترامب عن استعمال السلاح النووي، ولكن أعتقد بأن المبالغة في هذه الاستعمالات تشير إلى منطق لديه بأنه لن يرضى بالاستسلام. لا يعني هذا بأنه سوف يستعمل السلاح النووي، ولا يعني هذا بأنه سوف ينتصر، ولكن فعليا اليوم الولايات المتحدة هي أمام الفرصة التالية، أنه أمام الرئيس على الأقل 4 أشهر ربما 5 أشهر ليستمر بمنطق الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي لكي يدفع بإيران إلى الاهتراء من الداخل، وربما اعتمادا على الإسرائيليين، والإسرائيليون لم يكونوا في المرحلة السابقة حقيقة يستحقون الاعتماد عليهم لأنهم فشلوا في تحقيق ما كانوا يريدونه في إيران وفي غزة كذلك، ولكن هذا موضوع آخر. على أي حال، الاعتماد على الإسرائيليين من أجل تحريك الداخل الإيراني، الجزء الوطني والجزء العميل، لأن الوطني قد يحرك دون أن يعلم والعميل يتحرك طبعا بعلمه، ولكن على أي حال أمام هذا الترتيب الولايات المتحدة تستطيع أن تنتظر إلى شهر أيلول سبتمبر قبل القيام بالضربة، وبالتالي سوف نشهد من الآن وإلى ذلك الحين الكثير من المد والجزر، مفاوضات مزعومة وكلام مزعوم، ولكن عندما ندقق حتى في هذه الحالة، عندما ندقق بالمقترح الإيراني بالبنود الإيرانية وبالرد الأمريكي عليها، نعلم بأنه لا سبيل للتوفيق إلا باستسلام أحد الطرفين. الولايات المتحدة ليست موضوع قابل للاستسلام، وإيران من خلال الموقف المبدئي كذلك ليست
1: طيب،
2: لن ترضى
1: قلت
2: بالاستسلام.
1: بأن لدى أمريكا خيارات للتصعيد. أمريكا ترامب يتوق عفوا لاستخدام النووي، ولكن أريد أن أعرف منك وفق قراءتك، ما الذي لدى إيران ما قد يعيق بالفعل أن تؤدي هذه المسارات إلى ما تريده أمريكا؟
2: لدى إيران الورقة التي للتو بيدها والتي تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تجريدها منها، وهي الورقة القائلة في حال وصلنا إلى حافة الهاوية فإننا من شأننا أن ندفع الاقتصاد العالمي إلى الهاوية. هذه هي الورقة التي بيد إيران، غير ذلك نستطيع أن نقدر بأن إيران لها قدرة على الصمود، ولكن هذا الصمود له أفق
1: كيف
2: وله
1: يمكن أن
2: حد.
1: تفعل
2: لها
1: إيران
2: قدرة،
1: ذلك؟
2: يمكن أن تفعل ذلك من خلال استهداف اقتصادات الدول المجاورة، فعليا دول الخليج. دول الخليج هي هنا سوف تكون المستهدف في هذه الحالة، وهذا أمر تدركه دول الخليج. لذلك نرى هذا الاندفاع الباكستاني السعودي التركي المصري إلى محاولة تجنب ذلك، لأنه بغض النظر في حال وصلنا إلى تلك الحالة، بغض النظر عن من ينتصر، الخاسر سوف يكون الخليج. هنا المسألة تصبح، نعم إيران ربما قد تقول الأمر اضطراري إلى ما أشبه، ولكنها بالفعل أحسنت باستعمال القدرات القليلة التي لديها من السلاح. لا بل يمكن القول بأنها تمكنت من خوض حرب قرن 21، في حين أن الولايات المتحدة لا تزال تخوض حرب القرن العشرين من
1: طيب،
2: خلال تدمير
1: وصلت
2: البحرية
1: الصورة.
2: وتدمير الدفاعات
1: أعتذر
2: الجوية.
1: للمقاطعة، فقط لضيق الوقت أنقل السؤال لضيفنا من طهران سيد حداد. مقاربة أو لنقل مشهد في نهايته أحد الطرفين يجب أن يستسلم، هل يمكن أن يكون الطرف الإيراني؟ وإذا وجدت إيران بالفعل نفسها قد وضعت في زاوية حرجة، هل ستلجأ لهذا المسار الانتحاري كما كان يصفه سيد منيمنة؟
0: في الحقيقة يعني لا أعتقد أن إيران ستستسلم أمام الولايات المتحدة، وهذا واضح. يعني لا في الحرب استسلمت، لا الآن من خلال الحصار الاقتصادي، ولا ما كان يسميها الرئيس الأمريكي بعملية الحرية، وإيران وقفت صامدة. يعني باعتقادي لا، إيران لديها الكثير من الأوراق، يعني حتى حلفائها خاصة الصين وروسيا، باعتقادي إذا هناك رأوا أن الجانب الأمريكي يعني إذا يريد أن يستمر بهذا السلوك الخطير، ممكن أن يتخذوا إجراء آخر، ويعني هناك تحدث تطورات أخرى. ولكن نعم، في يد إيران الكثير من الأوراق، ويعني حتى ممكن تغير بعض رؤاها العسكرية وعقيدتها العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة، إذا رأت أن الولايات
1: اشرح لي
0: المتحدة
1: أكثر
0: تريد
1: سيد حداد، كيف
0: أن،
1: يمكن أن تغير وإلى أي اتجاه؟
0: يعني هناك إذا رأت بأن إيران، هناك شعرت بأن يتم استهداف إيران كوجود، يعني الوجود الإيراني كدولة، أو يعني كما يسمى بالإنجليزية الستيت، حتما إيران باعتقادي ستغير عقيدتها في الكثير من المجالات، وهذا ما أشارت إليه سابقا حتى في المجال النووي. يعني ممكن إيران تغير هذه العقيدة في مواجهة يعني هذا الخطر الأمريكي، وهذا الإجراء، هذه
1: ولكنها حتى
0: التصريحات
1: اللحظة لا
0: الأمريكية
1: تمتلك
0: الذي
1: السلاح
0: أحيانا
1: النووي.
0: تلوح.
1: لا تمتلك السلاح النووي،
0: هي
1: وقد
0: لا
1: لا
0: تمتلك،
1: تمتلك يعني حتى أن تصل إليه قريبا.
0: يعني هذا يعني نضعه أو نترك الموضوع في الوقت المناسب. يعني إذا حدث هناك تطور جعل إيران أن تغير عقيدتها، باعتقاد إيران تستطيع أن تقوم بذلك، ولكن
1: إلى
0: هذا
1: أين
0: يعني
1: يمكن
0: في
1: أن
0: مجال
1: تغير إيران
0: التحليل
1: عقيدتها؟
0: وليس، يعني إذا قلت لكم، يعني إذا رأت أن هناك الولايات المتحدة تقوم بتهديد وجودي لإيران، ويهدد الرئيس الأمريكي باستخدام الأسلحة النووية وما شابه ذلك، حتما إيران لديها الكثير كذلك من المفاجآت لكي تفاجئ هذا الرئيس
1: ما هي
0: الأمريكي.
1: تلك
0: ويعني
1: المفاجآت؟
0: يعني هذا يجب أن نتركه أعتقد للمسؤولين المعنيين في إيران. ولكن يعني قلت لكم سابقا، هناك نتذكر تصريح من الرئيس الشهيد للمجلس السياسة الخارجية الإيرانية السيد كمال قرازي، الذي قال ممكن إيران تغير عقيدتها النووية. واضح يعني عندما إيران تغير عقيدتها النووية يعني واضح ما هو القرار الذي ستتخذه. ولكن حتى الآن
1: يعني هو واضح ربما لك سيد حداد، ولكن نحن نريد أن نستوضح، أن نفهم منك أكثر.
0: لأني لا يعني واضح أن تغيير العقيدة النووية يعني إيران ممكن أن تلجأ يعني حتى إلى صنع يعني أسلحة نووية إذا لزم الأمر. يعني هذا واضح. يعني هل هناك يوجد شيء أوضح من هذا؟ يعني عندما إيران تغير عقيدتها النووية. ولكن إيران في نهاية المطاف أنا باعتقادي متمسكة بهذه الخطوط، متمسكة بهذه الأمور، هي تحترم القوانين الدولية. وإذا الولايات المتحدة يعني احترمت ذلك، لا أعتقد إيران ستتجه إلى هذا المجال، لأنه يوجد فتوى في إيران والفتوى تحرم صنع القنبلة النووية. ولكن إذا الولايات المتحدة أرادت أن تهدد إيران نوويا، حتما إيران يعني ستتخذ مسارا آخرا في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتقوم يعني بإعداد ما هو يكون قوة رادعة لديها، أو قوة رادعة تستطيع أن تواجه مثل هذه التهديدات الأمريكية.
1: طيب سؤالي لك سيد سليمان بشارات، إسرائيل إذا وصلنا إلى هذا المسار أين ستقف؟
3: إسرائيل ستكون داعمة للخيار الذي تذهب إليه الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا باعتقادي أن النقاشات الإسرائيلية هي أيضا وصلت إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالخيار النووي، واستخدام هذه القوة ربما كانت هي حاضرة في العقلية وفي الذهنية الإسرائيلية. ودعنا نعود إلى تصريحات بعض من الوزراء الإسرائيليين حتى في الحرب على قطاع غزة، كان هناك دفع باتجاه أن يتم استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة. فما بالك عندما يتم الحديث عن طرف من المنظور الإسرائيلي هو يمثل العدو الأساسي ومحور الشر كما تسميه إسرائيل المتمثل في إيران، كيف يمكن أن يكون التقدير بهذا الاتجاه؟ ولكن أيضا بموازاة انتظار هذا الخيار، أنا أتفق مع الدكتور حسن أن إسرائيل هي ربما تحاول حتى هذه اللحظة أن تعرج أو أن تنتظر إمكانية أن يكون هناك تفعيل للورقة المجتمعية وللشارع الإيراني الداخلي، لكي يكون هو جزءا من عملية الانهيار الداخلي التي يمكن أن تمهد للانطلاق فيما بعد لاستخدام الأدوات الأمريكية الإسرائيلية في تعزيز هذا الخيار. لأنه في نهاية المطاف هم على يقين تام إسرائيليا أن الورقة الداخلية الإيرانية، المجتمع الإيراني، يمكن أن تشكل هي واحدة من أهم الأوراق التي يمكن أن تسرع من عملية الانهيار والتي يمكن أن تحقق النتائج، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الرؤية الإسرائيلية عملية التفكيك، تفكيك المجتمعات. إسرائيل تقوم على هذا المبدأ، وهذه المقاربة عملت عليها بشكل كبير جدا في تاريخها مع الحالة الفلسطينية عندما ذهبت إلى سوريا والعبث ما بعد سقوط النظام السوري، أيضا هي تحاول أن تذهب إلى ذلك. في الحالة اللبنانية أيضا تعرج بشكل كبير جدا على عملية التفكيك الداخلي، وبالتالي المنظور فيما يتعلق بإيران كذلك الأمر.
1: شكرا لكل ضيوفنا، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا لكم. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين الضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
4: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينغر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
5: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن، لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
4: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقيناً وأكثر تقلباً.
6: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقاً كبيراً. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقاً وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
4: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
7: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
4: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال، ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية. على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيضا

0: ايديولوجيا.
1: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
2: إذن مشاهدينا، من ذلك النقاش وتلك الأسئلة المصيرية التي تطرحها القارة العجوز كما تقال بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة، ننتقل الآن إلى هذه الفقرة مع الزميلة مريم بالعالية، فقرة سياق الحدث التي تناقش مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على وقع التصعيد الأخير في مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة التداعيات المواجهات الأخيرة في مضيق هرمز على المسار السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زال الجانبان يتفاوضان ويطرحان مزيدا من التعديلات على بنود التفاهمات بينهما. كما نناقش مدى احتمال عودة المواجهات في مضيق هرمز وتطورها إلى مواجهة شاملة أو بقائها ضمن نطاق أوراق الضغط العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرى أنه يتعين أن تتلقى بلاده ردا من إيران على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العرض جادا. روبيو علق على التطورات الميدانية في مضيق هرمز بقوله إن محاولة إيران السيطرة على المضيق أمر غير مقبول، وإن بلاده لن تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري العالمي. كما أشار إلى أن ضربات يوم الخميس كانت منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، وأن أي إطلاق نار من قبل إيران سيقابل بالرد. من الجانب الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. وتعليقا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز، قال عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا. هذه التصريحات بشأن السياق التفاوضي تزامنت مع هجمات أمريكية استهدفت أكثر من موقع إيراني، بينما ردت طهران بضرب السفن العسكرية الأمريكية. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع زميلة سلم خضر على الشاشة التفاعلية، وهي لافتة هذه الوتيرة التي أخذتها الأحداث في مضيق هرمز. سلام،
4: بالضبط في أقل من 24 ساعة اشتباكين بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن اللافت مريم أن كلا الطرفين يتمسكان باستمرار وقف إطلاق النار بنسب متفاوتة. نبدأ بما حصل منذ يوم أمس وقد تكرر اليوم حقيقة، هناك ضربات أمريكية، أو أعلنت إيران عن أن مجموعة من المناطق داخل الدولة تعرضت لضربات، من بينها أمس جزيرة قشم، وكان هناك أيضا إطلاق نار في المضيق. بحسب ما بات لدينا من معلومات، اليوم أيضا تكرر الأمر. يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بتطبيق ما يسميه بالحصار على الموانئ أو الغضب الاقتصادي. يبدأ هذا الحصار من ميناء تشابهار جنوبا إلى الشواطئ العمانية، يمنع على السفن الإيرانية الدخول أو الخروج إلى مضيق هرمز. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها منعت عودة قرابة 50 سفينة إيرانية إلى الموانئ الإيرانية، وأعادت تحويل مسارات 50 سفينة. لكن اللافت أن هناك اشتباكات، الذي جرى كما يبدو حتى الآن وفق المعلومات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول إدخال مجموعة من المدمرات لتسلك خط مضيق هرمز، ولتعطي انطباعا بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الحركة البحرية جارية فيه. هاتان واحدتان من المدمرات التي نشرت سنتكم صور لهما، كان برفقة مدمرة ثالثة يوم أمس. الجانب الأمريكي يقول بأن هذه المدمرات تعرضت لإطلاق نار، ما دفع الجانب الإيراني إلى الرد. طبعا إطلاق النار تقول الولايات المتحدة والسنتكم تحديدا بأنه لم يؤدي إلى إصابة أي من المدمرات، لكن اللافت أن الرد الأمريكي توزع من بندر عباس وجزيرة قشم إضافة إلى مواقع أخرى كلها مطلة على المضيق. لجزيرة قشم حقيقة أهمية كبرى في كل ما يجري حاليا في مضيق هرمز. نبدأ بالجانب الإيراني. إيران قالت بأن هذه هي الخطوط البحرية التي سيسمح الحرس الثوري للسفن بأن تسلكها شمال وجنوب جزيرة لارك، مقابل المسارات التقليدية كانت قليلا إلى الجنوب، وهذه أيضا معطلة. الولايات المتحدة تخشى من أن تكون هذه المسارات التقليدية قد زرعت بالألغام، وهناك حقيقة قدرة لدى الجانب الإيراني من الناحية التكتيكية والنظرية والعسكرية. تستخدم إيران هذه القوارب السريعة ضمن ما يسمى بأسطول البعوض، للإشارة إلى صغر حجم هذه القوارب، قدرتها على المناورة داخل المياه الضيقة والمسارات الضيقة، ويمكنها أن تستخدم هذه الألغام وأن تزرع هذه الألغام البحرية. وبالتالي ما جرى، بالعودة إلى ما جرى يوم أمس، مقابل ذلك الولايات المتحدة قالت بأن هذا هو الخط الذي يفضل للسفن أن تسلكه. يبدو أن تعرض لإطلاق النار كان عند هذه المناطق. ردت الولايات المتحدة باستهدافات اليوم أيضا تكررت في نفس المناطق الجغرافية تقريبا. سريك اليوم في هرمزغان تم استهدافها، واحدة من أهم قواعد خفر السواحل. وهناك أيضا يوم أمس بندرغان في ميناء تعرض للقصف، ميناء بهمن تعرض للقصف إضافة إلى بندر عباس. اليوم حتى الآن إيران تقول بأن فقط منطقة سيريك في هرمزغان هي التي تعرضت لاستهدافات أمريكية.
3: سلام، هذه الوتيرة التي اتخذتها هذه المواجهة، إن كانت اشتباكات أو إطلاق نار متفرق ومحدود، هي ربما الأكثف منذ بدء هذا الحصار البحري ودخول ربما هذا الحصار إلى هذا المنعطف التصعيدي.
4: طبعا الحصار بدأ منذ أن أعلنه ترامب في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، ووفق هذا الحصار جميع السفن التي تدخل إلى المضيق متجهة فقط إلى الموانئ الإيرانية، لا يمكنها أن تدخل. لكن هذا الحصار مر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل من دون أخطاء. ما حدث أمس وما حدث اليوم هي استثناءات إنجاز التعبير، لكن اللافت أن السلطات الإيرانية قالت اليوم أو لم تستبعد بأن يتم تكرار هذا السيناريو نتيجة وجود قطاعات بحرية كثيفة في بحر العرب، لا سيما للجانب الأمريكي.
3: شكرا لك سلام. وهذه التفاصيل التي ذكرتها سلام تزامنت مع تصريحات سياسية ومواقف من الطرفين بشأن المسار التفاوضي، وهو ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكرياً وتحاول سحب ورقة مضيق هرمز ولو جزئيا من إيران بحيث تخلق مسارا آمنا للسفن. كذلك زادت من حدة الضغوط الاقتصادية، غير أن هذه الضغوط قد تؤدي لانفجار الأوضاع وعودة الحرب، لا سيما مع عدم تمكن واشنطن حتى الآن من تشكيل تحالف الناتو والأوروبيين للمساعدة في فتح المضيق، كما أن كل ذلك له تداعياته على الداخل الأمريكي اقتصاديا وسياسيا. أما إيران فقد أوصلت رسالة بأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وأنها قادرة على إرباك البحرية الأمريكية، إضافة إلى ما بدا أنه رسالة أخرى بأن طهران قادرة على إرباك وتعطيل تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية الدولية على واشنطن لإنهاء الحرب. لكنها في مقابل ذلك تعاني إيران من أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة، ناهيك عن زيادة العقوبات والضغوط السياسية الداخلية. دكتور محجوب الزويري، إذن يريد كل طرف استخدام أوراق ضغطه في هذا التوقيت الحساس، نبدأ من أوراق الضغط الأمريكية وفاعليتها الآن.
0: لا شك بأن الولايات المتحدة مريم تتكي على فكرة أنها قوة عسكرية كبرى، وأن وجود العسكري الموجود الآن يساعدها كثيرا على فرض قواعد اللعبة التي تريدها، لكنها في ذات الوقت تعلم جيدا أن ما هو موجود من عتاد ومن عديد الجنود لا يكفي، وتضغط بالأعداد الموجودة الآن. لذلك تحاول أن تحدث اختراقا في المضيق معين في الجهة المقاربة لعمان تحديدا، في محاولة لخلق ما اسميته مسير آمن للسفن، وبالتالي تقول لإيران أنك لا تملكين السيطرة الكاملة على المضيق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار آمن بدون ألغام تعبر منه السفن. لدينا للعلم 1600 سفينة الآن في خلف مضيق هرمز، منها 400 ناقلة نفط، وبالتالي سيكون هناك انفراجة إن تم تأمين هذا المسار الآمن. وبالتالي ما تفعله الولايات المتحدة وتحقيق ذلك فقط في هذه اللحظة، وباعتقادي هذا السبب الذي دفع الإيرانيين للرد كما رأينا ليلة البارحة.
3: بالتالي تريد الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الضغط العسكري أكثر في الفترة التي ينتظر فيها الرد الإيراني على مقترحها؟
0: بالضبط، هي حقيقة تختبر قوة القوة العسكرية الإيرانية الموجودة وقدرتها على التحكم وضبط إغلاق المضيق. ما جرى أمس وما جرى قبل ساعتين حتى الآن هو محاولة اختبارية من الولايات المتحدة إلى قدرة الإيرانية العسكرية على ضبط إغلاق المضيق وقدرتها على الاستمرار في ذلك.
3: كيف تفاعل الإيرانيون مع هذا الاختبار كما أسميته؟ ومن خلال هذا التفاعل ربما تذكر لنا استخدام إيران أيضا لأوراق ضغطها.
0: بالضبط، إيران ردت بالقصف القطع الأمريكية العسكرية، وردت أيضا باستهداف ما القوة العسكرية التي هي الآن تشرف على إغلاق أو ما يسمى بالحصار الموانئ الإيرانية، كما أنها في نفس الوقت تحاول أن تخلق واقعا أمنيا جديدا يجعل كل القطع البحرية الأمريكية في خطر. وهذا الأمر يثير العسكريين الأمريكيين، لأن هذا معناه خسائر في الأفراد وخسائر في العتيد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون جيدا للرئيس الأمريكي عندما يعود للبيت الأبيض.
3: ولكنه ليس جيد بالضرورة للإيرانيين، بما أن إيران تضعف اقتصاديا أيضا مع استمرار الحصار البحري وهذا الخناق الاقتصادي.
0: بالضبط، هذا ليس جيد لإيران، لكن إيران الآن تسعى لتحقيق معادلة واحدة، وهي أنها لا زالت قادرة على ضبط المضيق وقادرة على إفشال المخطط الأمريكي. هي تعرف ربما لا يمكن تحقيق ذلك 100%، لكن على الأقل يمكنها أن تمنع الأمريكيين من تحقيق كل ما يريدونه، تأخيره إرباكه، وهذا بالنسبة للإيرانيين قد يكون نجاح.
3: دكتور محجوب الزويري، على ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحته دكتور محجوب الزويري من خلال ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بتصاعد حرب الاستنزاف والمواجهة العسكرية بنسبة 35%. السيناريو الثاني المرجح هو تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطاري كذلك بنسبة 35%. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار حالة وقف إطلاق النار المتفق عليها، أي لا حرب ولا سلم بنسبة 30%. دكتور محجوب الزويري، لماذا تقاربت النسب لهذه الدرجة بين السيناريوهات الثلاث؟
0: نعم، السيناريو الأول والثاني هنالك أقول قدر من الضغوط على الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسيناريو الأول، وبالتالي موضوع الاستنزاف العسكري لا يمكن للطرف أن يتحمله لفترة زمنية طويلة. لذلك أنا جعلته مساوي إلى اتفاق الإطاري الذي هو قد يكون مخرج لهما، وبالتالي يهربوا من الاستنزاف إلى الاتفاق الإطاري. تعلمين مريم أن نحن نتوقع الليلة الجمعة نوعا من الرد الإيراني.
3: نعم.
0: والقول أن ربما يكون الأحد في نوع من الأخبار أكثر وضوحا حول هذا الاتفاق. أما الأمر الثاني وهو لا حرب ولا سلم، المشهد قبل العمليات أمس بعبارة أخرى حالة الهدوء التي كانت موجودة دون حالة التزاحم العسكري في المضيق، وبالتالي إبقاء الوضع هادئا عسكريا لكنه غير هادئ سياسيا.
3: لكن ربما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني وبنسبة 35% بأن يتوصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري، لا يعني بالضرورة أن تهدأ الأمور نهائيا، يمكن لعودة التوتر من جديد أن يطغى على المشهد. وهنا سنذهب إلى الاحتمال الأول واحتمالات التصاعد، تصاعد المواجهة والاستنزاف.
0: المفترض مريم وفق بنود الاتفاق الإطار التي قيل أو تم الحديث عنها أنه سيكون هدوء كامل عسكري مع التوصل لهذا الاتفاق. بعبارة أخرى يلتزم الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار ويدخل في مفاوضات مدتها 30 يوم لوقف الحرب.
3: لكن الوتيرة التي أخذتها تسليم المقترحات والرد عليها وهذا البطء ربما وتشدد الطرفين في مسائل معينة، هل يمكن أن تدخلنا في نفق طويل من الاحتمال الثالث، لا حرب ولا سلم، الذي كنا فيه حتى أمس حتى قبل بدأ التوتر في مضيق
0: بالضبط قرموز؟ هذا وارد، لا يمكن أخذه من على الطاولة كما يقال. لكن ما يجعلني مؤمن بأنه للطرف الأمريكي تحديدا الرئيس ترامب يتحمل هذا الصبر الطويل للاستمرار في الحرب ولا في هذا الوضع، وهو مضطر إما أن يذهب إلى إطار الاتفاق الإطاري أو يذهب إلى شيء آخر ينهي به الحرب. شكله لا نعرفه حتى الآن، لكن بالتأكيد لا يمكن البقاء في المربع الموجود فيه الآن.
3: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
5: السلام عليكم، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لCNN إنه من المفترض أن تتلقى الولايات المتحدة الليلة ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يكون الرد الإيراني على المقترح بشأن إنهاء الحرب جيدا. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في غضون ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفي تطورات مضيق هرمز نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وإن الهدوء عاد إلى المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. أما في لبنان فقال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. كذلك أضاف نواف سلام أن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين وكذلك الإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان في البقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان. كما قال الحزب أنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. إذن هذا عن آخر التطورات بالنسبة للملفين في إيران ولبنان. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، كذلك ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما مراد وعمر. أبدأ معك عمر، بداية ما الذي تتوقعه الإدارة الأمريكية من الإيرانيين بشأن ردهم على مقترح وقف الحرب؟
6: الأمريكية كما قال ماركو روبيو تتوقع ردا جيدا من الجانب الإيراني، وهذا يعني إجابة المطالب الأمريكية بما في ذلك صفر تخصيب لليورانيوم وكذلك تسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة تحديدا، إضافة إلى السماح برقابة دولية مشددة ومعززة على المنشآت النووية الإيرانية بما في ذلك وصول للمفتشين مفاجئ وكذلك تفتيش أو تفكيك أجهزة الطرد المركزي وعدم إقامة بنية تحتية أو تحت الأرض لأي منشآت نووية، إضافة إلى فتح مضيق هرمز دون أي شروط أو رسوم على الملاحة الدولية، وكذلك ما يتعلق بقضايا أخرى ما يزال الباب مفتوحا كي تطرحها واشنطن. وإن كانت مسألتي مضيق هرمز والمسألة النووية أو البرنامج النووي تتصدر ما يعرف الآن بمسودة مذكرة التفاهم، وهي ورقة واحدة تتضمن 14 بندا لدى إيران الآن للدراسة. ولا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تسلمت الرد أو ليس بعد، لا إعلان هنا من واشنطن عن ذلك. آخر التصريحات من الرئيس ترامب تشير إلى أن واشنطن لا تزال بانتظار هذا الرد الليلة. كذلك الأمر ذهب في ذات الاتجاه. ماركو روبيو وسائل الإعلام الأمريكية قبل 3 ساعات كانت تتحدث عن عدم تسلم هذا الرد. في المجمل الرئيس ترامب سئل عما إذا كانت إيران تتعمد الإبطاء في هذه المسألة، قال سنكتشف قريبا، وهو قال إن المشروع الحرية المتعلق بتسهيل مرور السفن والناقلات العالقة في الخليج علق مؤقتا فقط من أجل تيسير هذه المفاوضات وبطلب من باكستان كما قال سابقا، ولكن هذا المشروع سوف يعاد إنفاذه مجددا، إضافة مضافا إليه إجراءات إضافية في حال لم تسير الأمور على نحو جيد. وبالتالي هو يرسل هنا رسالة ضغط. وعلى ذكر الضغط، أيضا ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قبل نحو ساعة أعلن في بيان عن حزمة من العقوبات تستهدف الشبكات والكيانات التي تدعم قطاع التسليح في إيران، وهو أشار تحديدا إلى تلك الكيانات التي تقوم بتوفير مواد خام لإيران لتصنيع الصواريخ البالستية وكذلك المسيرات. كذلك قال أشار إلى الكيانات في الصين تحديدا التي تقوم بتزويد إيران بالصور الأقمار الصناعية لمواقع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من أجل تسهيل ضربها، وهي المرة الأولى التي تقر رسميا الولايات المتحدة بهذه المسألة من أن كيانات في الصين تزود إيران بصور للأقمار الصناعية بشأن تموضع قواتها من أجل تسهيل ضربها من قبل إيران. توعد روبيو بالمزيد من الملاحقة للكيانات التي تدعم الجيش الإيراني. هو تحديدا أشار إلى 11 كيانا وثلاثة أفراد منخرطين في هذه الشبكة. بطبيعة الحال اللافت أنه وضع هذه العقوبات في سياق قرارات مجلس الأمن التي أعيد تفعيلها في سبتمبر أو في أكتوبر الماضي، وهي على خلفية البرنامج النووي الإيراني كما هو معروف. مراد،
5: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. انتقل إلى طهران إلى عمر أهواش. عمر، سمعت لما ذكره قبل قليل مراد عن الضغوط الأمريكية حاليا بينما تنتظر الولايات المتحدة الرد الإيراني بشأن مقترح وقف الحرب، وبالتالي ما الذي يقال في طهران عن هذا المقترح إلى حد الآن الذي يبدو أنه أخذ وقتا؟
7: بطبيعة الحال مراد، طهران لا تكشف الكثير عن المقترح الأمريكي، أو بالأحرى أنها لم تكشف شيئا، لكنها لا تزال تصر على خطوطها الحمراء. هي تريد أن يكون هناك اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأهم ما تريده في هذا الاتفاق الإطار أن ينهي الحرب، وأن يكون ذلك بضمانات بحيث لا تعاد وتكرر عليها الحرب مجددا، إضافة إلى أنها تريد أن يتم إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مقابل رفع الإغلاق من قبل طهران عن مضيق هرمز، ولو كان ذلك خطوة مقابل خطوة أو بشكل تدريجي. وبعد ذلك يمكن القول أن الطرفين يعودان إلى ما قبل 28 من فبراير الماضي، أي ما قبل اندلاع هذه الحرب، لأن الحرب وتداعياتها كالحصار ومضيق هرمز كلها من تداعيات ذلك التوقيت. بعد ذلك عندما تضمن طهران رفع الحصار ورفع وإنهاء الحرب، فإنه تقول إنها يمكنها أن تخوض مفاوضات بشأن الملفات النووي بما تشمل من تخصيب لليورانيوم وكمية المواد المخصبة ومصير مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا ما تبحث عنه طهران، ويتوقع في حال وجود أي نقاط في الورقة الأمريكية التي هي الآن بحوزة طهران تضم ملفات غير هذه، أي ملفات نووية بالدرجة الأولى قبل إنهاء الحرب، يتوقع أن يكون ذلك سوف يعيق التفاوض ويعيق تبادل الرسائل بين الطرفين. على كل حال، الإيرانيون منذ يوم الأحد عندما وصلهم المقترح الأمريكي لا يزالون يدرسون. هذا آخر ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عصر يوم أمس، عندما قال أن طهران لا تزال منكبة على دراسة المقترح وإنها سوف ترسل ردها إلى الوسيط الباكستاني عندما تتخذ القرار بهذا الشأن، رافضا أي مهل أو إنذارات تحددها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسليمها لهذا الرد. يمكن القول أن طهران قد تكون تأخرت في ردها على المقترح الأمريكي، وذلك يعود لعدة أسباب من بينها ربما صعوبة التواصل مع القيادة الإيرانية. نعرف أن الوضع الآن مختلف عما كان عليها الحرب قبل الحرب، هناك ظروف أمنية سياسية عسكرية تتوجب الحذر من قبل مسؤولين الإيرانيين، حتى أن رئيس البرلمان الإيراني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في هذا التوقيت لم يظهر أمام الإعلام منذ فترة طويلة، كذلك المرشد الإيراني والرئيس الإيراني مسعود بيزشيان طيلة الأيام الماضية أيام الحرب الأربعين وحتى خلال وقف إطلاق النار كان قد أعلن يوم أمس أنه التقى بالمرشد مجتبى خميني فقط مرة واحدة. يضاف إلى ذلك إلا أن طهران عندما تسلمت المقترح الأحد الماضي بدأت بدراسته، لكن العمليات العسكرية في مضيق هرمز أخرت ذلك وأوقفت لعدة أيام دراسة إيران للمقترح احتجاجا على العمل العسكري الأمريكي في مياه الخليج الذي يوصف هنا في طهران بأنه مغامرة أمريكية جديدة تعوق الدبلوماسية. هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إنه كلما يكون هناك مسار دبلوماسي جديد يفتح نجد أن أمريكا تبدأ مغامرة عسكرية متهورة حسب تعبيره.
5: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وقد تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس أو يوم أمس الأول الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
8: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات، شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
5: ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة أو للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع ضيفي في طهران الدكتور حسين رويران. الخارجية الإيرانية تقول إنها تراجع المقترح الأمريكي، هل بالفعل الإيرانيون قريبون هنا من التوصل إلى اتفاق أم أنهم يقومون بشراء الوقت؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا يعني ليست وزارة الخارجية هي التي تعكف على دراسة الموضوع، مجلس الأمن القومي هو الذي يقوم بذلك وهو المسؤول أساسا في موضوع المفاوضات. الموضوع الآخر، يعني هناك إحباط إيراني، يعني عندما نقول أن هناك وقف لإطلاق النار وتحت وقف إطلاق النار تحدث كل هذه التجاوزات، يعني من قصف، من يعني تهديد لسفن وإلى آخره، يعني عن أي ورقة نتكلم التي هي تتكلم عن وقف لإطلاق النار لمدة شهر لإنهاء الحرب. يعني ما يحدث هو الذي يؤخر بشكل أو بآخر الرد الإيراني. كان من المتوقع أن ترد إيران الخميس، والأحداث التي حدثت الخميس هي التي يعني جعلت الرد يتأثر، ولكن على أي حال إيران تقول أنها سترد وبسرعة، ولكن ليس تحت تهديد الإنذارات الأمريكية أو تحديد
5: متى تتوقع دكتور لا. حسين، متى تتوقع أن نشهد ظهور هذا الرد الإيراني؟
9: يعني في تصوري الرد لن يطول كثيرا، يعني سيكون اليوم أو غدا. الموضوع ليس صعبا، ولكن إيران ترى أن الكلام عن وقف لإطلاق نار لمدة شهر لإنهاء العدوان، يعني نحن الآن في وقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار الشامل الذي تم بين الطرفين الآن في لبنان نرى أنه كيف ينقض، وكذلك في إيران، والآن هناك استنساخ للتجربة الإسرائيلية تقوم بكل ما يحلو لها وتقول أن نعم.
5: دكتور سنخوض في هذا الموضوع لاحقا فيما يتعلق بالموضوع أو الملف اللبناني، لكن لنركز على موضوع هذا الاتفاق والمقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب. نعود إلى وننتقل إلى واشنطن إلى سيد باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. بما أن واشنطن قدمت هذا المقترح وكانت تنتظر الرد الإيراني ثم اختبرت القوة والضغط بالقوة من خلال الأحداث التي شاهدناها على مدار الأسبوع الماضي، وكان أسبوعا دراماتيكيا، وبالتالي ما النتيجة التي خلصت إليها الإدارة الأمريكية من ممارسة هذا الضغط على إيران دون الحصول على مقترح إلى حد الآن، وعفوا نرد على المقترح إلى حد الآن؟
10: أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة وأرحب بضيوفكم. فيما يتعلق بالحوادث التي حصلت خاصة في 24 ساعة الأخيرة، حيث حاولت سفن إيرانية اختراق الحصار الأمريكي، ذلك هو السبب. ثم كان هنالك مسيرات وصواريخ إيرانية إضافة إلى زوارق سريعة من البحرية الإيرانية حاولت مهاجمة 3 مدمرات أمريكية. وماركو روبيو وزير الخارجية

صرح بأنه إذا ما تم الاعتداء علينا فإننا سنرد بالمثل. ووزير الخارجية وكذلك الرئيس ترامب أكد على أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، وأكد بأن مسألة الرد محاولا تخفيف ربما

0: الأمريكي، ووزير الخارجية يأمل بأن تتم العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
1: طيب، هناك تفاؤل من جانب الرئيس الأمريكي الذي يقول أن الأمور تسير بشكل جيد. على ما يبني ترامب هذه التوقعات الإيجابية بشأن هذه العلاقة مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق؟
0: أعتقد بأن الرئيس متفائل لأن يبدو أن الضغط الاقتصادي على إيران بدأ يعطي أكله في مضيق هرمز وفي المواني، وهذه إضافة للعقوبات الاقتصادية مما تسبب في تكبد خسائر فادحة لإيران. ومن ناحية أخرى لديه أوراق أخرى، منها الحضور المكثف العسكري في المنطقة، ويأمل بأن يتم العودة إلى طاولة المفاوضات وإدارة هذا النزاع مع تغليب لغة الحوار الدبلوماسي. ولكن أعتقد بأن هنالك فرصة بأنه سيتم التوصل ربما إلى اتفاق رغم زعزعة الوضع في إيران، وخاصة وأن الشعب الإيراني تعرض إلى القمع وتم قتل أكثر من 40,000 من المتظاهرين، وتم إضعاف كذلك القدرات العسكرية والاقتصادية لإيران. وأعتقد بأنه هنالك تعويل كذلك على صحوة الشارع الإيراني والتأثير على النظام الإيراني.
1: طيب، هذه النقطة قد نعود إليها بعد قليل، خاصة لأن تعويل على تحرك الشارع الإيراني في بداية الحرب في نهاية فبراير الماضي لم تتحقق هذه النبوة وهذه التوقعات الأمريكية والإسرائيلية. ولننتقل إلى نابلس، إلى سيد بشارات في تل أبيب. هناك حديث عن أن أي اتفاق بين إيران وواشنطن قد يعد كابوسا بالنسبة للإسرائيليين. لماذا هذا التخوف وكل هذا التخوف والقلق من هذا الاتفاق؟
2: تحياتي استاذ مراد ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي الخوف الاسرائيلي منبعه بشكل واضح وجلي انه حتى هذه اللحظه ايران ما زالت تمتلك اوراق قوه، وايران ما زالت هي فاعلا اساسيا، ولم تتحقق الاهداف الاساسيه التي انطلقت اليها هذه الحرب. ولكن اذا والمنظور الاسرائيلي يقول انه اذا ما جرى اتفاق في ظل كل هذه الظروف، هذا يعني حالة فشل فيما يتعلق بهذه الحرب. ولهذا السبب حتى هذه اللحظة في ظل ما يتم الحديث عن بعض من التفاؤل الأمريكي أو التصريحات المتفائلة الأمريكية، على العكس تماما، إسرائيل كل التقديرات الإسرائيلية أن المفاوضات هي لن تؤدي إلى اتفاق حقيقي وفعلي، لأن هناك ما زال فجوة كبيرة جدا ما بين ما هو يطلب ويفرض على إيران من حالة استسلام تامة، وما بين ما يمكن أن تقبل به إيران من شروط. وبالتالي واضح من الناحية الإسرائيلية أنهم يدركون على أن المسار التفاوضي وأن هذه التهدئة ما زالت هي تحت إطار الزمني، ربما هو لن يفضي إلى نتيجة حقيقية بقدر أن يكون هناك إعادة ترتيب للمسارات وإعادة ترتيب للأوراق والتعويل على إمكانية أن يكون هناك حالة من الاستنزاف للقدرات الإيرانية، وبالتحديد على مستوى الشارع الإيراني الداخلي. إسرائيل ما زالت تعتقد على أن الأدوات الأمريكية المتمثلة في عملية الحصار البحري والضغوط التي تمارس على إيران يمكن أن تؤدي إلى عملية إدخال الشارع الإيراني إلى حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي إمكانية الذهاب إلى إلى إلى إلى إلى إلى حراك داخلي يمكن أن يؤثر في عملية تسريع الانهيار الداخلي الإيراني. إضافة إلى ذلك، واضح جدا من المنظور الإسرائيلي أن المواجهة الحتمية والحقيقية هي ربما ستكون من الناحية العسكرية، بمعنى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ما زالت تتحدث عن بنك أهداف يتم تطويره و

0: قدرات عسكرية يتم العمل على اختبار كيفية التعاطي والتعامل معها، حتى أن الحادثة أو الحادثتين اللتين جرتا نهاية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز قرأتا إسرائيليا أنهما جزءا من عملية اختيار واختبار الحالة العسكرية والأدوات العسكرية في كيفية التأثير أو في عملية فك الحصار، وبالتالي إمكانية أن يكون هناك تأثيرا على قدرة إيران التمسك بالورقة المتمثلة في الورقة الأبرز والأقوى وهي مضيق هرمز. نعم. وبالتالي هناك محاولة إسرائيلية للقول أنه يمكن إذا ما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من تخليص هذه الورقة من يد إيران فإن ذلك يمكن أن يسهل المهمة بعد ذلك والعودة مرة أخرى إلى العملية العسكرية أو المواجهة العسكرية لتحقيق الأهداف التي ما زالت هي لم تتحقق بشكل كامل ونهائي من هذه الحرب.
1: طيب جميل، أعود إلى دكتور حسين رؤيران. دكتور حسين، استمعت إلى ما ذكره قبل قليل سيد بشارات وقبل قليل كذلك سيد مارا في واشنطن بشأن الحسابات الإسرائيلية والحسابات الأمريكية بشأن الضغوط أو ممارسة أو لعب أوراق ضغط أخرى على النظام الإيراني للرضوخ في نهاية المطاف إلى المفاوضات، عودة إلى المفاوضات ربما وفرض أو إملاء الشروط الأمريكية والإسرائيلية. كيف ترى كل هذه الضغوط وهذه المحاولات أو هذه الأفكار التي أشار إليها ضيفينا قبل قليل، كيف ننظر إليها في طهران تحديدا؟
2: يعني الضيف الأمريكي، يعني أتصور هذا التقديرات الأمريكية كلها هي خاطئة عن إيران. عندما تقوم أمريكا بعدوان ضد إيران وفي الضربة الافتتاحية تقوم بضرب مدرسة وقتل 175 طالب ابتدائية، يعني هو يريد أن يؤلم الشارع ضد النظام. جل المعارضة التي كانت في إيران التحقت بالدفاع عن النظام الآن بسبب الممارسات الأمريكية. أكثر من 3000 إلى 4000 مدني قتل من قبل يعني العدو لحد الآن. يعني هذا التصور الأمريكي في أن هذا الإجرام سيؤدي إلى دفع المجتمع أن يتماهى مع،
1: يعني باعتقادك دكتور حسين التعويل على ثورة داخلية وانقلاب داخلي هذه ورقة خاسرة؟
2: لا يمكن أن تكون. هذا أولا. ثانيا، المجتمع الآن في إيران متماسك ويؤيد النظام بشكل كبير جدا ويطالب النظام بحسم هذا التهديد الأمني الذي ذهبت إليه أمريكا ولمرتين وكذلك الكيان الصهيوني لإيران.
1: يعني حسم التهديد الأمني، دعني أفهم منك هذه الفكرة دكتور رويران، كيف يمكن لإيران أن تحسم هذا التهديد الأمني؟
2: إنه خلال اتفاق ما مع ضمانات دولية في عدم تكراره، وهذا يأتي على لسان أكثر من مسؤول إيراني، أن أي اتفاق يجب أن يكون تحت ضمانة واضحة المعالم في عدم تكرار هذه التهديدات. يعني في تصوري المجتمع في إيران الآن، يعني هذا التصور الأمريكي أنه منهار وأن الضغط الأمريكي والحصار يؤتي أكله غير صحيح تماما. أنه نعم هناك ضغوط على إيران، ولكن هناك وحدة اجتماعية كبيرة. حتى موضوع الحصار، يعني لا زالت إيران تصدر النفط بالمناسبة، لا زالت إيران ليس كما كان سابقا بسبب الضغوط، ولكن لا زالت إيران تصدر النفط. العكس هو تماما ما هو موجود. يعني أمريكا تصورت أنها على مسافة 13,000 كيلومتر يمكن أن تقوم بحرب عدوانية ضد إيران ويكون حدث. الآن الشعب الأمريكي يعيش هذا الحدث من خلال شراء الوقود، يعيش هذا الحدث من خلال شراء المواد الغذائية، يعيش هذا الحدث من خلال انهيار البورصات. والضغوط التي الموجودة في الداخل الأمريكي.
1: لكن دكتور رويران، هناك من يقول وترامب يقول إن هناك مكاسب تحصدها الشركات النفطية الأمريكية مقابل ارتفاع أسعار النفط، وهذه مكاسب أخرى للولايات المتحدة وإن كان المواطن الأمريكي يدفع ثمنها. لكن هذا بمعنى هذا شأن داخلي قد لا نهتم به كثيرا، لكن ما يهمنا هنا هو موضوع هذا الاتفاق وموضوع السيطرة أو إشكالية السيطرة على مضيق هرمز. سيد باتريك مارا ماركو روبيو قال إن واشنطن لن تسمح بأن تسيطر إيران على مضيق هرمز. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التصريح؟ هل هو ضغط تفاوضي أم تهديد؟
3: أعتقد بأنه تهديد حقيقي. مضيق هرمز متواجد في المياه الدولية ولا يفترض أن يتم السيطرة عليه من قبل أي دولة، خاصة بما تنوي أن تقوم به إيران فيما يتعلق بالسفن التجارية، إضافة إلى استخدام العنف. وفي النهاية هذا المضيق مثل ما قلت هو في المياه الدولية، ويفترض أن يكون حر، ويفترض أن يكون حرا للملاحة.
1: طيب لكن حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أصلا قبل بدء هذه الحرب في نهاية فبراير الماضي، الولايات المتحدة تحاول الآن العودة ربما إلى ما قبل الحرب، وبالتالي ما الطريق، ما السبيل إلى ذلك وهي لا تتخلى عن قوتها أو استعراض قوتها في المنطقة؟
3: لهذا السبب نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل وقف التنمر على السفن التجارية، ولوقف كذلك فرض رسوم على السفن التجارية.
1: لكن سيد باتريك عفوا عن المقاطعة، لكن التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يحصل تحت الضغط وتحت التهديد، مثلما أشار ضيفنا قبل قليل سيد رويران في طهران، أشار إلى تأخر الرد الإيراني بسبب الأحداث التي حصلت خلال الخميس الماضي، وبالتالي لا يمكن الحديث هنا عن التوصل إلى اتفاق على هذه الأهمية وبهذه الأهمية وهناك ضغط بالقوة.
3: حسنا، مثلما صرح بذلك الرئيس ترامب ومثلما صرح بذلك كذلك وزير الخارجية الأمريكي، كان هذا التحرك العسكري ردا على إطلاق النار من قبل القوات الإيرانية. بعد ذلك قال لا من شأن هذه الحوادث في مضيق هرمز ولا يراها استئنافا للنزاع، ولا نعلم، على الأقل نعلم من يتخذ القرار في واشنطن، ولكن لا نعلم من يتخذ القرارات في إيران أصلا.
1: ولو أن روايات متضاربة بين ما تقوله الإدارة الأمريكية وبين ما يقوله الإيرانيون. لكن لننتقل الآن إلى سيد أبشارات في نابلس. سيد أبشارات، القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول إن تل أبيب نقلت إلى واشنطن رسالة مفادها أن أي عودة إلى القتال مع إيران يجب أن تشمل تدمير البنية التحتية للطاقة، وذلك بدافع إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه الرسائل التحريضية بين قوسين؟
0: إسرائيل لم تتوقف عن حالة التحريض، بل لم تتوقف عن حالة الاستعداد الكامل للعودة مرة أخرى ووضع بنك أهداف متكامل. وربما التصريحات التي كانت أدلى بها أو تحدثت بها موقع ولا العبري عن أن وزير أو رئيس هيئة الأركان إيال زمير بتواصل مستمر مع رئيس القوات المركزية الأمريكية في المنطقة لتنشيط بنك الأهداف الدائم فيما يتعلق بالأهداف الإيرانية، هو جزء من عملية التحضير الإسرائيلية. لكن أنا باعتقادي هذه ربما الأخبار المتوالية بشكل شبه يومي عبر الإعلام العبري، الهدف الأساسي منها الإبقاء على حالة الجهوزية العامة، حتى الجهوزية لدى الشارع الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية لتوقع إمكانية التصعيد في أي لحظة من اللحظات من جانب، ومن جانب آخر أيضا إسرائيل دائما ما تدفع إلى الإبقاء على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الخطر الإيراني ما زال قائما وموجودا، وأن المنهجية الوحيدة والمقاربة الوحيدة هي مقاربة القوة، وأنه الحديث عن إمكانية أن يكون هناك اتفاق مع إيران ومع النظام الإيراني الحالي هذا لا, لا, لا, لا يعد واقعيا من المنظور الإسرائيلي، بل هو عملية ضياع للوقت وليس يمكن تحقيق الأهداف التي انطلقت إليها هذه الحرب. والنقطة الثالثة أنا باعتقادي واضح أن إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية يعملان على تنسيق ربما وتبادل الأدوار في المواقف التي يتم الحديث عنها، ما بين حالة التفاؤل تارة وما بين حالة التشاؤم وما بين الحديث عن القوة تارة والحديث عن الدبلوماسية، وهذه ربما هي جزء من المظلة من مظلة الخداع التي تمارس إسرائيليا وأمريكيا في محاولة إما السيطرة على حالة الأسواق في العالم وإما أيضا إلى إمكانية اختيار الأهداف أو اختيار التوقيت الذي يمكن أن يحقق الأهداف التي يمكن أن تذهب إليها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وأنا باعتقادي مسألة يعني البنية التحتية ومحطات الطاقة وغيرها من أهداف في العمق الإيراني هي جزء واضح وموجود وربما حضرت له إسرائيل وربما نفذت جزء منه في المرحلة السابقة من الضربات، ولكن إسرائيل حتى هذه اللحظة كما قلنا هي تعول على ربما مسألة الوقت وتعول أيضا على أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تستكمل قدراتها وتحضيراتها ومحاولة قراءة الخارطة الجيوسياسية المحيطة بإيران في كيفية التعاطي والتعامل مع كل هذه المعطيات من ناحية القوة إذا ما عادت المواجهة المباشرة. لهذا السبب ربما إسرائيل هي في انتظار بعضا من التقديرات حتى تتضح نعم. أي المسارات التي يمكن أن تذهب إليها وكيفية التعاطي والتعامل معها.
1: طيب أعود إلى طهرين السيد الدكتور حسين رويران. دكتور الإيرانيون كانوا تحدثوا وحذروا من أي حماقات إسرائيلية، وبالتالي هل هناك خشية من أن تخرب إسرائيل أي اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف الحرب؟
2: يعني هذا الاحتمال يبقى واردا، الكيان الصهيوني قام بهذه الأدوار سابقا، والمحرض الأساسي لهذا العدوان هو الكيان الصهيوني. يعني ترامب هو دخل هذا المستنقع بدفع إسرائيلي، بدفع نتنياهو، والآن هو لا يدري كيف يتم يعني يخرج من هذا المستنقع. يعني تارة يذهب باتجاه الحرب، تارة باتجاه التفاوض، تارة باتجاه التصعيد في مضيق هرمز، وهناك تخبط أمريكي واضح. يعني مرة يقول ترامب أن مضيق هرمز لا يهتم له لأن لا تستفيد منه أمريكا بل تستفيد منه أوروبا وشرق آسيا، ومرة يصعد فيها. يعني هذا كل هذا التخبط هو نتاج للدفع الإسرائيلي لأمريكا إلى متاهات لا أفق لها لحد الآن. من هنا أتصور أن الكيان الصهيوني له دور أساسي. رأينا سابقا يعني في المفاوضات الأولى التي جرت قبل عام أنه كانت إيران وأمريكا على وشك أن توقع الاتفاق وإسرائيل بدأت الحرب وأدخلت أمريكا أيضا فيها.
1: طيب دكتور، المرة الثانية دكتور لنقل هذه الكلمة، لنقل هذه الفكرة إلى سيد باتريك مارا هناك في واشنطن. سيد باتريك، إلى أي مدى هناك تأثير لتل أبيب على صناعة القرار خاصة ما يتعلق بقرار الحرب والسلم مع إيران؟
2: ف
3: أعتقد من وجهة نظر الولايات المتحدة إسرائيل هو شريك وحليف، والرئيس ترامب مع ذلك يتصرف بمحض مصلحة الشعب الأمريكي، وهو يحتاج خاصة إلى التوصل لاتفاق بخصوص الملف النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك وقف التعامل مع الوكلاء مثل حزب الله الذين تسيطر

0: عليهم إيران، ويأمل بأن يتم العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تقديم مقترح أو إجابة مقبولة.
1: طيب سؤال أخير إلى سيد بشارات، إلى أي مدى تخشى إسرائيل أن تتنازل واشنطن في للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران؟ في دقيقة لو سمحت.
2: أنا باعتقاد إسرائيل هي مطمئنة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتنازل كثيرا إلى الحد الذي يمكن أن يشكل تغييرا للقناعات الإسرائيلية الأمريكية، وربما إسرائيل هي تخشى من أن يكون هناك اتفاق، لكن هذا الاتفاق لن ينجز وفقا للتنازل الأمريكي الكبير، بل بالعكس ربما التصريحات التي يتحدث بها دونالد ترامب ما بين الفينة والأخرى بضرورة أن لا تمتلك إيران برنامجا نوويا، وبضرورة أن يكون هناك استسلاما لكل الشروط الأمريكية، هو ما يطمئن إسرائيل بهذا الاتجاه. وبالتالي إسرائيل هي ما زالت تعول على أن المسار السياسي ربما هو لن يحقق الأهداف الأساسية، لكنه أيضا لن يكون هو أدنى من الحد والتطلعات الإسرائيلية في هذه المرحلة على أقل تحديد.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون أو بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من نابلس. والشكر كذلك لضيفنا في طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وكذلك شكر للسيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، كان معنا من واشنطن. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
3: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
4: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن، لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
3: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيث ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير. عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
5: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
6: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية.
3: هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
7: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
3: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
8: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
3: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
1: نصل الآن مشاهدينا إلى فقرة عسكرية عن الأوضاع والتطورات في جنوب لبنان تحديدا وفي لبنان بشكل عام مع ازدهار الشعشعة، وتتناول كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ودلالاتها الاستراتيجية في عمق الجنوب.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط ضوء فيها على تصاعد القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي في جنوب لبنان، خصوصا في المناطق الواقعة بين صور ونهر الزهراني بعمق يتجاوز 50 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان. هذا القصف تزامن مع صدور أوامر إسرائيلية جديدة بالإنذار والإخلاء لسكان قرى جنوبية لبنانية. كل هذه التطورات الحربية وخريطة القصف الإسرائيلي بالإضافة إلى أبعادها وتداعياتها سنحللها مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب به، وأيضا معنا الزميلة سلام خضر هذه المرة على الشاشة التفاعلية للمزيد من الإيضاحات على الخريطة.
10: شكرا ازدهار، وسنبدأ بحصيلة مدنية ثقيلة اليوم نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 27 بلدة في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أحصت أكثر من 32 ضحية قتلوا بنيران إسرائيلية، لا سيما بعمليات القصف المستمرة على قرى الجنوب. سنبدأ من ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر، الذي تحتل بموجبه عدد كبير من البلدات اللبنانية، انطلاقا من خط الحدود وصولا إلى أعماق تتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات. اللافت اليوم في هذا الخط الحدودي المستحدث من قبل إسرائيل هو ما أعلن عنه حزب الله. يبدو أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم من المنطقة الوسطى في جنوب لبنان باتجاه رشاف، وقام حزب الله بحسب ما أعلن باستهداف القوة المتقدمة. أيضا كان هناك استهدافا لمجموعة من الجنود المتمركزين في تلة البياضة، وبحسب حزب الله فإنه أوقع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى استهدافات من الناحية الشرقية. لكن اللافت أيضا هو ما أعلن عنه حزب الله قبل قليل. في الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تركزت عمليات حزب الله في داخل لبنان، داخل الجنوب اللبناني، لا سيما في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأصفر. قبل قليل أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ واحد قاعدة شراقة في جنوب مستوطنة نهرية، لتكون هذه المرة الثانية أو الثالثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ التي تجتاز فيها المسيرات أو الصواريخ الإسرائيلية عمدا من قبل لحزب الله خط الحدود. وقال حزب الله إن هذه العملية تأتي انتقاما أو ردا على اغتيال قائد قوة الرضوان في ضاحية بيروت الجنوبية قبل بضعة أيام. بالمعنى الميداني هناك تكثيف إسرائيلي للقصف. نبدأ بمنطقة جنوب الليطاني. قبل أيام كنا نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستحداث خطوط وهمية. الخط الأول هو الخط الحدودي، الخط الثاني هو الخط الأصفر. الخط الأول البلدات كلها نسفت وسويت بالأرض، وهناك أيضا محاولات لنسف القرى عند امتداد هذا الخط بعمقه. لكن اليوم برز تكثيف الغارات الجوية في منطقة جنوب الليطاني لتطال كامل القطاعات من الغرب إلى الوسط والقطاع الشرقي. واليوم أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي أو حذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء عدد من البلدات والقرى في محيط مدينة صور، إحداها على الأقل العباسية تقع تقريبا عند مجرى نهر الليطاني. وبهذا الخط الثالث هو خط الليطاني يتعرض بكامله لعمليات قصف ممنهجة، سواء بسلاح الطيران أو حتى سلاح المدفعية. نذهب إلى منطقة شمال نهر الليطاني، وهو الخط الرابع. هنا سيكون جنوب نهر الزهراني. جنوب نهر الزهراني هو الخط الثالث، وطبعا هو خط وهمي، ولكن نقول بأنه الخط الرابع لأن البلدات التي تقع جنوب مجرى نهر الزهراني تعرضت اليوم بنسبة أكثر من 20 بلدة لعمليات قصف مكثفة إسرائيلية. وإن رسمنا خطا وهميا بدورنا، يمكن أن نقول أنه إضافة إلى المناطق التي يتقاطع فيها هذا الخط الأصفر مع شمال نهر الليطاني، هناك خط صغير أو جيب جغرافي صغير. هذا الجيب لم تدخله قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها تسيطر عليه بالنيران فقط. ومن هذا الخط يمكن أن نقول هناك قوس وهمي يصل جميع المناطق من القطاع الشرقي وصولا إلى جنوب نهر الزهراني، وصولا إلى المناطق الغربية عند ساحل البحر المتوسط. وهذا قد يكون له دلالات لأن عمليات القصف فعليا مكثفة مستمرة ولم تتوقف بل تتوسع الازدهار.
9: هذا ما سنحلله مع العميد الياس حنا. شكرا جزيلا لك سلام خضر. أشارت سلام الكثير من النقاط، منها الخطوط الوهمية على سبيل المثال، خطوط وفي بعض الأحيان أقواس وهمية. نود أن نقرأ وتيرة كثافة وأيضا هذا العمق الجديد إن صح التعبير في الاستهدافات الإسرائيلية.
11: ازدهار حزب الله لديه استراتيجية وتكتيك معين، ولدى إسرائيل جيش الاحتلال أيضا استراتيجية. حاليا هذه المنطقة أو هناك أربعة محاور تقدم من دير سريان باتجاه القنطرة، وهذا ما يبرر ما تحدثت عنه سلام أن استهداف هذه المنطقة أو الجيش الاحتلال هي من النبطية، هي من المنطقة تقريبا التي لا يتواجد فيها جيش الاحتلال. الخط الثاني هو بنت جبيل أو المحور الثاني، المحور الثالث عيت الشعب القوزح، وبالتالي أخيرا وليس آخرا الناقورة. أربعة محاور عسكرية أساسية. استراتيجية حزب الله هي القصف وعدم ترك المجال لهذا الجيش أن يتمركز فعلا ويثبت أقدامه في هذه المنطقة، وبالتالي من هنا استعمال ما يسمى الـ FPV أو المسيرات المحلقات من منظور شخص أول. هذا أمر مهم جدا، وهذه هي ما يسمى بالكلفة التي حزب الله الاستنزاف. يقول الشيخ نعيم قاسم نحن لا نسعى إلى المواجهة المباشرة، ولكن نسعى إلى إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى من جنود الاحتلال. هذا بالمعنى.
9: هذه الاستراتيجية هل غيرت شيء ما في الاستراتيجية الإسرائيلية؟
11: هذه الاستراتيجية ازدهار، هي استراتيجية تراكمية، يعني كل نجاح تكتي عندما يتراكم تصلين إلى مرحلة يجب اتخاذ قرار استراتيجي، ولكننا لا نزال في البداية. أما بالنسبة لإسرائيل فانتقلت إلى المنطقة العازلة، يعني انتقلت من الاحتواء وبالتالي إلى الإبعاد، وبعدها هذه المنطقة هي الثابتة وليس بالضرورة أن تتواجد في كل متر مربع منها، ولكن انطلاقا منها هي تقوم بما يسمى الإبعاد أو بفر باي فاير، يعني منطقة عازلة ولكن بالنار تمتد من الخط الأزرق كما قالت سلام، وبالتالي باتجاه الزهرانية وقد تصل إلى بيروت عندما تم استهداف القائد. فإذن هي تفرض قواعد اشتباك جديدة لم تكن قائمة، يعني هناك وقف لإطلاق النار ولكن قواعد اشتباك تتعلق بإسرائيل. عندما يتوفر هدف ذات قيمة عالية ولديها الاستعلام تذهب لاغتياله كما حصل مع قائد قوات الرضوان.
9: نعم، نفهم مما ذكرت أن هناك مناطق عازلة لا تتواجد فيها قوات الإسرائيل.
11: ليس بالضرورة في هذه المنطقة الصفراء، إذا أردت فعلا وتقريبا 500 كيلومتر مربع، هي 500 كيلومتر مربع، وحتى المنطقة البحرية ازدهار 800 كيلومتر مربع، نتحدث عن 1300 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل بالإعلان، ولكن ليس بالضرورة أن يكون في 500 كيلومتر مربع تستلزم فرق عسكرية كبيرة، وهذا لا يتوفر لدى جيش الاحتلال.
9: طب نعود إلى كثافة الغارات وتمركزها، المناطق التي تم استهدافها قراءة في هذه المناطق، يعني اليوم كان هناك كثافة على قضاء صور كما تابعنا خلال ساعات الماضية، لم تمر دقائق غارة تلو الأخرى، ماذا يعني ذلك؟
11: ازدهار، كان لدى حزب الله قبل مرحلة الإسناد وما شابه ثلاثة مناطق عسكرية، منها منطقة بدر، منطقة عزيز، ومنطقة نصر. هذه المناطق كانت مناطق جغرافية يتمركز فيها حزب الله من ضمن منظومة معينة. هذا الأمر تبدل، وبالتالي ماذا تفعل إسرائيل اليوم؟ هي تعتبر أن حزب الله يتواجد في هذه المنطقة كقاعدة أساسية وكعمق استراتيجي، ومنها فعلا يستهدف إسرائيل إن كان بالصواريخ أو إن كان بالمسيرات من هذه المنطقة. هي تعمل على تدمير هذه البنية التحتية العسكرية لحزب الله، مع أن حزب الله وحسب جيش الاحتلال يقول أن حزب الله يقاتل 100 شخص تقريبا جنوب الليطاني وموزعة على أرهاط شخص أو شخصين، وبالتالي يتجنبون المعركة المباشرة ويستنزفون جيش الاحتلال. فإذا انتقلت إلى مرحلة ما يسمى بحرب العصابات، ولكن الأهم ازدهار أن النبطية، هذا المثلث النبطية صعودا إلى صيدا وبالتالي إلى صور، هذه المنطقة يطلق عليها ما يسمى بالإيكو سيستم. ما المقصود بالإيكو سيستم؟ الإيكو سيستم هي منطقة جغرافية فيها الإنسان وحتى الحيوان وكل شيء، فيها سوبر ماركت، فيها الدكان، فيها الإنتاج، فيها الصناعة،
9: مقومة الحياة،
11: هالحياة، وهي تتفاعل مع بعضها. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ كل هذه الاستهدافات في هذه المنطقة، الاستهدافات في هذه المنطقة هي استهدافات لهذه البنى التحتية السكسكية على سبيل المثال، تبنى هذه المنطقة كلها منطقة تتواجد فيها هذه المثلث، القيمة الصناعية لهذه المنطقة من معامل ومن حديد، تعتبره إسرائيل على أنها قد تساهم بطريقة غير مباشرة بتصنيع الأسلحة، مع أنه اليوم الاف بي في أو المسيرة من منظور شخص أول هي يمكن يعني تركيبها في أي مكان في أي زمان ويكفي تعديلها. لماذا؟ قد تكون ما يسمى بالمودولر، يعني هناك المحرك، هناك الأجنحة، هناك وتركب مع بعضها في مكان ما، ولكن أعطى أمر إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي بتدمير كل البنى التحتية. ولكن ماذا تفعل أيضا إسرائيل في هذه المنطقة ازدهار؟ تغيير الجغرافيا والديموغرافيا والتوبوغرافيا، عبر التوبوغرافيا تحتل المناطق العالية كي تشرف على الداخل وتحمي على تشرف داخل لبناني وتحمي الداخل الإسرائيلي في الشمال. الجغرافيا هي تبعد عملية الإبعاد كما قلنا، عملية الإبعاد لكل المواطنين، وبالتالي الديموغرافيا هو التهجير، وبالتالي تسيطر عليها بطريقة غير مباشرة.
9: شكرا جزيلا لك على هذا التحليل والقراءة العميد إلياس حنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
12: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المستمرة والمتابعة لتطورات مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في أحداثها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لCNN أنه من المفترض أن تتلقى الولايات المتحدة الليلة ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يكون الرد الإيراني على المقترح بشأن إنهاء الحرب جيدا. في إيران، قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. وفي غضون ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفي تطورات مضيق هرمز، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وإن الهدوء عاد إلى المنطقة. أضاف المصدر العسكري كذلك بأن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 3 مايو الجاري إلى 3. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وأضاف نواف سلام أن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. كان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وفي البقاع شرقية البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبية لبنان. كما قال الحزب إنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. من هذه التطورات والمستجدات ننتقل إلى مراسلينا من واشنطن، معنا مراد هاشم، وسيكون كذلك معنا من طهران عمر هواش. نبدأ من واشنطن معك مراد بآخر ما استجد حيال المسألة التفاوضية وتصريحات الرئيس ترامب حيالها وكذلك الواقع الميداني.
13: نعم محمد، هناك حالة من الترقب والانتظار بشأن الرد الإيراني. الرئيس ترامب ذاته قال إن هذا الرد متوقع خلال الليل، أي الليلة. بطبيعة الحال نحن على بعد نصف ساعة من منتصف الليل بتوقيت العاصمة واشنطن. كذلك وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرد الإيراني مرتقب الجمعة. الرئيس ترامب بدأ بلهجة متفائلة يشير إلى أن الأمور تتقدم بشكل جيد، لكنه غير متأكد أو ليس على يقين مما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى النقطة المطلوبة التي يراد تحقيقها. في المجمل، هو مع ذلك أرسل رسائل تحذير من أن عملية أو مشروع الحرية الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتأمين وتسهيل مرور وخروج ناقلات النفط وكذلك السفن التجارية من مضيق هرمز سوف تعود، وهي كما قال علقت مؤقتا، سوف تعود في حال لم تمضي الأمور كما ينبغي. نعم. ولكنها ستعود إضافة إلى إجراءات أخرى. بطبيعة الحال هناك إشارة أيضا إيجابية من وول ستريت جورنال فيما يتعلق بالمفاوضات، إذ توقعت الصحيفة من أن الجولة المقبلة قد من المفاوضات قد تستأنف على الأبكر الأسبوع المقبل. محمد،
12: وهل هناك أي حديث رسمي حيال ما نقلته وول ستريت جورنال؟
13: حتى الآن لا حديث رسمي بشأن هذه الجولة، ولكن إدارة ترامب، الرئيس ترامب ذاته يؤكد وأكد مرارا وتكرارا من أنه لن يرسل وفد التفاوض إلا حينما يكون هناك من يستدعي ذلك، مشيرا إلى أن التفاوض عبر الاتصالات الهاتفية والمراسلات ما يزال قائم وهو مثمر حتى الآن. المعلومات والتقارير تشير إلى أن هذه المفاوضات الجارية ينخرط فيها ستيف ويتكوف مبعوثه، طيب، وجيريد كوشنر كذلك مستشاره. محمد،
12: مثل هذه التسريبات التي تأتي عبر وول ستريت جورنال أو عبر أكسيوس حتى، إلى أي درجة وفق متابعتك وقراءتك تبدو صادقة ويمكن البناء عليها وفقا لمسار ما تسرب وما حدث خلال الفترة الماضية؟
13: نعم، بالنسبة لول ستريت جورنال هي لم تنقل هذا التوقع عن مسؤول، كان لافتا هذه المسألة وبدأ الأمر وكأنه تقدير أو توقع من قبل الصحيفة ذاتها استنادا إلى ما يصل إليها من معلومات من مصادرها. بطبيعة الحال التقارير تكررت خلال الساعات الأخيرة كما نعلم محمد من أن البلدان الولايات المتحدة وإيران هما أقرب من أي وقت مضى لصيغة اتفاق أو مذكرة تفاهم، ولكن حين التطرق إلى التفاصيل سواء فيما ورد في وول ستريت جورنال وكذلك في أكسيوس فإنه لا تزال هناك كثير من الأمور لم تحسم بعد. وفي الواقع جميع المصادر ليس لديها أي معلومات مؤكدة حول ما يدور وما تم الاتفاق عليه، إلى أين وصلت تحديدا هذه الاتفاق هذه المفاوضات تحديدا. نجد عرض لما تطلبه الولايات المتحدة وما تعرضه بما في ذلك من تنازلات، نعم، وكذلك ما تطالب به إيران، ولكن ليس تحديد إلى أين وصلت نقطة المفاوضات في جميع البنود التي تتضمنها مذكرة التفاهم التي سربت بعض بنودها.
12: أعود معك مراد إلى ما كان يتحدث به وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يكون رد إيران جيدا. ما معنى أن يكون الرد جيدا من الناحية الأمريكية؟
13: الهاجس الأمريكي الرئيسي هو البرنامج النووي، وهدف الرئيس ترامب كما قال مرارا وتكرارا هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويترجم هذا بما يعنيه الرئيس ترامب بذلك تحديدا هو ألا يكون لدى إيران إمكانية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وكذلك نقل اليورانيوم كميات اليورانيوم عالية التخصيب من الأراضي الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا السبيل هو الذي يضمن عدم سير إيران في أي وقت نحو امتلاك سلاح نووي عبر تطوير هذه الكميات وعبر تطوير أيضا برنامجها بطبيعة الحال ومكوناته باتجاه تصنيع السلاح النووي، وهي مسألة تعتقد واشنطن أنها متيقنة من نوايا إيران بشأنها، إذ أن هناك حالة من عدم الثقة كما هو معروف. ولكن إذا أشرنا إلى البنود التي يجري التفاوض حولها الآن، هناك حديث عن أن فترة تعليق تخصيب اليورانيوم المعروضة أمريكيا تصل إلى 20 عاما، ثم تستأنف إيران التخصيب بنسبة تصل إلى 3.67، ولكن أيضا هناك حديث عن فترات تعليق ما بين 15-12-10 سنوات، إيران تطالب ب5 سنوات فيما يتعلق بنقل اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، أيضا ما تزال واشنطن متمسكة بخروج هذه الكميات من الأراضي الإيرانية، حديث عن قبول إيران تسليم هذه الكميات أو بعضها لطرف ثالث أيضا لم يتأكد، وهناك تقارير تشير إلى أن إيران ما تزال ترفض هذه المسألة، حديث عن الرقابة أيضا الولايات، نعم، المتحدة تؤكد ضرورة أن تكون هناك رقابة معززة وتفتيش مفاجئ. محمد،
12: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. نتحول إلى طهران مع عمر هواش، نرسم صورة للمشهد وفق متابعتك من الناحية الإيرانية.
14: نعم، هنا في طهران لا يزال الإيرانيون يدرسون المقترح الأمريكي الذي وصلهم منذ يوم الأحد الماضي، وهذا ما أعلن عنه المتحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل ساعات، مضيفا أن إيران سوف ترسل قرارها إلى الوسيط الباكستاني عندما تتوصل إليه، رافضا أي مهل أو أي إنذارات تحددها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر طهران ذلك أنه جزء من

0: الضغوط التي لا تزال ترفضها، وهذا أيضا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي في تغريدة عندما قال إن إيران ترفض الضغوط وترفض التفاوض تحت التهديد كما يقول الإيرانيون دائما، مضيفا أنه كلما كان هناك طريق يفتح للدبلوماسية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمغامرات عسكرية متهورة وفق تعبيره. هنا يقصد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي التوتر العسكري الذي شهده مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، الذي وصفه أيضا بأنه عمل عسكري من شأنه أن يضعف الدبلوماسية. هذا أيضا ما عبر عنه خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني أو التركي هاكان فيدان، حيث قال عراغجي لفيدان بأن التصعيد الأمريكي العسكري في المنطقة الخليجية تحديدا في مضيق هرمز إنما من شأنه أن يزيد من عدم الثقة الإيراني بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوض الدبلوماسية ويزيد الشكوك بشأن ثقة طهران أو حسن جدية الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا واشنطن إلى إيقاف الأعمال العسكرية وإيقاف انتهاكها لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يفتح المجال أمام الدبلوماسية.
1: إذا ما عدنا إلى مسألة الرد الذي تنتظره أمريكا من إيران، هل ذلك الموعد الذي تتحدث عنه أمريكا أنه الليلة، من حدده، أمريكا أم إيران؟ وبالتالي يمكن أن نتوقع متى سيصل وما يبنى عليه.
0: هذا الموعد أعلن من قبل أمريكا وليس إيران. إيران لم تعلن أي موعد، وما كما ذكرت إيران ترفض هكذا مواعيد لأنها تعتبرها بمثابة ضغوط، تعتبرها بمثابة تهديد، وهي دائما تقول أنها ترفض التفاوض تحت التهديد وتحت الضغوط، ويبدو أن بحاجة إلى مزيد من الوقت. حتى أن هناك في طهران من قال أنه عندما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أنه ينبغي تسليم الرد هذا اليوم، هنا في طهران من يقول حتى لو أن هذا الرد بات جاهزا فإن الإيرانيين لن يسلموه طالما أن هناك موعد حددته الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كما ذكرت إيران تعتبر ذلك بمثابة ضغوط، تهديد، إملاءات،
1: التصعيد أيضا. هل يؤثر على موعد تسليم إيران لذلك الرد؟
0: كذلك التصعيد هنا يقر على أنه قد يؤخر عملية الرد، وهنا نذكر أنه عندما تسلمت طهران المقترح الأمريكي يوم الأحد الماضي كانت قد أعلنت عن بدء دراسته، لكن يوم الاثنين عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن بدء مشروع الحرية في مضيق هرمز قالت إيران إنها علقت الرد، وبعد أن علق ترامب مشروع الحرية في مضيق هرمز بدأت إيران استئناف دراستها للرد. لذلك يمكن القول أيضا أن التهديدات العسكرية، الضغوط الأمريكية، العمل العسكري في مضيق هرمز يؤخر الرد الإيراني، بل وربما يصعبه، لأن إيران تنظر على أن أي تهديدات عسكرية لا ينبغي أن تترافق مع العمل الدبلوماسي، وأن الحديث الأمريكي عن ضرورة التفاوض، ضرورة التوصل إلى حل، هو يتنافى ويتناقض مع الأعمال العسكرية التي تنفذها في مضيق هرمز. كذلك هنا ينظر الإيرانيون أن محاولة أمريكا دخول مضيق هرمز عبر المدمرات أو عبر إخراج بعض السفن من المنطقة الخليجية نحو خليج عمان عبر مضيق هرمز هو محاولة من واشنطن لأجل انتزاع ورقة مضيق هرمز من اليد الإيرانية، حيث أن الإيرانيون يدركون أن ورقة مضيق هرمز هي إحدى أوراق القوة لديهم، وهي أحد البنود الهامة على طاولة التفاوض، وهي أحد الأوراق الموجودة في الواقع في المقترحات المتبادلة، ويحرص الإيرانيون على التمسك بها. وكان مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر قد قال إن مضيق هرمز بات ورقة قوة في يد إيران نظرا لتأثيره على أسعار الطاقة العالمية، وإن إيران لن تتخلى عن هذه الورقة في المستقبل. لذلك

0: هنا ينظر إلى أن أي مهل أمريكية أو أي تهديدات عسكرية قد تؤثر على طبيعة الرد وحتى الفترة التي يأخذها الإيرانيون لأجل دراسة المقترح الأمريكي.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران عمر هواش. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في إبريل الماضي. وتباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم، ورغم ذلك تؤكد الإدارة الأمريكية بأن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
2: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وكذلك من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد المنشاوي، أبدأ معك بما توقعته وول ستريت جورنال عن أن يكون هناك محادثات بين واشنطن وطهران، قالت أنها قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. إلى أي درجة يمكن التعويل على صدقية أو ما مدى صدقية مثل هذه التسريبات؟
3: تحياتي لك وللضيفين وللمشاهدين. صحيفة وول ستريت جورنال معروف عنها أنها قريبة جدا من الرئيس ترامب وإدارته، هي صحيفة محافظة تتحدث كثيرا ومنذ بدء الحرب، وكان لها كثير من الأخبار الصادرة عنها والتي كانت صادقة ودقيقة جدا، خاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فأعتقد أن هذا التقرير له مصداقية كبيرة في هذا التوقيت، ولا يمكن أن يكون صادر عن وول ستريت جورنال من مصادر مجهولة أو مصادر عديمة الأهمية. فأعتقد أننا باتجاه السير نحو المسار التفاوضي كما ذكر تقرير الوول ستريت جورنال. لكن طبعا واشنطن لها رؤية مختلفة جدا عن رؤية طهران فيما يتعلق بمسار التفاوض. وهذا هو منبع الخلافات بين الدولتين منذ وقف إطلاق النار في 7 أبريل الماضي. واشنطن ترى أن المسار الدبلوماسي يكمل انتصارها العسكري السابق. الرئيس ترامب يكرر أن بلاده انتصرت وأن الجيش الإيراني تم تدميره، وعليه ترى الإدارة الأمريكية أن مسار الدبلوماسية يجب أن يعكس هذا الانتصار العسكري بتراجع إيران الكامل عن ملف التخصيب، أن تتراجع عن التحكم في مضيق هرمز، وأن تخضع لآلية سلوك. إذا أحسنت السلوك بعد وقف القتال يمكن رفع العقوبات تدريجيا عليها، في حين أن طهران لها رؤية مختلفة تماما عن مصر.
1: طيب دعنا نأخذ الرؤية الإيرانية سيد منشاوي مع الدكتور حسين رويوران ونسأله بالفعل عما إذا كان الوضع والمعطيات الحالية

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني تأخر الرد الإيراني على الورقة الأمريكية التي سلمت من خلال باكستان هو يأتي على خلفية مهمة، وهي أن إذا كان وقف إطلاق النار الجاري الآن بهذا الشكل وتحته تحدث كل هذا الخرق، يعني في تصوري أن إيران لا تتشجع أساسا للرد والاستئناف التفاوض مع الطرف الأمريكي، لأن التفاوض في مرحلته الأولى يستهدف وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان ضد إيران، وإذا كان الالتزام الأمريكي بهذا الشكل فكيف سيكون مستقبلا؟ من هنا تأخر الرد في إيران يأتي على خلفية، أولا على خلال الأيام الماضية مشروع الحرية ومحاولة أمريكا مهاجمة مضيق هرمز، والمرحلة الثانية في مهاجمة الناقلات الإيرانية وأرصفة موانئ في محافظة هرمزجان في 3 مدن. منها من هنا أتصور أن لحد الآن إيران غير مطمئنة للسلوك الأمريكي، ولا ترى أن هذا السلوك يشجع إيران على الذهاب بعيدا في طيب. موضوع
1: إذا ما ذهبنا إلى قراءة
0: للوصول.
1: نعم قراءة أوسع معك دكتور حسين إلى مدى شعور طهران بجدية الولايات المتحدة عموما بحل الأزمة عبر الخط الدبلوماسي.
0: يعني هناك شكوك، يعني نحن رأينا خلال السنة الماضية مرتان وإيران يعني تتفاوض وإذا بأمريكا تهاجم إيران. من هنا يعني موضوع التفاوض أصبح لدى الطرف الأمريكي هو وسيلة وليس هدف للوصول إلى نتيجة، يعني وهذا ما يجعل الطرف الإيراني حذر بشكل كبير جدا تجاه السلوك الأمريكي وما تطالب به أمريكا من خلال الأوراق التي ترسلها أيضا هي غير مشجعة البتة. لماذا؟ لأن أمريكا لا زالت تعيش أوهام التسيد وأنها تستطيع أن تملي على إيران، أنه في حين أن التفاوض يستوجب أن تكون هناك نقطة وسطية يتم الاتفاق عليها من خلال قاعدة رابح رابح وليس رابح خاسر كما تريد أمريكا.
1: طيب. نسأل ضيفنا سيد عادل شديد عما إذا كانت إسرائيل تؤيد ذلك المسار الذي تنتهجه الولايات المتحدة.
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه الأسلوب الحالي الذي يميز علاقة الولايات المتحدة مع إيران في استمرار هذا النيران تحت وقف إطلاق النيران هو نفس الأسلوب الذي يعني تتبناه وتستخدمه إسرائيل، بالتالي إسرائيل ليست بعيدة عما يحدث الآن، وهذا هو الواقع المريح لها. من جهة إمكانية التوصل إلى اتفاق تبدو يعني مستبعدة، والأهم من ذلك أنه العقلية التي تحكم السلوك الأمريكي هي ذات العقلية التي تحكم السلوك الإسرائيلي بقضايا المنطقة، وهي الإخضاع والإكراه والضغط إن لم يكن عسكري اقتصادي سياسي دبلوماسي، وبالتالي آخر مرحلة هي المسألة الدبلوماسية كمخرجات لهذه العملية بعد انكسار الآخر وفق المنطق الإسرائيلي. ما يعزز نجاح
1: آخر شيء هو الخيار الدبلوماسي.
2: لا، إسرائيل لا ترى بالخيار الدبلوماسي مع إيران إلا خيارا استسلاميا، لا بل أنها ترى أي مفاوضات مع إيران إنما عبثية وتعطي شرعية لإيران باستمرار سياساتها بالمنطقة. بالتالي اليوم الذي ينجح التصور الإسرائيلي أننا أمام إدارة لا تختلف كثيرا إن لم تكن أكثر يعني قناعة بأنه القوة هي المحرك الوحيد والأساسي في حل القضايا في ظل وجود الرئيس ترامب وعقليته المبنية أولا وأخيرا على منطق القوة، ثم هذا الإدراك الأمريكي بامتلاك الفائض الكبير من القوة. هذا الواقع الذي تريد إسرائيل، وخاصة أنه بالنهاية إمكانية

0: التوصلات اتفاق تبدو يعني صعبة، ولا تحمل إسرائيل مسؤولية الإعاقة، إنما تحمل إيران أنه عرض عليها الورقة الأولى والثانية والثالثة والتي تم رفضها. بالتالي أعتقد أنه هذا الواقع المريح لإسرائيل، وخاصة أنه يعطيها كما يعطي الولايات المتحدة كل أسابيع كل شهور مساحة إضافية جديدة للتصعيد العسكري المؤقت من أيام إلى أسابيع.
1: طيب سيد المنشاوي، يعني كيف يمكن أن نسمي أو أن نصف تلك الاستراتيجية الأمريكية التي تتعامل بها اليوم تجاه هذا الملف؟ وشيء من ملامحها هو كثرة التصريحات وعشوائيتها وربما تضاربها، وجزء منها هو التمترس خلف الشروط والسقوف المرتفعة الأمريكية. كيف توصف وتسمي هذه المقاربة أو الاستراتيجية؟
2: أعتقد أن إدارة ترامب ما زالت تستعمل المنطق القديم، الضغط الأكثر على إيران، أو كأن الحرب لم تقع، وهذا خطأ كبير جدا. أعتقد أن هناك عدد من الصقور حول الرئيس ترامب، خاصة في مجلس الشيوخ السناتور لينزي جرام ووزير الحرب بيت هيجس، يريدون استمرار القتال وتدمير كل البنية التحتية الإيرانية من مصادر طاقة ومصادر كهرباء وإلى مصادر ومحطات مياه حتى، وقطع الإنترنت وسبل التواصل مع العالم الخارجي. وأعتقد أن هناك توجس في بنتج من هذه الضغوط على الرئيس ترامب، ومن أنها تمثل جرائم حرب. فهذه نقطة مهمة جدا، لكن الرئيس ترامب أدرك، وأعتقد أنه مع عدد من المستشارين الحكماء بمعايير واشنطن، أدركوا أن الخيار العسكري تم إنفاذه وتم استعماله واستغلاله على أقصى حد، وأن هذا أكبر أكثر ما يمكن إنجازه عسكريا من الحرب على إيران بالمشاركة مع إسرائيل، أن كل الأهداف العسكرية تم إنجازها بما يرونه ممكن.
1: طيب
2: فأعتقد
1: سيد
2: أن
1: المنشاوي،
2: التصدير العسكري
1: هل هناك تأييد أمريكي لما تدفع باتجاه إسرائيل من أن مثلا ضربة تدمر البنية التحتية للطاقة في إيران قد بالفعل يخضعها على طاولة التفاوض؟
2: هناك أصوات شاذة تدعو إلى ذلك، لكن أعتقد أن البيت الأبيض والرئيس ترامب ما زال رافض لهذا المنطق. هو يدرك أن هذه جرائم حرب واضحة، وأنها لن تخدم أي شيء في من مصالح أمريكا في المنطقة ولا حتى داخل إيران،
1: ما
2: حتى إذا كان
1: المصلحة الأمريكية من
2: البعض
1: تأجيل
2: يهدف
1: هذا
2: إيران.
1: الخيار؟
2: أنه لن يخدم أي شيء، تدمير إيران لن يكون هدفا أمريكيا، لن يخدم مصالحها ويخدم مصالح إسرائيل فقط، وتدرك واشنطن ذلك.
1: أليست المصالح بينهما مشتركة؟
2: مشتركة لكنها ليست متطابقة في هذا الإطار. إسرائيل تريد تدمير المنطقة، ولا يعنيها الفوضى في منطقة الخليج ولا حلفاء واشنطن في الخليج، لكن واشنطن يعنيها ذلك. هناك السوق العالمي الذي يؤثر على السوق الأمريكي، هناك استثمارات أمريكية ضخمة جدا، وجود عسكري ضخم جدا في المنطقة حتى قبل الحرب. فأعتقد كل هذه أهداف لواشنطن تريد أن تبقى، ولا تريد لإسرائيل أن تعكر هذه العلاقة الخارجية الأمريكية الهامة، والتي تؤثر بدورها في نراه من غلق المضيق على التجارة العالمية، وهو ما يؤثر على سوق الطاقة الأمريكي وجيوب الأمريكيين. فأعتقد أن هناك مشترك مصلحة مشتركة، لكن ليس هناك تطابق في الأهداف، هناك اختلاف في هذا الهدف الذي يضر بالأمريكيين وإسرائيل لا تكترث به. لكن أعتقد أن
1: طيب
2: الدبلوماسية التي نتوقعها قريبا هي تهدف إلى وقف الحرب وانتهاء النزاع، وأعتقد أن إيران ستتنازل في الملف النووي، هذا ما يجمع عليه الأمريكيون هنا، وستتشدد في ملف مضيق هرمز، وتطالب بضمانات أمنية، وهذه نقطة حساسة جدا، ومن حق إيران بالطبع أن لا يتكرر هذا العدوان.
1: وصلت
2: وأعتقد أن
1: الفكرة.
2: الإدارة الأمريكية
1: وأريد
2: مترددة في
1: وأريد
2: ذلك.
1: نعم وأريد أن أشرك ضيفنا سيد عادل شديد مجددا في هذه النقطة تحديدا. سيد عادل شديد، أذكر لك تصريحا نشر خلال الساعات الأخيرة لنفتالي بنت، يقول بأن إسرائيل، وهذا كان في فيديو منشور له، هي قاعدة عسكرية ثابتة في المنطقة أو قاعدة جوية، ويقول بأننا لسنا بحاجة إلى من يدافع عنا، ونحن نطير أو نحلق في الجو نحن والأمريكيون معا، ونضرب أو نحقق أهداف هذه الحرب. بالتالي أريد أن أفهم منك المنطق الإسرائيلي في التعاطي مع أهداف إسرائيل في المنطقة، وعما إذا كانوا بالفعل يرون أهدافهم والأهداف الأمريكية مشتركة.
0: يعني لا شك أنه اليوم في إسرائيل هنالك تيارين، تيار يرى أنه قد تكون إدارة الرئيس ترامب آخر إدارة تستمر بهذا التحالف مع إسرائيل، وأنه سياسات إسرائيل دفعت الكثير من الأمريكان أن يفقدوا ثقتهم بهذه العلاقة مع إسرائيل، وأن يضغطوا باتجاه عدم استمرار هذه العلاقة المميزة وهذا الدعم الغير محدود الأمريكي تجاه إسرائيل. ولكن بنفس الوقت هناك تيار آخر يصر على أن إسرائيل القوية وبقائها بهذا الشكل من التحالف يجعلها حاجة أمريكية ومصلحة أمريكية وليس فقط مصلحة إسرائيلية، ويلتقون حول هدف واحد يحاولون تثبيته كقاعدة عمل مشتركة ليس فقط تجمع الأمريكي مع الإسرائيلي، إنما تحاول تجنيد الأوروبيين الغرب ثم مجموعة من الأنظمة العربية.
1: وأي الصوتين هو الصوت الأقوى والأكثر تأثيرا اليوم في إسرائيل؟
0: يعني بتقديري أن الصوت الأقوى اللي ذاهب باتجاه أنه هذا التحالف يزداد يوما عن يوم نتيجة حاجة مواجهة ما يسمى بالإسلام الراديكالي المتطرف، إن كان شيعيا أو سنيا كما يحلو لبنيامين نتنياهو وهذا التيار الآخذ بالازدياد بالمنطقة بوصفه. بكل الأحوال في إسرائيل العلاقة مع أمريكا خط أحمر، ولكن اليوم التحفظ في إسرائيل أنه لم يعد هنالك قرارا إسرائيليا مستقلا. نفتالي بنت يريد إعادة العلاقة إلى مجراها، أن لإسرائيل مصالح كما أن للولايات المتحدة مصالح، وإن كان هنالك بعض القواسم المشتركة ما بين الطرفين، ولكن القرار الإسرائيلي يجب أن يعود لكي يكون قرارا إسرائيليا بعد أن انتزع من قبل بنيامين نتنياهو نتيجة إخفاقاته
1: طيب.
0: بالسابع من أكتوبر وما تلا السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا، بحيث أصبح ترامب الذي يتدخل حتى بمسائل القضاء. علاقة نتنياهو مع القضاء في إسرائيل، علاقة نتنياهو مع رئيس الدولة في إسرائيل أصبح ترامب يتحكم بها. هذا الواقع ليس مقبولا لدى شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط التيار العلماني الليبرالي الذي يمثل منطقة تل أبيب والمركز وجوش دان، إنما أيضا شرائح باليمين. يعني نفتالي بنت قادم من رئاسة مجلس مستوطنات الضفة الغربية، ليس قادما من التيار الليبرالي في إسرائيل أو العلماني، ولكن حتى هذا التيار لم يعد راضي عن سياسات بنيامين نتنياهو التي أدت إلى
1: وصلت الفكرة.
0: هذا التغيير الكبير بمبنى المجتمع والدولي ثم بعلاقة الآخرين معها.
1: دكتور حسين، يعني إن صحت تسمية هذا الصراع في المنطقة صراع قوى تريد أن تفرض نفسها وتثبت وزنها في المنطقة، يراد لإيران أن يقلص نفوذها حتى الدرجة صفر ربما وفق القراءة الإسرائيلية أو الرغبة الإسرائيلية والأمريكية، ولكن إيران ماذا بيدها حتى تواجه ذلك المشروع الإسرائيلي في المنطقة والداعم له أمريكا؟
3: صحيح هذا الكلام، يعني أمريكا تدعم الكيان الصهيوني بدون أي تحفظات، ولكن ماذا تملك إيران؟ يعني أولاً إيران تملك العلاقة مع شعوب المنطقة، أولاً تملك قاعدة جماهيرية واسعة في الداخل الإيراني، تملك الحق في الطرح الذي تطرحه. يعني ما تطرحه أمريكا والكيان الصهيوني هو مشروع استيطاني احتلالي للمنطقة ومشروع هيمنة ليس،
1: ولكن
3: إلا
1: أنت تعرف دكتور حسين أن النقاشات التي يمكن أن نرصدها اليوم على الأقل في الفضاء العام من أنه وإن كان هناك نوع من التعاطف الشعبي مع إيران في وصف أنها اعتدي عليها بادئ الأمر، إلا أنه هناك تحفظ رئيسي لا ينكره أحد من مواقف إيران، سواء على صعيد ما فعلته في سوريا وما فعلته في جبهات أخرى هذا يذكر. فبالتالي مسألة التعاطف الشعبي مع إيران إلى أي درجة ترى أنها بالفعل ورقة يمكن أن يعتد بها أو حجة يمكن أن يعتد بها؟
3: لا، التعاطف الشعبي واضح. يعني شوف، الكيان الصهيوني قام ب يعني جرائم غير مسبوقة في غزة، وإيران ومحور المقاومة هو الطرف الوحيد الذي دعم الشعب الفلسطيني، وقف إلى جانبه سياسيا وعسكريا.
1: ولكن الشعوب لا تنظر اليوم، وإن ضربنا مثالا السوريون لا ينظرون فقط إلى ما فعلته إيران من دعم للفلسطينيين في قضيتهم أمام الاحتلال الإسرائيلي، وإنما ينظرون إلى ما فعلته أيضا في السوريين.
3: يعني شوف، في موضوع سوريا واضح أن موضوع دعم إيران للنظام السابق في سوريا هو جاء على قاعدة أن هذا النظام هو النظام الوحيد الذي لم يطبع مع الكيان الصهيوني، وهذا الموقف يعني كان هو السبب الأساسي في أنه دعم إيران لهذا النظام. بعد سقوط النظام، النموذج الذي وجد في سوريا الآن يعني في مواجهة الكيان، تعامل مع احتلالات الكيان في الجولان والقنيطرة وجبل الشيخ إلى آخره، لا أتصور أنه يشكل نموذج مطلوب يعني ومقبول اجتماعيا. لا أريد أن أدخل في هذه
1: ربما تكون وجهة النظر الإيرانية، ربما لا يكون مقبولا إيرانيا. ولكن إذا ما عدنا إلى السؤال الأساسي سيد حسين، ماذا تملك إيران من أوراق لمواجهة تلك المشاريع الإسرائيلية والتي تدعمها أمريكا في المنطقة؟
3: يعني إيران تمتلك القوة، تمتلك إرادة الصمود، تمتلك يعني مقومات الردع من إمكانات عسكرية صاروخية، إنه مسيرات إلى آخره. إيران تمتلك ورقة مضيق هرمز، مجموعة كبيرة من الأوراق تمتلكها إيران. لو لم تكن إيران تمتلك كل هذه الأوراق يعني لكان الوضع مختلف تماما. الآن إيران أمام أكبر قوة دولية وهي أمريكا، إلى جانبها الكيان الصهيوني.
1: طيب، أنت ذكرت أربع نقاط.
3: تستطيع إيران 40 يوم.
1: اعذرني على المقاطعة دكتور حسين، ولكن حتى نستوضح منك الفكرة بشكل أوفى، ذكرت مسألة القوة، إرادة الصمود، المضيق، وكذلك قلت مقومات الردع. بعض هذه النقاط قد يوضع عليها علامة استفهام، إلى أي درجة وصلت القوة الإيرانية، قوة الردع الإيرانية، على من؟ على أمريكا وعلى إسرائيل أم على دول المنطقة؟ توصف بأنها محاولات استقواء، وكذلك توصف بأنها أو هناك خشية من أن تمارس إيران حتى في اللحظة النهائية الأخيرة محاولة انتحار تدمر كثيرا من مقومات ومقدرات دول المنطقة. إرادة الصمود إلى أي درجة يمكن التعويل عليها في ظل أن الإيراني في النهاية المواطن يريد قوت يومه وقد لا يجده بعد شهرين أو ثلاث أشهر؟
3: لا، الوضع هو ليس كذلك في داخل إيران. يعني أولا هناك تضامن كبير جدا مع النظام، باعتبار أن النظام ذهب إلى خيارات التفاوض، انقلبت عليه أمريكا، والآن أمريكا ذهبت إلى خيار الحرب. من هنا النظام ذهب في كل الاتجاهات لمنع الحرب، ولكن الطرف الآخر أصر على ذلك. من هنا في الداخل الإيراني هناك دعم غير محدود للنظام.
1: ماذا عن النقاط الأخرى؟ إرادة الصمود هذه تناقشها وتتحدث عنها، ولكن ميزان الردع والقوة إلى أي درجة تمتلكه بالفعل إيران؟
3: واضح أن إيران تمتلك يعني قوة كبيرة. يعني يكفي صورة تل أبيب التي تحولت إلى ما يشبه غزة، أجزاء كبيرة منها، إنه وهذا يعكس أن إيران تمتلك القوة. ضرب إنه حاملات الطائرات الأمريكية إبراهام لانكول وجيرالد فورد هو يكفي يعني أن إيران تمتلك وسائل الردع للطرف الأمريكي. هذه حاملات الطائرات كانت إذا ذهبت باتجاه كانت تستسلم الدول، الآن أصبحت يعني خردة، لا تستطيع أن تحقق هذه الأهداف أمام إيران. وفي تصوري أن هذا التغيير الذي حدث هو كبير جدا، سيغير الموازين، ليس على مستوى الصراع بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني، بل على المستوى العالمي مستقبلا.
1: طيب، أريد أن أخذ تعليقا أخيرا من السيد عادل شديد حول المقاربة الإسرائيلية الأمثل للتعامل في اللحظة الراهنة وفي دقيقة من فضلك.
0: فقط استمرار الخيار، إعطاء الأولوية للخيار العسكري، وإن لم يعني يقبل ذلك على الإدارة الأمريكية نتيجة

0: كثير من المتغيرات الأمريكية الداخلية، وهذا الرفض الكبير الأمريكي للحرب، على الأقل عدم التوصل إلى أي اتفاقية مع إيران. إسرائيل ترى
1: شكرا.
0: الاتفاقية مع إيران خطا أحمر، لا بل ترى عدم اتفاقية أفضل بكثير من أي اتفاقية حتى لو تضمنت الشروط الأمريكية.
1: شكرا لك ضيفنا من الخليل عادل شديد، ولبقية ضيوفنا من واشنطن ومن طهران. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين الضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، أبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي. تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
2: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن. في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة. غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
3: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن. لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
2: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
4: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
2: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا

0: في معادلات القوة الدولية.
1: هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
2: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
1: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
3: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
1: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
4: الآن مشاهدينا إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة تحليلية تسلط الضوء على التطورات المتصاعدة جنوب لبنان.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية نسلط الضوء فيها على الوضع الميداني جنوب لبنان، إذ أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى وبلدات بوجوب إخلائها، إضافة إلى مطالبة لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب ليتمكن لبنان من بسط سيطرته على كامل أراضي. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل الحديث لسيادة العميد نتعرف على أبرز معطيات التصعيد العسكري مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
6: شكرا عبد السلام. تصعيد إسرائيلي مستمر في مناطق عدة في جنوب لبنان، كنا نتحدث عن مناطق جنوب نهر الليطاني، الآن وصل التصعيد إلى خط نهر الزهراني إلى الشمال من نهر الليطاني، إضافة إلى مناطق في البقاع وبعلبك الهرمل، شهدت عمليات قصف في ساعات بعد ظهر اليوم. لكن الأمر اللافت يأخذنا إلى ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع الأول. جميع تقريبا أو غالبية القرى الواقعة بين نهر الليطاني وخط الدفاع المتقدم وفق التسمية الإسرائيلية شهدت عمليات قصف كثيفة اليوم ومركزة، وكان هناك عمليات إخلاء أو طلبات بالإخلاء في مناطق وبلدات محاذية لمدينة صور. حزب الله قام بشن مجموعة من الهجمات يجب أن نذكرها، لأن هذه الهجمات توزعت بين مناطق يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي في دير سريان ومناطق يحاول التقدم عبرها كما هي الحال في بلدة رشاف. حزب الله يقول إنه رصد محاولة تقدم إسرائيلية من بلدة رشاف وأنه قام باستهداف استهداف الوحدة التي حاولت التقدم واستهدف منطقة البياضة التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي. ولكن الاستهدافات أيضا اليوم بالنسبة لحزب الله شملت استهدافا واحدا خارج الحدود، وهي من الحالات النادرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قال حزب الله إنه استهدف قاعدة شراقة ردا على اغتيال إسرائيل قائد قوة الرضوان أحمد بلوط في وقت سابق في ضاحية بيروت الجنوبية. التصعيد الإسرائيلي شمل مناطق جنوب الليطاني وهذه القرى المتنافسة في تلك المنطقة شهدت جميعها أو تعرضت لعمليات قصف مركزة. هذا الخط

0: هو الخط الثاني بالنسبة للجيش الإسرائيلي، كان يتحدث عن ضرورة أن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله في مناطق جنوب الليطاني، لكن تباعا بدأ الجيش الإسرائيلي يوسع من عمليات قصفه حتى وصلت هذه العمليات إلى حدود نهر الزهراني، أي بما يبعد عن الحدود قرابة 40 إلى 45 كيلومترا. هذه البلدات تعرضت جميعها تقريبا لعمليات قصف إسرائيلي، وجغرافية هذا القصف يمكن أن نقول بأنه يتصل بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار، انطلاقا من مجرى نهر الليطاني بالتحديد، وصولا إلى المناطق الغربية عند حدود لبنان مع البحر المتوسط. اللافت بأن هذا التصعيد الذي يجري في مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع أيضا في شرق البلاد يأتي بعيد إعلان الخارجية الأمريكية بأن جلسة مفاوضات إضافية بين لبنان وإسرائيل ستشهدها العاصمة واشنطن الخميس والجمعة المقبلين. نقول بأن هذا هو الاجتماع الثالث، لبنان رفع من مستوى التمثيل في هذا الاجتماع التمهيدي الثالث، وسيشارك السفير السابق سيمون كرم بوصفه رئيسا للوفد أو ممثلا يعني إضافي إلى سفيرة لبنان في واشنطن. منذ أن بدأت هذه الاجتماعات ونحن بصدد الاجتماع الثالث، قتلت إسرائيل أكثر من 433 مواطنا لبنانيا في غارات شنتها عبد السلام منذ الاجتماع الأول في 11 نيسان وما تلاه من وقف لإطلاق النار في 17 نيسان الماضي، والذي يفترض أن ينتهي في 17 من أيار مايو الحالي،
1: وهو نمط اعتدنا مع كل حديث عن مفاوضات ارتفاع نسبة الاستهدافات داخل لبنان. شكرا جزيلا لك سلام خضر. وهنا نسأل سيادة العميد إلياس حنا عن هذه النمطية للجيش الإسرائيلي، ما الذي يفهم منها؟ ما الذي يفهم من خروجه عن نطاق العمليات العسكرية هذا الأسبوع وحتى بالأمس؟ ليس فقط الحديث عن جنوب الجنوب، إنما مناطق فوق ربما الليطاني، في بيروت كان في هناك استهداف، وأيضا في البقاع سابقة.
2: عبد السلام، الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تقوم على الإبعاد، قديما كانت تقوم على الاحتواء وبالتالي الردع، اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة، الإبعاد عبر السيطرة على منطقة تقريبا داخل لبنان بمساحة 500 كيلومتر مربع، يضاف إليها البحر بمساحة 800 كيلومتر مربع، وهذا الأمر يعطينا ما مجموعه 13300 كيلومتر مربع داخل لبنان. فإذا نتحدث عن هذه المنطقة الصفراء، اليوم ينتقل إلى ما يسمى بالبفر باي فاير، يعني المنطقة العازلة ولكن عبر استعمال القوة النارية من الخط على سبيل المثال من عيت الشعب إلى الليطاني، هذا بالنار، وبالتالي شمال الليطاني يعتبره جيش الاحتلال على أنه القاعدة الرئيسية التي ينطلق منها الصواريخ وحتى المسيرات الاف بي في أو ما يسمى من منظور شخصي أول. هذه استراتيجية إسرائيل، تغيير ديموغرافي توبوغرافي وحتى جغرافي، وبالتالي ما يسمى بالإيكو سيستم، تدمير كل ما له علاقة بالشعب بالحزب وبالبيئة الحاضنة وبكل شيء. هذا من جهة إسرائيل. أما من جهة الحزب، وحسب ما قال أمين عام حزب الله، هو يقاتل إن كان جنوب الليطاني أو شمال الليطاني عبر وحدات صغيرة، عدم الالتحام، عدم البحث عن معركة فاصلة، ولكن استعمال المسيرات لمنع حزب الجيش الاحتلال من التمركز وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى.
1: وهنا نأتي لعملية تقييم على مدى هذه الفترة الماضية، تقييم الأهداف. إذا كان هدف حزب الله هو وقف الجانب الإسرائيلي عن كل هذه الخطط سواء المنطقة العازلة أو منعه من استهداف شمال إسرائيل، وهناك استهدافات تمر حتى مع وقف إطلاق النار، وكما ذكرت سلام قبل قليل كان هناك استهداف وإن كان بسيط.
2: عبد السلام، وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل هو محطة، ولكن من ضمن خرق مستمر وخلق قواعد اشتباك مختلفة تماما. اليوم يجب أن نذهب إلى مرحلة أو مبدأ اللا تناسب، اللا تناسب يعني disproportionality، يعني إسرائيل من المبدأ أن يكون الرد والرد على الرد يكون متناسب proportional مع الأهداف. إسرائيل تفعل العكس، هي تنقل المرحلة إلى تغيير ديموغرافي كما قلت توبوغرافي وجغرافي وتهجير والقتل، وبشكل أن يكون فعلا الثمن كبير جدا، انطلاقا ما يسمى ب الردع العقابي أو الردع النكبوي. من هنا الريشو بين قتيل إسرائيلي ولكن هناك 100 شهيد لبناني، ولكنها لم تستطيع فعلا أن تفرض شيء معين. حزب الله هو يقاتل لتحرير الأرض بقدرات صغيرة ويفقد البعد السياسي من ضمن الدولة اللبنانية. أيضا هو لا تناسبي لأنه ما يملكه هو فعلا يقلق الإسرائيلي ولكن لن يحقق عليه هذا النصر كما حصل بعام 2000.
1: وهنا الأهداف الإسرائيلية إذا عدنا إليها، تحدثنا عن حزب الله، الجانب الإسرائيلي من خلال هذا العمل العسكري هل يسعى للضغط على الحكومة اللبنانية ضمن إطار التفاوض أم أن هذه الأهداف أبعد من ذلك؟
2: هي من ضمن التفاوض والتفاوض تحت النار، ولكن الشيء المهم عبد السلام أن حالة لبنان شئنا أم أبينا مرتبطة بما يجري بإسلام أباد، والخوف الإسرائيلي اليوم أن لا يتم بحث موضوع الوكلاء في المنطقة على طاولة إسلام أباد. من هنا السماح الأمريكي وهذا الانفلاش وبالتالي الضوء الأخضر لتدمير قدرات حزب الله أكثر ما يمكن حتى خلال التفاوض، وبالتالي استغلال هذه الفرصة للقضاء على ما قدرات حزب الله بشكل كامل وبشكل بعد الاتفاق في إسلام أباد. إذا حصل هذا الأمر يكون حزب الله ضعيف إلى أقصى درجة ممكنة.
1: مع هذا الضعف عموما الذي يوصف الآن لموقف حزب الله، إلا أنه ربما ابتكر بعض عناصر القوة الجديدة المتعلقة بالمسيرات، والجانب الإسرائيلي يعترف بأنه يواجه إشكالية في التعامل معها. هل هذا يكفي لربما الضغط على الجانب الإسرائيلي في تمركزه في المناطق التي يريد أن ينشئ فيها المنطقة العازلة؟
2: حزب الله الهدف الأساسي كما قلت منع تثبيت وجود جيش الاحتلال بالمنطقة الصفراء، وليس بالضرورة عبد السلام أن يكون هناك فعلا في كل نقطة وفي كل متر مربع جاي عنصر من جيش الاحتلال. فإذا الهدف دائما إنزال عدد أكبر عدد من القتلى بجيش الاحتلال، عدم السماح له بالتثبيت. من هنا الثلاثية المضاد للدروع، الصاروخ الكاتيوشا وحتى المسيرات بعدة أنواع منها الأف بي في أو من منظور أول، أتت كمفاجأة حاليا تكتيكية. إذا تراكمت فعلا ولم يستطيع جيش الاحتلال إيجاد الحلول لها وتراكمت النجاحات التكتيكية قد تؤدي إلى نجاح استراتيجي كما حصل بالعام 2000 وحركة الأمهات الأربعة وبالتالي الانسحاب. ولكن هذا الأمر حتى الآن يجب أن ننتظر. لماذا؟ لأنه لدى الشركات الإسرائيلية متوفر المسيرة أو السلاح المضاد للمسيرات ولكنه ليس مندمجا وليس موجودا على صعيد القطع العسكرية التي تقاتل في لبنان.
1: سياسة توزيع الألم على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ولاحظنا أيضا انتهاكات التي حدثت في بعض القرى المسيحية في الجنوب، هل هو نمط له أهداف في هذه المرحلة من قبل إسرائيل؟
2: هو الانفلاش واللا أخلاقية لجيش الاحتلال. هذا الأمر حصل في غزة عبد السلام عندما دمرت الكنيسة واستهدفت البيئة المسيحية. هذا الأمر لا يؤخذ بعين الاعتبار إذا كان الهدف الجيوسياسي فعلا أساسي. حتى أصبح في جنوب لبنان كان هناك سرقة وسميت لوتينج، وتحدث عنها رئيس الأركان الإسرائيلي على أنها خزي وعار، وبالتالي هذا الأمر حصل. هذا يعكس فعلا نفسية هذا الجيش.
1: النقطة ربما في دقيقة في نهاية هذا النقاش، ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس بعد عملية الاغتيال التي أعلنها من طرفه، قال بأنه لا يمكن أن يكون أي إرهابي بين قوسين آمنا في كافة لبنان. ما الذي يعنيه بالنسبة للبنانيين والجهود اللبنانية لوقف إطلاق النار؟
2: هذا يأخذنا فعلا لاستغلال وضرب القيادات بحزب الله، فعلا لتوسيع الشرخ بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وكأن الدولة اللبنانية ليست قادرة، خاصة أن الدولة اللبنانية ذاهبة إلى تفاوض الأسبوع القادم الخميس أو الجمعة على ما أعتقد. وبالتالي هذا الأمر فعلا من سياسات إسرائيل التارجتد اساسينيشن، هي بدأت بهذه العمليات الاغتيال منذ وقت طويل بدءا من قيادات حماس وحتى لبنان.
1: يعني ترفع السقف حتى لو تم التفاوض، هذا الأمر سيبقى ضمن الخطط الاستهداف حتى بعد التفاوض؟
2: هو من ضمن الديناميكية الداخلية لنتنياهو الذي يتهم على أنه فعلا فشل في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نعود مشاهدين الآن إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وأن النتائج العسكرية ممتازة. من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يكون الرد الإيراني على المقترح بشأن إنهاء الحرب جيدا. وفي إيران، قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في غضون ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفي تطورات مضيق هرمز، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وإن الهدوء عاد إلى المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وأضاف نواف سلام أن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان وفي البقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان. كما قال الحزب إنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، كيف تبدو الأجواء هناك في واشنطن مع تأخر الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب الذي توقع ترامب أن يحصل على رد عليه بعد ساعات أو الليلة الماضية؟
4: بكل تأكيد مراد، ترقب كبير هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، ويتوقع الرئيس ترامب أن يصل خلال هذه الساعات هذا الرد الإيراني. لم يعلن جديد من قبل البيت الأبيض أو مسؤولي الرئيس ترامب بشأن وصول هذا الرد بعد، ولكن لطالما أكد ترامب بأن هذا الرد يجب أن يلبي المطالب الأمريكية، وكان يتحدث بنبرة فيها تفاؤل في تصريحاته الأخيرة بأن المحادثات تمضي بشكل جيد. ويقول ترامب إن على الإيرانيين أن يوافقوا على المقترح الأمريكي المطروح على الطاولة، وبكل الأحوال الولايات المتحدة تتوقع من إيران ردا يناقش الملف النووي بشكل أساسي، بالإضافة إلى المطالب الأمريكية الأخرى المرتبطة بمضيق هرمز، وكذلك ما تصفها الولايات المتحدة أذرع إيران في المنطقة، فضلا عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية. هذه هي القضايا الرئيسية التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يجب على إيران على حد قولهم أن تلبي فيها المطالب الأمريكية وأن تقدم تعهدات واضحة وقابلة للتحقق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وبالتالي فهناك ترقب كبير هنا في واشنطن.
3: بالفعل أحمد، كان لافتا كذلك ما أشارت إليه الول ستريت جورنال نقلا عن مصادر، ما وصفتها قالت إنها مصادر، أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق الأسبوع القادم. وبالتالي علام، هل اتضح عن أن أي مؤشرات بنت عليها الول ستريت جورنال هذه التوقعات، أو مصدر وول ستريت جورنال هذه التوقعات؟
4: بالفعل مراد، هناك تسريبات تنقلها وول ستريت جورنال بأن جولة جديدة من المحادثات قد تعقد في إسلام أباد الأسبوع المقبل، وهي تقول إن ذلك نتيجة لجهود دبلوماسية دولية من وسطاء دوليين دون أن تسميهم. نحن نعلم أن الوساطة الرئيسية الأكثر نشاطا في هذا الملف هي باكستان بالإضافة إلى دول أخرى

0: أنشط أيضا في القنوات الخلفية لجسر الهوة بين الولايات المتحدة وإيران ولدفع الأطراف لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة. ترامب كان يقول في الأيام الماضية بأنه لا حاجة لإرسال وفد أمريكي إلى إسلام أباد والسفر لساعات طويلة إلى هناك وبعد ذلك الحديث حول لا شيء على حد تعبيره، ويؤكد على أن قنوات الاتصال الهاتفي ستظل مفتوحة. الآن ما تنقله وول ستريت جورنال، وإن صدق وعقدت جولة جديدة من المحادثات في إسلام أباد، فهذا يعني أن اختراقا ما قد تحقق، لأن ترامب كان يشدد على عدم سفر أي من مبعوثيه إلى إسلام أباد دون تحقيق تقدم كبير على طاولة المفاوضات. وبالتالي ما تتحدث عنه الآن وول ستريت جورنال بأن هناك مسودة يتم العمل عليها وهي تتضمن 14 بندا، من المتوقع أن تناقش أو من المقرر أن تناقش هذه الجولة في حال تم عقدها، أن تناقش ترتيبات لإنهاء الحرب بشكل تام وكذلك بقية القضايا والملفات التي تشدد عليها الولايات المتحدة. ونحن نعلم أن الخلافات ما تزال هي على حالها حتى الأسبوع الماضي فيما يتعلق بتباعد المواقف بينما تريده الولايات المتحدة أن يطرح في المرحلة الأولى على طاولة المفاوضات وما تريده إيران. إيران تقسم التفاوض على ثلاث مراحل. الولايات المتحدة تقول إنه يجب أن يتم مناقشة الملف النووي كأولوية ضمن المراحل الأولى أيضا من هذه المفاوضات، ولا نعلم مدى التقدم الذي تحقق. بكل الأحوال هناك ترقب كبير، الرئيس ترامب يتحدث بنبرة فيها التفاؤل، وفي ذات الوقت يقول إن الخيار العسكري سيظل مطروحا على طاولته في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، هل لا زالت إيران تدرس هذا المقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب؟
2: نعم بالفعل هي كذلك تدرس المقترح وتدرسه على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. هذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي قال إن طهران سوف ترسل قرارها النهائي عندما تتوصل النتيجة إلى الوسيط الباكستاني، وإنها ليست في معرض الاستجابة للإنذارات والمهل التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا قرأ على أنه رد على ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي. إيران كانت قد تسلمت المقترح الأمريكي يوم الأحد الماضي، وهناك عدة عوامل ربما يقال هنا إنها أخرت الرد الإيراني. أولها هو صعوبة ربما التواصل مع القيادة في إيران. نعرف أن البلاد تعيش ظروفا أمنية استثنائية نظرا للتهديدات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة، حيث أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، فهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، لم يظهر أمام الإعلام منذ فترة. كذلك المرشد مجتبى خامنئي لم يظهر أبدا منذ بدء الحرب. وحتى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشيان كان قد قال يوم أمس أنه التقاه للمرة الأولى خلال هذه الحرب في الفترة الماضية. لذلك يمكن القول أن هناك حذر إيراني عندما يتم نقل هذه الرسائل إلى القيادة.
1: بالفعل عمر، هناك حذر وهناك رسائل كذلك سمعناها من عدة مسؤولين إيرانيين في الساعات الماضية وسبع ساعات 24 الماضية. هناك من اعتبر المقترح مقترح واشنطن قائمة شروط أمريكية. هناك عرقجي كذلك الذي رفض أو قال إن الإيرانيين لن يتم الضغط عليهم ويرفضون أي ضغط. وبالتالي ما هي الرسائل التي يمكن أن تفهم من هذه التصريحات بشأن هذا المقترح الذي تأخر الرد عليه لحد الآن؟
2: نعم عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني كان يقصد بالضغوط هو الضغوط العسكرية التي تمارسها واشنطن في مضيق هرمز. قال إنه كلما يكون هناك طريق دبلوماسي يفتح الطريق أمامه تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم على عمل عسكري وصفه بالمتهور، مضيفا أن ذلك ربما يكون محاولة

0: ضغط، أو ربما تكون واشنطن مدفوعة من طرف ثالث يريد الزج بها نحو مستنقع جديد حسب تعبيره، وهذه كانت إشارة واضحة إلى إسرائيل مؤكدا أن إيران على كل حال لن ترزح للضغوط. هذا أيضا ما عبر عنه خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية التركي، حيث قال إن العمليات العسكرية الأمريكية في الخليج، يقصد هنا تحديدا مضيق هرمز، إنما من شأنها أن تضعف الدبلوماسية وأن تزيد من شكوك إيران حيال جدية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن شأنها أيضا أن تهوي للأسفل بالثقة الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية التي هي متهاوية في الأصل، داعيا واشنطن إلى إنهاء انتهاكها لوقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية إذا أرادت المضي قدما في الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وقد تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساري.
2: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية، فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات، تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات، شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: ينضم إلينا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل سيد عادل شريد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور حسين رويران. دكتور حسين، هل ترى طهران مقترح واشنطن عرض سلام أم قائمة بشروط أمريكية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام. يعني في تصوري أن ما طرح هو ورقة أمريكية مبالغ فيها في شروطها، يعني رغم أن الآن مجلس الأمن القومي عاكف على دراستها، ولكن في تصوري أن بعض ما هو مطروح فيها قد لا تقبل به إيران. يعني الموضوع هو في بدايته يعني أن يكون هناك إنهاء لهذا العدوان خلاف من خلال

0: وقف لإطلاق النار لمدة شهر. نحن الآن نرى وقف لإطلاق النار لا تلتزم به أمريكا. أمريكا تماطل، ترسل المسيرات إلى داخل إيران وحتى إلى طهران، تقوم بالاعتداء على قوارب الصيد حتى في الجنوب وناقلات النفط، وكل هذا السلوك لا يشجع إيران أساساً على الانخراط في التفاوض. يعني خلال أسبوع رأينا مشروع الحرية ومهاجمة مضيق هرمز، رأينا ما حدث بين البحرية الإيرانية والمدمرات الأمريكية. هل هذا
1: دكتور
0: السلوك
1: دكتور
0: يمكن
1: حسين
0: أن يؤدي
1: أزمة الثقة بين طهران وواشنطن، كيف يمكن تجاوزها باعتقادك للتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف؟
0: يعني طبيعي أنه تجاوز هذا الموضوع من خلال السلوك. أن تبقى أمريكا تتصور أنها هي قوة مطلقة وتستطيع أن تقوم بأي شيء، يعني أو تستنسخ النموذج الإسرائيلي في لبنان في مقابل إيران، يعني هذا لا يمكن أن يوصل الأمور إلى نتيجة. أحد أسباب تأخر الرد الإيراني هو هذا التصور الإيراني. هل يمكن لأمريكا أن تلتزم مع ما نراه الآن من خرق فاضح لوقف إطلاق النار؟ يعني الحصار البحري هو بحد ذاته عقوبات جماعية وإعلان حرب اقتصادية ضد إيران. هذا ألا يتناقض مع وقف إطلاق النار؟ ماذا سيكون الأمر؟ يعني على سبيل الافتراض فيما إذا ذهب الطرفان إلى التزامات، يعني رأينا في عام 2015 كان هناك التزامات في رفع العقوبات المصرفية ولكن لم ترفع، وعندما يعني طرح الطرف الإيراني إلى حكومة أوباما في تلك الفترة قالوا هذا شأن المصارف ولا علاقة للحكومة الأمريكية بذلك. يعني هذا مضحك.
1: ربما
0: يعني إلى حد
1: ربما هذا
0: كبير.
1: الاتفاق ربما كان خرج منه ترامب في العام 2018 وتخلى عنه ترامب في العام 2018، وهناك وضع آخر مختلف تماما هذه المرة. انتقل إلى ضيفي في واشنطن بول ديفيس. سيد بول، هل تملك إدارة ترامب خطة سلام فعلية أم أنها مجرد تهدئة أو هدنة مؤقتة؟
2: أعتقد بأن ترامب منخرط فعلا في هذه المفاوضات ويريد الوصول إلى اتفاق، غير أنه لديه خطوط حمراء، لأنه لهذا السبب هو لا يزال يفرض هذا الحصار الاقتصادي على الموانئ ويحاول تفادي الأعمال القتالية. وفيما حصل في 24 ساعة الأخيرة كان هنالك محاولة لانتهاك هذا الحصار، وبادر الإيرانيون بفتح النار وردت المدمرات على هذا الاعتداء. مع ذلك هنالك محاولة للإبقاء على وقف إطلاق النار، هذا هو الوضع. وأعتقد بأن الرئيس لا يزال يصر على مسار الدبلوماسي، ولكن يجب أن يكون هنالك اجتماع وأن توضع هذه المقترحات على الطاولة، ولا تزال واشنطن تنتظر الرد الإيراني. وأعتقد بأن الكرة حاليا في الملعب الإيراني من أجل الرد على المقترح الأمريكي أو ربما تقديم مقترح بديل.
1: طيب أنت ذكرت سيد ديفيس أن هناك أو لدى ترامب خطوط حمراء، الإيرانيون يقولون أن لديهم خطوط حمراء كذلك، أين يمكن أن تجتمع هذه الخطوط الحمراء وأين أو تتقاطع للتوصل إلى هذه المرحلة التي أشرت إليها والعودة إلى طاولة المفاوضات؟ هل من يمكن أن يقدم تنازلات وأي مستوى من التنازلات يمكن أن يقدمها الجانب الأمريكي هذه المرة؟
0: Well, this is obvious.

من الواضح بأن هذا هو غرض التفاوض والعمل الدبلوماسي ومحاولة الوصول إلى توافق. الاتفاق يكمن خاصة في وقف الملف النووي، وهو أمر لا يقبل التفاوض بالنسبة لواشنطن. أعتقد بأنها ربما

0: إلى يمكن تجاوزه، ثم بالإمكان ربما الحديث عن مسودة تخص النقاط الأخرى. مثل ما قلت، واشنطن في انتظار الرد الإيراني أو ربما تقديم مقترح بديل لإطلاق مرة أخرى مسار التفاوض. إذا ما رفضوا ذلك أو إذا ما لم يعجبهم هذا المقترح برمته، ربما قد يتم فرض العقوبات الاقتصادية، وربما قد يتم استئناف الأعمال القتالية. سنرى ما الذي سيحصل، ونأمل أن يكون هنالك انخراط جدي وليس عودة للاقتتال.
1: ننتقل إلى سيد عادل شديد. سيد عادل، بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هل ينظر الإسرائيليون إلى أن واشنطن بدأت الآن تنظر إلى إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز كأولوية على حساب المصالح الإسرائيلية؟
2: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه إسرائيل هذا الواقع يعجبها ويرضيها، من حيث أنه هنالك استمرار لإطلاق النار تحت مظلة ما يسمى وقف إطلاق النار، وهذا هو الواقع الذي تعيشه إسرائيل وتحاول فرضه، وهكذا هي الحال في غزة وفي لبنان مع إسرائيل. وبالتالي يراد فرض هذا النموذج أيضا بالعلاقة الأمريكية مع إيران، أن يفرض وقف إطلاق النار. ولكن أحادي الجانب أن تفرض الولايات المتحدة قواعد اشتباك جديدة تنظم واقع وقف إطلاق النار، بما فيها استمرار حصارها البحري، يعني أن يكون حصارها البحري على الموانئ الإيرانية ذهابا وإيابا جزءا من هذا، وأنه أن يعني أن يتم النظر إلى كل ما تقوم به الولايات المتحدة كأنه جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار، وممنوع على إيران أن ترد على ذلك. هذا الواقع الذي يرضي إسرائيل، من جهة يجعل من إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاقية مسألة بعيدة، وبنفس الوقت يبقي حالة الاشتباك مستمرة وإن كانت بوتيرة مختلفة. ولكن موضوع المصالح الإسرائيلية معروف أنه مصلحة إسرائيل تكمن باستمرار حالة الاشتباك وعدم العودة إلى موضوع المفاوضات، ليس خشية على أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات من الممكن أن تفرض هذه التنازلات على إسرائيل بأي اتفاق قادم، وتحديدا ما يخص العلاقة مع لبنان وتقييد حرية الحركة الإسرائيلية هناك، إنما حول جوهر الموضوع. إسرائيل لا ترى بالمشكلة مع إيران هي فقط ما يخص المشروع النووي، إسرائيل مقتنعة أو على الأقل هنالك إقرارا عالميا أن اتفاق باراك أوباما مع إيران بالعام 2015 كان يضمن عدم إنتاج سلاح نووي لإيران. ولكن إسرائيل ترى أن جوهر وجذر المشكلة في طبيعة هذا النظام، بقاء هذا النظام يفرض على إسرائيل والولايات المتحدة بالقراءة وبالعقلية الإسرائيلية استمرار.
1: طيب سيد عادل، كيف تستفيد إذن إسرائيل من خلال هذه الحسابات من إشعال الجبهة أو ترك الجبهة مشتعلة في لبنان، رغم التهدئة التي فرضتها واشنطن بينها أو بين إسرائيل ولبنان؟
2: يعني حتى العلاقة الإسرائيلية الحالية مع لبنان وهذا التصعيد التدريجي من أيام ليس بعيدا عن الإرادة الأمريكية، وليس رغما عن الأمريكي. الأمريكي أيضا مستفيد، وتحديدا مسألة اغتيال قائد الرضوان في لبنان، لا يمكن لإسرائيل أن تغتال قائد كهذا بحجمه وفي بيروت بدون علم الإدارة الأمريكية، لا بل بدون تكليف الإدارة الأمريكية، وخاصة أنه بنيامين نتنياهو بعد عملية اغتيال بدقائق تحدث عن ذلك وقال أننا على تواصل ونسقنا مع الإدارة الأمريكية وهي على علم بذلك. لماذا؟ لأنه يراد تحقيق مجموعة أهداف من الاغتيال، أولاها رسالة أمريكية للإيراني: أنتم طلبتم عزل بيروت والضاحية عن الغارات والاستهداف والاغتيال الإسرائيلي، قبلنا لذلك شريطة أن تأتوا للمفاوضات، وإن أردتم استمرار هذه الحالة فما عليكم سوى الرد السريع على الورقة التي قدمت أمريكيا. واليوم السبت، يعني بعد مرور حوالي أسبوع على تقديم الورقة، لا زال الأمريكي ينتظر الرد الإيراني. وبالتالي هذا الضغط في لبنان

0: أيضا متصل في هذا الموضوع. ثم رسالة لجوزيف عون: إن أردتم استمرار الهدوء والاستقرار فما عليك سوى القبول والقدوم إلى البيت الأبيض للقاء مباشر مع بنيامين نتنياهو. بالتالي هذا موضوع نتنياهو لم يعد هو الذي يتحرك بدون ضوابط. صحيح قبل الحرب لعب دورا مهما وواضحا باتجاه توريط الرئيس ترامب ونجح بذلك وورط الإدارة الأمريكية، والآن في حرب ولها ديناميات الخاصة التي تضمن استمراريتها حتى بدون التدخل الأمريكي. صحيح أن إسرائيل مصلحتها استمرار الاشتباك، ولكن الأمور مستمرة لأن الولايات المتحدة الآن في مأزق.
1: نعم، واضح الفكرة يعني. سيد عادل، طبعا أعود إلى الدكتور حسين رويران في طهران. بالعودة إلى هذا الاتفاق أو هذا المقترح الأمريكي الذي ينتظر الجميع الرد الإيراني عليه، ما الذي تريده إيران فعليا أو كأولوية؟ ضمانات أمنية أم رفع العقوبات؟
2: طبيعي أولا إيران تقول إنهاء العدوان هو الأولوية، وإنهاء العدوان يجب أن يكون المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو كذلك يعني في هذا الاتفاق هناك إشارة إلى هذا الموضوع على أساس رفع الحصار تجاه إيران، رفع الحصار الأمريكي تجاه إيران وفتح مضيق هرمز وإعطاء ضمانات دولية حول يعني عدم الاعتداء على إيران مرة أخرى. من هنا هذه الأولوية هي الأولوية الأولى بالنسبة لإيران. الموضوع الآخر يعني موضوع النووي في المقابل رفع العقوبات ضد إيران. يعني لحد الآن أمريكا تتكلم عن النووي من دون أي استجابة أو توضيح حتى أنه رفع كامل للعقوبات. العقوبات الأمريكية أيضا هي شبكة واسعة من العقوبات، جزء منها هو مطروح من قبل الحكومة الأمريكية سواء كان رئيس الجمهورية أو وزارة الخزانة أنه الأمريكية، وجزء من الكونغرس، والرئيس يعني يقول رفع جزء من العقوبات وليس كل العقوبات باعتبار أن الكونغرس هو سيد نفسه وهو الذي يجب أن يرفع هذه العقوبات. من هنا نحن أمام ازدواجية أمريكية في موضوع العقوبات، أن الحكومة لا تستطيع أن تضمن الكونغرس الأمريكي، أو أن ما يطرح لحد الآن هو دون ما تطمح إليه إيران، يعني رفع جزء من العقوبات المصرفية والنفطية فقط، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. من هنا الموضوع النووي هو بالتوازي مع موضوع العقوبات، ولا يمكن لإيران أن تقبل بالجزء النووي بأي اتفاق من دون أن تتضح الأمور في المقلب الآخر، أي رفع كامل للعقوبات ضد إيران.
1: طيب، إذا ما تحدثنا عن موضوع الثقة بين الجانبين، يبدو أن هذا هو الغائب في هذه المعادلة، معادلة التفاوض بين الجانبين. سيد بول ديفيس، إذا ما تحدثنا عن المهلة التي أشار إليها ترامب، هل هي محاولة للضغط على إيران لتقديم مقترح أو رد على المقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب، أم أنها تمهيد ربما لتصعيد قادم؟
3: علينا أن ننظر إلى ما تفضل به ضيفكم المحترم من طهران فيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. الولايات المتحدة لن تفعل ذلك قبل الوصول إلى تسوية كاملة، وإيران لا يمكنها أن تربط هذا الشرط لأنه سيوصل إلى طريق مسدود. أعتقد بأنها ربما قد يتم الاتفاق بخصوصها في المراحل القادمة بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

0: بعد ذلك ربما سيوصل سيتواصل تدفق تصدير النفط، ثم نتحدث كذلك عن مسألة الضمانات الأمنية لإيران، وكذلك بأن يعد بالتوقف عن مساندة حزب الله وكلائها في المنطقة الذين يتسببون في تهديد مباشر لإسرائيل. وأعتقد بأن ذلك هو الذي دعا إلى التدخل الأمريكي في المنطقة. ثم النقاط الأخرى سيتم الحديث بخصوص رفع العقوبات وكذلك رفع التجميد الأموال والأصول الإيرانية من أجل استخدامها لصالح الشعب الإيراني وليس لشراء الأسلحة ولمواصلة الأعمال الإرهابية في المنطقة. أعتقد بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى هذه الضمانات لرفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال.
1: لكن ما هي فرص التوصل إلى اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات مثل ما أشارت الول ستريت جورنال، توقعت بناء على مصادرها أن يعود الطرفان للتفاوض في إسلام أباد الأسبوع القادم، ما مدى فرص حصول ذلك باعتقادك؟
0: فرص العودة إلى طاولة المفاوضة كبيرة إذا ما اتفقت طهران إلى العودة إلى طاولة المحادثات وإذا ما ردت على المقترح الأمريكي. وأعتقد ليست الولايات المتحدة التي ترفض المحادثات، بل هي طهران في الوقت الحالي وهي تفرض هذه الشروط. إذن الولايات المتحدة قدمت هذا المقترح، قالت هذه المسودة وعلينا نتحدث والأمر يعود إلى طهران.
1: جميل. طيب أنتقل إلى سيد عادل الشديد في الخليل. سيد عادل، في ظل هذه الحديث عن مفاوضات قد تصل إليه أو يصل إليها الجانبان الأمريكي والإيراني، مفاوضات كذلك بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في نهاية الأسبوع القادم، كيف تبدو الحسابات الإسرائيلية في هذه المرحلة بالذات وعلى ما ترتكز؟
2: يعني أولا إسرائيل معنية بالمفاوضات الحالية وباستمرار الحال الميداني الحالي بلبنان للحصول على شرعية سلوك هناك. يعني الحكومة اللبنانية ذاهبة باتجاه مفاوضات لعل وعسى أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار وانسحاب. إسرائيل ترى الأمور بشكل مختلف تماما، ترى المفاوضات سيعطي شرعية لها لاستمرار الحرب الحالية على حزب الله وإبقاء وجود الإسرائيلي بالجنوب اللبناني مرتبطا بموضوع يعني تجريد حزب الله من سلاحه، لطالما أن هنالك إقرارا من قبل الطرفين، الحكومة اللبنانية كما إسرائيل كما الولايات المتحدة، على تجريد حزب الله من سلاحه. لذلك لا أرى إمكانية للتوصل إلى أي اتفاق، لا أرى إمكانية انسحابا إسرائيليا من لبنان، لا أرى إمكانية لوقف إطلاق نار نهائي في لبنان. إسرائيل تريد، نتنياهو يريد الحصول على صورة يقف مع رئيس عربي بالبيت الأبيض بالوقت اللي نتنياهو يلاحق أمام محاكم الجنايات الدولية بتهم جرائم حرب ارتكبها بغزة وبأكثر من منطقة، ثم يريد إعطاء شرعية لبقاء الإسرائيلي هناك في جنوب لبنان، وربط هذا كجزء من نشاطا إسرائيليا لبنانيا مشتركا لمواجهة حزب الله. لذلك أعتقد أنه هذا الواقع من شأنه أن يعطي شرعية بالنهاية لحزب الله لاستمرار حالة الاشتباك. لذلك إمكانية التوصل إلى مفاوضات ليست واردة، إمكانية التوصل إلى اتفاق بعيدة جدا ولا يمكن لذلك أن يحدث.
1: أختم معك دكتور حسين الرويران في طهران، هل تخشى إيران أن يكون وقف إطلاق النار مجرد

0: تهدئة ظرفية تمهيدا ربما لاعتداء أكبر عليها مستقبلا.
1: يعني هذا الاحتمال يبقى واردا. السلوك الأمريكي الذي رأيناه، إيران على طاولة الحوار ولمرتين في السنة الماضية وأمريكا تذهب إلى الحرب، من هنا ليست هناك أي ضمانة في أن تذهب إيران إلى الحوار وألا تبدأ أمريكا بعدوان جديد ضد إيران. صحيح في هذه المرة إيران يدها على الزناد، هناك استنفار كبير للقوات المسلحة الإيرانية، هناك إعادة تبخير بنك الأهداف الإيرانية، هذا كله موجود على قاعدة أنها لا تثق أساساً بأمريكا. أمريكا خانت العهود كلها، يعني من إلغاء الاتفاق النووي الذي يعني الآن أمريكا تقول لا نريد أن تذهب إيران إلى صناعة سلاح نووي. اتفاق 2015 كان يعطي هذه الضمانة، لماذا ألغاه ترامب؟ يعني المشكلة هي أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها حتى الآن. ليست هناك جدية في موضوع التفاوض، يعني عندما يقول الأمريكي
0: وربما أزمة الثقة هذه واحدة من المعضلات التي قد تؤخر توصل الاتفاق، وربما واحدة أحد أسباب تأخر هذا الرد الإيراني. شكرا جزيلا لك الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا لسيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية كان معنا من واشنطن، وشكرا للسيد عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية كان معنا من الخليل. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، أبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي. تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
2: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
3: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن. لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
2: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير. عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
4: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
5: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية.
2: هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية. قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
6: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
2: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
7: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
2: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
0: الآن إلى زميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على وقع التصعيد الأخير في مضيق هرمز.
8: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة التداعيات المواجهات الأخيرة في مضيق هرمز على المسار السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زال الجانبان يتفاوضان ويطرحان مزيدا من التعديلات على بنود التفاهمات بينهما. كما نناقش مدى احتمال عودة المواجهات في مضيق هرمز وتطورها إلى مواجهة شاملة أو بقائها ضمن نطاق أوراق الضغط العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرى أنه يتعين أن تتلقى بلاده رداً من إيران على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العرض جاداً. روبيو علق على التطورات الميدانية في مضيق هرمز بقوله إن محاولة إيران السيطرة على المضيق أمر غير مقبول، وإن بلاده لن تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري العالمي. كما أشار إلى أن ضربات يوم الخميس كانت منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، وأن أي إطلاق نار من قبل إيران سيقابل بالرد. من الجانب الإيراني قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. وتعليقا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز قال عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا. هذه التصريحات بشأن السياق التفاوضي تزامنت مع هجمات أمريكية استهدفت أكثر من موقع إيراني، بينما ردت طهران بضرب السفن العسكرية الأمريكية. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع زميلة سلم خضر على الشاشة التفاعلية، وهي لافتة هذه الوتيرة التي أخذتها الأحداث في مضيق هرمز. السلام.
9: بالضبط في أقل من 24 ساعة اشتباكين بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن اللافت مريم أن كلا الطرفين يتمسكان باستمرار وقف إطلاق النار بنسب متفاوتة. نبدأ بما حصل منذ يوم أمس وقد تكرر اليوم حقيقة. هناك ضربات أمريكية، أو أعلنت إيران عن أن مجموعة من المناطق داخل الدولة تعرضت لضربات، من بينها أمس جزيرة قشم، وكان هناك أيضا إطلاق نار في المضيق. بحسب ما بات لدينا من معلومات اليوم أيضا تكرر الأمر. يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بتطبيق ما يسميه بالحصار على الموانئ أو الغضب الاقتصادي. يبدأ هذا الحصار في من ميناء تشابهار جنوبا إلى الشواطئ العمانية، يمنع على السفن الإيرانية الدخول أو الخروج إلى مضيق هرمز. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها منعت عودة قرابة 50 سفينة إيرانية إلى الموانئ الإيرانية، وأعادت تحويل مسارات 50 سفينة. لكن اللافت أن هناك اشتباكات، الذي جرى كما يبدو حتى الآن وفق المعلومات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول إدخال مجموعة من المدمرات لتسلك خط مضيق هرمز، ولتعطي انطباعا بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الحركة البحرية جارية فيه. هاتان واحدتان من المدمرات التي نشرت سنتكم صور لهما كان برفقة مدمرة ثالثة يوم أمس. الجانب الأمريكي يقول بأن هذه المدمرات تعرضت لإطلاق نار، ما دفع الجانب الإيراني إلى الرد. طبعا إطلاق النار تقول الولايات المتحدة والسنتكم تحديدا بأنه لم يؤدي إلى إصابة أي من المدمرات، لكن اللافت أن الرد الأمريكي توزع من بندر عباس وجزيرة قشم إضافة إلى مواقع أخرى كلها مطلة على المضيق. لجزيرة قشم حقيقة أهمية كبرى في كل ما يجري حاليا في مضيق هرمز. نبدأ بالجانب الإيراني. إيران قالت بأن هذه هي الخطوط البحرية التي سيسمح الحرس الثوري للسفن بأن تسلكها شمال وجنوب جزيرة لارك، مقابل المسارات التقليدية كانت قليلا إلى الجنوب، وهذه أيضا معطلة. الولايات المتحدة تخشى من أن تكون هذه المسارات التقليدية قد زرعت بالألغام، وهناك حقيقة قدرة لدى الجانب الإيراني من الناحية التكتيكية والنظرية والعسكرية. تستخدم إيران هذه القوارب السريعة ضمن ما يسمى بأسطول البعوض، للإشارة إلى صغر حجم هذه القوارب، قدرتها على المناورة داخل المياه الضيقة والمسارات الضيقة، ويمكنها أن تستخدم هذه الألغام وأن تزرع هذه الألغام البحرية. وبالتالي ما جرى، بالعودة إلى ما جرى يوم أمس، مقابل ذلك الولايات المتحدة قالت بأن هذا هو الخط الذي يفضل للسفن أن تسلكه. يبدو أن تعرض لإطلاق النار كان عند هذه المناطق. ردت الولايات المتحدة باستهدافات اليوم أيضا تكررت في نفس المناطق الجغرافية تقريبا. سريك اليوم في هرمزجان تم استهدافها، واحدة من أهم قواعد خفر السواحل. وهناك أيضا يوم أمس بندرجان في ميناء تعرض للقصف، ميناء بهمن تعرض للقصف، إضافة إلى بندر عباس.

0: اليوم حتى الآن إيران تقول بأن فقط منطقة سيريك في هرمز قال هي التي تعرضت لاستهدافات أمريكية.
1: سلام، هذه الوتيرة التي اتخذتها هذه المواجهة، إن كانت اشتباكات أو إطلاق نار متفرق ومحدود، هي ربما الأكثف منذ بدء هذا الحصار البحري ودخول ربما هذا الحصار إلى هذا المنعطف التصعيدي.
0: طبعا الحصار بدأ منذ أن أعلنه ترامب في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، ووفق هذا الحصار جميع السفن التي تدخل إلى المضيق متجهة فقط إلى الموانئ الإيرانية، لا يمكنها أن تدخل. لكن هذا الحصار مر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل من دون أخطاء. ما حدث أمس وما حدث اليوم هي استثناءات إنجاز التعبير، لكن اللافت أن السلطات الإيرانية قالت اليوم أو لم تستبعد بأن يتم تكرار هذا السيناريو نتيجة وجود قطاعات بحرية كثيفة في بحر العرب، لا سيما للجانب الأمريكي.
1: شكرا لك سلام. وهذه التفاصيل التي ذكرتها سلام تزامنت مع تصريحات سياسية ومواقف من الطرفين بشأن المسار التفاوضي، وهو ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكرياً وتحاول سحب ورقة مضيق هرمز ولو جزئيا من إيران بحيث تخلق مسارا آمنا للسفن. كذلك زادت من حدة الضغوط الاقتصادية، غير أن هذه الضغوط قد تؤدي لانفجار الأوضاع وعودة الحرب، لا سيما مع عدم تمكن واشنطن حتى الآن من تشكيل تحالف الناتو والأوروبيين للمساعدة في فتح المضيق، كما أن كل ذلك له تداعياته على الداخل الأمريكي اقتصاديا وسياسيا. أما إيران فقد أوصلت رسالة بأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وأنها قادرة على إرباك البحرية الأمريكية، إضافة إلى ما بدا أنه رسالة أخرى بأن طهران قادرة على إرباك وتعطيل تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية الدولية على واشنطن لإنهاء الحرب. لكنها في مقابل ذلك تعاني إيران من أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة ناهيك عن زيادة العقوبات والضغوط السياسية الداخلية. دكتور محجوب الزويري، إذن يريد كل طرف استخدام أوراق ضغطه في هذا التوقيت الحساس، نبدأ من أوراق الضغط الأمريكية وفاعليتها لها.
2: لا شك بأن الولايات المتحدة مريم تتكي على فكرة أنها قوة عسكرية كبرى، وأن وجود العسكري الموجود الآن يساعدها كثيرا على فرض قواعد اللعبة التي تريدها، لكنها في ذات الوقت تعلم جيدا أن ما هو موجود من عتاد ومن عديد الجنود لا يكفي، وتضغط بالأعداد الموجودة الآن. لذلك هي تحاول أن تحدث اختراقا في المضيق معين في الجهة المقاربة لعمان تحديدا، في محاولة لخلق ما أسميته مسير آمن للسفن، وبالتالي تقول لإيران أنك لا تملكين السيطرة الكاملة على المضيق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار آمن بدون ألغام تعبر منه السفن. لدينا للعلم 1600 سفينة الآن في خلف مضيق هرمز، منها 400 ناقلة نفط، وبالتالي سيكون هناك انفراجة إن تم تأمين هذا المسار الآمن. وبالتالي ما تفعله الولايات المتحدة وتحقيق ذلك فقط في هذه اللحظة، وباعتقادي هذا السبب الذي دفع الإيرانيين للرد كما رأينا ليلة البارحة.
1: بالتالي تريد الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الضغط العسكري أكثر في الفترة التي ينتظر فيها الرد الإيراني على مقترحها؟
2: بالضبط، هي حقيقة تختبر القوة العسكرية الإيرانية الموجودة وقدرتها على التحكم وضبط إغلاق المضيق. ما جرى أمس وما جرى قبل ساعتين حتى الآن هو محاولة اختبارية من الولايات المتحدة إلى القدرة الإيرانية العسكرية على ضبط إغلاق المضيق وقدرتها على الاستمرار في ذلك.
1: كيف تفاعل الإيرانيون مع هذا الاختبار كما أسميته؟ ومن خلال هذا التفاعل ربما تذكر لنا استخدام إيران أيضا لأوراق ضغطها.
2: بالضبط، إيران ردت بالقصف القطع الأمريكية العسكرية، وردت أيضا باستهداف ما القوة العسكرية التي هي الآن تشرف على إغلاق أو ما يسمى

0: بالحصار الموانئ الإيرانية، كما أنها في نفس الوقت تحاول أن تخلق واقعا أمنيا جديدا يجعل كل القطع البحرية الأمريكية في خطر. وهذا الأمر يثير العسكريين الأمريكيين، لأن هذا معناه خسائر في الأفراد وخسائر في العتيد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون جيدا للرئيس الأمريكي عندما يعود للبيت الأبيض.
1: ولكنه ليس جيد بالضرورة للإيرانيين بما أن إيران تضعف اقتصاديا أيضا مع استمرار الحصار البحري وهذا الخناق الاقتصادي.
0: بالضبط، هذا ليس جيد لإيران، لكن إيران الآن تسعى لتحقيق معادلة واحدة، وهي أنها لا زالت قادرة على ضبط المضيق وقادرة على إفشال المخطط الأمريكي. هي تعرف ربما لا يمكن تحقيق ذلك 100%، لكن على الأقل يمكنها أن تمنع الأمريكيين من تحقيق كل ما يريدونه، تأخيره إرباكه، وهذا بالنسبة للإيرانيين قد يكون نجاح.
1: دكتور محجوب الزويري، على ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحته دكتور محجوب الزويري من خلال ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بتصاعد حرب الاستنزاف والمواجهة العسكرية بنسبة 35%. السيناريو الثاني المرجح هو تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطاري كذلك بنسبة 35%. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار حالة وقف إطلاق النار المتفق عليها، أي لا حرب ولا سلم بنسبة 30%. دكتور محجوب الزويري، لماذا تقاربت النسب لهذه الدرجة بين السيناريوهات الثلاث؟
0: نعم، السيناريو الأول والثاني هنالك أقول قدر من الضغوط على الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسيناريو الأول، وبالتالي موضوع الاستنزاف العسكري لا يمكن للطرف أن يتحمله لفترة زمنية طويلة، لذلك أنا جعلته مساوي إلى اتفاق الإطاري الذي هو قد يكون مخرج لهما، وبالتالي يهربوا من الاستنزاف إلى الاتفاق الإطاري. تعلمين مريم أن نحن نتوقع الليلة الجمعة نوعا من الرد الإيراني،
1: نعم،
0: والقول أن ربما يكون الأحد في نوع من الأخبار أكثر وضوحا حول هذا الاتفاق. أما الأمر الثاني وهو لا حرب ولا سلم، المشهد قبل العمليات أمس بعبارة أخرى حالة الهدوء التي كانت موجودة دون حالة التزاحم العسكري في المضيق، وبالتالي إبقاء الوضع هادئا عسكريا لكنه غير هادئ سياسيا.
1: لكن ربما إذا أخلنا بالاحتمال الثاني وبنسبة 35% بأن يتوصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري، لا يعني بالضرورة أن تهدأ الأمور نهائيا، يمكن لعودة التوتر من جديد أن يطغى على المشهد. وهنا سنذهب إلى الاحتمال الأول واحتمالات التصاعد، تصاعد المواجهة والاستنزاف.
0: المفترض مريم وفق بنود الاتفاق الإطاري التي قيل أو تم الحديث عنها أنه سيكون هدوء كامل عسكري مع التوصل لهذا الاتفاق، بعبارة أخرى يلتزم الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار ويدخل في مفاوضات مدتها 30 يوم لوقف الحرب.
1: لكن الوتيرة التي أخذتها تسليم المقترحات والرد عليها وهذا البطء ربما وتشدد الطرفين في مسائل معينة، هل يمكن أن تدخلنا في نفق طويل من الاحتمال الثالث لا حرب ولا سلم الذي كنا فيه حتى أمس حتى قبل بدأ التوتر في مضيق هرمز؟
0: هذا وارد، لا يمكن أخذه من على الطاولة كما يقال، لكن ما يجعلني مؤمن بأنه لا الطرف الأمريكي تحديدا الرئيس ترامب يتحمل هذا الصبر الطويل للاستمرار في الحرب ولا في هذا الوضع، وهو مضطر إما أن يذهب إلى إطار الاتفاق الإطاري أو يذهب إلى شيء آخر ينهي به الحرب. شكله لا نعرفه حتى الآن، لكن بالتأكيد لا يمكن البقاء في المربع الموجود فيه الآن.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يكون الرد الإيراني على المقترح بشأن إنهاء الحرب جيدا. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. يقولون ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفي تطورات مضيق هرمز نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وإن الهدوء عاد إلى المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وأضاف نواف سلام أن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان وفي البقاع الشرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ تجمع للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان. كما قال الحزب إنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. نرصد كل تلك المواقف والتطورات مع مراسلينا، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران عمر هواش، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن بيروت تامر الصمادي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد في آخر التطورات على المستوى الأمريكي وما ينتظر من الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب.
3: نعم، الرد ترقب كبير هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. الرئيس ترامب كان قد صرح لوسائل إعلام أمريكية ولرويترز بأن الرد الإيراني متوقع خلال هذه الساعات، ولا نعلم في الحقيقة إن كان قد وصل بالفعل أم لا. الوقت الآن متأخر، نحن في 1 صباحا بالتوقيت المحلي هنا في العاصمة واشنطن. ولكن بكل الأحوال ترامب كان يتحدث أيضا للصحفيين ويقول إن الأمور تسير بشكل جيد في المحادثات مع إيران. وطبعا هناك اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية بأن هذا الرد المتوقع من الجانب الإيراني يجب أن يترجم المطالب الأمريكية، وكذلك أن تقدم من خلاله إيران تعهدات بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. بل والبعض يقول إن إيران في هذه الجولة من المفاوضات أي اتفاق معها يجب أن يعكس انتصارا عسكريا للولايات المتحدة، هكذا يتحدث عدد من المؤيدين للرئيس ترامب وللعملية العسكرية ضد إيران. وبالتالي فحتى الآن حالة ترقب كبيرة هنا في واشنطن للمقترح الإيراني المرتقب، وكذلك ترقب لعقد جولة جديدة من المفاوضات، لأن هذا ما ذكرته وول ستريت جورنال. تقول إن الأسبوع المقبل قد تعقد فيه جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد. وتضيف الصحيفة نقلا عن مصادر بأن الجهود الدبلوماسية من أطراف دولية عديدة مستمرة لتقريب وجهات النظر ولدفع الأطراف للجلوس في جولة جديدة من المفاوضات المباشرة. وتضيف الصحيفة أن الأطراف تعمل على مسودة من 14 بندا من ضمن ما تناقش إنهاء تاما للحرب. وبالتالي فهناك ترقب كبير لهذه الجولة المرتقبة، وإن صدقت هذه التسريبات التي تنقلها وول ستريت جورنال فإن هذا قد يعني اختراقا ما يحدث في هذه المحادثات، لأن ترامب كان يرفض خلال الأسابيع الماضية إرسال مبعوثيه إلى إسلام أباد، وكان يقول إنه لن يرسل مبعوثيه في رحلات طويلة إلى إسلام أباد وبعد ذلك الحديث حول لا شيء على حد تعبيره. وهناك أيضا ترقب لهذا الرد الإيراني أن يخاطب القضايا الرئيسية التي تنظر إليها واشنطن، إلى هذه الأزمة وإلى هذا الصراع مع إيران. وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد قال إن على إيران أن تقدم ردا جيدا، والبعض هنا قد يترجم ذلك بأن هذا الرد الجيد يجب أن يخاطب بشكل أساسي قضية الملف النووي ومسألة التخصيب وتسليم اليورانيوم.

0: الأورانيوم المخصب، وكذلك تفكيك منشآت التخصيب. هذه هي المطالب الرئيسية وما تصفها الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء. مراد،
1: شكرا جزيلا لك أحمد. ننتقل إلى عمر هواش في طهران. عمر، نتابع معك منذ ساعات جديد الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب. هل رجح أي جديد بشأن هذا الرد؟
2: في الحقيقة لا جديد مراد. إيران لا تزال تعكف على دراسة المقترح الأمريكي، وتقول إنها عندما تنتهي من دراسته وتتخذ القرار بشأنه سوف ترسل ذلك إلى الوسيط الباكستاني الذي يرسله كالعادة إلى الجانب الأمريكي. هذا ما أعلن عنه مساء يوم أمس الجمعة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي كذلك رفض ما وصفه بالإنذارات والمهل الأمريكية. وهذه كانت إشارة واضحة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث أن طهران تعتبر تحديد مهل زمنية لها بمثابة ضغط، وهي دائما تقول أنها ترفض التفاوض تحت الضغط والإملاءات وفرض الشروط. هذا أيضا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة له، عندما قال إن العمليات إنه كلما يفتح طريق جديد أمام الدبلوماسية تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ عمليات عسكرية، وصفها بالمتهورة، وقال إن ذلك يمكن أن يقول يكون نهجا أعمى أو قد يكون بدافع من طرف ثالث يريد الزج بواشنطن في مستنقع جديد، في إشارة واضحة إلى إسرائيل. وقال على كل حال مهما كان السبب فإن إيران ترفض التفاوض تحت الضغوط. وهنا إشارة واضحة أيضا إلى التصعيد العسكري الأمريكي مؤخرا في مياه الخليج، تحديدا في مضيق هرمز، حيث شهدنا يوم أمس اشتباكات متقطعة دامت لنحو 3 إلى 4 ساعات بين قوات الحرس الثوري من جهة والقوات الأمريكية في مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصف هذه العمليات العسكرية بأنها يمكن أن تكون نهجا أمريكيا مدمرا يضعف الدبلوماسية ويقوضها، وهذا ما قاله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأضاف أن هذا السلوك الأمريكي العسكري في مضيق هرمز من شأنه أن يعزز عدم الثقة الإيراني بالولايات المتحدة الأمريكية ويزيد من الشكوك لدى طهران حيال حسن النوايا الأمريكية، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، إنهاء العمل العسكري إذا أرادت أن تمضي قدما بالدبلوماسية. هنا في طهران ينظر إلى أن هذه العمليات العسكرية في مضيق هرمز ترمي من قبل واشنطن إلى انتزاع ورقة مضيق هرمز من يد الإيرانيين، لأن هذه الورقة هي إحدى أهم البنود في المقترحات المتبادلة بين الطرفين. في المقابل إيران الحرس الثوري لا يزال يؤكد على ضرورة الاحتفاظ بهذه الورقة.
1: نعم عمر.
2: ويقول أنه لا يزال يحكم السيطرة على المضيق، وطهران ترفض التخلي عن ورقة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك يا عمر هواش. ننتقل إلى محمد الخيري في رام الله. محمد، كانت هناك أخبار عن الجيش الإسرائيلي وعملياته في جنوب لبنان، بالإضافة إلى حديث كذلك الإذاعة الإسرائيلية عن إمكانية العودة إلى الحرب كذلك. ما أبرز ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية؟
3: نعم، نبدأ ربما من هذا البيان، وهو الذي صدر قبل دقائق معدودة عن الجيش الإسرائيلي، ويقول فيه إنه أغار خلال 24 ساعة الأخيرة على أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة في لبنان. ويقول إنه استهدف من خلال تلك الغارات مستودعات وسائل قتالية ومنصات إطلاق صواريخ ومباني يستخدمها الحزب لأغراض عسكرية، وعمل منها عناصر الحزب للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. كما يعلن الجيش الإسرائيلي في البيان بأنه أغار في منطقة البقاع على موقع تحت أرضي استخدمه حزب الله لإنتاج وسائل قتالية لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي. وكذلك يقول الجيش الإسرائيلي

0: إسرائيل إنه هاجم عددا من عناصر حزب الله كانوا يعملون على الدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، فيما يؤكد بأن الحزب كان قد أطلق قذائف ومسيرات خلال الساعات الماضية تجاه قوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني. يقول الجيش الإسرائيلي بأن هذه القذائف وهذه الصواريخ استطاعت فعلا الوصول إلى المناطق التي يعمل فيها الجنود الإسرائيليون وبأنها انفجرت على مقربة منهم، لكنه يؤكد بأنه لم تقع أي إصابات. يقول أيضا إنه سيواصل الهجمات في الجنوب اللبناني ضد حزب الله، وكل التهديدات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي وسكان منطقة الشمال في إسرائيل. هذا يأتي في أعقاب أيضا إعلان الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن إصابة 3 من الجنود بجروح وصفت بالخطيرة جراء استهدافهم من قبل حزب الله، وكذلك جنود كانوا لم يدخلوا إلى الأراضي اللبنانية، بمعنى أن حزب الله يستهدف الجنود الإسرائيليين حتى في منطقة الشمال الإسرائيلي وفي تمركزاتهم على المناطق الحدودية قبل دخولهم إلى المناطق اللبنانية. يأتي أيضا في خضم الحديث من قبل مسؤولين إسرائيليين نقلت عنهم هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب وهي تستعد إلى العودة إلى القتال. تعتقد إسرائيل بأن حزب الله مستمر في مهاجمة الجنود الإسرائيليين الذين يعملون في الجنوب اللبناني. هي تقول إن ذلك يشكل خرقا لاتفاق إطلاق النار بشكل دائم في بياناتها، ولكن دعني أشير بموازاة ذلك لا تزال إسرائيل تتحدث بأنها مستعدة لجولة إضافية من المفاوضات في العاصمة الأمريكية، وتقول إن مفاوضات يومي الخميس والجمعة سوف تتمركز وتتمحور حول ترسيم الحدود وكذلك نزع سلاح حزب الله بمشاركة عناصر من الجيش الإسرائيلي بخاصة قائد الشعبة الاستراتيجية، بالإضافة إلى طواقم مهنية هذه المرة في هذه المباحثات.
1: شكرا جزيلا لك يا محمد خيري. انتقل إلى مراسلنا في بيروت تامر الصمادي. تامر، إذا رئيس الحكومة كان أشار أو صرح للجزيرة أن جهود لبنان ستنصب على تثبيت وقف إطلاق النار، وفي ظل ما أشار إليه محمد خيري قبل قليل من عودة القصف الإسرائيلي للجنوب، كيف تبدو الصورة هناك سياسيا وكذلك أمنيا أو ميدانيا؟
2: بالفعل مراد، تطورات متلاحقة على الصعيد السياسي والميداني أيضا. سياسيا كان رئيس الوزراء نواف سلام واضحا عندما تحدث للجزيرة بأن أولوية لبنان في هذه الأثناء هي وقف أو تثبيت وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى المفاوضات الأسبوع المقبل، لكن لبنان في جميع الحالات وفقا لرئيس الوزراء اللبناني سيذهب إلى هذه المفاوضات، وفي حال فشلت المساعي في وقف النار بشكل متواصل كما هو مؤمل لبنانيا فإن النقطة الأولى على جدول أعمال المحادثات في الولايات المتحدة ستركز بشكل أساسي على تثبيت وقف إطلاق النار. رئيس الوزراء يقول بأن أولوية لبنان تركز على إنهاء الأعمال العدائية أيضا بشكل متواصل بين لبنان وإسرائيل واستعادة الأراضي التي باتت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية وعودة النازحين وعودة الأسرى وأيضا حصر السلاح بيد الدولة. وهنالك أيضا تشكك لدى الجانب اللبناني كما أشار رئيس الوزراء نواف سلام من جدية عفوا إسرائيل في الوصول إلى اتفاق أو تفاهم قوي وصلب، ولذلك الرجل يطالب بضمانات أمريكية ويقول بأن الوفد المفاوض سوف يطالب بهذه الضمانات الأمريكية لمنع أي اعتداء في المستقبل بعد الوصول إلى تفاهمات أو توافقات، ويقول بأن لبنان أيضا نجح في أن يكون المفاوض عن نفسه من خلال مؤسساته الدستورية، ولا ينفي تأثر يعني المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بما يجري من مفاوضات بين الولايات المتحدة وإسلام أباد، لكنه يؤكد على أن لبنان هو القادر على الدفاع عن مصالحه وحماية مصالحه. الرئيس اللبناني أيضا اجتمع برئيس الوفد الذي سوف يذهب إلى المفاوضات الأسبوع المقبل وهو الدبلوماسي سيمو كرم، ووفقا للرئيس الرئاسة اللبنانية، فإنه جرى الاتفاق على الثوابت كما سماها أو سمتها الرئاسة اللبنانية، الثوابت اللبنانية التي لن يتم تجاوزها. طبعا نذكر مراد بأن مصدر رسمي لبناني مهم كان تحدث للجزيرة قبل يومين وأشار إلى أن لبنان لن يذهب إلى اتفاق سلام، وبأن الهدف هو الوصول إلى وقف تام ونهائي وشامل للأعمال العدائية، وأن لا تعود إسرائيل إلى خروقاتها وانتهاكاتها. وأشار إلى أن لبنان أيضا أو الرئيس اللبناني لن يلتقي في هذه الأثناء برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبأن الولايات المتحدة باتت تتفهم المحاذير اللبنانية في هذا السياق. وفي التطورات الميدانية، الغارات الإسرائيلية تواصلت على طول القرى والبلدات الواقعة على خط النار، خط التماس، والحديث عن غارات شملت أقضية صور والنبطية وصيدة وبنت جبيل. وزارة الصحة محمد نهاية تحدثت عن 10 شهداء خلال الساعات الماضية و20 شهيدا في مواقع متفرقة من جنوبي البلاد. وحزب الله تحدث خلال الساعات الماضية عن 26 عملية ضد مواقع تجمعات القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك تامر السمادي مراسلنا، كنت معنا من بيروت. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وقد تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
3: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف 3 مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: ينضم إلينا من واشنطن سيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران عباس أصلالي الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع سيد أدولفو فرانكو، بالنسبة للمقترح اتفاق وقف الحرب الذي قدمته الولايات المتحدة في انتظار الرد الإيراني، هل سترضى الولايات المتحدة بربما اتفاق جزئي أو مجزأ بين قوسين بعد الرد الإيراني، أم أنها تصر على أن يكون اتفاقا شاملا بما بكل النقاط التي اقترحتها؟
4: الرئيس الأمريكي وضح وبشكل جلي هو أنه ما هو متضمن في وثيقة التفاهم التي تشكل إطار هو ما ستقبله الولايات المتحدة الأمريكية. كل الأشياء الأخرى بالطبع قد تكون محل ربما تقييم وتقدير، وهذا الأمر ممكن، لكن ما هو غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو

0: من العناصر أو المراحل التي قد يتم طرحها كذلك ستكون مربوطة بجدول زمني. هناك جوانب معقدة تتعلق بالاتفاق، لكن بعض الجوانب والمبادئ هي تعتبر ثابتة، مثلا عدم تخصيب اليورانيوم وكذلك تسليم اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب بنسبة 60% لابد أن يتم تسليمه. هذه أمور مبدئية لابد أن يتم قبولها بشكل سريع جدا. الأمور الأخرى المرتبطة بآلية التفتيش والتحقق، وكذلك لا يكون هناك أطر زمنية بالنسبة لهذا الجمن. هذه قد تستغرق وقتا لا شك في ذلك، لكن المبادئ لابد أن يتم قبولها بشكل سريع جدا. لذلك فإن إيران هي في وضع صعب، ونحن نتحدث عن صفحة واحدة، إما قبول عدم التخصيب أو عدم القبول. قبول إخراج المواد المخصبة عالية التخصيب خارج البلاد أم لا؟ إذن الكثير
1: ماذا في حالة الرد بلا بشأن الموضوع اليورانيوم المخصب، ما ستكون العواقب؟
0: سيكون هناك استئناف للعمليات العسكرية، وكذلك سيتم العمل على استعادة واستخراج هذه المواد أو اليورانيوم عالي التخصيب، وإجبار إيران لتقوم بمواصلة عملية التفاوض، وذلك من خلال الضغط الذي ستمارسه الولايات المتحدة على الدكتاتورية الإيرانية. الدكتاتورية الإيرانية لا تأبه للشعب الإيراني، لابد من الضغط عليهم، وذلك من أجل مواصلة حرمانهم من العائدات التي يحصلون عليها. لابد أن نقول لكم إن عملية الحصار من طرفهم هي لم تنجح، نحن سنواصل ضغطنا. والرئيس الأمريكي قال ذلك وبكل وضوح، قال في شروطه إذا لم يتم قبول هذا الاتفاق سيكون هناك ثمن باهظ ستدفعه إيران، وهو يعني كل كلمة يقولها.
1: سيد عباس أصلاني، استمعت إلى ما ذكره السيد أدولفو بشأن التهديد بالعودة إلى الحرب في حال رفضت إيران التعاطي مع ملف اليورانيوم المخصب ونقله إلى الولايات المتحدة. كيف ينظر الإيرانيون إلى هذا الخطاب؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض شروطا على إيران في قضايا متعددة بما في ذلك القضية النووية. الولايات المتحدة تتعامل مع طهران وكأنها خسرت الحرب، وإيران هي تظهر هنا بمظهر المنتصر، والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وهذه الأهداف الاستراتيجية كانت الإطاحة بالنظام وكذلك أمور أخرى على الأرض. لذلك أعتقد بأن إيران لن تقبل هذه الشروط التي تريد الولايات المتحدة أن تمليها على الإيرانيين. عندما نتحدث عن حوار، الحوار يتضمن الطرفين، لكن يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تكون في إطار حوار من طرف واحد، أو أنها تتحدث بمفردها في هذه القضية. إيران خاضت عمليات تفاوض مع الولايات المتحدة في الماضي، وعلى الرغم من ذلك فتم الهجوم عليها وسط عملية التفاوض.
1: طيب،
0: على الرغم
1: سيد عباس،
0: الذي تم إحرازه.
1: سيد عباس، لو سمحت لي، إن كانت إيران ترفض هذه الشروط الأمريكية التي أشرت إليها، لماذا تأخر ردها إلى حد الآن؟ لماذا أخذت كل هذا الوقت؟
0: نتحدث عن بضعة أيام، وعندما قامت الولايات المتحدة بالنظر والتفصيل بالمقترح الإيراني كذلك قاموا بأخذ وقتهم. نتحدث هنا عن ازدواجية معايير، نحتاج على الأقل لبضعة أيام لدراسة هذا المقترح، لا نتحدث عن وجبة سريعة تحتاج إلى بضع ساعات. نتحدث عن عملية

0: حوار وتداول داخلي بشأن المقترح. وما
1: إذن هذا يؤكد سيد عباس
0: هذا الولايات المتحدة على الأرض.
1: سيد عباس هذا يؤكد أن الجانب الإيراني لم يغلق الباب بعد، وهناك احتمال أن يكون هناك رد أو تجاوب مع المطالب الأمريكية، بما يؤدي إلى مفاوضات إنهاء الحرب يدفع بها إلى الأمام ولن تتوقف.
0: نعم بالطبع إيران ستقوم بالرد على المقترح الأمريكي عاجلا أم آجلا، لكن هذا الأمر هو متوقع في أي لحظة، نتحدث إما اليوم أو في الأيام القليلة القادمة، لكن الأمر كذلك يعتمد على ردة فعل من الولايات المتحدة الأمريكية. هل سيقومون بإضافة أي أمور أخرى أو تعديلات بالنسبة للنص؟ ومن ثم سيكون هناك حاجة للمراجعة والتعديل من جانبهم، وإذا ما رأوا في النسخة على أنها إطار مقبول، هذا من المحتمل قد يؤدي إلى مواصلة عملية التفاوض. الولايات المتحدة ربما تريد أن تخوض جولة من التفاوض قبل زيارة ترامب للصين، وكذلك تحدث ترامب عن عدم إرسال مفاوضين للتفاوض، وهذا يؤدي إلى كثير من الأسئلة التي تطرح بشأن هذا الأمر. لابد أن نقول إن الوضع في مضيق هرمز يلقي بظلاله على الوضع، ولابد كذلك أن يكون هناك تحديد لكل هذه التفاصيل، ولابد أن نمضي قدما بجولة أخرى للتفاوض للوصول إلى اتفاق سياسي. المشكلة هي أنه ليس هناك توازن ما بين الطرفين. الولايات المتحدة تريد استسلاما كاملا للنظام الإيراني، لكن إيران لن تقوم بالاستسلام لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كلا الطرفين يحاولان زيادة من حدة النفوذ والأفضلية فيما يخص طاولة التفاوض، لكن لابد أن نعرف أن عملية التبادل ربما قد تخفف من التوتر، لكن التوتر بمضيق هرمز قد يستمر لفترة من الزمن. لكن الزخم هل سيكون؟
1: نعم سيد عباس، سنعود إلى هذه النقطة بالنسبة للوضع في مضيق هرمز، لكن قبل ذلك أنتقل إلى دكتور محمد هلسة. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، كيف يراقب سير الأمور وهذا المقترح الذي لم تتلقى الولايات المتحدة ردا عليه بعد؟
2: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. لو خير الإسرائيليون بين اتفاق يأخذ بعين الاعتبار رغبات إسرائيل واشتراطات إسرائيل فيما يتجاوز البرنامج النووي، وبين العودة إلى الحرب، لاختار الإسرائيليون العودة إلى الحرب، لأن الحرب تمنح الإسرائيليين الهدف النهائي وهو إنهاء النظام وتصفير هذا التهديد الذي خرج نتنياهو في هذه الحرب من أجله. لكن أما وأن الإسرائيليين يدركون اليوم بأن هذا غير متاح، وبأن رئيس الولايات المتحدة يفضل المسار الدبلوماسي، وربما ينشأ اتفاق يعتبرونه اتفاقا جزئيا يشكل طوق نجاة للنظام الإيراني، خاصة إذا ما ركز هذا الاتفاق وفق ما يصر حتى اللحظة حصرا من طرف الولايات المتحدة على البرنامج النووي. إسرائيل تدفع باتجاه أن يشمل أي اتفاق أيضا البرنامج الصاروخي الإيراني، موضوع هرمز، موضوع تدخل إيران في الإقليم أو ما تسميه إسرائيل أذرع إيران في المنطقة، ويبدو بأن هذا ليس حاضرا فيما يجري من حديث عن اتفاق يقترح أو يتبلور أو ربما المسودة المعروضة من الطرفين. بالنسبة للإسرائيليين أيضا هنالك مخاوف من أن موضوع رفع العقوبات الاقتصادية ولو بشكل تدريجي، رفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة، ربما ينعش الاقتصاد الإيراني بما يعيد إحياء النظام اقتصاديا وعسكريا.
1: طيب سيد دكتور محمد، بالنسبة عفوا عن المقاطعة دكتور محمد، نعلم جيدا أن الولايات المتحدة من الأمور أو من الأسباب التي دفعتها لشن حربها ضد إيران كان هو حماية إسرائيل. ما الذي تغير الآن لتخرج إسرائيل من معادلة هذا الاتفاق المهم الذي سينهي هذه الحرب في نهاية المطاف؟
2: ومن قال بأن إسرائيل خرجت؟ أنا في يعني في تقديري حتى لو
1: أنت
2: نأت
1: أشرت قبل
2: الولايات
1: قليل وقلت
2: المتحدة
1: إن إسرائيل لن تكون لن تدخل في الحسابات الأمريكية.
2: نعم، لكن هذا لا يعني بأن الاتفاق الذي سيجري سيتنازل من الطرف الأمريكي فيه عن قضية البرنامج النووي. إسرائيل تؤكد على هذا الأمر اليوم، حتى الإعلام الإسرائيلي يؤكد على أن هذا الأمر يشكل جوهر الاتفاق، لكنه يطالب بالمزيد، والولايات المتحدة تؤكد على أن هذا هو جوهر الموقف الأمريكي، وإن كانت أيضا تتمنى أن يشمل مسائل أخرى، لكن استعصاء الجانب الإيراني وعناده ربما يدفع الولايات المتحدة إلى تقديم تنازلات. وإن بدأ مرة أخرى وإن بدأ في ظاهر الأمر بأن رئيس الولايات المتحدة ينأى بنفسه عن محاولة الظهور يعني وكأنه يتأثر بالموقف الإسرائيلي بسبب ما طاله من انتقادات في الداخل الأمريكي، لكن هنالك تنسيق على مستوى عالي في بين ما بين الطرفين فيما يتعلق بمسار هذه المفاوضات، وأعتقد بأن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار حاجات إسرائيل ورغبات إسرائيل، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة فيما يتعلق بصورة الرئيس ترامب الذي خرج لهذه الحرب ليحصد إنجازا ولصورة إسرائيل ومصالح إسرائيل. وأنت تذكر في كل مرة يصعد رئيس الولايات المتحدة إلى الإعلام ويتحدث يقول بأنه لولاه لا حصلت إيران على برنامج نووي ولا سحقت إسرائيل، دائما ما كان يربط البرنامج النووي بالتهديد الذي يعني يطال إسرائيل. ولذلك يعني مهم من المهم بالنسبة للإسرائيليين الآن يعني يكون الاتفاق أو يأخذ الاتفاق بعين الاعتبار البرنامج النووي. الحد الأدنى الذي ممكن أن تقبل به
1: نعم
2: إسرائيل اليوم هو موضوع وقف التخصيب، سحب المادة المخصبة التي لدى إيران، وأعتقد بأنها ربما تطالب بالمزيد، لكن قناعة إسرائيل اليوم بأن رئيس الولايات المتحدة يركز النقاش حول هذه المسألة ربما يعني هي التي تجعل هذا الجدل القائم بين الطرفين، لأن إسرائيل كما تعلم تريد أن يشمل البرنامج كل القضايا التي اشترطتها إسرائيل وقالت عنها حزمة واحدة، إما أن تأخذها إيران كلها أو تتركها كلها.
1: بالفعل دكتور محمد. طيب أعود إلى السيد أدولفو فرانكو في واشنطن. سيد أدولفو، إذا ما عدنا إلى مضيق هرمز تحديدا أمريكيا، كيف ينظرون إلى هذا المضيق، ومن يملك مفاتيحه الآن، الأمريكيون أم الإيرانيون؟
0: إذا في بادئ الأمر دعوني أقول إن الضيف الذي تحدث من إسرائيل كان دقيقا وممتازا. كثيرون بالولايات المتحدة بما فيهم أنا نعتقد بأن موقف الإسرائيلي هو موقف حكيم. دعوني أدون هذه الملاحظة. ومسألة أخرى، نحن لا نحمي فقط إسرائيل، نحمي العالم ككل، ونحمي كذلك حلفائنا العربيين الذين هاجمتهم إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن وزير الخارجية كان واضحا عندما يتحدث إلى كل دولة، كل هذه الدول تتفق مع الولايات المتحدة، تقول إن مضيق هرمز هو مسار مائي لابد أن يتم فتحه دون ما فرض أي سيطرة إيرانية أو أي رسوم، مسار مائي يكون حرا ومفتوحا للجميع، وإيران لابد أن تسمح للسفن بالمرور، وأحيانا أخرى فهي تمنع السفن من الدخول من المضيق والمرور. إذن هذا نتيجة للنزاع، وهذا لم يكن سبب بالنزاع. ودعونا العودة إلى القضية الإيرانية. نعم، أفهم أننا نتحدث عن واقع جديد ألا وهو مضيق هرمز، لكنه من تبعات النزاع الذي جرى بشأن تخصيب اليورانيوم. هذه النقطة هي مهمة، وذلك للسبب التالي: الولايات المتحدة لن تقبل بأي تغيير قبل النزاع، بمعنى لن تقبل بأقل من ملاحة حرة ومرور حر، وهذا ما تدعمه كل الدول بما في ذلك الصين وروسيا. هذه الدول كلها تدعم فتح المضيق حتى يكون هناك ملاحة سلسة وحرة، وكل الحلفاء الذين التقوا في باريس كلهم توصلوا إلى نفس الموقف والقرار. عندما ينتهي النزاع وإذا ما انتهى دبلوماسيا، حينها سنقوم بفتح المضيق دبلوماسيا، وإلا سيتم فتحه بالقوة. نختار واحدة من الاثنين. الضيف الإيراني قال إنه لابد من دراسة المقترح. المقترح هو من صفحة واحدة. أي شخص من حيث المبدأ بإمكانه إما أن يوافق أو لا يوافق على المقترح. هذا لا يعني أننا نتطرق إلى

0: تفاصيل، نتحدث عن مقترح واضح، عدم تخصيب اليورانيوم، نعم أم لا؟ وهذا الإرجاء هو يتم من الجانب الإيراني، والولايات المتحدة لم تتوقف عن التفاوض من أجل القصف، فعلت ذلك عندما وجدت أن إيران غير جدية. تم ذلك في فبراير عندما قالت إيران إنها لن تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب. التفاوض قد يتوقف كما توقف في الماضي عندما لا يكون هناك جدية من قبل الإيرانيين، لكن شراء الوقت والإرجاء هذا غير مقبول. هذه ليست دبلوماسية، هذا تكتيك يستخدمه نظام إرهابي. الضيف يتحدث نيابة عن الدكتاتورية الإيرانية. 42 ألف من الإيرانيين خسروا حياتهم على يد هذه الدكتاتورية. هذا ما هو لديهم، هذا ما يفكرون به. هذا الأمر يصعب عليهم الأمر لأنهم دكتاتورية وهم لا يأبهون بشأن الشعب الإيراني. هذا هو التحدي ونحن واعون بذلك، لذلك نحن ندفع وبقوة بشأن العقوبات الاقتصادية، لأن النظام من ثم سيفقد موارده المالية، وهذا سيجبرهم للعودة إلى طاولة التفاوض، وإن لم يفعلوا ذلك فسيتم استئناف العمليات العسكرية.
1: السيد عباس عسلاني، سمعت لما ذكره سيد أدولفو ونية الولايات المتحدة أنها لن تتراجع عن العمل العسكري إن لم تستجب إيران لهذا المقترح أو لم ترد على هذا المقترح بكليته، بما في ذلك برنامج تخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب تحديدا ونقله إلى الولايات المتحدة. كيف تردون على كلام سيد أدولفو؟
0: أعتقد أن هذه الرؤية هي رؤية اختزالية بشأن ما يجري حاليا، وجزء من الإشكالية مع الوفد الأمريكي هو ينقصه الخبرة الفنية ولفهم النقاشات التي يتم تناولها في جنيف أو في غيرها من النقاشات الأخرى التي خلت. هناك بعض القضايا الأساسية التي لابد من القرار بشأنها. هذا لا يعني أنهم سيقرؤون فقط صفحة واحدة ويأخذ 5 دقائق أو ما شابه لاتخاذ قرارات. الولايات المتحدة أخذت أيام لدراسة الورقة. هنا يكمن التناقض في الموقفين. الولايات المتحدة تريد استسلاما كاملا من الجانب الإيراني، وهذا أمر منفصل تماما عن الواقع. الواقع على الأرض يختلف وقد تغير. الولايات المتحدة ليس بإمكانها أن تأتي من آلاف الكيلومترات لتفرض شروطا على المنطقة وتفرض على إيران ما تريد أن تقوم به. إذن أهم شيء تحتاج إليه المنطقة هو الهدوء والاستقرار، وليس تدخل الأمريكي من موقف تكبر وغطرسة وجهل. هم قاموا باستهداف المدارس و تم قتل على الأقل 170 تلميذة بمدرسة بإيران، والحصار البحري والضغط الأقصى الذي يتم فرضه كله يرمي إلى جعل إيران تعاني من هذا الوضع. الولايات المتحدة ليس لديها فهم بشأن ما يحدث بالنسبة للشعب الإيراني. من بعض القضايا والإشكالات الأساسية التي يتم الحديث عنها، كل ما تمخض هو بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لسنوات. الولايات المتحدة تتحدث عن الدبلوماسية، ونعود إلى 2015. كان هناك اتفاق وهم من قاموا بالانسحاب من هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق كان اتفاق أبرمه الرئيس أوباما، وهذه قضية داخلية بالولايات المتحدة. ليس بإمكانهم أن يقرروا بشأن قضايا طويلة الأمد بسبب الندية الداخلية ما بينهم، وهذا يؤدي إلى حالة غياب اليقين. وبإمكانكم أن تتحدثوا إلى دول أخرى غير إيران. حالة عدم اليقين التي خلقها الرئيس الأمريكي بسبب الوضع على الأرض، غياب الاتساق، غياب الاستراتيجيات، غياب الأفق الذي يتغير يوما تلو الآخر. ولذلك نجد أن الكثير من الأشخاص الذين يعارضون الحرب، الولايات المتحدة تقول أن الأمر يمكن حله من خلال عملية التفاوض. أغلبية الناس بالولايات المتحدة يعارضون الحرب، وبالتالي ليس بإمكان الولايات المتحدة أن تقول إنها تعكس رأي الأغلبية أو أغلبية العالم. الأغلبية هم ضد الحرب، وهنا يدعي المتحد وكأنهم لديهم الحق القيام بما يقومون به حتى الآن. لكن لابد أن أقول إنه ليس لديهم رؤية يتفق بشأنها الأغلبية.
1: واضح الصورة واضحة سيد عباس، أعود إليك بعد قليل، لكن أنتقل للدكتور محمد هلسة. بالنسبة للإسرائيليين وفي ظل مراقبتهم لما يجري هناك في من التطورات في مضيق هرمز وتصعيد في الأيام القليلة الماضية، وتصعيدهم في المقابل في لبنان وجنوب لبنان، وهم على موعد مع مفاوضات في نهاية هذا الأسبوع أو يوم الخميس والجمعة مع الجانب اللبناني. كيف يوظف الجانب الإسرائيلي كل هذه المعطيات في المفاوضات القادمة مع لبنان؟
2: واضح حتى اللحظة بأن هذا الملف مرتبط بشكل أو بآخر بتطورات الملف الإيراني الأمريكي، ولذلك من المرجح أن تمديد وقف إطلاق النار هو الخيار المتاح. لكن في الصورة الأوسع، الثلاثة أطراف، الولايات المتحدة وإسرائيل والدولة اللبنانية، يذهبون إلى طاولة المفاوضات الخميس والجمعة وهم متفقون على ثلاثة مسائل ومختلفون على مسألتين. هم متفقون على أن سلاح الحزب هو المشكلة وبضرورة تفكيكه. هم متفقون على أن الدولة اللبنانية هي التي يجب أن تقوم بهذا الأمر. وثالثا، ثلاثتهم متفقون على أن الدولة اللبنانية ضعيفة وعاجزة ولا تستطيع أن تفعل هذا الأمر، وحتى هذا الأمر تقر به الدولة اللبنانية. على المقلب الآخر، هم مختلفون على طاولة المفاوضات. هل تستجيب إسرائيل لطلبات لبنان بوقف النار كاملا، بوقف الانتهاكات، بالانسحاب، بإعادة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، أم أن هذه القضايا يجب أن تناقش على طاولة المفاوضات؟ إسرائيليا، إسرائيل تريد أن تفرض هذه الأمور على طاولة المفاوضات، لأنها تعتقد بأن فرضها على طاولة المفاوضات وتشريع النقاش حولها سيدفع الدولة اللبنانية إلى الالتزام بطرفها، طالما أنها تحت ضغط هذه القضايا وتحت ضغط حاجات الناس، أكثر من مليون نازح في لبنان. وهم مختلفون أيضا على الآليات، آليات يعني تهيئة الظروف للدولة اللبنانية لتتمكن من يعني اتخاذ خطوات أكثر عملية فيما يتعلق بنزع السلاح. أعتقد بأن المقاربة التدريجية التي ربما تلجأ إليها الولايات المتحدة للتقريب ما بين الموقف الإسرائيلي الذي يقول بعدم الانسحاب واستمرار إطلاق النار واستمرار الهدم، وبين مطلب الدولة اللبنانية يعني فرض هذه المسائل قبل الذهاب إلى مسار التفاوض، هو أن يعني هنالك ربما يطرح جدول تدريجي للانسحاب الإسرائيلي النظري، حتى يعني يعطى أو تعطى الدولة اللبنانية أمرا ما يسمح لها بالدخول في مقاربة الصدام مع الحزب، الانتقال خطوة عملية. يعني يراد توريط الدولة اللبنانية أكثر في موضوع فرض نزع سلاح الحزب عبر ربما انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. لكن مع كل هذا يبقى الخيار العسكري إسرائيليا حاضر. إسرائيل لم تتخلى عن الخيار العسكري حتى مع تطور المسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي وربما الحديث الإيجابي عن إمكان الوصول إلى اتفاق. لم تلزم إسرائيل نفسها بالتزامات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاق الآخذ بالتبلور إن جرى ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا مرتبط بحاجات إسرائيل التي تقول أن حاجاتها الأمنية فيما يتعلق بلبنان، ومرتبط أيضا بحاجات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، لأن الانتقادات الكبيرة تطال نتنياهو وتطال حكومته بسبب وقف إطلاق النار وارتهانه لرغبات الولايات المتحدة.
1: وكذلك هناك الرهانات الانتخابية كذلك في الخريف القادم. سيد هلسة، سأعود إليك بعد قليل، لكن فقط دعني أعود إلى سيد أدولفو في واشنطن. سيد أدولفو، الولايات المتحدة اختبرت سياسة الوعيد والتهديد مع الجانب الإيراني الذي بدا عنيدا. هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تغير من أسلوبها هذه المرة للضغط على إيران للتوصل على الأقل إلى حل ينهي هذه الحرب والعودة إلى السلام في المنطقة؟
0: أعتقد أنه ليس من السهولة بما

0: كان التفاوض مع نظام إرهابي. وهذا ليس توصيفي أنا، وإنما توصيف دول غربية كثيرة بأوروبا. إذن عندما ننظر إلى الإيراني وهو
1: عفوا عن المقاطعة سيد أدولفو، أنت وصفت سيد أدولفو، أنت وصفت النظام الإيراني أكثر من مرة بالإرهابي. إن كانت الولايات المتحدة دولة شرعية، كيف تتفاوض في هذه الحالة مع نظام تقول إنه إرهابي ويمارس الإرهاب ضد شعبه ويقتل الشعب؟
0: بالقوة. عندما تعلمنا أشياء تتعلق بالتفاوض مع النازيين بالثلاثينيات من القرن الماضي، الطريقة الوحيدة التي تفهمها هذه النظم هي القوة. الضيف تحدث عن استخدام سبل مدنية في التفاوض. هذه الدولة هاجمت عمان، هاجمت دول الجوار، ودخلت بحرب مع المملكة العربية السعودية باليمن من خلال الحوثيين، وتمول الإرهاب من خلال حماس وحزب الله. إذن هذه الدولة هي دولة إرهابية، وهذه الدولة لا تفهم أي لغة أخرى غير القوة. هم قتلوا آلاف الأشخاص، لديهم مليارات الدولارات التي يصرفونها على الأمن والحروب وبناء ترسانة عسكرية من خلال الصواريخ الباليستية. ليس بإمكاننا أن نتخطى عدم أخلاقية النظام. وعندما يتعلق الأمر بعملية التفاوض، هم يفهمون فقط لغة القوة والإيلام. نحن لا نتحدث عن دولة مدنية، نتحدث عن قائدين قادة.
1: وضحت الصورة والفكرة سيد أدولفو. إذن التلويح بالقوة وبعصا القوة سيظل قائما من الجانب الأمريكي للضغط على الجانب الإيراني. طيب سيد عباس أصلاني، ما الذي تملكه إيران الآن من أوراق لربما الرد على هذه الضغوط الأمريكية؟
0: أعتقد أن إيران في هذه الأثناء، في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الولايات المتحدة من خلال عدد من الأوراق التي تم تقديمها وتمت مراجعتها، هناك كذلك سيناريو آخر هو سيناريو الحرب المحتملة، ولدينا كذلك قضية مضيق هرمز قد تكون ربما طريقة تستخدم من قبل الولايات المتحدة لشن حرب مجددا. إيران تنظر إلى الولايات المتحدة وتنظر إلى خطاباتها الدبلوماسية، لكن في الآن ذاته تجد أن الولايات المتحدة تستخدم خطابا آخر، ألا وهو خطاب محو حضارة كاملة. إذن هناك تهديدات ويريدون استئناف الضغوط على إيران من أجل تغيير الحسابات والتقديرات بإيران. وبالنسبة لإيران، القضايا النووية خصوصا فيما يتعلق الأمر كذلك بالقضية المرتبطة بمضيق هرمز، المواقف لن تتغير. لذلك ربما زيادة التصعيد، زيادة التوتر قد تكون محتملة جدا، ويبدو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تعود إلى الحرب، وإيران تفهم ذلك، لكن هم كذلك لا يغيرون مسار التفاوض لأنهم ببساطة يريدون استسلام إيران. إذن ما عساه يكون الوضع في حالة المراوحة هاته، ربما قد يزيد مستوى التوتر ومنسوب الضغط، وإيران ستكون جاهزة لذلك. المخاوف المرتبطة باستئناف الحرب، هذا لا يعني أن إيران ستتخلى عن استراتيجيتها وتتخلى عن موقفها، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: إذن هناك لنقل تعنت من الجانبين، وبالتالي هذه المفاوضات ربما قد تأخذ وقتا أطول، وهذا الوضع وضع لا حرب ولا سلم قد يأخذ وقتا أطول. وبالتالي دكتور هلس، هذا الوضع إلى أي مدى يخدم إسرائيل؟
2: إسرائيل تقول بأن حالة المراوحة ولا سلم ولا حرب التي يعيشها المسار الإيراني الأمريكي، مسار المفاوضات، تدفع بتآكل ما سمتها إنجازات عسكرية، ولا تستطيع إسرائيل

0: ولا الولايات المتحدة أن تحولها إلى انتصارات أو إنجازات استراتيجية سياسية يستطيع مثلا نتنياهو أن يقدمها للمجتمع الإسرائيلي كانتصار. ولطالما أخذ نتنياهو على شريكه في الولايات المتحدة أنه استعجل في وقف الحرب لأنه لم يصل في المسار العسكري إلى كسر إرادة القتال لدى الطرف الإيراني ولم يخضعه عسكريا، وبالتالي هذا الاستعصاء سيستمر من الطرف الإيراني وستستمر المعاندة. وربما يعني في الصورة الأوسع إسرائيل وإن كانت تبدي انزعاجا من هذا الأمر لكنها تفضل مسار المراوحة هذا على اتفاق ضعيف، على اتفاق جزئي، لأن
1: نعم
0: الاتفاق الجزئي كما قلنا في المداخلة السابقة بالنسبة لإسرائيل يشكل طوق نجاة للطرف الإيراني ويبقي النظام الإيراني قائما وربما يعيد له مكامن القوة وتحديدا في الجوانب الاقتصادي إذا ما رفعت العقوبات الاقتصادية عنه، نظير بعض التنازلات التي يقدمها في البرنامج النووي، وهذا سيشكل تحديا مستقبليا لنتنياهو ولحكومته وللمجتمع الإسرائيلي ككل، لأنه يعني بأن إسرائيل عليها أن
1: نعم
0: تعود إلى جولة يعني قتال جديدة
1: نعم
0: ربما على البرنامج الصاروخي
1: وصلت الفكرة
0: الإيراني بعد الآن.
1: دكتور محمد هلسة الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، وشكرا للسيد عباس أصلان الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية كان معنا من طهران، ومن واشنطن الشكر للسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، أبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
2: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي، فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
3: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن، لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
2: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.

0: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
1: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية. قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
2: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
1: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
3: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
1: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
4: مشاهدين، اقتربنا إذن من رأس ساعة إخبارية جديدة، مستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في لبنان قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل منتصف الشهر الجاري. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 85 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله خلال الساعات 24 الماضية. وقد أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوب لبنان. كما قال الحزب أنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. معنا

0: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومن طهران معنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد، عدم تقديم إيران ردها حتى الآن كيف ينظر إليه في واشنطن، رغم أن الرئيس ترامب قال إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية؟
1: بالفعل وسيلة، هناك ترقب كبير هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. بحسب تصريحات الرئيس ترامب فإنه من المفترض أن يكون هذا الرد الإيراني قد وصل بالفعل إلى الولايات المتحدة، ولكن لا تصريحات رسمية حتى الآن بشأنه. ما كان يقوله الرئيس ترامب أيضا في الساعات الماضية هو يؤكد على سريان هذه المحادثات بشكل جيد، تحدث بذلك للصحفيين ولوسائل إعلام أمريكية. ولطالما أيضا جدد ترامب موقفه المتفائل بشأن مسار هذه المحادثات، لكنه في ذات الوقت يهدد إيران بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيعود إلى العمليات العسكرية الكبرى بصورة أكبر وأشد على حد تعبيره. وكنا قد تابعنا أيضا ما ورد على صحيفة وول ستريت جورنال حديثها بأن هناك جولة جديدة من المحادثات المباشرة ستعقد الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وتذكر الصحيفة بأن الوسطاء الدوليين يدفعون في هذا الاتجاه، وتقول إنه تم إعداد مسودة من قبل الأطراف، لا ندري إن كان من قبل الجانب الباكستاني أم أنها مسودة مشتركة الآن يجري التباحث بشأنها، وتقول إنها تحتوي على 14 بندا. من أهم ما تناقشه هي مسألة إنهاء الحرب بشكل تام، ولكن لطالما أكدت الولايات المتحدة أن إنهاء هذه الحرب يرتبط بشكل مباشر بالملف النووي. وكنا قد تابعنا خلال الأسابيع الماضية رفض الرئيس الأمريكي إرسال مبعوثيه إلى إسلام أباد أو إلغاء زياراتهم التي كانت مقررة إلى إسلام أباد، وكان يقول إنه لا يجب أن يسافر مبعوثوه في رحلات جوية طويلة وبعد ذلك الحديث حول لا شيء على حد تعبيره. ولذلك هو كان يشدد خلال الأسابيع الماضية بأن قنوات الاتصال الهاتفي ستكون مفتوحة مع الإيرانيين بشكل مباشر، وكذلك عن طريق الوساطة الباكستانية. ونحن نتابع أيضا أن وساطات أخرى تنشط لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.
0: وهذا ما قالت ABC عن المسؤولين بأن المفاوضات تجري حاليا عبر وسطاء مختلفين بشأن إنهاء الحرب. عندما يقول ترامب إن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران، هل فهم من ذلك بأن هناك مفاوضات وتواصل يجري حاليا قبل تقديم وفي أثناء دراسة إيران للمقترح؟
1: نعم، المتوقع هو أن ما يصل إلى ترامب حتى الآن من إشارات قد تكون جيدة. ونحن كنا قد تابعنا المقترح الأخير من قبل إيران، كان قد تناول مسألة التخصيب بشكل قد يوافق المطالب الأمريكية بشكل كبير. الولايات المتحدة لم تقل إنها رفضت المقترح الإيراني الأخير، ولكنها قالت إنها غير راضية، وبالتالي هذا مستوى أقل مقارنة بمستوى الرفض الذي كانت تتحدث به خلال الفترة الماضية، لا سيما في الجولة التي عقدت في إسلام أباد وحضرها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وبالتالي فهناك إشارات يبدو أنها جيدة تصل إلى الرئيس ترامب عن طريق الوساطة الباكستانية وعن طريق الوساطات الأخرى بأن الملف النووي وهو العقدة الرئيسية في هذا الصراع قد تذهب المسارات فيه إلى طريق أقرب إلى واشنطن. وكانت أيضا الولايات المتحدة لطالما أكدت على لسان مسؤولي إدارة الرئيس ترامب قولهم بأن هذه خطوط حمراء يجب أن تترجم إلى أفعال من قبل إيران وليس من خلال تصريحات، وهي دائما تقول إنها تريد تعهدات واضحة من قبل الجانب الإيراني على مسألة عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وكذلك تسليم مخزونات اليورانيوم المخصب وتفكيك منشآت التخصيب وتعليق التخصيب لسنوات طويلة في إيران. كل هذه المسائل هي المسائل الجوهرية بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب بحسب ما نتابع من تصريحات على مدى الأسابيع الماضية. وبالتالي هناك ترقب كبير الآن للرد الإيراني، وكيف سيتعاطى مع هذه القضايا التي تصفها الولايات المتحدة بأنها خطوط حمراء. وفي وسط كل ذلك يؤكد الرئيس الأمريكي بأن الحصار البحري سيستمر، بل وتابعنا يوم أمس تشديد وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها على كيانات وأفراد قالت إنهم يتعاملون مع إيران. وبالتالي فالعقوبات الآن لا تطال فقط إيران، وإنما أيضا تطال جهات ثانوية تقول الولايات المتحدة إنه لا ينبغي لها أن تتعامل مع إيران. والهدف الرئيسي من كل ذلك هو ممارسة الضغوط القصوى لا سيما في جانبها الاقتصادي على إيران لدفعها للقبول بالشروط الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد درهيد مراسلنا من واشنطن. نور الدين الدغير الخارجية الإيرانية تقول بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، لكن عدم تقديم إيران ردها حتى الآن للوسيط الباكستاني هل له أي دلالات، خاصة وأن ترامب عندما قدم المقترح طالبها برد سريع وإيران دائما تقول نرفض الضغوطات والتهديدات؟
2: وسيلة بكل تأكيد المسار التفاوضي الأهم من كل شيء أنه متواصل، هذا ما يهم الإيرانيين وما يهم الأمريكيين وما يهم الباكستانيين الوسطاء بهذه العملية. ما سمعناه هنا أن الجانب الإيراني سيرد، كيف سيرد؟ هذه مسألة ترتبط بطبيعة الملفات وكذلك بطبيعة التحديات والمستجدات التي فرضت نفسها على الساحة والعلاقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ونتحدث بالتحديد عن قضية المواجهات المسلحة التي شهدها مضيق هرمز ما بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن بكل تأكيد هل سيصل الرد إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ بكل تأكيد سيصل هذا الرد، هذا ما سمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وربما قد لا يتأخر كثيرا هذا الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية أو على التعديلات التي تقدمها طهران على ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية. هنا وسيلة يجب أن نفرق بين مسألتين اثنين. المسألة الأولى ما يتم ترويجه إعلاميا حول ما يسمى بمسودة الاتفاق التي تشمل جميع مناحي الاتفاق أو جميع مناحي الخلاف بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يقول الإيرانيون هنا على أن ما يتم تسريبه هي الرؤية الأمريكية وليس رؤية الاتفاق حينما يتم الحديث عن تفاصيل في المفاوضات النووية، سواء بما يرتبط بتخصيب اليورانيوم، مدة تخصيب اليورانيوم، توقيف تخصيب اليورانيوم، إخراج أو التخلص من اليورانيوم العالي التخصيب فيما يخص المنشآت النووية ومستقبلها. يقول الإيرانيون هنا على أن كل هذه عبارة عن الرؤية الأمريكية التي يتم طرحها في وسائل الإعلام وليس نقطة التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يقولون هنا بأن المسألة الأساسية وهي تحديد إطار مهم للتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية مع حل الإشكالات المهمة والخلافات العالقة. يطرح الإيرانيون هنا على أن أهم نقطة أساسية، وتحدثنا في هذا في الكثير من المرات، على أن المستجد الطارئ الآن هي مستجد الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأي تفاوض بشأن ملفات أخرى هو خارج سياق التطورات الحالية. لذلك يركز الإيرانيون على مسألة التفاوض حول الحرب، وهذا ما يفهمه الأمريكيون ويتحدث فيه الأمريكيون وما يبلغه الوسطاء، يتبلغه الوسطاء في هذا المجال، خاصة حينما نتحدث عن الوسيط الباكستاني. النقطة الأساسية هي نقطة وقف الحرب، وهذا ما يؤكد عليه الإيرانيون وهذا ما يسعى إليه الجانبان الآن للتوصل إلى تفاصيل هذه النقطة، وهي نقطة معقدة ليست بالسهلة كما يعتقد الكثيرون، لأن مسألة وقف الحرب يحتاج إلى مجموعة من النقاط، راح يحتاج إلى الخروج من الحالة العداء ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، يحتاج إلى مسألة وقف الحرب في مجموعة من الجبهات وليس جبهة واحدة واحدة. وبالتحديد هنا نتحدث عن مسألة لبنان ومحاولة ضبط الأوضاع في باب المندب، خاصة مع أنصار الله الحوثيين والأوضاع في العراق. كل هذه المعطيات تؤثر بشكل كبير على مخرجات أي حوار لشأن وقف الحرب. النقطة الأساسية والمهمة كذلك هي مستقبل مضيق هرمز. هناك خلاف في وجهة النظر ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية، هل سيعود المضيق هرمز إلى الحالة التي كان عليها قبل الحرب أم أن هناك مستجدات طارئة يجب الخضوع لها؟ هذه أمور يتم بحثها، وكذلك الحصار البحري ما بين الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على طهران. كل هذه النقاط تحتاج إلى كثير من الدقة، وهذا ما يقوله الإيرانيون ويعملون عليه. لذلك النقطة الأساسية والمهمة وسيلة، هل سيرد الإيرانيون على المقترح الأمريكي؟ الجواب نعم، هذا ما سمعناه هنا. متى سيردون؟ ربما الأمر لن يتأخر كثيرا هذا الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية، وكما كنا نشير في وقت سابق على أن الأسبوع المقبل ربما ربما قد يشهد انفراجة مهمة ما بين الإيرانيين والأمريكيين، والآن وسائل الإعلام تتحدث عن احتمالية عقد جلسة ما بين الإيرانيين والأمريكيين ربما في باكستان أو في دولة أخرى. يضيف على نضيف على هذا وسيلة على نعم وسيلة
0: أضيف الفكرة قبل أن أطرح سؤال.
2: فنضيف دخول الوسطات، الوسطات نتحدث عن الصين والمقترح الصيني المكون من 4 نقاط، عنصر أساسي ومهم لدفع عملية التفاوض ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، المقترح الروسي في البرنامج النووي أساسي ومهم، دخول دول إقليمية نتحدث عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية لهم دور مهم في قضية التوصل إلى اتفاق. كل هذه المعطيات ستساهم بشكل كبير جدا في قضية توصل الجانب الإيراني والأمريكي إلى رؤية عامة وشاملة يمكن من خلالها أن يجلس مرة أخرى على طاولة المفاوضات.
0: وهذا ما ودت إشارة إليه إلى موضوع وسطاء مختلفين دخلوا الآن على الخط، وهذا ما نقل في الإعلام الأمريكي. ما الذي تقوله إيران بهذا الشأن ودخول وسطاء مختلفين غير باكستان؟ ما الذي يعنيه كذلك بالنسبة للجانب الإيراني؟
2: وسيلة يجب هنا أن نضع المسألة في أمرين. الأمر الأول، هناك مسار أساسي ومهم وهو المسار الإيراني الباكستاني الأمريكي، هذا الذي يناقش التفاصيل الكبرى بمعنى الإطار العام للاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والذي سمعناه هنا من مصادر موثوقة تقول بأنه يبحث في 3 نقاط، يبحث في مسألة وقف الحرب، في مسألة مضيق هرمز والحصار، بالإضافة إلى إطار عام مستقبلي للتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا المجال هو المجال الرئيسي والأساسي الذي يبنى عليه للوصول إلى طاولة مفاوضات حقيقية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الأطراف الأخرى هي أطراف تسهل نوعا ما عملية الوصول إلى هذا الإطار العام، إطار التوافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نعلم بشكل كبير على أن زيارة عباس عراقچي إلى الصين لم تكن زيارة عادية أو زيارة ذات بعد ثنائي، هي زيارة مرتبطة أساسا بإيجاد حل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن في القراءة ماذا ستقدم الصين وماذا تريد الصين كإيجاد حل لهذه المعضلة، معضلة التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هنا الاختصاص الصيني بالدرجة الأولى وهي مسألة مضيق هرمز والعبور الآمن من الممرات المائية المياه الخليجية، مضيق هرمز وبحر عمان بالإضافة إلى بحر العرب وبالتالي إلى المحيط الهندي. هذا المسار هو المسار المهم بالنسبة للصين، وبالتالي المقترحات الأربعة التي طرحتها الصين هي مسألة ترتبط بإعادة الأمن والاستقرار في المياه الخليجية وفي المنطقة بشكل عام. لذلك ما يمكن أن يكون إشكالات عالقة في التفاوض، التي تحدثنا عنها في وقت سابق على قضية الإشكالات العالقة في كيفية إنهاء الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الجانب الصيني في هذا المجال سيلعب دور أساسي على الأقل من ضمن مقترحاته الأربع لتقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا انتقلنا إلى الجانب الروسي، الجانب الروسي من أهم خصوصياته أنه يعتبر شريك استراتيجي في المجال النووي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن أن يقدم أفكار أساسية ومهمة في حال حالة الإشكالات العالقة على المستوى النووي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويعجل في إيجاد تفاهم ما بين الطرفين. هناك مقترح روسي متوفر على مسألة اليورانيوم العالي، التخصيب على مستوى الشراكة ما بين طهران وموسكو في مسألة تخصيب اليورانيوم في مناطق معددة، هل على مستوى الحدود داخل طهران داخل روسيا. كل هذه المعطيات تساعد بشكل أو بآخر في إيجاد رؤية تقرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في حل الإشكالات العالقة ما بين البلدين في مسألة البرنامج النووي. نعلم على أن الدول الإقليمية، دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، معنية بشكل كبير بالاستقرار في المنطقة وتسهيل العديد من الإجراءات التنفيذية في تنفيذ الاتفاق النووي، خاصة في المسألة المرتبطة بالعقوبات. يبدو أن الجانب القطري والسعودي والعماني يمكن أن يلعبوا دورا أساسيا في تقريب هذه الوجهات النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتسهيل العبور الآمن إلى إيجاد حل ربما لما تطالب به طهران، وهي آليات واضحة لرفع العقوبات عن طهران.
0: أشكرك جزيل الشكر نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. معنا الآن من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومعنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. دكتور ريتشارد، ترامب يقول إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية، برأيك عن أي تقدم يتحدث ترامب في الوقت الذي ما زال الإيرانيون فيه يدرسون فيه المقترح الأمريكي ولم يقدموه بعد للوسيط الباكستاني؟
3: Well, ربما قد يكون هناك تقدم خلف الكواليس، هكذا جرت الأمور بشأن اتفاق 2015 من خلال عملية تفاوض.

0: هادئة على الرغم من كل ما كان يجري بالعلن، إلى أن سمعنا بأن هناك اتفاق تم إبرامه ما بين الطرفين. لكن الرئيس ترامب هو بطبيعته دائما متفائل، دائما يقول إن الأمور تجري بحال جيدة، وكذلك يود ربما التأثير على جماهير أخرى غير الإيرانيين. ربما نتحدث هنا عن الشعب الأمريكي، نتحدث ربما عن الأسواق، الشركاء والحلفاء، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع ليس واضحا إلى أي مدى هذا التقييم هو تقييم حقيقي وواقعي للوضع، أو إذا كان هذا سبيل للتأثير على الجمهور الداخلي والخارجي.
1: سيد عباس، كيف نفهم هذا التأخير في الرد؟ هل هو تأخير أم تريث، أم هناك دلالات أو وصف آخر لعدم تقديم إيران حتى الآن لردها على المقترح؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل المشاهدين. الحقيقة هنا ما زال الهاجس الإيراني من الرئيس ترامب ومن الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عندما يصل إلى نوع من التفاؤل وإلى شبه اتفاق أو تمهيد لاتفاق إيجابي. إيران تشاهد بأن هناك تقوم أمريكا بعدة خطوات تصعيدية، إما بسبب التخبط في السياسة الأمريكية وعند صاحب القرار الأمريكي، إما بسبب ضغوط من أطراف أخرى وخاصة من الاحتلال. ولذلك هذا التريث ممكن نفسره في هذا الإطار. التصعيد خلال الثلاثة أيام الماضية في المياه الإقليمية وفي منطقة مضيق هرمز ربما هو أحد أسباب هذا التريث. الإيرانيون مستعدون للمواجهة، وهذا ما شاهدناه جيدا خلال اليومين الأخيرين. لذلك هو إذا ما رفع هذا الهاجس، وما إذا ما رفع هذا القلق الإيراني وعدم الثقة ولو بصورة نسبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما ستكون الإجابة أسرع. ولكن في نفس الوقت الإيرانيون يتريثون ولن يهمهم هذه التغريدات وهذه المواقف وهذه
1: ما قاله الضغوط. المتحدث باسم الخارجية للتلفزيون الإيراني، ندرس الرد على المقترح ولا نهتم بالمهلة الزمنية أو الإنذارات. ربما إذا ما أبعدنا العامل الزمني، من المهم معرفة مضمون المقترح، وهنا الأهمية تكمن برأيك، انطلاقا من المؤشرات وآخر التطورات في مضيق هرمز. كيف سيتعامل الإيرانيون مع هذا المقترح الأمريكي سيد عباس؟
2: أنا لا أتصور، من خلال اتصالاتي ومن خلال قراءتي، لا أتصور الإيرانيون يعني حتى لو ازدادت تبادل هذه الرسائل بين إيران وأمريكا بواسطة الوسيط الباكستاني، لا أتصور إيران تقدم أكثر مما قدمتها لحد الآن. هناك هذه ثوابت غير قابلة للتغيير، وخاصة بما يتعلق بعدم تكرار الحرب، بعدم نقل المخزون النووي إلى دولة أو إلى أمريكا بالذات يعني، وخاصة وما يتعلق بمضيق هرمز. مضيق هرمز الآن أصبحت ورقة ذهبية كما قلت يعني في المرات الماضية، والآن وأرجع وأؤكد بسبب قراءتي للشارع الإيراني وعند النخب الإيرانية، الجميع هنا ينتقد الحكومات السابقة لماذا لم تستخدم إيران هذه الورقة. نشر فيديو يوم أمس في الفضاء الافتراضي في إيران عن المرحوم الشيخ هاشم الرفسنجاني في ثمانينيات القرن الماضي، يتحدث عن أهمية هذا المضيق ويجب استخدامه لمواجهة أي اعتداء على إيران، وهذا يعيدنا إلى ما

يقوله الشارع الإيراني وينتقد المسؤولين لماذا لا يستخدم هذا المضيق لحد الآن. لذلك هذه الورقة لن تتهاون بها إيران ولن تتراجع، ولذلك ربما تكون إحدى المعوقات أو إحدى الأمور التي ربما تعيق المفاوضات بهذا

0: الخطوط الحمراء. في هذه الحالة، هل لدى واشنطن خطة واضحة للتعامل مع ذلك الوضع؟
1: لدى الولايات المتحدة خيارات، وبإمكان الولايات المتحدة مواصلة الحصار المضاد على إيران على مرحلة من الزمن، وذلك من أجل الضغط على الحكومة الإيرانية، ومن ثم هذا الأمر سيعرقل عائداتها، وهذا كذلك سيعرقل عملية التصدير، وسيكون من الصعوبة بمكان مواصلة الاستخراج والتصدير. هذا الأمر سيكون سهلا بالنسبة للولايات المتحدة، سيكون بإمكانها مواصلة الحصار البحري. الولايات المتحدة، أنا متأكد، بإمكانها أن تواصل طلب التفاوض حتى لو لم تقم إيران بالرد أو قامت بالرد بطريقة سلبية. لا أعتقد أن هذا المسار سيتم غلقه، وهناك خيارات تصعيدية أخرى من الناحية العسكرية، ربما من خلال المزيد من القصف بقلب إيران أو ربما حتى السيطرة على بعض الجزر. وهناك كذلك جهود دبلوماسية، الرئيس الأمريكي سيزور الصين بعد أسبوع من الآن، وهو ربما قد يقوم بالتشجيع، بالضغط، بالدفع، بتواجد ربما دعم من الصينيين تجاه الملف الإيراني. الوضع ليس وضعا لا توجد فيه خيارات بالنسبة للأمريكيين، حتى لو لم تكن لدينا خطة واضحة بشأن هذا الأمر.
0: وعلى ذكر هذه القمة المرتقبة الأمريكية الصينية، ما الذي يريد أن يحققه ترامب قبل انعقاد هذه القمة برأيك دكتور ريتشارد؟
1: أعتقد أنه كان يأمل بأن يحصل على ربما دليل أن الحرب انتهت لصالح الولايات المتحدة، ليضعه بموقف قوة عندما يذهب إلى بيجين. ربما هذه من الأسباب التي ربما قد تجعله لا يستخدم القوة في الأسبوع القادم، لأن هذا سيضعه في وضع حرج في بيجين، ونفس الشيء بالنسبة للدولة المضيفة الصين. لذلك هو ببساطة يحاول أن يعزز موقفه عندما يتواصل مع الصينيين، وهنا سيحاول أن يؤمن قرارات لصالحه قد تؤدي إلى الضغط على إيران ولا تكون لصالح إيران ودعم إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد عباس، الصين حليف لإيران، وبالتالي كيف تنظر طهران لهذه القمة الأمريكية الصينية المرتقبة؟
2: أتصور التنسيق كان جيدا مع الشريك، بالأحرى الشريك الاستراتيجي لإيران، وكان هناك تفاهم واضح من الصينيين، وخاصة أن الصينيين يجب أن يعرفوا بأن الدور هو بعد إيران سيكون هو استهداف الصين بطرق مختلفة وإن طال الزمن، وهذه حقيقة متواجدة في الأمن القومي الأمريكي وفي الدراسات الاستراتيجية الأمنية التي وصلت إليها واشنطن في السنوات الأخيرة. ولكن في نفس الوقت الصينيون يعني واقعيون ويسيرون في اتجاه مصالحهم، وهذا أمر طبيعي. لكن بما يتعلق ب المضيق، أنا أريد أن أضيف بأن عامل الزمن ربما لصالح إيران بشكل كبير، وإيران تلعب بهذه الورقة. حتى زيارة الصين هو يعوق أو يؤخر المفاوضات أو يعوق أو يؤخر في نفس الوقت الحرب، ولذلك هذه الورقة تلعبها.
0: لكن عندما تقول إن عامل الزمن هو لصالح إيران، مواصلة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية تراه الولايات المتحدة كخيار قليل الكلفة بالمقارنة مع عودة التصعيد العسكري، في المقابل هو مؤذي اقتصاديا بشكل كبير لإيران، وبالتالي استمراره

0: بالتأكيد تأثيره كبير على الاقتصاد الإيراني.
1: نعم، أنا أشاطرك الرأي وأتفق معك،
0: وبالتالي
1: ولكن
0: عامل
1: في نفس
0: الزمن هو
1: الوقت
0: ليس في مصلحة إيران.
1: نعم أنا أتفق معك،
0: طيب
1: لكن يعني الارتدادات من هذا الحصار هو يستهدف الجانب الأمريكي أكثر بكثير مما يستهدفه في إيران بأسباب معروفة. الإيرانيون لحد الآن هو استطاعوا أن يكسروا الحصار بشكل كبير، الناقلات النفط تذهب هنا وهناك، والآن يعني الصادرات الإيرانية والتصدير الإيراني من النفط أصبح ضعفين مما كان عليه قبل الحرب، إضافة إلى الموانئ التي بحوزة إيران في بحر قزوين، إضافة إلى الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالمواد الغذائية والتي هي ناتجة عن الحصار المستمر على مدى العقود الماضية، وإضافة إلى كل هذه ما نشاهده من نوع من السهولة المرورية إن صح التعبير في الحدود البرية بين طهران وبين الدول التي يعني تكون مجاورة لإيران، وهي أكثر من 15 دولة. لذلك المردود الحصار

0: من الأسبوع المقبل. برأيك إذا عقدت هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، ما الذي يمكن أن تحققه ولم تحققه الجولات السابقة؟
1: أعتقد أن المحادثات بحد ذاتها لن تحقق أي شيء إلا إذا ما تغير الوضع خارجيا، حينها فإن هذا الأمر سيلقى صداه في المحادثات حتى تحرز تقدما. بمعنى آخر، إذا ما عادت إيران اليوم وقالت نحن نقبل 9 من النقاط المقترحة، 9 من 14 نقطة اقترحتها الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، وإذا ما قالت لن نقبل النقاط الأخرى، وإذا ما قالت الولايات المتحدة نعم نحن جاهزون لتقديم تنازلات بشأن النقاط الخمس ونلتقي بإسلام أباد من أجل المصادقة على التفاصيل المتفق بشأنها. هذه الاجتماعات الدورية التي تجري ما بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء تكون مفيدة لإبقاء الحوار مستمر ما بين الطرفين، وكذلك مفيدة بالنسبة للفرص التي قد تطرح للوصول إلى اتفاق، لكن لن تجبر الأطراف، لن تجعل الاتفاق مفروض بالقوة من خلال هذه المحادثات.
0: لكن دكتور ريتشارد، إبقاء الحوار مستمر يعني إبقاء الوضع على حاله، تصعيد مجمد، حالة رمادية في مضيق هرمز تتخللها بعض المناوشات التي قد تتطور ربما إلى أعمال لا يريدها الطرفان، وبالتالي ما خطورة استمرار الوضع على حاله حتى وأن استمر الحوار بين الطرفين؟
1: نعم، أنت محقة، هذه من الأمور التي ربما قد تكون محفوفة بالمخاطر. لقد رأينا وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة على سبيل المثال، هذا يعني ربما قد يكون هناك مواجهة أقل حدة مما كانت في السابق، لكن ربما قد يؤدي ذلك إلى مناوشات هنا وهناك. وإذا ما استمر هذا الوضع وتجاوز بضعة أشهر، وربما عندما نصل إلى نهاية الصيف، حينها الإيرانيون سيحتاجون استئناف شحناتهم الخاصة بالنفط، والولايات المتحدة ستحتاج التركيز على الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. ربما الأمر سيتعلق بإدارة الأشهر القليلة القادمة التي ربما قد تؤدي من ثم إلى محادثات منتجة من أجل تجنب أي عملية تصعيد.
0: وأسألك نفس سؤال سيد عباس خميار، استمرار الوضع على حاله مع استمرار الحوار والمفاوضات بين الطرفين، لكن الجميع متأهب عسكريا في مضيق هرمز، مناوشات تحدث بين الفينة والأخرى، ما الذي يعنيه هذا الوضع بالنسبة للجانب الإيراني؟
2: نعم، ليس هناك أي ضمانة لاستمرار هذا أو لضبط هذا التصعيد وهذه المناوشات في منطقة في المضيق. يعني هناك، أنا أتصور لحد الآن هناك في نوع من الانضباط وهو تحت السقف، ولكن عندما يشتد الحصار من الجانبين حتى لا أتصور ستتحمل الظروف امتداد واستمرارية هذا الوضع، وهذا ما شاهدناه في اليوم الماضين. الحقيقة الوضع دقيق للغاية، هناك أي خطأ تكتيكي ربما سيغير الأمور بشكل كبير، وسيكون هذا الخطأ التكتيكي هو يأخذ طابعا استراتيجيا، ولذلك لم يكن هناك مضمون على الإدارة الأمريكية أن تعطي الضمانات الكافية للإيرانيين وأن تقبل المفاوضات وأن تعطي هذه الضمانة بعدم تكرار العدوان. هذا مطلب رئيسي ومطلب أساسي، ولكن لا ننسى عامل الاحتلال وعامل الكيان الصهيوني الذي هو يترصد لمواجهة أي اتفاق محتمل وأي مفاوضات.

0: هنا أذهب سريعا
1: إلى
0: الدكتور ريتشارد لنفهم هذا الموقف. دكتور ريتشارد، هذه الحرب بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. الآن إذا كانت واشنطن تريد إنهاء هذه الحرب وفق اتفاق مع الجانب الإيراني، ماذا عن الدور الذي تلعبه إسرائيل، لا سيما أنها ترى بأن إنهاء الحرب دون تحقيق الأهداف الكبرى مثل إخراج جميع اليورانيوم المخصب وإنهاء البرنامج النووي الإيراني وكذلك البرنامج الصاروخي يعتبر خسارة لهذه الحرب؟
2: أعتقد نعم، الإسرائيليون قد يودون مواصلة الحرب ما بين كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب إذا ما قرر إنهاء هذه الحرب، فإنه من غير المحتمل أن الإسرائيليين قد يقومون بالهجوم على إيران بمفردهم. هذا سيشكل تحديا فنيا وليس فقط فنيا، وإنما سيكون هناك صرامة من الجانب الأمريكي.
0: وضحت الفكرة، أشكرك جزيلا. شكرا دكتور ريتشارد وايتس، الخبير الأمني، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد من واشنطن. الشكر لضيفنا من طهران عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وتباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال سريح.
3: في مضيق هرمز، حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات، شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
0: إلى مستجدات الأوضاع للجبهة اللبنانية الإسرائيلية، معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. من بيروت معنا مراسل الجزيرة تامر صمادي، أهلا بكما. نبدأ معك محمد خيري، وضعنا في جديد ما يقوله الجيش الإسرائيلي بخصوص عملياته في الجنوب اللبناني.
1: بيانان صدرا عن الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، أما في الأول فقد قال إنه نفذ خلال 24 ساعة 85 أو أغار على 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، وكذلك قال إنه استهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في منطقة البقاع، وقال أيضا الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف منصات لإطلاق الصواريخ وكذلك مستودعات للوسائل القتالية. بالإضافة إلى كل ذلك يقول الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية صواريخ ومسيرات استهدفت القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني. يقول الجيش إن هذه الصواريخ وكذلك المسيرات سقطت على مقربة من الجنود الإسرائيليين لكنها لم تؤدي إلى أي إصابات، فيما يشير إلى أن العمل لا يزال مستمرا وبأن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في الجنوب اللبناني من أجل درء ما يسميه الخطر عن سكان الشمال الإسرائيلي. بعد ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 9 قرى في الجنوب اللبناني، يطالبهم بالإخلاء بشكل فوري لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد. يقول الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل في تلك المناطق ضد أهداف تابعة لحزب الله. كان الجيش قد أعلن يوم أمس أيضا إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين جراء استهدافهم بمسيرة أطلقها حزب الله، ولكن الاستهداف كان في داخل المناطق الإسرائيلية، بمعنى أن ذلك يؤكد بأن الحزب يحاول أيضا استهداف القوات الإسرائيلية قبل دخولها إلى الأراضي اللبنانية. ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن الجيش قد قلص عدد الفرق العاملة في الجنوب اللبناني من 5 فرق إلى 3 فرق خلال الأيام الماضية. بموازاة ذلك تقول إسرائيل إنها ذاهبة نحو جولة ثالثة من المفاوضات ستنعقد يومي الخميس والجمعة في واشنطن. تقول إسرائيل وفق هيئة البث الإسرائيلية هذه المرة ستشارك في هذه المفاوضات طواقم مهنية بالإضافة إلى ممثلين عن الشعبة الاستراتيجية التابعة للجيش الإسرائيلي. ستطرح الخرائط على الطاولة خلال هذه المفاوضات التي ستبحث عملية ترسيم الحدود وكذلك آليات نزع سلاح حزب الله وفق هيئة البث الإسرائيلية. تقول إسرائيل إن هناك فرصة للتوصل لاتفاق مع لبنان وبأن حزب الله هو الذي لا يزال يعرقل هذه الفرصة وهذه الإمكانية في ظل رفع حالة التأهب أيضا على الحدود الشمالية، ذلك بعد القصف الذي أطلقه حزب الله يوم أمس واستهدف فيه مدينة نهرية وعكا وغيرها من البلدات الإسرائيلية بضربات صاروخية أدت إلى أضرار وكذلك إلى إصابة إسرائيلية في مدينة نهرية بجروح. وفي ظل تقديرات إسرائيلية بأن الحزب يحاول جر إسرائيل إلى حرب استنزاف في الجنوب اللبناني، بمعنى أن الحزب لا يزال يحاول استهداف المقار التي أنشأتها إسرائيل في جنوب لبنان وكذلك القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل في بعض القرى اللبنانية، وهذا ما تحذر منه وسائل إعلام إسرائيلية وكذلك مراقبون ومحللون بإسرائيل. يقولون إن عمليات حزب الله قد أجهدت الجيش الإسرائيلي، وكذلك فإن انشغال الجيش الإسرائيلي بالأوامر التي أطلقت إليه والتوجيهات من قبل وزير الدفاع بهدم المنازل في القرى اللبنانية والاستعانة بشركات إسرائيلية مختلفة يجعل الجنود مكشوفون لحزب الله، بالتالي عملية استهداف الجنود الإسرائيلية ستظل مستمرة، ما يرفع أعداد القتلى والجرحى الإسرائيليين بخاصة في ظل هذه الطراز هذا النوع من المسيرات.
0: هذا النوع من المسيرات الذي يزعج الجانب الإسرائيلي ويتسبب في أعداد كبيرة من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، كيف تتعامل إسرائيل مع ذلك؟
1: منذ ساعات الصباح لهذا اليوم تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية نقلا عن شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بإدخال منظومات جديدة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في محاولة من الجيش الإسرائيلي للسيطرة على هذا المشهد ومحاولة إبعاد خطر المسيرات. الجيش الإسرائيلي بدأ في الآونة الأخيرة أيضا يحيط مركباته وألياته العسكرية بشباك في محاولة لمنع دخول المسيرة أو اقترابها من الآلية، كما قرر إسرائيل شراء أنواع جديدة من الذخائر من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تتشظى في الهواء. تقول إسرائيل إنها كانت مجدية في الحرب الأوكرانية الروسية، وستحاول من خلالها إبعاد خطر مسيرات حزب الله واعتراض هذه المسيرات. لكن هناك اعتراف إسرائيلي حقيقة بأن هذه المسيرات هي تشكل مصدر قلق، وربما أيضا جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه وجه الجيش والمنظومات المسؤولة للسعي جاهدة من أجل درء هذا الخطر ومن أجل إبعاد هذا الخطر والتغلب عليه. هذه المسيرات وفق بيانات الجيش الإسرائيلي باتت تقترب يوميا من القوات الإسرائيلية تنفجر إلى جانبها. لم يكد يمر يوم واحد منذ الأسابيع الماضية حتى يعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنود أو مقتل جنود جراء هذه المسيرات التي تعمل غالبيتها بواسطة أسلاك الألياف الضوئية، ويصعب رصدها، وكذلك هي تحمل القنابل والرؤوس المتفجرة، وبإمكانها الوصول بسلاسة إلى القوات الإسرائيلية، ما يجعل كل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في حالة استنفار دائم وفي حالة عمل دؤوب من أجل إيجاد المنظومات وكذلك الوسائل الإسرائيلية من أجل اعتراض هذه المسيرات. مؤخرا تقول إسرائيل إنها بدأت تستعين بمسيرات تطلق الشباك من أجل صيد مسيرات حزب الله، ولكن على الأقل حتى هذه اللحظة من الواضح أن كل هذه المنظومات وهذه العمليات لم تنجح، ويتضح ذلك في بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يقول أن المسيرات تصل إلى القوات تصيب الجنود وكذلك تنفجر إلى جانبهم كما جرى صباح هذا اليوم.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري، مراسلنا من رام الله تامر الصمادي في بيروت أمام هذا التصعيد في الجنوب اللبناني. الحكومة اللبنانية تقول إنها تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى مفاوضات واشنطن. أجمل لنا جديد المشهدين السياسي والميداني كذلك.
4: بالفعل وسيلة، أبدأ من المشهد السياسي. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتحدث للجزيرة، يقدم سلسلة من التصريحات المهمة، ويقول بأن لبنان يعني يسعى في هذه اللحظة إلى وقف أو تثبيت وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى هذه المحادثات. لكن الرجل كان واضحا عندما قال بأنه في حال لم يتوقف إطلاق النار كما يجب، فإن البند الأول من المحادثات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في الولايات المتحدة سيركز بشكل أساسي على تثبيت وقف إطلاق النار. يقول أيضا بأن هذه المحادثات التي ستنطلق الأسبوع المقبل برعاية الولايات المتحدة ستبحث أيضا الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي بات يسيطر عليها في الجنوب اللبناني، ليتسنى للنازحين العودة إلى مناطقهم. وأيضا يتحدث عن أن المحادثات ستركز أيضا على عودة الأسرى ووضع الحدود أيضا، ومن ثم الوصول إلى البند المتعلق بحصرية السلاح، وهذا شأن داخلي تحدث عنه أكثر من مصدر للجزيرة خلال اليومين الماضيين. ويعني ركز الحديث أو تركز الحديث على أن حصر السلاح، سحب السلاح من حزب الله يحتاج إلى مزيد من الوقت وأن يكون أو يجري بشكل تدريجي. رئيس الوزراء اللبناني أيضا أشار إلى أنه أو إلى أن لبنان لا يثق بالجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق دائم لمنع العمليات العدائية، ولذلك المطالبة سوف تذهب إلى أن تكون هنالك ضمانات أمريكية. لبنان يطالب بهذه الضمانات حتى لا تكرر إسرائيل من اعتداءاتها. وهو يقول بأن لبنان أيضا نجح في أن يفاوض عن نفسه من خلال مؤسساته الدستورية، وهو لا ينفي أن يكون هنالك أي تأثير على هذه المفاوضات بمجريات ما يجري بين الولايات المتحدة وباكستان، لكن هو يقول بأن لبنان قادر على تقدير مصالحه بشكل أوضح. الرئيس اللبناني أيضا التقى يوم أمس برئيس الوفد المفاوض اللبناني وهو الدبلوماسي سيمو كرم، وبحث معه ما قالت الرئاسة بأنها الثوابت اللبنانية. مصدر رسمي رفيع كان تحدث للجزيرة أول من أمس وقال بأن هذه المفاوضات سقفها الأعلى يذهب إلى وقف الأعمال العدائية بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. نريد أن يكون هنالك يعني اتفاق أمني، لا نريد الذهاب إلى اتفاق سلام، وبأن الرئيس اللبناني لن يلتقي في هذه الفترة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنه ليست هنالك أي مصلحة، وبأن الولايات المتحدة تفهمت المحاذير اللبنانية في هذا السياق. وعلى وقع هذه التطورات السياسية المتعلقة بالمفاوضات المرتقبة، الميدان يقول كلمة، الغارات الإسرائيلية تتواصل، الحديث وفقا لوزارة الصحة نهاية وسيلة عن 10 شهداء خلال الساعات الماضية. حزب الله يرد على هذه الانتهاكات من طرف الجانب الإسرائيلي بما يزيد عن 26 عملية أو 26 عملية خلال الساعات الماضية، ويقول بأنه كبد القوات الإسرائيلية خسائر داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وأيضا استهدف بشكل مكثف لقاعدتي إشراقة وميرون في العمق الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك تامر صمادي مراسلنا من بيروت. معنا الآن من الناصرة الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور يزبك. باعتقادك ما الأجندة التي يحملها المفاوض الإسرائيلي المتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي ماضي في تصعيده العسكري بالجنوب اللبناني؟
5: نعم، صباح الخير لك أستاذة. أهلا. في المرحلة الأولى يعني في المستقبل المنظور يعني خلال المفاوضات، يجب حسب الرؤية الإسرائيلية أن تتم المفاوضات تحت النار. هذا الحلم أو التفاؤل أن ممكن التوصل مع إسرائيل إلى نوع من مفاوضات، أي مفاوضات كانت تكون، ودون إطلاق نار من جهة إسرائيل، هذا أنا أعتقد تفاؤل يعني ليس حتى بمكانه. هذه استراتيجية إسرائيلية وحتى إيديولوجية إسرائيلية إن أردت تطورت في السنوات الأخيرة، معناها أن الخصم أي خصم كان يكون هو أقل من الطرف الإسرائيلي وأضعف، ولذلك يجب أن تتم المفاوضات تحت إطلاق النار. هذا واحد. اثنين، بالنظر الأبعد من ذلك، في إسرائيل واضحة يعني الصورة، تحدثوا عنها أكثر من مرة، الهدف في نهاية الأمر هو التوصل إلى صيغة لنزع سلاح حزب الله، والكل يعرف أن لبنان لا يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة، ولذلك التصور الإسرائيلي واضح، يريدون خلق تحالف ما بين إسرائيل ولبنان والحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية، وهذا التحالف اللبناني الإسرائيلي تقوم إسرائيل بواسطته بنزع سلاح حزب الله، وهكذا يعني يجر المجتمع اللبناني إلى نزاعات داخلية شديدة قد تؤدي إلى حرب أهلية، وحينها يتم الطلب من طرف لبناني معين الدخول إلى لبنان لحماية هذا الطرف الذي سيدعو الإسرائيليين للدخول إلى احتلالها من جديد يعني كما حصل.
0: لكن نعم. تقول إن إسرائيل تصورها هو التوصل إلى تحالف مع لبنان الرسمي في نفس الوقت الاستمرار بالعمليات العسكرية لنزع سلاح حزب الله، لكن في هذه المرحلة الحكومة اللبنانية تقول إنها تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار والحصول على ضمانات حتى لا تكرر إسرائيل هجماتها واعتداءاتها في لبنان، وبالتالي كيف تنوي تحقيق هذا التحالف في ضوء أهداف أعلنها لبنان الرسمي قبل هذه المفاوضات؟
5: يعني إعلان من جهة لبنان ومن جهة المسؤولين اللبنانيين هذا إعلان جيد جميل يعني من ناحية لبنانية، ولكن مثل ما قلت هو إعلان متفائل وبعيد عن الواقع بعيدا تاما. في هذه المرحلة التي نعيشها الآن وعلى الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية يعني بعد حوالي يعني حتى في شهر أكتوبر، يعني لا أحد يتحدث في إسرائيل بالمرة على أنه ممكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان دون الحديث والعمل على نزع سلاح حزب الله، ولذلك أي سياسي كان نتنياهو أو غيرهم من السياسيين الإسرائيليين لا يمكن ولو لا ينطق بكلمة واحدة عن إمكانية وقف إطلاق النار دون يعني التعرض لقضية حزب الله، ولذلك هذه الأحلام التي يحلمها البعض من السياسيين في لبنان والتي يعتقد أنه ممكن تحقيقها يعني وقف إطلاق النار دون يعني جر لبنان إلى مربع التحالف مع إسرائيل، أنا أعتقد أن هذه عبارة عن أحلام كبيرة
0: طيب
5: وليس واقعية
0: دكتور بالضبط. يزبك نعم. ذهاب إسرائيل مرة أخرى للتفاوض في واشنطن مع لبنان هل يعني بالضرورة أن إسرائيل تسعى فعلا إلى توصل وإن إلى اتفاق وإنجاح هذه المفاوضات أم هي تريد المراوحة كسب مزيدا من الوقت لا سيما حتى تصل الانتخابات وتحقق أهدافها العسكرية؟
5: نعم، هي في عملية المفاوضات هذه ستذهب للولايات المتحدة وستفاوض.

0: يعني كأنها التفاوض، وذلك يعني إرضاء لرغبة الرئيس الأمريكي. واضح أنه في هنالك ضغوط على الرئيس الأمريكي من الجهة اللبنانية ومن اللبنانيين الموجودين في الإدارة الأمريكية، دعينا نسميه هكذا. وهنالك أسماء معروفة يعني في الإدارة الأمريكية التي يعني لها مصلحة مع لبنان ولها مصلحة مهمة جدا في لبنان، ويحاولون الضغط على الرئيس الأمريكي. ولذلك يعني نتنياهو يرسل وفدا إلى أو يعني السفير الإسرائيلي وحوله بعض الأشخاص ليتفاوضوا، ولكن يعني من يبني آمالا على هذه المفاوضات أو المحادثات يعني أعتقد أنه هو يعني يضر بنفسه، لأنه لا أحد في إسرائيل يعطي سقفا معين أنه ممكن هذه المفاوضات تصل إليها، إنما هي طحن كلام ما زال في نفس الموضع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من الناصرة. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، وذلك مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات.
2: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالمياً منذ جائحة كورونا. لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية، رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة. لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضا من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو 560 دولاراً قبل أن تقفز خلال أيام قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضا هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصا منخفضة الكلفة منها التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه

0: وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.
1: أهلا بكم من جديد مستمرون معكم في متابعة تطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في لبنان قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. ميدانيا قال مراسل الجزيرة إن بلدات عدة في الجنوب اللبناني تعرضت لغارات إسرائيلية، وأضاف أن طرف بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وحروف في جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي. من جانب آخر أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء، وأشار إلى أنه سينفذ هجمات في ضوء ما وصفه بخروق حزب الله لوقف إطلاق النار. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. أهلا بكما نور الدين. في انتظار تقديم إيران ردها، ماذا في جديد التصريحات والمواقف والمؤشرات كذلك الإيرانية؟
2: وصل بكل تأكيد الآن ما يدور هنا في إيران هو الوصول إلى خاتمة نقد أو مراجعة المقترحات الأمريكية من أجل إرسالها إلى الطرف الأمريكي. ما لدينا من معلومات أن الرد الإيراني قاب قوسين أو أدنى بأن يصل إلى الإدارة الأمريكية، كان من المقرر أن يصل مساء أمس. يبدو أن المستجدات والطوارئ التي حدثت بمضيق هرمز أثرت بشكل كبير على القرار والموقف الإيراني. كانت إيران تريد أن تصل إلى خواتم المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في هدوء تام، خاصة بعد قرار وقف إطلاق النار الذي تم الموافقة عليه بين الجانبين الإيراني والأمريكي بالوساطة الباكستانية. لكن المستجد بمضيق هرمز ربما عكر الأجواء القائمة ما بين البلدين، وربما عكر حتى أجواء السياسيين هنا والأمنيين والعسكريين. وهنا يعيدون الكرة مرة أخرى بأنه حينما تصل المفاوضات إلى نقطة حساسة وحاسمة يتحرك الجانب الأمريكي بدافع الحرب ربما لتخريب هذه المفاوضات. هنا يستدل الإيرانيون بشكل واضح على ما حدث في المفاوضات النووية قبل حرب حزيران يونيو التي أدت بعدها إلى حرب 12 يوما، وكذلك بعد المفاوضات الأخيرة ومفاوضات جنيف والتي وصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى نتيجة ربما وتنزلات مهمة سواء من الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، وكانوا على وشك التوقيع على اتفاق ما بين البلدين لتبدأ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران. الآن الجانب الإيراني ينظر بعين من الريبة والشك لهذه التحركات الأمريكية، وكأنها تحركات تريد التأثير أو إفشال مسار المفاوضات الحقيقية القائمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. على العموم هذا هو السياق النفسي والسياق الجو الذي تعيش فيه طهران على وقع المواجهات التي شهدتها المياه الخليجية وبالتحديد مضيق هرمز. لكن هل هذا فعلا سيدفع الجانب الإيراني إلى عدم الرد على المقترحات الأمريكية؟ بكل تأكيد لا. سمعنا هنا بأن الجانب الإيراني يعد مقترحة، بأن الجانب الإيراني قد يرسل، كان من المقرر أن يرسل مساء أمس، ربما قد يصل اليوم أو قريبا على الأقل إلى الجانب الأمريكي. هناك تفاصيل مهمة يريد الجانب الإيراني أن يحسم فيها مع الجانب الأمريكي. أهم عنصر يتحدث عنه الإيرانيون الآن هي مسألة وقف الحرب بشكل كامل حتى تنزاح كل هذه المناوشات القائمة الآن في المياه الخليجية. هناك قلق ربما ليس فقط في إيران، ربما في المنطقة كذلك، أن هذه المناوشات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز ربما قد تتحول إلى مساحة من المواجهات المواجهات ما بين الجانبين على مستوى المياه الخليجية، على مستوى مضيق هرمز، على مستوى خليج عمان وبحر العرب، لقد تتحول بعد ذلك إلى مواجهات شاملة ما بين البلدين وإعادة سيناريو الحرب مرة أخرى. هنا

0: التقدير العسكري الإيراني لا يلغي هذا الاحتمال، يتحدث عن احتمالية الحرب ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية في أي لحظة، ويقول بأنه مستعد لهذا السيناريو على مستويات متعددة بين إيران كثيفة بتوسيع جبهة القتال وكذلك بتوسيع جبهة الضغوط التي يمكن أن تمارسها طهران على الاقتصاد الإقليمي وعلى الاقتصاد العالمي. إذن هذا السيناريو يوجد على طاولة القادة العسكريين هنا في إيران وكقراءة وكتقدير عسكري، لكن بكل تأكيد هنا الجانب السياسي والجانب العسكري والجانب الأمني لا يزال يفتح مجالا لباب للمفاوضات. هناك النقطة الأساسية وهي مسألة حصر الحرب، إيقاف الحرب، هذا عنصر أساسي مهم بجميع تفاصيله، وقف الحرب، عدم تكرارها، مضيق هرمز، رفع الحصار، هذه الأمور تحتاج كذلك إلى نقاش عميق ما بين البلدين، ويبدو أن الوسيط الباكستاني يبذل الكثير من الجهد للوصول إلى نقطة مشتركة ما بين الجانبين. هناك نقطة المضيق وهي أساسية ومهمة، يبدو أن الجانب الصيني هنا يلعب دور أساسي ومهم بالإضافة إلى الدول الإقليمية التي دخلت على الخط وتحاول تقريب وجهة النظر ما بين الجانبين والوصول إلى نقطة مشتركة. هل يبقى المضيق كما هو عليه الآن؟ هل يعود إلى ما قبل الحرب؟ أم أن هناك إجراءات جديدة فرضت الحرب يجب التوصل إلى اتفاق إليها ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي؟ هذه نقاط مطروحة، لكن ما يطرح على المجال أنه وسيلة. هنا الجانب الإيراني ينكر بشكل كبير جدا أن ما يذكر في وسائل الإعلام هو جزء من التوافقات، بل يقول الإيرانيون هنا على أنه جزء من الرؤية الأمريكية المطروحة على طاولة المقترحات التي وصلت إلى طهران. لكن الجانب الإيراني يقول ما يتم بحثه الآن على المستوى النووي هو إيجاد إطار اتفاق يتم التفاوض عليه بعد تفصيل ونهاية تفاصيل الحرب ومضيق هرمز، بعد ذلك يدخل في تفاصيل المفاوضات النووية. يقول بأن الأمر معقد بشكل كبير، لكن ما يتم طرحه الآن هي مجموعة من العناوين، إذا حاولنا أن نختصرها وسيلة، هناك العنوان الأول ألا تتجه إيران إلى السلاح النووي وهو مطلب أمريكي، كيف ذلك؟ هناك مجموعة من العناصر الأساسية التي يتم بحثها، مستقبل اليورانيوم العالي، التخصيب، إمكانية التخصيب على الأراضي الإيرانية، وهنا مطروح كذلك مشاريع التخصيب الإيراني الروسي، التخصيب الإيراني الإقليمي، مطروح هذه النقاط قد تطرح على طاولة النقاش، كذلك المنشآت النووية القديمة ما هو مصيرها؟ هل يعاد إحياؤها من جديد؟ أم أن هناك رؤية أمريكية إيرانية جديدة ربما لوجود منشآت على سطح الأرض وليس على تحت الأرض؟ بالإضافة كذلك إلى ما تريده طهران أساسا وهي رفع العقوبات. هنا سمعنا من طهران على أن الجانب الأمريكي وبالتحديد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس خلال لقائه مع المسؤولين الإيرانيين في إسلام أباد تحدث بشكل واضح وأعطاهم وعودا بأن الرئيس الأمريكي تعهد بأن يرفع جميع العقوبات على طهران في حال التوصل إلى اتفاق، لكن هذا يبقى عنوان عريض بالنسبة للإيرانيين، لأن رفع العقوبات يحتاج إلى تفاصيل مهمة باعتبار أن هذه العقوبات المفروضة على طهران هي عقوبات معقدة، عقوبات أمريكية مفروضة من قبل الرئيس، عقوبات الكونغرس الأمريكي، عقوبات دولية مفروضة من قبل مجلس الأمن، وكذلك عقوبات أوروبية. كل هذه العقوبات تنظر لها طهران في سلة واحدة، وأن أي معالجة أو أي اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يعطي إجابات وآليات واضحة لرفع العقوبات عن طهران.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران أحمد أرهيد، حالة من الترقب في واشنطن في انتظار الرد الإيراني، لكن هذه الحالة صاحبها تفاؤل عبر عنه ترامب، وحديث كذلك عن عودة المفاوضات في إسلام أباد. ماذا في تفاصيل كل هذا المشهد؟
2: بالفعل وسيلة، الترقب مستمر هنا في واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. ترامب كما أشرت يتحدث بنبرة فيها تفاؤل كبير بأن المحادثات تسير بشكل جيد، وهو كان يتوقع وصول هذا الرد خلال هذه الساعات أو الساعات الماضية عندما تحدث لرويترز وعندما تحدث كذلك لCNN وغيرها من وسائل إعلام الأمريكية. ويضيف لي الصحفيين بأن المحادثات تسير بشكل جيد، وبالتالي نبرة التفاؤل هذه تقرأ في اتجاهات عدة، أنه ربما هناك تحرك حقيقي على طاولة المفاوضات خاصة مع ما تنشره وول ستريت جورنال، ولكن البعض يعتقد أن حديث الرئيس ترامب أيضا قد يكون موجها إلى جمهور مختلف، إلى الجمهور الأمريكي أو إلى أطراف دولية أو إلى الأسواق، وكلها جهات وقطاعات تتفاعل مع حديث الرئيس ترامب عندما يشير إلى تقدم على طاولة المفاوضات، وقد تابعنا ذلك على مدى الأسابيع الماضية من هذه الحرب. ولكن المهم ربما هو ما نقلته وول ستريت جورنال التي تحدثت عن أن جولة جديدة مرتقبة قد

0: تعقد في إسلام أباد الأسبوع المقبل. تقول الصحيفة نقلا عن مصادر إن الوسطاء الدوليين يدفعون باتجاه عقد هذه الجلسة، وتضيف بأن الأطراف واشنطن وطهران يعملون على إعداد مسودة من 14 بندا. هذه المسودة من المتوقع أو المقرر أن تشكل إطار التفاوض، لأنها ستكون مسودة مختصرة في صفحة واحدة أو في صفحات قليلة تحدد مسار التفاوض في مراحله الأولى أو لمرحلة تستمر لمدة شهر. ووسط كل هذا الرئيس ترامب يؤكد صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ذات الوقت يهدد إيران بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن العواقب العسكرية ستكون وخيمة، وإنه ما يزال على طاولته خيار العمليات العسكرية الكبرى في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفي ذات الوقت يبقي على هذا الحصار على الموانئ الإيرانية
1: لكن
0: بغية ممارسة المزيد من الضغوط عليها.
1: هذا الخيار العسكري الذي يلوح به ترامب ويقول إنه ما زال فوق الطاولة، كيف يتفاعل داخل الولايات المتحدة مع وجود جدل دستوري من الأساس؟
0: بالفعل جدل دستوري، وكذلك استطلاعات الرأي التي لا تريد الاستمرار في هذه الحرب، خاصة مع انعكاساتها السلبية على أسعار الوقود والمخاوف من أن تضغط بشكل كبير أيضا على قطاعات اقتصادية أخرى، وأن تتسبب في ارتفاع نسب التضخم في حال استمر هذا الوضع لفترة طويلة. ولكن فيما يتعلق بهذا الجدل القانوني، البعض يعتقد أن الإدارة الحالية، إدارة الرئيس ترامب، تناور الكونغرس من خلال إعلان إنهاء عملية الغضب الملحمي وأن تلك العملية قد انتهت، ولكن ما تزال القوات باقية في مكانها في منطقة الشرق الأوسط. مطالب الديمقراطيين كانت دائما تشدد على ضرورة أن يتم سحب القوات وإنهاء الحرب، ويعتقدون أنها حرب اختيار وليست ضرورية، وأن ترامب أساء تقدير القوة الإيرانية. ولكن بالمقابل ترامب لطالما تحدث في وسائل الإعلام الأمريكية أو في تصريحاته المكتوبة، هو يقول إن الولايات المتحدة حققت إنجازات عسكرية كبيرة، وبالتالي الذين يؤيدون هذا المنحة يعتقدون أن صيغة الاتفاق يجب أن تعكس هذه الصورة، صورة انتصار الولايات المتحدة، وأن تترجم هذه الرؤية إلى اتفاق يلبي المطالب الأمريكية، لا سيما المرتبطة بالملف النووي، وأن تقدم إيران تعهدات واضحة وقوية تتعلق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وكذلك أن تترجم هذه إلى أفعال. وزير الخارجية كان يشير إلى برنامج إيران الصاروخي، وتابعنا أيضا تصريحات لمسؤولين آخرين في إدارة الرئيس ترامب يعتقدون أن برنامج إيران الصاروخي هو غطاء ودرع للبرنامج النووي كالذي فعلته كوريا الشمالية، كما يصف بعض المسؤولين ذلك. وبالتالي فالأمور ما تزال معقدة بالرغم من الحديث المستمر عن التقدم على طاولة المفاوضات. هناك من يعتقد أن العقبات ما تزال كبيرة، وأن الهوة تحتاج إلى جهود كبيرة لجسرها بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن أحمد الرهد. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وتباين تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
2: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعا جاء الرد الإيراني باستهداف 3 مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوما بالصواريخ

0: والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: معنا الآن هنا في الاستوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم. ما نبدأ معك دكتور صدقيان، عدم تقديم إيران ردها حتى الآن إلى ماذا يؤشر؟
2: أنا أعتقد بأن هذه المفاوضات تحتاج إلى حاضنة هادئة، وليست حاضنة متوترة يقوم بها الجانب الأمريكي. وبالتالي هذه الحوادث التي وقعت يوم أمس، يوم أول من أمس، هذه الحوادث لا تخلق مثل هذه الحاضنة الآمنة. وهذا التوترات التي يسببها التواجد الأمريكي والإصرار على انتهاك القواعد والالتزامات في المنطقة التي حددها الجانب الإيراني، أنا أعتقد بأن هذا ربما، وكنت أقول دائما بأنها تؤثر على الرد الإيراني. الآن الرد الجانب الأمريكي قال بأن يجب أن تعطوا الرد يوم الخميس. الإيرانيون لا يعملون باليجب،
1: وبالتالي هل يمكن القول إننا أمام تأخير متعمد تريث، أم هناك أسباب أخرى داخلية قد تكون؟
2: أنا لا أعتقد بأن هناك أسباب داخلية، لأن الأمر محسوم في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والأمر يتعلق بالجانب الأمريكي. هذه الإملاءات والهيمنة التي يمارسها الجانب الأمريكي على إيران، وهذه تحديد التواقيت والأزمان، لا أعتقد بأنها تنسجم مع السلوك الإيراني عندما يريد أن يدخل المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هذه مفاوضات مهمة جدا، والرد الإيراني سوف يحسب له حساب. وبالتالي عندما يأتي الرئيس الأمريكي يقول يوم الخميس، روبيو قال يوم الجمعة، يعني ما هذه الهيمنة وهذا القول بأن وكأننا طلاب في الصف الأول ابتدائي، أنه اعمل كذا ولا تعمل كذا. الإيرانيون لا يرغبون بمثل هذه الحالة.
1: استمعت إلى ما قاله، الإيرانيون لا يحبون الأوامر. ترامب طالبهم برد سريع على المقترح، حتى الآن لم يصل المقترح الإيراني. إيران تقول لا نهتم بالمهلة الزمنية أو الإنذارات، هذا في حد ذاته ما الرسالة التي تصل من وراء ذلك لواشنطن؟
3: أعتقد أن الرسالة التي يحاول الإيرانيون إرسال أنهم هم لا يريدون أن يشعروا بأنهم يدفعون دفعا إلى اتفاق هم ليسوا مستعدين له، هذا من الإنصاف. أيضا ما قاله الوزير روبيو لم يكن مهل وإنذار زمني، بل قال أنه تهيئة لسماع الرد ليوم الجمعة. لكن استمرار المفاوضات يعني تبادل وبوجهات النظر، وعلى كل طرف أن يأخذ وقته في الدراسة والأخذ والرد.

0: وأيضا القضية هنا أي تسوية تفاوضية هنا أن تكون ممكنة بالطرق الممكنة.
1: تقول استمرار المفاوضات يعني تبادل وجهات النظر، هل الإدارة الأمريكية تسمح بتبادل وجهات النظر أم لديها مقترح ببنود معينة وتريد تنفيذ ذلك بالكامل؟
0: أعتقد أن كل طرف يفاوض من حيث ما يريد أن يكسبه من وراء هذه المفاوضات، وأي نوع من الاتفاق يجدونه مقبولا بناء على التوقعات أيضا وما لديه من قدرة على الضغط. طبعا الجانب الأمريكي والجانب الإيراني كلاهما يفكر بهذه الطريقة، لكن ما هو مهم عند سير المفاوضات أن يكون هناك تفاوض حقيقي، وأن تنتقل من مواقف متناقضة معاكسة إلى موقف في الوسط يمكن الاتفاق عليه. وإن لم يكن ذلك فهناك وسائل أخرى، إن لم يكن السبيل الدبلوماسي يمكن قد يكون هناك سبيل عسكري، لكن يجب إدامة المفاوضات حتى الوصول إلى نتيجة جيدة وناجحة.
1: الجانب الأمريكي ما زال يلوح بالوسائل العسكرية، هو على أهبة الاستعداد كذلك، هل هذا الخيار العسكري قد يغير من الرد الإيراني حتى وإن كانت إيران تقول إنها لا تبالي به وهي كذلك مستعدة للعودة إلى الحرب؟
2: بداية أوجه التحية إلى الجنرال جون وحكمته في كيفية أن تكون المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن بالتأكيد يعني الخطوات التي تعتمدها الولايات المتحدة بالتأكيد تؤثر على الجانب الإيراني. وأنا قلت في مرة أن الجانب الإيراني، هذه قاعدة المفاوضات عند الجانب الإيراني، وقد يعني منذ زمان المرشد الإيراني الأعلى السابق الشهيد الإمام علي خامنئي كان يعطي هذه التوجهات، يقول بأن المفاوض الإيراني يجب عليه إذا رأى الجانب الآخر يخطو خطوة إلى الأمام، الجانب الإيراني يجب عليه أن يخطو خطوتين إلى الأمام، أما إذا الجانب الآخر يخطو خطوة إلى الخلف الجانب الإيراني سوف ينسحب خطوتين، وبالتالي الرد الإيراني.
1: لكن لا تعتقد أن العوامل والمعطيات والزمن تغير وهناك معطيات مستجدة؟
2: لحد الآن الإيرانيون ينظرون

0: من الجانب الأمريكي الثقة ويعطي إشارات إيجابية بدل من هذه التحركات والتوترات التي يعملها في المياه الخليجية ومضيق هرمز، وهي يعني لا تنفع ولا تنفع المصالح الأمريكية ولا تنفع الحالة التفاوضية للجانب الأمريكي. وبالتالي أنا أعتقد بأن مهم جدا الآن أن نسعى يعني الجانبين الإيراني والأمريكي أن يسعيا من أجل تعزيز هذه الثقة، لأن كما قلت بيئة المحافظات تحتاج إلى ثقة، وهذه الثقة يجب أن تكون على الأرض وفي الميدان حتى تقلل حدة الاحتكاك، حتى حدة التوتر والتأزيم الذي نراه يوميا خصوصا خلال الثلاثة أيام الماضية.
1: وهذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي الإيراني عرقجي، قال شدد على أن نهج أمريكا سماه بالهدام يؤدي لإضعاف الدبلوماسية وتعميق انعدام الثقة بها. هل مثلا ما حصل يوم الخميس وما حصل قبله أثناء المفاوضات يتم شن حروب على إيران ليست مرة واحدة وإنما أكثر من مرة، انعدام الثقة هنا إلى أي مدى يؤثر على تقدم هذه المفاوضات وإحراز أي اتفاق بين الطرفين؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة لم يكن لديها ثقة في النظام الإيراني منذ بدايته، ومنذ أن قام أفراد من النظام بأخذ الدبلوماسيين رهان لأكثر من 440 يوما. إذن قضية غياب الثقة هي قضية أكيدة ولا يمكن إصلاحها بسهولة، لكن هذا لا يعني أن المفاوضات لا يمكن أن تتم. لكن ما هو مهم وكجزء من التفاوض أن كل خطوة يقدم عليها أو يقول طرف أنه سيتخذها أو سيفعلها يجب أن يتم التحقق منها والتأكد منها لأي نتيجة متوخاة في النهاية من وراء هذه المفاوضات، لأن هذه التسوية يجب أن تكون قابلة للتحقق من قبل كلا الطرفين وأن يثبت كل طرف ما يقوله يفعله فعلا.
1: وهناك الآن حديث في الإعلام الغربي وول ستريت جورنال عن عودة إمكانية عودة المفاوضات في إسلام أباد، عودة واشنطن إلى إسلام أباد وتفعيل هذا المسار بحضور الوفد الأمريكي، إلى ماذا يؤشر في حد ذاته؟
2: أعتقد أن هذا يؤشر إلى أن تقدما ما يتم إحرازه وأن علينا أن نتشجع جميعا، لأن الكل يريد لهذه المواجهة أن تنتهي نهاية ناجحة. بذلك أقصد أن إيران لا تهدد مضيق هرمز وإيران لا تهدد جيرانها، وكل جيرانها من دول الخليج يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ويعيدون بناء ما دمرته الحرب. إذن هذه خطوة إيجابية إلى الأمام ويجب أن ننظر لها كذلك ونأمل أن تستمر هذه المفاوضات على المسار الصحيح.
1: دكتور صدقيان، نفس الشيء بخصوص عودة المفاوضات وإمكانية عودتها بالوفدين إلى إسلام أباد، هل ذلك يخدم الجانب الإيراني أكثر باعتبار أن المشاورات والمناقشات تكون بشكل مباشر؟
0: بالتأكيد، يعني الإيرانيون لحد الآن على الرغم من أنهم كانوا يدخلون المفاوضات بحذر شديد جدا، ويبدو لي بأنهم كانوا محقين في هذا الحذر، لأن في كل مفاوضات كان وراءها حرب تشنها الولايات المتحدة أو تعطي الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي من شأن حرب على إيران. وبالتالي بالرغم من كل ذلك الإيرانيون لا زالوا راغبين في التوصل لاتفاق مع الجانب الأمريكي يستطيع أن يكون بمستوى أو على قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل. وبالتالي إذا كانت هذه القواعد هي القواعد الحاكمة في المفاوضات، أنا أعتقد بأننا نستطيع أن نصل إلى نتائج إيجابية ونستطيع أن نرى مضيق هرمز، المنطقة تعيش بأمن وسلام. وهذه المنطقة مضيق هرمز الآن آلاف السنين وليس عشرات وليس مئات، آلاف السنين هذه المنطقة بالرغم من أنها مياهها إقليمية إيرانية لكن كانت تعيش بهدوء وبسلام، وكانت الممرات مفتوحة، السفن تذهب وتأتي، إلى أن حدث هذه الحشود العسكرية الأمريكية التي جاءت إلى المحيط الهندي، إلى بحر العرب، وفرضت الحصار على الموانئ الإيرانية وحصل ما حصل. أنا أعتقد بأن الآن بالنسبة

0: الجانب الأمريكي أنا أتحدث بقوة بأن الإيرانيون فعلا يريدون التوصل إلى اتفاق مبني على رابح ومبني على المصالح المشتركة ومبني ثالثا على الاحترام المتبادل. إذا ما توفرت هذه الأرضية أنا أعتقد بأن الإيرانيون يخطون أكثر مما يخطو الأمريكي في هذه المفاوضات.
1: أنت ذكرت إسرائيل سيد جون ميلر، إسرائيل هي شريكة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، هما بدأ الحرب مع بعض. الآن كيف ترى الدور الذي تقوم به إسرائيل في خضم هذه المفاوضات الجارية، وما حجم التأثير الإسرائيلي على صانع القرار الأمريكي؟
2: نعم، ما قرأتموه وسمعتموه في وسائل الإعلام هذا ليست حرب أمريكية تمليها إسرائيل على أمريكا، هذه حرب بدأها الأمريكيين ووافق الإسرائيليون على الانضمام إليها. أردنا طبعا اتفاق وقف إطلاق النار، والإسرائيليون هم أيضا انضموا إلى وقف إطلاق النار، ربما لديهم تحفظات على ذلك. هي قضية منفصلة لكن لها علاقة، وهي قضية لبنان وما يحدث مع حزب الله، وهو مجرد ذراع للحرس الثوري أصلا. لهذا السبب أن أي مفاوضات أخرى نراها تعيد كما نأمل السلام إلى لبنان بعد سنوات من أعمال حزب الله هناك، وأنا على ثقة من أي اتفاق سيصل إليه الأمريكيون والإسرائيليين، الإسرائيليون سيقبلون بذلك طبعا.
1: شكرا جزيلا لك جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ضيفنا هنا بالاستوديو. الشكر لضيفنا في الاستوديو كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نتحول الآن إلى تطورات في لبنان. ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما، نبدأ برصد الأوضاع والتطورات في الجنوب اللبناني معك جوني.
3: وسيلة، هو سيناريو التصعيد نفسه يتكرر تقريبا في كل يوم، بداية مع انذارات الجيش الإسرائيلي، واليوم انذر الجيش الإسرائيلي 9 بلدات في الجنوب اللبناني، غالبيتها 8 بلدات تقع في قضاء صور لناحية جنوب نهر الليطاني، وبلدة واحدة تقع في قضاء صيدا إلى شمال نهر الليطاني. وهذا السيناريو أيضا يشمل الغارات الإسرائيلية المستمرة، ومن بينها غارات من مسيرات على بلدة النبطية الفوقة، ويبدو أن هناك إصابات بنتيجة هذه الغارات، ولكن طبعا ننتظر التأكيدات والبيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى غارات من مسيرات أيضا في أماكن مختلفة، وغارات أو غارتان من المقاتلات الحربية على محيط بلدتي يرشاف وحداثة. وأيضا خلال الفترة القليلة الماضية، الساعتين الماضيتين، سجل قصف مدفعي باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، وبالتالي معطيات التصعيد الإسرائيلي باتجاه لبنان تبقى على حالها في خلال أو من خلال هذه المستويات الثلاثة: الغارات من المقاتلات، الغارات من المسيرات، وأيضا القصف المدفعي. حزب الله خلال ساعات يوم أمس أيضا كثف على نحو كبير من عملياته العسكرية، عدد كبير، أكثر من 23 عملية أعلن عنها حزب الله ردا على الخروقات الإسرائيلية، ولكن الأبرز هو إطلاق صواريخ نوعية كما وصفها حزب الله باتجاه ثكنة الشراجة أو قاعدة الشراجة الواقعة في محيط مدينة نهرية، وأيضا سرب من المحلقات والمسيرات الانقضاضية باتجاه قاعدة ميرون. وقال حزب الله إن هاتين العمليتين جاءتا ردا على الغارة التي حصلت على ضاحية بيروت الجنوبية قبل أيام قليلة. لكأن حزب الله أيضا يسعى لتثبيت معادلات تتعلق باستهداف الجنوب اللبناني، وعندما يتوسع هذا العدوان باتجاه مناطق أخرى يعمق استهدافاته باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المستوطنات الإسرائيلية، مع الإشارة طبعا إلى أن أيضا الجانب الإسرائيلي وسع يوم أمس من عدوانه باتجاه منطقة البيروت الايقاع اذ استهدفت الجبال المحيطه ببلدتي الخريبه وبريتال لناحيه البقاع الشمالي. هذا المشهد التصعيدي المهم فيه انه ياتي قبل او هو مستمر في حقيقه الامر قبل اقل من اسبوع على المفاوضات المباشره بين لبنان واسرائيل برعايه امريكيه. هذه المفاوضات ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين كما أعلن من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، ويطمح لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل حقيقي قبل انطلاق هذه المفاوضات. هذا ما أكده يوم أمس رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للجزيرة، لكنه أضاف أنه في حال استمر الاعتداء الإسرائيلي فإن البند الأول على طاولة هذه المفاوضات المباشرة سيكون طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن هدف لبنان في نهاية المطاف هو وقف كامل للأعمال العدائية أو إنهاء حالة العداء بشكل أو بآخر. كما تحدث عن أن هذه المفاوضات المباشرة تعكس طبعا استرداد القرار اللبناني قرار المفاوضات إلى الدولة اللبنانية، مع العلم بأن نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني يتوجه اليوم إلى سوريا، ستكون له لقاءات هناك وستتناول وفق ما قال بالأمس للجزيرة سلسلة من الملفات. نعم. من بين هذه الملفات ما يتعلق بالتعاون بين لبنان وسوريا في مجالات شتى، وطبعا أيضا يمكن القول أن هناك خشية من تصعيد إسرائيلي إضافي خلال الأيام المقبلة قبل المفاوضات المباشرة كورقة ضغط تستعملها إسرائيل على لبنان الرسمي في سعي منها لدفعه على تقديم مزيدا من التنازلات أو ما يمكن أن يوصف بتنازلات تتعلق بشكل رئيسي بتعامل الدولة مع سلاح حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسلنا من قبل سقي. محمد خيري، نرصد معك جديد البيانات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي في خضم هذا التصعيد، والذي يقول جوني تانيوس إن هناك خشية في لبنان من تصعيد أكبر قبل الجولة المقبلة من المفاوضات.
4: من الواضح أن هناك تصعيد، وذلك يتجلى ويتبدى في بيانات الجيش الإسرائيلي، بخاصة الذي أصدره قبل قليل وأخطر من خلاله 9 قرى في الجنوب اللبناني بضرورة الإخلاء إلى مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر. البيان حمل لهجة تفيد باستمرار العمليات الإسرائيلية، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل في تلك المناطق. وكذلك يتضح من البيانات التي يصدرها الجيش بأن العمليات لا تزال مستمرة في الجنوب اللبناني. هو قال صباح هذا اليوم إن الفرق الإسرائيلية 3 لا تزال تستمر بالعملية العسكرية وهي ماضية بها في مساعي إسرائيلية لحفظ الأمن وتوفير الأمان لسكان بلدات الشمال الإسرائيلي. كذلك بيان الجيش الإسرائيلي الذي أصدره صباح هذا اليوم وتحدث فيه عن قصفه واستهدافه ل 85 بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى بنى تحتية عسكرية في منطقة البقاع أيضا. يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مستودعات للسلاح ومنصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى استهدافه بنى تحتية عسكرية تحت الأرض. يقول أيضا بأن القوات الإسرائيلية سوف تستمر بهذه العمليات لإبعاد خطر قوات حزب الله وعناصره من المناطق الحدودية. وبيانات الجيش الإسرائيلي إضافة إلى كل ذلك تفيد بأن حزب الله من ناحيته مستمر هو أيضا بمحاولة الوصول إلى الجنود الإسرائيليين واستهدافهم في الجنوب اللبناني وكذلك في مواقعهم في شمال إسرائيل. يفيد الجيش الإسرائيلي بأن الحزب أطلق صباح هذا اليوم مسيرات وصواريخ باتجاه قوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني، ويقر بأن هذه المسيرات والصواريخ وقعت على مقربة من الجنود الإسرائيليين إلا أنها لم تؤدي إلى أي إصابات. كان الجيش أعلن يوم أمس عن إصابة 4 من جنوده بجروح خطيرة بعد استهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله أثناء وجودهم داخل المناطق الإسرائيلية. إذن الجيش يتحدث عن تصعيد من ناحية، تصعيد مستمر من ناحية أخرى، هو يتحدث عن تصعيد مقابل من قبل حزب الله يؤدي إلى إصابة أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين وارتفاع أعداد القتلى من الجنود الإسرائيليين. وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة من ضمنها معاريف وكذلك هيئة البث الإسرائيلية تتحدث بلهجة أن إسرائيل باتت في ورطة أو في حرب استنزاف في داخل الأراضي اللبنانية، وبأنها لم تنجح حتى هذا اليوم بفرض الأمر الواقع الذي سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرضه حتى خلال وقف إطلاق النار، وذلك بسبب العمليات والاستهدافات المستمرة من قبل حزب الله. بموازاة ذلك تذهب إسرائيل باتجاه المفاوضات يومي الخميس والجمعة في واشنطن، وتقول إن هذه المفاوضات ستبحث ترسيم الحدود بالإضافة إلى نزع سلاح حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله.

0: معنا في الاستوديو نيكولا نصيف الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا كذلك الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، معنا من حيفا إمطانس الشحادي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك دكتور وسام. تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام على سعي لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل حقيقي قبل جولة المفاوضات المقبلة، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحزب الله؟
1: يعني حزب الله حتما يرحب بهذه الفكرة. حزب الله أساسا كان يقول، لطالما قال أنه من غير المنطقي الذهاب تحت النار للمفاوضات، بغض النظر عن كانت إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة. هذا مطلب بديهي. وأعتقد أن ما قاله الرئيس نواف سلام يأتي بعد مراجعة للعدوانية الإسرائيلية، بعد مراجعة لماهية الضمانات الأمريكية وكيفية التعاطي معها، بعد مراجعة للواقع الميداني اللبناني، بعد مراجعة للواقع السياسي الداخلي اللبناني وكيف تنعكس عليه من انشقاقات وتفسخات القرارات التفردية التي كان يمكن أن يتم أخذها دون لحظ هذه الصورة بأكملها.
0: طبعا في المقابل إسرائيل واضح أنها تريد عكس ذلك، تريد التفاوض تحت النار، وبالتالي كذلك ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحزب الله؟
1: حزب الله أعتقد أنه معتاد على هذه المسألة. الإسرائيلي لا يردعه سوى القوة التي فعليا يستند إليها من قبل الدولة اللبنانية. يعني بعد عام 2000 حينما أراد لبنان تركيب مضخات المياه على نهر الوزاني في أرض لبنانية ونهر لبناني لشرب اللبنانيين، هدد الإسرائيلي بقصفها. في حينه التزم العماد إيميل لحود رئيس الجمهورية بأنه سيذهب للجنوب ويفتتحها بنفسه مستندا إلى قوة المقاومة، وما حصل في حينه أنه افتتح المضخة ولم يجرؤ الإسرائيلي على القصف، كما استند العماد ميشيل عون في ترسيم في اتفاق الترسيم عام 2022 لقوة المقاومة التي هددت في حينه أنه إذا لم تذهب إسرائيل للترسيم ولإعطاء لبنان حقوقه لن يكون هناك أمان للإسرائيليين. وبالفعل وقع الاتفاق وتم استرداد 865 كيلومتر مربع في البحر بما تختزنه من عشرات مليارات الثروات بالنفط والغاز.
0: طيب سيد نيكولا، هناك واقع يؤكد بأن تصعد وسيد الموقف، وهذا ما لا يريده المفاوض اللبناني، وبالتالي أي أجندة سيطرحها المفاوض اللبناني في الجولة المقبلة بواشنطن؟
2: أولا هناك إصرار لبناني طبعا معروف، إصرار الرئيس جوزيف عون على الذهاب إلى هذه المفاوضات، إذا هي مسلمة الذهاب إلى هذه المفاوضات. ربما سيكون مضطرا الرئيس إلى الذهاب تحت نار التصعيد الإسرائيلي، لأنه يفترض قبل يومين أعلنت الخارجية الأمريكية عن انعقاد المؤتمر أو الجولة الثالثة والرابعة للمفاوضات بالتزامن مع تسريب أجواء أن هناك ضغطا أمريكيا لوقف النار. بعد يومين حتى الآن ليس هناك أي مؤشرات لقرب وقف النار، لا بل هناك تصعيد إسرائيلي متمادي. كل ما يملكه لبنان أن يذهب، عندما يذهب إلى هناك، أولا إذا ذهب تحت وطأة النار فبالتالي ستتحول عمل المفاوضات أو ستتحول مداولات المفاوضات إلى الكلام عن وقف إطلاق النار، يعني كي يبدأ التفاوض جديا سياسيا بكل ما للكلمة من معنى، وليس تفاوضا سياسيا تحت وطأة النار. هذا إذا لم يكن قد توقف إطلاق النار، لكن إذا كان قد حصل توقف لإطلاق النار فهذا يعني أن المفاوضات المقبلة جولة الخميس ستكون جولة سياسية، كون التمثيل اللبناني أصبح عالي المستوى إلى حد من خلال السفير سيمون كرم الذي سيترأس وفد لبنان. هذا يعني أن لبنان يفترض أن يحمل معه تصورا على الأقل فيه ثلاثة بنود واضحة. البند الأول هو تأكيد برمجة الانسحابات الإسرائيلية وعودة الأسرى. البند الثاني هو تأكيد الحكومة اللبنانية تمسكها بقرار حصر السلاح في يدها انسجاما مع ما كانت اتخذته في 5/7 آب. والبند الثالث هو إعادة تأكيد دور الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، أي أن يعود إلى الانتشار في هذه المنطقة.
0: وهل هي مطالب يعني تتوافق مع الواقع، لا سيما وأننا نرى هذا التقدم العسكري الذي تقوم به إسرائيل، هذا التعمق في العمليات العسكرية بشكل تدريجي، وبالتالي الحديث هنا عن برمجة الانسحابات الإسرائيلية، هل هو واقعي ويتطابق ويعني يوائم هذا الواقع؟

0: واقع؟
1: المسألة ليست مسألة واقعية أو خيالية، مسألة أجندة يجب أن يحملها معه الوافد اللبناني، يعني يجب أن يذهب بورقة عمل ما بين يديه، وعندئذ هذه الورقة تكون عرضة للمناقشة يعني بين لبنان وإسرائيل. طبعا كل ما تفعله إسرائيل يؤكد أنها في وارد آخر أو في واد آخر تماما،
0: خاصة أن أي مفاوض، اسمح لي فقط سيد نيقولا، عندما يفاوض ويطلب أي شيء يجب أن يكون لديه أوراق ضغط.
1: صحيح.
0: ما أوراق الضغط التي يملكها المفاوض اللبناني؟
1: المفاوض اللبناني لا يملك فعلا أي أدوات ضغط يذهب بها إلى هناك كي يرغم إسرائيل على الانسحاب، هو فقط يراهن على المرجعية الأمريكية أو على الرعاية الأمريكية ودور واشنطن في أن ترغم إسرائيل أولا على وقف النار، ومن ثم أن تطلع واشنطن بدور الوسيط النزيه. يعني كل ما تريده واشنطن هو نفسه ما تريده إسرائيل، الأمن لشمال الحدود، شمال الإسرائيلي. فبالتالي لبنان يملك أن يتعهد بهذا الأمر، لكن الموضوع يقتضي أن يقابل من الجهة الأخرى باستعداد إسرائيلي للانسحاب.
0: وهذا ما نسأله لسيد مطانس، ما الذي تريده إسرائيل من جولة المفاوضات المقبلة، وهل لديها استعداد للانسحاب في هذه المرحلة؟
2: تحياتي. يعني إسرائيل تريد المفاوضات من أجل المفاوضات. سمعنا بالأمس أيضا موقف من وزارة الخارجية الأمريكية يتبنى عمليا الموقف الإسرائيلي تجاه مطالب إسرائيل من الحكومة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، وعمليا اتهام حزب الله كأنه العائق الأساسي أمام تحقيق الاتفاق أو السلام كما تدعي الإدارة الأمريكية. إسرائيل تريد أيضا المفاوضات تحت النار، يعني استمرار احتلال إسرائيل لجنوب لبنان والضغط على الحكومة اللبنانية وتوسيع التصدع الداخلي. إسرائيل تعرف أنه يعني من الصعوبة بمكان التوصل الاتفاق مع الحكومة اللبنانية بالشروط الإسرائيلية، أن إسرائيل تريد إلغاء شروط إسرائيل وهي عملية استسلام من قبل الحكومة اللبنانية، لكن تستمر بالمفاوضات لأنه جاء من يعني كطلب من الرئيس الأمريكي، وجاء أيضا بالسماح لإسرائيل باستمرار العدوان على جنوب لبنان، استمر بالحرب بالقصف بالضمار بالتدمير والاحتلال. وإسرائيل تريد أيضا تحاول الآن عمليا تثبيت معادلات، ربما يعني معادلات مؤشرات ما قد يحصل بعد في حال تحقق وقف إطلاق النار، وهو أن تكون لإسرائيل حرية التصرف العسكري، يعني استمرار الضربات والقصف والحرب من طرف واحد كما كان الوضع بعد اتفاق 2024. حزب الله يحاول تثبيت العكس، يعني ما يقوم به الآن حزب الله هو منع إسرائيل من تثبيت هذه المعادلات، وإنما كان قائما قبل آذار 2026 لن يكون. فإسرائيل تحاول عمليا استعمال الأدوات العسكرية داخل إطار المفاوضات للضغط على الحكومة اللبنانية، وطبعا لترتيب يعني الأمور مع الإدارة الأمريكية والضغط على حزب الله. إسرائيل تحاول انتزاع موافقة لبنانية بالاحتفاظ بمنطقة آمنة، لا تسميها إسرائيل منطقة آمنة، داخل الحدود اللبنانية حسب العقيدة الأمنية الإسرائيلية يعني المتجددة بعد 7 أكتوبر. إسرائيل تريد يعني خلق مواقع للدفاع خارج حدود دولة إسرائيل وليس أن تدافع من داخل الحدود، هذا جزء من استنتاجات الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر، وتريد فرض يعني إقامة نقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار أو حتى لاتفاق مع حكومة لبنان.
0: طيب دكتور وسام، إسرائيل تريد تثبيت معادلات عسكرية على الأرض في لبنان، كما تريد كسب الوقت من خلال هذه المفاوضات كما يقول ضيفنا، ما مدى قدرة حزب الله على المواجهة لفترة طويلة مع إسرائيل؟
3: بداية لابد من التذكير أن بنيامين نتنياهو تحدث عن منطقة فاصلة بتاريخ 19 فبراير 2026، يعني قبل الحرب الأمريكية الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران وقبل الحرب مع لبنان المتجددة. اثنان، الإسرائيلي بأمس الحاجة لصورة التفاوض مع لبنان، وبالتالي الدولة اللبنانية مفترض أن تلتقط هذه اللحظة وتمارس الضغط من أجل تحصيل المكتسبات التي يمكن تحصيلها والتي ليس أقلها وقف إطلاق النار.
0: وهل يساعدها حزب الله في ذلك؟
3: طبعا طبعا. ثلاثة، واحدة من نقاط الضغط، يعني سيصبح هناك نقطتي ضغط على الإسرائيلي، الأولى تهديد الوفد اللبناني بعدم الذهاب فيما لو لم يكن هناك إطلاق وقف لإطلاق النار. النقطة الثانية الاستناد إلى قوة المقاومة التي أثبتت أنها لا زالت تسيطر على إدارة الميدان، يعني حينما وسع الإسرائيلي نحو الضاحية الجنوبية المقاومة في لبنان أنزلت 1,000,000 مستوطن البارحة إلى الملاجئ. هذه المسألة ليست مسألة بسيطة بالنسبة للإسرائيلي الذي تبجح وادعى بعد عام 2024 بأنه تم القضاء على قدرات المقاومة في لبنان وأنه لم يعد من إمكانية للمقاومة في لبنان لأن تقوم برد الفعل. بناء عليه بالإجابة المختصرة على السؤال أن المقاومة حتما قادرة، لو لم تكن المقاومة قادرة للقتال لفترة طويلة أنا أعتقد أنها ما كانت لتفتح هذه الحرب. وجزء من سكوت المقاومة خلال 15 شهرا كانت تهيئة لحرب قد تتجدد كما حصل، مع مراعاة أن الإسرائيلي قاتل 2 سنين في غزة وقاتل 66 يوم قبل ذلك عام 2024 في لبنان، وبالتالي المقاومة في هذا الجو، وأعتقد أن قدراتها وتحضيراتها لأشهر بالحد الأدنى من القتال.
0: سيد وسام نصيف، هل تؤكد وتتفق مع ما قاله دكتور وسام بأن المقاومة وما تقوم به يخدم المفاوض اللبناني، يتحدث عن الاستناد إلى قوة المقاومة، هل تعتقد بالفعل أن ما يقوم به حزب الله من ردود ومواجهة وإطلاق مسيرات وصواريخ ضد إسرائيل تقدم نقاط إضافية للمفاوض اللبناني أم تسحب من رصيده؟
1: لا أعرف إذا كانت الدولة اللبنانية تحتاج أو تتطلب هذا الأمر، يعني أنها تريد أن تتسلح بقوة المقاومة أم لا، لكن عمليا حزب الله يخوض معركة موازية أي مختلفة عما تريده الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تريد في نهاية المطاف الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وإلى كما قال الرئيس عون إنهاء الحالة العدائية مع إسرائيل. بالنسبة إلى حزب الله، في ضوء موازين قوى غير متكافئة كما هو واضح، عمليا يقود الحزب اليوم عملية استنزاف، وهو بالتالي لا نستطيع القول أن ثمة قواعد اشتباك قائمة اليوم بين حزب الله وإسرائيل، بل مرحلة استنزاف وكلاهما يدير، يعني ندير الاستنزاف القائم. قواعد الاشتباك أنشأت المرة الأولى عام 96 بعد في خلال حرب نيسان، تفاهم نيسان آنذاك، أعطيت المقاومة أو اكتسبت شرعية المقاومة ضد إسرائيل، وكانت وأرسيت أولى عناصر قواعد الاشتباك أنه الاعتداء على الداخل اللبناني يقابله اعتداء من المقاومة على داخل إسرائيل. هذه القاعدة ثم استكملت، يعني قواعد الاشتباك استكملت عام 2000 عندما طرحت مسألة مزارع شبعة، القصف في مزارع شبعة بين إسرائيل وحزب الله، لأن إسرائيل قد انسحبت من لبنان. الآن لسنا في نطاق قواعد اشتباك، ليست هناك قواعد اشتباك، تكرس قواعد الاشتباك بعد وقف إطلاق النار. نحن الآن لسنا في حال وقف إطلاق النار، نحن في حال حرب مفتوحة، كلاهما يستخدم أفضل ما لديه من أسلحة. يعني إسرائيل طبعا بشكل وحشي تدمر البيوت وتغير على المنازل وعلى الأهالي وعلى كل المناطق. حزب الله في المقابل يملك سلاحين ناجعين أساسيين يستطيع بهما إقلاق إسرائيل وإزعاجها، لكنه لا يمكنه من التغلب عليها ولا حتى إقامة نوع من التوازن متكافئ بينهما، هي المسيرات أو المحلقات الانقضاضية وأيضا الصواريخ. الصواريخ يطلقها إلى الداخل الإسرائيلي والمحلقات يطلقها إلى داخل المناطق اللبنانية المحتلة. إذن واقع الحال اليوم في مستواه العسكري والأمني هو أننا في مرحلة استنزاف قد تكون طويلة إذا تعثرت عملية التفاوض المباشر، وقد تكون قصيرة ربما إذا نجحت خطوات تلك. هذا الأمر يتوقف في نهاية المطاف على موقف حزب الله من الحقائق الجديدة، سواء التي يمكن أن تنتج عن الأرض أو يمكن أن تنتج عن المفاوضات المباشرة في واشنطن.
0: سيد مطانس، هذه الحرب المفتوحة إلى أي مدى تعتقد أنها تخدم نتنياهو وهو مقبل على موعد انتخابي مهم في أكتوبر؟
2: كان في بداية الحرب كان نتنياهو يعتقد أن الحرب ستساهم في تعزيز مكانته السياسية وتحسين احتمالات الانتخابات، لأنه اعتقد كما المؤسسة العسكرية في إسرائيل أنه بإمكان حسم هذه الحرب أمام حزب الله وأنه سيكون انتصار واضح لإسرائيل أو تحقيق أهداف جدية بالنسبة لإسرائيل. حتى أن بعض وزراء حزب الليكود بعد يعني الحرب على إيران وحزب الله طرح فكرة تبكير الانتخابات لشهر حزيران القادم، ولكن مع إطالة أمد الحرب وعدم الحسم واستمرار يعني عدم الحسم سيء بالنسبة لإسرائيل. يعني إسرائيل هذا يضر بمكانة إسرائيل العسكرية والأمنية، عدم الحسم، أو مرة أخرى أن تقع إسرائيل فيما يسمى المستنقع، أن تغرق في المستنقع اللبناني. هذا يسيء أو يضر في مصلحة نتنياهو السياسية ومكانته السياسية والانتخابية، ويزعج المؤسسة العسكرية، لأن حتى لو كان استنزاف بطيء ولكن استنزاف متواصل، إسرائيل لديها عقدة تاريخية، هاجس تاريخي من العودة على منطقة آمنة في جنوب لبنان تستنزف الجيش اللبناني. لذلك أعتقد أنه لا، الحرب الآن باتت تشكل عبء وأزمة سياسية لنتنياهو. لذلك نتنياهو يحاول تحقيق ما يراه، أو ما يعني يعتقد أنه يمكن أن يكون صورة نصر كما كان في اغتيال عملية اغتيال في بيروت قبل عدة أيام، ولكن لغاية الآن الحرب لم تحقق أهدافها السياسية والانتخابية بالنسبة لنتنياهو، بل على العكس باتت هناك انتقادات جدية لهذه الحرب وعدم الحسم واستمرار الوضع كما كان عليه في الحدود الشمالية. هذا يزعج ويقلق نتنياهو سياسيا وانتخابيا.
0: ابقى معنا سيد مطانس. دكتور وسام، حزب الله لديه سلاح لكنه لا يفاوض، الحكومة لا تستخدم السلاح لكنها تفاوض، هذه الصورة المقسمة إلى أي مدى تضر الطرفين؟ وحدثنا عن حزب الله.
3: يعني هذه تضر بلبنان بشكل عام، ستنعكس على لبنان بشكل عام. الإشكالية فعليا عند الدولة اللبنانية، لأن حزب الله يقول أن أقاتل في الميدان من أجل تسهيل هذه الإنجازات في طاولة المفاوضات. الإشكالية أن من يقاتل ليس لديه القرار السياسي، ولكن من لديه القرار السياسي يمكنه البناء على إنجازات من يقاتل، وهنا الإشكالية. الدولة اللبنانية لا تتبنى نقاط قوة، لا سيما وأنها قبل أن تتجه إلى المفاوضات قدمت سلسلة كبيرة من التنازلات كان يمكن الاحتفاظ بها. يعني اتخذت قرار حصرية السلاح، مع العلم أنه قبل انتخاب رئيس الجمهورية كان هناك اتفاق بين الثنائي في لبنان، يعني حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية، وتم انتخابه على أساس أن هذا الموضوع لا يطرح سوى باستراتيجية دفاع وطني أو أمن وطني، ولم يحصل هذا. وتم إقرار ورقة براك الأولى، وتم التعاطي بإيجابية مع ورقة براك الثانية، وتم اتخاذ قرار 5 أيلول الاتجاه المباشر لنزع السلاح، وتم اتخاذ قرار إدخال مدني إلى الميكانيزم، ومن ثم المفاوضات. اشترطوا قبل ذلك المفاوضات ليس تحت النار، ثم ذهبوا للمفاوضات تحت النار، كانت غير مباشرة وذهبوا لمفاوضات مباشرة. الدولة اللبنانية من دون ورق أوراق القوة الموجودة في الميدان تذهب عارية إلى المفاوضات، وبالتالي الإشكالية الحقيقية ليست عند حزب الله أو عند المقاومة، باعتبار أنها كل ما تقوم به من إنجازات تضعه في تصرف المفاوض اللبناني. الإشكالية لدى المفاوض اللبناني الذي تخلى عن نقاط القوة ولا يريد أن يتبنى نقطة قوة يمكن أن نذهب بها إلى المفاوضات.
0: في دقيقة بقيت لهذا الحوار للحديث كذلك عن نفس النقطة، عن هذه الصورة المقسمة بين حزب الله الذي يملك السلاح دون تفاوض، والحكومة تفاوض لكنها لا تستخدم السلاح.
1: طبعا هناك معضلة أوجدتها الحكومة اللبنانية أو وضعت نفسها فيها، هي القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 2 آذار الفائت عندما اعتبرت حزب الله منظمة غير قانونية ومحظورة، وبالتالي هي لا يسعها أن تذهب إلى مفاوضات واشنطن وتقول أنها تتسلح بسلاح هذه القوة أو المقاومة. يعني عند الدولة اللبنانية حزب الله لم يعد مقاومة، في حين أنه كذلك بالنسبة إلى الحزب.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا. ما يزال مئات آلاف النازحين اللبنانيين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان. وبين خيام النزوح ومراكز الإيواء يعيش كثير من هؤلاء النازحين في بيروت أوضاعا إنسانية صعبة، على وقع انتظار مفتوح أملا بالعودة إلى مسقط رأسهم عقب نهاية الحرب. التفاصيل في تقرير مراسل الجزيرة في بيروت تامر اسماضي.
4: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية. في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
5: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يلدن يعني؟ شو يلدن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
4: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
6: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا هدوها فرد مرة.
4: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار. فالحرب مستمرة في الجنوب، متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة. يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
7: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. امبارح ضربوا حدنا تغري، ببعت لبي ولخي أنا الخوف، خسر أختي كانت فوق طلع خيي من الزر، بس أنا ما فيي.
4: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صماد، الجزيرة، بيروت.
8: مستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في هذه الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبلة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجود تسريب نفطي قبالة الجزيرة، وقال إن البقع التي ظهرت في صور الأقمار الصناعية تعود إلى زيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلة النفط. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. أما ميدانيا، فقال مراسل الجزيرة إن بلدات عدة في الجنوب اللبناني تعرضت لغارات إسرائيلية، وأضاف أن أطراف بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وحاروف في جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي. من جانب آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء، مشيرا إلى أنه سينفذ هجمات في ضوء ما وصفه بخروق حزب الله لوقف إطلاق النار. الآن إلى شبكة مراسلينا. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أرحب بكما. أبدأ معك نور الدين الدغير، وما يتعلق بالرد الإيراني المرتقب.
9: ازدهار الآن، هناك هدوء كبير هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وبكل تأكيد هناك استعداد لتقديم الرد الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الإيرانيين هنا قالوا بأنهم غير مستعجلين وغير معنيين كثيرا بالمواقيت والمواعيد التي تحددها الإدارة الأمريكية وبالتحذيرات التي تطلقها الإدارة الأمريكية. ما يهم الإيرانيين

0: الذين بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو دراسة التعديلات المقترحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع إطار الاتفاق ما بين الجانبين. وبكل تأكيد نحن ننتظر الآن متى سيصل الرد الإيراني إلى الجانب الباكستاني ليصل بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. ما نعلمه على أن هذا الرد توقيته قريب جدا، كان من المقرر أن يصل مساء أمس، لكن يبدو أن بعض التطورات والتطورات التي حدثت في مضيق هرمز والمواجهة العسكرية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في المضيق أدت إلى هذا التأخير. الجانب الإيراني يراعي ويراجع حساباته، يقول بأن وجود هذه المناوشات في ظل وجود هذه المفاوضات ربما قد يعطي مؤشرا سلبيا للجانب الإيراني على أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تقدم على عمليات عسكرية أخرى تفشل بها ما تم به من توافقات حتى اللحظة، على الأقل حتى اللحظة. وإن لم يكن هناك تفاؤل كبير جدا، لكن ليس هناك تشاؤم، هناك نوع من التعاطي مع المعطيات الجديدة، وهناك رغبة من الجانب الإيراني وربما كذلك من الجانب الأمريكي مع الوسيط الباكستاني بأن يصل الطرفين إلى اتفاق بينهما. وبالتالي هناك نوع من الآمال وأبواب الآمال مفتوحة الآن، على الأقل ما نسمعه هنا من طهران، بأنه هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، خاصة أن الإطار العام للمفاوضات يبدو أنه متفق عليه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لا خلاف بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بأن الضرورة الحالية هي وقف الحرب بين الجانبين، والضرورة الحالية كذلك هو إعادة مضيق هرمز إلى حالته الطبيعية وعدم التأثير على الأسواق العالمية سواء أسواق الطاقة أو أسواق الاقتصاد العالمي. يبدو أن هذا المعطى هو معطى مشترك ما بين الجانبين، ويبدو أن هناك اتفاق كذلك من خلال الوسيط الباكستاني على هذه المجموعة. ما يتم الآن هو خلاف في مجموعة من التفاصيل ومجموعة من المصطلحات ما بين الجانبين. إذا ما أردنا هنا أن نقف عند مصطلح وقف الحرب، ربما الجانب الأمريكي قد لا يميل بشكل كبير إلى وقف شامل بالمعنى القانوني، لكن الجانب الإيراني يميل إلى أن يكون وقف الحرب بشكل قانوني بشكل كبير جدا. ماذا نقصد بذلك ازدهار؟ يعني أن الجانب الإيراني يريد وقف الحرب لكن بضمانات دولية قانونية، بمعنى الرجوع إلى مجلس الأمن واستصدار قرار من مجلس الأمن يمنع أي عمليات عسكرية متبادلة ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. أكثر من ذلك، الجانب الإيراني يطمح لأن تكون عملية إيقاف الحرب عملية شاملة لا تشمل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، ولكن تشمل الجبهات التي لدى إيران حلفاء فيها، وبالتحديد هنا نتحدث عن لبنان، وأن يكون ذلك مؤطر بقرار دولي، وأكثر من ذلك أن يكون مؤطر بضمانات إقليمية ودولية مع وجود دول إقليمية فاعلة مثل دولة قطر، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، بأن تكون حاضرة في أي ضمانات ربما تشمل وقف إطلاق النار ووقف الحرب. كذلك وجود دول عالمية مثل الصين وروسيا قد تكون يكون لهم دور، وهذا ما تسعى إليه طهران. هناك قضية مضيق هرمز، هناك إشكال كيف سيكون هذا المضيق. الرؤية الأمريكية تقول بأن المضيق يجب أن يعود إلى حالته الطبيعية. الجانب الإيراني يرى الضرورة من إيجاد تعديلات.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ورصد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف قرئت وكيف فهمت أيضا أحمد؟
2: نعم ازدهار، ترقب كبير في الحقيقة بعد تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بأن الرد الإيراني متوقع في أي لحظة، وبالتالي فكثيرون هنا يترقبون طبيعة هذا الرد وإلى أي مدى يمكن أن يلبي المطالب الأمريكية. الرئيس الأمريكي يتحدث بنبرة فيها تفاؤل على مدى الأيام الماضية منذ تعليق ما تطلق عليه الولايات المتحدة مشروع الحرية، ولكن البعض أيضا يعتقد بأن حديث الرئيس ترامب في الغالب ليس فقط موجها إلى الرأي العام الدولي، ولكن أيضا موجه إلى الداخل الأمريكي الذي يتطلع كثيرون هنا في الولايات المتحدة إلى إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة وتداعياتها، لا سيما تداعياتها الاقتصادية. وبالتالي فإن خطاب الرئيس لديه له جمهور داخلي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الجمهور في خارج الولايات المتحدة. أما المهم فهو أيضا ما تنقله وول ستريت جورنال التي تحدثت عن أن جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وأن جهود الوسطاء الدوليين ولا سيما الوساطة الباكستانية ودول في الإقليم المملكة العربية السعودية ودولة قطر

0: قطر وتركيا وغيرها، جميعهم يعملون على دفع الأطراف للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات، وكذلك للتوصل إلى حل، لا سيما لما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز. وتتحدث وول ستريت جورنال بأن الأطراف واشنطن وطهران تعملان على مسودة إطار أو مسودة مذكرة للتفاهم من 14 بندا. هذه المسودة ستكون قصيرة، من صفحة واحدة أو صفحات قليلة، تتضمن إطارا للتفاوض لمدة شهر ويركز على إنهاء الحرب. هكذا تنقل وول ستريت جورنال عن مصادر، وتضيف بأن هذه الجهود مستمرة، بل وتشير إلى أن جولة مرتقبة قد تعقد الأسبوع المقبل في إسلام أباد. وهذا إن حدث وصدق فذلك يعني أن المفاوضات تحرز تقدما بالفعل. وكان ترامب قد ألغى زيارات لعدد من مبعوثيه إلى إسلام أباد خلال الفترة الماضية بحجة أنه لا يمكن أن يسافر الوفد الأمريكي في رحلات طويلة إلى إسلام أباد، وبعد ذلك يجلس ويتحدث حول لا شيء بحسب ما وصف الرئيس ترامب ذلك قبل أسابيع قليلة عندما ألغى زيارة كانت مرتقبة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام أباد. وبالتالي فالجميع الآن يتطلع ويترقب هذا الموقف الإيراني والرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. الآن إلى زاوية النقاش، معنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، معنا أيضا جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أرحب بكم. أبدأ معك دكتور محمد صالح صدقيان، الجميع يترقب حتى الآن لا رد إيراني، هل من تفسير منطقي وواضح لتأخر الرد الإيراني إن صح التعبير؟
2: صباح الخير لك ولضيفك المستر جون والمشاهدين أيضا. حقيقة هذه الاحتكاكات وهذا التوتر وهذه الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها القوات الأمريكية في بحر العرب، في شمال مضيق هرمز، جنوب مضيق هرمز، هذه الاستفزازات تؤثر على الموقف الإيراني. وبالتالي أنا لا أعلم يعني حقيقة ماذا يريد الجانب الأمريكي عندما يمرر قطعة عسكرية بالقوة ويريد أن يفرض على الجانب الإيراني مرور هذه القطعة العسكرية، أو يحتجز ناقلة سفينة لنقل النفط فارغة تريد أن ترجع للميناء الإيراني يحتجزها في شمال المحيط الهندي. هذه عمليات استفزازية، وبالتالي بيئة المفاوضات تحتاج إلى بيئة هادئة تعزز الثقة. الجانب الإيراني كل المفاوضات السابقة دخلها وهو يدخلها بحذر، حذر شديد جدا، وكان محق لأن كل مفاوضات كان بعدها يعني حرب.
1: تقصد بأن هذا هو السبب في تأخر الرد الإيراني حتى اللحظة، أم أن هناك أسباب أخرى؟
2: إذا كان ليس كل السبب، لكن هو سبب أساسي، بأن الأمريكي دائما يحاول أن يستفز الجانب الإيراني.
1: الجانب الرسمي دكتور صدقيان يتحدث عن دراسة للمقترحات الأمريكية، عن دراسة ربما هذه المرحلة، المقترحات، إعادة الحسابات، ولكن في المقابل هناك من يرى عدم رغبة إيرانية في الانصياع لمواعيد تحددها الإدارة الأمريكية، مع أي اتجاه تتفق؟
2: هذا هو السبب الآخر. السبب الأول هو التوتر في المياه الخليجية التي تسببها القوات الأمريكية، والنقطة الثانية هذه المواعيد التي تفرض في كل يوم. يوم الخميس الرئيس ترامب قال بأنه اليوم الخميس سوف يأتي الرد الإيراني، الجمعة روبيو قال بأن الرد الإيراني اليوم الجمعة، لم يأتي اليوم السبت. إذا قال الرئيس ترامب أو روبيو أو أي شخص آخر بأن هذه هي المهلة التي يجب أن يجب، الإيراني لا يعترف باليجب، لا، سلوكه وحضارته وتاريخه لا تنسجم مع اليجب، هذه اليجب يجب أن تذهب. ويتم التعاطي مع الجانب الإيراني على أساس الاحترام المتبادل ومصالح مشتركة حتى نصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة التي سببتها وجود الحشود العسكرية الأمريكية في
1: فيما يتعلق بالحشود أشرت إليها هنا،
2: المحيط الهادئ، المحيط الهندي.
1: جون ميلر، كيف تراقبون الوضع في مضيق هرمز؟ دكتور صدقيان يتحدث عن استفزازات أو يصفها بالاستفزازات الأمريكية في المنطقة، ما قد ينعكس سلبا على الرد الإيراني أو يعمل على تعطيل الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بخفض التصعيد. بالتالي كيف تراقبون الوضع فيما يتعلق بالحشود العسكرية الأمريكية هناك؟
3: شكرا، طاب صباحكم. صباح الخير لصديقي العزيز. من الواضح أن هناك الكثير من التوتر داخل مضيق هرمز من قبل كلا الطرفين، من قبل الأمريكيين والإيرانيين على حد سواء. بالتأكيد هناك فرصة لتصعيد تصعيد الوضع في المضيق بطريقة ربما قد يكون لها آثار سلبية على عملية التفاوض. لا أحد يريد ذلك أن يحدث. إذن بدلا من خوض نقاشات بشأن ما يقوم به الأمريكيون أو ما بيقوم به الإيرانيون في المضيق، أعتقد أنه من المهم أن نفهم الوضع، وضع بالمضيق هو وضع يشوبه الكثير من التوتر، وبالتالي لابد أن يتم التعامل مع الوضع من أجل خفض التوتر وليس القيام بنشاطات أو عمليات ربما قد تؤدي إلى مستوى معين من التصعيد الذي قد يكون له آثار سلبية على عملية التفاوض نفسها. ما شاهدناه حتى الآن، ما حدث حتى الآن بمضيق هرمز، هذا بقي شيئا بإمكان الطرفين أن يتعامل معه من خلال عملية التفاوض، وعملية التفاوض يبدو أنها مستمرة. من المهم كذلك أن نفهم، وهنا أريد أن أقول إنني لا أتوقع أن يكون هناك ضغوط حقيقية على الولايات المتحدة. إذا ما تابعنا تعليقات وزير الخارجية الأمريكي أمس، قال إننا نتوقع أن يكون هناك رد اليوم. هذا ليس مطلب أو ضغط للرد الإيراني، لا، هذا توقع من قبل وزير الخارجية الأمريكي. وبالتالي فإن الإخفاق في الرد من قبل الوفد الإيراني هذا ليس لأن هناك ضغط كبير من قبل الأمريكيين، هذا الضغط هو بسبب عدم الرد. نحن ننتظر الرد، نتطلع إلى الرد، وسنرى إذا كان هناك إمكانية للمزيد من التفاوض بهذا الشأن.
1: اسمح لي أن أرحب الآن بالدكتور محجوب الزوير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط الذي انضم إلينا في الأستوديو. صباح الخير دكتور. كنا نتحدث طبعا عن ما يتعلق بحالة الترقب، التوقعات، ترقبات للرد الإيراني، أسباب التأخر في الرد الإيراني، المواقف الأمريكية وتصريحات الرئيس ترامب، قراءة في مجمل السياقات على المستوى الأمريكي والإيراني أيضا.
4: نعم إزدهار، نحن عندما نتحدث عن مقترحات أو أفكار، نحن لا نتحدث عن أفكار كل طرف يطرحها لأول مرة. العملية التفاوضية الآن المنخرطين فيها يعرفوا تماما كل طرف ماذا يريد بالتفصيل. هي المسألة الآن كيف يكيف كل طرف ويجبر الآخر على إعادة التموضع بحيث أن تستمر العملية التفاوضية ولا تفسد كل الجهود ولا تخسر الأطراف كل شيء. لذلك الآن ما نحن بانتظاره، الولايات المتحدة تعرف الأفكار العامة، تعرف ما هي مثلا موضوع اليورانيوم المخصب كمياته، تعرف المدد الزمنية التي تم مناقشتها، ما جرى في باكستان ازدهار، وما جرى بعد ذلك من خلال المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الباكستاني ونقل الأفكار المكتوبة، هذه الأطراف تعرفها. لذلك نحن الآن أمام ما الذي سيكتبه الطرف الإيراني على الورقة ويقول هذا ما أرضاه لتستمر هذه العملية. يعني نحن الآن بانتظار أن نسمع أن يقول الطرف الإيراني نحن هذه هي شروطنا أو هذه مواقفنا التي على أساسها نستمر في العملية التفاوضية ونذهب إلى اتفاق الإطار الذي يتحدثون عنه صفحة أو صفحتين، ثم نذهب للتفاوض اللي هو 30 يوم. لذلك لا مفاجأة، يعني الأمريكيون عندما يقولون ننتظر، ليس هناك أفكار جديدة ستخرج، ليس هناك أفكار يعني لا يعرفونها أو لا يعرفون أساسها أو لا يعرفون أطرها. لذلك نحن هذا الترقب يسمى يعني الترقب المعروفة معلوماته مسبقا وليس ترقب لشيء غير معروف.
1: طيب إسرائيل في المعادلة والمخاوف لدى الأطراف الإيرانية إن صح التعبير فيما يتعلق بإمكانية أن تضغط إسرائيل، وهنا نتحدث عن نتنياهو على وجه الخصوص، في سبيل عدم الوصول إلى أي اتفاق محتمل أمريكي إيراني في المرحلة المقبلة.
4: نحن لدينا الآن عقبتان يواجهها نتنياهو في لإفشال هذا المسار. العقبة الأولى تتعلق بحالة الضغط الداخلي الأمريكي على الرئيس.

0: الرئيس من استمرار الحرب وتبعاتها الاقتصادية. بعبارة أخرى، حتى حلفاء نتنياهو سيواجهون مشكلة من الجمهوريين في تبرير الحرب لفترة زمنية طويلة، وبالتالي هذا يضعف موقف نتنياهو. لكن الأهم من ذلك ازدهار هو أن هذه الأطر التي يتم من مناقشتها الآن أو ما يسمى بالاتفاق الإطاري، هنالك بند يتعلق بتسوية شاملة تشمل أمريكا وحلفائها وإيران وحلفائها. بعبارة أخرى، وكأن هكذا أتصور النص،
1: لكن هل الأمور ستذهب إلى تسوية شاملة أم إلى اتفاق جزئي وفيما بعد مراحل يمكن بعدها تكملة الاتفاق؟
0: الاتفاق الإطاري ينبغي أن يكون فيه شيء حول مرحلة ما يسمى بالتسوية الشاملة. وسبق وذكرت معك ازدهار أنه الرئيس ترامب يريد تسوية أشبه بإنهاء مشهد الحرب في غزة، بأن يقول أنه أمريكا ستضبط سلوك إسرائيل وإيران ستضبط سلوك حزب الله، ومعنى ذلك أنه عملية ندخل في تسوية شاملة، لا حزب الله سيقوم بهجوم على إسرائيل ولا إسرائيل ستقوم بالهجوم على جنوب لبنان. معنى ذلك أنه أيضا هذا قد يعزز مسار لبنان أمريكا في المفاوضات، وبالتالي وإجبار إسرائيل على إعادة الانسحاب من مواقع كثيرة في جنوب لبنان. لذلك الموضوع لا يتعلق بالطرف الإيراني الأمريكي، هنالك في الاتفاق الإطاري مسألة تتعلق بالتسوية الشاملة.
1: نعم.
0: وهذا يجعلنا نقول أن الرئيس الأمريكي متشجع لها. لماذا؟ لأنه يأمل بهذا أن يذهب إلى جائزة نوبل للسلام المرة القادمة بكل ثقة.
1: طيب دكتور صدقيان، الرؤية الإيرانية لما يتعلق بالاتفاق الشامل للسلام أو بالأحرى المراحل التي تستبق الوصول إلى هذا الاتفاق؟
2: الإيرانيون لا يريدون أن يستجيبوا لما يقوله الرئيس ترامب بشكل مطلق. الرئيس ترامب لا يريد مفاوضات، يعني لحد الآن كان يقول تيكت مثل ما قال فانس في إسلام آباد، تيكت أو ليفت. وبالتالي الإيرانيون يريدون أن يدخلوا إلى مفاوضات حقيقية جادة تستند على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة. أيضا الجانب الأمريكي يبدو كما قال الدكتور محجوب أنه يعرف ماذا يريد الإيرانيون، لكن هو يريد أن يعطي
1: في هذه المعادلة ما هي أوراق الضغط، أوراق قوة إيران لتحقيق ما تريد في هذه المرحلة؟
2: أنا أعتقد بأن هناك كثير من الأوراق الإيرانية استفادت منها إيران لحد الآن، مثل ورقة مضيق هرمز، هذه نقطة مهمة. ويقول الإيرانيون بأن لدينا أوراق أخرى، ليس بالضرورة أن تكون أوراق عسكرية وإن وجدت أوراق عسكرية، لكن يقولون بأن ربما تكون أوراق سياسية وجغرافية أخرى في مناطق أخرى في مضيق هرمز، كيف سيكون الأمر. وبالمناسبة مضيق هرمز ليس هو الآن محسوب على إيران أو المنطقة، هو الآن يعني تداعياته تداعيات دولية
1: عالمية
2: وعالمية أيضا، وتأثرت بها أسواق النفط، تأثرت بها أمن الطاقة، أمن الغذاء أيضا تأثر بهذه الخطوة. وبالتالي إيران لا زالت تمسك بالكثير من الأوراق. المشكلة الآن يعني أنا عندما أقول بأن الجانب الإيراني فعلا يريد مفاوضات والتوصل لاتفاق لأسباب عديدة، ليس لأن إيران وضع الاقتصادي أو ما إلى ذلك، وإنما ربما شعور بمسؤولية، ضغوط أيضا على إيران من دول إقليمية من دول خارجية أنه افتح المضيق رتب الأمر بشكل سريع. لكن المشكلة في الجانب الآخر، يعني لحد الآن لا توجد هناك مؤشرات إيجابية تدفع إلى زيادة الثقة عند الجانب الإيراني، وبالتالي الإيرانيون لا زالوا ينتظرون خطوات إيجابية. أما هذا الاحتكاك الذي نشاهده يوم أمس وأول من أمس في محيط مضيق هرمز، هذه الاحتكاكات وهذه الأعمال الاستفزازية أنا لا أعتقد بأنها توصل إلى نتيجة تفيد الجانب الأمريكي.
1: طيب جون ميلر، إيران تقول لديها أوراق ضغط، هذا ما يقوله الطرف الإيراني، إن لم يكن بالتصريحات فبالأفعال والواقع على الأرض. يقول لدي مضيق هرمز، يقول بأنه يعول على أمور أخرى حتى عسكرية لم يكشف عنها. الطرف الأمريكي على ماذا يعول في هذه المرحلة؟
3: أعتقد أن هذه النقطة هي نقطة مثيرة للاهتمام، أن إيران ترى أن الورقة الأهم هي نقطة مهمة للتفاوض، هو أن يتم السيطرة على مضيق دولي وكذلك السيطرة على المصرية.

المسار السلمي التجاري، وهذا يعتبر انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي هذا سيؤدي إلى آثار اقتصادية على العالم أجمع. هذه تعتبر الورقة الأفضل بالنسبة لإيران، هي انتهاك القانون الدولي، وكذلك أن تخلق متاعب للعالم أجمع، ليس فقط في قطاع الطاقة وإنما كذلك في قطاع الغذاء.

0: التفاوض مهمة على المدى البعيد، لكن في نهاية النزاع هنا من الواضح فإن المضيق سيتم فتحه وسيكون حرا ولن تتم السيطرة عليه من قبل أي دولة تذكر، فقط بحجة أنها على حدود ذلك المضيق، وبالتالي لابد أن يتم التعامل مع المضيق تمشيا مع الممرات المائية الأخرى الموجودة بالعالم. وبالتأكيد الولايات المتحدة ليس لديها المقدرة على التفاوض بشأن قضية وصول كل الدول ومرورها من المضيق على المدى البعيد، وبالتالي كل ما مضينا بشكل سريع بشأن القضايا الأخرى التي هي ذات اهتمام بالنسبة للطرفين، هنا بإمكاننا أن نقوم ببناء الثقة والتحقق من ذلك من خلال الأدوات التي تحدث عنها الدكتور.
1: وأشرت إلى قانونية الخطوة الإيرانية المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز، وهناك من يمكن أن يرد عليك بالحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية ومدى قانونية هذه الخطوة، ولكن ربما نتركها للنقاش في ساعات قادمة. شكرا جزيلا لك السيد جون ميلر ولضيوفنا الكرام. نتحول إلى الملف اللبناني ونتابع في البداية هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما يقول إنه استهداف 85 بنية تحتية لحزب الله.

0: إذن لمتابعة التطورات في لبنان ينضم إلينا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أرحب بكم. أبدأ معك جوني تونيوس، وآخر التحديثات المتعلقة باستمرار وتواصل الغارات الإسرائيلية بالإضافة إلى عمليات النسف لمباني وبنية تحتية كما تابعنا قبل قليل في الصور.
1: آخر التحديثات التي يمكن الانطلاق منها ازدهار هي سلسلة من الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية باتجاه مجموعة من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، وتركزت غالبيتها باتجاه منطقة النبطية أو قضاء النبطية، بما شمل مجموعة من القرى من بينها كفر رمان وأيضا مدينة النبطية التي تعتبر مركز القضاء، وهي مدينة حيوية تجمع سكاني وخدماتي بالنسبة لباقي القرى التي تحيطها وتشكل معها ما نسميه قضاء النبطية. وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المدينة وأطراف هذه المدينة بغارات إسرائيلية، وبالتالي هذا التركيز على مدينة النبطية وعلى البلدات المحيطة بها له حيثياته، يتعلق طبعا بالمعطيات الجغرافية. نتحدث عن منطقة تقع إلى شمال نهر الليطاني، تقابل تلك المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني وتسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وبالتالي عندما تستهدف مدينة النبطية مع ما تعنيه اجتماعيا وسكانيا، فهذا يعني سعيا إسرائيليا لإفراغ المدن الأساسية وتهجير السكان من هذه المدن وإبعادهم عن هذه المراكز السكانية الأساسية. الغارات أيضا طالت بلدات أخرى كمحيط رشاف وحداثة، تضاف إليها الغارات من مسيرات إسرائيلية أيضا على منطقة النبطية الفوق وغيرها من المناطق. المعطيات الأولية تتحدث عن إصابات بنتيجة الغارات، وتحديدا تلك التي نفذتها المسيرات الإسرائيلية، ولكن طبعا الأمر مرهون ببيانات وتأكيدات من جانب وزارة الصحة اللبنانية. أيضا باتجاه مدينة أو منطقة النبطية وبعض قرى منطقة النبطية سجل قصف مدفعي خلال الساعتين الماضيتين، مع العلم بأن الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم شمل 9 بلدات غالبية تقع في قضاء صور إلى جنوب نهر الليطاني، وقرية واحدة تقع لناحية قضاء صيدا إلى شمال نهر الليطاني. 8 قرى من أصل 9 قرى أنذرها الجيش الإسرائيلي هي تقع في قضاء صور في حقيقة الأمر. وبالتالي هذه الإنذارات المتتالية بشكل يومي تبعث على مزيد من القلق، وتعكس النهج الإسرائيلي الذي يعتمد على التهجير الممنهج وأيضا التدمير الممنهج للمباني وأيضا للمنازل بذريعة وجود بنى تحتية لحزب الله. حزب الله حتى هذه اللحظة على المستوى الميداني لم يصدر بيانات، ولكن يوم أمس كان كثف بشكل كبير من عملياته العسكرية. وقبل قليل يقول النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن ما يقوم به حزب الله في هذه القرى الحدودية هو فعل مقاومة مشروع، وأن حزب الله لن يقبل بالعودة إلى ما قبل.

0: الثاني من مارس الماضي، أي قبل الحرب الأخيرة، عندما كانت الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر على القرى الجنوبية من دون رد. حاليا حزب الله ورغم الهدنة القائمة هو يرد على كل الخروقات الإسرائيلية كما يقول في بياناته الرسمية. يوم أمس قال حزب الله أنه رد على الغارة التي وقعت على ضاحية بيروت الجنوبية من خلال إطلاق صواريخ وصفها بالنوعية باتجاه محيط نهرية وتحديدا سكنة شراجة، وإطلاق مسيرات انقضاضية باتجاه قاعدة ميرون. طبعا لبنان يتطلع ويطمح في بشكل رئيسي أن يتوقف هذا العدوان الإسرائيلي وهذه الغارات الإسرائيلية والإنذارات المستمرة رغم الهدنة التي ذكرناها. يتطلع أيضا لبنان إلى المفاوضات المباشرة التي تنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن برعاية أمريكية. وقال رئيس الحكومة اللبنانية يوم أمس نواف سلام إن هناك سعيا لتثبيت وقف إطلاق النار قبل المفاوضات، وإذا ما استمر الاعتداء الإسرائيلي فالبند الأول على ملف المفاوضات أو على طاولة المفاوضات سيكون وقف هذا العدوان الإسرائيلي والتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. كما أن لبنان يتطلع إلى رعاية أمريكية بشأن استعادة سيادته وصولا إلى الحدود الدولية وفق ما أكد سلام يوم أمس للجزيرة، وتحدث أيضا عن مجموعة من المعطيات التي ترسم وتعكس الموقف الرسمي اللبناني بشأن ملف الجنوب بشأن ملف المفاوضات. يقول نواف سلام إن لبنان من خلال هذه المفاوضات المباشرة استعاد قراره وقرار الدولة اللبنانية بأن تفاوض عن نفسها، وهذا ما كان صرح به أيضا الرئيس اللبناني خلال الفترات الماضية إن لبنان يفاوض عن نفسه، وإذا ما كانت هناك أي تداعيات إيجابية لأي تفاهم أمريكي إيراني فأيضا لبنان يرحب به. وبالتالي يمكن القول إن هناك ترقب على ثلاثة مسارات أساسية بشكل سريع: المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الوضع الإقليمي والدولي، وأيضا مسار التصعيد، وهناك خشية من تصعيد إضافي كورقة ضغط قبل التوجه إلى المفاوضات الأسبوع المقبل.
1: من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، شكرا جزيلا لك. الآن محمد خيري معنا من رام الله. محمد، لا مؤشرات على ما يبدو حتى اللحظة لأي تغير في النهج والسياسة الإسرائيلية المتعلقة بلبنان، الغارات ما تزال مستمرة بل الوتيرة أيضا تتصاعد، عمليات النسف والإنذارات أيضا بإخلاء مناطق وقرى في لبنان ما تزال مستمرة، التفاصيل لديك.
2: بل كل المؤشرات ازدهار تشير إلى حالة من التصعيد. الآن ينقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر مسؤول في قيادة القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وهو يقول إنه منذ ساعات الصباح لهذا اليوم فإن أحداثا تجري مع لبنانيين مشبوهين وكذلك مع عناصر حزب الله أطلقوا النار على منطقة الخط الأصفر، كما يقول هذا المصدر في جنوب لبنان. يضيف أيضا بأن الجيش الإسرائيلي بدأ ينفذ عمليات غارات جوية وكذلك إطلاق المدفعية الإسرائيلية باتجاه هؤلاء العناصر في الجنوب اللبناني. إذن من الواضح أن الحديث يدور عن اشتباكات تجري في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني بين عناصر حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب. قبل ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا طالب فيه سكان 9 قرى في الجنوب اللبناني بضرورة الإخلاء والابتعاد عن قراهم لمسافة نحو كيلو متر واحد، وقال إنه سيعمل في تلك المنطقة في هذه الأثناء. وسبق ذلك قول الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هجمات على 85 بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا بأنه هاجم مستودعات للسلاح ومنصات لإطلاق الصواريخ بالإضافة إلى بعض المقرات التابعة لحزب الله ومن ضمنها بعض البنى التحتية في منطقة البقاع. يضيف الجيش بأن العمليات لا تزال مستمرة في الجنوب اللبناني وذلك في إطار ما تسميه إسرائيل مساعي محاولة تأمين وحماية سكان الشمال الإسرائيلي. سبق للجيش والمسؤولين الإسرائيليين أن قالوا إن هذه المساعي ستبقى مستمرة حتى يشعر سكان منطقة شمال إسرائيل بحالة الهدوء وبحالة الأمان، بمعنى إبعاد عناصر حزب الله إلى منطقة شمال نهر الليطاني أيضا قدر ما تستطيع إسرائيل. كان الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا صباح هذا اليوم بأن حزب الله حاول استهداف القوات الإسرائيلية في المناطق التي تجتمع فيها في جنوب لبنان من خلال إطلاق الصواريخ وال

0: المسيرات باتجاه هذه القوات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل محمد خيري، كنت معنا من رام الله. إطلالة الآن على التطورات الميدانية في لبنان من خلال نافذة عسكرية مع زميلة وسيلة علمي. إليك وسيلة.
2: شكرا ازدهار، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية المتصاعدة في جنوب لبنان مع ازدياد وتيرة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي وامتداده إلى البقاع. وبالتزامن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن ناجوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك مع زميل عبد القادر عرادة الذي نستعرض معه على الشاشة التفاعلية آخر التطورات في الجنوب اللبناني. عبد القادر
3: وسيلة، نعم، بالنظر إلى التطورات ربما سننطلق بالحديث عن هذه الخطوط التي لطالما رسمها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال عملية الرصد لعملية الاستهداف. كنا نتحدث بداية عن ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ما سماه بالخط الأصفر، واستهدف من خلاله عددا كبيرا من القرى. كان هناك حديث عن وفق مصادر رسمية عسكرية لبنانية عن نحو 600 كيلومتر مربع هي مساحة هذه القرى على مستوى هذا الخط الأصفر المعلن إسرائيليا. ثم كان هناك استهداف على مستوى هذا الخط الأزرق والذي يمثل نهر الليطاني، وبالتالي شهدنا عملية استهداف وأيضا توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وعملية قصف على مستوى هذا الخط الثاني. والآن نتحدث أيضا عن خط ثالث يمكن أن نرسمه بشكل افتراضي، وهو خط ينطلق من انطلاقا من إلى الجنوب من نهر الزهراني. وكما نلاحظ في الخريطة عملية استهداف القرى اللبنانية لم تعد تقتصر على خط أول ولا على خط ثاني، بل نتحدث عن مساحة جغرافية واسعة. جغرافيا الاستهداف كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في 24 ساعة يتحدث عن نحو 85 بنية تحتية لحزب الله. اللافت أن عملية الاستهداف كانت بالأساس في مناطق عديدة، كما نلاحظ هذه المناطق حبوش، دير الزهراني، حروف، جبشيت، النبطية الفوقة، ميفدون، في المناطق الشمالية من نهر الليطاني تحديدا في قضاء النبطية. كما نلاحظ أيضا هناك استهدافات على المناطق الشرقية بما فيها عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، في حداتة، في خربة سلم. ولكن اللافت هو الاستهدافات هنا في قضاء صور وتحديدا في العباسية التي كانت تعرضت سكانها، سكان العباسية طلب منهم إخلاء هذه المدينة أو هذه البلدة والابتعاد إلى مسافة 1000 متر، إضافة إلى البازورية، المنصوري، قرية شمع، بيوت سياد. إذا نحن أمام جغرافيا لعملية الاستهداف طاولت مختلف هذه الأقضية، وبالتالي جغرافيا تتعدى نهر الليطاني وتصل إلى نهر الزهراني. اللافت الآخر بالمقابل هو استهدافات حزب الله التي أعلنها والتي أيضا توزعت جغرافيتها. حزب الله بالمجمل أعلن خلال 24 ساعة نحو 23 عملية. نحن نلاحظ بأن عمليات حزب الله المعلنة سواء ما تعلق باستهدافه لتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو لعربات أو أيضا لاستهداف لهذه التجمعات كانت في المناطق الشمالية تحديدا في الطيبة، في دير سريان وعتشيت قصير. هنا سألفت إلى حديث حزب الله عن استهداف قوة تحركت من عتشيت قصير إلى دير سريان، أيضا على مستوى أرشاف أيضا كان وحداتة كان تحدث أيضا عن استهداف أيضا لقوة متحركة من أرشاف إلى حداتة. واللافت هو إعلانه عن استهداف بالمسيرات لقاعدة ميرون العسكرية، واللافت أيضا هو إعلانه أيضا عن استهداف أيضا منطقة أخرى، منطقة شراغة في إلى الجنوب من نهارية. إذا استهدافات متحركة. وسأختم بهذا الإنذار الجديد الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي وجهه لتسع قرى جديدة تضاف إلى إنذارات سابقة، ويلفت بأن 8 من هذه القرى موجودة في قضاء صور، فالأقضية كلها تعرضت إلى مثل هذه الإنذارات بالإخلاء وضرورة النزوح القصري.
2: شكرا عبد القادر على كل هذه المعطيات والتحديثات. عميد جوني، إذن التصعيد وسيد الموقف هو تصعيد مستمر يأخذ اتساعا جغرافيا لافتا، كيف تقرأ هذه الجغرافيا وهذا العمق العسكري؟
4: بالفعل هناك اتساع جغرافي في خطة العمليات الإسرائيلية، وهناك تركيز على العمليات الجوية من خلال ضغط جوي متواصل على القرى والبلدات باستراتيجية الإخلاء، الإنذارات بالإخلاء، النزوح، التدمير، وهذه الاستراتيجية المعتمدة خلال الأيام الأخيرة بشكل ممنهج تقوم على قاعدة التقدم بمناطق الإخلاء. يعني كل يوم هناك إضافة لبعض القرى وبعض المناطق، مع إعادة العمل على تدمير بعض القرى التي سبق وعمل فيها سلاح الجو الإسرائيلي. مثلا اليوم هذه المناطق أو القرى التي تم الطلب الإخلاء فيها هي تقع جميعها بمنطقة جنوب الليطاني، وفي هذه المنطقة تقريبا، وبالإضافة إلى يعني قرية الزريرية التي هي الوحيدة شمال نهر الليطاني. ولكن هذه المناطق سبق وطلب الجيش الاحتلال، أصدر إنذارات بالإخلاء وقام بهجمات تدميرية في هذه القرى، ولكن هناك يعني عودة على هذه القرى، وهناك تركيز أساسي على هذه المنطقة، منطقة النبطية، شرق النبطية، وصولا إلى الساحل، دير مرورا بدير الزهراني حبوش. فإذا هناك استراتيجية يمكن قراءتها بالنسبة لجيش الاحتلال تقوم على التالي: هناك تحول من الاهتمام بالمنطقة العازلة التي كان يجري العمل، يعني كانت استراتيجية جيش الاحتلال تقوم على استهداف تثبيت مواقعها في المنطقة العازلة الواضحة أمامنا هنا، طبعا مع التركيز على تثبيت وإعداد الخط الأصفر الذي لطالما تحدثوا عنه. كل هذه العنوان هذه العمليات انتقل وتحول باتجاه استراتيجية أخرى تقوم على الضغط الجوي الكثيف والضغط من خلال فرض حالة نزوح قاسية، بالإضافة إلى تدمير ممنهج للقرى.
2: والآن لا نتحدث عن نهر الليطاني جنوبه أو شماله، وإنما وصلنا إلى نهر الزهراني.
4: تماماً، لم يعد
2: في دلالة ذلك.
4: نعم، لم يعد نهر الليطاني معلماً في حدود العمليات العسكرية كما هو كان الوضع قائم سابقاً. كان يدور الحديث دائماً عن منطقة جنوب الليطاني، يعني كان الحديث عن إخلاء المنطقة والعمليات في المنطقة، ثم تراجع الحديث إلى بالخطاب الإسرائيلي إلى تأمين خط مضاد للدروع فقط، يعني دفع حزب الله بعيدا عن الحدود الشمالية لإبعاد الأسلحة المضاد للدروع بأمديتها من 8 إلى 10 كيلومتر. الآن نحن أمام استراتيجية جديدة بالكامل، حمادها سلاح الجو، مفعولها التدمير الممنهج. نهر الليطاني لم يعد ذو أهمية بالعمليات العسكرية بقدر ما هو ذات أهمية ميدانية، باعتبار أنه يشكل مقطع أرض عرضي من الجغرافيا المعقدة، وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية هنا في هذه المنطقة، وتحديدا بين دير سريان وزوتر الشرقية التي تمر طبعا الطريق في هذه المنطقة في هذا النهر. هناك جغرافيا معقدة وخاصة فيما يسمى وادي الراج، هذا الوادي الذي يشهد الآن في أوقات متقطعة مواجهات عنيفة بين مقاتلي حزب الله الموجودين بكثافة في هذه المنطقة، ولكن الموجودين في مخابئ ومراكز.
2: لكن اللافت ربما عميد حسن، لم نعد نسمع كثيرا عن هذه العمليات البرية، المواجهات والاشتباكات، ماذا في تفسير ذلك؟
4: تماما جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد منذ بداية الحروب مع لبنان، هو يعني في مؤخرا منذ عام 2024 والآن، يعني كان يتراجع عن دفع العمليات البرية نظرا لتجنبه، يعني يريد أن يتجنب المواجهات البرية مع حزب الله. تلك نقطة قوة حزب الله في هذه الجغرافيا وفي إرادة القتال وفي معرفة الأرض، نقطة قوة حزب الله التي تكبده خسائر بشرية. لذلك الآن نرى أن العمليات البرية تكاد تغيب كليا عن مسرح العمليات، باستثناء بعض المواجهات كما ذكرت لك في هذا المحور بين دير سريان وزوتر الشرقية مرورا بوادي الراج، لأنه يسعى ويعني يعمل على تفتيش المنطقة من أجل مواجهة أو التفتيش والبحث عن مراكز إطلاق المسيرات ربما أو مواقع حزب الله.
2: والمسيرات طبعا نذكر بأنها ما تزال تلحق الأذى، وعدد من الإصابات يتم الإعلان عنها في الجانب الإسرائيلي.
4: نعم، هذا هو التحدي الأساسي الذي تواجهه الآن قوات جيش الاحتلال، المسيرات. تلك استراتيجية اعتمدها حزب الله عنوانها الاستنزاف، استراتيجية استنزاف.
2: هذه الاستراتيجية والامتداد للعمل إلى حدود نهر الزهراني، ما الهدف من ورائها؟
4: كل هذه الاستراتيجية التي يعتمدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي حولها من استراتيجية إقامة منطقة عازلة وخط أصفر باتجاه استراتيجية تدمير ممنهج وإخلاء وتوسعة نطاق عمليات للضغط على حزب الله والبيئة وعلى الدولة اللبنانية. نحن الآن في لحظة تفاوض مرتقب في الفترة القريبة وفي الأيام القريبة.
2: شكرا جزيلا لك العميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي معنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. نعود من جديد إلى غرفة الأخبار. إليك الزهار.
1: شكرا لك وسيلة. لازلنا في ذات الملف وللتعليق على التطورات الميدانية والسياسية في لبنان أيضا معنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني نير، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بشؤون الإسرائيلية. أرحب بكما سيد جوني نير. كيف يفهم ويقرأ في لبنان هذا الإصرار الإسرائيلي على حالة التصعيد والنسف والتدمير والإخلاءات والإنذارات وما إلى ذلك؟ كيف يقرأ في هذا التوقيت؟
5: تحياتي لك ولضيفك. من الواضح أن إسرائيل عندما تقوم بما تقوم به أصلا هو النهج الذي تقوم به، لكن هنالك عدة مسائل أو عدة دعيني حوافز تجعلها ترفع من سقف التحدي الميداني أو ترفع من سقف النار الموجودة. المعطى الأول أو الحافز الأول وهو له علاقة بأهداف تعتقد إسرائيل أنه يجب أن تنتهي بها، تحديدا كما كان يقول منذ قليل الخبير جوني بأنه يتعلق بما تعتقد إسرائيل أن قواعد إطلاق الصواريخ موجودة في منطقة جبل الريحان ما تزال موجودة، وبالتالي هذه المنطقة تقع شمالي خط الليطاني، ما يعني أن إسرائيل تريد أن يعني تدمير أو السعي إلى تدمير هذه القواعد التي تشكل خطر على المستوطنات أو التي تطلق منها الصواريخ على المستوطنات الشمالية. إذن هذا هو الحافز الأول. الحافز الثاني هو له علاقة بالتفاوض، جولة التفاوض الثالثة أو ربما هي الجولة التفاوض الأولى الفعلية التي ستبدأ الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد إسرائيل أن تقول أنها تريد تسعى لأن يحصل هذا التفاوض تحت النار وفي الوقت نفسه لكي تؤشر أنها لن تقبل أو لن ترضى بأن يجري توقف كامل لوقف إطلاق النار وهو ما يطالب به لبنان، بل هي تريد أن تتمسك بهذا الواقع بهذا النهج في ظل عدم وجود معارضة أو طلب أمريكي من أجل لجم إسرائيل. في أفضل الأحوال، في أفضل الأحوال ربما قد تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى خفض مستوى التصعيد، وبالتالي يعني أن تبقى النار موجودة. وهنالك نقطة ثالثة تتعلق ربما أيضا بموضوع يعني السعي لفرض الأجندة الإسرائيلية الداخلية على الواقع اللبناني، أي أن إسرائيل تريد نتنياهو هنا تحديدا المأزوم انتخابيا في الداخل، هو يريد يسعى من أجل تحقيق تعويض أو أهداف سياسية لم يستطع تحقيقها ما تشكل غطاء أو مادة انتخابية بوجه المعارضة بوجهه.
1: بهذا ننتقل إلى الدكتور وليد حباس من القدس. إسرائيليا ما الذي يريده نتنياهو من هذا التصعيد المستمر الذي لا يتوقف في لبنان؟
6: نعم، يعني دعيني في البداية أن أعلق على مسألة النوايا الانتخابية لبنيامين نتنياهو. يعني هي لا تحكم تماما عملياته في لبنان، يعني قد يكون هناك رؤية إسرائيلية أوسع يعني تتجاوز مسألة الانتخابات. أريد هنا أن أبدأ بالقول أنه إيال زمير رئيس هيئة الأركان توجه إلى ضباط الجيش الإسرائيلي بما معناه أنه نحن نخلع القفازات فيما يخص لبنان، هذا يعني لا خطوط حمراء أمامنا حتى الآن، وهم ذاهبون إلى التصعيد. قد نشر الجيش أنه 85 عملية قصف بعضها كان أيضا في البقاع. يعني هون لا يوجد حتى الآن استراتيجية واضحة عند الجيش كيف يتعامل مع لبنان. الاستراتيجية الوحيدة هي أنه يعلن أمام ضباطه نحن لن ننسحب من جنوب لبنان إلا عندما نفكك أو ننزع سلاح حزب الله، دون أن يكون هناك رؤية كيف سوف يقوم الجيش بذلك. وأريد أيضا أن أشير أنه في جولة المفاوضات القادمة في الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية سوف ينضم، وهذا يعتبر طبعا ارتقاء في مستوى التمثيل بين البلدين، سوف ينضم ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي وربما أيضا من الجيش اللبناني. عن الجانب الإسرائيلي سوف ينضم عميحاي لافيان، وهو يعني رئيس الدائرة الاستراتيجية في الجيش، يعني وهذا أيضا يشير إلى أنه لا يمكن أن يتقدم الجيش الإسرائيلي في وضع خططه في جنوب لبنان بدون أن يكون هناك تنسيق أمني مباشر ما بينه وبين الجيش اللبناني. كيف سوف يتم ترجمة هذا الأمر على الأرض؟ هذا غير معلوم حتى الآن، بحيث أنه في حال فرض وقف إطلاق نار ربما ضمن اتفاق مع بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن في حال فرض وقف إطلاق نار في لبنان سوف يعود اللبنانيين على واقع مختلف كليا في جنوب لبنان، واقع ليس فقط هو دمار وإنما هناك قرى كاملة مسحت، بنى تحتية تفككت، وأيضا جغرافيا مختلفة قد تكون أكثر مواتية للجيش الإسرائيلي لاستكمال عملياته حتى وإن كان بشكل آخر في حال صار هناك وقف إطلاق نار.
1: نعم، أنتقل بهذه النقطة وهي نقطة مهمة. السيد جوني منير طرح ضيفنا من القدس قضية انضمام قيادة عسكرية من الجيش الإسرائيلي إلى المفاوضات أو المباحثات في واشنطن بين الإسرائيليين واللبنانيين، وربما تنضم أيضا قيادات من الجيش اللبناني لتلك المفاوضات. كيف يمكن أن يكون رد الفعل اللبناني على مثل هذه الخطوة، تحديدا إذا ما حملت عنوان التنسيق الأمني بين الجانبين؟
5: سينضم فعليا ضابط عسكري إلى الوفد. المطروح حتى الآن هو الملحق العسكري اللبناني في الجيش اللبناني الموجود في واشنطن، العميد أوليفر حاكمي، الذي مبدئيا سيكون هو، إلا إذا جرى إلحاق ضابط آخر من بيروت. حتى الآن ليس هنالك مسألة واضحة حول موضوع الضابط الثاني، لكن حكما سيكون الملحق العسكري اللبناني في واشنطن أوليفر حاكمي، كما قلت العميد أوليفر حاكمي موجود في الوفد، وهذا الوفد سيكون على تواصل مباشر مع غرفة عمليات جرى استحداثها في قصر بعبدة، تضم العديد من الشخصيات.
1: في تقديركم ما هي حدود يعني هذا التنسيق بين الطرفين؟
5: التنسيق اللبناني الإسرائيلي تقولين؟
1: طبيعة الحال
5: التنسيق بمعنى التقسيم كان قائما وفق آلية الميكانيزم التي كانت قائمة في السابق التي لم تثبت نجاحها، يعني نتيجة الانحياز أو التقطع في الاجتماعات والانحياز الأمريكي للمواقف الإسرائيلية. من الممكن أن يحصل هذا التنسيق أيضا يعني بما يتعلق بالجوانب العسكرية التي يرى لبنان التي هي تصب في مصلحة لبنان، وبالتالي لبنان، لذلك كنت أقول لك منذ قليل لبنان يخشى وهذا واقع أمامه أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، وأنه في أفضل الأحوال قد يكون هنالك خفض لمستوى التصعيد وليس وقف لإطلاق النار. مع الأسف هذه الهواجس موجودة في بيروت، وبالتالي يعني يريده لبنان ليس فقط بموضوع وقف إطلاق النار، لكن التدمير الذي تقوم به إسرائيل والذي يعني يؤشر إلى معان أخرى، وهي ليست معان فقط يعني لها علاقة بالحرب والمواجهة، هي تؤشر إلى ما يشبه الإقامة الطويلة التي تريد أن تبقى بها إسرائيل في لبنان. وفي هذا الإطار هنالك نوع نعم من التنسيق، سيكون تنسيق بمعنى تبادل المعلومات أو تبادل المطالب وفق المعايير العسكرية، لكن أن تكون إسرائيل أن تريد هذا التنسيق تحت الشيعة الذي ستطالب به وهو الذي له علاقة بنزع سلاح حزب الله، هذه مسائل أعتقد أن لبنان يعني أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية أن لديه معايير صارمة في هذا الموضوع، وهو ما كان حصل على كل حال في الجولات السابقة يعني منذ شهرين وثلاثة عندما وضع الجيش خطته لكن وفق المعايير والمقاييس اللبنانية. وهنا لابد أن أعيد وأحيلك على كلام رئيس الجمهورية منذ يومين عندما تحدث أن هذا الموضوع لديه معالجات اجتماعية واقتصادية وما إلى هنالك، ويمكن اعتماد مسائل مشابهة حصلت في أوروبا أو على مستوى العالم كما نعم. حصل على المستوى الإيرلندي، يعني نحكي عن مدة طويلة.
1: أستاذ وليد حباس، هناك أمل كبيرة لبنانيا معقودة على إمكانية أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل في هذه المرحلة من أجل وقف الحرب، خفض التصعيد في جنوب لبنان وما إلى ذلك، ماذا عما تريده أو تعول تعول عليه إسرائيل في هذه المرحلة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف لبنان؟
6: نعم، يعني الجواب المباشر، إسرائيل تريد من الولايات المتحدة إطار عام من خلاله لا تتمكن لبنان من العودة إلى الوضع الذي كانت هي عليه قبل بدء هذه الحرب. أريد أن أوضح، إسرائيل تريد من الولايات المتحدة أن تضع إطار واضح كيف سوف يتم تقوية الجيش اللبناني، ثانيا كيف سوف يتم ضرب إسفين ما بين

0: بين القاعدة الشيعية وما بين حزب الله، وأيضا كيف سوف يعني يتم تقوية العناصر أو الضباط التابعين للجيش اللبناني. يعني واحدة من أهم الأطروحات التي وردت في معهد INSS ومعهد الأمن القومي هو مقارنة الواقع لبنان بالسلطة الفلسطينية، خصوصا في حقبة دايتون عندما وضعت الولايات المتحدة مكتب للتنسيق موجود في السفارة الأمريكية وضخت فيه أموال وقامت بتدريب ضباط فلسطينيين، وترى يعني يرى المعهد أنه هذا كان نموذج ناجح يمكن الاحتذاء به. ولكن على الطيف الآخر من الخيارات هناك أيضا خطة وضعها معهد مسقاف تنظر أنه نقطة الانطلاق قد تكون في تقوية الجيش اللبناني من خلال رفع الرواتب، إجراء تدريبات بإشراف جيوش أوروبية وأمريكية تتواجد على أرض لبنان، طبعا تستبدل كل قوات الأمم المتحدة التي كانت تراقب إلى قوات جديدة تبدأ فعلا بتدريب الجيش اللبناني. نريد هنا أن يعني نشير أنه الجيش اللبناني في الوضع اللي هو عليه الآن هو ليس فقط نتيجة، هكذا ترى إسرائيل، وليس فقط نتيجة هيمنة حزب الله في الداخل اللبناني، وإنما أيضا هو نتاج من سياسات الدول الغربية تحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي نظرت إلى الجيش اللبناني على مدار أكثر من عقدين دون أن تحرك ساكنا، فبالتالي هي كانت متواطئة في عملية إضعاف الجيش اللبناني لأسباب أو لغايات يعني ليس هنا يعني مجال للخوض فيها. ولكن هذا السياق تريد إسرائيل أن تضع له حدا وتبدأ بالعمل مع الولايات المتحدة لتقوية الجيش اللبناني. بدون وضع إطار مثل هذا أنا لا أتوقع أنه تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني أو تنهي عملياتها الحربية في لبنان، لأنها تعتقد أنها وصلت إلى عتبة يمكن البناء عليها، والعودة إلى الوراء هو إعادة إنتاج لدائرة الصراع بالنسبة لإسرائيل، وهو ما لا تريد أن تفعله بعد كل يعني العمليات التي قامت بها خلال 2024 و25 والآن.
1: من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات.
2: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها. في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالمياً منذ جائحة كورونا، لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية، رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة. لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضا من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو 50

0: 160 دولاراً قبل أن تقفز خلال أيام قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضاً هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصاً منخفضة الكلفة منها التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.
1: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في هذه الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خاركا الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجود تسرب نفطي قبالة الجزيرة، وقال إن البقع التي ظهرت في صور الأقمار الصناعية تعود إلى زيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلات النفط. في لبنان قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. ميدانيا قال مراسل الجزيرة إن بلدات عدة في الجنوب اللبناني تعرضت لغارات إسرائيلية، وأضاف أن بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان تعرضت لثلاث غارات بمسيرات إسرائيلية اليوم. من جانب آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء، مشيرا إلى أنه سينفذ هجمات في ضوء ما وصفه بخروق حزب الله لوقف إطلاق النار. الآن إلى مراسلين من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من رام الله سيكون معنا محمد خيري. أرحب بكم جميعا. نبدأ معك نور الدين الدغير، والأنظار تترقب طبعا الرد الإيراني. حتى الآن لم تخرج إيران برد رسمي، هل اتضحت الصورة بالنسبة للمراقبين؟
2: ازدهار كما أشرنا في وقت سابق على أن الأجواء التي تحكم الآن العلاقة بين طهران وواشنطن، وخاصة بعد المواجهات المتقطعة في مضيق هرمز، يبدو أنها ألقت بظلالها نوعا ما على السلوك الإيراني وعلى مسألة الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية. كما أشرت في وقت سابق ازدهار، كان هناك من المقرر أن تسلم إيران ردها ليلة أمس للجانب الأمريكي، لكن التطورات الميدانية ربما أثرت نوعا ما على الرأي الإيراني صاحب القرار هنا في إيران، سواء من السياسي الأمني والعسكري. وبحسب ما لدينا من معلومات من بعض مصادرنا، يمكن أن يتأخر هذا الرد إلى نهاية الأسبوع، وربما هي سياسة إيرانية على مستويين. المستوى الأول وهو الرد على المناوشات الأخيرة، باعتبار أن طهران تقول بأن المسار الدبلوماسي كان يتحرك بشكل جيد عبر الوسيط الباكستاني، كان هناك تطبيق كامل لوقف إطلاق النار ما بين الجانب الإيراني والأمريكي، لكن خروج الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التحرك العسكري ودخولها في مواجهة مع إيران ولو جزئية أثر على القرار السياسي هنا في إيران، وبالتالي يبدو أن الجانب الإيراني توجه إلى مسألة تأخير ربما في الرد على الأمريكي وأخره إلى نهاية هذا الأسبوع. هناك نقطة أساسية ومهمة ويبدو أنها ورقة في يد الجانب الإيراني يحاول أن يلعب عليها كما يلعب كما يقول الإيرانيون هنا في أسواق النفط لأسعار النفط وتراجعها. هذا ربما قد لا يريده الإيراني في هذه اللحظة في ظل التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بل الجانب الإيراني يريد أن يكلف كثيرا الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة. إذن هذا التحرك هو تحرك مقابل ورد على السلوك الأمريكي، بمعنى أن إيران تريد كذلك أن تضغط بسياستها على سوق النفط العالمي وعلى سوق التجارة العالمية بالشكل الذي تحاول الإدارة الأمريكية التأثير عليه إيجابا، الجانب الإيراني يحاول أن يؤثر عليه سلبا كإحدى ورقات الضغط على الإدارة الأمريكية. إذن من المتوقع بحسب ما لدينا من معلومات أن الرد الإيراني ربما قد يتأخر إلى نهاية الأسبوع، لكن هل يمكن القول بأن المفاوضات توقفت؟ بكل تأكيد لا، وصول الرد الإيراني يعني أن هذه المفاوضات متواصلة وستستمر. إذا كانت هناك بوادر إيجابية ازدهار يبدو أننا مقبلون على جولة جديدة ما بين الجانب الإيراني والأمريكي. بعض المعلومات التي استطعنا الحصول عليها تقول باحتمالية وليس بالتأكيد باحتمالية أن يلتقي الإيرانيون والأمريكيون خلال الأسبوع المقبل في إسلام أباد. هذا مطروح بشكل كبير جدا وكنا قد أشرنا إليه في وقت سابق. بعجالة ازدهار هناك مجموعة من النقاط لابد من الإشارة إليها بناء على المعلومات التي حصلنا عليها. لا يزال هناك الخلاف قائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول مفهوم وقف الحرب، إنهاء الحرب، هذا المصطلح. لا يزال هناك جدل بين الجانب الأمريكي، الجانب الإيراني يريد إنهاء كامل للحرب وألا تعود، الجانب الأمريكي يبدو أنه لا يريد الوصول إلى هذه النقطة وبالتالي لا يريد التوجه إلى الوصول إلى ضمانات دولية وإقليمية في هذا المجال، وهذه نقطة الخلاف. لا يزال هناك خلاف ما بين الجانب الإيراني والأمريكي في قضية مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار. هناك إجماع نوعا ما على أن النمط الإدارة في مضيق هرمز قد يتغير عما قبل الحرب، لكن هناك خلاف في طبيعة هذه الإدارة، هل بالطريقة التي تريدها إيران وفرض رسوم على السفن وعلى القوافل التجارية، أم أن هناك رؤية أخرى للتعويض والتي تميل إليها الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك خلاف نوعا ما في البرامج وجدول أعمال المفاوضات النووية التي ستحدث بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار ووقف الحرب ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي وكذلك مصير مضيق هرمز. لكن ازدهار كنقطة أخيرة أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي إلى الصين سيكون لها دور أساسي وحاسم في الدفع بالمفاوضات. هذا ما علمناه هنا وما قاله الصينيون للإيرانيين خلال زيارة عباس عراقشي إلى الصين. الصينيون قالوا بأنهم سيكون لهم دور أساسي في إيجاد نوع من التوافقات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن معنا أحمد رهيد من واشنطن. كيف تستعد الولايات المتحدة أحمد لاحتمالية أن تتأخر أو يتأخر الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية؟
3: هذا سيكون عكس توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بازدهار. كان يتوقع أن يصل الرد الإيراني خلال هذه الساعات أو أن يصل في أي لحظة، بمعنى أنه يترقب هذا الرد الإيراني بشكل سريع. وكنا قد تابعنا عندما علق مشروع الحرية كان قد قال إن على الإيرانيين أن يتوصلوا بسرعة أو يوقعوا على الاتفاق المطروح بسرعة مع الولايات المتحدة، وإلا فإنه سيقوم باستعادة هذا المشروع وتشديد الحصار، بل ويهدد أحيانا بالعودة للعمليات العسكرية الكبرى. وبالتالي فالولايات المتحدة تسعى من خلال الضغط الاقتصادي ومن خلال أيضا الضغط على إيران بالوسائل العسكرية كمشروع الحرية والحصار والرد على أي هجمات إيرانية في حال استهدفت القوات الأمريكية، وكنا قد تابعنا ذلك في اليومين الماضيين. هذه كلها يقول الرئيس ترامب إنها من ضمن الخيارات المطروحة على طاولته، وسيستخدم أي ما يشاء منها، لا سيما مسألة التهديد بنسف الجسور ومنشآت توليد الطاقة في حال انهيار المفاوضات. كل هذه الخيارات

0: تظل مطروحة على طاولته بحسب تأكيدات المسؤولين الأمريكيين، ولكن هو يتحدث بنبرة فيها كثير من التفاؤل في اليومين الماضيين. وفي تصريحاته الأخيرة أيضا عندما تحدث للصحفيين قال إن الأمور تسير بشكل جيد على طاولة المفاوضات. ونحن نذكر أن الموقف الأمريكي الأخير تجاه المقترح الإيراني قبل أن ترد عليه الولايات المتحدة لم يكن ردا رافضا بالكلية لما طرحته طهران، بل يعتقد ترامب بأن طهران تبدي شيئا من المرونة على طاولة المفاوضات، وأن حديثها في وسائل الإعلام يختلف عن حديثها في الغرف المغلقة. وبالتالي فكل هذه العناصر تضيف إلى التفاؤل الذي يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: تفاؤل من قبل الرئيس الأمريكي كما أشرت أحمد، والبعض يرى فيها رسائل على المستوى الخارجي قد تكون لإيران، وهناك رسائل أيضا للداخل الأمريكي. كيف تقرأ هذه الرسائل الداخلية؟
0: بالفعل، لأن خطابات وتصريحات الرئيس ترامب أو ما يكتب على تروث سوشيال، هذه التصريحات في بعضها هي موجهة إلى الداخل الأمريكي كما أشرت، وحتى تصريحاته الأخيرة رأى فيها البعض أنها هي موجهة بشكل أساسي إلى الداخل الأمريكي الذي يتطلع أيضا إلى إنهاء هذه الحرب بشكل سريع وإلى معالجة أزماتها وتداعياتها الاقتصادية التي نتجت عنها لا سيما مسألة إغلاق مضيق هرمز والاضطراب في أسواق الطاقة. على الرغم من أن الرئيس ترامب لطالما قلل من هذه التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي ويعتقد أن هذه الأزمات هي أزمات مؤقتة وسيعقبها مكاسب ستجنيها الولايات المتحدة بل والعالم في بعض الأحيان عندما يتحدث عن المكاسب التي ستتحقق بعد نهاية هذه الحرب. في الداخل الأمريكي استطلاعات الرأي ما تزال تؤكد أن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون هذه الحرب أو لا يؤيدون استمرارها ويريدون إنهاءها بشكل سريع، وكذلك هناك المطالب بعدم الخوض في أي عمليات برية في حال وصل التصعيد العسكري إلى مراحل أكبر مما هي عليه أو مما كانت عليه في الأيام الماضية. الديمقراطيون ما يزالون يتمسكون بمواقفهم، يعتقدون أن هذه الحرب هي حرب اختيار وليست ضرورية، وأن ترامب يجب عليه أن ينهيها بشكل سريع وأن يسحب القوات الأمريكية وأن لا يذهب أو يستمر فيها إلا بأخذ تفويض من الكونغرس. وكنا قد تابعنا تصريحات لمسؤولين في إدارة الرئيس ترامب، لا سيما وزير الخارجية ماركو روبيو يقول إن على الإيرانيين أن يقدموا ردا جيدا على المقترح الأمريكي، وكان قد أشار في تصريحات سابقة فيما يتعلق بالعمل العسكري بأن عملية الغضب الملحمي انتهت. والبعض يتساءل هل في حال انتهت هل هذا يعني أن الخيار العسكري سيكون ليس من ضمن أولويات الرئيس ترامب وأن الأولوية الآن هي فقط للمسار الدبلوماسي؟ الجميع يترقب بكل الأحوال لما ستسفر عنه هذه المحادثات المستمرة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الهاتف الآن. وول ستريت جورنال تشير إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل في إسلام أباد.
1: شكرا لك أحمد الرهيت، كنت معنا من واشنطن. الآن معنا محمد خيري من رام الله لرصد التطورات المتعلقة آخر التحديثات البيانات العسكرية الإسرائيلية حول ملف لبنان وهذا التصعيد الإسرائيلي المستمر هناك.
2: الجيش الإسرائيلي كان خلال الساعات الماضية قال إنه سينفذ سلسلة هجمات في 9 قرى لبنانية، وأخطر سكان هذه القرى بضرورة الإخلاء الفوري إلى مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر. يبدو من التطورات الميدانية بأن الجيش بدأ ينفذ هذه الغارات وفق ما تتناقله وسائل إعلام إسرائيلية، إلا أن الجيش لم يتطرق إلى بدء هذه الغارات وإلى نوعية الأهداف التي يحاول الإغارة عليها واستهدافها في هذه القرى اللبنانية. كل الإشارات حتى هذه اللحظة تشير إلى وجود اشتباكات بين عناصر من حزب الله والجيش الإسرائيلي في المنطقة التي تسمى بمنطقة الخط الأصفر وفق القاموس الإسرائيلي. تفيد المصادر العسكرية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ غارات تستهدف عناصر من حزب الله، بالإضافة إلى إطلاقه النيران المدفعية باتجاه مصدر إطلاق النار على الجيش الإسرائيلي. الإسرائيلي. كان الجيش تحدث صباح هذا اليوم عن استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية بمسيرات وكذلك بقذائف في أماكن تجمعهم في مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. يقول الجيش الإسرائيلي إن هذه القنابل وهذه المسيرات وصلت إلى القوات الإسرائيلية وانفجرت بمحاذاة الجنود الإسرائيليين، إلا أنها لم تؤدي إلى أي إصابات، على الرغم من أنه كان قد أعلن عن إصابة 4 من جنوده يوم أمس باستهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله أثناء وجودهم داخل الحدود الإسرائيلية. بمعنى أن الجيش يقول بأن حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية في الميدان في الجنوب اللبناني وكذلك أثناء محاولة دخولها للأراضي اللبنانية وعند وجودها في وتمركزها على المناطق الحدودية أيضا باستخدام المسيرات، على وجه الخصوص تلك المسيرات التي تعمل بواسطة أسلاك الألياف الضوئية والتي يستصعب الجيش الإسرائيلي عملية رصدها وكذلك يجد صعوبة في عملية اعتراضها. كان حزب الله أيضا قد أطلق مسيرة الليل الماضية باتجاه بلدات إسرائيلية دوت على إثرها صافرات الإنذار، وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش يحاول منذ ساعات الصباح نشر منظومات في الأراضي اللبنانية. مواقع ووسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية بدأت تتناقل أنباء على أن الجيش بدأ يستكمل استعداداته من أجل نشر رادارات ومنظومات من أجل إبعاد وإجهاض خطر هذه المسيرات عن الجنود الإسرائيليين. تعتقد إسرائيل بأن ما يجري هي محاولة من حزب الله لكسر محاولة فرض الأمر الواقع في الجنوب اللبناني، وهي معركة استنزاف يجر إليها الجيش الإسرائيلي. حتى الآن تشير صحيفة معاريف الجيش الإسرائيلي لم ينجح في إرساء قوته وكذلك سيطرته في الجنوب اللبناني نتيجة تلك العمليات المستمرة من قبل حزب الله.
1: شكرا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. الآن إلى نافذة تقدمها الزميلة ليلى الشيخ لي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك ليلى.
3: أشكرك ازدهار. بالفعل هناك تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان، فحدت العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان تتواصل، ويكشف الجيش الإسرائيلي استهداف 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله، في حين نفذ أكثر من 10 غارات متتالية على بلدات جنوبية في غضون نحو ساعتين، شملت بلدة النبطية الفوقة تحديدا. تزامن ذلك مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان 9 بلدات جنوبية، مستندا إلى ما وصفه بخروق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. طبعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كان هناك تصريح له خاص للجزيرة أكد فيه أن بيروت تقدم تثبيت وقف إطلاق النار شرطا أساسيا قبل الدخول في أي جولة من المفاوضات مع إسرائيل، في مشهد طبعا يجمع بين تصاعد حاد في الميدان ومساع دبلوماسية تبحث عن موطئ قدم. هذا ما سنناقشه مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي، وصلاح تقي الدين الكاتب والمحلل السياسي كذلك. ولكن قبل ذلك لنتعرف على المستجدات من إيهاب العقدي الموجود حاليا في صور. تفضل.
4: نعم، القصف الجوي الإسرائيلي المركز على بلدات قضاء صور مستمر حتى قبل دقائق من الآن، إذ أن المقاتلات الإسرائيلية واصلت غاراتها على مناطق عدة من هذا القضاء في القطاع الغربي من جنوب لبنان بعد تهديدات لتسع قرى وبلدات تقع 8 منها في هذا القضاء، وجرى قصف عدد من هذه البلدات بالإضافة إلى بلدات أخرى تقع خارج نطاق التهديد الإسرائيلي. حتى الآن القوات الإسرائيلية وسعت كذلك من غاراتها على منطقة النبطي، فأغارت على المدينة نفسها على النبطي الفوقة وعلى كفر رمان، بالإضافة إلى استمرار التحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية التي كانت بدأت قصفا مركزا على أهداف متحركة في جنوب لبنان، بعضها يقع في قطاع منطقة النبطية وأيضا في قطاع قضاء صور، وتتحدث فرق الإسعاف عن وقوع إصابات نتيجة لغارات عديدة كانت شنتها هذه المسيرات على أماكن مختلفة من جنوب لبنان. وطبعا

0: يأتي ذلك في ظل استمرار للتصعيد الإسرائيلي الذي كان بدأ قبل أيام وهو مستمر حتى الآن في جنوب لبنان، على وقع ما أعلن عن اجتماع مرتقب يوم الخميس المقبل في واشنطن لإجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول وقف لإطلاق النار وأيضا القضايا المرتبطة به. فلبنان عمليا يتمسك بوقف إطلاق النار قبل الشروع في هذه المفاوضات، وتحدث بهذا الشأن رئيس الحكومة إلى الجزيرة يوم أمس، وأكد بأنه في حال لم يجري وقف لإطلاق النار فإن هذا الأمر سيكون على رأس جدول المفاوضات التي سيقوم بها سيمون كرم وهو سفير لبنان السابق، وكذلك الموفد الرسمي لهذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. لبنان عمليا يريد انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية، إطلاق سراح الأسرى، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية، فيما تطالب إسرائيل بضمانات أمنية وفقا لما كانت تحدثت به الخارجية الأمريكية عن أن إسرائيل تطلب هذا الأمر، وكانت الخارجية الأمريكية أكدت التزامها بأنها ستقوم بالتوصل لاتفاق سلام دائم يقوم على مبدأ حفظ السلام في المنطقة مع إعادة الإعمار في لبنان ونزع سلاح حزب الله الذي اشترطته أو الخارجية الأمريكية في بيانها الذي كان أصدرته يوم أمس. والآن عادت المقاتلات الإسرائيلية للتحليق في هذه الأثناء في أجواء جنوب لبنان، وربما تشن غارات إضافية على المناطق التي هددتها وأخرى ربما تقع خارج هذا النطاق. كانت القوات الإسرائيلية شنت غارات باتجاه أكثر من 40 بلدة وقرية يوم أمس، 52 غارة في منطقة جنوب الليطاني وحدها، فيما عشرات الغارات الأخرى كانت استهدفت منطقة النبطي والمناطق الأخرى وصولا إلى منطقة البقاع التي تعرضت كذلك يوم أمس لغارات عند السلسلة الشرقية الفاصلة للحدود مع سوريا.
1: نعم، أشكرك إيهاب على هذه التفاصيل المهمة. طبعا سيد قاسم قصير، إذا أردنا أن نتحدث عن التصعيد، هو يعني مستمر لفترة التصعيد الإسرائيلي وكذلك التصعيد من جانب حزب الله في الرد، ولكن إسرائيل تقول أن حزب الله هو من يخرق الاتفاق، هو هذه الذريعة التي يبدو أن واشنطن تصدقها، ونحن على بعد أيام قليلة فقط جدا من بدء جولة جديدة.
2: تصعيد حزب الله أتى بعد عملية الاغتيال التي قالها الجيش الإسرائيلي لاستهداف قائد قوات الرضوان في منطقة الضاحية الجنوبية وقصف الضاحية الجنوبية لأول مرة منذ وقف إطلاق النار الأخير يعني، وهذا هو الذي دفع حزب الله إلى التصعيد وإطلاق الصواريخ. يعني كلنا يعلم أنه طيلة الفترة الماضية حزب الله لم يستهدف المستوطنات الإسرائيلية وكان يركز على قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب الليطاني، ولكن استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية هو الذي دفع حزب الله إلى التصعيد.
1: ولكن الذريعة التي تستخدمها إسرائيل جاهزة وكانت موجودة على فترة، وتعتبر أن الجانب اللبناني هو الذي يخرق الاتفاق، طبعا هذا وفق تعبيراتهم. ولكن سيد صلاح تقي الدين رئيس الحكومة يريد تثبيت وقف إطلاق النار، وهو سيمون كرم يتوجه إلى واشنطن، هل الحكومة تملك فعلا أوراق حقيقية تمكنها من فرض ذلك على إسرائيل؟
3: هي مسألة الضمانات الأمريكية الوحيدة التي تستطيع الحكومة اللبنانية الاعتماد عليها لتثبيت وقف إطلاق النار. سبق أن تمت وساطة جنبت بيروت وضاحية بيروت الجنوبية طيلة الفترة الأولى من وقف إطلاق النار والفترة الثانية قبل أن كما قال الزميل دكتور قاسم أن تنفذ عملية اغتيال لقائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية دون سابق إنذار وانطلاقا مما تعتبره الحق الذي تتمتع به إسرائيل بمهاجمة أهداف إذا رأت أن هذا يخدم مسألة الدفاع عن النفس كما تقول إسرائيل. أما فيما يتعلق بتفضلت وذكرت الخميس والجمعة، هناك احتمال عقد جولة مفاوضات.
1: تقول واشنطن أنها ستسهل عقدها بأسرع وقت ممكن.
3: هذا التسهيل يكون انطلاقا من تثبيت وقف إطلاق النار، وإلا ما الغاية من هذه الجولة؟ وهذه جولة ليست مفاوضات، لم يدخل

لبنان وإسرائيل بعد في مسألة معالجة المسائل التي يجب التفاوض حولها، مثل الانسحاب وتثبيت الحدود وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة بدء بإعادة الأعمار. المسألة الآن هي مسألة أمنية صرف، أن تتمكن الحكومة اللبنانية من الحصول على ضمانات أمريكية تفرض على إسرائيل لكي توقف اعتداءاتها على لبنان.

0: وضحت فيها الموقف الرسمي، وكلها تقريبا تتفق على هذا المبدأ الذي تحدث عنه الأستاذ صلاح، ولكن هل هناك مؤشرات لارتياح أكبر في صفوف حزب الله لمسار المفاوضات الذي تقوده الحكومة هذه المرة؟
1: يعني الشروط التي أعلنها الرئيس الجمهورية والممثل اللبناني في المفاوضات سيمون كرم بأنه سيأخذها معه، أنا برأيي هي تلتقي مع ما كان يريده حزب الله: وقف إطلاق النار، وقف العدوان الإسرائيلي، إطلاق الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الإعمار، ووقف الاعتداءات. أنا تقديري اليوم هناك قرار يبدو حتى لدى حزب الله بتخفيف الحملة السياسية والإعلامية حتى ضد رئيس الجمهورية ورئيس حكومة، وتم تكليف النائب الدكتور حسن فضل الله بالتواصل مع رئيس الجمهورية كبديل عن رئيس كتلة وفاء مقاومة محمد رعد، والدكتور حسين حش حسن للتواصل مع رئيس الحكومة بدل من الحاج محمد الفناش. أنا تقديري حزب الله حريص اليوم على تعزيز الوضع الداخلي بغض النظر عن موقفه المبدئي ضد التفاوض المباشر.
0: إذا تقول يعني هناك توجه إلى تخفيف الحملة الإعلامية، ولكن ماذا عن الميدان؟ هل هناك استعداد لتقديم تنازلات، خصوصا أن هذا ربما يخدم الموقف التفاوضي؟
1: حزب الله يعلن أنه إذا تم وقف إطلاق النار من قبل العدو الإسرائيلي هو يلتزم بوقف إطلاق النار، يعني هذا هو موقف مبدئي. إذا وصلت الحكومة اللبنانية إلى قرار يعني بضمانة أمريكية كما تحدث الأستاذ صلاح لوقف إطلاق النار قبل المفاوضات، أظن أن حزب الله سيلاقي ذلك.
0: إذا شرطية. إذا وماذا إذا لم تصل أستاذ صلاح؟ يعني هل نحن أمام تصعيد عسكري شامل أم تجميد ربما يعني يمتد للأزمة؟ أيهما أخطر على لبنان؟
2: الحالتين لا تناسبان الوضع اللبناني ست ليلى. أولا مسألة هذا العدو المتوحش الذي لا يقيم لأي اعتبار لا اجتماعي ولا إنساني ولا حتى يلتزم بما يوقع عليه، هذا العدو لا يمكن أن نزيل من احتمالات الدولة اللبنانية واحتمالات كبيرة بأنه لن يرضخ ولن يوقف عملياته ضد حزب الله اليوم بالوضع الذي هو عليه. هو يعيد ويكرر يريد تأمين الأمن لسكان شمال إسرائيل.
0: إذن بمعنى أنه لا قيمة للضمانات الأمريكية إذن. يعني إذا كانت إسرائيل لن تحترمها.
2: في هذا المحل اتفاق أمني يضمن عدم اعتداء إسرائيل على لبنان، بالمقابل أنا أعتقد أن حزب الله سيلتزم بهذا الاتفاق.
0: وهذا هو السؤال الكبير، كيف يمكن أن يضمن؟ يعني حتى ساعدونا أن نفهم يعني ما هو الوقف الذي يمكن.
1: من مصادر دبلوماسية إيرانية في بيروت أن المسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في حال تقدمت وتم التوصل إلى إنهاء الحرب سيكون الوضع في لبنان مرتبط بهذا الأمر، لأن إيران تشترط إنهاء الحرب في لبنان إضافة.
2: أنا تقديري
1: هذا سيساعد، ولأول مرة رئيس الحكومة نواف سلام وعلى قناة الجزيرة تحدث أن هناك ارتباط ما بين المسار اللبناني الأمريكي والمسار الأمريكي الإيراني إسلام أباد، وهذا أنا برأيي تقدم حتى بالموقف اللبناني الرسمي.
0: ماذا عن الدور الإقليمي؟ يعني أنا كان لافتا زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق اليوم والتقائه بالشرع. ما الذي يتوقعه لبنان من سوريا الجديدة؟ دور أكثر دعم أم ماذا؟
2: ست ليلى إذا تسمحي لي أقول إنه هذه نتائج عملية أولى للزيارة التي قام بها الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي زعيم ولي جملاط إلى سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع. الحديث في المباحثات ما بين جملاط والشرع تمحورت حول مأسسة العلاقات اللبنانية والسورية. الرئيس الشرع كرر مرارا وتكرارا، وأنا استمعت إليه شخصيا خلال الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس ولي جملاط إلى دمشق، بأنه لن يتعاطى مع لبنان لا بنية انتقام ولا بعلاقة شخصية مع مؤسسة أو مع حزب أو مع طرف سياسي. هو يريد أن يعيد العلاقات بين الدولتين على مستوى المؤسسات الحكومية. واليوم إذا انتبهنا إلى الوفد الذي يرافق رئيس الحكومة إلى دمشق سيتعاطى بالملفات التي هي تعاطي بين دولتين: ملف الحدود والنقل البري

0: ملف الاتصالات، ملف المواصلات والكهرباء، لأن الرئيس الشرع أعلن أن دمشق عادت الكهرباء إليها 24/24، ماذا نفعل في لبنان؟ هذا سؤال طرحه. وبالتالي هذا الجو هو ترجمة لهذه الخطة، والعلاقة بين الدولتين مرتبطة تاريخيا جغرافيا وعبر العصور، لا يمكن أن تكون الدولتان
1: هي علاقة معقدة ونعرف حيثياتها، ولكن الآن لدينا دولة جديدة. هل يرى حزب الله دكتور قاسم في هذا التقارب السوري اللبناني الجديد فرصة أم تهديد لمعادلاته؟
2: حسب معلوماتي أن حزب الله حريص على أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا، وهو أعلن مرارا أنه لم يعد له أي دور أمني أو سياسي داخل سوريا، وهو يدعو إلى تنظيم هذه العلاقات. وطبعا هناك نقطة إيجابية حسب العديد من المصادر، أن كل الضغوط على النظام الجديد في سوريا للتدخل بلبنان سواء بمواجهة حزب الله أو للقيام بأي عمل تم رفضها، وهذا أزعج إسرائيل. أنا برأيي نحن أمام فرصة جديدة لتنظيم العلاقات اللبنانية السورية على مستوى مؤسساته ولمصالح الدولتين، يعني الاقتصادي، الموضوع غير الكهرباء، موضوع النفط. بدأت سوريا تستقبل النفط العراقي بسبب مضيق هرمز، فلماذا لبنان لا يستفيد من هذا؟ نحن أمام فرصة جديدة لتطوير العلاقات اللبنانية السورية.
1: ويبقى موضوع النازحين، من يدفع الثمن الأكبر جراء كل هذا الوقت الذي مر، وهو ما سيكون محور تقريرنا التالي. أشكركما جزيلا، أستاذ صلاح تقي الدين والدكتور قاسم قصير، شكرا لكما. إذا نتابع الآن تقرير تامر الصمادي الذي يرصد فيه أوضاع النازحين، مئات الآلاف منهم الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى، وهناك محاولات كثيرة من الحكومة اللبنانية لتوفير ملاجئ لهم. بعضهم يرفض حتى اللجوء إليها. لماذا؟ يعني وضع معقد ودقيق. لنتابع تقرير تامر.
3: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط. وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية. في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
4: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو هي الهدنة يعني؟ شو هي الهدنة؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
3: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
5: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا، خلونا يا بحرب يا هدوها فرد مرة.
3: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار. فالحرب مستمرة في الجنوب، متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
6: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. امبارح ضربوا حدنا، دغري ببعث لبي ولخيي. أنا الخوف، مثلا أختي كانت بقطع خيي من الزرع. بس أنا ما في.
3: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صماد، الجزيرة، بيروت.
1: ونظرات عيون الأطفال تحكي الحكاية كلها. على العموم بهذا نختم هذه النافذة من بيروت. أعود بكم إلى الدوحة، معك الزهار، تفضلي.
7: الألم كبير، شكرا لك ليلى. ندب إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات. نتابع.
8: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء، وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها. في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالمياً منذ جائحة كورونا، لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية. رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة، لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضا من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو 560 دولاراً، قبل أن تقفز خلال أيام قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضاً هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصاً منخفضة الكلفة منها، التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.

0: نعود إذن إلى التطورات في مضيق هرمز وملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية والرد الإيراني المرتقب، أمور كثيرة وملفات متعددة نناقشها مع ضيوفنا في الأستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، أيضا بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك، اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك هذه المرة الدكتور محجوب الزويري، لحظة ترقب للرد الإيراني، الجميع يترقب رد، ربما يتوقع رد إيجابي، ولكن ماذا إذا تأخرت إيران في الرد؟ ما هي السيناريوهات المرتقبة في هذه الحالة؟
1: أنا أعتقد مسألة الوقت ازدهار فقط يستحدثها الرئيس الأمريكي في محاولة للضغط الدبلوماسي على إيران. هو يعرف تماما أن هذه الدول مثل إيران سترد في الوقت الذي تحتاجه هي. هناك موعدين، الرد الإيراني يسلم للباكستاني وتسليم الباكستاني الأمريكي، يعني عندنا مرحلتين في تسليم الرد. نحن لا نعرف إذا كان هذا الرد سيسلم اليوم للباكستانيين أو لا. أنا باعتقادي نحن كنا عندما أطلقت فكرة أنه في اتفاق إطاري أن موعد الأحد اللي هو غدا موعد مقدس للأطراف للانتقال لمرحلة ثانية. إذن هذا معناه أنه الساعات القادمة ستعطينا مؤشرا إذا كان الإيرانيون ملتزمون بهذا الأمر، وهو أن يحصل تقدما ما فيما يتعلق على الأقل في تبادل المقترحات فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري. أنا باعتقاد الإيرانيين سيسلموا حتى نهاية اليوم. في المحصلة التصورات موجودة عندهم، وخلينا نتذكر ازدهار عندما غاب الإيرانيون أسبوع عن العالم كما تذكرين، ولا أحد سمع عنهم شيء. في ذلك الوقت بدأنا نسمع أنه في مجموعة من الخيارات الإيرانيين يفكرون فيها، وبدأنا بالتحرك الدبلوماسي. اليوم نحن أمام أفكار موجودة عند الإيرانيين، موجودة عند الأمريكيين، كيف يضحى الإيراني في سياق تكون فيه تحقق مصالحه وتقبل من الأمريكيين. هذا هو السؤال الأساسي. والسؤال الثاني، كيف يمكن أن لا تؤثر التطورات التي حصلت في المضيق على المسار التفاوضي؟ باعتقاد الإيرانيين معنيين بإنجاح التفاوض بشكل لا يؤثر على ما يسموه بماء الوجه للنظام السياسي. لذلك قد يكون في نعم ولكن. أنا أعتقد المقترحات الإيرانية ستكون فيها نعم وفيها لكن أيضا، وهذا المسار التفاوضي الذي يجب أن ندخل فيه.
0: إلى جزئية الوقت، ولكن هنا أعود إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي روبيو وأنتقل إليك بيتر روف. يقول يتعين اليوم، هذا الكلام كان بالأمس، يتعين اليوم على الإيرانيين أن يقدموا ردهم للطرف الأمريكي. بالتالي عنصر الوقت يبدو أنه مهم للطرف الأمريكي. ماذا تقرؤون في ذلك؟
2: Well, you know, when
3: كما تعلمون
2: when a pregnancy comes to term,
3: عندما يبدأ فترة الحمل بالانتهاء والكل يتوقع ولادة الطفل وهو لا يولد، الكل يشعر بالقلق. لكن في نهاية الأمر عندما يولد إذا كان في صحة جيدة الكل ينسى قلقهم. أعتقد أننا إزاء لحظة مثل هذه في عملية المفاوضات. عندما ترد إيران ليس مهما متى كان، لكن إذا شعروا أن هذا يعطيهم نوع من الأفضلية ويؤخروا ردهم يومين ليظهروا بمظهر أمام العالم بأنهم لا يبالون بالضغط الأمريكي، هذا لا بأس به. لكن ما يهم هو الشعب الإيراني الذي لا يستطيع الحصول على المواد الأساسية بسبب الحصار، وأيضا 20,000 من البحار العالقين الذين مات منهم 10 حتى الآن وهم جالسون عالقون هناك، ينقص طعامهم وماءهم العذب يوما بعد يوم، وهذا ينذر بأزمة إنسانية. لهذا السبب الرئيس ترامب بدأ بمشروع الحرية ثم تخلى عنه بسبب طلب من دول مجلس التعاون الخليجي التي خافت من مهاجمة إيران لها. لهذا السبب هم طبعا البحار يريدون إنهاء مهامهم والعودة إلى عائلاتهم ليبدأوا بمهمة تالية. لكن بقدر تعلق الأمر بالولايات المتحدة، لو الرد جاء اليوم أو غدا أو في الأسبوع الماضي لا بأس طالما أنه رد جيد.
0: دكتور صدقيان، ربما توقع بيتر روف أحد أسباب تأخر الرد الإيراني هو عدم رغبة إيران ربما بالانصياع إلى مواعيد أو مواقيت حددتها الإدارة الأمريكية. ما الذي يمكن أن يضاف إلى ما يتعلق بأسباب تأخر الرد الإيراني في تقديرك؟
4: يعني يجب علينا لا نستبعد التطورات التي حدثت في محيط مضيق هرمز خلال 48 ساعة الماضية، وبالتالي كانت هناك استفزازات من قبل القوات الأمريكية. الإيرانيون بالتأكيد يعتقدون بأن مثل هذه الاستفزازات لا تخلق بيئة مناسبة للمفاوضات. الآن هم يريدون أو يدرسون المقترح الأمريكي المكون من 14 نقطة يريدون التوقيع عليها للدخول في مفاوضات، وهذه نقطة مهمة بالنسبة لهم، وهي لا يعني هذه المفاوضات لا تنتهي بيوم أو يومين، وبالتالي هي تريد أن تعالج مشاكل عمرها أكثر من 70 عاما، وتأتي الولايات المتحدة تمرر قطعة بحرية وتأتي قطعة. هذا الاستفزاز أنا لا أعتقد بأنه يساهم في تعزيز الثقة عند الإيرانيين، خصوصا وأن الإيرانيين عندما دخلوا المفاوضات، وأقصد بها المفاوضات السابقة العام الماضي، كان بعدها حرب، والمفاوضات في هذه السنة في فبراير كان بعدها حرب. الآن هل إن الولايات المتحدة تريد بعد المفاوضات أن تكون هناك حرب؟ هذه نقطة مهمة. أنا أعتقد بأن على الجانبين، ولأكون أكثر واقعيا، الإيراني والأمريكي يجب عليهم تعزيز الثقة عند الجانبين، وأنا أعلم بأن الأمريكي لا يثق بالجانب الإيراني، والجانب الإيراني مطلقا لا يثق بالأمريكي. إذن يجب أن نعمل على تعزيز الثقة من أجل الوصول إلى إسلام آباد.
0: ربما نقرأه الآن على الشاشة خطوة من خطوات تعزيز الثقة إن صح التعبير. نيويورك بوست في هذا الخبر العاجل عن مصادر تقول واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز للشحن. هذا مؤشر ربما على محاولة لبناء الثقة إن صح التعبير دكتور؟
1: بالضبط. هذا الكلام صدر في اليوم الأول الذي تم فيه تبادل ما يسمى الأفكار حول الاتفاق الإطاري، بأن الولايات المتحدة ستعرض تخفيفا للعقوبات، لأنه إيران بالنسبة لها جوهر المسألة بعد الحرب ازدهار هي تخفيف العقوبات، وكل ورقة المضيق هدفها الأساسي رفع العقوبات حتى تحصل إيران على أولا أموالها المحجوزة في الخارج حوالي 100 مليار دولار، وحتى يمكنها أن تتعافى اقتصاديا وتعيد بناء ما دمرته الحرب. وبالتالي مسألة رفع العقوبات تشكل عامل حاسم في تقدم الإيرانيين بالتفاوض.
0: إذا وضعنا الأولويات في هذه الحالة، تخصيب اليورانيوم ووقف هذا الملف في أي بند ربما في الأولويات الإيرانية بعد البند الاقتصادي كمان؟
1: أنا أعتقد أن العقوبات هي رقم واحد. الآن إيران تحاول أن توازن بين مسألة المحافظة على البرنامج النووي ولو بمستويات تخصيب متدنية دون كما يقال صفر تخزين ورفع العقوبات. الآن أنا أعتقد المسألة عند إيران كيف تحافظ على حقها أن يكون عندها برنامج نووي كما تقول حق سيادي، ولكن رفع العقوبات مسألة حياتية لأنها فيها تجديد شرعية للنظام ازدهار، وهذا مسألة مهمة.
0: بيتر روف، ماذا تقرأ في هذه الخطوة الأمريكية وإن كانت تعبر عن تسريب إعلامي حتى اللحظة؟
3: أعتقد أن إذا إيران لا تريد التخلي عن برنامجها النووي، أو على الأقل بعض أركان الحكومة لا يريدون التخلي عن برنامجهم النووي، وربما نرى ذلك يتجلى على أرض الواقع أنه بعض أو جانب من الحكومة يتفاوض بنية حسنة من الولايات المتحدة. وطبعا أنا علي أن أعتقد أن الدكتور في ضيفكم يجب أن يحصل على قاموس فارس إنجليز، لأنه لا يفهم كلمة استفزاز. الإيران هي التي كانت تستفز، تطلق النار على السفن، تطلق النار على هم أطلقوا النار على 30 سفينة شحن في الخليج، استولوا على ناقلة نفط ربما تكون جزءا من أسطول الظل وجزءا من جهودهم للالتفاف حول العقوبات. لكن هناك طرف ما داخل الحكومة يختبر ويدفع ويحاول أن يفعل شيء، يقول هذه أمريكا التي تنتهك وقف اطلاق النار بطريقة كبيرة، لذا المفاوضات انتهت. لهذا السبب دونالد ترامب وصف الرد الأمريكي على أمريكا وهي تدافع عن نفسها محاولا التقليل من أهمية ما تقوم به إيران.
0: توصيف استفزاز من قبل دكتور صدقيان أعود إليه ربما للتوضيح،
4: يعني أنا
0: توضيح هذه الفكرة.
4: نعم، ربما لا أجيد اللغة الفارسية اللغة الإنجليزية، لكني أتحلى بالأخلاق، وبالتالي حتى في أخلاق الحرب يجب أن تكون هناك أخلاق. ما معنى أن تذهب قطعتين عسكريتين في وقت من هذه الأوقات، وما مهمة هذه القطعتين أن تذهب تريد أن تعبر مضيق هرمز من الجانب العماني الذي هو غير مهيئ لعبور هذه المدمرة؟ ماذا يراد منها غير استفزاز الجانب الإيراني؟ وإلا وهم قالوا بأن هذه المدمرتين سوف تخرج وترجع مرة أخرى. إذن هذا يعني هذا العمل الاستفزازي ماذا يراد منه؟ هل هي مهمة لدى هذه هاتين المدمرتين؟
0: الكثير من الأسئلة ربما وبالتالي أن يجيب عليها اللواء محمد عبد الواحد.
4: الاستفزاز مهم جدا،
0: أكدت وضحت
4: ربما دكتور اللواء محمد نعم يجيب عليها بشكل أفضل.
0: الوضع في مضيق هرمز على المستوى العسكري كيف تسير الأمور فيه حاليا؟
5: أولا إصدار العمل العسكري في مضيق هرمز هو أحد أدوات السياسة، يعني ليس حرب بغرض الحرب أو بهدف الحرب، هو بيحقق جزء من الهدف السياسي. حتى المفاوضات في باكستان هي جزء لتحقيق الهدف الاستراتيجي. العمل العسكري بيخدم على هذا، وبالتالي إضعاف إيران كل يوم بيدي ورقة تفاوضية، لكن ممكن بعد فترة إذا قام العمل العسكري بتدمير الأهداف الحساسة يبقى إيه لازمة المفاوضات؟ مفيش مفاوضات، هيبقى في إملاءات شروط وفي استسلام، وهو ده الجانب الأمريكي بيسعى أنه يضعف قدرات إيران. العمل العسكري في مضيق هرمز الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة بحرية في العالم، لا ينكر أحد هذا إلا يعني مكابر، وبالتالي لديها قدرات عالية. حتى في استراتيجيتها بدأت تغير في الاستراتيجيات خلال الثلاثة أيام السابقة، بمعنى أن الحصار بدأ شكله يتغير. كان في بداية الحصار بيعتمد على التهديد، الإنذار، المراكب، وبيأمرها أنها تغير خط سيرها، وعمل كده مع أكثر من 50 سفينة أو ناقلة، ثم تطور إلى عملية استخدم حق الزيارة والتفتيش، وأنه يطلع يقتحم السفن ويتم القبض عليها وفقا لقانون دولي وقانون البحار. ثم بدأ خلال الثلاثة أيام السابقة بدأ ينتهج استراتيجية جديدة، وهو ضرب حاملات النفط أو ضرب هذه المراكب في إطار خطة لاستنزاف الموارد البحرية واستنزاف البنى التحتية البحرية لإيران وإضعافها. شفنا ده من خلال كمان بيتبنى استراتيجية ضرب النقاط الحساسة، بنسميها في اللغة العسكرية العقد الحساسة. العقد الحساسة دي بتشكل مراكز الثقل للدولة الإيرانية خاصة في المجال البحري. ضرب رصيف بحري، ضرب مراكز القيادة والسيطرة سواء على المستوى التعبوي أو على المستوى التكتيكي، ضرب مقرات لقيادة الحرس الثوري في المنطقة، ضربات لمراكز الثقل. هذه الضربات مع تكرارها تؤدي إلى إضعاف القدرات البحرية، وبالتالي تغير في شكل المفاوضات. يعني هناك ارتباط وثيق ما بين العمل العسكري وما بين المفاوضات في باكستان.
0: دكتور زويري، هذا الارتباط ما بين العمل العسكري والملف التفاوضي أو أي بعد سياسي إلى ماذا يمكن أن يؤدي في هذه المرحلة؟
1: بالتأكيد ما يجري في المضيق يؤثر على البعد التفاوضي، إما تحسينا لظروف المفاوض أو إضعافا لظروف المفاوض. إيران تسعى من مما فعلته أو ردها على ما فعلته الولايات المتحدة رسالة واضحة، أنها متماسكة عسكريا، متماسكة سياسيا، وأن كل ما يسمى بالتحرش العسكري تقوم به الولايات المتحدة لن يؤثر على موقفها التفاوضي. يعني المؤسسة السياسية والعسكرية الإيرانية معنية أن تقول للولايات المتحدة أنه كل ما تقولونه عن غياب وحدة القرار، غياب الاستقرار السياسي، كله غير موجود، بدليل أننا نتفاعل مع الردود العسكرية فورا وفي اللحظة دون تأخر. وهذه رسالة سياسية للقول أنه موقفهم التفاوضي ليس ضعيفا وليس مترددا، وإنما هم يأخذون وقتهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم.
0: بيتر روف، تابعت بالتأكيد التصريحات الأمريكية، تصريحات الرئيس الأمريكي على وجه الخصوص المتعلقة بالمسار التفاوضي، أبرز الرسائل التي قرأتها كان على المستوى الداخلي أو الخارجي أيضا في تصريحات رئيس ترامب؟
3: الرسالة الرئيسية التي أراها التي تنبعث من البيت الأبيض ليس من الرئيس بل من الوزير روبيو الذي قال له الكثير. لم نسمع كثيرا من نائب الرئيس فانس أو وزير الحرب هكسر.

0: على سبيل المثال، لكن هم يقولون أننا ملتزمون بالتفاوض وملتزمون بهذه الوثيقة. لا طبعا نحن كرأي عام لا نعرف ماهيتها، لدينا شكوك هنا وهناك، لكن هناك ما فيها على الأقل ما يكفي لنرى أن تحركا إيرانيا يشجع الرئيس على الاستمرار في التواصل معهم بدلا من العودة إلى الخيار العسكري، لكن أيضا حذر ويقول أن العودة إلى الخيار العسكري هو البديل لو أن المفاوضات انهارت.
1: دكتور صدقيان، هذه هي الرسائل الأمريكية، ماذا عن الرسائل الإيرانية في هذه المرحلة؟
2: حقيقة أنا مهتم جدا بالموقف الأمريكي، والكل ينظر، يعني الآن كل الأنظار هي تتجه نحو الموقف الأمريكي. لماذا هذه، لا أريد أن أقول استفزاز لأنه ربما الصديق بيتر لا يقبل عليها، وإنما أقول تحرش. لماذا هذا التحرش؟ باخرتين ناقلتين للنفط إيرانيتين فارغتين أرادت الرجوع إلى مقرهما داخل المياه الخليجية.
1: تجاوزنا هذه النقطة، دعنا ننتقل إلى الرسائل
2: واحتجزت في
1: الإيرانية الوقت يعني.
2: نعم، بالنسبة للرسائل المتبادلة، أنا أعتقد بأن إذا رأت بأن الجانب الأمريكي يعني يثق الإيران به ولو قليلاً، أنا أعتقد بأن الرد الإيراني هم سوف يكون قريبا جدا. ولكن الإيرانيون أيضا يريدون تحسين وضعهم التفاوضي، لا يريدون مرة أخرى أن تضع أمامهم ورقة يقولون take it or leave it، وبالتالي يبدو الإيرانيين يريدون هذه الورقة المكونة من 12 نقطة أن الإيرانيين يجب أن يوقعوا على هذه النقاط، وإيران لا تريد أن توقع دون أن ترى أين تقع مصالحها الوطنية.
1: في دقيقة، ترتيب الأولويات الإيرانية في هذه المرحلة المهمة والحاسمة في المسار التفاوضي، إذا مرتبت الملفات من أين يمكن أن يبدأ الإيرانيون؟
2: الإيرانيون الآن ينتظرون المفاوضات، نتيجة المفاوضات. لحد الآن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موجود في الصين، وهو ينتظر أنه ربما يذهب إلى إسلام آباد، وهذه ممكن أن تكون هذا الأسبوع. بالنتيجة أنا أعتقد بأن كل الأمور متجهة والأنظار متجهة للموقف الأمريكي، وبالتالي الكرة عند الملعب الأمريكي، كيف يريد أن يتصرف، هل يريد أن يتصرف بناء على نتائج مفاوضات أو على نتائج إملاءات لا يقبلها الإيرانيون.
1: شكرا لك ولضيوفنا الكرام. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في إبريل الماضي، وتباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
3: في مضيق هرمز، حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف 3 مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان، حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات، شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
4: مستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع رداً على من إيران على المقترح الأخير بشان إنهاء الحرب قريباً. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في هذه الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجود تسرب نفطي. في تطور آخر، نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود للتفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. ميدانياً، قال مراسل الجزيرة إن بلدات عدة في الجنوب اللبناني تعرضت لغارات إسرائيلية، وأضاف أن بلدة النبطية الفوقة في جنوبي لبنان تعرضت لثلاث غارات بمسيرات إسرائيلية اليوم. هذا وقال حزب الله إنه قصف بالمدفعية تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة شاف جنوبي لبنان. من جانب آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان تسع بلدات في جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه سينفذ هجمات في ضوء ما وصفه بخروق حزب الله لوقف إطلاق النار. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بك نور الدين، ونبدأ بهذا الترقب للرد الإيراني على المقترح الأمريكي. كيف تبدو الأجواء وكيف ينظر للمقترح الأمريكي وفق ما يتوفر من معلومات من الأوساط الإيرانية؟
5: ميادة، بحسب الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، يبدو أن الجانب الإيراني إن صح التعبير وإن صح القول أنه نوعا ما يحاول أو يتعمد نوعا ما إطالة هذا الأمد، ويرتبط المسألة إطالة أمد تقديم المقترح والرد الإيراني بسببين اثنين. السبب الأول ويبدو أساسي ومهم وحساس هنا في طهران، وهي المواجهات التي حدثت ما بين الإيرانيين والأمريكيين في مضيق هرمز، واعتبره الإيرانيون خرقا لوقف إطلاق النار، وبالتالي ضربا ومساسا بالمسار التفاوضي ما بين الجانبين وتهديد لهذا المسار التفاوضي، على الأقل هكذا يقول الإيرانيون. وكذلك أن تلعب طهران بشكل أو بآخر على سوق الطاقة العالمي، وألا تسمح فقط للجانب الأمريكي والتصريحات الأمريكية أن تؤدي إلى تراجع أسعار النفط أو تراجع في أسواق الطاقة، فهي تريد كذلك أن تكون فاعلة بمواقفها بتأخيرها للتأثير على سوق الطاقة باعتبارها أنها إحدى نقاط القوة التي تنور بها طهران على طاولة المفاوضات. إذن ما لدينا الآن أن الجانب الإيراني قد يتأخر نوعا ما في إرسال رده للجانب الأمريكي. كان هناك قرار ربما بإرسال هذا الجواب ليلة أمس، لكن بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها التوترات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تقرر تأخير هذا الرد. والتبرير الإيراني وهو دراسة المقترحات بشكل مفصل وعدم الالتزام بالجدولة الزمنية أو بالتحذيرات الأمريكية، يبدو أن الجانب الإيراني قد يرسل بحسب المعلومات المتوفرة قد يرسل جوابه نهاية هذا الأسبوع إلى الجانب الأمريكي. لكن هناك مجموعة من العناوين ميادة والخلافات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يتم بحثها الآن. العنصر الأساسي حتى وإن أجمع الجانبان على قضية وقف الحرب، لكن يبدو أن هناك خلافا الآن يبرز ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك الموقف الإيراني يريد ويقول ويؤكد على أن يكون هناك وقف كامل للحرب دون العودة إليها مع ضمانات دولية بقرار دولي، وكذلك مع ضمانات إقليمية بوجود فاعلين إقليميين ودوليين يشهدون على هذا القرار. لكن يبدو أن الجانب الأمريكي لا يريد هذه الضمانات ولا يريد هذا الوقف الكامل، ربما يريد أن يترك الباب مفتوحا للعودة إلى العمليات العسكرية بحسب ما لدينا بالمعلومات بزعم الجانب الأمريكي القول. في حال ما إذا لم تلتزم إيران بقرارات الاتفاق يمكن للولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الحرب مرة ثانية. إذا نحن الآن أمام سياق قانوني تفاوضي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية والمهمة والتي تبدو أنها نوع من الخلاف، لكن يبدو أن الخلافات الآن هي خلافات تقنية ميادة، وهي مسألة مضيق هرمز. هناك رؤية إيرانية ونرى أن هذا سقف عالي يطرحه الجانب الإيراني، وهي السيطرة الكاملة وبروتوكول جديد إيراني لتسيير الحركة في مضيق هرمز. هذا يلقى خلافا ما بين الأمريكيين والإيرانيين. الإيرانيون يريدون تعويضات مالية عبر المضيق، الجانب الأمريكي يرفض هذا من منطق أن المضيق هو مجرى مائي يخضع للقرارات الدولية ولقانون البحار ولا يجب أن يكون تحت سيطرة أي طرف. إذن البحث الآن هو كيفية التوفيق ما بين ما يريده الإيرانيون وما يطرحه الأمريكيون. رفض أمريكي لأي تضييق على المضيق، رؤية إيرانية لإيجاد قواعد جديدة للمضيق، لكن يبدو بحسب ما لدينا من معلومات أن التوافق سيصل إلى نقطة ربما قد لا تكون مثل الأجواء الحالية الحاكمة للمضيق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وقد لا ترجع للحالة العادية التي كانت قبل الحرب. هناك كذلك نوع من النقاش الدائر حول جدول أعمال إطار التفاوض حول المفاوضات النووية التي ستكون في المرحلة الثالثة من التفاوض الإيراني الأمريكي. هناك الآن بحث في العناوين، ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من طهران على المستوى النووي، وما تريده طهران على مستوى العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه العناوين يتم البحث فيها، لكن الأهم من كل هذا أنه إذا تم هناك توافق ولو جزئي على إطار العمل، هناك جهود إقليمية وجهود دولية ربما قد تؤدي إلى عقد لقاء مباشر ما بين الإيرانيين والأمريكيين، إذا لم يكن في هذا الأسبوع ربما في الأسبوع المقبل. هنا ميادة لا بد أن نشير إلى عنصر أساسي ومهم دخل إلى المفاوضات، وهو العنصر الصيني. يبدو أنه سيكون فاعل في تحركه باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وبطهران، وخاصة أن الصين ستستقبل خلال الأيام المقبلة أو الخميس المقبل ستستقبل الرئيس الأمريكي. ويبدو أن الصينيين تحدثوا مع الإيرانيين أن موضوع الملف النووي والمفاوضات الإيرانية ستكون مطروحة على جدول الأعمال. هناك وثيقة بأربع نقاط صينية عرضت على الإيرانيين ستعرض على الأمريكيين، وبالتالي ننتظر أن يكون للصين دور أساسي ومهم في أي توافق إيراني أمريكي مقبل.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. وأحمد، نتعامل مع آخر المعلومات المتوفرة حول ما عرض من الجانب الأمريكي وفق معلومات توفرت إعلاميا، وتتعلق بتخفيض في العقوبات مقابل إدراج الملف النووي وتفاصيل من هذا القبيل. بالتالي ما الذي بالفعل يتسرب إعلاميا حول ما عرض من الجانب الأمريكي والمدى الذي يمكن التحرك فيه بمرونة فيما يتعلق بالتنازلات؟
6: نعم ميادة، بداية وول ستريت جورنال في ما كشفت عنه أخيرا هي تتحدث عن أن جولة مرتقبة الأسبوع المقبل في إسلام أباد قد تعقد بشكل مباشر بعد جهود لوسطاء دوليين، وتشير إلى أن الأطراف أي واشنطن وطهران تعملان على إعداد مسودة من 14 بندا هي ستكون إطارا للعملية التفاوضية. هذه المسودة ستكون في حدود صفحة واحدة أو صفحات قليلة، وستكون إطارا للتفاوض لمدة شهر على أن يتم إنهاء الحرب بعد هذه المرحلة من التفاوض. وفي الحقيقة لا يعرف ما إذا كانت الأطراف قد اتفقت على تقسيم المفاوضات على مراحل، كما كانت تطرح إيران على ثلاث مراحل. مرحلة أولى يتم فيها نقاش إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي، وكذلك تناقش تمديد وقف إطلاق النار أو تمديدا طويلا لوقف إطلاق النار. وبالتالي فالحديث حتى الآن الذي يتركز في الأوساط الأمريكية هو يؤكد على ما يمكن وصفها بالخطوط الحمراء بالنسبة للجانب الأمريكي، وهي ذاتها الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بأولوية الملف النووي كقضية جوهرية وكعقدة في هذا الصراع وكسبب أيضا لنشوب هذه الحرب، وأيضا كذلك مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته الأخيرة من روما كان قد شدد على هذه النقطة أيضا، وتابعنا أيضا تصريحات للرئيس ترامب في الوقت الذي يتفائل فيه بقرب التوصل إلى اتفاق، ويشير إلى ما يصفها بالإنجازات العسكرية الممتازة. وبالتالي فإن الرواية الأمريكية تريد أن يتم صياغة اتفاق، هذا الاتفاق يصاغ بموجب أن الولايات المتحدة قد حققت إنجازات عسكرية كبيرة وانتصرت في هذه الحرب، وبالتالي فإن المتوقع من الجانب الإيراني أن يقدم تنازلات أكبر على طاولة المفاوضات، لا سيما في الملف النووي، تفكيك منشآت التخصيب، تسليم اليورانيوم المخصب، وكذلك تقديم تعهدات قوية للولايات المتحدة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وهنا نشير أيضا إلى تصريحات سابقة لماركو روبيو يقول فيها إن على إيران أن تتبع الأقوال بالأفعال، وهو يشير إلى برنامج إيران الصاروخي كوسيلة تستخدمها إيران كدرع لبرنامجها النووي على حد تعبيره، وأيضا ذات التصريحات كانت قد صدرت عن وزير الحرب بيت هكسيث. وبالتالي فإن الصورة في الولايات المتحدة يبدو أنها هي ذاتها لم تتغير، تأكيد على ضرورة الالتزام بما تصفها الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء، تفاؤل من قبل الرئيس ترامب بقرب التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت تلويح بعمل عسكري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
4: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خير. أهلا بكم، أبدأ معك إيهاب. وما بين هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة والإنذارات كذلك بالإخلاء، ما المستجدات الميدانية؟
7: نعم، الغارات الجوية الإسرائيلية جاءت هذا اليوم عنيفة كثيرة العدد أسوة بالأيام الماضية التي كانت القوات الإسرائيلية شنت فيها سلسلة من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان. هذا اليوم وابتداء من ساعات الصباح الأولى كانت المسيرات الإسرائيلية تغير على مناطق في النبطي وفي قضاء صور، ما أدى إلى سقوط ضحايا نتيجة لهذه الغارات وفقا لفرق الإسعاف التابعة لفرق الدفاع المدني التي كانت توجهت إلى أماكن الغارات، مع دمار واسع في البلدات والقرى الكثيرة التي شنت المقاتلات الإسرائيلية أيضا هذا اليوم غارة عليها. منطقة صور كانت الأكثر عرضة للغارات الإسرائيلية، وأيضا جاءت بعد تهديدات من الجانب الإسرائيلي لنحو 9 بلدات، 8 منها في القضاء الذي يقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، لكن المقاتلات الإسرائيلية وسعت من غاراتها لتشمل بلدات وأيضا قرى إضافية في هذا القضاء. وتحدثت كذلك فرق الدفاع المدني عن وقوع أضرار في البلدات التي هاجمتها وضحايا كذلك نتيجة لهذه الغارات. وكذلك استمرت المقاتلات الإسرائيلية بالإغارة على مناطق تقع في النبطي، وهي المنطقة التي تعرضت قبل يومين لغارات عنيفة. كانت الغارات يوم أمس شملت مناطق عدة من صور ومنطقة جنوب الليطاني، أكثر من 50 غارة في هذه المنطقة وحدها، من دون احتساب الغارات التي كانت بالعشرات أيضا على منطقة النبطي وصولا إلى منطقة البقاع، وكذلك في مناطق مرجعيون وغيرها. كل هذا يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر باتجاه لبنان مع اقتراب المفاوضات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، والمقرر أن تعقد يوم الخميس لبحث قضايا مرتبطة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وما تقول الولايات المتحدة أنها ضمانات أمنية لإسرائيل، لأن الولايات المتحدة وفقا للخارجية الأمريكية كانت أشارت إلى أن هذا الدفع الجديد باتجاه المفاوضات هو لإرساء سلام دائم وتقديم ضمانات لإسرائيل، وكذلك بسط سلطة الدولة اللبنانية بالكامل ونزع سلاح حزب الله بالإضافة إلى إعادة الإعمار وفقا للبيان الأمريكي. لكن لبنان يريد قبل بدء هذه المفاوضات الدفع باتجاه وقف لإطلاق النيران أو حتى

0: لخفض التصعيد، ومن ثم في حال عدم يعني عدم شمول هذا الأمر خلال هذه المرحلة سيكون بندا أولا في هذه المفاوضات وفقا لما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة يوم أمس. وأيضا يأتي ذلك في وقت يستمر حزب الله بإطلاق الصواريخ والمسيرات الانقضاضية على أهداف إسرائيلية في مواقع مختلفة، كان آخرها ما أعلنه هذا اليوم عن استهداف مواقع وآليات إسرائيلية في بلدة ترشاف جنوبي لبنان. يأتي استتباعا لأيضا هجمات مماثلة كان شنها على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وتلك تحديدا التي تحتلها إسرائيل عند خط المواجهة الممتد من القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي في جنوب لبنان.
1: من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك محمد خيري. هذه التفاصيل التي أوردها إيهاب هي التي تخبرنا كيف تدير إسرائيل وقف إطلاق النار، وكيف ستذهب أيضا إلى هذه المفاوضات مع إيران.
2: لكن دعيني قبل ذلك أشير إلى هذا البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، هو يقول بأن حزب الله أطلق مسيرة قبل قليل، وهذه المسيرة قد سقطت في داخل الحدود والمناطق الإسرائيلية على مقربة من الحدود مع لبنان، هذا ما يشير إليه الجيش الإسرائيلي. وهو يؤكد أيضا بأن هذه المسيرة لم تؤدي إلى أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين وفق البيان. هذه ليست أول مرة يتحدث فيها الجيش الإسرائيلي عن استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية حتى في المناطق الإسرائيلية وقبل دخولها إلى المناطق اللبنانية. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان صباح هذا اليوم إن حزب الله استهدف القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني بإطلاقه المسيرات وكذلك بإطلاق القذائف باتجاه القوات الإسرائيلية. هو يقول بأن هذه المسيرات وهذه القذائف قد وصلت إلى الأماكن التي فيها الجنود الإسرائيليين، إلا أنها لم تؤدي إلى وقوع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية وفق البيان الإسرائيلي. كان الجيش الإسرائيلي قد قال صباح هذا اليوم إنه مستمر في العمليات في الجنوب اللبناني، وكذلك طالب سكان 9 قرى لبنانية بضرورة الإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد من هذه القرى. قال إنه سيعمل هناك ضد قوات لحزب الله في هذه المناطق. كذلك قال الجيش الإسرائيلي بأن الفرق الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب اللبناني لا تزال تواصل العمل في تلك المناطق. هو يقول بما يتعلق في المسيرة الأخيرة بأن قوات الأمن الإسرائيلية بدأت تعمل على معالجة هذه المسيرة، وهي مسيرة مفخخة، ويحقق الجيش الإسرائيلي في آلية وصولها إلى تلك المنطقة. قبل قليل نشرت القناة 12 الإسرائيلية أيضا تقريرا حول هذه المسيرات، قالت إنها تشكل عقبة أمام القوات الإسرائيلية. هي تقول إن إسرائيل كانت تتوقع أو كانت لديها إنذارات بشأن وجود مثل هذه المسيرات، إن الجيش الإسرائيلي وعلى الرغم من كل ذلك لم يستطع التأقلم معها، بالتالي هو يحاول استخدام منظومات اعتراض بواسطة الليزر وكذلك منظومات إسرائيلية مختلفة. كانت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم تحدثت عن بدء استخدام مثل هذه المنظومات من أجل إبعاد خطر هذه المسيرات، لكن على الرغم من كل ذلك إلا أن البيانات تكشف بأن المسيرات تصل إلى القوات الإسرائيلية وتنفجر بمحاذاتها. وكان الجيش الإسرائيلي بالأمس قد أعلن أيضا بأن مسيرة قد أصابت عددا من الجنود بجروح خطيرة. بموازاة ذلك تذهب إسرائيل باتجاه المفاوضات يومي الخميس والجمعة المقبلين، وهي تقول إن هذه المفاوضات ستتضمن الحديث عن ترسيم الحدود وكذلك عن نزع سلاح حزب الله.
1: من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، شكرا جزيلا لك. مشاهدين، الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي. تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
3: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر. جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية، فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف 3 مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات، تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات 3 كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات، شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: نفتح الآن مساحة النقاش، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كذلك السيد بيتر روف كاتب العمود السياسي في مجلة نيوزويك، والسيد نقولة نصيف الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا نرحب بالدكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. نبدأ في هذا النقاش بالحديث عن هذا المرتقب دكتور محمد. من إيران الآن الكرة في ملعبها، الولايات المتحدة قدمت مقترحا أيضا، ننتظر الرد الإيراني. إيران غير مستعجلة وتنتظر أن تدرس هذا المقترح بروية كما يقال، ولكن إلى أي مدى إيران وصلت إلى تلك المرحلة بالفعل التي يمكن القول فيها أنه انتهى كل شيء، يجب أن نعقد الصفقة؟
4: المعلومات من طهران تتحدث عن أن يعني لا زالت إيران في إطار دراسة هذا، يعني فعلا إيران تدرس المقترحات الأمريكية خصوصا ما يتعلق بمضيق هرمز. الإيرانيون يعني أنا بداية لا أريد أن أقلل من أهمية الاستفزازات الأمريكية الموجودة في محيط هرمز، سواء كانت سير المدمرات، احتجازات ناقلات نفط إيرانية خالية من الحمولة وتريد أن ترجع إلى قواعدها في الموانئ الإيرانية، احتجزت سفينتين خلال 48 ساعة الماضية. لكن الإيرانيون لحد الآن يصرون على أن مضيق هرمز يجب أن يكون له بروتوكول، وهذا البروتوكول يضمن المرور الآمن من خلال هذا المضيق، وبالتالي يبدو لي بأن الجانب الأمريكي لا يقبل لحد الآن ذلك، وهذه معضلة لا زالت يجب أن تحل. ويبدو لي كما يقول الجانب الإيراني بأن هذا الأمر متعلق بالجانب الأمريكي، ماذا يريد وما هو التصور حول مضيق هرمز؟ أن يرجع كما كان، أن يكون هناك البروتوكول؟ لكن الاعتقاد السائد بأن وجود بروتوكول واضح لكل الشركات والسفن طبيعة المرور، آلية المرور وأمن المضيق، هذا مهم جدا حتى لا تعود الأمور مثل ما كانت عليه سابقا، أو كما يقول الإيرانيون هناك قطع بحرية عسكرية أمريكية تدخل المضيق من أجل استهداف والتأثير على الأمن الإقليمي.

0: أولا وأمن إيران ثانيا.
1: وبالتالي هنا دكتور محمد، نعم، أنه في نهاية الأمر هذا واقع مستحدث، وهذا جزء من مشهد تطور لم يكن موجودا بالأساس. مضيق هرمز الآن وكأن إيران تحول البوصلة،
0: وهناك الكثير من الأمور لم تكن موجودة. ما هذا الحظر الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية؟
1: أيهما جاء أولا؟
0: الحشود العسكرية الموجودة في شمال

0: من أتى بهذه الحشود ولماذا أتت هذه الحشود أسئلة؟ ولماذا الآن طرح أن طرح قضية الحظر على الموانئ الإيرانية ولماذا ضربت جزيرة خارك الإيرانية ولماذا حدث إنزال في إصفهان وأراد أن يحدث إنزال جوي في إحدى الجزر الإيرانية؟ وبالتالي هناك الكثير من الأمور تغيرت وكان الإيراني يراقب كل ما يحدث وبالنتيجة لكل هذه التطورات أقدم الإيراني على منع القطع العسكرية الأمريكية من المرور في هذا المضيق.
1: سيد بيتر روف، كثير من الاستفهامات طرحها الدكتور محمد وأضيف عليها في نهاية الأمر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية دخلت لهذه الحرب وأيضا دخلت باب النقاش وطاولة المفاوضات بملف إضافي هو مضيق هرمز بات هو النقطة الأساسية في هذه المفاوضات والعقدة الأكثر تعقيدا. هل بنهاية الأمر أدخلت الولايات المتحدة نفسها والمنطقة والعالم في منزلق لم يكن في الحسبان؟
2: كلا، لا أعتقد أن الأمر كذلك. الهدف لعمل من وراء أعمال أمريكا ظهر لأن إيران خصبت اليورانيوم إلى مستوى حسب تقديرات علمية موثوقة تمكنهم من إنتاج سلاح نووي في غضون 6 أشهر. وأيضا وكما قلت من قبل عندما تتخذ الحكومة الإيرانية موقفا يقول إن أمريكا هي الشيطان الأكبر وتقود مظاهرات تهتف الموت لأمريكا وإيران اختارت أن لا تتفاوض أن لا تبحث بجدية هذه المشكلة والأمريكيون ردوا بضربة عسكرية ولكن كانت إيران هي التي أخذت مضيق هرمز رهينة وليس الأمريكيين. الأمريكيون يجيدون أخذ الرهان كما نعرف جيدا نحن في أمريكا واليوم وكما يسميه الدكتور استفزازات هي في الحقيقة حركات دفاعية لتردع أعمالا عدوانية إيرانية والرئيس أسقط من شأنها بأنها مجرد أشياء لا قيمة لها لأنه يركز على التفاوض من أجل السلام والتفاوض من أجل السلام يعالج قضايا مثل الملف الصاروخي والنووي والتخصيب وغيرها. لهذا السبب أيضا إصراره على دعم الوكلاء في المنطقة الذين تستخدمهم إيران في حربها ضد الآخرين هذا سيعود عليها سلبا. أمريكا لديها بواعث قلق مشروعة وإذا ما أردنا أن نفهم أن مدة 20 عاما التي تفرض على التخصيب هذا أمر يمكن أن تتعايش معه أمريكا ولو اختارت إيران الرد فستتاح لنا الفرصة لأن ننهي هذه الأزمة بشكل سلمي.
1: واضح جدا سيد بيتر أن إيران أدركت قيمة هذه الورقة مضيق هرمز ولن تتخلى عنها ببساطة. بالتالي كيف يمكن أن يكون التعامل الأمريكي في صيغة اتفاق تضع في عين الاعتبار ما يريد ترامب وهو صيغة إنجاز انتصار يقدم للعالم يتفوق فيه على كل الرؤساء السابقين الذين كما يقول فشلوا في إدارة الملف مع إيران مع أننا نتحدث عن كما ذكرت للدكتور محمد صيغة مستحدثة تتعلق بمضيق هرمز؟
2: هذه ليست محاولة تمسك بالخيلاء والغطرسة من جانب الرئيس ترامب. هذا سهل أن يقال وأن نردد كالببغاوات ما يقوله الديمقراطيون واليسار ووسائل الإعلام الناقمة في أمريكا. الرئيس يذكرنا إلى بالعام 1979 وأطماع ومخططات النظام ضد أمريكا حيث الجهة المنشقة من ثورة الشعب التي انشقت عن ثورة الشعب ما كان لديها من مخططات ضد أمريكا

0: أمريكا، وأيضا هذا كان واضحا، الرئيس أوضح ذلك في 3 ترشيحات رئاسية في 2016 و2020 و2024 بأن إيران كانت على رأس أولويات إدارته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة والاصطفافات الجيوسياسية التي ظهرت منذ العام 1990. بات ممكنا الآن لأمريكا أن تتعامل مع إيران بطريقة أشارت لها إيران وكما ينبغي، لأن إيران عزلت نفسها ولم يبقى لديها سوى القليل من الأصدقاء في المجتمع الدولي، وبعد أخذها مضيق هرمز رهينة أبعدت نفسها أكثر عن بقية العالم لأنها تخالف قوانين الملاحة ولا تحترم حرية الملاحة في البحار، وخلقت أزمة في أوروبا الغربية وفي آسيا وفي بلدان أخرى من العالم تعتمد على مضيق هرمز.
1: فقط نقطة أخيرة سيد بيتر، في نهاية الأمر الانتقادات وما تقول أنه تكرار ببغاوات لما يقوله الديمقراطيون، لم يعد فقط الديمقراطيون يرددون ذلك، الجمهوريون وحتى من حركة ماجا باتوا يتحدثون بشكل غير راضي وحتى أكثر من ذلك بالنسبة لقرار ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب. سأعود إليك ولكن نشرك دكتور محجوب الزويري ليعطينا قراءة شاملة. الآن نحن نتحدث دكتور عن تبادل للكرة بين إيران والولايات المتحدة لمحاولة إنجاز اتفاق ما. ما شكل هذا الاتفاق الذي يمكن أن ينجز بالنظر للمعطيات الحالية الميدانية، بالنظر أيضا لما يريده كل طرف، بالنظر لربما حتى للخيلاء التي لا تزال موجودة لدى إيران وكذلك الولايات المتحدة؟
2: بالحقيقة ميادة، هذان البلدان لديهما أكثر من حوالي تقريبا 90 سنة من العداء. يعني القضية لا تتعلق بالجمهورية الإسلامية، تتعلق منذ موضوع تأميم النفط في عام 1953. هناك ذاكرة سيئة بين الطرفين ساهمت أحداث كثيرة في خلقها وعدم الثقة، وبالتالي نحن لا نتحدث عن عداء عمره يومين أو 3. هذه مسألة مهمة، وتشكيل الذهنية والثقافة السياسية خاصة عند الأمريكي الذي يمتلك أيضا فائض قوة عسكرية كبير تجعله يعتقد دائما يمكنه فرض كل شيء حتى طريقة التفكير على الآخرين. المسألة المهمة باعتقاد الآن أن الطرف الأمريكي الآن دخل هذه الحرب بناء على وصفة واحدة وهي وصفة نتنياهو، بدليل أن لدينا 3 رؤساء أمريكيين قيل لهم اذهبوا للحرب مع إيران، لم يذهبوا للحرب مع إيران، بل بالعكس آخرهم ذهب إلى اتفاق نووي كان يمكن أن ينجح دون مع ضغوط اقتصادية، ربما مع حالة تسوية سياسية معينة، دون أن يذهب العالم إلى ما ذهب إليه الآن وفق سياسة الرئيس ترامب. بمعنى آخر نحن الآن أمام أزمة صنعتها إدارة ترامب بناء على وصفة رئيس الوزراء الإسرائيلي وخنقت العالم بها، وبالتالي تبادل الاتهام بين الطرفين لن يحل المشكلة. باعتقادي المطلوب الآن من واشنطن وطهران نقل فائض القوة والفشل في تحقيق أهدافهم من الحرب العسكرية إلى فائض قوة دبلوماسي، وأقصد بذلك المحاولة الوصول إلى منطق تنازل معين يحفظ ماء الوجه للطرفين. وهذه الوصفة تكمن في قضية أساسية، هناك 4 قضايا أساسية ميادة بشكل سريع أذكرها: البرنامج النووي، الحصار البحري على إيران، المضيق، ثم رفع العقوبات. هنالك حديث كبير عن أن هنالك رضا أمريكي عن ما يسمى 3.67% من التقسيم، وبالمناسبة هذا ما تم التوافق عليه 2015. ثانيا أن هنالك ما يسمى صفر تخزين، هذا جديد إيران يبدو منفتحة عليه، وفي المقابل يرفع تدريجيا أو الحصار البحري مع فتح المضيق تدريجيا على أن ترفع العقوبات. دعيني هنا أذكر ميادة أن كل موضوع المضيق إيران وضعته على الطاولة من أجل تحسين ظروفها الاقتصادية بشكل أساسي. بعبارة أخرى هي الفكرة الأساسية أنه هناك عقوبات، هناك أموال محتجزة 100 مليار دولار بحاجة رفع، كيف يمكن أن تضغط على المجتمع الدولي بورقة المضيق؟ وفي الوقت الذي تنازل فيه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن هذين الأمرين باعتقادي سيعود المضيق إلى ما سبق، لكن السابقة التي استحدثت عبر إيران ستكون سابقة خطيرة يمكن استعادتها في أي حالة نزاع في المستقبل للأسف.
1: ذكرت إسرائيل، وهذا أيضا ينقلني إلى الحديث المتعلق بالمفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل الخميس والجمعة. سيمون كرم سيكون موجودا، ولكن لدينا واقع ميداني لا زال موجود وهو الغارات الإسرائيلية المستمرة، كذلك أوامر الإخلاء، وهو هذا النفس الذي تريد إسرائيل أن تنقله معها على طاولة المفاوضات. ما يريده الجانب اللبناني من تثبيت وقف إطلاق النار قبل

0: الخوض في هذه المفاوضات، هل هو واقعي؟
1: هو مطلب قبل أن يكون واقعيا. ربما بفعل ما يجري في الجنوب، بفعل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من دون أي رادع وأي وازع، هذا الأمر يبدو خياليا ربما أو وهميا بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أو لمن يقارب موقف الدولة اللبنانية. لكن الدولة اللبنانية فعلا تحاول أن تصل إلى هذا الهدف. لكن الواضح أيضا أنه حتى إذا وصلنا إلى موعد الجولة الثالثة للمفاوضات من دون وقف إطلاق النار، سيكون لبنان جالسا إلى هذه الطاولة، لأن التزام لبنان الدخول في هذه المفاوضات ربما يتقدم. لا يعني مسألة وقف النار ليست شكلية، جوهرية وأساسية، وهي جزء من إدارة التفاوض، من لعبة التفاوض والأوراق بين الأطراف. لكن لبنان بسبب هذا الالتزام وبسبب حاجته إلى الجلوس إلى الطاولة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار عاجلا أم آجلا، ربما يتجاوز هذا الاعتبار. مع أن الرئيس اللبناني قالها، ثم قال أيضا رئيس الحكومة نواف سلام بأن هناك مساعي تشير إلى هذا الأمر، علما أن الرئيس عون كذلك قال بأن هناك نوع من المناخات الإيجابية الأمريكية ربما توصلنا إلى وقف إطلاق النار بحد أدنى قبل الخميس المقبل. لكن إسرائيل في مكان أو في واد، والأمريكيين ونحن وحزب الله الجميع في واد آخر، فبالتالي لا أحد يعرف أي صدقية يمكن أن يعول عليها لدى الأمريكيين إذا كانت تريد فعلا، وأشدد على أنها إذا كانت تريد إلزام إسرائيل وقف النار من أجل إنجاح المفاوضات، وإلا ستصطدم حتما المفاوضات بالفشل.
0: أنقل أيضا هذه النقطة لضيفنا دكتور وسام. ألا يكفي الحكومة الإيرانية اللبنانية والدولة اللبنانية أن إسرائيل ضدها، وأن الوسيط الأمريكي أيضا يصطف إلى جانب إسرائيل، وأنها تعاني الأمرين لإعادة لبنان إلى السكة كما يقال وإنهاء هذا المشهد الدموي، ليكون حزب الله أيضا ضد الحكومة وأيضا رافضا لأي ما يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار؟
2: يعني بكل أسف الحكومة اللبنانية هي وضعت نفسها في مكان وفي خانة الضعف حينما تم الاتفاق على في 27/2/2024 على وقف إطلاق النار. تم خرق هذا الاتفاق حوالي 10,000 مرة، ولم تتابع الحكومة اللبنانية شكوى واحدة إلى خواتيمها في الأمم المتحدة. سقط 500 شهيد ولم تفعل شيئا الحكومة اللبنانية. منع اللبنانيون من العودة إلى ديارهم ولم تفعل شيئا. لم تساعد في إعادة الإعمار، لم تحصل على معلومة عن أسير لبناني بالمعنى الإنساني. وكذلك الأمر الضامن الأمريكي والفرنسي اللذان يعول بالحد الأدنى على الأمريكي الآن، لم يضمن ليس فقط خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وإنما أصلا لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، والخمس نقاط مددت إلى 10 و15 نقطة، وبالتالي تمدد الإسرائيلي. المقاومة كانت تراقب هذا الموضوع في كل هذه الفترة، وطلب منها ألا تتدخل، وبشهادة رئيس الجمهورية في بعد سنة على استلامه الرئاسة قال أنه لم يطلق رصاصة من لبنان، وبشهادة اليونيفيل والجيش اللبناني ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن لبنان أدى ما عليه. كل ذلك خلال 15 شهرا حصل، ولم نحصل على سوى على القتل والاعتداءات من الإسرائيلي، ولم نحصل على الضمانة لا الأمريكية ولا الفرنسية. بناء عليه كان لابد من الدفاع عن لبنان. بما أن الدولة اللبنانية لم تتابع هذه المسألة دبلوماسيا ولم تتابعها عسكريا، باعتبار أنها لم تسلح الجيش اللبناني ولم تسمح للجيش اللبناني بالاحتفاظ حتى بالسلاح الذي صدر من منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو نفسه نوعية السلاح التي الآن أدخلت 1,000,000 مستوطن إسرائيلي إلى الملاجئ، وهو نفسه الآن الذي يوقع القتلى والجرحى بالإسرائيليين، وهو نفسه الآن الذي يحرم التمركز على الإسرائيلي في أماكن موجودة. بناء عليها ما هي الخلاصة؟ ماذا يجب أن يكون؟ يجب أن تستند الحكومة بعدما تنازلت عن نقاط قوتها بالتدريج من إقرار ورقة براك إلى إقرار حصريات السلاح إلى إلى إلى آخره، عليها أن تستفيد بالاستناد إلى الميدان وبالاستناد إلى ورقة المقاومة التي أصلا أيضا أساسا الدولة اتخذت في 2 أدار قرارا بتجريم فعليا العمل المقاوم.
0: ألم يتخلى أيضا حزب الله عن دوره السياسي؟ ألم يتعامل وكأنه ليس جزءا من هذه الدولة؟
2: بالعكس، حزب الله في خلال 15 شهر يمكن لأي مراقب أن يرى أن حزب الله وضع كل إمكاناته بتصرف الدولة، بداية بالالتزام بعدم إطلاق النار رغم 500 شهيد يسقط، وهؤلاء لبنانيون بالمناسبة.
0: أنا أقصد الدور السياسي.
2: الدور السياسي.

0: نعم.
1: حزب الله ساهم بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي رجح أن يأتي جوزيف عون رئيسا للجمهورية، والتزم بالبيان الوزاري وخطاب القسم من قبل رئيس الجمهورية، والبيان الوزاري الذي وقع عليه حزب الله فعليا يشملان استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية أمن وطني. الذي لم يدعو لهذه الاستراتيجية ولم يستفد من نقاط القوة الموجودة في لبنان بما فيها قدرة المقاومة هو رئيس الجمهورية والحكومة. لم يدعوان لجلسة واحدة لجلسة استراتيجية أمن وطني. ما هو المطلوب من المقاومة؟ أن تتفرج والشعب اللبناني يقتل؟
0: طيب سيد نصيف، هل وضعت الحكومة نفسها في هذا الموقف؟
2: أولا الحكومة اللبنانية بنفسها أو رئيس الجمهورية تجاوز ما يسمى استراتيجية دفاعية عندما صدر في 5 و7 آب قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح في يد الدولة. لا يمكن التكلم عن استراتيجية دفاعية وحصر سلاح، إما هذه أو تلك. الاستراتيجية الدفاعية يعني نوع من التعايش بين السلاح وبين سلاح المقاومة وسلاح الجيش اللبناني. والكلام الذي كان يثار أنذاك في عندما نناقش هذا الموضوع أن سلاح حزب الله يوضع في مخزن، مفتاح مع الجيش ومفتاح مع المقاومة، وبالتالي يكون لا يمكن الجيش أن يستخدم سلاح حزب الله في مقاتلة إسرائيل إلا بعد موافقة المقاومة. يعني هيدي عملية التعايش بين السلاحين. أما قرار حصر السلاح في يد الدولة فهو أمر يعيد الاعتبار إلى أن الجيش وحده هو الأداة العسكرية والآلة العسكرية الشرعية الوحيدة. لذلك عندما أصدرت الحكومة قرار 2 آذار بحصر السلاح في يد الدولة طوت نهائيا ما ورد في خطاب القسم وكل ما يتعلق باستراتيجية الدفاعية.
0: شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. نتابع الآن هذه الصور مشاهدينا للمسيرة التي أطلقت من لبنان، وسقطت هذه المسيرة في المطلة دون تفعيل صفارة الإنذار، وهي تحمل عبوة متفجرة وألياف بصرية، وذلك وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشاهدها بالفعل وهي محملة بهذه الذخيرة في هذه الصور التي توفرت للجزيرة. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات.
3: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها. في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالميا منذ جائحة كورونا، لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية. رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة، لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضا من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو 560 دولاراً قبل أن تقفز خلال أيام قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضا هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصا منخفضة الكلفة منها التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.
0: الحديث عن ذلك بالتفصيل معنا من عمان المدير السابق لهيئة الطيران المدني الأردنية الكابتن هيثم مستو. أهلا بك كابتن هيثم. إذا كما يوصف من قبل خبراء الملاحة، لدينا ثقب ضخم في السماء، وهذا الثقب الضخم يبتلع العديد من الرحلات الجوية التي كانت من المفترض أن ترفد قطاع الطيران عموما على مستوى العالم بالعديد من المداخل التي يمكن الاستفادة منها. انعكس هذا الأمر على المواطنين بدرجة الأولى الذين يدفعون ثمن التذاكر، بالإضافة إلى المشكلة الكبيرة التي ترتبط ب توفر أيضا الوقود. كيف يمكن أن نصف هذه المرحلة من التعقد في مشكلات الطيران نتيجة إغلاق السماء والمسارات التي كانت تعتمد؟
4: لا شك بأن ما تمر به عالم الطيران وشركات الطيران هو تحدي كبير جدا. هذا التحدي لم يبدأ بالحرب الأخيرة، دائما وأبدا شركات الطيران تعمل بهامش ربح بسيط، وبالتالي أي هزة تؤثر على تشغيل الطيران يؤثر على هذا الهامش البسيط. فما بالنا إذا بدأنا نتحدث عن زيادة النفقات، خاصة بارتفاع سعر هذا الوقود إلى درجات عالية جدا، وكذلك تغيير مسارات الرحلات. مسار الرحلات، يعني خلينا نتذكر أنه الدقيقة الواحدة للطائرة تكلف ما بين أسعار وقود وتأجير طائرة وتأمين وإلى آخره حوالي من $200 إلى $500 كل دقيقة إضافية. فشركة تشغل 500 رحلة في اليوم، نتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات الإضافية على المصاريف. فهناك ناحيتان، الإيرادات قلت بسبب الأوضاع والمصاريف زادت، فبالتالي من سيستمر في البقاء؟ سيستمر بالبقاء الشركات التي لديها قدرة مالية كبيرة على الاستمرار، لديها مخزون سابق من الملاءة المالية، وكذلك تلك الشركات التي اعتمدت على الشراء التحوطي للوقود سابقا وليس الآن.
0: وحتى هذه الشركات كابتن هي أيضا مضطرة إلى رفع أسعار التذاكر وما إلى ذلك.
4: أسعار التذاكر ترتفع طبعا، لا شك هذا نتيجة حتمية لما يجري. هي الشركات تحاول أن تخفف المصاريف وتزيد الإيرادات، زيادة الإيرادات برفع التذاكر، سعر التذاكر، ولكن هذا لا يكفي. لماذا؟ هناك كذلك إلغاء لكثير من الرحلات، تخفيف المقاعد، تخفيف التوتر الرحلات. يعني شركة تقوم برحلة من نقطة إلى نقطة 5 مرات يوميا أصبحت تعملها مرة واحدة في اليوم، فإذا خف الإيراد. فبالتالي حتى لو رفعنا التذاكر لن تستطيع أن تغطي التكاليف الإضافية. مع ذلك

0: هناك عامل آخر مهم، أنه عندما تزداد المنافسة سوف تقل الأسعار التذاكر. يعني إن كانت هناك شركة تعمل من منطقة وهي لوحدها تعمل، بإمكانها أن تزيد أسعار التذاكر، ولكن الآن الشركات تقوم بكل شيء لزيادة إيراداتها بأي شكل.
1: شكرا جزيلا لك من عمان المدير السابق لهيئة الطيران المدني الأردنية الكابتن هيثم مستو. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف اطلاق النار في هذه النافذة مع ازدهار شعشعة. إليك ازدهار.
2: أهلا بكم في هذه التغطية التي نتابع فيها إغلاقات أسواق الطاقة نهاية الأسبوع الماضي والتطورات في مضيق هرمز. ينضم إلينا من عمان هاشم عقل الخبير في أسواق النفط والطاقة، ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عرادة أحدث التطورات على خارطة المضيق. عبد القادر.
3: نعم ازدهار، تظل الأنظار متجهة إلى هرمز خصوصا في ظل هذه الاستهدافات الأمريكية الإيرانية المتبادلة، وحينما نتحدث عن هرمز نشير بأن حركة الملاحة على مستوى المضيق لا زالت شبه معدومة، عدا الحديث مرات عن عبور إن صح القول يمكن أن نقول في الظل لعدد من السفن وفق آليات معروفة بإطفاء إشارات الحركة على مستوى المضيق. ولكن اللافت أننا عشنا خلال اليومين الماضيين توترا على مستوى المضيق خصوصا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، استهدافات معلنة من الطرفين، ولعل اللافت في الأمر هو الإعلان الإيراني عن عملية مصادرة لإحدى السفن ناقلة نفط واقتيادها إلى السواحل الإيرانية. ولكن بالمقابل أيضا هناك إعلان أمريكي متعلق أيضا باستهداف لناقلات النفط. الإحصاءات المعلنة تتحدث على أن القيادة المركزية تقول بأن الحصار البحري الأمريكي لإيران مستمر، تحدثت عن تغيير مسار 57 سفينة منذ بدء هذا الحصار، تحدثت عن منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران، وهذا قد يفسر الحديث عن عدم قدرة إيران على تخزين ما تنتجه من نفط، وفي السابق كنا تحدثنا عن تخفيضها للإنتاج. لكن أيضا حديث أمريكي عن تعطيل لثلاث سفن، وكنا قد تابعنا في السابق عن عملية استهداف للسفينة توسكا وكانت قريبة من ميناء تشابهار الإيراني، ولكن القيادة المركزية تحدثت أيضا عن استهداف لسفينتين. ربما الفيديو التالي الذي نتابعه يشير إلى عملية الاستهداف، وهذه المقاطع نشرتها القيادة المركزية الأمريكية لسفينتين أو ناقلتي نفط إيرانيتين تم استهدافهما، وذلك في قبيل كما قالت وصولهما إلى موانئ إيرانية. الاستهدافات أيضا المتعلقة بالسفن تقودنا إلى أمر آخر يتعلق بهذه الجزيرة، جزيرة خارك، وهي التي تعد العصب الحيوي على مستوى إيران بالنسبة لتصدير النفط. كان هناك صور لبقع نفط شهدت على مستوى في الجهة الغربية لهذه الجزيرة، وحديث عن تسرب نفطي. وحينما نتحدث عن تسرب نفطي نشير إلى ما نقلته أسوشيتد بريس عن صور أقمار صناعية تتحدث عن بقعة نفطية لنحو 71 كيلومتر مربع، تقدرها رويترز بنحو 45 كيلومتر مربع. لكن يلفت الموقف الإيراني المعلن، حيث نقل عن برلمان لبوشهر في البرلمان الإيراني تحدث على أن التسرب يتعلق بمخلفات لناقلة نفط أوروبية على مستوى هذه الجزيرة. هذا هو المشهد ازدهار بشكل عام. تحدثنا عن هذه السفن المستهدفة إيرانيا ولكن أيضا أمريكيا،
2: وسنرصد تداعياتها وتأثيراتها على أسعار النفط. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. إذا نلاحظ الآن خام برنت الذي استقر فوق 100 دولار عند الإغلاق بالأمس، وذلك بعد جلسة أسبوعية متقلبة انخفض فيها إلى حدود 96 دولارا للبرميل. الآن معنا من عمان هاشم عقل الخبير في أسواق النفط والطاقة. نرحب بك أستاذ هاشم. أحدث استطلاع أجرته جولدمان ساكس يظهر قناعة المستثمرين بأن أزمة المضيق ستستمر حتى نصف الثاني من هذا العام، بالتالي كيف ينعكس ذلك على أسعار الطاقة عموما في تقديرك؟
4: مساء الخير، شكرا للاستضافة. بداية أود أن أشير نقطة هامة جدا، أن الأسواق دخلت العطلة الأسبوعية وهي في حالة تأهب

0: قصوى بانتظار الرد الإيراني. هناك الأسواق أصبحت اليوم تتحرك بناء على عناوين الأخبار وليس على أساسيات السوق، وهي الأساس العرض والطلب. لذلك الآن هناك نوع من عدم اليقين. هناك بداية، إذا عدنا إلى يوم الأربعاء، تراجعت أسعار النفط 9%، ومن ثم عاودت أمس الارتفاع تقريبا 3%. هذا التخبط أو عدم الاستقرار في الأسواق والنقص في المعروض وعدم قدرة الناقلات على الخروج وندرة الناقلات وارتفاع أقساط التأمين، كل هذه القضايا مجتمعة تؤدي إلى ما نراه اليوم في أسواق الطاقة. الآن الكل ينظر بنوع من يعني بصيص أمل أن يكون هناك نوع من التفاهم أو الوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم لحلحلة الوضع وإعادة تصدير البترول إلى دول العالم. اليوم العالم يعاني من نقص هائل جدا، وخاصة في الأسواق الآسيوية. الصين تعاني تقريبا 20% نقص من البترول و13% من الغاز،
1: إضافة إلى كيف تعوض الصين؟ ضربت بها مثالا، وهي من أكثر الدول التي تعتمد على النفط القادم عبر مضيق هرمز. كيف تتعامل الآن مع هذا الإغلاق المستمر، وما هي البدائل حاليا في الأسواق الآسيوية؟
0: أولا تتجه إلى الاحتياط الاستراتيجي لديها احتياط ضخم جدا. ثانيا تتوجه إلى الأسواق الأمريكية وأيضا إلى السوق الروسي، وهذه الأسواق البديلة. وأيضا هناك البرازيل وكندا تستطيع تعويض ما جزء أو يعني من ما تستورده من منطقة الخليج، لأن منطقة شرق آسيا بدءا من الهند وصولا إلى اليابان تعتمد تقريبا ب 80% من حاجة سواء من النفط أو الغاز على منطقة الخليج العربي، وبالتالي هذا النقص ليس من السهولة باستعادته من مكان آخر، لأن أولا يوجد عجز كلي في أسواق البترول تقريبا من 12 إلى 13 مليون برميل، وأصبح الفاقد الكلي في الأسواق العالمية تقريبا 900 مليون برميل، 600 من صادرات الخليج والبقية التي تم سحبها من الاحتياطيات الاستراتيجية في الدول المستهلكة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخيارات الموجودة أمام الصين، وبالتالي تحاول الاستعاضة عن النفط الخليجي المفقود بهذه الطريقة، وهذا هو الخيار الوحيد أمامها.
1: فيما يتعلق بالصين أستاذ هاشم، دعنا نتوقف عند بيانات الجمارك الصينية التي تظهر اليوم انخفاض مستورداتها من النفط لأدنى مستوى في 4 أعوام. هل ستضطر للتعويض عبر السحب من المخزونات؟
0: لا يوجد خيار أمام الصين سوى بالدرجة الأولى السحب من الاحتياط الاستراتيجي، وهي تنبهت لهذه القضية لأنها كانت تشتري كميات هائلة من البترول عندما كانت الأسعار منخفضة، وهناك يعني عدة إحصائيات وأرقام يعني تتجاوز المليار برميل، في المعظم أن هناك 1.2 1.4، لكن هناك تجاوز للمليار، وهذه كمية كبيرة. أيضا الصين نجحت في التحول بشكل كبير إلى الطاقة المتجددة، وبالتالي هناك اعتماد كبير على جزء من الطاقة المتجددة الذي يوفر تقريبا 30% من حاجتها من الطاقة الكهربائية، وبالتالي شهدنا أن الصين قبل 4 سنوات كانت تستهلك 15 مليون برميل يوميا، اليوم تراجع إلى 11 مليون برميل. وبالتالي هناك يعني عدة خيارات أمام الصين بدأتها منذ فترة طويلة واستعدت لها جيدا، ليست على علم ما يحدث، لكن هو نوع من الاحتياط والتحوط وبداية التحول إلى الطاقة المتجددة، ونجحت في ذلك، خاصة أن السيارات الكهربائية الصينية بدأت تغزو كل دول العالم وتسيطر على نسبة مرتفعة جدا. الآن هناك مشكلة الأسواق في منطقة الخليج العربي لا تستطيع تلبية الطلبات العالمية حتى في عودة الوضع إلى طبيعته، لأن هناك أسعار التأمين المرتفعة، هناك نقص الناقلات، هناك عدم عودة الدول الخليجية على العودة إلى القدرة التصديرية التي كانت سابقا، وبالتالي أسواق النفط تحضر نفسها لتكون على التعامل في هذه لهذا الأوضاع ومشابهة.
1: ماذا عن التكاليف الإضافية أستاذ هاشم؟ التكاليف الإضافية، هنا نتحدث عن الشحن، التأمين وما إلى ذلك.
0: بالدرجة الأولى هناك علاوة المخاطر هي التي ترفع الأسعار بشكل كبير جدا، إضافة إلى التأمين أيضا يرفع الأسعار بشكل كبير. ندرة ناقلات النفط أو قلة عرض الناقلات

0: النفط للعمل وتحميل النفط هنا أيضا يزيد من السعر على الناقلات. كل هذه العوامل المجتمعة تؤدي إلى ضغط كبير على الأسواق العالمية ونقص المعروض، وبالتالي أصحاب الناقلات والشركات المالكة لا تستطيع وليس لديها استعداد المغامرة بناقلات البترول والطاقم الموجود عليها في ظل التأزم التوتر الشديد جدا في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: من عمان الأستاذ هاشم عقل الخبير في أسواق النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: أهلا بكم من جديد، مستمرون إذن معكم مشاهدينا في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وقال ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. ونقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. في هذه الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية ما بدأ أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خاركا الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجود تسرب نفطي. وفي لبنان قال مراسل الجزيرة إن بلدات عدة في الجنوب اللبناني تعرضت لغارات إسرائيلية. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن سوريا استشهد وأصيبت ابنته في قصف من مسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوبية لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه قصف بالمدفعية تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة ترشاف جنوبية لبنان. من جانب آخر أصدر الجيش الإسرائيلي انذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان، وأشار إلى أنه رصد اليوم مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب الحدود وسقطت دون وقوع إصابات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد أهلا بك، ونرصد تلك التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بما هو متوقع من الجانب الإيراني بالإضافة إلى سقف التنازلات الأمريكية إن كان هناك معلومات حوله في هذه المقترحات التي قدمت بالفعل لإيران.
3: نعم، يدا ترقب كبير في الحقيقة هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. آخر ما نقرأه هنا في وسائل الإعلام الأمريكية هو ما تنقله وول ستريت جورنال بأن جولة جديدة مرتقبة الأسبوع المقبل ستعقد في إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران بالوساطة الباكستانية، وإن هذه الجولة تأتي نتيجة لجهود وساطات دولية مختلفة أو عدة، وبالتالي فالترقب كبير للرد الإيراني وكذلك لعقد جولة جديدة من المحادثات، لأن الإدارة الأمريكية الرئيس ترامب في الأسابيع الماضية كان يرفض إرسال وفود أمريكية إلى إسلام أباد، يقول إنه لن يرسل مبعوثيه إلى هناك للحديث حول لا شيء بعد رحلات طويلة إلى إسلام أباد تستغرق الرحلات أحيانا أكثر من 15 ساعة. وبالتالي ففي حال عقدت هذه الجولة وصدقت هذه التسريبات التي تنقلها وول ستريت جورنال، فإن ذلك قد يشي بالفعل بأن تقدما ما قد حدث في هذه المحادثات والمفاوضات التي تستمر عن طريق الهاتف بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق الوسيط الباكستاني. أيضا تشير الصحيفة إلى أن الأطراف تعمل على إعداد مسودة من 14 بندا، وهذه المسودة ستكون أساسا للتفاوض أو إطارا للتفاوض الذي سيستمر لمدة شهر ويناقش بشكل أساسي مسألة إنهاء الحرب وإيجاد اتفاق نهائي وشامل، لأن الرئيس ترامب كان يشير إلى أن الأطراف اقتربت من توقيع اتفاق نهائي وشامل عندما أعلن تعليق ما تطلق عليه الولايات المتحدة مشروع الحرية لفتح مسار آمن في مضيق هرمز. ووسط كل هذا هناك التأكيدات الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران وبالاستمرار في هذا الحصار البحري. القيادة المركزية في آخر ما أعلنت عنه أشارت إلى أنها أرجعت 57 سفينة بسبب هذا الحصار، وإنها استهدفت يوم أمس سفينتين إيرانيتين عن طريق مقاتلة أمريكية انطلقت من حاملة الطائرات المنضمة حديثا إلى القوات الأمريكية USS جورج دبليو بوش الأب، وذكرت أنها استهدفت مداخن هذه السفن الإيرانية والتي كانت تريد أن تنتهك الحصار على حد وصف القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة. أيضا لدينا مواقف من وزير الخارجية ماركو روبيو يشير فيه إلى أن إيران يجب أن تقدم مقترحا أو ردا جيدا، والبعض يترجم ذلك هنا بأنه يجب على إيران أن تلتزم بما تصفها الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء وأن تقدم مقترحا يلبي المطالب الأمريكية لا سيما المرتبطة بالملف النووي وكذلك بمضيق هرمز.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بك محمد. إيران تتريث، ولكن ما الذي تحمله فيما يتعلق بحجم التنازلات التي يمكن أن تقدم من أجل إنجاز الاتفاق؟
4: مرحبا ميادة. الواضح أن حجم التنازلات التي تبدو طهران مستعدة لتقديمها ما زال محدودا، على الأقل هذا ما تقوله مصادرنا. هناك خلافات كثيرة وحجم التنازلات محدود للغاية لحد اللحظة، وحجم التنازلات يبدو محدودا بدءا من موعد تسليم هذا الرد الإيراني. إيران يبدو أنها غير معنية كما تقول وزارة الخارجية بمهل ولا إنذارات الإدارة الأمريكية، هذا الأمر قاله البارحة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. والذي يعرف الاستراتيجية التفاوضية الإيرانية يعرف تماما بأنها لا تشتغل تحت الضغط، هذا ما يقوله المسؤولون الإيرانيون هنا. والذي حدث في مضيق هرمز كان له تأثير واضح، حتى إن بعض العارفين بالأمور الدبلوماسية هنا يقولون حتى لو كان الموقف الإيراني جاهز فإنه لن يتم تسليمه مباشرة بعد ما حدث في مضيق هرمز، حتى لا يفهم أنه قد تم تحت الضغط. الخلافات الرئيسية تبدو تتعلق أيضا بما تطالب به إيران من وقف الحرب. طهران تريد إنهاء كاملا للحرب لا عودة لها بعد ذلك، وبضمانات إقليمية ودولية تحول دون عودة الحرب من جديد، فيما علمنا أن الولايات المتحدة غير مستعدة لتقديم هذه الضمانات، تريد ما يشبه وقف لإطلاق النار أو هدنة طويلة الأمد، وهذا ما لا تريده طهران. طهران أيضا تريد ما يمكن وصفه بتعويضات، وهي تدرك أن التعويضات لن تدفعها الولايات المتحدة، ولكن تقول إن مضيق هرمز قد يكون جزءا من هذه التفاهمات التي قد تؤدي إلى هذه التعويضات. على سبيل المثال الحصول على التعويضات من السفن التي تعبر والبحث عن صيغة ما. يبدو لحد اللحظة أن الإدارة الأمريكية رافضة لهذا الأمر، تريد أن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب. طهران تقول إنه ما بعد الحرب لن يكون أبدا كما كان قبلها، وإنها عازمة على أن تقر نظاما جديدا لمضيق هرمز. يبدو أنها مستعدة للتنازل على نظام الرسومات الذي بدأت تفرضه مباشرة في بعد الحرب، ولكن تقول إنها غير مستعدة على أن يعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل. وبالتالي هاتان النقطتان اللتان وهما جوهريتان، حتى هذا لم نناقش بعد مسألة النووي الإيراني. هناك حديث الآن على أنه يمكن أن تقدم طهران جوابها الرسمي والنهائي خلال الأسبوع المقبل، ولكن قد يأتي دائما بصيغة قد، ويمكن في الحقيقة أن نلحظ مياد ما أصبح يمكن تسميته بدبلوماسية قد، تلك الكلمة التي تعني أن الأمر قد يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث، تساهم في خفض التوتر وتعطي إشارة إلى أن الأمور قد تتحسن ولكن دون أي التزام. فهذا هو الذي لدينا بأنه قد تقدم جوابها الأسبوع المقبل.
2: من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، شكرا جزيلا لك. الشباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي. وتبينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
5: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر، كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
2: أرحب الآن بضيوفنا ضمن مساحة النقاش في هذه التغطية المستمرة، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، ودكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ودكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وسأبدأ معك دكتور محمد صدقيان، والسؤال الكبير الآن بانتظار الرد الإيراني حول هذا المقترح الأمريكي، ومع كل مآلات الأمور التي وصلت إليها أثبت في نهاية الأمر ترامب أنه قادر على كسر اللآت السابقة فيما يتعلق بالتعامل العسكري مع إيران، واضح أيضا أنه يستطيع الذهاب للمزيد إن اضطر إلى ذلك. بالتالي هل من مصلحة إيران الاستمرار في المكابرة والمزايدة، أم أن الأمر بات بالفعل ضرورة حتمية أن يتم عدم تفويت الفرص والذهاب إلى الاتفاق؟
6: ميادة، يعني الأمر بالنسبة إلى إيران وهي دولة معتدى عليها، والولايات المتحدة شنت حرب غير مبررة على إيران دون أي أسباب، حتى لم يستطع الرئيس ترامب أن يقدم هذه الأسباب إلى شعبه في الداخل الأمريكي، واغتيال المرشد الإيراني الأعلى والقادة العسكريين وهذه الأضرار الكبيرة. الآن إيران لا تريد أن ترفع الراية البيضاء بهذه السهولة، لديها مطالب سواء كان في مطالب في الداخل الإيراني، في برامجها، في مضيق هرمز، في كل شيء، وبالتالي هذه دولة تريد أن تحقق مصالح، دولة عميقة ليست دولة كارتونية، وتريد تحقيق هذه المصالح. لحد الآن الجانب الأمريكي لم يرضى بترتيب الوضع في مضيق هرمز من بعد الحرب، وإيران لا تريد أن تتنازل عن ذلك. هذا المضيق كان في يوم من الأيام ممر، وهي مياه إقليمية إيرانية، كان هذا هو ممر لصواريخ وتجهيزات عسكرية أمريكية فيما بعد ضربت إيران، وضربت مدرسة ميناب، وميناب التي راح ضحيتها 165 طفل إيراني في ميناب. وبذلك إيران لا تريد أن تمر مرور الكرام على مثل هذه الحالة، ولا تريد أن ترفع الراية البيضاء بهذه السهولة. هي لا تكابر بقدر ما هي تريد أن تحقق مصالحها. المصالح الإيرانية يجب أن يفهمها الجانب الأمريكي. الآن هو يقول بأن يجب اليوم الخميس هذه المهلة الزمنية.

0: المنية التي يضعها الجانب الأمريكي، إيران لا يريد أن يعزز أو يؤسس إلى مثل هذه الأطر التي يريدها الجانب الأمريكي. الخميس يجب أن تعطونا الرأي، الجمعة يجب أن تعطونا الرد، السبت. إيران لا تتعامل وفق مثل هذه المقاييس. إيران تقول بأننا لدي مصلحة، المفاوضات يجب أن تكون جدية، والمفاوضات بمعنى المفاوضات وليس الإملاءات. هذا المشكلة، أن الجانب الأمريكي لا يفهم الآن بين المفاوضات والإملاءات. هو يقول إملاءات لكنه يعتقد بأن هذه مفاوضات، الجانب الإيراني يقول هذه إملاءات.
1: إيران سيد محمد بالفعل تغير البوصلة وتخلق سابقة فيما يتعلق بالتعامل مع قوانين البحار وحق الملاحة، تستحدث ملفا لم يكن موجودا، تتمسك بما لم يكن في الأساس عقدة أو معضلة في هذه الحرب. بالتالي أليس الأمر هو توظيف سياسي أكثر من أنه مصالح ترتبط بالفعل بما يضر إيران؟ إيران اليوم يمكن أن يتم استمرار حصارها بحريا إلى ما شاء الله حتى ترفع هي ما تقوم بإغلاقه في مضيق هرمز.
0: هذه الحالة الموجودة حاليا وهي حالة لا سلم ولا حرب، هذه حرب استنزاف كبيرة جدا، تؤثر على الواقع الإيراني، تؤثر على المجتمع الإيراني والحالة الاجتماعية في إيران. وإيران لا تريد أن تبقى في هذه الحالة، حالة لا سلم لا حرب، هي بالفعل تريد أن تصل إلى نتيجة، إلى اتفاق يرفع العقوبات. ويجب علينا أن نعلم بأن كل المفاوضات السابقة، يعني منذ العام 2012 و2015 عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي، لحد الآن إيران دخلت المفاوضات من أجل رفع العقوبات الظالمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران
1: وفرضتها على الشعب الإيراني. هناك تسريبات إعلامية أمريكية أنه بالفعل هناك عرض أمريكي بتخفيف هذه العقوبات.
0: بأي ضريبة؟ إيران تريد رفعها، أولا رفع العقوبات هذا حق إيران، وبالتالي حتى قضية الملف النووي، البرنامج النووي هذا حق إيران أيضا، لأنه هي عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها قوانين ومواثيق وضمانات، وبالتالي إيران تريد أن تكون في إطار هذه القوانين تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكل البرنامج النووي الإيراني لحد الآن هو برنامج سلمي باعتراف الوكالة الدولية.
1: سيد بيتر، تقول وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مل هذه الحرب، ولكن فيما هو أبعد من الملل لدينا بالفعل تداعيات على مستوى العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تململ من ما أنجز من خلال هذه الحرب، وهل جاءت بصالح الولايات المتحدة، لصالح الولايات المتحدة، أم فتحت أبواب أخرى كانت مغلقة؟ بالتالي هل أيضا بات لترامب الأمر هو أن المخرج بات حتميا وضرورة إنجاز الاتفاق هو أمر لا مفر منه؟
2: طبعا عصركم، شكرا جزيلا لاستضافتي وتحياتي للزملاء هنا بهذه الجلسة. أعتقد أن المخرج بالنسبة لهذا الوضع هو مواصلة بصراحة كما فعلنا، وينتابني الكثير من الأمل بغض النظر عن ما هو متضمن في حزمة التفاوض. نحن نحرز تقدما، وهنا لا أتفق مع الدكتور الذي تحدث قبل قليل. إذن بالنسبة للوضع، ما نشهده ربما يمثل ما تتخوف بشأنه الولايات المتحدة، ألا وهو أن القيادة الإيرانية منقسمة على ذاتها. في الوقت الذي يعمل البعض على حل سلمي، هناك ربما محاولات أخرى تجري من أجل البدء مجددا بعملية عسكرية لجعل الولايات المتحدة تبدو على أنها هي التي استأنفت الحرب. هم وصلوا إلى تأليه هذه الفكرة، فكرة أنهم لابد أن يحصلوا على أسلحة نووية. الحقوق هي ليست حقوق دول، هي حقوق للناس وهي تأتي من الله، وبالتالي لابد أن نقر بمثل هذه الأمور. لقد تحدثنا عن حق الاحتجاج وحرية التعبير وما شابه من الحريات الأخرى. إذن أين تمضي الأمور؟ هناك بعض الأشياء التي لابد أن نجد أجوبة لها. أولا، لدينا هجوم الأمريكي. المصادر بواشنطن تتحدث وتقول إنه لدينا كل الأسباب التي تقول إنه هناك منطقة عسكرية تم تحويلها إلى مدرسة للفتيات. وماذا عن عمليات الهجوم التي قامت بها إيران في كل من السعودية وقطر وغيرها من الدول، وكذلك البحارة الذين تم استهدافهم بمضيق هرمز؟ وبالتالي هذه كلها أمور مختلفة. إذن أين هم الأمريكيون في الوقت الحالي؟ هم يواصلون السعي للوصول إلى قرار ينجم عن عملية التفاوض حتى يتم التداول بشأن الملف النووي. إذا كان هناك عملية التخصيب ترفع لعشرين سنة وهنا لا تعتمد في استخدام مفاعلاتها على التخصيب وإنما على الوقود حتى يتم التأكد من أنها لا تستخدم لأسباب غير سلمية، هنا الولايات المتحدة لن يكون لديها أي إشكالية بالمرة. حتى مجلس الأمن الذي أصدر عقوبات على إيران حسب معاهدة عدم الانتشار، وذلك بسبب عدم التزام إيران، لكننا على مسار الصحيح لوصول إلى تسوية تتمخض عن هذا التفاوض.
1: دكتور محجوب الزبيري، هل هو الأمر الآن بالفعل بات خلافات تقنية أكثر منها خلافات جوهرية، بالمعنى أن الجميع اقتنع أنه حان الوقت لعدم تفويت الفرصة وبالفعل إنجاز اتفاق ما؟
3: الحقيقة ميادة، الطرفان في المستنقع، وهذا معناه كلما خرجنا من المستنقع مبكراً كلما أنقذ نفسيهما وأنقذ معهما العالم. هذه الحرب من أولها لم كان يمكن تجنبها، لكن الرئيس ترامب لم يسمع لصوت العقل وحصل ما حصل. هذه الحرب الآن استخدم فيها الطرفان فأذ القوة الأكبر لديهما، ولم يستطع أن يحقق أهدافهما. لا الطرف الأمريكي كسر الطرف الإيراني، ولا الإيراني استطاع أن يفوت على الأمريكي تحقيق بعض التدمير الذي وقع على إيران. وبالتالي الحل الآن أن يتوافق الطرفان على الحدود الدنيا، والحدود الدنيا واضحة تماما ما معناها. الحدود الدنيا تعني أن تأخذ بعين الاعتبار ما يريده الإيراني مما يتعلق بالسيادة والدولة، وما يتعلق أيضا بالقلق الدولي فيما يتعلق بالمضيق. وبالتالي إيران عليها أن العالم يفهم أنها ربما استعملت ورقة المضيق لأغراض رفع العقوبات، لكن هذا أيضا يجب أن إيران أن ترسل رسالة للعالم أن هذه الورقة قد لا تستخدم في المستقبل أيضا، لأنه استخدامها في المستقبل معناه أنها تصبح سابقة سيئة لاستخدامها من دول أخرى، كما عرفنا الآن إندونيسيا تفكر في دفع رسوم على مالقة. لذلك نحن الآن أمام نقطة حاسمة، ويبدو فيها الطرفان يريدان الخروج من هذا المستنقع، لكن كل طرف يريد أن يرفع التكلفة على الآخر قبل لحظة الخروج. اليوم لدينا تصريحات في المعارف واضحة أن الرئيس الأمريكي يريد أن يخرج، لكنه يرى أن الإيرانيين يريدون تصعيب الخروج عليه. ما أرى الآن أنا باختصار ميادة أن هنالك ضغوطا دولية تمارس الآن وأقليمية على الولايات المتحدة وعلى إيران ضرورة الخروج من حالة اللا حرب ولا سلم، والذهاب إلى نوع من التوافق ضمن الإطار الزمن الذي حدده الطرفان وهو 30 يوما، ويبدأ بإجراءات ثقة تتعلق بفتح المضيق ورفع الحصار البحري عن إيران. إذا حصل ذلك باعتقادنا نحن في المسار الصحيح. إذا لم يحصل ذلك معنى ذلك أن كلا الطرفان سيبقيان في المستنقع وسيجعلان العالم يعاني أكثر لحرب ليس له فيها رناقة ولا جمال.
1: دكتور المطيري، عندما نتحدث عن الاتفاق بين طرفين، هل من المنطقي أن يتم فيه تجاوز الطرف الثالث الذي هو ساحة هذه المعركة في نهاية الأمر، هذه المنطقة، هذا الإقليم؟
4: لا، شكرا أستاذ ميادة، لكن أنا أعتقد ليس الإقليم فقط وإنما كل دول العالم كما ذكر الدكتور محجوب. أنا أعتقد جزء من هذا الركود هو بأسباب آنية الآن وتقنية في كثير من الأمور، رغم أن الخطوط العريضة يبدو لي بأنها تم إنجازها. الجزء الآخر وهو الأغلب هو ما بعد هذه الحرب، هل ستستخدم إيران هذه الورقة، وأقصد هذا السلاح الجديد الآن weaponizations كما يسمى عليه هرمز، في أي أزمة داخلية أو خارجية مرة أخرى؟ ولذلك تتجه الدول الآن، الدول الخليجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستصدار قرار من مجلس الأمن، وهذا القرار الثاني خلال هذه الحرب، لكن هذه المرة القرار يركز على قضية حرية الملاحة وعدم سيطرة جهة أخرى أو دولة ما على قرية البلاحة.
1: تفضلي. أترك لك المجال للمواصلة، ولكن ننوه فقط بهذه الصور التي تأتينا مباشرة من صور جنوبية لبنان، حيث تعرضت هذه المنطقة لغارة إسرائيلية. هذا يأتي في إطار استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة وبلدات عدة في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار ورغم الترقب للمفاوضات التي ستعقد الخميس والجمعة بين لبنان وإسرائيل. نعود إلى ضيوفنا، ودكتور المطيري يمكنك المواصلة والجزئية المتعلقة كما ذكرت بمشروع القرار.
4: يعني واضح بأنه الخلاف الآن، وهناك اتصالات دبلوماسية حثيثة بين دول الخليج العربي وأطراف فاعلة.

0: لحلحلة، أن يكون تحت الفصل السابع، بمعنى يمكن استخدام القوة وفرض حصار وعقوبات على إيران من عدمه. تم تجاوز ذلك لن يحدث، لكن هذا القرار يؤكد، وبالتالي يضع إيران أمام أن تقبل بهذا القرار واحترام الإرادة الدولية. وهنا القضية المهمة، بأنه تعرف كثير من دول العالم، الاتحاد الأوروبي تحديدا لم يدخل في أي عملية في هرمز، لأنه يعلن بأنه هذه حرب غير شرعية وغير مشروعة في الاعتداء على إيران، وهذه حقيقة. وهم لا يريدون أن يدخلوا حربا ليست حربهم، لكن بعد صدور هذا القرار أو انتهاء، بالتأكيد سيكون هناك تواجدا عالميا وليس أوروبيا فقط في هذه العملية لتأكيد الحرية. أنا أعتقد بأن العذر سيسحب من أي دولة ما في العالم مستفيدة من مرور الطاقة وهذا الشريان، بأن لا يكون لها دور سواء في الضغط على إيران أو تثبيت حرية الملاحة. الأمر المهم بأن إطالة أمد هذا النزاع وهذه الهدنة التي يبدو أنها فاشلة، خصوصا عندما يتكلم الإيرانيون بأنهم لا يخضعوا للضغط ولا الوقت، أصلا من عيوب هذه الهدنة أنها لم تحدد، لم يكن لها موعد سريان أو موعد نهاية، مما يجعلها هشة ومما يجعلها خطرة أيضا. وإن كان يعني حدود الاشتباك أو الاتحكاك محسوبة حتى هذه اللحظة، لكن ممكن أن تندلع، وبالتالي تكون هذه الهدنة فاشلة، وهي تأجيل لصدام حتمي في المستقبل. فبظني أنه لا يجب أن يتمسك أو يصعد الخطاب بأنه لا نخضع للضغوط، لا نخضع لمواعيد معينة. من خضعتوا للذهاب إلى إسلام أباد في المرة الأولى، ثم أنكروا وجود أي ورقة إيرانية، ثم ظهر بعد ذلك بأن هناك مشروع إيراني قدم للولايات المتحدة تم رفضه ثم تعديله. فبالتالي هذا من باب الخطاب الشعبوي والتعبوي، وهو مهم حقيقة. لكن أنا يعني كل ما على هذا الخطاب، أعتقد بأن هناك تنازلات ما مقبلة.
1: طيب، في إطار الحديث عن التنازلات، أعود إليك دكتور محجوب الزويري، برأيك ما شكل الاتفاق الذي يمكن أن ينجز في هذه الفترة، عندما نقيس بالمعطيات الميدانية، بما يريده كل طرف، أيضا بما هو قادم مستقبليا، وهل سيكون في إطار فقط اتفاق إطاري مبدئي جزئي لنقل؟
2: نحن أمام مرحلتين ميادة، مرحلة اتفاق إطاري يقود الاتفاق، لكن الشرط أو هناك شرطين أساسيين. أي اتفاق يجب أن لا يكون فقط يلبي المصالح الأمريكية الإيرانية، يجب أن يلبي مصالح الإقليم، ويلبي أيضا الأمن والسلم الدولي فيما يتعلق بأمن الطاقة. بغير ذلك سيدخل العالم في المستنقع مرة أخرى. لذلك أي اتفاق بين الطرفين يجب أن يراعي هذه المسألة. الأربع نقاط الأساسية كما تعرفين ميادة، هم لم يتغيروا في النقاش عمليا، إنما الآن في الاتفاق الإطاري باعتقادي أنه سيشكل أرضية لخلق نوع من الثقة بين الطرفين، يتبعها إجراءات على الأرض، والأهم إجراءين على الأرض هو فتح المضيق التدريجي ورفع الحصار البحري. إذا ما حصل الأمر بهذا المسار، فإن هنالك نوعا من الانفراج ستحصل، ليس فقط بين البلدين بل على مستوى الاقتصاد الدولي، وستحصل بسرعة. لماذا أقول ذلك؟ هناك 1600 ناقلة موجودة الآن خلف المضيق، 400 لوحدها فقط ميادة هي ناقلة نفط. بمجرد تحرك 400 هذه سينخفض أسعار النفط على الأقل 10% مباشرة. وبالتالي نحن أمام تحركات ستقود إلى انفراجات تدريجية على مستوى أمن الطاقة في العالم. المسألة الثانية وهي تتعلق بالتفكير في اليوم التالي، شكل نظام الجمهورية الإسلامية، تعامله مع جيرانه، تعامله مع مسألة المضيق، أي قواعد ستحكم التعامل مع المضيق. لأنه الكل يصر على مرحلة أساسية، على فكرة أساسية، ينبغي ألا تشكل هذه الحرب سابقة لأن تسيطر دولة على المضيق المجاور لها، لأن هذا سيكون هناك أعتقد حوالي 60 مضيق في العالم الآن. إذا قامت كل دولة بفعل ذلك، نحن أمام أزمة عالمية، وبالتالي سيكون هناك مزيد من عدم الاستقرار في العالم.
1: دكتور محمد، هذه نقطة مهمة جدا، على إيران مسؤولية أخلاقية ومسؤولية أيضا تجاه جيرانها والعالم أجمع. هل ستفي بالتزامات أخلاقية تضع في الحسبان أنه لا يمكن أن تعيش إيران وحدها في هذا العالم؟
3: هذا صحيح جدا. الاقتراحات التي تقدمت بها إيران للجانب الأمريكي ينبع من هذا الأمر، وبالتالي هي يعني شئنا ما بينا هي تعيش تحت ضغوط دول صديقة وشقيقة إلى إيران، وهي الدول المتشاطئة على المياه الخليجية، وهناك اتصالات دائمة موجودة بين طهران والرياض، طهران وعمان، طهران والدوحة. وبالتالي مثل هذا الوضع إيران يضغط على إيران من أن تقوم بعمل لفتح هذا المضيق. لكن إيران تقول بأن هناك قضيتين، قضية أنه مرور هذه الأسلحة، والقضية الثانية هو المرور الآمن. المرور الآمن مهم جدا، وإيران تقول بأن هذه مياه إقليمية، وأنا أريد

0: آلية معينة من أجل مرور آمن لهذا المضيق، يستطيع أن يخدم إيران، يستطيع أن يخدم كل الدول المتشاطئة، ويخدم الصناعة والتجارة في العالم، وحتى سوق الطاقة أيضا، لأن 20% من سوق من الطاقة في العالم يمر عبر مضيق هرمز، ولا يمكن أن نقبل بأن يكون هذا المضيق غير آمن، وإنما يجب أن يكون هناك تكون هناك آلية من أجل جعل هذا المضيق آمن آمناً، وتستطيع كل الدول أن تستفاد منه.
1: ويبدأ دائما هناك تساؤلات كبرى حول تعريف كل دولة لما هو آمن وكيف يكون ذلك. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. إلى التطورات الآن في لبنان، ونشاهد في البداية هذه الصور التي بثها حزب الله لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع نمر الجمل المستحدث مقابل بلدة علم الشعب في جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية.

0: ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما، وسأبدأ معك جوني فيما يتعلق بآخر المستجدات المدنية التي تحدثنا عنها في الأخبار العاجلة والمتعلقة باستهدافات في سور.
1: آخر التحديثات التي لابد من الانطلاق منها ميادة هي مسألة استهداف سيارة عند منطقة السعديات الواقعة لناحية جبل لبنان، وهي حصل هذا الاستهداف عند الطريق الرئيسي الذي يربط بين بيروت وجبل لبنان من جهة والجنوب اللبناني من جهة ثانية. منطقة السعديات تبعد عن مدينة صيدا التي توصف على أنها بوابة الجنوب اللبناني نحو 15 كيلومترا. يبدو أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل باتجاه السيارة عند ذاك الطريق الرئيسي، الطريق الحيوي السريع. اندلعت النيران في هذه السيارة، وهذا تصعيد لافت. هي المرة الأولى التي يحصل فيها استهداف من هذا النوع في جبل لبنان منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. خلال الحرب الماضية استهدفت سيارات في منطقة السعديات وأيضا في منطقة الجية القريبة منها، ولكن توقف هذا النوع من الاستهدافات منذ دخلنا في مرحلة الهدنة الهشة كما هو واضح. وبالتالي هذا توسيع للعدوان الإسرائيلي مرة جديدة بعدما توسعت الغارات خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه مناطق في البقاع شرقا، باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا باتجاه بلدات تقع لناحية قضاء صيدا. إذن المقاتلات أو سلاح الجو الإسرائيلي ومسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة، كانت هذه السيارة تعبر عند الطريق الرئيسي عند الطريق السريع بين جبل لبنان من جهة والجنوب من جهة ثانية. وطبعا نحن ننتظر أي تحديثات تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية. عجلة التصعيد هنا أيضا في الجنوب اللبناني لم تتوقف، عشرات الغارات شنت خلال الساعات الماضية، بعضها تركز باتجاه الناحية الغربية، بعضها بلدات كان أنذرها الجيش الإسرائيلي صباحا كبرج رحال والزراري، وبلدات أخرى كانت شملتها الإنذارات خلال الأيام الماضية ومن بينها السكسكية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البلدات التي حصلت فيها غارات إسرائيلية لناحية الغرب. هنا أيضا في الناحية الشرقية من الجنوب اللبناني سجلت مجموعة من الغارات على مدينة النبطية على سبيل المثال، وهي مركز قضاء النبطية، على بلدة حبوش، على بلدة كفر رمان. المسيرات الإسرائيلية أيضا هنا في الجنوب اللبناني استهدفت آليات كاستهداف سيارة في محيط برج رحال واستهداف دراجة نارية في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد شخص من الجنسية السورية وكانت طفلته معه وهي تبلغ من العمر 12 عاما، وأصيبت إصابة بليغة وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية، وهي تتلقى العلاج. وقد دانت وزارة الصحة هذا النوع من الاستهدافات للمدنيين العزل وهم ينتقلون داخل هذه المناطق الجنوبية. قصف مدفعي متقطع أيضا ميادة سجل باتجاه مجموعة من البلدات الجنوبية هنا في هذه المناطق التي نحن فيها. وفي المقابل حزب الله قال خلال الساعات الماضية إنه استهدف أيضا تجمعات لآليات إسرائيلية ولجنود إسرائيليين في محيط بلدة رشاف الواقعة في القطاع الأوسط. يحصل كل هذا في ظل ترقب كبير في الداخل اللبناني للمسار التفاوضي الذي يفترض أن ينطلق بعد أسبوع من الآن يوم الخميس المقبل، على وجه التحديد يفترض أن تعقد جولة المفاوضات المباشرة الأولى بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الوفد اللبناني وهو السفير السابق سيمون كرم يفترض أنه غادر لبنان إلى واشنطن، وهو كان اجتمع يوم أمس بالرئيس اللبناني، وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون حمله التوجيهات اللازمة بشأن عملية التفاوض. هذا هو بات واضحا أن لبنان يطمح للتوصل إلى وقف حقيقي وكامل لإطلاق النار وتثبيت هذه الهدنة قبل الدخول في هذه المفاوضات. لكن إذا ما استمر الاعتداء الإسرائيلي فإن البند الأول على طاولة المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار، كما قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم أمس للجزيرة.
0: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس، وبما أشرت إليه من أخبار عاجلة ننوه إلى هذه الصور إذن لقصف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق السعديات الساحلية بجبل لبنان.
2: هاي يمكن استهداف سيارة هلا قدامي.
0: ما معنا الآن من أحد مراكز إيواء النازحين في بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ترصد أيضا الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية والتبعات لهذه الحرب.
3: بالفعل ميادة، تواجد الآن في المدينة الرياضية في قلب العاصمة بيروت، هذه المدينة الرياضية التي تحولت إلى مدينة نزوح كبيرة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للهدنة، وهو ما يفاقم من الوضع الإنساني، وهو ما يزيد من نسبة أعداد النازحين الذين يأتون من ضاحية بيروت الجنوبية ومن عديد القرى والبلدات في الجنوب والشرق اللبناني. أقرب لكم الصورة بكاميرا الزميل علي ماجد في هذه الأثناء، هذه الخيام التي باتت تنتشر بشكل كبير في هذه المدينة في قلب العاصمة. في الحقيقة ميادة، هذا المكان يحتضن أكثر من 1500 نازح، جاءوا كما قلت من ضاحية بيروت، من البقاع في الشرق ومن الجنوب، حيث يشتد القصف وتشتد الغارات الإسرائيلية بشكل متواصل على الرغم من الهدنة التي ما زالت هشة بين الطرفين. الوضع الإنساني صعب وصعب للغاية. هذا المركز عبارة عن مركز حكومي، قد يكون أحسن حالا من غيره، لا سيما أن المساعدات تتواصل من الداخل والخارج، لكن السلطات أيضا في هذا المكان تتحدث عن أنها تجهز مزيد من الخيام، مزيد من أماكن الإيواء للنازحين في ظل تدفق الأعداد باتجاه العاصمة، كما قلت، على وقع الخروقات المتواصلة. خارج هذا المكان الوضع أسوأ حالا بطبيعة الحال، لأننا نتحدث عن مراكز خاصة تعاني شحا في المساعدات، بالإضافة إلى عشرات آلاف الناس الذين يفترشون الأرض في الشوارع وينصبون خيامهم الخاصة في ظل نقص كبير في الغذاء، في الدواء، في الشراب، في كل المستلزمات الحياتية الخاصة. الأمم المتحدة تحذر على وقع كل هذه المعاناة المفتوحة من مشكلة الغذاء، وتقول بأن الأشهر القليلة المقبلة سوف تشهد أزمة في الغذاء تطال ما يزيد عن 1.5 مليون أو 1.2 مليون لبناني نتيجة هذه الأوضاع التي تزداد يوما تلو آخر صعوبة كبيرة. وزيرة التنمية الاجتماعية هنا في بيروت تفقدت أوضاع النازحين في الشوارع والساحات العامة، ودعتهم إلى المجيء إلى هنا إلى المدينة الرياضية، وأقرت بطبيعة الحال بصعوبة الأوضاع الإنسانية. ميادة، الأوضاع كما قلت تزداد مأساوية على وقع الانتهاكات المتواصلة. هذه الهدنة من بين إسرائيل ولبنان التي كان يأمل مئات الآلاف من النازحين أن تعيدهم إلى بيوتهم وبلداتهم ولو مؤقتا، لم توفر لهم هذه الفرصة. كنا اقتربنا كثيرا من أوضاع النازحين خلال اليومين الماضيين، واستمعنا إلى شكواهم وإلى معاناتهم ورصدناها بأم العين، واستمعنا أيضا إلى حالة الإحباط الكبيرة التي يعيشونها جراء هذه الهدنة التي لا توفر لهم فرصة العودة ولو مؤقتا. نتابع معكم هذا التقرير. بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط. وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية. في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
4: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يلدن يعني؟ شو يلدن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
3: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين، تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمت.
5: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة؟ يعني شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
3: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار. فالحرب مستمرة في الجنوب، متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
6: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بالي بشغل فوق. امبارح ضربوا حدنا، تغري ببعت لبي ولخي. أنا الخوف، مثلا أختي كانت فوق طلع خيي نزل. بس أنا ما في.
3: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صماد، الجزيرة، بيروت.
0: معنا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، الذي نواصل معه رصد التطورات الميدانية فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من إسرائيل على لبنان وكذلك على إسرائيل من جنوب لبنان.
7: في آخر التطورات، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مسيرة انقضاضية متفجرة عثر عليها في بلدة المطل في الشمال الإسرائيلي. يقول الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في كيفية وصول هذه المسيرة التي كما يبدو لم تنفجر بعد، وقال إن الطواقم المختصة لا تزال تتعامل معها قبل عدة دقائق وفق البيان الإسرائيلي. ولكنه يشير إلى أنها المسيرة الخامسة التي تطلق منذ وقف إطلاق النار وتصل إلى تلك المناطق وتسقط فيها. كان الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن الحزب استهدف بالقذائف والمسيرات قوات إسرائيلية صباح هذا اليوم، وهي القوات الإسرائيلية التي تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في الجنوب اللبناني. يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن المسيرات والقذائف استطاعت الوصول إلى المناطق التي يتمركز فيها الجنود الإسرائيليون، لكنها انفجرت على مقربة من الجنود ولم تؤدي إلى أي إصابات. كان الجيش الإسرائيلي أيضا أضاف في بيان إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات استهدفت 85 بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منصات لإطلاق الصواريخ بالإضافة إلى مواقع تابعة لحزب الله ومقار وبنى تحتية فوق الأرض وتحتها بالنسبة كما جاء في البيان الإسرائيلي. وأنذر الجيش أيضا سكان 9 قرى لبنانية في الجنوب على وجه التحديد بضرورة الإخلاء، وقال إنه سيعمل في تلك المنطقة. هو طالب السكان بمغادرة هذه القرى جميعا على بعد كيلومتر واحد لا يقل عن ذلك، وقال إنه سيستهدف هناك مواقع تابعة لحزب الله. كان الحزب أيضا أصاب عددا من الجنود الإسرائيليين بجروح جراء إطلاقهم مسيرة متفجرة انفجرت في عدد من الجنود الإسرائيليين يوم أمس وفق البيانات الإسرائيلية. على كل حال، إسرائيل تذهب أيضا باتجاه المفاوضات. الحديث بدأ يتزايد عن هذه المفاوضات يومي الخميس والجمعة المقبلين. تقول إسرائيل إن طواقم مهنية ستنضم إلى طواقم هذه المفاوضات، وذلك لأول مرة في هذه الجولة الثالثة، بالإضافة إلى ممثلين عسكريين وبخاصة عن الشعب الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. تقول إسرائيل إن هذه المفاوضات أو هذه الجولة من المفاوضات ستفتح ملفات كثيرة، ستوضع الخرائط على الطاولة. الدولة، وكذلك ستدرس آليات ترسيم الحدود بالإضافة إلى نزع سلاح حزب الله. تريد إسرائيل من الجيش والحكومة اللبنانية أن يشاركا في عملية نزع سلاح حزب الله، وبموازاة ذلك هي لا تزال تصر على أن البقاء العسكري الإسرائيلي سيبقى مستمرا في الجنوب اللبناني وفي منطقة الخط الأصفر وفي الحزام الأمني كما تسميها إسرائيل حتى ضمان أمن سكان منطقة الشمال الإسرائيلي. هذه تسميها وسائل إعلام إسرائيلية بالتصريحات الفضفاضة الإسرائيلية، بمعنى أن توقيت الشعور بالأمان لدى سكان الشمال والذي بموجبه يرتهن كل شيء يجري في لبنان غير معلوم حتى للإسرائيليين أنفسهم.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. على وقع هذه التطورات الميدانية نرتقب تلك المفاوضات التي تعقد بين إسرائيل ولبنان. معنا لنقاش هذه المفاوضات هنا في الاستوديو سيد نقولة نصيف الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نقولة، يعني في نهاية الأمر التحديات كبيرة بالنسبة للحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات المرتقبة، ولكن ما الصعوبة الحقيقية التي تقف أمامها على طاولة المفاوضات مع إسرائيل؟
8: طبعا لبنان يعرف ماذا يريد من هذه المفاوضات، أو ما هي المطالب التي يحملها، أو يفترض أن يعرف لكن الصعوبة الحقيقية يعني هي هل سيذهب إلى هذه المفاوضات قبل وقف إطلاق النار، أو سيذهب في ظل تحت النار، يعني بمعنى ستجري هذه المفاوضات تحت النار. ربما هذا هو التحدي الحقيقي لهذه المفاوضات، يعني يحاول الرئيسان رئيس الجمهورية والحكومة الوصول إلى حل لهذه المشكلة، أي قبل أي تثبيت وقف إطلاق النار طبعا بتعهد أمريكي أو برعاية أمريكية من أجل الجلوس إلى الطاولة وإدارة مفاوضات يعني بالحد الأدنى الممكن المعقول بين الطرفين. يعني عمليا لبنان هو الدولة المحتلة، وإسرائيل هي التي تتصرف بقوة باستعلاء أو بكونها هي التي تحتل هذا البلد. يعني ماذا ما يفترض الاعتقاد بأن لبنان لا يملك أي أوراق فعلية، خصوصا وأنه ليس هو من أعلن هذه الحرب وليس هو من يقود هذه الحرب، الذي يقودها حزب الله وهو ليس موجودا إلى الطاولة، بل على العكس من ذلك حزب الله على طرف نقيض من هذه الطاولة. يعني هو رفض سلفا المفاوضات مع إسرائيل أيا تكن صيغتها. حزب الله لا يريد مفاوضات لا مباشرة ولا غير مباشرة، حتى لجنة الميكانيزم يشكك في أهليتها وفي قدرتها، ويعتبر أن الجنرال الفرنسي رئيسها هو الذي يدير هذه اللجنة. لذلك تبدو يعني يبدو هناك أكثر من مشكلة يواجهها المفاوض اللبناني، رغم أنه سيذهب إلى المفاوضات كما ذكرت. أولا مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، أي أن يذهب ويفاوض، والمسألة الثانية ردود فعل حزب الله على ما يمكن أن ينشأ عن هذه المفاوضات.
0: سيد عادل شديد، كما قال السيد نصيف، في نهاية الأمر يبدو أن إسرائيل مصرة على أن تكون هذه المفاوضات تحت النار. ما الذي يمكن أن يصل إليه الجانب الإسرائيلي من خلال هذا النفس، وإن أضفنا إليه بطبيعة الحال ما يقوم به ميدانيا؟
9: تحياتي لك أستاذة ميادة ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالإسرائيل باتت مقتنعة أنه لا يمكن الفصل ما بين الملف اللبناني وما يحدث هناك من مفاوضات أمريكية إيرانية في إسلام أباد أو في مكان آخر، لذلك تتسابق مع الوقت باتجاه إحداث الحد الأقصى من التدمير لبنى حزب الله، سواء البنى العسكرية أو القيادية أو البشرية، على قاعدة أنه قد لا تتكرر هذه الفرصة، وتجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى الالتزام بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه ما بين الولايات المتحدة وإيران. لذلك نرى هذا السباق، ولكن بالمقابل هناك يعني انخفاض في عدد القوات الإسرائيلية الموجودة بالجنوب اللبناني. كانت قبل أيام 5 فرق عسكرية، اليوم فقط 3 فرق، وممكن أن يتم يعني تخفيض هذه القوات. وهذا مرده اعتبارين: الأول أنه بات بشكل واضح أمام القيادة العسكرية أنه كلما زادت عدد الفرق وعدد الآليات والجنود، كلما أدى ذلك إلى زيادة استهدافها من قبل مقاومي ومقاتلي حزب الله في لبنان. هذا أولا. ثانيا أنه هذا مؤشر على أنه في لحظة ما إسرائيل ستضطر للتراجع عن 20 نقطة عسكرية الجديدة والاكتفاء بال5 نقاط التي أقيمت قبل عام ونصف حين وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار 26 من نوفمبر تشرين 2024. بالتالي إسرائيل مقتنعة تماما أنه هذا الواقع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وخاصة أن هي متضررة أيضا. يعني صحيح أنه تم إخلاء المنطقة الجنوبية من الليطاني شمالا وحتى رأس النافورة جنوبا لمنع وصول الصواريخ المضادة للدروع، لكن هذا لم يمنع وصول صواريخ أخرى ومسيرات باتت أكثر فتكا وتأثيرا ودقة بالإسرائيلي. بالتالي الإسرائيلي وصل إلى قناعة أنه لا يمكن وضع حد لصواريخ حزب الله بدون الاحتلال الشامل لكل لبنان، وهذا مشروع ليس مطروحا على الطاولة ومكلف جدا، وقد يحقق ما يريد حزب الله تحديدا استدراج إسرائيل إلى مواجهة له أول ولا آخر له، وبالتالي حينها يعطى حزب الله كل الشرعية بمقاومة إسرائيل في كل شبر في لبنان. وهذا ليست إسرائيل معنية بالتورط، ولكن بالمقابل إسرائيل اليوم مقتنع تماما أنه بعد مرور أكثر من شهرين على المواجهة الحالية بالثاني من أذار حتى يومنا هذا، كل ما كانت تتوقع تحقيقه إسرائيل فشلت في ذلك. أولا فشلت في إحداث تغيير أو ما يسمى بكي الوعي بجمهور حزب الله. اليوم جمهور حزب الله بات أكثر تشجيعا وتماسكا مع حزب الله لاعتبارين. الأول الأداء المميز لحزب الله خلق يعني تماسك أكثر لدى جمهوره، وجمهوره بات مقتنع أنه حزب الله عاد كما كان. والمسألة الثانية حجم الدمار الذي خلقوا الإسرائيلي بالمنطقة، وكل هذه المناطق هي لبيئة حزب الله بين قوسين البيئة الشيعية، وبالتالي هذا الواقع أدى أيضا إلى إعادة تمتين الجبهة الداخلية ما بين حزب الله وبيئته. وهذا كان من أحد أهم الأهداف، وضرب بيئة حزب الله عبر تهجيرها من مناطقها، إحداث تغيير ديموغرافي بتركيبة اللبنانيين الجغرافية، ثم إلحاق الحد الأقصى من الدمار بكل ممتلكاتهم، اعتقادا من إسرائيل أنه هذا من الممكن أن يشكل ورقة ضغط قوية عليهم لكي يعيدوا النظر بموقفهم من الحزب ومقاومته.
0: الجزئية الخاصة بالمفاوضات سيد نصيف بين إيران والولايات المتحدة، هناك موقف حكومي لبناني معلوم، ولكن كيف يمكن أن يدار طاولة أو تدار طاولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان بمعزل عن هذا المسار الذي له انعكاساته في نهاية الأمر؟
8: اولا لبنان او الرئيس اللبناني يريد وللمفارقه يتقاطع مع الامريكيين ومع الاسرائيليين فصل المسار اللبناني، مسار واشنطن عن مسار اسلام اباد. مجرد الذهاب الى طاوله مستقله في واشنطن هذا يعني جديه الموقف اللبناني بفصل هذين المسارين. لكن المشكله ان المسارين يتقاطعان عند حزب الله، يعني حزب الله هو الذي يتاثر بايران وتديره ايران، وفي الوقت نفسه هو الذي يمكن ان يؤمن الاستقرار في جنوب لبنان او لا، فبالتالي هو هنا نقطه التقاطع في هذه المساله، علما أنه إيران عزت إلى نفسها وقف إطلاق النار والأمريكيون عزوا إلى أنفسهم وقف إطلاق النار. لكن عمليا يعني هذه العقدة يصعب فكها تماما، يعني يمكن أن يتوصل لبنان إلى اتفاق مع إسرائيل على ترتيبات أمنية، لكن المشكلة الأساسية أو مشكلة حزب الله يجب أن تحل من إيران.
0: طيب إذا نحن أمام هذه المعضلة المتعلقة بمفاوضات إيران.
8: نعم.
0: ولكن أيضا إن أضفنا عليها سريعا أنه لا يوجد دور فرنسي، لا يوجد القرار 1701، ولا توجد لجنة الميكانيزم.
8: كل هذا توقف الآن، أصبح معدوما عديم الوجود لسبب بسيط. أولا تعطلت لجنة الميكانيزم بعد وقف إطلاق النار ب 27 تشرين الثاني، لأنه لم تلتزم إسرائيل وقف إطلاق النار وظلت تغير على لبنان وتدمر القرى. الآن بعد 2 آذار، يعني بعد تدخل حزب الله في هذه الحرب، لم يعد هناك وجود للجنة الميكانيزم إلا نظريا أو على الورق، يعني لم تجتمع ولا يسعها أن تقوم بأي عمل.
0: شكرا جزيلا لك سيد نقول نصيف، والشكر موصول لك سيد عادل شديد. مشاهدين، الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات.
10: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء، وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالمياً منذ جائحة كورونا. لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية، رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة. لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضاً من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو 560 دولاراً قبل أن تقفز خلال أيام قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضاً هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصاً منخفضة الكلفة منها التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.
11: مستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع رداً من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريباً. وقال ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. ونقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في هذه الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجود تسرب نفطي. في لبنان قال مراسل الجزيرة إن بلدات عدة في الجنوب اللبناني تعرضت لغارات إسرائيلية. من جانبه قال حزب الله أنه قصف بالمدفعية تجمعاً لآليات إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبية لبنان. نستطلع الآن باقي التفاصيل مع مراسلينا من طهران محمد البقالي ومن واشنطن مراد هاشم. محمد البقالي، هل تغير شيء في المعطيات المرتبطة بالرد الإيراني؟ متى وكيف؟
12: أما متى فلا أحد يعرف. مريم، الخارجية الإيرانية تقول إنها تدرس هذا الرد وأنها ليست في عجلة من أمرها، وتقول إنها عندما تنهي دراستها وتتخذ موقفا بهذا الشأن سترسل إلى الوسيط الباكستاني. أيضا تقول إنها غير معنية لا بالمهل ولا بالإنذارات الأمريكية. ومصادر أخرى مقربة تتحدث على أن ما حدث في مضيق هرمز كان له أثر في تمديد المهلة. ويقول هذا المصدر إنه حتى لو كانت الخارجية الإيرانية، وهذا الأمر بطبيعة الحال غير معروف، اتخذت قرارها بشأن هذا الرد فإنها لن تسلمه مباشرة بعد ما حدث في مضيق هرمز، أي البارحة كما كان يتوقع الأمريكيون، بالنظر إلى أن هذا الأمر قد ينظر إليه على أنه تسليم تحت الضغط. يتوقع الآن وفق المصادر ذاتها أن هذا الرد قد يتم تسليمه مع نهاية الأسبوع، ربما خلال يومين، ولكن بطبيعة الحال دائما نتحدث في إطار التخمينات، في إطار الترجيحات، وليس في إطار اليقين. إذن هذا على مستوى الرد، ولكنه سيأتي في نهاية المطاف، لأن إيران تقول إنها تدرس وإنها معنية بإرسال هذا الرد. يبقى أنه قبل أن يصدر هذا الرد تبدو أن بعض ما تبين أن هناك بعض الخلافات ما زالت جوهرية بين الطرفين في الحقيقة، رغم كل الحديث على أن هناك محاولات لجسر الهوة. طبعا حتى في مسألة، هناك نقطتان رئيسيتان إيران تطالب بمناقشتهما قبل أي انتقال إلى موضوع النووي الإيراني، مسألة إنهاء الحرب ومسألة مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في موضوع إنهاء الحرب يبدو أن الطرفين غير متفقان على طبيعة هذا الإنهاء. إيران تقول إنها تريد إنهاء كاملا شاملا وجازما وبضمانات دولية وإقليمية بأن أمريكا لن تعود لتهاجمها بعد ذلك. يبدو أن ما وصل إلى الإيرانيين من واشنطن مختلف، يسمح لواشنطن بالعودة إلى الهجوم في حال ما إذا تم التقدير بأن إيران أخلت بالتزاماتها. هذه واحدة من الخلافات الرئيسية وفقا لمصادرنا. الخلاف الثاني يتعلق بمضيق هرمز. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد هذه الحرب لن يكون أبدا كما كان عليه الأمر قبل ذلك. طبعا حسب ما علمنا بأن الإدارة الأمريكية ترفض هذا الأمر وترى أن المضيق يجب أن يعود ليصبح مفتوحا للجميع. هناك محاولة للبحث عن صيغة وسطى، خاصة وأن طهران ترى بأن مضيق هرمز قد يشكل الوسيلة أو الطريقة المثلى للحصول على ما تقول إنها تعويضات مطلوبة لما تعرضت له في هذه الحرب، خسائر كبيرة جدا. تقول إن ما يمكن أن يتم تحصيله من مضيق هرمز عبور الناقلات النفط، قد تختلف الصيغة، قد تسمى رسوم، قد تسمى تعويضات، ولكن تقول إنه لا بد من تحصيل تعويضات لما تعرضت له من خسائر في الحرب، وهذا المضيق قد يكون هو الحل الأنسب لذلك، خاصة وأن كل التصريحات الآن التي نسمعها من المسؤولين الإيرانيين

0: بدءا من المرشد الأعلى، الرئاسة، وزارة الخارجية، وحتى الجهات العسكرية كلها تؤكد بأن مضيق هرمز سيتم تغيير نظام إدارته وتدبيره. على كل حال هناك أيضا مسألة ربما سيكون لها دورها وتأثيرها، هي زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، ونعلم أن وزير الخارجية الإيراني كان أيضا في الصين قبل 3 أيام أو 4 أيام. يبدو أن الصين ربما ستلعب دورا ما على مستوى البحث عن تهدئة بغية تجاوز التصعيد، ولكن مع الإشارة أن مضيق هرمز ما حدث فيه قبل يومين أول أمس وأمس مرشح للتكرار مرة أخرى.
1: مراد هاشم، كيف تقدر واشنطن تأخر الرد الإيراني على هذا المقترح، خاصة وأن إيران تجاوزت المهلة التي وضعها ترامب؟
2: مرحبا مريم. عادة يوضع أي تأخير في الردود الإيرانية في هذه المفاوضات غير المباشرة الآن عبر الاتصالات، وأحيانا المباشرة بطبيعة الحال ولكن عبر الاتصالات والرسائل، بأمرين. الأول ما تقوله الإدارة من أنها حالة انقسام في القيادة الإيرانية، وبالتالي الحاجة إلى وقت أكثر من الجانب الإيراني لبلورة موقف موحد يقدم للولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني يتعلق أيضا ببطء الاتصالات بفعل العملية العسكرية الأمريكية والأضرار التي أوقعتها في الجانب الإيراني، ما أدى إلى هذه الحالة من البطء في الاتصالات، بما في ذلك البطء في الوصول إلى المرشد الإيراني الأعلى. في المجمل هذه الأسباب تطرحها واشنطن لإظهار تفهمها أحيانا لتأخر الرد الإيراني، ولكن الرئيس ترامب قال يوم أمس حينما سئل عما إذا كانت إيران تتعمد الإبطاء في الردود، قال لا أعلم ولكن سنرى، وهو كثيرا ما تبرم من تكتيكات ومقاربات المفاوض الإيراني التي تتسم بالبطء، ولذلك يفهم كيف أن آخر ورقة أمريكية جاءت في صيغة ورقة واحدة تتضمن 14 بندا للتفاوض حولها، وهي أسس لاتفاق أشمل سيتم التفاوض حولها على مدى شهر، وبالتالي الأمر يعني صفقة سريعة وموجزة، وتؤجل التفاصيل للمفاوضات هذا الشهر من الممكن تمديده. هذه المقاربة الأمريكية بطبيعة الحال قد لا تناسب المفاوض الإيراني، ولكن الرئيس ترامب يضغط من أجل عامل الوقت، من أجل إبرام هذا الإطار للتفاهم في أقرب وقت ممكن، وهو يضغط بالحصار ويضغط بالعقوبات ويهدد بعودة عملية مشروع الحرية. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم مراسلنا من واشنطن، وشكرا لمحمد البقالي مراسلنا من طهران. نناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، على أن يلتحق بنا سيد بيتر روف ضيفنا الأمريكي بعد قليل. أبدأ معك إذن دكتور محمد صالح صدقيان، من هذا الانتظار أو التريث الإيراني في الرد على المقترح الآن، يعني تجاوزت إيران مهلة ترامب تحت ذريعة أنها لا تريد أن ترد تحت الضغوطات وتحت النار وتحت هذا الضغط الأمريكي بوضع مهل، لكن في المضمون هل هناك ما يدفعها إلى هذا التأخر؟
3: يعني إيران تريد أن توقع على اتفاق مهم جدا يدخل في السيادة الإيرانية، يدخل باعتبارات أخرى تهم الأمن القومي الإيراني تحديدا، وبالتالي هي لا تريد أن تستعجل في الرد على حساب مصالحها الوطنية ومصالحها القومية، وبالتالي يبدو لي بأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أو قضايا التخصيب والكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب، يبدو بأن هناك مقاربات يعني إيران منخرطة فيها، لكن هناك القضية التي لم تجد لها حل لحد الآن هي قضية مضيق هرمز، وإيران لا زالت تقول بأن هذه القضية وهذا الملف يجب أن يكون هناك بروتوكول جديد، أن تكون آلية جديدة للمرور الآمن

0: كافة القطع العسكرية، كانت أم القطع الاقتصادية والتجارية. وبالتالي إيران تريد قبل أن توقع يجب أن تحصل على الموافقة الأمريكية. يبدو بأن الأمريكان لحد الآن كما فهمنا في يوم ما قال الرئيس ترامب بأن هذا المضيق هو سماه مضيق ترامب. وبالتالي هل يريد أنه يسيطر على هذا المضيق؟ هل يريد أن يكون طرفا ثالثا بالإضافة إلى الطرف الإيراني والعماني وطرف أمريكي أيضا، أم أنه يريد أن يعطي ذلك لإيران؟ والإيرانيون لا يريدون بأي شكل من الأشكال أن تكون الولايات المتحدة طرفا، لأن الجانب الباكستاني في المفاوضات التي جرت في إسلام آباد اقترح أن يكون الجانب الأمريكي ينضم إلى دوريات مشتركة للعبور الآمن، لكن الإيرانيين رفضوا ذلك ويرفضون ذلك أيضا.
1: معنى هذا أنها نفس النقاط التي تتحفظ عليها إيران تتكرر أيضا ضمن هذا المقترح الذي تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية رد إيران عليه. نرحب هنا في الاستوديو بضيفنا بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بك سيد بيتر روف. في النهاية لم يتغير الكثير في هذا المقترح الذي ينتظر ترامب رد الإيرانيين عليه. لماذا يقدمه إذن وهو يعرف جيدا كيف سيقيمه الإيرانيون؟
2: بعد مساءكم وشكرا للاستضافة. لا أعتقد أنه يمكن أن يتوقع كيف سينظر الإيرانيون إلى المقترح. هذا الرئيس ملتزم بالسلام، قد لا يبدو الأمر كذلك ولكن هذا هو هدفه، فهو يتباهى بالعديد من الصراعات العالمية التي ساعد في حلها والتفاوض بشأنه، وهو يريد أن يكون صانع سلام هنا أيضا. لهذا السبب المؤشرات كلها تفيد بأن أي مقترح تفاوضي، رغم أننا لا نعرف على وجه اليقين ما هو محتواها، تمضي قدما استنادا إلى التسريبات والتقارير الإعلامية التي ظهرت حتى اللحظة. بالنسبة لأمريكا القضية الأساسية ما تزال الملف النووي، وهذا يجب أن يحل وسوف يحل بطريقة أو بأخرى. لهذا السبب الرئيس لم يغلق الباب أمام استئناف العمل العسكري،
1: ولم يغلق الباب أمام استئناف العمل العسكري ربما لأنه يعرف بأن إيران سترفض هذا المقترح، خاصة وأنه كما ذكرت لك وفق التسريبات التي نقلتها نيويورك بوست عن مصادر مطلعة يركز المقترح على تجميد تخصيب اليورانيوم، فتح مضيق هرمز، إطار زمني للمفاوضات مرتبطة بالتزام نووي صارم بأن تتعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. بالتالي هذه النقاط يعلم الأمريكيون جيدا أنها نقاط تحفظ كبيرة لدى الإيرانيين. بالتالي عندما تطرح مرة أخرى على الإيرانيين معنى هذا أن هناك مشكلة، وبأن الذهاب للعمل العسكري أصبح الآن خيارا حتميا ربما. ما رأيك؟
2: هذه ليست مشكلة، هو خيار. النظام الإيراني وموقفه تجاه الولايات المتحدة منذ اختطاف الثورة في 1979 من قبل الفئة التي تدير البلد الآن كان شعارها الموت لأمريكا، وأمريكا هي الشيطان الأكبر. واعذرونا إذا ما اعتقدنا بأن إيران كانت جادة في ذلك، لأن أسلحة الدمار الشامل عند ذاك تصبح تهديدا لأمريكا وأسلوب أمريكا في الحياة. فلدينا كل الشعور بأن نستطيع قادرين على الدفاع عن أنفسنا ضد هذا العدوان الحالي والمستقبلي. وعلى نفس الشاكلة نحن أيضا، أمريكا تقدم نفسها على هذا الأساس. وإذا ما تحدثت إلى معظم قادة دول من استعان الخليج، هم أيضا يعترفون أنهم تحت ضغط إيران وأنهم يشعرون بأن سلامة بلدانهم وأنظمتهم معرضة للخطر إذا ما امتلكت إيران سلاحا نوويا، لأنها ستستخدم أداة الضغط هذه لتحصل على كل ما تريده. على سبيل المثال، لو كان هناك خلاف بين قطر وإيران حول حقل الغاز الطبيعي الذي يتقاسم بلدان، إيران ستستخدم القنبلة لتجعل من قطر ترضخ لمطالبها.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، يعني ما المشكلة الآن لدى إيران؟ هل هي في ربما المعادلة التي يتضمنها هذا المقترح، يعني هذا مقابل هذا، خفض العقوبات وفك الأرصدة الإيرانية المجمدة مقابل فتح مضيق هرمز مثلا، أم يزعجها مبدأ هذا المقترح بكامله؟
0: لا، إيران قدمت، إذا تتذكرين ونتذكر جميعا بأن إيران عندما قدمت، يعني لحد الآن 5 مقترحات قدمتها إيران للإدارة الأمريكية، وكان الرئيس ترامب يقول بأن هذا المقترح جيد لكنه غير كافي، هذا المقترح مرضى عنه لكن نريد المزيد، وهكذا. يعني إيران لم تقف عند نقطة واحدة، وإنما كانت مرنة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذا الموضوع. الآن هناك مشكلة الحظر على الموانئ الإيرانية، ومشكلة ثانية هذه الحشود الأمريكية الموجودة في شمال المحيط الهندي وبحر العرب. بالتأكيد مثل هذه الشروط الآن هي تؤثر على أمن الملاحة، تؤثر أيضا على أسعار التأمين، أصحاب السفن وأصحاب الناقلات، هذه كل الأمور تؤثر عليهم، وبالتالي ليست إيران لوحدها هي التي تمنع دخول أو خروج السفن. على العكس من ذلك، إيران قالت بأن كل السفن تستطيع أن تعبر هذا المضيق ضمن القواعد التي وضعها الجانب الإيراني في ظل الممر الآمن الذي ترسمه لهذه السفن.
1: لكنها قواعد لم تكن موجودة قبل الحرب، بالتالي المطلب الأمريكي الآن هو أن يعود العبور عبر مضيق هرمز كما كان قبل الحرب.
0: وكثير من الأمور لم تكن موجودة قبل الحرب، من ضمنها الحظر الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وهناك سفينتين إيرانيتين ناقلتين للنفط خالية من النفط تم احتجازهم من قبل القوات الأمريكية. هناك الكثير من الأمور تغيرت، وهناك حرب غير مبررة، والرئيس ترامب قام بها، هو لم يستطع يقنع الشعب الأمريكي في الداخل الأمريكي بأسباب ومبررات هذه الحرب التي شنها على إيران. هناك الكثير من الأمور. الآن الإيرانيون يقولون بأن هذا المضيق هي مسؤولية دولية ومسؤولية أمام الدول المتشاطئة على المياه الخليجية، أمام الدول في المجتمع الدولي، وبالتالي تريد أن تضع بروتوكول للممر الآمن لهذا المضيق، وهذا شيء طبيعي جدا. الأمريكيون لا أدري لماذا لم يعني يتفقوا على ذلك أو لم يقبلوا بذلك، بالرغم من أن هناك معلومات تقول بأن بعض الدول الخليجية
1: تفاصيل كثيرة يتضمنها هذا المقترح الذي تناقشه إيران حتى الآن. لكن حتى في خضم هذا الجدل المرتبط بعدم الرد وعدم الموافقة على ما يتضمنه هذا المقترح، تخرج سيد بيتر روف وول ستريت جورنال بخبر مفاده بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تنطلق الأسبوع المقبل في إسلام أباد. على ما بني توقع كهذا؟
2: ربما على بعض التسريبات الآتية من الإدارة، والتي تحاول جاهدة أن تبقي على بصيص الأمل متقدا في المفاوضات. نحن إذا أردنا أن نسعى لعمل عسكري في إيران كنا سنهرب السلاح إلى داخل إيران ليواجه الحرس الثوري. حاليا طبعا الاحتجاجات والشعور بالاحتجاج والرغبة في الاحتجاج ضد الدولة موجود، لكنه لم يندلع بعد، ولو أردنا استغلال ذلك لفعلنا. نحن نحاول حماية أمريكا الآن وحماية أمريكا في المستقبل. إيران هددت بالحصول على سلاح النووي واستخدامه هجوميا وليس دفاعيا. هذه هي النقطة التي يتمسك بها الرئيس، ولهذا السبب لا ينبغي أبدا لإيران أن تحصل على هذا السلاح. وكما يقول الكثير من الناطقين من إيران بأن إيران لا تريد أسلحة نووية بل تريد تخصيب لأغراض سلمية، إذن يجب أن يكون من السهل عليهم أن يقبلوا بما تقول أمريكا، لكن لم يفعلوا. هذا سبب قابل للتصديق لأن يشك بهم الجميع.
1: شكرا جزيلا لك سيد بيتر روف، وشكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان على هذه المشاركة. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وتبينت تفاصيل الأحداث التي وقعت الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً.
3: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: وننتقل الآن إلى نافذة تقدمها ميادة عبدو بشأن مضيق هرمز، إليك ميادة.
4: شكرا جزيلا لك مريم، وأهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز بعد المناوشات الحربية الأخيرة في محيط المضيق بين البحرية الأمريكية من جهة والجيش الإيراني من جهة أخرى. بالتزامن أظهرت صور أقمار صناعية وجود أثار لبقعة نفطية قرب جزيرة خارك الإيرانية امتدت لمساحة داخل مياه الخليج، مما يضفي على هذه الحادثة في محيطها البحري أهمية تتخطى نطاقها الجغرافي المباشر. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن، وأيضا مع الزميل عبد القادر عرادة على شاشة تفاعلية الذي يضعنا في صورة كيف يبدو المشهد على الخريطة في ظل الحديث حتى الآن عن مناوشات بين الطرفين.
5: نعم، وحديث عن سجال في البحر إن صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، القيادة المركزية تقول نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ الخطط في حال ما إذا فشل أي اتفاق مع إيران. لكن حينما ننظر إلى الخريطة، لعل البارز هو هذه الاستهدافات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تؤكد بأن قطاعاتها العسكرية لا زالت موجودة على مستوى بحر العرب. تحدثت عن 3 مدمرات تحديدا. كنا تابعنا خلال اليومين الماضيين اتهامات باستهداف

هذه المدمرات من قبل إيران، ولكن أيضا كان حديث عن استهدافات لعدد من السفن الإيرانية على مستوى مضيق هرمز. لو ذهبنا إلى هذه الأرقام التي نقلتها القيادة المركزية الأمريكية، تتحدث عن تغيير مسار نحو 57 سفينة منذ بدء الحصار البحري، تتحدث عن منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران في إطار الحصار البحري، وكنا تابعنا

0: سابقة بتقليص إيران لإنتاجها النفطي، ولكن أيضا حديثها عن تعطيل لثلاث سفن. وحينما نقول تعطيل ثلاث سفن، نستحضر سفينة توسكا التي كانت استهدفت في البداية، لكن القيادة المركزية نشرت هذا الفيديو والذي يظهر عملية استهداف لسفينتين فارغتين لنقل الغاز، ضخمتين لنقل النفط الإيراني، وقالت بأن هاتين السفينتين كانت تحاولان التنقل أو الانتقال نحو الموانئ الإيرانية. هذا الاستهداف على مستوى هذه السفن يأتي أيضا بينما اتجهت الأنظار إلى مكان آخر، إلى جزيرة خارك. وحينما نتحدث عن جزيرة خارك، نحن نتحدث عن عصب اقتصادي بالنسبة لإيران. كان حديث عن وجود لبقعة نفطية تشكلت في المناطق الغربية من هذه الجزيرة. وبالنسبة لما تنقلته وكالات الأنباء المختلفة، أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات بحرية تتحدث عن نحو بقعة نفطية تغطي نحو 71 كيلومتر مربع. أما رويترز فتقول بأن مساحة هذه البقعة تقريبا 45 كيلومتر مربع. وبالنسبة للمواقف المعلنة، غرينبيس أو خبيرة في غرينبيس تقول بأن هذه البقعة مشتتة ولا يرجح وصولها إلى اليابسة. لكن لافت الموقف الإيراني، ممثل بوشهر في البرلمان الإيراني يقول بأن البقعة تعود إلى الزيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلة أوروبية، وليس كما تدعي بعض الوكالات على أنه مخزونات النفط الإيرانية التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى البحر. سأختم بالحديث عن خبر أيضا نقلته وهو لافت، يتعلق بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين من أن إيران أيضا تحصل على مستلزمات المسيرات، مسيراتها من روسيا، وذلك عبر مسار آخر. نحن نتحدث عن هذا المسار عبر بحر قزوين، وذلك تجنبا لمضيق هرمز الذي هو الآن يتعرض إلى حصار بحري. إذن هذه المعطيات كلها، حصار السفن واستهداف السفن. نذكر أيضا بأن إيران كانت قد أعلنت عن عملية احتجاز لإحدى السفن واقتادتها إلى السواحل الإيرانية، ولكن أيضا يأتي بينما هناك حشود عسكرية على مستوى المنطقة وتصريحات إيرانية وأمريكية طبعا متضادة
1: وسجال كما ذكرت أيضا عبر هذا المضيق. شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، عندما نتحدث عن ما جرى من مناوشات وصفت بالخفيفة مقارنة بالعمل العسكري المعتاد الذي يتخوف منه الجميع، كيف ترى هذا المشهد من حيث اختبار ما يمكن أن يحدث في المضيق؟
2: وفعلا اختبار لجدية الطرفين، جدية القوات الإيرانية بإغلاق المضيق واستعدادها للذهاب بعيدا في مسألة تنفيذ تهديدها بإطلاق النار وفتح النار على أي سفينة أو قطعة عسكرية حربية تعبر دون التنسيق مع إيران. هذه الجدية تم اختبارها من قبل الأمريكيين، الذين أيضا أصروا أن يختبروا يعني أن يمروا عبر المضيق مستعملين القوة ليروا إذا ما فعلا الإيرانيون سيستعملون القوة ضدهم وكيف سيردون عليهم. وهذا ما حصل، هناك مدمرتين عبرتا أو اقتربتا من المضيق وتم استهدافهما من قبل البحرية الإيرانية من خلال الزوارق والصواريخ. تم الرد من قبل المدمرات الأمريكية. نحن نتحدث هنا في كل هذا يعني في كل هذا السيناريو عن ما رشح من أنباء وقرارات وأعلانات، لا توجد يعني مصادر دقيقة لما حصل، إنما ما أعلنته القيادة المركزية أن المدمرتين فعلا تعرضوا لإطلاق نار صواريخ وزوارق، وردت ودمرت زوارق إيرانية ودمرت صواريخ أو قواعد صواريخ إيرانية. فإذا حصل الاشتباك، الطرفين أعلنوا جديتهما في الوصول يعني أو إذا صح التعبير الرقص على حافة الهاوية. هذا المصطلح يمكن إسقاطه الآن فيما يحصل في هرمز، الرقص على حافة الهاوية. إنما الطرفان بقيا دون تحت سقف الهدنة وبقيا تحت سقف وقف إطلاق النار، حافظا على وقف إطلاق النار بشكل صريح. الرئيس ترامب أعلن ذلك والإيرانيون التزموا بذلك.
1: هذه نقطة مهمة.
2: نعم.
1: في حال أنه لم يتم الاتفاق على صيغة ما لاتفاق بين الطرفين في هذه المدة بانتظار الرد الإيراني بطبيعة الحال، ما الذي يمكن أن تصل الأمور إليه من حيث التصعيد العسكري خاصة في هذه المنطقة؟
2: تماما كما تفضلت سيدة ميادة، الآن النقطة الحاسمة التي ستحدث تحولا في مسار العمليات أو إطلاق العمليات العسكرية أو إنهائها هي

0: الرد الإيراني على الورقة أو العرض الأمريكي الأخير. نحن الآن في هذه اللحظة هناك ورقة أمريكية يعني وهي بحد ذاتها هي رد على ورقة إيرانية. الآن ننتظر الرد الإيراني. إذا كان الرد الإيراني إيجابيا وحصل اتفاق، طبعا كل حالة التماس سيتم تفكيكها تباعا بالحصار والإغلاق وكل هذه المعضلات. أما إذا كان الرد الإيراني سلبيا فالطرفان جاهزان لمتابعة الحرب، وخاصة الولايات المتحدة التي هي تبادر، هي بادرت في الحرب وهي التي تهدد بأنها ستعود إلى الحرب من أجل إخضاع إيران.
1: سيكون ذلك إذا؟
0: تحديدا سيكون الأمر في محيط مضيق هرمز تماما. نحن هنا يعني البحرية الأمريكية، إذا شرحنا قليلا على الخريطة، البحرية الأمريكية موجودة في هذه المنطقة في محيط بحر العرب في هذه المنطقة، وتحاول أن تقترب من المضيق. المدمرات الأمريكية يحصل هنا، يحصل الاشتباك. طبعا المدمرات في هذه الحالة، يعني لابد من ذكر أمر مهم، أن المدمرات الأمريكية أيضا ربما سعت إلى تنفيذ عملية استطلاع بالنار للنقاط، يعني للمراكز الإيرانية التي تتحرك منها الزوارق وتطلق منها الصواريخ في محيط الجزر ومحيط المضيق. لابد أن هناك عملية استطلاع بالنار. فإذا البحرية الأمريكية هنا إذا ما تقرر يعني إذا ما فشلت الدبلوماسية وقرر الرئيس ترامب العودة إلى الحرب، مع أنه هذا الأمر برأيي حتى الآن يعني ليس مستحيلا، هو وارد ولكن مستبعد، لأن الواضح من تمسك الطرفين بسقف الهدنة أن الطرفان لا يريدان العودة إلى الحرب بهذا الشكل يعني البسيط. فإذا هناك اتجاهان لعودة العمليات العسكرية. هناك اتجاه يقضي بتنفيذ ضربات جوية على إيران من خلال طبعا حاملات الطائرات الموجودة في هذه المنطقة في بحر العرب والمحيط الهندي، حاملات الطائرات وكل المدمرات ستقوم بتنفيذ ضربات طبعا إلى الداخل الإيراني، إلى أهداف تم تطويرها بالإضافة إلى أهداف الطاقة كما يتم الحديث عن هذا الموضوع.
1: انتقلنا أيضا إلى تطور آخر يرتبط بما رصد من بقعة نفطية في قبالة خارك، وتحديدا في الجزء الغربي من جزيرة خارك. هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية أن يكون ذلك نتيجة عمل عسكري؟ هناك أنباء كثيرة، هناك الحديث عن أن البقعة تتراوح بين 45 كيلومتر مربع إلى 70 كيلومتر مربع.
0: نعم تماما، هذه البقعة يعني هذه جزيرة خارك،
1: لدينا الصور إذن هنا.
0: صحيح تماما، هذه البقعة التي تم رصدها من قبل الأقمار الصناعية تقع جنوب جزيرة خارك، وهي كما ذكرت بمساحة أعتقد تصل إلى حد 50 كيلومتر مربع. ولكن حتى الآن غير معروف مصدر هذه البقعة. كما تفضلت، إذا ما كان هناك احتمال أن تكون ناتجة عن ضربات عسكرية، وفي الحقيقة لم تتعرض جزيرة خارك يعني هنا لم تتعرض جزيرة خارك إلى ضربات عسكرية منذ شهر 3 يعني شهر أذار الماضي، حيث حصلت ضربة أمريكية على هذه الجزيرة. نعم حصلت ضربات أمريكية على جزيرة خارك هنا في هذه المنطقة، ولكن الضربات الأمريكية ركزت ووفقا للمعلومات الإيرانية والأمريكية على مراكز عسكرية ومواقع عسكرية، 60 موقعا عسكريا على ما أعتقد في ذلك الوقت. ولكن هذا الأمر حصل في شهر أذار الماضي. أما الآن يعني ومنذ فترة بعيدة لم تحصل ضربات على جزيرة خارك، وبالتالي ظهور هذه البقعة لا أعتقد أنه يعود إلى نتيجة تسرب ناتج عن ضربات عسكرية. الإيرانيون قالوا أن هذا الأمر ناتج عن تسربات من سفن تخلت عن مواد معينة.
1: نعم.
0: بكل الأحوال هناك طبعا هناك شيء ما موجود، هناك تسرب موجود، ولكن هذه البقعة هي مشكلة بيئية بطبيعة الحال، إنما هي بعيدة عن سواحل الخليج مسافة 200 كيلومتر عن أقرب ساحل، يعني لا أعتقد أنها تشكل بشكل أو بآخر خطرا ما.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
2: ومتابعة التغطية ميادة من لبنان لنتابع هذه الصور، وهي صور لأثار غارة على مبنى في بلدة السكسكية يضم عائلات نازحة من جنوب لبنان قبل قليل. أفاد مراسل الجزيرة أن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال جثامين الضحايا والمصابين من المبنى المستهدف في

0: السكسكية. هناك صور أخرى أيضا تظهر أثار غارة إسرائيلية على طريق الدامور الساحلي في جبل لبنان، كذلك التقطت قبل قليل. نتابع. طيب هذه الصور سنتابعها لاحقا لأثار الغارة الإسرائيلية على طريق الدامور الساحلي، نشاهدها الآن. هذه هي صور طريق الدامور الساحلي بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفتها. إذن نتابع تفاصيل ما جرى مع مراسلنا من إبل السقي في جنوب لبنان جوني تانيوس، كذلك مع مراسلنا من رام الله محمد خيري. أبدأ معك جوني تانيوس، حصيلة هذه الغارة الإسرائيلية التي شاهدنا أثرها قبل قليل على مبنى في السكسكية، ربما ما زال البحث جاريا عن الجثامين والمصابين، لكن هل انكشف المزيد حول ما جرى هناك وما جرى أيضا في طريق الدامور الساحلي؟
1: في حقيقة الأمر مريم، ما تابعناه خلال الدقائق الماضية وما حصل خلال المرحلة القليلة الماضية يفتح الباب أمام مجالات إضافية من التصعيد الدموي والعنفي. كأن ما حصل خلال ساعات هذا الصباح لم يكن كافيا، فعمدت المسيرات الإسرائيلية إلى استهداف سيارتين في مناطق تقع في جبل لبنان. للمرة الأولى تستهدف هذه المناطق منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. استهدفت سيارات عند طريق السعديات خلال الحرب الماضية، ولكن أن يحصل هذا الاستهداف في هذه المرحلة من الهدنة الهشة، في هذه المرحلة الدقيقة على كل المستويات، فهذا يحمل معان كثيرة. سيارتان استهدفتا إذن في السعديات وفي الدمور على نحو متتال من المسيرات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن منطقة تقع بين جبل لبنان وبيروت من جهة، والجنوب اللبناني من جهة ثانية. تبعد السعديات عن مدينة صيدا التي توصف على أنها بوابة الجنوب نحو 15 كيلومترا، وبالتالي هذا توسيع للعدوان الإسرائيلي. يبدو أن هناك شهداء وجرحى بنتيجة هاتين الغارتين، ولكن طبعا نرقب أي بيانات إضافية من جانب وزارة الصحة اللبنانية. إلى هذا المشهد نضيف طبعا ما حصل في بلدة السكسكية، حيث استهدفت المقاتلات الحربية مبنى يضم نازحين تركوا الجنوب اللبناني، تركوا منازلهم في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. ظن هؤلاء أن المبنى الذي لجأوا إليه في بلدة السكسكية هو أكثر أمنا، ولكن جرى استهدافه وتهدم المبنى فوق رؤوس هؤلاء النازحين. المعطيات تتحدث عما لا يقل عن 4 شهداء أقله حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى انتشال أشلاء بشرية والبحث عن مفقودين، وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام أولية غير رسمية غير نهائية، وننتظر أي تفاصيل في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى سلسلة الغارات
0: من أجل الحصول على هذه التفاصيل
1: التي تكاد لا تتوقف جوني. من مقاتلات حربية ومن مسيرات.
0: نقترب أكثر من موقع هذا الاستهداف في بلدة السكسكية، من هناك ينضم إلينا مراسلنا إيهاب العقدي، ربما لديك معلومات أوضح وأكثر عما خلفته هذه الغارة الإسرائيلية على هذا المبنى في السكسكية، والصور ما زالت تظهر في أعلى شاشتنا حتى الآن.
2: نعم، نحن في السكسكي في موقع الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني تقطنه 3 عائلات في هذه البلدة التي تبعد نحو أكثر من 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، وجرى استهدافها بغارة عنيفة. حتى الآن لا زالت فرق الإنقاذ تعمل كما تشاهدون على البحث عن ضحايا تحت أنقاض هذا المبنى الذي سوي بالأرض نتيجة لهذه الغارة الإسرائيلية التي وقعت قبل نحو ساعتين. وهذا الأمر يشير إلى مدى العنف الإسرائيلي الذي بات يتخذ طابعا أكثر دموية مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية على المدنيين هنا في جنوب لبنان. فالآن يتحدث السكان عن مجزرة حقيقية وقعت بنازحين من بلدة جبشيت إلى هذه البلدة التي تقع في قضاء سور. نسمع الآن بعض الأفراد يتحدثون عن أن هؤلاء هناك
3: المواطن حار
2: عن أن

0: شفت لي دركة إجا توجع.
1: نعم.
0: رئيس الحكومة بعث له شيء عسكري. رئيس الحكومة.
1: ونشير هنا إلى أن هناك يتحدث السكان عن وجود أطفال تحت الركام لا زالت تعمل على سحبها، وأنه ما يجري حاليا هو عمل أولي من فرق الإنقاذ والإسعاف في هذه المنطقة. ونشير أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية كانت استهدفت كذلك يوم أمس في بلدة طورة منزلا أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وفقا لوزارة الصحة. ربما الكاميرا والصور تتحدث عن نفسها الآن نتيجة لهذه الغارة التي دمرت هذا المنزل بالكامل، وهو من جزء من سلسلة الاستهدافات التي تستمر من جانب القوات الإسرائيلية على مناطق عدة من جنوب لبنان. هذه الغارة عمليا هي الأعنف حتى هذه اللحظة منذ عدة أسابيع بعد الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الفترة الماضية. وجاءت هذه الغارات كجزء من الحالة التوسعية للغارات الإسرائيلية على مناطق عدة من جنوب لبنان. بالأمس كانت الغارات وصلت إلى منطقة بعلبك وكذلك إلى مناطق واسعة من جنوب لبنان. عشرات الغارات شنت على بلدات عدة. جنوب الليطاني كان استهدف يوم أمس ب27 غارة، وأيضا مناطق أخرى وبلدات أخرى تزيد عن 20 خارج منطقة جنوب الليطاني وفقا لما كانت تحدثت عنه فرق الإنقاذ والإسعاف خلال الساعات 24 الماضية، وكذلك استمرار الغارات باتجاه أماكن عدة. والآن يمكن مشاهدة آلات الحفر وهي تقوم بالبحث في محاولة لإنقاذ بعض الأطفال الذين لازالوا تحت الركام في هذه اللحظات. وطبعا هذا جزء من مشهد يتكرر في جنوب لبنان باستمرار منذ عدة أيام مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.
2: شكرا لك حتى الآن إيهاب العقدي، كنت معنا من السكسكية إذن في جنوب لبنان. الشكر أيضا لجوني تانيوس كان معنا من إبليسقي أيضا في جنوب لبنان، وسنتابع تفاصيل هذه التطورات معكما لاحقا فيما نذهب إلى رام الله مع محمد خيري لنستوضح معه طبيعة بيانات الجيش الإسرائيلي التي تصدر تزامنا مع هذه العمليات والتصريحات السياسية المرافقة أيضا.
3: لا توضيح إسرائيليا حتى هذه اللحظة بشأن طبيعة هذه الهجمات الجارية في الأراضي اللبنانية، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان قد أنذر سكان 9 من البلدات اللبنانية بضرورة الإخلاء، وقال إنه سيعمل في تلك المناطق ضد أهداف تابعة لحزب الله. ربما يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قريبا يشرح فيه ما الذي استهدفه في الجنوب اللبناني كما درجت العادة فعليا. قال الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية بأن حزب الله أطلق مسيرة باتجاه المناطق الإسرائيلية وقد سقطت بالقرب من بلدة المطلي في الشمال الإسرائيلي. أضاف أيضا الجيش بأن القوات الأمنية الإسرائيلية تحاول إخلاء تلك المسيرة، وكان قد تحدث عن استهداف حزب الله للجنود الإسرائيليين العاملين في الجنوب اللبناني بالمسيرات والقذائف، وقال إنه لم تقع أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، إلا أن هذه المسيرات والقذائف سقطت على مقربة منهم. بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يقر في هذا البيان بأن حزب الله لا يزال قادرا على الوصول إلى القوات الإسرائيلية بواسطة هذه المسيرات. هناك أنباء تتداولها أيضا وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية في هذه الأثناء عن أحداث لا تزال تجري في الجنوب اللبناني وكذلك في الحدود الإسرائيلية. نعم. اللبنانية كان موقع والله قد أشار إلى تبادل لإطلاق النار وبأن الجيش الإسرائيلي يستخدم المدفعية أيضا.
2: شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. ما يزال مئات آلاف النازحين اللبنانيين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان. وبين خيام النزوح ومراكز الإيواء يعيش كثير من هؤلاء النازحين في بيروت أوضاعا إنسانية صعبة.
4: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة

0: التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
1: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يلدن يعني؟ شو يلدن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
0: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
2: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا هدوها فرد مرة.
0: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
3: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا، تغري ببعت لبي ولخي. أنا الخوف، مثلا أختي كانت فوق طلع خيي نزل، بس أنا ما في.
0: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صماد، الجزيرة، بيروت.
4: للتحليل نستضيفنا في الاستوديو انقلة نصيف، الكاتب والمحلل السياسي، ونستضيف ايضا الدكتور وسام ياسين الاكاديمي والباحث السياسي. اهلا بكما. ابدا معك استاذ انقلة نصيف، كما تابعنا في التقرير ازمه النازحين تتفاقم في لبنان في ظل هذا التصعيد الاسرائيلي الذي تابعناه ايضا في السكسكيه قبل قليل، وربما امتداده واتساعه الى جبل لبنان في الساعات الاخيره. ما الذي يمليه هذا المشهد على المفاوض اللبناني الذي سينتقل إلى واشنطن الخميس للمشاركة في جولة التفاوض مع إسرائيل؟
5: طبعا هذا عبء اجتماعي وعبء ديموغرافي واجتماعي كبير. ربما هذا ما تريده إسرائيل عندما تدفع بمئات الألاف من العائلات من الجنوب باتجاه بيروت، يعني سواء باتجاه بيروت الغربية أو باتجاه الجبل أو باتجاه الشمال، كما لو أنها تحاول التحريض على يعني تدخل المجتمعات بعضها ببعض. في النهاية هو مجتمع لبناني واحد، لكن طبعا هناك بعض الفروق ذات الصلة بالمسألة السياسية. هلا بالنسبة إلى المفاوض وهي جزء من الانقسام الوطني، يعني بالنسبة إلى المفاوض اللبناني طبيعي أنه هو يذهب إلى هناك وفي جعبته مسألة أساسية هي وقف إطلاق النار، وطبعا الوصول إلى ترتيبات أمنية. يعني ليس فقط هو ما يطلبه لبنان وقف إطلاق النار، بل يريد أن يعطي إسرائيل أو يتفق مع إسرائيل على ترتيبات أمنية تعيد الاستقرار إلى الجنوب، فسحا في المجال أمام إعادة النازحين إلى قراهم. لكن إسرائيل ربما تكون قطعت الطريق على هذه المسألة عندما جرفت البيوت، أولا عندما احتلت المنطقة الصفراء، وهذه المنطقة من غير الواضح أن إسرائيل ستنسحب منها بسهولة. والخشية الحقيقية وهو ما تقوله إسرائيل فعلا أنها ستساوم هذه المنطقة الصفراء على سلاح حزب الله. يعني بمعنى أن الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تتفق مع لبنان عليها ليست كافية لتنسحب.

0: من الأراضي اللبنانية، وبالتالي ستحاول الاحتفاظ بهذه المنطقة التي انتشرت فيها وسوت كل قراها بالأرض، تريد أن تقايض بها سلاح حزب الله. وطبعا هذا الأمر ليس من السهولة بمكان، أولا لن يقبل به لبنان على هذا النحو المطروح. مسألة سلاح حزب الله هو مسألة داخلية تناقش في الداخل بين اللبنانيين، لكن المسألة التي تتعلق بإسرائيل هي الانسحاب وتولي لبنان المسؤولية الفعلية لضمان استقرار الحدود. كيف؟ من خلال الجيش اللبناني أو إعادة تجربة جنوب نهر الليطان.
1: دكتور وسام ياسين، أمام هذه المعادلات التي تحدث عنها السيد نقولة نصيف بخصوص ما تريد إسرائيل أن تفرضه على جولة التفاوض مع اللبنانيين، ما خيارات المفاوض اللبناني وما هي أوراقه أيضا؟
2: يعني بكل أسف المفاوض اللبناني في وضع جدا ضعيف من صنعه وليس من صنع الإسرائيلي أيضا بكل أسف، باعتبار أنه قدم كل أوراق التنازلات قبل بلوغ هذه الجلسة من التفاوض، وباعتباره ألغى الاستفادة من ورقة قوية وهي ورقة الميدان، المقاومة التي تقاتل الآن، التي يعجز الجيش الإسرائيلي عن إيجاد حلول لارتقائها في الموضوع القتالي، لا سيما موضوع الدرونات، والتي أبقت البارحة حوالي مليون مستوطن إسرائيلي في الملاجئ، باعتبار أن الدولة في 2 آذار اتخذت قرارا يحظر فعليا الجناح العسكري لحزب الله والذي هو المقاومة في لبنان.
1: ولكن رغم ذلك استمر حزب الله في تنفيذ هذه العمليات،
2: لأنه لا يمكن السكوت عن الاعتداء الإسرائيلي.
1: ذلك في مشهد المستوطنين في شمال إسرائيل، فإن مشهدا آخر في لبنان أيضا تسببت فيه هذه المعادلة بوجود هذه الأعداد من النازحين الذين كنا نتابعهم في
2: الذي التقرير. تسبب بالمشهدين هو الإسرائيلي نفسه الذي لم يلتزم باتفاق 27 تشرين الثاني، وساهمت معه الحكومة اللبنانية التي لم تطالب بالحقوق اللبنانية، التي لم تعترض على الخروقات الإسرائيلية، التي لم تعد اللبنانيين إلى ديارهم، التي لم تعد إعمار البلاد، التي لم تسلح الجيش، التي أمرت الجيش بأن يتلف السلاح الذي صدره من المقاومة في جنوب نهر الليطاني، والتي سحبت الجيش اللبناني باللحظة التي يتعرض فيها لبنان لعدوان، وأكثر من ذلك أمرت الجيش اللبناني بوضع حواجز لمنع المقاومين من الدفاع عن أرضهم. طيب، هذه الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية هذا المشهد.
1: ما رأيك في هذا الكلام أستاذ نقولة نصيف؟
0: لا طبعا، الحكومة اللبنانية أولا ما يتعلق بالنازحين وإعادة الإعمار، يعرف لبنان تماما أولا أوضاعه الاقتصادية، لكن المشكلة أيضا أن هناك موقفا عربيا وموقفا دوليا واضحا، وهو أنه لن يعطى لبنان أي مساعدة لإعادة إعمار قراه وتاليا لمعالجة مشكلة النازحين ما لم يجرد حزب الله من سلاحه. هذه هي المعضلة الأساسية فيما يتعلق بمصير النازحين، وبالتالي وهذا أمر يتقاطع بطريقة ما مع ما تريده إسرائيل، أي أن تدفع السكان كما ذكرت قبلا، أن تدفع السكان في اتجاه مناطق أخرى كي يصبح كل الجنوب، حتى يعني جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية، أرضا محروقة غير قابلة للسكن وليس فيها أحد. هي بالتالي لا تريد أن تبعد فقط حزب الله ولا أسلحته عن حدودها، تريد أن تبعد كل كيان، يعني كل الوجود، كل حياة مرتبطة على صلة بلبنان.
1: هو يقصد أن الدولة اللبنانية كان يمكن لها أن تقوم بكل الأمور التي ذكرها، يعني قال لم تطالب بالحقوق اللبنانية مثلا، لم تعترض على الخروقات الإسرائيلية في اللقاءات التمهيدية ربما التي عقدت في واشنطن على مستوى السفراء.
0: الحكومة اللبنانية اعترضت مرارا تقدمت بشكاوى إلى مجلس الأمن، مرارا الضباط اللبنانيين الأعضاء في لجنة الميكانيزم.
1: القصد أنها ذهبت إلى لقاءات مباشرة ولم تخرج بهذه الاستحقاق.
0: الآخرين لم يساعد، لأن لجنة الميكانيزم لم تقم بواجبها اللي هي التي مكلفة منذ اتفاق 27 تشرين الثاني مراقبة وقف إطلاق النار وفرض تنفيذه. الراعي الأمريكي لم يساعد، يعني ليست الدولة اللبنانية تستطيع أن تفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار. الأمريكيين الذين تعاهدوا الضامنين هم الذين عليهم أن يفعلوا ذلك.
1: دعنا نسمع من الدكتور وسام ياسين، ماذا عن حزب الله ومسؤوليته أيضا في هذه المرحلة؟
2: يعني حزب الله كما كان متعاونا، يمكن لأي مراقب أن يرصد أنه خلال 15 شهرا طلب منه أن لا يطلق طلقة نار، وشهد رئيس الجمهورية بذلك. وأيضا خلال هذه 15 شهرا دعا لتطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري باستراتيجية أمن وطني، ولم يدعى لذلك.
1: أشكرك دكتور وسام ياسين والسيد نقولة نصيف.

0: صيف على هذه المشاركة. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات.
1: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء، وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها. في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالمياً منذ جائحة كورونا، لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية، رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة. لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضا من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو 560 دولاراً، قبل أن تقفز خلال أيام قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضاً هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصاً منخفضة الكلفة منها، التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.
0: ندخل إذن ساعة جديدة تستمر فيها معكم هذه المتابعة للتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال مراسل الجزيرة إن مبنى يضم عائلات نازحة من جنوب لبنان تعرض للقصف في بلدة السكسكية، وإن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال المصابين وجثامين الضحايا من المبنى المستهدف. جاء ذلك وسط تصعيد جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات شنها الجيش الإسرائيلي. من جانبه قال حزب الله أنه قصف بالمدفعية تجمعاً لآليات إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبية لبنان. في الملف الإيراني الأمريكي، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع رداً من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريباً. وقال ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. ونقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عارضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في هذه الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجود تسرب نفطي. نبدأ إذن متابعة هذه التطورات من لبنان. من هناك تقدم ليلى شيخلي نافذة تحديدا من محيط الضاحية الجنوبية. إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا لك مريم. بالفعل كما أشرت قبل أيام فقط من انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، لا هدوء ولا تهدئة. مقاتلات إسرائيلية تقصف مبنى للنازحين في السكسكية، ضحايا تحت الأنقاض وفرق الإنقاذ تتسابق مع الوقت. وعلى طريق صيدا بيروت سيارة تستهدف في منطقة السعديات، والرسالة واضحة: لا خطوط حمراء. فهل تنطلق المفاوضات والبارود لم يبرد بعد؟ يسعدني أن أرحب هنا باستوديو التغطية بضيفي جاد الأخوي الكاتب الصحفي وكذلك الدكتور علي فضل الله. أهلا وسهلا بكما. ولكن لنذهب للسكسكية مباشرة لنتابع مع إيهاب العقدي الموجود هناك حجم الضرر الذي وقع بسبب هذا القصف لمبنى النازحين. تفضل.
3: الفرق الدفاع المدني والإنقاذ والطوارئ تعمل على سحب من تبقى من 3 عائلات تحت الأنقاض، لازالوا تحت ركام هذا المبنى الذي استهدف بغارة جوية إسرائيلية قبل نحو 2 ساعة، وتستمر الأعمال لرفع الركام ومحاولة الوصول للضحايا نتيجة لهذه الغارة. 3 عائلات كما أفدنا من سكان البلدة كانت تقتل في هذا المبنى الذي دمر بشكل كامل، ولازالت حتى الآن كما تشاهدون الأعمال تجري بتأن لمحاولة للوصول إلى من تبقى من العائلات النازحة من بلدة جبشيت إلى بلدة السكسكية التي تقع على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية وتتبع لقضاء صيدا. فالنازحون هربوا أو فروا مع عائلاتهم من الموت من النبطي ليلاحقهم الموت الذي جاءت به الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذا الموقع، ما أدى إلى استشهاد معظم أفراد العائلات 3 التي كانت تقطن في هذا المبنى. هذا جزء من سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية الأخذة بالتصاعد من الجانب الإسرائيلي، إذ أن العشرات من الغارات شنت خلال هذا اليوم، بالإضافة إلى غارات عنيفة استهدفت أماكن عدة من جنوب لبنان يوم أمس وكانت بالعشرات كذلك، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص في بلدة طورة التي تتبع لقضاء صور. والآن هذه المجزرة الأعنف التي تقع في لبنان منذ وقف الأعمال العدائية أو منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه قبل نحو 3 أسابيع أو أكثر. وهذا الأمر يدفع كذلك إلى طرح أسئلة حول التصعيد الإسرائيلي المستمر باتجاه هذه المنطقة، خصوصا وأن الاستهدافات تتركز على مناطق سكنية. فرق وزارة الصحة تتحدث دولة

0: عموماً عن استهدافات كثيرة كانت تطال مبان سكنية في أقضية مختلفة، لكن أعنفها وقع هنا في السكسكي. والآن يتحدث السكان أن فرق الدفاع المدني تحاول الآن الانتشال عدد من جثامين الأطفال الذين لازالوا تحت هذا المبنى.
1: نعم، إذا تابعنا معك هذا المشهد من السكسكية الذي قصفت فيها مقاتلات إسرائيلية مبنى للنازحين. طبعا واضح حجم الضرر الذي وقع ومسارعة فرق الإنقاذ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإنقاذ طبعا أي أشخاص ربما ما زالوا محتجزين تحت الأنقاض. ولكن طبعا إلى جانب هذا المشهد كانت هناك صور أيضا بثها حزب الله اليوم، هو فيديو لاستهداف تجمعات آليات وجنود تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك بالمسيرات والصواريخ وقذائف المدفعية. إذن سنتابع الفيديو معكم.

0: كل شيء عندنا بعده جديد بالعلبة، كله جديد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما يتأذى ما يتأذى إن الله أمر. يا صاحب الصلاة.

0: إذن بين هذا الفيديو لحزب الله وبين الصور التي تابعناها من السكسكية مع إيهاب العقدي، دكتور علي فضل الله، ماذا تقرأ بينها؟
1: أولا تحية طيبة لك ست ليلى وللأستاذ جاد وللمشاهدين. نحن اليوم أود التذكير، نحن اليوم ذكرى مرور شهر على الأربعاء الأسود. قبل شهر بالتحديد في 8 نيسان الماضي قام الإسرائيلي رغم كل أجواء الهدنة التي كان يتم الحديث عنها بارتكاب مجازر على كل لبنان، تبين أن الرقم يتفوق يمكن 160 غارة. وزارة الصحة تتحدث عن 360 شهيدا وأكثر من 1000 جريح. بالمناسبة نحن نتحدث الآن وبعد مرور شهر كامل هناك أشخاص مفقودين وتحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، وكنتم قبل قليل تنقلون مجزرة أخرى ومجازر متنقلة بين المناطق تستهدف مدنيين في قبال تراجع الأداء العسكري الإسرائيلي الفعلي. يعني يجب أن ألفت النظر المشاهدين أن اليوم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان غير مستقر على أي نقطة على الإطلاق. يدعوت أحرونوت فيما أذكر تحدثت أن الجنود الإسرائيليين لا يرون في منطقة الشريط الحدودي اللبناني وحتى داخل شمال الإسرائيلي أنهم مختبئين داخل الآليات، هم يخافون من المحلقات ومن الاستهداف المتواصل. نحن نتحدث عن بحسب اعترافات إسرائيلية أحيانا تخرج أنه كل ساعة هناك بين قتيل وجريح إسرائيلي. المقاومة هي اليوم في وضع مرتاح نسبيا وتأقلمت بسرعة مع على صعيدي العتاد والعديد، البيئة الاستراتيجية أكثر راحة لها، ولكن هذا فيما يجري من هذه المجازر طبعا هي إدانة كبيرة، وثانيا كل هذه الجهود السياسية الغير المرتبطة بالعدوان لا تؤثر في تخفيف هذه المجازر.
0: بغض النظر ما يشعر به الإسرائيليون من قلق أو من سواه، هناك مدنيون يقتلون والعدد يتزايد، وهذا يعني يدعونا للتساؤل ما جدوى التفاوض في ظل هذه

0: ظروف جد الأخوي؟
1: أولا شكرا على الاستضافة، ولكن في ناحية بس أنا بحترم رأيه للدكتور، ولكن في كمان عدم تكافؤ بالفرص بين اللي عم بيصير من اللي عم بيعملوه المجازر الإسرائيلية وما ينتج عن القصف يلي عم بيستهدفه حزب الله للإسرائيليين. وهيدا مشكل، يعني نظرة إلى عدم التكافؤ مشكل كتير كبير. عم بيروح عنا ضحايا بأشكال مخيفة، عم بيصير تدمير ممنهج للقرى واختفاء بعض القرى عن وجه الأرض بسبب القصف الإسرائيلي والتعنت الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي يلي كلنا بنعرف قد هو. ولكن عم بيصير إصابات بالجيش الإسرائيلي، عم بيصير إصابات بالأشخاص، عدد قليل من الأشخاص. وهون عندي سؤال، يعني طيب كله نحن بنعتبره نصر، بنعتبره ربح، طيب أين الخسارة؟ كيف تكون الخسارة بهذا المنطق؟ يعني أرجوك يا ريت فيك تجاوبني.
0: تفضل دكتور علي إذا أحببت أن تعرف.
2: طبعا والجواب سهل. في تاريخ الحروب نحن عندنا 2500 سنة من الحروب، وأنا عندي كتابين في هذا المجال. متى كان هناك يوجد تكافؤ بين القوى المتصارعة؟ بالعكس، يعني أغلب الدراسات العسكرية تتركز على الحروب اللات متماثلة بحسب التسمية الحديثة. نحن مثلا في الصراع العربي الإسرائيلي يتم الحديث فلسطينيا عن ما يفوق 100,000 شهيد مثلا خلال سنوات، ولكن مع ذلك موضوع لها علاقة له بقتل المدنيين. قتل المدنيين هو مجزرة لا نتيجة عسكرية مباشرة لها. نحن في لبنان نحن شاهدنا مثلا اجتياح 82 حسب اعترافات السلطة في لبنان، ما الدولة في لبنان، كان ما بين 20 إلى 26,000 شخص قتلوا، ولكن الإسرائيل انسحب من بيروت، ثم بال 85 انسحب من جزء كبير من لبنان، وفي العام 2000 تحرر لبنان.
0: إذا سمحتي فقط يعني حتى أؤكد على الفكرة التي ذهب إليها جاد، يعني الخسارة يبدو من طرف واحد وتتزايد، يعني خسارة المدنيين، هذه الدماء اللبنانية التي تسيل والتي تطرح سؤالا ربما، هل من استراتيجية جديدة، هل من بديل لما كان يتبع من أجل ربما تجنب هذه الدماء؟
2: وقوع خسائر لا يعني الخسارة، هذا بشكل علمي. دائما هناك خسائر في الحروب. نعم نحن الذين نتعرض للقتل، ونحن يعني الألم الذي تتسبب به هذه المجازر عالي جدا، ونحن متصلين تماما بهذا الوجع، ولكن لا خيارات أخرى أمام الجنوبيين. أود التذكير أنه كل يعني الثورة الجزائرية 1.5 مليون شهيد أدت إلى تحرر الجزائر، الفيتناميين دفعوا فوق المليون لكنهم حرروا،
0: ولكن الحكومة تعتبر أن هناك خيار آخر وهو التفاوض، وهذا ما تقوم به الآن وتطلب إعطائه فرصة.
2: نشاهد اليوم ثمرات هذا التفاوض. يعني
0: هل الخطر الآن الانقسام الداخلي الموجود في لبنان أخطر أما تستثمره ما يستثمره الجانب الإسرائيلي على مائدة التفاوض؟
1: خلينا نكون واضحين، ما في انقسام كمان متكافئ. يعني الوحيدين يلي عم بيحكوا بقصة عدم المفاوضات هن حزب الله وثنائي الشيعي إذا بدي. ولكن إذا بتطلعي في كتير مناطق طالبة أنه ما يكون في أي شيء عسكري، مثلا بيروت طالبوا النواب السنة، عم نحكي بهيدي، أنه بتحييد بيروت وتكون منطقة غير ما يكون فيها سلاح. بالبقاع، بعض مناطق البقاع بالشمال في عكار. فإذا أكثر من 50% من الشعب عم بيجي بيقول نحن ما بدنا نحارب، ما بدنا نفوت بهيدي القصة، بالوقت يلي المناطق يلي عم بيصير فيها يلي فيها احتلال إسرائيلي عم بيصير فيها حرب. فاين، خليهم يتفقوا على هذا الموضوع، خلي الدولة تعمل تنفذ سلطتها على المناطق يلي ما فيها حرب ويلي ما فيها احتلال، بيقدروا يروحوا على المفاوضات أنه على الأقل نحن ضامنين الأمن في هالمناطق.
0: هناك في الواقع بعض المحللين يذهبون إلى أن هناك أطراف الآن في الحزب في الواقع تبدي نوع من الارتياح، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للرئاسات الثلاثة بخصوص الموقف من المفاوضات وما الذي يمكن أن تقبل به الدولة أو لا تقبل. إلى أي حد هذا حاضر الآن، وكيف سينعكس على الميدان وعلى موقف حزب الله في المستقبل؟
2: نقطتان. أولا فيما يتعلق برأي الشعب اللبناني، أفضل من يعبر عن ذلك استطلاعات الرأي والإحصاءات. لدينا 5 استطلاعات رأي متتالية من 3 مراكز مختلفة في لبنان، وتبين أن نسبة تأييد المقاومة المسلحة في لبنان الآن بحسب الأرقام ما بين 58

0: 50 إلى 60% من اللبنانيين.
1: يروحوا يحرروا.
0: وهناك لا وهناك هذا رقم. وهناك أيضا ما نحن عادة 5 استطلاعات رأي من جهات متنوعة، هذا دليل علمي يعني، هذا يكفي. الأمر الآخر أنه فيما يتعلق بالتبدل أو التلطف نوعا ما في موقف وبالتحديد رئيس الجمهورية، هذا دليل أنه ما كان معتقدا خلال شهرين، كان هناك من راهن على هزيمة سريعة للمقاومة في لبنان. أنا لا يعني أتهم الآن، هناك مجموعة تصريحات سبقت هذه الحرب وبالحرف موجود، وأنا تعقبت هذه التصريحات. حزب الله انتهى عسكريا، لم يعد قادرا على فعل شيء لو كان السلاح يفيد. حتى رئيس الجمهورية في تصريح بالصوت والصورة لدي، هو موجود لدي يمكن بشهر واحد يمكن 25 واحد، تحدث إذا أفاد هذا السلاح فأنا معه. لذلك الثبات الميداني أدى إلى تغييرات متعددة. سمعنا شكر للمسعى الإيراني على لسان رئيس الجمهورية، سمعنا إعادة تفعيل واعتراف متزايد بالوساطة الباكستانية، وبالتالي الزخم التفاوضي أعتقد أنه تراجع.
2: وسمعنا أيضا لغة مختلفة من رئيس مجلس النواب، أليس كذلك؟ إلى أي حد فعلا يغير المشهد، معطيات المشهد الآن جاد على ضوء هذه الموقف؟
1: أنا برأيي لم يتغير، ولكن في ظروف عم بيشتغلوا دبلوماسيا لحتى يستوعبوا الموضوع ويقدروا يفوتوا. الرئيس لم يقل منذ البدء أنه سيقابل نتنياهو أو سيصافح نتنياهو، قال في مفاوضات، في فرصة لازم ما نفوتها، وهذه فرصة تاريخية، ولكن لم يقل.
2: هو ترك الموضوع مفتوحا ثم أعلن موقفه. بالزبط. اعتبره البعض متأخر، ولكنه أعلنه في النهاية.
1: أعلنه وقال أنه أنا مش مضطر، يعني كان بوضع لا يحرج عليه، لأنه كان في إصرار أمريكي على أنه يروح ويصافح. فسر لهم أنه بالظروف الراهنة خلينا ننتظر لنشوف نتائج المفاوضات يلي بدها تصير، وعلى ضوءها منشوف إذا منصافح أو ما منصافح. من هون من من من هالمنطلق يلي عمله الرئيس كان يعني إذا بدك منطقي ومتعقل، يعني لم يسارع إلى القبول بمصافحة نتنياهو، وبالوقت نفسه كمان ما قال إنه ما بدي صافحه، لأنه مثل ما قلت بأول ما بلشت هيدا إنه بوضع لا يحسد عليه، لأنه إذا راح على الولايات المتحدة بالداخل حيخونوه حيقولوا، وإذا ما راح كمان فرصة ممكن نخسرها بقصة إعادة الأعمار والمساعدات و و و و من هون يلي الموقف كان مبني على إذا بدك عم بيطلع شوي ولا إلى أن أعلن، ووصلت الضغوط يلي صارت أنه ما يقابل نتنياهو، وأعلنت رئيس الجمهورية أنه ممكن يصير فيه
2: الضغوط. تتحدث عن ضغوط داخلية أم خارجية، إقليمية أم ماذا تحديدا؟
1: لا ضغوط داخلية من طيب. من هون الرئيس طلع يعني جرب يعمل ضغوط عبر الموجودين بأمريكا أنه ما بدي قابل نتنياهو، وخلينا نطلع من هذه القصة لنشوف إذا منتوج المفاوضات أو بلقاء أو بعدم لقاء.
2: دكتور علي فضل الله، ماذا عن الدور الإقليمي هنا؟ طبعا اللقاء الذي حصل اليوم بين رئيس الحكومة والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، إلى ماذا يشير برأيك؟
0: دعيني أعلق على موضوع اللقاء، وأنا سأستشهد الآن بالحرف من صحيفة هارتز الإسرائيلية، فتحت النص تقول جملتين: واشنطن تحاول تعويض فشلها في طهران من خلال صورة تاريخية بين عون ونتنياهو. وفي جملة أخرى تقولها أريتز الإسرائيلية: إسرائيل ليست مضطرة إلى دفع ثمن، تصور هي الورقة الوحيدة بيد لبنان، دفع ثمن هذه الصورة المشتركة. من المؤسف جدا أن يعتبر لقاء مع مجرم الحرب نتنياهو المدان الملاحق من محكمة الجنايات الدولية، ولكل العرب بيعرفوا تماما ما الذي فعل ويفعل، وأيضا في دعوة أمام محكمة العدل الدولية، حتى هو ملاحق بجرائم فساد داخلية، وعم نحكي متورط بدماء آلاف اللبنانيين، أن يصير اللقاء معه فرصة، وفرصة لإعادة الإعمار. هذا أمر مؤسف، لو كان في إعادة إعمار كنا شفنا إعادة إعمار بالسنة ونصف الماضية، لم تقم الدولة بشيء.
2: ولكن ألا يدرك ذلك الرئيس عون؟ ربما لا يدرك أكثر من أي شخص آخر هذا الفخ الذي تحاول إسرائيل أن تسرده.
0: زينة الجزيرة نبحث عن الواقع. نعم في الفترات الأولى كان هناك جو في القصر الرئاسي باللقاء مع نتنياهو، ولكن لاحقا تم التراجع تدريجيا عن هذه الفكرة بسبب كلفتها الكبيرة داخليا وعدم جدواها فعليا على المستوى الخارج. هذا أمر مؤسف جدا، وهذا بيكون انتحار كامل للرئاسة اللبنانية، لأنه عم نحكي عن دم وحرب لازالت مستمرة وكمية وجع كبيرة موجودة داخل لبنان. وكما ذكرت سابقا ونكرر هذا الرقم لأنه هو رقم متاح بين أيدينا، أنا 91% من اللبنانيين هم ضد هذا الشكل من أشكال التطبيع أو السلام مع إسرائيل، فبالتالي هو أمر مرفوض على المستوى الشعبي وسيكون له نتائج.
2: وانعكس من خلال التصريحات التي تابعناها للرئاسات الثلاثة.
0: أريد قبل يعني
2: طيب بغض النظر أن تأتي متأخر.

0: خيرا ربما أفضل من أن لا تأتي. ولكن في النهاية أريد أن أعود لموضوع الإقليم هنا وخصوصا الدور السوري، سوريا الجديدة، ماذا تقرأ في هذا التقارب؟
1: موضوع لبنان وسوريا، أي نظرة إلى الخريطة؟ نعرف تماما أن العلاقات اللبنانية السورية يجب أن تكون علاقة يعني مستقرة وجيدة، لأنه نحن بيننا وبين السوريين عندنا حوالي لبنان مساحته صغيرة، حوالي 375 كيلومتر حدود مشتركة والكثير من المصالح المشتركة. أي جهد لبناء علاقة جيدة بين لبنان وسوريا بغض النظر عمن يحكم البلدين هو أمر مطلوب، ونأمل دائما أن نكون في نوع من الاستقرار بهذه العلاقة.
0: بعيدا عن الحديث عن علاقات الجوار، هل هناك ما هو أبعد من هذا في هذا التقارب جاد؟
2: أنا ما لا، هذا التقارب لازم يصير من الأول. يعني كان في كذا رسالة من الرئيس السوري أنه أنا بدي أتعامل مع لبنان غير مكان يتم التعامل معه بالنظام السابق، وأحترم خصوصية البلد. وبالرغم من محاولات عدة صارت من أطراف سياسية للقاء الرئيس السوري، رفض، قال لهم أنا بتعاطى مع الدولة ومع الحكومة ولن أتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. هلأ ما بعرف إذا بالمفاوضات اليوم سيتم البحث بقصة هالخلايا،
0: وليس يعني التوقيت هنا أن يحدث اللقاء في توقيت يعني لافت قبل أيام فقط من الجولة الجديدة من المحادثات.
2: أكيد بدهم يشوفوا شو العوامل المشتركة اللي بدهم يحكوها، يمكن مثلا يحكوا عن مزارع شبعة ويشوفوا كيف إذا بيقدروا يحصلوا الخرائط ويثبتوا لبنانية مزارع شبعة لإنهاء هذا الملف. ممكن ما حدا بيعرف، كله ببين بعد ما يرجع الرئيس إسلام لنقدر نفهم شو الموضوع. شغلي بس لفتتني بقصة أنه إدانة نتنياهو بالمحكمة العدل الدولية
1: الجنايات
2: كان في دور للرئيس إسلام وقتها، كان هو رئيس المحكمة
1: وخرج من المحكمة،
2: خرج بس هو أدانا قبل، يعني هيدي تشهد له.
1: فينا نفصل بالقانون الدولي كتير.
0: إذا خرجت هذه المفاوضات بشروط تمس سلاح المقاومة، وكنت أشرت إلى هذه النقطة،
1: أي تفاوض منهم؟
0: هذه يعني حتى المحادثات وما يمكن أن تؤدي إليه من جملة التفاوض.
1: مست وانتهت، مش المقاومة، مست بأمن اللبنانيين. أود التذكير للأسف الشديد جدا بيان الخارجية الأمريكية في 14 نيسان الماضي الذي تحدث عن اللقاء الأول، اللي في ناس بالسلطة بيقولوا هذا ليس تفاوضا، في 6 التزامات، وتعبير التزامات ورد في النص، تعبير اتفاق ورد في النص، تعبير تفاهم ورد في النص. البند الثالث منه يجيز بموافقة السلطة في لبنان قتل الجنوبيين ببساطة،
2: استخدام
1: قتل اللبنانيين. العبارة بالتحديد هي على الشكل التالي: يحق لإسرائيل، في هذا البند وردت كلمة حق مرتين، يحق لإسرائيل أن تستهدف، تقوم بهجمات كذا دفاعا عن النفس. طبعا نحن بنعرف بعدنا عم نحكي عن المجازر، مفهوم الدفاع عن النفس بالمعنى الإسرائيلي بعد تجارب سنوات طويلة ما بيصير نعتبره فعلا هو دفاع عن النفس. أظن أنه من حق الجنوبيين أيضا أن يدافعوا عن أنفسهم. هذا مس ابتدائي، هذا بدأ يعني عم نحكي من حوالي الشهر، وبعد مرورها نحن اليوم 26 يوما على هذا البند وهذا البيان. مش بس لم يتم نفيه، أنا كنت أكتفي لو تم نفيه، بس هو حتى لم يتم نفيه بل تم تأكيده ببيانات لاحقة صادرة. أعتقد أنه يجب الإعلان، يصير في إعلان لبناني برفض هذا البيان الذي لم تخبر به السلطة إلا إسقاطا من الخارج. إذا كانت البداية، جوابا على السؤال، إذا كانت البداية ببيان من هذا النوع من الخارجية الأمريكية قبل 26 يوما وحتى هذه اللحظة لم يتم نفيه، فبالتالي مش بس
0: برأيك ما الذي يجعل برأيك ما الذي يجعل الحكومة لا تسقطه؟ يعني فقط أرغب في سماع وجهة نظرك بهذا الخصوص.
1: نحن لا، في بيانات صدرت، وصدر بيان من رئاسة الجمهورية تقول أنه تمت الموافقة على هذا البند ب 27/11 بنهاية الجولة الماضية الهدنة، وهذا غير صحيح، لأنه الحرب الماضية انتهت بالبند 4 بإعطاء حق الدفاع عن النفس للطرفين بما يتماشى مع القانون الدولي.
0: طيب،
1: وهذا خطير جدا لمن التفت شو عم بيحكي.
0: شراء الوقت أم خوف من تضييع الفرصة التاريخية كما تمت الإشارة إليها؟
2: نيناتهم الاثنين معا، في نوع من شراء من الوقت وفي خوف من تضييع الفرصة، لأنه هذه فرصة لن تتكرر.
1: أي فرصة شو؟
2: فرصة
1: الذهاب مع الإسرائيلي الذي أعلن أنه لن يوقف إطلاق النار.
2: شو ما كان، هيدي فرصة أول مرة لبنان بفوض
1: لن يوقف إطلاق النار
2: عن حاله بدون أي ضغط من أي دولة. كان كل عمرنا بس بدنا نحكي مفاوضات،
1: في ضغط طبعا.
0: طيب يعني بس أكمل الفكرة حتى نسمع أيضا وجهة نظرك.
2: مفاوضات كان في قبل منظمة التحرير، بعدين كان في النظام السوري، بعدين هلا النظام الإيراني، وكله بده يخلينا إنه ما نفوت بالمفاوضات إلا تحت غطاء من عندهم. هيدي الفرصة الأول مرة تجي قصة المفاوضات للدولة اللبنانية تتقدر

0: تفوت بدون اي ضغط من احد، وهيدي شغله كثير جيده بالوقت الحاضر، وهيدي فرصه تاريخيه اكيد، لانه غير المفاوضات تعطيني حل. بدنا نضلنا عم نهبط الضياع، بدنا نضلنا عم نخسر ضحايا بكل المناطق، بدنا نضلنا ناطرين وعم نقول انه نحن منتصرين بينما الواقع ما بقول هيدا الشيء.
1: ما تعليقك على هذه؟
2: عجيب انه بعد مرور اسابيع انتم في قناه الجزيره تنقلون كل ساعه حجم الدمار والقتل الذي يجري. اود

0: بعد دقائق أنا استغربت يعني كيف قدر السفير الإسرائيلي في واشنطن، يعني هي مجرد طباعته للبيان، أعلن أنه لن يكون هدف المفاوضات وقف إطلاق النار، وهذا ما حصل. من تلك اللحظة حتى هذه اللحظة لدينا مئات الشهداء، لدينا مئات البيوت دمرت، لم يتحقق ولن يتحقق وقف إطلاق النار. حتى مش بس هيك، بحسب ما ذكرته من بيان الخارجية الأمريكية التي لم تنفيه السلطة، حتى لو حصل فرضا اتفاق لاحق ستحتفظ إسرائيل دائما بما تسميه بحرية الحركة وحق الرد، يعني وهذا يعني استمرار استهداف لبنان واللبنانيين، وهذا أمر حكما مرفوض للبنانيين.
1: دعني أنوه إلى هذا الخبر، الدفاع المدني في جنوب لبنان يتحدث عن أربعة شهداء في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية. إذن أربعة شهداء
0: استمرار التفاوض مع ما تحت النار بهذا الشكل هو استسلام. كان يمكن للسلطة أن تبيع اللبنان وتبيع الرأي العام.
1: طيب، وهذا هو سبب وجود ربما أطراف مختلفة. تفضل.
2: ما حدا عم بيحكي عن استسلام، وما حدا عم بيحكي عن
0: استمرار القتل وبعدك عم بتفاوضوا.
2: لا لا لا، خلينا نوضح شغلة. أول شيء بدك تشوف النراتيف الإسرائيلي. النراتيف الإسرائيلي
0: اللبناني شو؟
2: لحظة، قبل اللبناني، النراتيف الإسرائيلي مع المجتمع الغربي ومع المجتمع الدولي عم بيجي بيقول نحن في حالة حرب مع حزب الله، ما عم بيقول نحن بحالة حرب مع الدولة اللبنانية. عملوا فصل بهذا الموضوع، وهيدي لعبة كتير ذكية.
0: مش أول مرة.
2: لحظة.
0: مش أول، دائما نفس
2: الكلام. لحظة، خليني أكمل. من هالمنطلق، من هالمنطلق الدولة اللبنانية تركت الإسرائيلي، لأنه بالوقت الحاضر بدها تخلي خط رجعة مشان تقدر تفوض على هذا الموضوع.
0: تركت الإسرائيلي يقتل، يعمل ست مجازر بهالشكل، هذا مقبول؟
2: نحن كلنا عارفين انه شو الحل. اعطيني غير حل.
0: عم تقول لي السلطه، هذا خطير للمشاهدين يشوفوا هذا المشهد.
2: يا دكتور اعطيني غير حل.
1: هذا السؤال يتكرر كثيرا،
0: مقبول.
1: يعني ايضا مقتل المدنيين ومشهد المدنيين
2: في تكافؤ بالفرص
1: مستمر.
0: بالمواجهه دائما ما في تكافؤ فرص، لكن ما معنى الانجاز العسكري الجديد؟
1: هل هناك فعلا ربما
0: دفع 23 مليون قتيل بالحرب العالميه الثانيه، من 80 سنة يحتفل سنويا بالنصر الكبير؟ النصر مرتبط بالنتائج وليس بالدم.
2: شو صار في الاتحاد السوفيتي؟
1: هل يمكن التعويل على الأمريكي هذه المرة بطريقة تختلف عن المرات السابقة؟
2: ما حدا عم بقول تعويل على الأمريكي أبدا، لا تعويل على الأمريكي ولا ثقة بالإسرائيلي، ولكن نحن بوضع لا نحسد عليه بالوقت الحاضر. لا في تكافؤ بالفرص بين الفريقين، فايتين عم نواجه أكبر جيش متغطرس ومجرم بالمنطقة، وما عنا القدرة. إنه مبسوطين عنا مسيرات عم بتروح دورية للهيدا، هن بكبوا صاروخ بنزل بناية بيروحوا لك 200 قتيل بلحظة.
0: إذا هي دعوة لكل شعوب الأرض للاستسلام أمامكم، هو مهيمن.
2: لا بس
1: ولكن إذا كانت هناك ربما معطيات معينة على الأرض وجانب رسمي حكومي يقول لنعطى الفرصة ربما يتحقق ما كان الجميع يريدونه، وهو
0: الفرصة معطاة من 27/11/2024، من سنة ونصف السلطة فرصة معطاة. يجب أن نذكر أنه خلال سنة وأربعة أشهر بحسب قوات الأمم المتحدة لم يحصل أي خرق من لبنان مقابل آلاف الخروقات من الجانب الإسرائيلي. الفرصة أعطيت ولا زال الدم اللبناني يسيل. أنا بعتمد على الكلام اللي قاله الزميل أن السلطة تركت إسرائيل تقتل في لبنان بهذا الشكل لأنه ما في خيارات وفي عدم توازن قوى. هذا بالتأكيد ليس مقبولا لأي شخص.
1: وهذه النقطة اللي دائما يعني أنا الآن خلال كل هذه الحوارات اللي أجريتها في لبنان ونعود دائما لهذه النقطة، كل طرف يتمسك بموقف معين ويحاجج الطرف الآخر به. هذه هي الحجة التي يسوقها من يعني يناصر هذا الخط، خط حزب الله، فيما يتعلق بأن هناك 15 شهرا وفي النتيجة التزم فيها حزب الله ولم يتحقق شيء.
2: التزم من أكثر من 15 شهر، يعني وقت صارت إسناد غزة بالأول كان صار له كذا سنة ملتزم بوقف إطلاق النار، وكلنا بنعرف الغطرسة الإسرائيلية.
0: كان في أمن بلبنان لمدة 23 سنة ما بين عام 2000 و2006. ست ليلة، من الخطير جدا أن تمر مثل هذه العبارات. هي مش مجرد رواية يسوقها مؤيدين لتنظيم ما، أبدا. نحن عم نحكي عن رواية موجودة عند الناس، وعندي رقم كبير بيحكي عن 96% من هؤلاء من الجنوبيين يحملون نفس الفكرة، مش لأنه منظمين. عدد المنظمين بالأحزاب هو عدد محدود جدا في لبنان بالمناسبة، يعني أغلبهم

0: ناس عاديين. نحن يعني كلام برجع ببني عليه، هل هناك دولة في لبنان تتفق مع راعي خارجي أنه عدوة يقتل شعبه لأنه عنده اعتبارات وعنده سردية خاصة فيه؟ ما معنى أصلا فكرة وطنية، وما معنى كلمة حماية، وما معنى كلمة تحمل مسؤولية؟ هل من المقبول، يعني هذا اعتراف واضح ومباشر، أن هناك سلطة في لبنان تعرف ووافقت على قتل جزء من شعبها؟ وبالمناسبة لما نحكي عن جزء من شعبها،
1: كيف
0: بعدك قايل السلطة بالعالم؟ انت قلت السلطة تركت اسرائيل تقتل اللبنانيين قبل خلينا نقول هذا الكلام، قلت تركت السلطة وفي الناس
1: تراجع. انا ما قلت تركت تقتل المواطنين،
0: تركت ما شو يعني تركت؟ ما انت قلت في سردية اسرائيلية تؤكد انه عم تعمل دفاع عن النفس منها في عدم توازن قوى، فعلينا ان نموت بكل سعادة. بظن انه ما حدا، اي انسان لديه حس ما إنساني يقبل بهذا المنطق. أي إنسان إذا تعرض للتهديد المباشر بيته يدمر. كنا نتحدث قبل الهوى في طفل، في أب وطفلته كان موجود في الجنوب اللبناني قبل ساعات، الطائرة الإسرائيلية لاحقت الأب قتلته، هربت الطفلة الصغيرة ثم لاحقتها الطائرة لتقتلها من جديد. أمام هيك مشهد ما فيك تقول أنا ما بسكت على هذه الجريمة فقط لأنه في موازين قوى. تبا لموازين القوى إذا كان في دم.
2: ولكن أليس هذا ما يتمسك به الجانب الحكومي أيضا، أنه لن يذهب إلى المفاوضات بدون وقف
0: هذا الأمر العجيب؟ ما أنا قلت أن الإسرائيلي لم يلتزم بذلك، وكان الأحرى لو في موقف وطني واحد أن يقال. البيان الأول كان لن نبدأ المفاوضات قبل وقف إطلاق النار. ما دام الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار كان وقف المفاوضات، وضع شرطا أنه أنا حتى لو مع رفضي للمفاوضات أصلا المباشرة طبعا، كان ممكن يكون نحن نوقف المفاوضات المباشرة إلى حين وقف إطلاق النار في لبنان.
2: هل الحكومة مستعدة لتحمل تبعات جولة عسكرية جديدة جاد الأخوي؟
1: جولة مع مين؟
2: مع إسرائيل.
1: الهيئة ماشي لأنه إسرائيل منا ردة أحدا، والدولة محكوم على أمره مجبورة تفوت بهيك بهيدي الفرصة، ما عندها غير حل، ما بتقدر.
2: إذا كانت يعني إذا هذه المفردات مجبورة
0: حزب سياسي، دولة معنية عن كل لبنان،
1: دولة معنية عن كل لبنان، مش هيك عم تحمي شعبها؟
0: وين عم تحمي شعبها؟
1: هالسلاح شو حمى؟
0: أين حمت الدولة شعبها؟
2: هل يمكن أن تجيشها من الجنوب؟ هل يمكن بطريقة أو بأخرى أن تعتبر ما يحصل في الجنوب من أوراق القوة لديها، وهذا ما يريده حزب الله؟
1: أوراق القوة ليس متمثلا بإبقاء السلاح، أوراق القوة تتمثل بفرض سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية. هلأ في عنا مشكل، في مناطق صفراء ومناطق حمراء ومناطق ما بعرف شو عاملين الإسرائيليين، فيها حرب ماشي هيدي الحرب. المناطق الثانية تفرض سلطتها بس تتفرجي الدولة أنه هي قادرة تحمي وقادرة تعمل بدون أي سلاح، وكل واحد معه سكين يوقفوا ويحكموا مثل العالم.
0: كانوا في عدو خارجي يقتل.
1: شو بدي بالعدو الخارجي؟
0: في عدو خارجي، نحن
1: العدو الخارجي منه قاعد بعكار ومنه قاعد بصغرته ومنه قاعد ببيروت.
0: بتقسم لبنان إلى مناطق تموت ومناطق يجب حمايتها
1: يا حبيبي. لا، ولكن أنا اللي عم بقوله أنه هيدي المنطقة فيها حرب، هيدي الحرب ماشي.
0: قبل شهر ذكرت قبل شهر ب8 نيسان إسرائيل استهدفت كل لبنان ولم تبقي مكانا في لبنان إلا واستهدفته وفي 360 شهيدا. أنتوا ذكرتوا بالجزيرة أنه أكبر هجوم في تاريخ الصراع بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل بالمناسبة أظن أنه لا تميز، وبيعتبروا النموذج اللبناني المتنوع طائفيا خطر عليها بالمناسبة، هي لا تميز بين مسلم ومسيحي أو بين سني وشيعي. إسرائيل تقتل الجميع، ولوائح الشهداء بالمناسبة متنوعة.
1: ما كان في مسؤولين حزب عايشين بكل المناطق واستهدفوا بالمناطق الثانية؟
0: يعني أنا أعجب أنه أغلب الذين سقطوا مدنيين، أعجب أنه دائما نحكي بشعار سياسي وأنا ماشي في التعاطف حقيقي واحد مع ناس يقتلون كل يوم مدنيين ما لهم علاقة، وحتى أولئك الذين بالقانون الدولي، حتى أولئك الذين يقاتلون
2: تعاطف من تحديدا
0: بياخذوا هيئة مدنية هم محميين بموجب القانون
2: على العموم الإنساني. سنعود إلى السكسكية. نعم. التي قصفت اليوم
0: وإيهاب
2: العقدي موجود معنا يتابع المشهد. ما جديدك إيهاب؟ تفضل.
3: أعمال البحث عن مفقودين مستمرة حتى هذه اللحظة هنا في بلدة السكسكي بعد تدمير مبنى بشكل كامل في هذه البلدة والذي كان يقطنه عدد من العائلات النازحة. حتى الآن وفقا لمعلومات التي استقيناها من فرق الدفاع المدني والإسعاف الموجودة، هناك 7 شهداء سقطوا نتيجة لهذه الغارة الإسرائيلية، عدد آخر من الجرحى تم سحبهم، والآن يجري البحث عن عدد آخر من الأشخاص لازالوا تحت الركام هنا في هذا المنزل الذي كان مكون من عدة طبقات وتقطنه 3 عائلات نزحت من بلدة جبشيت. طبعا هذا السياق يأتي في ظل استمرار تصعيد إسرائيلي باتجاه جنوب لبنان مع غارات بالعشرات يوميا على مناطق عدة من الجنوب اللبناني، لكن هذه المرة الغارات وقعت على هذه البلدة التي تقع على بعد أكثر من 30 كيلومترا من الحدود وتتبع إداريا لقضاء صيدا، وهي خارج منطقة جنوب الليطاني، وأيضا هي منطقة لا زال جزء كبير من سكانها فيها، بالإضافة إلى عدد كبير من النازحين الذين جاءوا إليها طلبا للأمان باعتبارها خارج نطاق الاستهدافات الإسرائيلية العادية بعد توقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية. والآن يمكن مشاهدة الآلات الحفر الثقيلة التي وصلت قبل بعض الوقت إلى هذا المكان في محاولة لفتح مسارات للوصول للعائلة التي لازالت تحت أنقاض هذا المبنى. وطبعا هذا جزء من أعمال لازالت فرق الإنقاذ تقوم بها هنا عند أحد أطراف هذا المنزل الذي قال السكان إنه استهدف بصاروخ من طائرة مقاتلة إسرائيلية دمرته بشكل كامل. يتحدث السكان كذلك عن نقل الإصابات بحال حرجة إلى المستشفيات بعد الاستهداف، وأيضا إلى أضرار في محيط المنطقة المستهدفة، إذ أن عدد من المباني تقع على تخومه وتضررت كذلك بفعل الشظايا وكذلك عصف الانفجار الذي سببه الصاروخ الإسرائيلي الذي سقط على هذا المبنى. أيضا كانت وزارة الصحة أشارت خلال الساعات 24 الماضية إلى سقوط 5 ضحايا في بلدة طورة في قضاء صور. نفس المشهد تكرر، جرى قصف ساحة البلدة، دمر منزل كان يؤوي عائلة من 5 أفراد. قالت وزارة الصحة إنهم استشهدوا وأصيب 8 آخرين بهذه الغارة. وأيضا المخاوف هنا من استمرار تصاعد دموية الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المختلفة من جنوب لبنان، خصوصا وأنها تطاول عشرات البلدات والقرى في مناطق ليست قرب خط المواجهة المستحدث نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وإنما في عمق الجبهة كما يحصل هنا، كما حصل في النبطية التي تتعرض باستمرار لغارات إسرائيلية، وكذلك مناطق أخرى مثل مرج عيون التي تتعرض بعض بلداتها التي هي خارج الاحتلال لغارات إسرائيلية باستمرار. وكذلك وصول الغارات إلى منطقة البقاع شرق لبنان بعد سكون دام منذ 27 أو 28 من الشهر الماضي، وجرى استهداف مناطق في شرق البلاد في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود مع سوريا. وأيضا تحدثت فرق الإسعاف والدفاع المدني هذا اليوم عن سقوط ضحايا نتيجة لغارات بمسيرات على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، كان بعضها في النبطي، حيث تعرض شخص من التبعية السورية لإطلاق صاروخ من مسيرة كانت معه ابنته التي تبلغ من العمر 12 عاما، ثم تابعتها المسيرة لهذه الطفلة واستهدفتها بصاروخ آخر أطلقته باتجاهها. وكذلك تتكرر كل هذه الأفعال حاليا في ظل استمرار ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية باتجاه المناطق المختلفة من جنوب لبنان. وزارة الصحة كانت تحدثت عن سقوط عدد من الضحايا نتيجة للغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية.
2: نعم، هذه القصة بخصوص الأب وابنته، كان الدكتور علي فضل الله هنا في الاستوديو يشير إليها قبل قليل، وربما هذه فقط قصة سمعنا بها، وربما تكون هناك قصص كثيرة مشابهة لم نسمع بها، ولكن أريد أن أعود إلى السكسكية وما يحدث فيها وهذه الآثار، آثار الدمار الكبير ومحاولات استخراج الضحايا من تحت الأنقاض. وكيف، أريد أن أسألك عن حركة النزوح، كيف تأثرت حركة النزوح؟ هل فعلا السكسكية تحديدا كم كانت نسبة النزوح فيها أصلا، وهل يتوقع أن تزيد بعد هذه العملية؟ ربما أتيحت لك الفرصة أن تتحدث لبعض السكان.
3: نعم، سكسكية هي

0: عمليا بلدة آمنة تعرضت لغارات خلال الفترة الأخيرة، لكن هذه الغارة كانت الأعنف، أثارت مخاوف لدى السكان هنا في البلدة من استهدافات أخرى، خصوصا وأنها طاولت مبنى، يقول السكان ويؤكدون أنه مبنى يؤوي عائلات مدنية لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بأي أعمال قتال أو أي أعمال عسكرية، ويقولون بأن هذا الأمر أثار الفزع بين السكان. لكن القوات الإسرائيلية نشير هنا إلى أنها تطلق في كل يوم عددا كبيرا من الإنذارات والتهديدات لبلدات وقرى، وتتسبب بنزوح إضافي في البلدات التي تستهدفها. اليوم هذه البلدة لم تكن على لائحة التهديدات الإسرائيلية، وجرى استهداف هذا المنزل وقتل المدنيين بداخله، وأيضا يتكرر الأمر في المناطق التي استهدفت كذلك في صور، والتي تعرضت خلال الساعات 24 الماضية لعشرات الغارات من أماكن مختلفة. طبعا هذا الأمر هو جزء من عمليات الضغط النفسي والاجتماعي على البلدات والقرى التي عاد بعض سكانها، والتي في بعضها الآخر بقي عدد من السكان بداخل هذه القرى مثل السكسكية، التي كنا أشرنا إلى أنها تبعد نحو 30 أو أكثر من 30 كيلومترا عن الحدود الجنوبية، وأيضا تبعد نحو 20 كيلومترا عن آخر نقطة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. وطبعا نحن هنا نتحدث عن بلدة ساحلية، يقول السكان إن عددا من العائلات نزحت إليها، ليست هذه العائلات الثلاث التي استهدفت بهذه الغارة وحدها تقطن هنا، وإنما أيضا عشرات العائلات التي حاولت أن تجد لها مأوى آمن في القرى والبلدات التي يمكن الوصول إليها أو ما تيسر فيها من أمان وأيضا من مكان لتبقى في مأمن وتحمي أولادها وأطفالها من هذه الغارات. بين الذين استهدفوا في هذه الغارة على الأقل هناك 5 أطفال كما تقول فرق الدفاع المدني، جرى انتشالهم من تحت الركام، وأيضا يجري الآن البحث بشكل مكثف عن أي ضحايا آخرين تحت الركام.
1: نعم، ونحن نتابع معك المشهد. إذن إيهاب، من السكسكية إسرائيل تقصف وتقول أنها تفاوض وتريد أن تفاوض لبنان في آن واحد، سنرى إلى أين تسير هذه الاستراتيجية، ولكن يعني تابعنا معكم هذه المشاهد من السكسكية. لم يبقى لي إلا أن أشكركما. لا أدري إذا كنتم ترغبان في التعليق ربما بشكل سريع دكتور.
2: سريعة. نحن في القانون الدولي، القانون الجنائي الدولي، نحذر جدا جدا جدا من الفصل في العمليات الحربية بين قوى مهيمنة ودولة، أن يقال أنها تستهدف فئة أو منظمة في هذه الدولة، لأنه هذا له ترتيب قانوني كامل. من مصلحة إسرائيل منذ سنوات طويلة، ولا طالما كنا نقول هذا الكلام في الحروب الماضية وغيره، أن تقول أنها تستهدف حزبا أو منظمة أو كذا. ما يجري في السكسكية هو دليل أنه هذا يستخدم غطاء لاستهداف مجتمع بكامل. ونحن خلال الشهرين الماضيين شفنا عشرات التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن لبنان كلبنان، عن السيطرة على لبنان أو جزء من لبنان، وعم بيتناقشوا اليوم بأسماء المستوطنات في جنوب لبنان. من الخطير الفصل بين الأمرين. حرب الإسرائيلية اليوم على لبنان هي حرب على كل لبنان، ينبغي أن يكون هذا دقيقا، لأنه له نتائج قانونية كبيرة لاحقا.
1: وأكثر من يذهب ضحية هم المدنيين والنازحون. جد
3: مع الأسف المدنيون يدفعون الثمن أينما كانوا.
1: هل هناك تعليق أخير لك بالنسبة لما شاهدنا؟ على العموم تابعنا يعني المشهد، وربما هو الصورة أبلغ من أي كلمات.
2: تؤكد
1: في هذه المرحلة.
2: تؤكد الواقع.
1: وأشكركما جزيلا دكتور علي فضل الله جاد الأخوي.
3: شكرا
1: لكم. وشكرا لكم مشاهدينا، أعود بكم إلى الدوحة معك مريم، تفضلي.
4: شكرا لك ليلى. إذن كنا في متابعة هذه التطورات معك في السكسكية جنوبية لبنان، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى تقطنه 3 عائلات هناك. مبدئيا جرى الحديث عن 4 قتلى نتيجة هذه الغارة، وما زال البحث جاريا عن باقي الضحايا والمصابين تحت أنقاض هذه البناية المستهدفة. في الأثناء يستمر حزب الله في استهداف المواقع للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأيضا تخترق مسيراته مستوطنات شمال إسرائيل. نستوضح الموقف وتطوراته مع مراسلنا من رام الله محمد خيري. محمد.
5: نعم، الجيش الإسرائيلي قبل قليل أشار في بيان إلى أنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه، يبدو أنه كان إنذارا خاطئا، لأن هناك إنذار كان في بلدة عرب العرامشي في شمال إسرائيل يشير إلى تسلل مسيرة، بالتالي أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا، لكن تبين أن ذلك كان مجرد إنذار خاطئ وغير صحيح. ولكن قبل قليل بدأت وسائل إعلام إسرائيلية تتناقل صورا لاعتراضات جوية في الجليل الأعلى والجليل الغربي، بالإضافة إلى حديث مستمر على وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية عن سقوط مسيرات في شمال إسرائيل، ولكن نحاول أن نحصل على معلومات أوفى حول هذا الموضوع. كان الجيش الإسرائيلي أشار أيضا صباح هذا اليوم إلى أن حزب الله أطلق عدة مسيرات وقذائف باتجاه قوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني تتمركز في مواقع عدة، وقال إنها وصلت إلى المنطقة التي فيها القوات ولكنها انفجرت على بقرب القوات الإسرائيلية ولم تؤدي إلى أي إصابات. من ناحيته أيضا يشير الجيش إلى أنه نفذ خلال 24 ساعة غارات واستهدافات على 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى مستودعات للسلاح، وينضاف إلى كل ذلك منصات لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل كما يقول الجيش الإسرائيلي، ومقرات لحزب الله في الجنوب وكذلك في منطقة البقاع وفق البيان الإسرائيلي. كرر الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح القول بأن القوات الإسرائيلية مستمرة في العمل في الجنوب اللبناني وفق توجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية، وذلك من أجل إبعاد وإزالة أي تهديدات على سكان الشمال الإسرائيلي. أنذر الجيش الإسرائيلي أيضا سكان 9 قرى لبنانية وطالبهم بالابتعاد عن هذه القرى لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، وقال إنه سينفذ هناك غارات واستهدافات. لكن حول ما يجري الآن في لبنان لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي توضيح، ومن المتوقع أن يصدر خلال ربما الساعات المقبلة. لكن من الواضح أن إسرائيل أيضا في نفس المسار وفي نفس الفترة تذهب باتجاه المفاوضات مع لبنان، هي تتحدث عن جولة ثالثة من
4: شكرا المفاوضات. محمد خيري،
5: تقول هيئة البث الإسرائيلية إن ذلك يجري بضغط
4: من
5: أمريكي كبير على
4: إسرائيل. هذه المتابعة نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة التي تقدمها ميادة عبدو. إليك ميادة.
6: شكرا مريم، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية التي نتابع فيها التطورات في مضيق هرمز والتداعيات على الأمن الغذائي العالمي. ينضم إلينا من روما السيد ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة الفاو. ولكن قبل أن نبدأ في النقاش مع ضيفنا، سنتابع الآن مع عبد القادر عرادة أحدث التطورات على خريطة المضيق، كيف تبقى هذه الحركة لعبور السفن معلقة ضمن حصار وإغلاق؟
7: نعم ميادة، المضيق لحد الآن وفق البيانات الملاحية يمكن القول بأنه شبه مغلق، وحينما نقول شبه مغلق بالنظر إلى الإحصائيات المتعلقة بعبور ومرور السفن التجارية. تابعنا خلال المرحلة الأخيرة وخلال اليومين الماضيين نوعا ما توتر أمريكي إيراني على مستوى المضيق، والذي يتعلق بعبور سفن إيرانية، سفن فارغة أو ناقلات للنفط فارغة تم استهدافها على مستوى المضيق. لكن على العموم حركة المضيق شبه منعدمة في انتظار التوصل إلى اتفاق. لكن دعونا نشير إلى أنه في ظل هذا الوضع على مستوى المضيق هناك تساؤلات عن خيارات إيران الأخرى، وهنا سأنتقل إلى هذه الخريطة التي تظهر موقع إيران. ولكن حديث صحيفة نيويورك تايمز على أن روسيا تقوم ب أو مسار بحر قزوين هو يعد من المسارات التي تستخدمها إيران، وذلك للحصول على شحنات خلال الأشهر الأخيرة. ومن ضمن الشحنات، حتى وإن كانت هناك حديث لنيويورك تايمز عن شحنات تتعلق بمكونات المسيرات، لكن هناك حديث أيضا عن شحنات اقتصادية تتعلق بالقمح وغيره. إذن هذا أحد البدائل التي تستخدمه إيران. لكن ماذا عن حركة السفن التجارية الإسرائيلية تحديدا على مستوى المضيق. آخر الأخبار تتعلق باستهدافات. حينما نتحدث عن الاستهدافات نشير إلى ما نقلته القيادة المركزية الأمريكية، تتحدث عن تعطيلها لثلاثة سفن وأخرها كان سفينتان تم استهدافهما في بحر

0: العرب. قالت القيادة المركزية الأمريكية بأنهما كانتا متجهتان إلى موانئ إيران. حديث عن تغيير لمسار 57 سفينة، ولكن أيضا منع لنحو 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران في إطار الحصار البحري المفروض. سأشير أيضا إلى هذه السفينة، سفينة إنوفيشن، وهي سفينة صينية في سابق الأيام تعرضت أيضا لهجوم على مستوى مضيق هرمز، وقالت السلطات الصينية بأن هذه السفينة فعلا تعرضت واضطرت إلى عدم مواصلة مسارها على مستوى مضيق هرمز. هذه التطورات تأتي أيضا بينما اتجهت الأنظار إلى جزيرة خارك، وحديث أيضا عن تسرب نفطي على مستوى هذه الجزيرة. وحينما نتحدث عن التسرب النفطي نشير على الأقل إلى رقمين. تتحدث أسوشيتد بريس عن صور أقمار صناعية عن مساحة تغطي 71 كيلومتر مربع، ولكن رويترز تقللها إلى 45 كيلومتر مربع. وحينما نتحدث عن المواقف وتحديدا المواقف الإيرانية، كان هناك تصريح لافت لعضو في مجلس في البرلمان الإيراني يتحدث على أن التسرب تسببت فيه ناقلة أوروبية وليس سببه مخزونات النفط الإيرانية. هذا ربما هو المشهد بشكل عام ميادة، لكن اللافت فيه هو البحث عن بدائل للمسارات، ومن بين المسارات طبعا هرمز الذي يظل شبه مغلق إلى حد الآن.
1: وكيف ينعكس ذلك تحديدا على الأمن الغذائي؟ لدينا هذه البيانات عبد القادر والتي توضح أهمية المضيق بالنسبة للأمن الغذائي العالمي، حيث يمر عبره 16 مليون طن سنويا من شحنات الأسمدة، تمثل 30% من الإمدادات العالمية. وأيضا تمر من خلال المضيق نحو نصف صادرات اليوريا العالمية. كيف انعكس اضطراب الإمدادات على الأسعار؟ قبل الحرب بلغ سعر طن اليوريا أقل من 500 دولار. بما أنه حدث هذا المشهد المتفاقم المتعلق بهذه الحرب، كان بحلول السادس من هذا الشهر تجاوز السعر 600 دولار. طبعا انقطاع إمدادات الأسمدة يهدد 45 مليون شخص إضافي بالجوع. على سبيل المثال نقص إمدادات الأسمدة 20% يعني تراجعا يصل إلى 15% فيما يتعلق بمحصول الذرة. إذا نعود إلى ضيفنا من روما سيد ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة الفاو. أهلا بك سيد ماكسيمو. إذا نريد أن نفهم بداية خيارات الدول المستوردة في التعامل مع هذا النقص الذي يؤدي في طبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار.
2: هناك الكثير من الخيارات للأسف، وهذا هو الخطر في هذا الوضع القائم. فما يحصل اليوم فهو تراجع كبير في ما تفضلتم به، 20-30% بالنسبة إلى الأسمدة، 50% بالنسبة إلى الكبريت، وكذلك أسعار الطاقة التي ترتفع، وهذا يؤثر على المزارعين، فعليهم أن يتخذوا قرارا من أجل مثلا الانتقال إلى محاصيل يمكن أن تكلف أقل، ويذهبون من القمح إلى مثلا حبوب الصويا. إذن هذه هي الخيارات المتوفرة حاليا.
1: وهل هذا يعني أن إشكالية ارتفاع الأسعار المتعلقة بالغذاء ستستمر وتمتد امتداد أيضا أزمة إمدادات سلاسل الطاقة؟
2: بكل تأكيد نعم. إذا استمر الوضع على محاله، نتحدث اليوم عن 70 يوما من إقفال المضيق، فنحن تحدثنا في تقريرنا عن حد 90 يوما من أجل تجنب التأثير الكبير. ولكن إذا استمر ذلك التأثير كبير على الحبوب، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات ويؤدي إلى تضخم في أسعار الغذاء بنهاية السنة. وإذ نتقدم في رزنامة المحاصيل هذه يزداد الوضع سوءا. لأعطيكم فكرة ملموسة بالنسبة إلى تراجع إمداد الأسمدة من المنطقة، فهذا سيؤدي إلى 10 أطنان في الأسبوع، وهذا يؤدي إلى تأثير الإنتاج الغذائي بما يؤثر على 95 مليون شخص وقدرتهم على تأمين 3 وجبات في اليوم. إذن التأثيرات كبيرة: ارتفاع في أسعار المنتجات بنهاية هذه السنة، تضخم أسعار الغذاء، تضخم بصورة عامة، وهذا يؤدي إلى إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة، وهذا سيكون هناك نمو اقتصادي بطيء جدا.
1: جت على ذكر أزمة الجوع في العالم، 45 إذن مليون شخص هم معرضون الآن لأن يدخلوا ضمن هذا التصنيف المتعلق بالجوع في العالم. هل هناك حلول بديلة لإيصال الغذاء لهؤلاء؟
2: بالنسبة إلى هذا الرقم فهذه مجرد توقعات بنهاية السنة، وهذا بالنسبة إلى زيادة عدد الجياع، ولكن دعونا لا ننسى أن الوضع قد يزداد تعقيدا، وسيكون علينا أن نقيم بكل دقة عدد الأشخاص المعرضين. ما نعرفه بشكل مؤكد فهو أن أسعار المنتجات والسلع سترتفع، سيقل توفر المواد الغذائية، وهذا يؤدي إلى تضخم غذائي، وهذا يزيد انعدام الأمن. ولكن الأمر يجب أن يحلل إضافة إلى الأحوال الجوية وأحوال الطقس التي من شأنها أيضا أن تؤثر بعد أكثر بنهاية السنة وبداية العام المقبل.
1: هناك بعض الدول الآن التي تفعل طرق شحن بديلة، ما مدى نجاعة ذلك؟
2: من بين توصياتنا كان البحث عن مسار شحن أخرى ومصادر أخرى لهذه المدخلات لتعتمد عليها، فهذا من شأنه أن يقلل المشكلة، ولكن النطاق حجم هذه الصادرات والواردات التي تمر بالمضيق كبير جدا، نتحدث عن 1/3 إلى 1/4 الأسمدة مثلا، وطبعا لا يمكن للمسارات البديلة أن تغطي هذا النقص. إذن هذا يساعد لكنه لن يكون حلا جذريا. الحل الجذري هو إعادة فتح المضيق.
1: شكرا جزيلا لك من روما سيد ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة الفاو. يبدو أنه لدي دقيقة سأحاول استفادة منها معك ضيفنا عذرا منك سيد ماكسيمو. أيضا فيما يتعلق بهذه الطرق للشحن، هل يمكن أن تكون أيضا علاجا للدول الأكثر تعرضا لخطر ازدياد أعداد الجوع فيها؟
2: لا، لقد شرحت بأن هذه المسارات البديلة سوف تساعد ولكنها لن تقدم الحل الجذري من أجل تغطية الثغرة الكبيرة بالنظر إلى النفط والأسمدة التي تمر بصورة أساسية في المضيق، فإن أي سبيل بديل أو مسار بديل سوف يساعد نعم، ولكنه لن يكون الحل الجذري للمشكلة. الحل الوحيد لهذه المشكلة هو من خلال إعادة فتح مضيق هرمز.
1: أنا أشكرك سيد ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء والاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة الفاو، حدثتنا من روما. الشكر موصول لك أيضا عبد القادر عرادة، رفقتنا على الخريطة التفاعلية، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية ومريم.
3: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكية. وقال مراسلنا إن من بين الضحايا نازحين من بلدات أخرى من جنوب لبنان، وجاء ذلك وسط تصعيد جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات شنها الجيش الإسرائيلي. من جانبه قال حزب الله إنه قصف بالمدفعية تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبية لبنان. وفي الملف الإيراني الأمريكي، نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. وقال ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وإن النتائج العسكرية ممتازة. ونقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في هذه الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجودا لتسرب نفطي. أرحب بشبكة مراسلينا ونبدأ من مراسلنا من بلدة السكسكية في جنوب لبنان إيهاب العقدي. إيهاب، ما جديد هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر وأي تحديثات بخصوص هذه الغارة الإسرائيلية على مبنى للنازحين في السكسكية؟
4: أعمال رفع الأنقاض مستمرة في هذا المبنى الذي كانت تسكنه ثلاث عائلات نازحة في بلدة السكسكي التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود وتتبع لقضاء صيدا خارج منطقة جنوب الليطاني. يمكن الآن مشاهدة الجرافات التي جرى استقدامها كذلك والتي تعمل الآن على أطراف أخرى من المنزل في محاولة لفتح ممرات والوصول إلى ضحيتين لا زالوا تحت الأنقاض وفقا لما قالت فرق الإسعاف والدفاع المدني التي تعمل على الأرض. تحدثت فرق الإسعاف وكذلك مصدر أمني عن سقوط 7 ضحايا حتى الآن والعمل جار على البحث على شخصين آخرين. بعض الضحايا هم من الأطفال والنساء كما قال المصدرين، وأيضا هناك أعمال الآن رفع للأنقاض في محاولة للوصول لضحيتين تحت الأنقاض في هذا المبنى الذي يتألف من عدة طبقات وجرى استهدافه بصاروخ أطلقته مقاتلة إسرائيلية قبل عدة ساعات ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا. ويأتي هذا التصعيد من جانب القوات الإسرائيلية بعد سلسلة غارات وقعت هذا اليوم على مناطق مختلفة، وهي استكمال لعشرات الغارات التي وقعت يوم أمس والتي أدت وفقا لوزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد 5 مدنيين في بلدة طورة في قضاء صور. وهاتين المجزرتين تتبعان زمنيا وأيضا لكنهما في مكانين مختلفين، طورة تقع في قضاء صور والسكسكية التي نشاهد أعمال رفع الأنقاض فيها تقع على بعد أكثر من 30 كيلومترا وتتبع لقضاء صيدا. وأيضا العائلات التي نزحت إلى هذا المبنى الذي دمر كانت تسكن في بلدة جبشيت في قضاء النبطي وهربت من القصف باتجاه هذا المنزل الذي جرى استهدافه، وهو أسوة بعشرات المنازل التي جرى تدميرها هذا اليوم ويوم أمس بسبب الغارات الإسرائيلية. التصعيد الإسرائيلي هذا يأتي في سياق مع المفاوضات أيضا التي من المزمع أن تعقد يوم الخميس المقبل في واشنطن بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى وقف لإطلاق النار والبحث في قضايا مختلفة. لبنان كانت طالبة بوقف لإطلاق النار قبل الوصول إلى المفاوضات، لكن لبنان ووفقا لما أعلن رئيس الحكومة يقول أنه في حال عدم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار والضغط عليها يمكن أن يكون هذا الأمر بندا رئيسيا في المفاوضات التي ستجري والتي سيقودها من الجانب اللبناني سيمون كرم، وهو سفير لبناني سابق وهو المكلف رسميا بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي. فإسرائيل رفعت خلال الأيام 4 أو 5 الماضية من وتيرة اعتداءاتها التي بدأت بالتصاعد عمليا خلال هذه الأيام من عشرات الغارات إلى وقصف منازل وأيضا قرى مختلفة لتتوسع باتجاه الضاحية الجنوبية وباتجاه منطقة البقاع. يوم أمس أكثر عشرات الغارات، أكثر من 50 في منطقة جنوب الليطاني، وأيضا عشرات خارج نطاق منطقة جنوب الليطاني. السكسكية تقع خارج هذا النطاق كليا، جرى استهدافها، كان هناك تهديدات لقرى تجري بشكل يومي من جانب القوات الإسرائيلية، يجري استهداف هذه القرى وعدد آخر من البلدات والقرى التي لا تشملها هذه التهديدات. السكسكية اليوم من القرى التي لم تهددها القوات الإسرائيلية، ووقعت الغارة بشكل مفاجئ. هناك سكان في هذه البلدة لم يخرجوا منها، بقوا فيها باعتبارها منطقة خارج نطاق التهديدات الإسرائيلية وخارج نطاق المواجهة المباشرة ما بين القوات الإسرائيلية التي تحتل الأراضي اللبنانية في المنطقة العازلة وبين حزب الله، وهي تقع عمليا في منطقة آمنة، تمكن السكان من العودة إليها بعد وقف إطلاق النار، وبدأت الحياة تدريجيا تعود إلى هذه البلدة والبلدات الأخرى المحاذية لها والتي كانت تقع خارج نطاق جنوب الليطاني، وبدأ السكان بالعودة إليها، وبدأت عمليا البلديات والفرق المعنية بالبنى التحتية بالعمل لرفع الأنقاض وكذلك لتأمين مستلزمات الحياة لعودة السكان. ثم جاءت هذه الغارة ما أدت إلى حال من الهلع بين السكان الذين غادر بعضهم هذه القرية، المحال أقفلت بعدها، وأيضا هناك مخاوف في البلدات الأخرى، خصوصا وأن البلدات الأخرى باتت تتخوف من التهديدات الإسرائيلية التي شملت عشرات البلدات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأدت إلى نزوح. على سبيل المثال في قضاء سور، بلدة العباسية هي من المدن و ملاصقة تماما لمدينة صور، هددت ثلاث مرات خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى حالة نزوح فيها وكذلك في البلدات المجاورة لها، مع أيضا تسديد ضربات جوية لهذه البلدات والقرى، مع ما يلحق هذا الأمر من خسائر ليس فقط على المستوى البشري وإنما على مستوى أيضا البنية التحتية والمنازل وأيضا المباني السكنية.
3: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، وأرحب الآن بمراسلتنا في فلسطين هنا في الاستوديو نجوان السمري. نجوان، ما آخر البيانات الإسرائيلية أيضا حول هذا التصعيد في لبنان وأيضا حصيلة هجمات حزب الله؟
5: أولا الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان بعد يتعلق بهذه الهجمات التي كان يتحدث عنها الزميل إيهاب العقدي في منطقة السكسكية، والسكسكية أيضا لم تكن ضمن القرى التي تم إنذارها صباح هذا اليوم. منذ صباح هذا اليوم أصدر الناطق العسكري الإسرائيلي إنذارا لإخلاء 9 بلدات لبنانية في الجنوب اللبناني، تحديدا في منطقة صور، لكن هذه المنطقة التي شن عليها هذه الهجمات الأخيرة لم تكن ضمن القرى المذكورة، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذه الهجمات. من المتوقع أن يتم إصدار بيان، لكنه بطبيعة الحال سيكون، أو التوقعات أن يكون مشابها لكل البيانات التي تتطرق إلى أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف بالأساس بنى تحتية تابعة لحزب الله. هذا ما ذكره أيضا في بيان آخر الجيش الإسرائيلي هذا اليوم، بأنه كثف خلال الساعات 24 الماضية من هجماته واستهدافاته لمواقع لها علاقة بحزب الله، سواء كان بنى تحتية كما قال أو مستودعات للأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة أيضا إلى هجمات أخرى شنها في منطقة البقاع، وقال إنه تم استهداف موقع تحت الأرض تابع لحزب الله أيضا، وكذلك استهدف من قال إنه مع ناصر لحزب الله في الجنوب اللبناني. هذه بيانات الجيش الإسرائيلي، لكن في المقابل أيضا كان هناك إطلاق للصواريخ هذا اليوم باتجاه منطقة المطلي في الحدود الشرقية تحديدا مع لبنان. الجيش الإسرائيلي تحدث عن 4 صواريخ تم رصدها واعتراضها، بالإضافة أيضا إلى مسيرات، ومسيرة أيضا اخترقت الحدود وسقطت في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وهي المرة الخامسة منذ وقف إطلاق النار الذي تصل بها مسيرات حزب الله إلى الجانب الآخر من الحدود، فيما يقر الجيش الإسرائيلي بأن الحزب يواصل إطلاق مسيراته المفخخة التي تشغل بالألياف الضوئية باتجاه قوات جيش الاحتلال المتمركزة في الجنوب اللبناني. قال في بيان أيضا هذا اليوم بأن القوات استهدفت أكثر من مرة في الساعات 24 الماضية، سواء كان بالصواريخ أو هذا النوع من المسيرات التي انفجرت بالقرب من القوات وفقا لبيانه، دون أن يذكر فيما لو كانت أو قال على الأقل أنه لم تكن هناك إصابات، لكن وفقا لتحديثات المستشفيات في الأيام الأخيرة الماضية تشير إلى أنها تستقبل جنودا أصيبوا في الجنوب اللبناني حسب بيانات الجيش الأخيرة. أيضا فقد وصل عدد الجنود الذين أصيبوا في المعارك بجنوب لبنان منذ بدء هذه الحرب إلى أكثر من 900.

0: يعني هناك نوع من التعتيم يمارس على حصيلة الجنود رغم أن الجيش يخرج بين الفينة والأخرى بأعداد معينة؟
1: الأعداد التي يذكرها الجيش الإسرائيلي عادة تتطرق إلى الإصابات الخطيرة والمتوسطة، لكن المستشفيات تذكر كل الإصابات التي يتم التعامل معها في الميدان. لكن بالمجمل هناك أكثر من 900 جندي مصاب وفقا لآخر تحديثات في موقع الجيش الإسرائيلي أصيبوا في الجنوب اللبناني، وكانت قد تحدثت المستشفيات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية عن مواصلة استقبال جنود يصابون في الميدان، وكذلك الجيش أيضا يتحدث بين الحين والآخر عن إصابة جنود بهذه المسيرات تحديدا.
0: 900 جندي منذ
1: مارس، منذ بداية مارس، منذ أن بدأت الحرب أيضا على لبنان، لكن أيضا هناك خلال الفترة التي أعلن فيها عن وقف إطلاق النار الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 5 جنود خلال هذه الفترة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في منتصف أبريل نيسان، بمعنى أن المواجهات مستمرة أيضا في الجنوب اللبناني واستهداف القوات. هناك جنود قتلوا بعبوات ناسفة وجنود قتلوا جراء الاستهداف بالمسيرات المفخخة، وكذلك هناك اشتباكات وجها لوجه وفقا للبيانات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي في عمليات النسف للمباني عندما تدخل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منازل اللبنانيين في القرى التي يواصل عمليا أو تتواصل عمليات النسف والتدمير المستمرة. قبل قليل أيضا كانت قد دوت صفارات الإنذار في بلدة عرب العرامشة في الجليل الغربي، لكن الجيش قال إنه أطلق صاروخا اعتراضيا على خطأ على جسم بشكل خاطئ، بمعنى أنه كان تشخيص خاطئ، وهذا فقط يشير إلى حالة الإرباك من جهة في المنظومات الدفاعية، لكن بالأساس حالة الاستنفار العالية أيضا.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. الآن نتابع هذه الصور التي نشرها حزب الله عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في البياضة.

0: معنا من القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد المسلماني. ماذا نقرأ في دلالات اختيار إسرائيل لهذا التوقيت تحديدا لتصعيد هجماتها بهذا الشكل على لبنان؟
1: مساء الخير، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. واضح جدا أن إسرائيل تتعامل مع الجنوب اللبناني بعقلية حذر جدا، بمعنى الردع بالقوة، خاصة بعد دخول المستوطنين بأعداد كبيرة جدا، ما يقارب حوالي 1 مليون. ولم تتوقع إسرائيل بأن حزب الله يقوم بعملية الرد على الاغتيال. لهذا ترى تل أبيب بأن ما جرى هو حادثا ليس محدودا وليس حادثا عابرا، وإنما لم تتوقع، وبالتالي إسرائيل ليست معنية بانزلاق توسيع ما يجري. بكل الأحوال الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي لديه رسالتان. الأولى، إذا حزب الله أراد أن يستهدف العمق أو المواقع الحساسة الموجودة فإن الرد سيكون قاسي، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تقول أن هذا الضغط الداخلي الموجود لدى نتنياهو، وخاصة الملفات منها غزة الضفة والملف الإيراني، وإنما تتعامل بحذر شديد جدا خاصة بهذا الوقت. ثالثا، يقصد به الآن موضوع المفاوضات. إسرائيل تريد أن تثبت أن المفاوضات يجب أن تجري تحت النار. تخوف مخاوف إسرائيل بأن الجهد الدبلوماسي للسلطة اللبنانية أو إسلام أباد، بغض النظر مع أن الاثنين يعني بمساران يمشيان، تتخوف بأن إسرائيل أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهذا ما لا تريده. بمعنى آخر، تريد أن تقول للبنان بأن المفاوضات ستجري يوم الخميس لكن تحت النار، وهذا يشكل ضغط كبير. بالمقابل هذه تثبيت المعادلة، لكن الرسالة وصلت لإسرائيل، بمعنى أن حزب الله أراد أن يقول أي محاولة اغتيال مقابلها سيكون رد. هذا لم يكن متوقع لا بالمستوى الأمني ولا بالمستوى العسكري ولا حتى بالسياسي. تفاجأوا بالرغم من القدرات التي كان تمتع بها حزب الله في الأونة الأخيرة، لكن لم يتوقعوا بأن يكون هناك رد لخروج عن القواعد أو خروج عن الخط المتعارف عليه، الخط الأصفر. هذه كانت المفاجأة للمؤسسة. لهذا ما زال لغاية الآن الجيش الإسرائيلي لديه عقدة ولديه مشكلة في موضوع المحلقات أو المسيرات. طيب، التي لغاية هذه اللحظة، نعم
0: عفوا، فقط أشير لنا أن حصيلة الضحايا الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة السكسكية ارتفع إلى 6 شهداء بحسب الدفاع المدني في جنوب لبنان. تحدثت عن أن من بين أهداف هذا التصعيد ممارسة الضغط على المفاوض اللبناني، ونحن نتحدث عن مفاوضات ستجري الأسبوع المقبل بين الجانبين، ولكن ألا يضع هذا أيضا، هذا التصعيد، المفاوض اللبناني تحت ضغوط داخلية؟ والسؤال هنا، كيف تقارب إسرائيل المشهد اللبناني بكل تعقيداته والانقسامات داخله في إطار معادلاتها بين التصعيد والتفاوض؟
1: نعم، هذا صحيح. يعني أولا، يعني معروف أن الحروب يعني فيها خسائر. إسرائيل تلعب على وتر البيئة أو الحاضنة للمقاومة، لكن المفاجأة أن الحاضنة الشعبية سواء لحزب الله أو للبنان، يعني وكانت هذه باستطلاعات رأي موجودة لأكثر من مركز في داخل لبنان، بمعنى لأكثر من 5-6 مراكز كان هناك استطلاع رأي أن هناك يدفعون باتجاه مع المقاومة. السؤال الذي يطرح نفسه، يجب أن يكون هناك بالرغم للمؤسسات الجهة الرسمية الثلاث، يجب أن يكون تصريحها عالي المستوى، بمعنى الخطاب أن يكون لن تذهب إلى واشنطن دون وقف لإطلاق النار، لأن هذه الخدمة المجانية، بعيدا عن أن حزب الله هو متحفز على موضوع المفاوضات المباشرة، بالإضافة يجب على السلطة اللبنانية، وبعيدا عن حساباتها بأن يكون فصل لمسارين إسلام أباد الموجود، لكن هذه ورقتان على السلطة اللبنانية أن تستثمرها، بمعنى ورقة حزب الله تضع السلاح وهو استثمار كبير جدا حقيقة. ولماذا يعني السلطة اللبنانية، الكل يقول وهذه كل التقديرات يعني حتى في الجيش الإسرائيلي والمستوى الأمني متخوفون بأن السلطة اللبنانية تضع سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات، بأننا نذهب باتجاه أولا عليكم وقف لإطلاق النار وأن تكون مفاوضات غير مباشرة. لكن واضح أن السلطة اللبنانية ما زالت تمارس هدايا مجانية، وهنا الهدايا المجانية الكل يفهمها في إسرائيل بأن هذه سلطة تعبر عن ضعف، وهنا المشكلة تكمن. المسار الثاني، وأيضا هناك ورقة عالية جدا على السلطة اللبنانية ولكن هذا لا أعتقد أن تقبل به، هو مسار إسلام أباد الذي هو بالأصل لن تقبل طهران، وهي لا تريد أن تفاوض عن لبنان، لكن لن تقبل طهران بأن يكون خارج موضوع حزب الله بالاعتداءات الموجودة. بمعنى آخر أن الآن إسرائيل تنتهز أولا الانقسامات، تنتهز حالة الانقسام الداخلي بين الثنائي الشيعي في داخل لبنان مع الدولة اللبنانية، وضعف الدولة اللبنانية تحاول أن تستثمره من خلال ضرب البنية التحتية، بمعنى إطلاق التصريحات أيال زمير الرئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى المستوى السياسي بأننا نستهدف لبنان ونستهدف
0: طيب،
1: كل اللبنان. نعم
0: يعني إذا كانت إسرائيل تتجه إلى هذه المفاوضات وهي رافضة لما قدم لبنانيا كما ذكرت من أن المفاوض اللبناني الرسمي لا يريد اتفاقية سلام، يريد انسحابا إسرائيليا، سيطرح أيضا مسألة الأسرى وما إلى ذلك، بأي أهداف تتجه إذن إسرائيل إلى هذه المفاوضات؟
1: إسرائيل داخليا هي غير معنية بهذه المفاوضات. معروف إسرائيل تاريخيا، وسيذكرنا في هذا اللقاء لاحقا بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب، تريد فرض معادلة أولا إزالة التهديد، لأنها تعلم جيدا أن لا السلطة وأن حزب الله لن يقبل بموضوع بين قوسين نزع السلاح، وبالتالي القضية يعني طويلة وشاقة على الجنوب اللبناني، بمعنى أن المفاوضات ستكون طويلة، سيتم الحديث عن فرق فنية وعن فرق كذا. نتنياهو يحاول أن يقول لترامب ها أنا أذهب إلى المفاوضات، يريد أن يأخذ صورة نصر بأنني اخترقت الشرق الأوسط، اخترقت التطبيع الموجود وسيسجل انتصارا لدي تطبيعا. علما أن تذكرين أن الحديث كان يجري عن هدنة عام 49، وعام هدنة 49 يعني هو خط التماس وضع خطوط النقاط والمناطق التي يتم احتلالها، وبالتالي تثبيت فكرة إما إشراف دولي الموجودة. السؤال الذي يطرح نفسه، إن كانت الولايات المتحدة، وأذكرك سابقا، إن كانت الولايات المتحدة معنية بأن يكون هناك حلا للجنوب اللبناني، بإمكانها خلال 10 دقائق أن يأتي الجيش الأمريكي أو إشراف دولي أن يأتي تنسحب إسرائيل وتحل المشكلة. لكن هل إسرائيل تقبل بوجود إشراف دولي أو أن تحل بهذه القضية وأن تنسحب من أجل تشكيل حالة صورة الانتصار؟ هذا غير مقبول إسرائيليا ولن تقبله، وبالتالي نتنياهو معني بخلال هذا اليومين أن يأخذ صورة مع ترامب والرئيس عون، وبالتالي هو هكذا استطاع أن يخترق. علما أن هناك بعض الدول العربية غير راضية عن أن يكون لزيارة عون الذهاب باتجاه، لأن هذا أولا يشكل أزمة في ظل أن نتنياهو يريد أن يقول أن أنا اليد العليا وأنا أشكل اختراقا كبيرا. على ماذا ستذهب السلطة الوطنية اللبنانية؟ يعني ما هي الأوراق التي ممكن أن تملكها؟ وعود توم براق ماذا قال تذكرين خلال 15 شهرا؟ لا ضمانات مع إسرائيل، لا توجد أي ضمان موجود. واليوم إسرائيل اجتازت لأكثر من 20 منطقة واجتازت ووضعت خطا فاصلا وقامت بتسوية ممنهج نسق ولصق ما يتم فعله في قطاع غزة تم فعله الآن في الجنوب اللبناني. هي تريد إزالة التهديد الذي يشكل خطر على المستوطنات الشمال، لكن هذا لن ينهي إسرائيل، ما زالت حزب الله تملك الصواريخ التي ممكن أن تطال، وتبقى هنا القضية معقدة. إسرائيل أيضا تعلم جيدا أن الملف اللبناني مرتبط بالملف في إسلام أباد، أي مع طهران، وبالتالي هذه المعادلة
0: طيب
1: الجميع يفهمها بغض النظر عن موقف
0: ربما نعود
1: السلطة اللبنانية.
0: إلى الربط بين يعني مع إسلام أباد، ولكن في الوقت يعني مؤخرا تسربت أنباء عن وجود نوع من الخلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية بخصوص الجبهة اللبنانية. هل الخلافات ترقى إلى أو يعني الخلافات ترقى إلى وجود تأثير على الاستراتيجية الإسرائيلية الآن في التعامل مع ملف لبنان؟
1: نعم، هذه حقيقة، وإلا لماذا حزب الله يحاول أن يحافظ على قواعد الاشتباك وأبدع أو على الأقل يعني وضع الألم أو الألم لمناطق الشمال الموجودة؟ ثانيا، إظهار تفوق حزب الله حقيقة كانت للصديق قبل العدو، بمعنى آخر أدخل حالة الانقسام ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي. سنعطي أمثلة، هناك تقديرات للموساد الإسرائيلي وأمان كانت خاطئة لنتنياهو. نتنياهو ماذا فعل؟ اتهم مباشرة الجيش الإسرائيلي بأنه مقصر، خاصة بعد الانتقادات الحادة من المعارضة وانتقادات حادة من النخب السياسية بأن ما الذي تفعله مع حزب الله؟ ما الذي يفعلونه الموجود؟
0: نعم
1: هل يعقل بأن وجود الدبابات وأن الجيش الإسرائيلي يخاف أن يمشي في
0: شكرا
1: شوارع
0: لك،
1: وتضاريس؟
0: عفوا على المقاطعة ولكن انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. ضيفنا من القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية،
1: أهلا،
0: شكرا جزيلا لك. أن نتحول إلى تحليل هذه التطورات في لبنان من زاويتها العسكرية مع الزميلة مريم بالعالية.
2: سهام شكرا لك، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على اتساع رقعة ووتيرة الغارات الجوية

0: خصوصاً في المناطق الواقعة شمال نهر الزهراني، وصولاً إلى الاستهداف بالمسيرات على الطريق الساحلي بين صيدا وبيروت. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد جوني. لكن قبل أن نبدأ النقاش، إطلالة مع عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية لنشاهد هذه المواقع التي شهدت هذا التصعيد وهذه الوتيرة العنيفة اليوم في لبنان.
1: نعم مريم، نحن نشهد غارات واستهدافات إسرائيلية لا حدود لها، لا من حيث الجغرافيا ولا من حيث طبيعة الاستهدافات. وحينما نتحدث عن أحدث هذه الاستهدافات سنشير إلى هاتين النقطتين تحديدا، استهداف سيارة في طريق السعديات وأيضا في منطقة طريق الدامور في المنطقة بين بيروت وصيدا. إذن نحن نتحدث عن جغرافيا جديدة ضمن حلقة من الاستهدافات كانت بالأساس مركزة على مناطق إلى الشمال من نهر الليطاني، ولكن أيضا مناطق في الجنوب من نهر الليطاني. لو ذهبنا إلى هذه الخريطة والتي أنجزناها وتعدد تقريبا الاستهدافات التي كانت خلال 24 ساعة الماضية، سأبدأ بأحدثها وتحديدا السكسكية. كان هناك استهداف لمنزل، ولكن أيضا كان هناك ضحايا. واللافت أن السكسكية ليست المرة الأولى التي تستهدف، كنا تابعنا قبل أيام تفجيرات واسعة على مستوى السكسكية، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نشر إحداها. اللافت أن هناك ضحايا حتى من الذين نزحوا من مناطق أخرى. كان هناك استهدافات على مستوى دير الزهراني في المناطق الشمالية إلى نهر الليطاني وكما نلاحظ، ولكن أيضا اللافت على أن هذه الاستهدافات في قضاء النبطية تحديدا وكانت مركزة، رافقتها استهدافات أخرى إلى الجنوب من نهر الليطاني. نتحدث عن أمثلة حية، نتحدث عن عيت الجبل، خربة السلم، الشهابية، تبنين، في قضاء صور. أيضا اللافت على أن الاستهداف تكرر على مستوى هذا المحور، وخصوصا على مستوى المناطق قريبة من الساحل على غرار العباسية، بيوت السياد، ولكن أيضا كان هناك استهدافات على مستوى الشمع والمنصوري. بالمقابل حزب الله أيضا، وحينما نتحدث عن هذه الاستهدافات نشير إلى أن حزب الله أيضا بالمجمل كان قد أعلن عن في 24 ساعة نحو 23 عملية، ولكن لاحقا تلاحقت بيانات حزب الله التي تشير إلى استهدافات جديدة في مناطق عدة. نتحدث عن رشاف، نتحدث عن بنت جبيل، حداثة، كان استهداف لقوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور. ولكن اللافت أيضا هو إعلانات حزب الله عن استهدافات على مستوى دير سريان، وأيضا على مستوى دير سريان وعتشية القصير ومنطقة الطيبة. والاستهدافات تنوعت بين استهداف مركبات، استهداف دبابات مركبة، ولكن أيضا استهدافات لعدد من تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على غرار ما حدث في طير حرفة وفي اللبونة وتكرارها في البياضة وأيضا في شمع. على المستوى الجبهة الشمالية أيضا كان لافتا إعلان حزب الله عن استهدافات على مستوى ميرون، دوت سفارات الإنذار في عرب العرمشة، وذلك بعد أن تم رصد إطلاق لعدد من الصواريخ. هذه التطورات تأتي بينما تواصلت أيضا الإنذارات أو التهجير القسري لسكان القرى بإعلان جديد. طاول 9 قرى، 8 منها تقع في قضاء صور. وحينما نتحدث عن هذه القرى، نحن نتحدث عن استراتيجية واضحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في توسيع مريم عملية الاستهداف، ولكن أيضا في التطال المناطق إلى الشمال من نهر الليطاني، وأضحينا نتحدث أيضا عن مناطق جنوب نهر الزهراني.
0: طبعا هذا كله ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة مع استمرار وقف إطلاق النار، وهذه المواقع الجديدة التي تدخل إلى دائرة الاستهداف وأخرى تتكرر فيها الاستهدافات. نناقش الهدف منها معك عميد حسن جوني. نبدأ من السكسكية، لماذا وما الذي تعنيه في جغرافيا هذا التمدد الإسرائيلي أو التوسع في الاستهدافات الإسرائيلية؟
2: يعني هي عملية تدخل في سياق حملة ممنهجة من الاعتداءات والتدمير الذي تقوم به قوات جيش الاحتلال وخاصة سلاح الجو الإسرائيلي ضمن استراتيجية تطورت من استراتيجية إعداد ويعني إعداد منطقة عازلة. كانت بداية كان التركيز على تجهيز هذه المنطقة، تثبيت مواقعه في هذه المنطقة العازلة والخط الأصفر. اليوم تحولت هذه الاستراتيجية

0: هي من هذه المهمة إلى مسألة توسعة الاعتداءات وتنفيذ عمليات إخلاء، إنذارات بالإخلاء ثم إخلاءات ثم تدمير ممنهج للقرى، وتوسعة نطاق الاعتداءات لتشمل مناطق شمال الليطاني، محيط النبطية، مدينة النبطية، نزولا حتى الساحل، وصولا إلى السكسكية وهي بلدة ساحلية تماما تقع شمال نهر الليطاني أو بين نهر الزهراني ونهر الليطاني. طبعا هذا الاعتداء اليوم لافت، بالإضافة إلى كل هذه الهجمات التي تم تنفيذها اليوم، وكان لافتا مسألة الاعتداءات بالمسيرات.
1: نعم.
0: عملية القتل
1: هنا يظهر طريق الدامور والسعديات حيث استهدفت هذه المسيرات سيارات هناك. اشرح لنا أكثر.
0: نعم.
1: هذين الموقعين،
0: يعني هذا نمط جديد الآن في سياق الفترة التي نتحدث عنها، والتي للأسف نقول أنها وقف إطلاق نار. هي ليست وقف إطلاق نار، ولكن بعد أن حصلت عملية اغتيال في الضاحية لقائد قوة الرضوان، اتسع نطاق المواجهة ورد حزب الله بإطلاق صواريخ على الداخل الإسرائيلي. فإذا اتسع نطاق المواجهة، وقرر الإسرائيلي يعني تنفيذ اعتداءاته على نطاق واسع وصلت إلى البقاع، ولكن قرر تكثيف اعتداءاته. اليوم آلة القتل، نستطيع أن نقول أن آلة القتل تعمل بشكل مكثف. هناك عدة اغتيالات بالمسيرات ضد يعني أشخاص. هناك حالة لافتة اليوم، تم استهداف مواطن، أو يعني تم استهداف شخص وابنته بعد أن فرّا. فإذا اليوم هناك تركيز من قبل إسرائيل على رفع وتيرة القتل،
1: وهذا الرفع من الوتيرة والغارات أيضا يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان، ونشاهد ما يمكن أن يكون مواقع تستهدف لأول مرة أو مواقع ما زالت مأهولة ضمن هذه البلدات الواقعة شمال الليطاني تحديدا.
0: صحيح، يعني هذا ما حصل في السكسكية. هذا مبنى موجود فيه نازحون قدموا من مناطق بعيدة، وتم استهدافه بمن فيه، ويبدو أن هناك خسائر وشهداء، عدد كبير من الشهداء. في الحقيقة يعني لا يوجد ضوابط للعمليات العسكرية الإسرائيلية العدائية، ولا يوجد تفسير عسكري حربي لهذه العمليات لكي نحلل عسكريا ما هو محور عمليات الجيش الاحتلال، ما هو يعني الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه. العنوان الوحيد الذي يمكن إسقاطه على هذه العمليات هو القتل والتدمير، ليس إلا
1: وضمن هذه العمليات
0: وفي نطاق أوسع يتوسع يوما بعد يوم،
1: ما يتوسع به الاحتلال يوما بعد يوم، ربما شاهدناه في السكسكية قبل قليل. الصور الآن لآثار هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المبنى في هذه البلدة السكسكية في جنوب لبنان، وما زال البحث جاريا في نطاق واسع من تحت أنقاض هذا المبنى المستهدف عن جثامين الضحايا والمصابين أيضا. عندما نشاهد عميد حسن جوني دمارا بهذا الحجم نتيجة غارة إسرائيلية واحدة، فما الذي يمكن أن نقرأه أيضا؟
0: يعني هذه عملية إرهاب لكل سكان هذه المناطق، يعني التي تقع ضمن نطاق الهجمات الإسرائيلية.
1: نعم.
0: طبعا من خلالها هناك رسائل ضغط متعددة، ضغط على البيئة، ضغط على حزب الله، ضغط على الدولة اللبنانية، من أجل طبعا يعني نحن اليوم لابد من ربط كل هذه الاعتداءات بسياق اللحظة التي نمر بها. هناك مسألة التفاوض المرتقب في الأسبوع القادم.
1: نعم.
0: بين لبنان وإسرائيل، وربما الجولة الأولى ستبدأ هذا الأسبوع. هذا يدل على فهم إسرائيلي يريد أن يعني يعبر من خلاله على فهم معين يتعلق بنمط عملياته الوحشي إذا صح التعبير، رغم التفاوض. يريد أن يقول أن التفاوض لا يمنع ويعيق هذه الهجمات.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك. شكرا لعبد القادر عرادة، رافقنا على الشاشة التفاعلية بالكثير من التفاصيل. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى سهام مرة أخرى في غرفة الأخبار.
2: شكرا لك مريم، والآن نواصل مع ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في مضيق هرمز. أرحب بمراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، إذن وسط حالة الترقب للرد الإيراني، قربنا من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: مرحبا سهام. آخر تصريح للرئيس ترامب كان لصحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية التي أجرت معه مقابلة هذا الصباح، واللافت أنه رفض الإجابة عما إذا كان تسلم الرد الإيراني أم لا، وهي المرة الثانية التي يرفض الرئيس ترامب الإجابة فيها على هذا السؤال. يوم أمس كان حينما غادر البيت الأبيض في ساعات النهار إلى فيرجينيا قال للصحفيين إنه يترقب الرد الإيراني مساء أو ليلة الجمعة، وحينما عاد إلى البيت الأبيض متأخرا في ليلة الجمعة سئل ذات السؤال ما إذا كان تسلم الرد، فلم يرد على هذا السؤال. من الواضح حتى الآن أنه على الأقل طالما لم يعلن فإن واشنطن لم تتسلم هذا الرد. الرئيس ترامب كان سئل عما إذا كانت إيران تتعمد الإبطاء بتسليم هذا الرد، قال لا أعرف ولكن سنعرف قريبا. ومسألة الوقت هي مسألة حاسمة بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه المفاوضات، ولنتذكر أنه حينما سلمت إيران آخر رد لها قبل أسبوع ردت الولايات المتحدة على الرد الإيراني في غضون يومين بل أقل من يومين، أي الأحد الماضي، وكان الرئيس ترامب حتى يوم الأربعاء يتحدث بإيجابية عن مسار المفاوضات. قال يوم الأربعاء كانت هناك 24 ساعة من الاتصالات والمفاوضات مع إيران جيدة للغاية، واعتقد أنه يمكننا إبرام اتفاق، كانت لهجة متفائلة. وهو أيضا أقر عملية مشروع الحرية لتيسير مرور السفن والناقلات من مضيق هرمز بحماية أمريكية وإرشاد وتوجيه أمريكي، ثم علقها مؤقتا من أجل تيسير وتسهيل هذه المفاوضات، لكن حتى الآن لم يصل الرد الإيراني. بطبيعة الحال كان وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى أن واشنطن تترقب ردا من إيران يأمل أن يكون جيدا وأن يقود إلى مفاوضات جادة تؤدي إلى حل هذه الأزمة بشكل دائم. كما قال هناك حرص من واشنطن على دعم هذه المفاوضات أو إعطائها جميع المحفزات كي تنجح مع مواصلة أدوات الضغط. الحصار يتواصل، القيادة المركزية تعلن تباعا كما رأينا أمس وقبل ذلك عن اعتراض أو تعطيل ناقلتي نفط إيرانيتين كبيرتين كفارغتين بطبيعة الحال كانتا تتجهان إلى موانئ إيرانية في خليج عمان ضمن الضغط على إيران في ثالث واقعة فيما يتعلق بهذا الأمر. 53 سفينة تجارية تم إعادتها إلى وجهاتها الأساسية، 73 ناقلة نفط محاصرة أو محصورة في الخليج وتمنعها الولايات المتحدة بفعل هذا الحصار من المغادرة عليها أو تحمل 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تزيد على 13 مليار دولار. ناهيك عن العقوبات، ويوم أمس أقرت الولايات المتحدة الخزانة والخارجية حزمة عقوبات جديدة على إيران فيما يتعلق بتسليح الجيش الإيراني، وكان لافتا أن تشمل هذه العقوبات كيانات في الصين. 4 كيانات في الصين تتهمها الولايات المتحدة من أنها تزود إيران بصور لأقمار صناعية تتعلق بتموضع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ما يسهل على إيران ضربها. وبطبيعة الحال هي المرة الأولى التي تكشف واشنطن فيها رسميا هذا الأمر.
2: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن أرحب بمراسلنا من طهران محمد البقالي. محمد، طبعا سؤال الساعة الآن هو متى سترد إيران؟
4: بالفعل، وهذا هو السؤال الذي لا جواب عليه لحد اللحظة، حتى إن الخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس الرد الأمريكي الذي سترد عليه، وأنها لحد اللحظة لم تتخذ قرارا، وأنها عندما تنهي دراسة هذا الأمر ستبلغ الوسيط الباكستاني بذلك الذي سينقل بدوره الجواب الإيراني إلى واشنطن. وكان لافتا في الحقيقة أن الخارجية قالت إنها غير معنية بأي مهلة وبأي إنذارات. وهذا الأمر كان ردا واضحا على الموقف الأمريكي الذي كان يتحدث البارحة على أنه ينتظر الرأي الإيراني والموقف الإيراني البارحة، فإيران

0: تقول بأنها غير معنية بأي مهلة وبأي إنذار، وأنها ستقدم قرارها وموقفها عندما تنتهي من دراسة المقترح الأمريكي. يمكن أن أضيف أيضا مريم بأن ما حدث في مضيق هرمز وما يحدث لعله ساهم وفقا لكثير من المصادر هنا في تأخير هذا الرد، لأنه بغض النظر عن ما إذا كانت طهران قد أنهت قراءتها للمقترح الأمريكي واتخاذ قرار بشأنه، وهو بطبيعة الحال أمر سيتطلب وقتا بالنظر إلى أن إيران معنية بكثير من التفاصيل. التفاصيل مهمة بالنسبة لإيران، سواء تعلق الأمر بمسألة إنهاء الحرب أو بمسألة مضيق هرمز أو بمسألة الإطار العام الذي سيوضع لمناقشة النووي الإيراني. قلت مريم بغض النظر عن عما إذا كانت إيران قد أنهت دراسة هذا الأمر أم لا، فإن مصادرنا قالت حتى لو كانت طهران أنهت دراسة هذا المقترح الأمريكي واتخذت بشأنه قرارا، ما كانت لترسله البارحة وما كانت لترسله بعد حديث روبيو وزير الخارجية الأمريكي أو حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنهم ينتظرون قرار طهران هذه الليلة، لأنها ترى أن ذلك كان سينظر إليه باعتباره خضوعا للضغط. وإيران طبعا في استراتيجيتها التفاوضية حريصة على أن ترسل الرسائل على أنها لا تفعل شيئا تحت الضغط مهما كان بسيطا، علاوة على أن ما يحدث في مضيق هرمز أو ما حدث على الأقل خلال اليومين الماضيين كان له تأثير، لأن نعلم أن هناك رسائل أيضا يتم تبادلها هناك عن طريق القوة، والأمر محدد الذي سيحدث هناك والنتائج التي ستنتهي إليها تلك المواجهات رغم أنها محدودة هي محددة في الرأي الذي ستصدره إيران بشأن المقترح الأمريكي. ولكن يمكن أن أقول إن كل المعطيات الآن وكل المؤشرات تقول إن الرأي أو الموقف الإيراني قد يتم الإعلان عنه قريبا، هناك حديث على نهاية الأسبوع، نتحدث عن يومين ثلاثة، ولكن دائما نتحدث أو يتم الحديث هنا بلغة قد، وقد هذه بطبيعة الحال هي حمالة أوجه، تعني أن الأمر قد يتم وربما لا يتم، وحتى أن هناك من يتحدث عن ما يسميها بدبلوماسية قد، قد نلتقي وقد لا نلتقي، قد نرسل بداية الأسبوع وقد لا نرسل. بشكل عام هناك أجواء على كل حال سياق دبلوماسي واضح أن هناك رغبة في إرسال الجواب الإيراني، ولكن في نفس الوقت مع التحذير والتهديد بأن ما حدث في مضيق هرمز هو مرشح لأن يحدث من جديد.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران، ونتناول المشهد بالمزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والسيد بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد مرتضوي. هذا التأخير إذا صح نسميه كذلك في الرد الإيراني، هل يتعلق فعلا بتريث تمليه ضرورة دراسة كل البنود أم فيه رسالة ما؟
2: أعتقد أن هناك عدد من النقاط هنا، أولها ضرورة دراسة محتوى هذا المقترح بكل تفاصيله وحذافيره، فنحن نتحدث عن آلية قرار خلال فترة الحرب، وهناك أيضا تهديد باغتيال أي من القادة، وبالتالي اجتماعهم كلهم في مكان واحد صعب وهذا يؤخر التواصل، ولكنهم تمكنوا من اتخاذ القرارات الموحدة وتوحيد الصف في الشهرين الأخيرين. هذا ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا. أما النقطة الثانية فهي انتهاك وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة تحاول أن تسير في هذا المسار الدبلوماسي، وهو مسار جدي برأيي، لأنني أشعر بأن الرئيس ترامب يريد الخروج من الحرب وإيران أيضا، ولكن في الوقت نفسه إذا أراد الرئيس أن يخرج من الحرب هو بحاجة إلى الخروج كمنتصر، وهذا يتطلب استسلام إيران وهي غير مستعدة للاستسلام. إذن هو يضغط ضمن المسار الدبلوماسي وفي الوقت نفسه في ميدان المعركة. مشروع الحرية اعتبرته طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار، لأن الولايات المتحدة تستخدم القوة من أجل فتح المضيق بالقوة، وهذا لم ينجح. وانتهى الموضوع بالتفاعل والمناوشات في ميدان المعركة. الآن هناك تصعيد على ما يبدو على هذه الجبهة، مع أن الرئيس ترامب يسمي ذلك مجرد مناوشات أو صفعة صغيرة إلى ما هنالك، ولكن هذا كله يقوض الثقة فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي من وجهة نظر طهران، وهذا يزيد من الزخم أو حتى التوقعات بالتصعيد في ميدان المعركة.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن ترامب لصحيفة كويري ديلا سيرا الإيطالية، يقول لا رغبة لي حاليا في التعليق بشأن الرد الإيراني. سيد بيتر روف، ماذا لو طال الانتظار؟ يعني هل هناك وقت أو مهلة معينة لو تجاوزتها إيران دون الرد يمكن أن نرى مبادرة ما من الأمريكيين؟
3: Good afternoon. Thank you for having me on.
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن هناك مهلة زمنية، ولكنني لا أعرف ماهيتها. الجميع يعرفوها، أو ربما كبار مستشاريه يعرفون إلى متى يمكنه أن ينتظر. ولكن مشروع الحرية كان محاولة غير عسكرية سلمية من أجل إنقاذ آلاف البحارة وكذلك السفن التي هي عالقة وخطفت على يد إيران وهي عالقة في المضيق. الخطف هو أمر اعتادته طهران وهي تجيده وتجيد هنا، فالبحارة تنقصهم المياه والغذاء وهم يرمون النفايات في البحر بما يخلق أزمة بيئية.
1: عفواً، لا أحد يعلم ما المهلة كما تقول سوى ربما مستشاري ترامب، ولكن نحاول أن نتوقع لو أخذ الإيرانيون وقتهم يعني بما يفوق صبر ترامب لنقل، ما الذي يتوقع الآن؟ ما الأوراق التي بيد الولايات المتحدة لإجبار الإيرانيين على الرد وتقديم تنازلات أكثر مما ارتكب؟
2: هذا ما أحاول أن أشرحه، وأن أكثر من هم متأثرون هم المخطوفون الرهائن العالقون في المضيق حالياً. ثانياً، الأشخاص الذين كانوا يتوقعون وصول شحناتهم منذ أسابيع هم أيضاً الأكثر تأثراً، ولكن بالرتبة الثانية، بالدرجة الثانية، وهذا نتيجة إغلاق إيران للمضيق. في الوقت نفسه لا يمكن إدخال شيء، لا يمكن لإيران أن تخرج صادراتها النفطية ولا أن تتلقى أي شيء. إذن كلما طالت العملية صارت المسألة أصعب على إيران وعلى الشعب الإيراني، والسبب هو النظام المسؤول في طهران. برأيي وربما برأي البيت الأبيض أن هناك مجموعة يتم التفاوض معها، وهناك مجموعة أخرى تحاول أن تقوض التوصل لأي اتفاق، ولهذا السبب دخلوا فيما يشير إليه الرئيس على أن صفعات الحب، أي هذه المدمرات التي تحاول دخول المضيق من أجل إثبات إمكانية عبور السفن، مع اعتراض ناقلات النفط التي تحاول أن تغادر إطلاق النار على سفن كوريا الجنوبية، أنه قد يكون هناك مجموعة تحاول أن تكسر وقف إطلاق النار وتنتهكه بحيث تطلق حرب بروباغاندا وحرب إعلانية وتلقي اللوم على الولايات المتحدة.
1: كما كانت تقول سيدة مرتضوي، يعني الثقة منعدمة لدرجة أن من يفترض أن يجتمعوا من أجل البت في هذه الورقة لا يستطيعون حتى التواصل أو الاجتماع بطريقة عادية، لأن ذلك قد يكون خطرا عليهم، قد يستهدفون أو يعني، وهذا ليس مستبعدا بالنسبة بناء على تجارب سابقة، ربما قد يتم اغتيال مفاوض من المفاوضين الإيرانيين أو الذين يتخذون القرار. بالتالي هنا أليس هناك وجهة نظر في مسألة الثقة في الجانب الأمريكي انطلاقا حتى من هذه النقطة؟
2: أنا لا أعتقد أن هناك الكثير من الثقة من الجانبين. أعتقد أنه يجب بناء الثقة من أجل التفاوض على اتفاق، ويجب أن نتمكن من الاعتماد على من نفاوض معه على أنهم سوف يلتزمون بهذا الاتفاق. أكثر من مرة على شبكتكم ناقشنا هذا الموضوع أي فكرة تعذر جمع الناس أونلاين من خلال استخدام منصات التواصل لإجراء مفاوضات. لقد مررنا بجائحة كورونا واستمرت عملية المؤتمرات الافتراضية، وبالتالي قول أنه يتعذر عليهم التفاوض لتعذر الاجتماع ليس أمرا مقنعا. إذا كان هناك تأخير فهذا مقصود، لكن الولايات المتحدة قادرة ومستعدة للانتظار، لأن التأخير يضعف إيران. إذن هذا يلعب لمصلحة أمريكا.
1: دكتور زخور، يعني في ظل حالة الغموض هذه، على الأقل يعني هناك ورقة تدرس، ترامب يتحدث عن تقدم يتم إحرازهم على الإيرانيين، هل يكفي كل هذا لنتفائل بالفعل بأننا نقترب من اتفاق؟
4: يمكننا التفاؤل كثيرا، لأن يعني في الإجابة على بعض الأسئلة التي تفضلت بها، يعني متى سترد إيران؟ على الأرجح أنها سترد عندما تعرف ماذا سترد. يعني الإشكالية هي في هذا الموضوع.
1: يعني ألا تعرف بعد في اعتقادك؟
4: أعتقد أن هناك نقاش داخلي داخل إيران حول كيفية إخراج الرد، بمعنى ما هو طبيعة الرد بمعنى المضمون، ما هو حجم التنازل الذي يمكن أن تقدمه إيران لملاقات الجانب الأمريكي بما يقبل به الجانب الأمريكي، وكيفية إخراج هذا التنازل في حال كان القرار أن هناك تنازل. بمعنى القضايا العالقة، هناك مسألتين، هناك المقاربة العامة، إيران تريد إنهاء الحرب بأدوات إنهاء الصراع، وهذا اختلاف كبير بين نظرة الولايات المتحدة ونظرة النظرة الإيرانية. الولايات المتحدة نزلت، خفضت من مستوى إنهاء الصراع الذي دام 47 عاما إلى إنهاء الحرب، ولكن بمعنى ليس بالأدوات التي تطلبها إيران، بمعنى التعويضات وبمعنى الضمانات بشكل كامل، بما يوحي وكأنه هو إنهاء للصراع. هذه إشكالية على مستوى المقاربة بشكل عام، وهناك إشكالية أخرى على مستوى مضمون النقاش في الأوراق المقدمة بحسب ما سرب. الإشكالية هي في كيفية تقديم تنازل معين، هو ليس تنازل بالمعنى، هو التزام من الجانب الإيراني على مستوى الملف النووي، وتحديدا المواد عالية التخصيب. يعني ما نقل عن الجانب الإيراني أن هناك نقاش حول إمكانية تخفيض نسبة التخصيب من 60% إلى نسبة أقل، أو نقله إلى الخارج. يعني النقاش موجود، ولكن الجانب الإيراني يريد ترحيل هذا الموضوع للنقاش في المرحلة الثانية، بينما الجانب الأمريكي يريد التزام في هذه الورقة حول هذا الموضوع.
1: هل قدم ما هو مختلف؟ بمعنى هل قدم الأمريكيون الآن عرضا فيه اختلاف ربما يدفع الإيرانيين للتجاوب، أم أنهم قدموا عرضا يعلمون مسبقا أنه سيرفض؟
4: حسب النقاط الموجودة، بمعنى الورقة التي حصلت عليها الجزيرة منذ أيام وما نشر في أكسيوس، عندما مقارنة النقاط 14 بندا، المواضيع جزء كبير منها متطابق. الموضوع النووي، نقاط الموضوع النووي كإشارة إلى هذه النقاط متطابقة، ولكن هناك اختلاف بالصياغات وبالنظرة. هذه هي الإشكالية، وأشدد على أن الجانب الأمريكي يريد التزام من الجانب الإيراني في هذه الورقة. الجانب الإيراني يريد ترحيل الموضوع النووي إلى المرحلة، وهذه النقطة الخلافية الأساسية. وهنا الإشكالية الكبرى، في حال يتمكن الجانب الإيراني من فعلا وضع التزام في هذه الورقة، سيكون من الموضوع سهلا، أو من الممكن أن تكون الإجابة بصيغة ليست واضحة، ونعود أيضا إلى نقاش في الأوراق مرة أخرى.
1: سيدة مرتضوي، في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى تدرج في الاتفاق مع الأمريكيين، ويكون البدء بمسألة مضيق هرمز ووقف الحرب، الأمريكيون يريدون صفقة شاملة، كيف المخرج بالنسبة للإيرانيين، وأين تكمن اللاءات أو الخطوط الحمراء في هذه المرحلة؟
2: تحاول إيران أن تفعل ذلك خلال أو على مراحل لأنها لم تثق أو لا تثق بواشنطن. في بداية وقف إطلاق النار كان

0: لإيران، ستفتح المضيقة للرئيس ترامب. شكرا، لكن لن أرفع الحصار. فعل ذلك مع دول أخرى وليس فقط مع إيران في عمليات مشابهة. قليلة هي الثقة إذن بالنسبة إلى هذه العملية. هذا أحد الأسباب التي تدعو إيران لفعل ذلك بطريقة تدريجية، من خلال جهات ضامنة، من خلال وسطاء روسيا والصين، على أمل أن تؤثر بحيث تضمنان أي اتفاق، على عكس لبنان حيث وقف إطلاق النار تنتهك إسرائيل باستمرار. وبالمناسبة هذا أيضا مسألة تحاول إيران أن تدرجها ضمن هذه الصفقة وهذا الاتفاق الشامل. الهدف الرئيسي منذ البداية كان وقف الحرب بصورة دائمة حتى لا تستأنف. هي بدأت في يونيو الماضي، ومن ثم وقف إطلاق النار وعادت الحرب بشكل أوسع. إيران تفكر في أنها سوف تقاتل بحيث تنهي الحرب مرة إلى ما لا نهاية. النقطة الأخرى، التعافي الاقتصادي بعد الحرب. تعرضت إيران لحرب اقتصادية صامتة على شكل عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وهذا أضر بالشعب وبالاقتصاد. تريد إيران التخلص من ذلك، وهذا ما لم تحصله خلال المفاوضات مع هذه الإدارة، والآن تفكر في إمكانية تحصيل ذلك بعد المعركة. أخيرا، النقطة الأساسية من وجهة نظر أمريكا وإسرائيل، موضوع الملف النووي أمر تضغط إيران لتأجيله المرحلة التالية، وهذا أحد أبرز نقاط فشل الولايات المتحدة. فلطالما كان هذا مطروحا في أو على الطاولة في كل العهد الرئاسية السابقة، مضيق هرمز الآن صار الأولوية مع أنه لم يكن مطروحا قبل الحرب. ومن المنظور الأمريكي الأولوية تؤجل لمرحلة تالية.
1: آخر سؤال معك سيد روف، ولم يتبقى الكثير من الوقت. يعني هناك من يرى أنه لا توجد فروقات كبيرة بين ما يطلبه الأمريكيون في آخر عرضهم وبين اتفاق إيران مع أوباما. لا أريد أن ندخل في تفاصيل تقنية كثيرة، ولكن عمليا لا يوجد فرق كبير في النسب والأرقام. بالتالي لماذا مزق ترامب اتفاق أوباما وانسحب منه كليا عوض العمل عليه لتعويضه؟ باختصار لو سمحت، بسرعة.
0: أولا، إن خطة العمل الشاملة المشتركة تتجاهل أن إيران في حرب مع الولايات المتحدة منذ العام 1979 وقتلت أمريكيين في المنطقة. كان هذا مبرر مثلا قتل سليماني بالمسيرات. في الحقيقة ما عرضه الرئيس ترامب هو أكثر تقييدا من الخطة.
1: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. عفوا على المقاطعة، نحن الآن على رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لمتابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. إلى ذلك، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 6 أشخاص استشهدوا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكية. وقال مراسل الجزيرة إن من بين الضحايا نازحين من بلدات أخرى في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات شنها الجيش الإسرائيلي. في الملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة كويري دي لا سيرا الإيطالية إنه لا رغبة له حاليا في التعليق بشأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. وكانت وكالة رويترز نقلت عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. ونقلت نيويورك تايمز أو نيويورك بوست عفوا عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفي إيران، قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في هذه الأثناء، أظهرت صور أقمار صناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية.

0: التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. وقد نفى ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني وجود أي تسرب نفطي. أرحب بشبكة مراسلين وأبدأ مع مراسلنا جوني تانيوس من إبل الساقي في جنوب لبنان. جوني، إذن ارتفاع حصيلة ضحايا هذه الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة السكسكية، قربنا أكثر من آخر التطورات حول ما جرى في هذه البلدة وآخر الغارات الإسرائيلية عموما على الجنوب.
1: واضح تماما سهام أن التصعيد الإسرائيلي خلال ساعات هذا اليوم جاء دمويا بامتياز، يكاد يكون التصعيد الأكبر والأعنف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. وأبرز الدلالات المجزرة التي ارتكبت في بلدة السكسكية الواقعة في قضاء صيدا، إذ أغارت المقاتلات الحربية على مبنى يضم نازحين من بلدات جنوبية ظنوا أن لجوءهم إلى السكسكية سيحميهم بشكل أكبر، ولكن المبنى تهاوى فوق رؤوسهم، ما أدى وفق حصيلة أولية للدفاع المدني في جنوبي لبنان إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين. وبالتالي على الأغلب ستكون هناك مزيد من التحديثات بشأن حصيلة هذه المجزرة الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة. الغارات الإسرائيلية من المقاتلات الحربية تكاد لا تتوقف على مختلف مناطق الجنوب اللبناني، أكان تلك التي حذرها الجيش الإسرائيلي صباحا، ومن بينها معروب وبرج رحال والزرارية وغيرها من البلدات، وأيضا بلدات لم تذكر في الإنذار اليوم، قد تكون ذكرت في إنذارات سابقة أو لم تذكر بتاتا في أي من الإنذارات. أيضا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وأيضا لناحية القطاع الشرقي هنا استهدفت مجموعة من البلدات من بينها مدينة النبطية التي تشكل تجمعا أساسيا في هذا القضاء في هذه الناحية من الجنوب اللبناني، وأيضا مركزا خدماتيا بالنسبة لغالبية القرى التي تحيط بها. هذا التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على مسألة دمويته، ولكن أيضا هو لافت لناحية توسعه باتجاه مناطق لم تستهدف خلال فترة الهدنة. أتحدث تحديدا عن الغارات التي استهدفت سيارات في منطقة جبل لبنان. استهدفت المسيرات الإسرائيلية سيارة عند الطريق البحري السريع أو الطريق الرئيسي السريع في بلدة السعديات في جبل لبنان إذن، وأيضا في محيط بلدة الدمور. هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها هذا النوع من الاعتداءات منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وهذا طبعا يعكس ضراوة وشدة العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتخذ أشكالا مختلفة. وأيضا في بلدات الجنوب اللبناني شنت المسيرات الإسرائيلية غارات على دراجات نارية وعلى سيارات. وفي بلدة النبطية أو مدينة النبطية قالت وزارة الصحة أن إحدى الغارات على دراجة نارية أدت إلى استشهاد مواطن من الجنسية السورية وإصابة طفلته التي كانت معه على الدراجة النارية وتبلغ من العمر 12 عاما، وقد حاول الشخصان الفرار من الصاروخ الأول كل في اتجاه، ولكن عادت المسيرة لتطلق صاروخا باتجاه الأب وصاروخا آخر باتجاه الطفلة. وهذا أيضا يحدثنا عن ما تقوم به المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية هنا في الجنوب اللبناني، وقد دانت وزارة الصحة هذه الاعتداءات على المدنيين العزل. بالنسبة لعمليات حزب الله، كان هناك مجموعة من العمليات استخدم فيها أيضا اليوم المسيرات والمحلقات الانقضاضية. يقول حزب الله أنه استهدف تجمعات لآليات إسرائيلية ولجنود إسرائيليين، أكان في بلدة إرشاف الواقعة في القطاع الأوسط، أكان في بلدة دير سريان التي يركز جزءا كبيرا من عملياته فيها، وهي تقع لناحية جنوب نهر الليطاني، وطبعا كما هو واضح دخلتها وسيطرت عليها القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الماضية. لا يمكن فصل هذا المشهد التصعيدي عن سياق عام يرقبه لبنان ويتابعه، وهو سياق المفاوضات المباشرة. يفهم تماما هنا في لبنان أن هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه الدموية الإسرائيلية هي ضغط مباشر قبل جولة المفاوضات المباشرة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن برعاية أمريكية. لبنان كان يطمح إلى خفض التصعيد وتحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار قبل انطلاق جولة المفاوضات هذه يوم الخميس المقبل. هذا ما تحدث به رئيس الحكومة، هذا ما تحدثت به المصادر الرسمية، هذا ما دعا إليه الرئيس اللبناني. لبنان هنا يعول على ضغط أمريكي على وجه التحديد، ولكن المعطيات الميدانية لا تعكس ذلك، وعلى الأغلب على طاولة المفاوضات البند

0: الأول والأساسي بالنسبة للبنان على الأقل سيكون وقف هذه المجازر وهذه لا. الجرائم الإسرائيلية وتحقيق هدنة حقيقية، لأننا نحن اليوم أمام هدنة هشة على نحو كبير وواهية، وبالتالي هناك الكثير من الخشية الكثير من التساؤلات والكثير من المعطيات التي تتشابك سهام.
1: جوني طانيوس من إبل الساقي جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك، وأرحب معنا هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، هل هناك أي تفسير أو تبرير إسرائيلي لهذا التصعيد، خصوصا ما جرى في بلدة السكسكية والتي الغارة التي راح حتى الآن ضحيتها 7 أشخاص؟
2: حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي إسرائيلي عن هذه الغارة بالتحديد، وحتى أن هذه المنطقة لم تكن ضمن البلدات اللبنانية التي أصدر الناطق العسكري الإسرائيلي بيانا يحذر فيه السكان صباح هذا اليوم ويطالبهم بالإخلاء من 9 بلدات عمليا في محيط منطقة سور. لكن من المتوقع أن تصدر بيانات لاحقا حول هذا الهجوم، لكن البيان الأخير الذي صدر قبل قليل عمليا للناطق العسكري الإسرائيلي يتحدث عن إصابة خطيرة لأحد الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وضابط آخر وجندي أصيبا بجروح متوسطة وفقا للبيان، جراء انفجار مسيرة في منطقة شلومي بالجليل الغربي. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية منذ صباح هذا اليوم غير رسمية عمليا سهام في المواقع تنقل معلومات تفيد بإصابة ضباط وجنود جراء انفجار مسيرة في منطقة شلومي، وكانت هناك بعض مقاطع الفيديو أيضا التي تظهر انفجار مسيرة في هذه المنطقة. وفي هذه المنطقة تحديدا هناك الكثير من الحشود العسكرية والمعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي، ومن الواضح بأن الحزب عادة حزب الله يستهدف الحشود العسكرية سواء كان في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة أو أيضا على الجانب الآخر من الحدود حيث أيضا تتموضع قوات الاحتلال. وبالتالي هناك بيان رسمي حاليا من الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وضابط وجندي آخرين بجروح متوسطة، والجيش يقول بأنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويقول الجيش أيضا إن عدة حوادث عمليا لإطلاق مسيرات استهدفت القوات هذا اليوم سواء كان في جنوب لبنان أو على الجانب الآخر من الحدود. في حادث آخر وقعت مسيرة وانفجرت مسيرة في آلية عسكرية هندسية من هذه الآليات التي تقوم بتجريف
1: الذي ذكرته نجوان. الجيش الإسرائيلي يتحدث إذن عن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم السبت. يعني طبعا يعيدنا هذا إلى النقاش الدائر الآن في إسرائيل حول موضوع المسيرات التي يعتمدها حزب الله، خصوصا أن بعضها يصعب على الجيش كشفه والتعامل معه. قربينا أكثر من هذا النقاش.
2: بالفعل سهام، وبالرغم من كل الوسائل التي يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو في مسعى للحد من الأضرار التي تسببها هذه المسيرات، إلا أنه من الواضح لم يصل بعد الجيش الإسرائيلي إلى معادلة من أجل اعتراض والتصدي لهذه المسيرات. في تحديث أخير يوم أمس نشر في موقع الجيش قال إن عدد الجنود المصابين منذ بدء الحرب في لبنان مطلع آذار مارس الماضي تجاوزت 900 جندي وضابط، وبالتالي معظم هذه الإصابات وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية ناجمة عن انفجار هذه المسيرات. يكاد لا يمر يوم إلا وتنفجر مسيرة أو أكثر سواء كان في مواقع عسكرية أو في قوات للجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود. بالمناسبة صباح هذا اليوم كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن 5 مسيرات وصلت إلى الجانب الآخر من الحدود في الجانب الإسرائيلي منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، هذا بالإضافة إلى المسيرات التي سبقت هذه المرحلة في منتصف نيسان أبريل، أي في أقل من شهر 5 مسيرات تجاوزت الحدود، وعشرات المسيرات تستهدف القوات في الجنوب اللبناني طيلة الوقت. وحتى الآن رغم ما أعلن في الجانب الإسرائيلي عن إدخال مسيرات اعتراضية تقوم بإطلاق شباك حديدي من أجل محاولة الإحاطة بهذه المسيرات التي يطلقها حزب الله وفقا للآلية الجديدة التي يستخدمها وتشغيلها

0: تشغيلها بالألياف الضوئية، حيث تعجز منظومات الرادار الإسرائيلية عن رصدها أولا وبالتالي عن اعتراضها. لا يمكن للدفاعات الجوية اعتراض هذا النوع من المسيرات. كذلك كان هناك حديث في الأيام الأخيرة الماضية بأن إسرائيل أبرمت صفقة مع الولايات المتحدة لإحضار ذخائر نوع من العيارات النارية المتشظية كي يتم إطلاقها على هذا النوع من المسيرات يدويا من قبل الجنود. سيتم تزويد الجنود على الأرض بهذا النوع من الرصاص العيارات النارية، بالإضافة إلى نصب رادارات في جنوب لبنان قام بها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية في محاولة أيضا لرصد هذه المسيرات، لكن الواضح بأنه يفشل بذلك.
1: هذا التحدي كيف يؤثر على طبيعة انتشار الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ونشاطاته؟ يعني هل اتخذت إجراءات أيضا من هذا الجانب للتعامل مع هذا التحدي؟
0: بالفعل، وكان هناك حديث في الأيام الأخيرة الماضية بأن الجيش سحب عددا من قواته في جنوب لبنان كجزء من إعادة الانتشار بسبب ما يدعى إسرائيليا أو في الإعلام الإسرائيلي بأن الجيش تحول إلى فقط مراقب في الجنوب أو يحارب فقط في المنطقة الجنوبية في منطقة الخط الأصفر. هذا ضمن الانتقادات للحكومة ولنتنياهو بأن الجيش مكبل الأيدي بسبب الإملاءات الأمريكية وبسبب القيود التي فرضها الرئيس ترامب على شن هجمات خارج الجنوب اللبناني شمال الليطاني. لكن رأينا في الأيام الأخيرة الماضية الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لاغتيال قائد قوة الرضوان. صباح هذا اليوم أقر الجيش في بيانه بأنه أيضا كان هناك استهداف في منطقة لبقاع. الزملاء أيضا ينقلون لنا هذه الصور من منطقة السكسكية وهي خارج أيضا نطاق هذه المناطق التي يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن مع ذلك الوسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تنقل في الأيام الأخيرة الماضية بأن الجيش اضطر لسحب عدد من القوات التي كانت تعمل في جنوب لبنان لأنها أصبحت هدفا لحزب الله بسبب ثبات هذه القوات وعدم تقدم هذه القوات، وبالتالي يسهل على الحزب دراسة آلية تحرك هذه القوات واستهداف القوات بهذه المسيرات.
1: أجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا. الآن أرحب من القدس بالدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور هلسة. قراءة في أهداف إسرائيل من هذا التصعيد بهذا الشكل في الأراضي اللبنانية في هذا التوقيت.
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. إسرائيل تريد أن تثبت وقائع على الأرض تستثمرها في سياق المسار الدبلوماسي على طاولة المفاوضات، ثم يعني تضغط فيها في سبيل تحقيق الأهداف عسكريا، وهي ترفع منسوب التصعيد لأن الحزب أيضا يرد على معادلة الحقائق التي تريد إسرائيل أن تفرضها على الأرض، وكأن إسرائيل تقول بأنها ماضية في فرض المقاربة التي فرضتها على مدى عام وثلاثة أشهر في الحرب الماضية، ترد هي تستمر بالانتهاكات، تستمر بالاحتلال والسيطرة، تستمر في التهديد، وممنوع على الحزب وعلى الدولة اللبنانية أن تمر. هذا مهم لإسرائيل في سياقين، أولا السياق الأمني حيث تقول بأن هذا يحقق الأهداف الإسرائيلية في إبعاد خطر الصواريخ الإسرائيلية وفي الضغط على الكل اللبناني الحزب والدولة للدفع باتجاه نزع سلاح الحزب، وهو أيضا مهم في سياق الحالة الداخلية الإسرائيلية في مجتمع ينتقد نتنياهو على وقف إطلاق النار ويعتبر بأن هذا الوقف يأتي ارتهان للإرادة والرغبة الأمريكية، وفي سياق موسم انتخابي لا أعتقد بأن أحدا في العالم يوهم نفسه بأن نتنياهو والقيادة السياسية في إسرائيل قد تذهب إلى تسويات سياسية من أي نوع كانت، ولذلك التصعيد.
1: طيب يعني بما أنك يعني تحدثت عن الانتخابات، أي تسوية حسب ما يفهم من كلامك هي ليست في صالح نتنياهو في السياق الانتخابي، ولكن بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار وصول صواريخ من حزب الله، هل هذا يخدم نتنياهو؟
2: هو لا يخدم نتنياهو، ولذلك نتنياهو يصعد في محاولة إلى أن ينهي هذه المعادلة. هو يريد هيمنة إسرائيلية عسكرية مطلقة، وأنت ترينه هو يتفلت، هو يدفع باتجاه العودة إلى القتال بصورته القديمة، هذا يوفر له مظلة وغطاء يعني على الأقل تخفف عنه من الضغوطات الداخلية الإسرائيلية، وتأتي يعني مطابقة لرغبة المجتمع الإسرائيلي كاملا. استطلاعات الرأي تقول بأن هنالك نسبة عالية من المجتمع الإسرائيلي تود لهذه الحرب أن تستكمل حتى يحقق نتنياهو الأهداف العسكرية. معضلة نتنياهو أنه حتى مع العودة إلى القتال بصورته القديمة قبل وقف إطلاق النار، لا قناعة إسرائيلية مطلقة بأن إسرائيل قادرة وفق ما تفعل حتى لو تعمقت عسكريا في الأراضي اللبنانية أن تنزع سلاح حزب، ولذلك هي تحافظ على هذا المسار وتخلق مسارا سياسيا مع الدولة اللبنانية، لعل وعسى أن هذا أيضا قد يؤزم الداخل اللبناني ويدفع باتجاه مزيد من الشروخ الداخلية التي قد تفضي في نهاية المطاف إما إلى أن تذهب الدولة اللبنانية إلى الصدام مع الحزب، أو أن يعني هذا يعني قد ينسد بابه أو الأفق فيه وتذهب إسرائيل مرة أخرى إلى مقاربة استثمار التصعيد العسكري. في كل الأحوال التصعيد العسكري هو أداة سواء في المسار السياسي أو في المسار العسكري، لا أعتقد بأن نتنياهو سيتخلى عنها من هنا حتى يذهب الناخب الإسرائيلي إلى صندوق الاقتراع. ستكون يعني سيكون التصعيد هو سيد الموقف، إن لم يكن في لبنان فسيكون في غزة وفي غيرها.
1: طيب،
2: من الجبهات
1: يعني ولا أحد عن الانتخابات يعني هناك أيضا مشهد أو معيار آخر يربط به مراقبون كثر ما يجري في لبنان، وهو المشهد في إسلام أباد أو مخرجات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الآن حالة غموض ولكن تفاؤل حذر مقارنة مع الفترة السابقة فيما يخص احتمال التوصل إلى اتفاق. كيف يمكن قراءة التصعيد الإسرائيلي أيضا في هذا السياق؟ كيف يبدو هنا التأثير والتداخل؟
2: أولا حتى في إسرائيل يعني مقتنعون بأن ما يجري على المسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي يؤثر وينعكس على الحركة الإسرائيلية، على مقدرة نتنياهو على التحرك في الجبهة اللبنانية، واليوم هو يقول بأن يده مغلولة، مع أنه كما ترين هو يصعد السقوف ويرفع من سقف القيود الأمريكية ولا يجد حرج في هذا الأمر ولا يجد انتقاد من الطرف الأمريكي. من المهم بالنسبة للطرف الأمريكي ألا يعلن صراحة عن فض وقف إطلاق النار، وتحت هذا السقف إسرائيل تمارس التصعيد الذي تريده. يعني عمليا نحن في حرب لكنها لا تسمى حربا، تسمى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار ليس له من وقف إطلاق النار إلا اسمه، وبذلك إسرائيل تستغل هذا الأمر حتى تنجلي الصورة فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي الإيراني. وفي كل الأحوال سواء أدى هذا المسار إلى عودة الحرب، هذا سيريح نتنياهو وسيفكفك أزماته فيما يتعلق بساحة لبنان، وإن لم تعود الحرب ووصلت الولايات المتحدة مع إيران إلى ترتيب أيا تكن طبيعته، لا أعتقد بأن نتنياهو يلزم نفسه بالتزامات الولايات المتحدة فيما يجري تحديدا فيما يتعلق بلبنان. هو سيعتبر بأن هذا الترتيب أضر بصورة الإنجازات، وبالتالي هو سيذهب إلى يعني مقاربة أعتقد بأنها ستعفي إسرائيل من الالتزامات حتى لو أدى هذا الأمر إلى نوع من الضيق.
1: ولكن لو تم التوصل إلى تفاهم
2: اليوم،
1: يعني ربما الآن ترامب يغض النظر عما يجري لأنه ليس هناك تفاهم حتى الآن مع الإيرانيين، لكن لو تم التوصل إلى تسوية ما وكان لبنان من ضمنها وفرض ترامب أن يتم هناك تطبيق لوقف إطلاق النار، هل تبقى إسرائيل بهذا المنوال بهذا الإيقاع من التصعيد؟
2: أولا في إسرائيل لا أحد يتحدث عن إمكان أن الولايات المتحدة قد تفرض على إسرائيل مقاربة تقول فيها بضرورة الانسحاب ووقف إطلاق النار بحرفيته. هم مطمئنون إلى أن الولايات المتحدة تتبنى حاجات إسرائيل ومقاربة إسرائيل، وهذا الذي يجري من تصعيد هو مصداق لما يقوله الإسرائيلي. ثانيا حتى لو افترضنا جدلا، وأنا لا يعني لا أعتقد بأن هذا وارد، أن الولايات المتحدة ذهبت إلى اتفاق مع إيران أصرت فيه إيران على ضرورة الانسحاب وعلى تنفيذ إسرائيل التزاماتها، أعتقد بأن نتنياهو وضع على كفتي الميزان رغبة الولايات المتحدة أو رغبات إسرائيل وحاجات إسرائيل الأمنية إلى ضرورة التصعيد العسكري، أعتقد بأنه سيميل إلى أن يتبنى حاجات إسرائيل، لأن معنى أن يلتزم نتنياهو بما تريد الولايات المتحدة وإيران في هذا الملف تحديدا في لبنان يعني انتحار سياسي ومقتل نتنياهو مع الداخل الإسرائيلي، ولا أعتقد بأن نتنياهو مستعد إلى أن يدفع هذا الثمن حتى لو أدى إلى نوع من الصدام الشكلي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا. رصد مراسلنا إيهاب العقدي أثار الدمار الذي لحق بالمبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة سكسكية، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة من بلدة جبشيت. متابع.
3: ثلاث عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. ثلاث عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل. والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، كما ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، ربما لافت رفض ترامب التعليق على مسألة الرد الإيراني في حواره مع هذه الصحيفة الإيطالية، كيف يفهم ذلك؟
4: حتى سهام الليلة الماضية كان قبل أن يغادر البيت الأبيض إلى مكان هنا في فيرجينيا، كان قد تحدث إلى الصحفيين في 6 مساء وقال لهم أنا أتوقع أن يصلني رد الجانب الإيراني هذه الليلة. لدى عودته في 10:30 مساء رفض التحدث إلى الصحفيين والتزم الصمت. واليوم صباحا عندما تواصلت معه هذه الصحيفة سألوه تحديدا هل تلقيت الرد الإيراني، قال أفضل عدم الإجابة على هذا السؤال. وهذا يعني إما أن الجانب الإيراني لم يرسل الرد للولايات المتحدة كما كان قد صرح أمس ماركو روبيو ومن بعده الرئيس ترامب، أو أن الرئيس ترامب تلقى ردا لا يعجبه وفضل عدم التحدث إليه. وهنا حقيقة نحن نشير إلى الزيارة القادمة للرئيس ترامب إلى الصين، التي وفق مسؤول في البيت الأبيض يتوقع أن يركز فيها الرئيس ترامب على الموضوع الإيراني مع نظيره الصيني. قد تتطرق إلى تايوان، ولكن إيران سوف تكون أحد المحاور المهمة في هذه الزيارة. وواضح من أن البيت الأبيض سهام لا يريد اتخاذ أي قرارات، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري، لا يريد أن يتخذ أي قرارات جديدة قبل هذا اللقاء المرتقب للرئيس ترامب مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل في بيجين. وبالتالي ما يحاول الرئيس ترامب فعله من خلال الإدارة الأمريكية هو التواصل قدر الإمكان للتوصل إلى إطار الاتفاق بين الطرفين. واشنطن اقترحت إطار اتفاق، هيكل اتفاق وليس اتفاقا نهائيا، هو فقط يعرض المواضيع الرئيسية التي تريد الإدارة الأمريكية منها أن تطرح خلال مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. وما ينتظره الجانب الأمريكي هو رد الجانب الإيراني على هذا الإطار، والذي يبدو أن إيران غير لا تتسرع حقيقة في إرساله في حال بالفعل لم يتوصل إليه الرئيس ترامب.
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. محمد البقالي، كيف تبرر وكيف تفسر إيران حتى الآن عدم إرسالها لردها على الورقة الأمريكية؟
5: سهام، إيران تقول إنها سيدة قرارها، وبالتالي فهي ليست ملزمة بالتبرير أصلا. تقول إنها سترسل الرد عندما تنتهي من دراسته وستأخذ الوقت الكافي، وأنها غير معنية لا بمهلة ولا بإنذار أمريكي. على كل حال هذا الأمر دائما تعتمده إيران كصيغة في التعامل مع واشنطن بأنها لا تريد أن تعطي إشارة بأنها تتصرف تحت الضغط، ولكن سهام يتوقع لا يتأخر هذا الرد حسب مصادرنا هنا في طهران. ولكن رغم كل شيء، بغض النظر عن هذا الرد، هل يقدم هذا المساء، يقدم غدا، بعد أسبوع، قد لا يكون هنا جوهر الإشكال. جوهر الإشكال ما هو مضمون هذا الرد الذي ستقدمه طهران؟ لأن المضمون هو الذي سيحدد. أما إذا كانت الأطراف ستصل

إلى توافق، أم أنه سيفتح بابا جديدا لإشكال جديد؟ وموضوع إرسال الرد الإيراني مرتبط من جهة بما حدث في مضيق هرمز، كانت عبارة عن تبادل الرسائل عن طريق النار، وهي وتبادل الرسائل بهذا الشكل له الأثر المباشر على ما سيصاغ في الوثائق التي سيتم تبادلها بالتأكيد، وله أيضا علاقة بما الذي سيحدث في الفترة التي تفصل بين إرسال إيران لردها وما سيحدث في مضيق

0: حسب نفس المصادر بأنه سيتم الرد على كل محاولة أمريكية سواء لاقتحام بوارجها الحربية لمضيق هرمز أو لمضايقة، والتعبير للمصادر، مضايقة السفن الإيرانية، بمعنى أن هناك احتمال لتجدد هذه المواجهات، وإذا تجددت هذه المواجهات فبالتأكيد الموقف الإيراني سيكون مختلف. ثم إن ما يصلنا لحد اللحظة من بعض المصادر هنا في طهران أن فجوة الخلاف لم يتم جسرها بشكل كامل. مسألة الحرب كما تراها إيران، كما ترى إيران إنهاءها، ليس هو كما ترى واشنطن إنهاءها. إيران تطالب أولا وقبل كل شيء بوقف كامل للحرب ومع ضمانات دولية وإقليمية تحول دون عودة هذه الحرب. يبدو أن الورقة الأمريكية لا تقترح هذا الأمر أو متحفظة بشأن هذا الأمر. المسألة الثانية بشأن مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار البحري، يبدو أن هناك أن الأمر يتحلحل بشكل من الأشكال، هناك تململ، ولكن هناك خلاف جوهري حول مستقبل مضيق هرمز. طهران ترى أن مضيق هرمز يجب أن يكون بشكل مختلف. نعم. بعد هذه الحرب الولايات المتحدة ما زالت تصر على أنه يجب أن يفتح، وعلى كل حال كما قلت لك المضمون هو الذي سيحدد مستقبل الوضع.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران، و نتناول المشهد بالمزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وبيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، ومعنا أيضا دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. سيدة مرتضوي، العالم كله ينتظر الرد الإيراني على الورقة الأمريكية، الوضع في مضيق هرمز مشتعل، هناك حديث عن بقعة نفط تنتشر، استهدافات ملاحة مخنوقة، وإيران تأخذ وقتها في الرد، بأي حجة؟
2: أعتقد أن القضية الأساسية التي تلقي بظلالها على ما يراه الإيرانيون على أنه خرق لإطلاق النار، بالتالي كان هنالك وقف لإطلاق النار، وهذا المقترح يتم ربما استبداله باتفاق طويل الأمد ومستدام. وأيضا المذكرة الأمريكية ما كانت تحاول القيام به هو ربما خطوة بين وقف إطلاق النار والاتفاق الدائم، بمعنى خطوة تلو خطوة بتطبيق الاتفاق. لكن في الوقت الحالي وإذا ما نظرنا من وجهة النظر الإيرانية فإن الولايات المتحدة انخرطت بشكل أكبر في العمليات القتالية. كان هنالك مشروع الحرية ورئيس ترامب لأنه عليه على السوق، وبسبب أزمة الوقود والوضع في مضيق هرمز وأسعار المرتفعة للطاقة في الولايات المتحدة والتي بإمكانها أن تؤثر على الأسعار الأخرى مثلا أسعار الغذاء في العالم، هذا الأمر يضغط على الإدارة في واشنطن، بالتالي رأينا هذه التحركات في كل يوم اثنين. بالتالي بوجود مشروع الحرية قال الإيرانيون أنه خرق لوقف إطلاق النار، كان هنالك محاولة لفتح المضيق بالقوة، وأعتقد أن هذا ما جعل الوضع أكثر تعقيدا. إيران والولايات المتحدة الآن منخرطون في هذه المنطقة، الإيرانيين يقولون أن الولايات المتحدة هجمت ناقلات، وقالت أمريكا أن إيران هجمت سفنها، وبالتالي هذا الوضع الذي كان يجب أن يكون جزء من وقف إطلاق النار والذهاب إلى طاولة المفاوضات اتجهت الولايات المتحدة إلى العمليات العدائية، ليس تصعيدا كبيرا لكنه خرق لإطلاق النار، بالتالي أعتقد هذه نقطة الخلاف. ورأينا أيضا في التعليقات المسؤولين الإيرانيين، السيد عرقشي قال أن في كل مرة تنجح فيها الدبلوماسية يبدو أن الولايات المتحدة تلجأ إلى مغامرة عسكرية، بالتالي فقدان الثقة بين واشنطن وطهران في استمرار وقف إطلاق النار والاستمرار بالتوافق إذا ما تم التوصل إلى نوع من الاتفاق هي إحدى القضايا الأساسية، وعلينا أن ننتظر ونرى إذا ما كانت طهران تريد أن ترد على هذه الخطوة بين وقف إطلاق النار والاتفاق الشامل. أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك ضمانات لكي توازن فقدان الثقة، وليس فقط من الولايات المتحدة، لأنه من خبرة طهران هم عقدوا اتفاقا مع الرئيس أوباما، وخلال سنة من وصول الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة انسحب من هذا الاتفاق، بالتالي علينا أن ننتظر ونرى ما الذي تأتي به الفترة القادمة.
1: دكتور زخور، بناء على ما نشر على فيما يخص هذه الورقة، هذه البنود التي تعرض الآن على إيران، وأيضا بناء على طبيعة الخلافات

0: المعروفة والقائمة حتى الآن بين الجانبين، كيف يمكن أن نتوقع الرد الإيراني في اعتقادك؟
1: يعني هذه هي الإشكالية الأساسية، هي في كيفية إخراج الرد الإيراني، بمعنى أن لا يكون التزاما كاملا، أن لا يكون تنازلا كاملا، وأن يترك المجال لنقاش في المستقبل حول القضايا الأساسية وخاصة القضايا النووية. هذا من وجهة نظر الإيرانية، ولكن كيفية إخراج هذا الموضوع بشكل يرضي الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي يريد الذهاب إلى المرحلة الثانية ويريد الانتقال، ولكن يريد الحد الأدنى. هنا الإشكالية، كيفية إخراج هذا الحد الأدنى بما يوحي على أنه التزام، وبنفس الوقت يوحي وأنه قابل للنقاش في المرحلة الثانية، يعني مثل كما وأنه هو نصف التزام ونصف ترحيل إلى المرحلة الثانية. أعتقد هذه هي الإشكالية الكبرى، خاصة بموضوع مخزون اليورانيوم على التخصيب، وموضوع تعليق التخصيب على أي مدى، ما هو عدد السنوات. هذه الإشكالية، كيفية إخراج، وفي بعض المرات تكون اللغة، أي لغة أي عبارات، هي الإشكالية الأساسية. وأعتقد أن هذه الوثيقة عندما تصدر، يعني سنرى الصياغة وكيفية استخدام العبارات والكلمات، لأنها ستكون ذات دلالات عالية.
0: هل الصياغة كافية؟ لأن الخلاف، يعني الفجوة كبيرة، وكل طرف يريد أمورا يعتبرها الطرف الآخر غير مقبولة بتاتا. يعني هل يتعلق الأمر فقط بصيغة، أم هناك أرقام، هناك نسب، هناك تعهدات ينتظرها كل جانب؟
1: صحيح، يعني المجموعة من المواضيع ستكون اللغة واضحة، ولكن المواضيع الإشكالية في حال تم الاتفاق ستكون ليست واضحة بشكل كامل أو 100%، بمعنى أن كل طرف يعتبر أنه حصل على ما يريده من هذا البند. لا أقول أن اللغة على مستوى الورقة كلها، ولكن تحديدا، يعني على سبيل المثال، موضوع المخزون عالي التخصيب، من الممكن أن يكون هناك إشارة إلى أن جزء من هذا المخزون سيرحل، سيتم ترحيله خارج إيران، وجزء آخر يناقش في المرحلة الثانية.
0: وحتى يعني إلى أين يبقى، يعني نقطة خلافية
1: صحيح.
0: أيضا،
1: لأن حتى الجانب الإيراني حسب الوثيقة اللي حصلت عليها الجزيرة يقول أنه سيناقش ماذا سيفعل بالمخزون على التخصيب، ويطرح خيارين، خيار إخراجه من إيران، وخيار، يعني الفكرة موجودة، ولكن كما نقول دائما، الموضوع هل يستطيع الجانب الإيراني أن يقدم التزام، أو هي صيغة ستكون وكأنها التزام ولكن مقبولة من الجانب الأمريكي من أجل تثبيت وقف الإطلاق نار، انتهاء من هذه المرحلة الأولى والذهاب إلى المرحلة الثانية. طيب، وإطلاق المفاوضات الشاملة.
0: سيد روف، يعني لا يوجد هناك ما يدعو حقيقة للتفاؤل، الفجوة قائمة، الخلافات بين الجانبين معروفة، ويصعب جسر هذه الهوة بينهما، ولكن ترامب كان يتحدث عن تقدم يحرز مع الإيرانيين والأمور تسير بشكل جيد. كيف نفهم هذا الموقف، وعلى ماذا يقاس هذا التقدم؟
2: أعتقد أن هنالك العديد من الأسباب التي تدعو الرئيس للتفاؤل. هنالك محادثات مستمرة، لا نعرف حقا ما الذي تحويه الخطة ذات 14 نقطة. يبدو وكأنه هنالك توافقات حسب التسريبات، لكن لا نعرف فحواها تماما وكيف سيكون شكلها في نهاية المطاف. هنالك الكثير من الأشخاص الذين يركزون الآن وعلى المدى القصير بشكل فوري، ولا ينظرون إلى المستقبل، وكما أعتقد أن الرئيس يقوم بذلك. لذلك هو يقوم بإثارة الاهتمام والتأكيد على مسألة ما الذي يريدون القيام به باليورانيوم وبالأسلحة وبالصواريخ البالستية. سأنا أعترف بمرح أن هنالك أشخاص موجودين في الولايات المتحدة يعتقدون أنه لا يجب أن نفكر بهذه المنطقة، ولا يجب أن لا نقلق، وعلينا أن نغلق القواعد ونعود إلى وطننا ونقوم بإنتاج نفطنا الآن، وعلينا أن لا نقلق بالحصول على نفط من الإمارات أو السعودية. نحن لدينا اكتفاء ذاتي ونقوم بتصدير التكنولوجيا. هذه المنطقة بإمكانها أن تعالج مشاكلها. الرئيس لا يرى الأمور بهذه الطريقة. الرئيس يرى أن هنالك حلفاء للولايات أمريكا في هذه المنطقة وفي بين دول الخليج العربي، وعلينا أن نعمل لكي نبني هذه العلاقات، وإذا ما تركنا هذه المنطقة سنتركهم

0: رحمة إيران. بالإضافة إلى ذلك أن إيران التزمت بمسألة استخدام الأسلحة النووية، وقالوا وأشاروا أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر، وكانوا يهتفون الموت لأمريكا. حقيقة أننا موجودين هنا وأننا منخرطون ونحاول أن نفكر ببواعث قلق حلفائنا في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى بواعث القلق الخاصة لنا. أعتقد أن هذا سبب يدعو إلى التفاؤل.
1: في انتظار هذا الرد من طهران، يعني سؤال افتراضي، ماذا لو لم يكن بالشكل الذي يريده ترامب؟ ما السيناريو الأكثر ترجيحا في اعتقادك فيما يخص الخيارات الأمريكية للتعامل مع ذلك؟
0: أرى هنالك سيناريوهان محتملان. أولهما أنه نعود إلى عرض مقابل. دونالد ترامب هو مفاوض رائع، كتب كتاب حول فن عقد الصفقات، ويعرف ما الذي يقوم به، ولديه أشخاص منخرطون في هذه العملية يعرفون التوصل وعقد صفقات صعبة. هم ليسوا دبلوماسيين لكنهم أناس يتمتعون بخبرة في الحياة الحقيقية. الخيار الآخر قد يقول إذن هم حسناً لا يتسمون بالجدية، وهذا يعني أننا نحتاج أن نستأنف الخيار العسكري، نحتاج أن نضرب منشآت التخصيب مرة أخرى لضمان أن 450 طنا من اليورانيوم المخصب يتم دفنه بشكل عميق. لا يستطيع أي أحد مع عدد الولايات المتحدة بالتكنولوجيا التي تمتلكها أن يحصلوا عليه. أيضا هنالك ربما تدمير لمراكز القيادة والتحكم التي يتم استخدامها من أجل تنفيذ غلق مضيق هرمز، وعلينا مثلا أن نقوم باستهداف الألغام وفتح مضيق.
1: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. سيد بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، أشكره، كما أشكر ضيفينا نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات.
2: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء، وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها. في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالمياً منذ جائحة كورونا، لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية. رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة، لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضا من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو $560 قبل أن تقفز خلال أيام

0: قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضاً هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصاً منخفضة الكلفة منها، التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.
1: الآن ننتقل إلى هذه النافذة التحليلية الخاصة بالتطورات العسكرية وأبعادها القانونية والإنسانية في لبنان مع الزميلة مريم بالعالية. لكن مريم،
2: سهام، شكرا لك. أهلا بكم إذن في هذه الفقرة التحليلية الخاصة التي نسلط الضوء فيها على التصاعد اللافت للهجمات الإسرائيلية في لبنان، ونقرأ في جغرافيا هذا التصعيد ودلالاتها من الجنوب إلى البقاع، مرورا بالطريق الساحلي بين صيدا وبيروت، وبالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات وأوامر إخلاء لسكان قرى لبنانية شمال نهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني. وفي التساؤل عن الأهداف الاستراتيجية لأعمال القصف والتدمير والهدم، نسلط الضوء على التداعيات الاجتماعية والديمغرافية لكل ذلك على حياة مئات الآلاف من اللبنانيين، ونحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن طرابلس في شمال لبنان ديالا شحادة المحامية والخبيرة بالقانون الدولي. لكن قبل أن نبدأ النقاش، نذهب مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية إلى رصد هذه المواقع، وبالفيديوهات نشاهد معك عمليات النسف التي قام بها الاحتلال في هذه المواقع جنوب لبنان.
1: صحيح مريم، شكرا لك. سنبدأ إذن بهذا الفيديو، وهو الأحدث الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر قيام الجيش بنسف مناطق واسعة في بلدة البياضة جنوب نهر الليطاني الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود اللبنانية الإسرائيلية وداخل ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. هذا الفيديو يظهر تفخيخ الجيش الإسرائيلي ثم عملية النسف لمجموعة من المواقع، ومن بينها منازل وطرقات مدنية. الجيش الإسرائيلي يدعي بأن هذا التفجير يعود أو تم لجوء إليه بعد اكتشاف نفق يتبع لحزب الله بحسب وصف الجيش الإسرائيلي. ولكن هذا التفجير في بلدة البياضة هو ليس الوحيد وليس الأول من نوعه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف، وقام بتحديد مجموعة من الخطوط. الخط الأول وفق الجيش الإسرائيلي هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين، الخط الثاني هو الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم كما يسميه الجيش الإسرائيلي، الخط الثالث طبعا هذه خطوط وهمية ولكن تدل على العمليات العسكرية الإسرائيلية هو مجرى نهر الليطاني. وابتداء من قبل بضعة أيام يمكننا أن نتحدث عن خط ثالث، وهو الخط الذي يصل إلى منطقة مجرى نهر الزهراني. مجرى نهر الزهراني هو يبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية قرابة 40 إلى 45 كيلومتر. هذه الخطوط هي المناطق التي يتركز فيها القصف الإسرائيلي، عمليات الإخلاء المتجددة والمستمرة، إضافة إلى الاستهدافات التي تكاد لا تتوقف. يوم أمس تحدثنا عن أن الاحتلال استهدف أكثر من 30 بلدة، وحتى هذه اللحظة قبل دخولنا إلى الاستوديو كانت عدد الاستهدافات في أقل من 24 ساعة طالت أكثر من 21 نقطة في مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وصولا إلى جبل لبنان. عمليات النسف والاستهدافات الإسرائيلية، سنرى التطبيق الواقعي، ما الذي تفعله في القرى عبر صور الأقمار الصناعية. هذه صورتان لمنطقة إصبع الجليل أو المنطقة داخل الحدود اللبنانية المحاذية لإصبع الجليل. يمكن أن نلاحظ وجود عمليات نسف في بعض المواقع لم تكن موجودة من قبل، ويمكن أن نلاحظها عبر المقارنة الجغرافية في الصورة التي تظهر على يمين الشاشة. لا تزال المباني واضحة المعالم، في هذه الصورة يبدو الدمار بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بعمليات النسف. الخط الأول أو خط الدفاع المتقدم وفق ما يقول الجيش الإسرائيلي يعني به عمق يصل إلى 10 كيلومترات كحد أقصى، والجيش الإسرائيلي يقول إن الخط الأول من البلدات المحاذي تماما للشريط الحدودي سيكون عبارة عن أرض مسواة بالأرض. هذه مجموعة من البلدات، القرى والمدن، بنت جبيل يظهر فيها أثار الدمار ربما الأوسع والأكثر كثافة. في الناقورة تقع في الجانب الغربي من جنوب لبنان، أيضا طالتها عمليات النسف. عينات عيترون الطيبي ومدينة الخيام، رغم أن مدينة الخيام ليست من مدن وبلدات الصف في الحدود الأول، إلا أن الجيش الإسرائيلي نفذ فيها عمليات نسف مكثفة جدا، كما هي الحال في بنت جبيل. هذه المناطق أيضا في القريبة أو المحاذية لمستوطنات إصبع الجليل، أيضا كفر كلا يبدو الدمار فيها واضحا، الطيبي أيضا الدمار فيها واضحا، والعديسي أيضا. وهذه البلدات العديسي وكفر كلا تحديدا يبدو أن الجيش الإسرائيلي بدأ يقيم فيها بعض المواقع التي يتموضع عندها بشكل شبه دائم حتى الآن على الأقل. ميس الجبل أيضا تقع في القطاع الشرقي لجنوب لبنان، طالها الدمار. دير سريان وهي متقدمة قليلا عن قرى الصف الأول، تعتبر الصف الثاني والثالث من البلدات الحدود، البلدات الجنوبية جنوب نهر الليطاني، أيضا طالها الدمار الواسع، حولة وحنين ومركبة. هذه الصور التي رأيناها تتمركز بشكل كبير داخل الخط أو ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم، رغم أن بعضها مثل دير سريان تقع في منطقة متقدمة وتحاذي مجرى نهر الليطاني قبل أن يصب في البحر المتوسط، ومدينة الخيام في القطاع الشرقي. مدينة بنت جبيل أيضا ليست من قرى وبلدات الصف الأول، ولكن مريم هذه البلدات هي والمدن سيما مدينتي الخيام وبنت جبيل تعتبران من أكبر الكتل السكانية في جنوب لبنان، وما يستدعي ذلك من عمليات تهجير قسري ونزوح إلى المناطق خارج نهر الزهراني. لذلك أن عمليات الإخلاء جنوب الليطاني جنوب نهر الزهراني إضافة إلى إخلاءات في البقاع وفي ضاحية بيروت الجنوب.
2: طبعا يحدث ذلك بعد عمليات النسف والهدم التي طالت منازل المدنيين في هذه القرى. عميد حسن أو عميد إلياس حنا، نريد أن تطلعنا على الخارطة كيف اتسعت رقعة هذه العمليات، عمليات النسف والهدم في جنوب لبنان حتى وصلت إلى نهر الزهراني.
3: مريم، التبديل الجذري والتغيير الجذري في الاستراتيجية الإسرائيلية، الانتقال من الردع والاحتواء إلى فعلا الإبعاد. يعني اليوم عندما تحتل هذه المنطقة الصفراء، هذه تشكل ما يقارب 500 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، تعتبر هذه المنطقة على أنها مدمرة كما شرحت سلام، وبالتالي منها يتم الانتقال. هذه المنطقة أساسية هي المنصة للانطلاق إلى ما يسمى بفر باي فاير، يعني هي منطقة عازلة ولكن بالنار. هذه المنطقة تعتبر على أنها مدمرة مخلات، يعني إسرائيل تسعى إلى تغيير معالم الهندسة الجغرافية التوبوغرافية وحتى الديموغرافية، من هنا هذا التهجير القسري وبالتالي التدمير الشامل والكامل داخل المنطقة الصفراء ولكن التدمير حسب أهمية المنطقة من ضمن إلى جنوب الليطاني. المنطقة الأخرى هي الانتقال إلى شمال الليطاني إلى منطقة الزهراني. يعني من منطقة من الخط الأزرق إلى الزهراني 13% من مساحة لبنان تحاول إسرائيل تغييرها. اليوم تحدثنا عن السكسكية وهي تقع تقريبا في هذه المنطقة. السكسكية لماذا؟ اليوم يجب أن نعيد ذكرى استعمال الذكاء الاصطناعي في قطاع غزة. استعملت اللافندر، هو الذي يعطيها أهداف محتملة. يعني الشهداء الذين قضوا في هذه المجزرة يذكرنا أن لافندر على سبيل المثال إذا كانت تستعملها، وهي صرحت أنها تستعمله في لبنان، يعني يسمح بعشرين مدني شهيد إذا كان القيادي المستهدف من الصف الثاني، 100 شهيد مدني إذا كان المستهدف من الأولى من الصف الأول من القيادات. إسرائيل تستعمل كل هذه الأمور لاقتراح واستعمال الذكاء الاصطناعي لاستهداف القيادات، وهنا نرى هذا
2: طبعاً النتيجة
3: من الشهداء،
2: زيادة عدد النازحين أيضاً الذين ينتقلون من هذه المواقع التي تشهد التصعيد إلى مناطق ربما أكثر أمناً وربما تلاحقهم هذه الاستهدافات هناك. وهنا عميد إلياس حنا، ومع اتساع النزوح بسبب التدمير المستمر وأوامر الإخلاء ومسح قرى وبلدات بكل مكوناته العمرانية، تتلحق الاتهامات لإسرائيل بتعمد إحداث تغيير واسع النطاق في الوضع الديموغرافي في جنوب لبنان. فبعد إعلانها عن ما تسميه الخط الأصفر في 18 من أبريل نيسان الماضي، قالت إسرائيل إنها لا تسمح بعودة سكان 55 بلدة في الجنوب، لن تسمح بذلك، وكانت تشكل بيئة سكانية واجتماعية وترتبط بأنشطة عمرانية وبنية مدنية متكاملة. أما الآن فإن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على 68 بلدة في الجنوب اللبناني، ما يعني عملياً حرمان مئات الآلاف من العودة إلى مناطقهم. ثنائية الانتشار العسكري والإخلاء الديموغرافي تلك يكرسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مساحات أوسع بإصدار إنذارات إخلاء تترافق مع وضع خرائط لمواقع أنشطة عسكرية، ليمر بعد ذلك إلى عمليات نسف وتجريف واسعة حولت بلدات وقرى إلى ركام. بل إن الاحتلال استقدم من أجل ذلك شركات عملت سابقاً في تهديم المنشآت السكنية بقطاع غزة. يذكر أن إجمالي عدد السكان في جنوب لبنان يبلغ حوالي 900,000 نسمة وفقاً لتقديرات مختلفة، اضطرت أعداد كبيرة منهم للنزوح نحو مواقع مختلفة في العاصمة بيروت ومحيطها وأماكن أخرى. حسب اتفاقيات جنيف، البروتوكول الإضافي يعتبر التغيير الديموغرافي المتعمد خلال النزاعات المسلحة مثل الترحيل القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. أما نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية فيعتبر تهجير السكان أو نقلهم قسراً من الأمور المحظورة التي ترقى إلى جرائم حرب. طبعاً كل هذا الواقع ننقله أيضاً إلى ضيفتنا ديالا أشحادة لتحدثنا كيف ينظر القانون الدولي إلى ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ضد الأهالي هناك.
4: الحقيقة أن قائمة الجرائم الدولية المرتكبة بشكل منهجي على الأقل في السنوات القليلة الماضية في لبنان تطول وتستمر في التكرار وفي التوسع في نوع الجرائم يوما بعد يوم. بين هذه القائمة من دون شك أخذ الأراضي بالقوة، الاحتلال غير المشروع، التهجير القسري، القتل العمد للمدنيين، استهداف المباني المحمية بالقانون الدولي، استهداف البيئة، وكذلك التغيير الديموغرافي ولربما التطهير العرقي. التطهير العرقي لأن أركان جريمة التطهير العرقي هي التهجير القصدي من جهة، وكذلك محاولة تغيير البيئة الموجودة في أرض. فإذا ما كان الهدف من التهجير القسري للأغلبية الساحقة من طائفة معينة من أهل الجنوب هي أن لا يعود هؤلاء إلى الجنوب متى ما انسحبت إسرائيل، فهذا بدون شك تطهير عرقي. أما إذا كان الهدف هو تسهيل البقاء طويل الأمد، أي الاحتلال الطويل المدى لإسرائيل الجنوب، وهذا ما يعزز الظن به يوما بعد يوم بسبب هذه الأعمال التي تسعى إلى عدم إمكانية عودة السكان إلى مدنهم، ليس فقط بتدميرها ولكن نعم. بجعلها غير قابلة للسكن باستهداف البنى التحتية. هذه الجرائم قائمة تطول وتعزز
2: قائمة تطول. إذن سيدة ديالا شحادة، كان الهدف تطهيرا عرقيا أو تغييرا ديموغرافيا، كيف يرتد على لبنان الدولة؟ يعني تأثير بقاء هؤلاء النازحين دون العودة إلى ديارهم الأصلية، ما الذي يخلقه من تغير ديموغرافي في البلاد؟ وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد والأمور الاجتماعية للمواطنين؟
4: بالطبع الآثار فادحة على يعني على المجتمع اللبناني، على الوضع الإنساني لنحو 5 سكان الذين ليس بمقدور الدولة في وضعها الاقتصادي المتردي الأسوأ لربما في تاريخها، التي ليس بمقدورها الإلمام بحاجاتهم الإنسانية والإغاثية. ويعني قبل نحو أسبوع فقط صدرت تقارير جديدة تتعلق بآلاف النساء الحوامل الذين ليس هناك من تلبية صحية لحاجاتهم. ولكن
2: هنا سيدة ديالا شحادة أريد أن أسأل
4: مسؤولية
2: عميد إلياس حنا هنا في الاستوديو، هذه المنهجية التغيير الديموغرافي والتهجير كيف تخدم مخططات الاحتلال العسكرية في هذه المواقع؟
3: مريم، دائما كان يقال أنه لا يمكن احتلال الأرض وتحقيق نصر في حرب إلا من خلال الجو. ماذا تفعل إسرائيل؟ تذهب إلى هذه المنطقة تحتلها إلى حد ما، هذه المنطقة الصفراء الاحتلال، وبالتالي تغيير ما يسمى بالإيكو سيستم. والإيكو سيستم لديه 3 أبعاد: توبوغرافيا، جغرافيا، وديموغرافيا. وبالتالي تكون هي فعلا مسيطرة على المنطقة من هنا إلى جنوب إلى صيدا وإلى الزهراني بشكل غير مباشر، ولكن نقطة الانطلاق هي المنطقة الصفراء. وبالتالي نعم. هذا ما يترتب كما قالت ديالا، هذا الموضوع الإنساني والموضوع القانوني.
2: عميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وديالا شحادة المحامية والخبيرة بالقانون الدولي من مدينة طرابلس شمال لبنان، شكرا لكما. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
5: مستمرون معكم في متابعة التطورات في لبنان والوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر المستجدات، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكي. وقال مراسل الجزيرة أن من بين الضحايا نازحين من بلدات أخرى في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات شنها الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. حزب الله بدوره قال إنه نفذ عمليات استهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان. في الملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة إيطالية إنه لا رغبة له حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. وكانت وكالة رويترز نقلت عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب قريبا. ونقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طريق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفي إيران، قالت وزارة الخارجية أن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. للمزيد من التفاصيل في الملف اللبناني، ينضم إلينا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذن اليوم التصعيد الإسرائيلي تخطى جنوب الليطاني ووصل حتى إلى ما بعد شمال الزهراني، ماذا في التفاصيل وكيف يقرأ لبنان الرسمي هذا التصعيد فيما هناك ترقب لجلسة الأسبوع المقبل، جلسة مفاوضات برعاية أمريكية.
6: التصعيد المتدرج للقصف الجوي الإسرائيلي على مناطق عدة من جنوب لبنان وصولا إلى البقاع وغيرها وحتى الضاحية الجنوبية قبل أيام، نتج عنه هذا اليوم مقتل 7 أشخاص نتيجة لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكي، وفقا لفرق الإسعاف وأيضا لمصدر أمني ولوزارة الصحة، فإن هؤلاء من عائلة واحدة كانوا نزحوا إلى بلدة السكسكي التي تقع قرب مدينة صيدا على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن الحدود، وجرى استهداف منزلهم بغارة جوية، وهم كانوا نزحوا من بلدة جبشيت التي تقع في قضاء نبطي والتي سبق وأن تعرضت خلال الأسابيع الماضية لغارات عنيفة من الجانب الإسرائيلي. أيضا في النبطي نفسها كانت مسيرة إسرائيلية صباح هذا اليوم استهدفت شخصا سوريا الجنسية مع ابنته التي تبلغ من العمر 12 عاما بصاروخ، وأيضا حاولت الفتاة الهروب ثم عاجلتها المسيرة بصاروخ ثان ونقلت إلى المستشفى بحال حرجة. خلال الساعات 24 الماضية أيضا كان هناك هجوم على بلدة طورة، 5 أشخاص قتلوا نتيجة لغارة على أحد المنازل الذي يقع في ساحة البلدة بعد تهديدات إسرائيلية لبلدات عدة في جنوب لبنان. وأيضا القوات الإسرائيلية واصلت كذلك توسيع دائرة التهديدات في مناطق عدة من جنوب لبنان، لكن هذه التهديدات بقيت محدودة بعدد محدد من القرى، لكن الغارات الإسرائيلية اليوم بلغت أكثر من 30، حتى أننا نسمع في هذه الأثناء وقبل قليل أيضا تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية التي أغارت كذلك قبل نحو نصف ساعة وأكثر على بلدة بدياس في قضاء صور، قضاء صور الذي يتعرض منذ يوم أمس لغارات إسرائيلية عنيفة أسوة بالغارات التي سبقتها على منطقة النبطية وبنت جبيل. يأتي هذا الأمر في سياق الاستعدادات التي يتحضر لها لبنان لإجراء مفاوضات مع إسرائيل في الولايات المتحدة من خلال رعاية أمريكية. لبنان حتى الآن يرى بأن التصعيد الإسرائيلي هو محاولة لعرقلة مسار التفاوض، وأن إسرائيل ترغب عمليا بالتفاوض تحت النار، وهو الذي كان طلب وقفا لإطلاق النيران ولخفض التصعيد قبل الدخول في هذه المفاوضات في واشنطن. وتحدث المسؤولون فيه على أن لبنان كذلك في حال الوصول إلى هذه المفاوضات فإنه سيكون البند الأول في رأس الأولويات اللبنانية. أيضا من جانب حزب الله كان هناك استمرار لأعمال القصف من جانبه باتجاه القوات الإسرائيلية نحو مناطق عدة تقع في المناطق التي يحتلها في القطاع الشرقي والأوسط وحتى الغربي، ووصلت المسيرات الانقضاضية إلى تجمع للجنود قرب مسكاف عام وهي المستوطنة الإسرائيلية التي تقع قبالة بلدة العديسي التي تحتلها إسرائيل. تحدث حزب الله عن إصابة آليات وجنود نتيجة لعدة هجمات كانت بدأت منذ فجر هذا اليوم.
5: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، حدثتنا من مدينة صور. تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. إذن نسق التصعيد الإسرائيلي لهذا اليوم في العمق اللبناني، ربما علينا أن نتوقف هنا عند المعادلة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي ترسيخها في لبنان، ماذا نفهم؟
7: بالفعل من الواضح بأن هناك تصعيد متواصل، وهذا ما تشير أيضا إليه وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي كثف في الأيام الأخيرة الماضية من هجماته، وهذه الهجمات ما عادت تقتصر على منطقة الجنوب اللبناني، وعندما يتم استهداف مناطق أخرى كانت تأتي في سياق الاستثناء، لكن الآن تذكر في بيانات الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات وكأنها جزء من العمليات المستمرة المتواصلة والعادية. أيضا غنوة في بيانه صباح هذا اليوم تطرق الجيش الإسرائيلي إلى هجمات طالت 85 موقعا، قال إنها بنى تحتية خلال 24 ساعة الماضية استهدفها، وادعى أنها منصات لإطلاق الصواريخ ومباني تستخدم من قبل حزب الله، مباني عسكرية كما يصفها ومستودعات أسلحة، بالإضافة أيضا إلى هجمات شنها في منطقة الإبقاع. وحتى هذه اللحظة لم يأتي على ذكر هذا الهجوم في منطقة السكسكية، وإن كانت أيضا خارج إطار حتى البلدات التي أصدر صباح هذا اليوم بيانا أنذر فيه سكان هذه البلدات، 9 بلدات لبنانية بالقرب من مدينة صور

0: الساحلية، وهذه الأوامر تتكرر كل يوم تقريبا غنوة، سواء كان بتجديد هذه الإنذارات لبلدات أنذرت من قبل، أو حتى في بعض الأحيان يتسع نطاق هذه الإنذارات لتطال بلدات جديدة، لا تقتصر فقط أيضا على مناطق جنوب نهر الليطاني، في بعض الأحيان تحديدا في القطاع الشرقي نرى أن هناك عددا من البلدات تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقسم منطقة الجنوب إلى منطقة الخط الأصفر، حيث تتموضع قوات الاحتلال، الجنود يتموضعون عند هذا الخط الذي يصل تقريبا إلى قرابة 10 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية، لكن أيضا يتعامل مع هذه المنطقة من الخط الأصفر وحتى نهر الليطاني من الجليل الغربي، وهناك يصل إلى قرابة 40 كيلومتر نهر الليطاني عن الحدود، وصولا إلى منطقة القطاع الشرقي لقبالة الجليل الأعلى. هذه المناطق يقول إنه يسيطر عليها ناريا، بمعنى أنه في بعض الأحيان ينفذ عمليات قصف مدفعي وقصف من الجو، ويقول إنها أيضا خاضعة للعمليات التي يحارب فيها حزب الله وفقا لبياناته. لكن أيضا كانت هناك إصابات لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل تم الإعلان عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وضابط وجندي بجروح متوسطة وفقا لبيان رسمي صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. والإصابات وقعت في شلومي في الجانب الآخر من الحدود جراء مسيرة مفخخة انفجرت في هذه المنطقة في الجليل الغربي، وعلى الأغلب بأن هناك الكثير من المعسكرات والحشود العسكرية في هذه المنطقة غنوة، ومن الواضح بأن هذه المسيرة انفجرت في أحد مواقع الجيش في منطقة الجليل الغربي، بالإضافة أيضا إلى إعلان الجيش عن استهداف قواته عدة مرات هذا اليوم، سواء كان بالمسيرات أو بالصواريخ التي أطلقها حزب الله على الجنود المتموضعين في الأراضي المحتلة، وقال إن آلية عسكرية هندسية أيضا انفجرت بها مسيرة، ما أسفر عن أضرار بالغة في هذه الآلية العسكرية. بالتالي القصف الإسرائيلي متواصل، الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة، والتبريرات الإسرائيلية أيضا نفسها تكاد تكون نفس البيانات المتكررة. كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بحسب بياناته هو استهداف لمواقع تابعة لحزب الله ولعناصر من حزب الله، لكن أيضا في المقابل هناك هجمات متواصلة من قبل حزب الله، ويبقى التحدي الأساسي بالنسبة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي هذه المسيرات التي لا تجد لها الدفاعات الجوية آلية للتعامل والتصدي واعتراضها.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوى سمري. نكمل النقاش في الملف اللبناني وتطوراته مع ضيفينا من بيروت، عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي، وتوفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. وأيضا يرافقنا من نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك كذلك. أبدأ معك سيد عارف، هل لازال لدى لبنان الرسمي قناعة بأن المسار الدبلوماسي من الممكن أن يحقق نجاعة في تحقيق الاستقرار في لبنان في خضم هذا السلوك الإسرائيلي التصعيدي الذي شهدناه اليوم، رغم أن الهدنة حيز التنفيذ؟
2: أولا مساء الخير وتحياتي لك ولمشاهدي قناة الجزيرة. لا أعتقد أن لبنان الرسمي لديه خيارات أخرى، الخيارات الأخرى يعني الخيارات العسكرية غير ممكنة بالنسبة للبنان الرسمي، ليس لديه إلا ملف المفاوضات، وقد كرر الرئيس مجلس الوزراء بين الأمس واليوم قوله أنه سيطالب الوفد اللبناني الذي سيتوجه إلى واشنطن في اليومين المقبلين بالضغط لتحقيق وقف إطلاق النار، ومن ثم وقف إطلاق النار، ومن ثم وقف إطلاق النار. هذا هو المطلب اللبناني، وليس يبدو أن لديه خيار آخر، هذا هو الخيار الوحيد المتاح لديه، ليس لديه خيار الدخول في المواجهة العسكرية لأنه لا يستطيع ذلك، والمواجهة العسكرية غير متكافئة كما هو ظاهر.
1: حزب الله يرى أن يمكن للبنان الرسمي أن يستفيد من ورقة الميدان التي ينتهجها، خاصة وفق رؤية حزب الله أنها الوحيدة القادرة على أقل تقدير ردع أو تشكيل معادلة ردع بوجه الاحتلال الإسرائيلي. ما رأيك؟
2: سيدتي، الحقيقة أن هذا الخيار هو خيار أثبت فشله حتى الآن، بدليل أن غالبية الجنوب اللبناني أصبح تحت الاحتلال، وغالبية هذا الجنوب وقراه أصبحت مدمرة بل ممسوحة عن الأرض. فالخيار العسكري في مقابل قوة قاهرة كإسرائيل بالنسبة للبنان الضعيف لا يوصل إلى نتيجة، والنتيجة ظاهرة بالتجربة من آذار حتى الآن، وفي حرب الإسناد السابقة حتى الآن، وفي الحروب السابقة. الخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني والحضارة اللبنانية والمدنية والاقتصاد والشعب اللبناني الذي فاق المشردون فيه 1 مليون شخص حتى الآن. فكيف يكون هذا الخيار ناجحا؟ لا أدري ما هذا التفكير المتهافت. أعتقد
1: سيد توفيق، على ماذا حزب الله لا يزال يراهن بعملياته العسكرية، فيما في المقابل نرى مزيدا من التصعيد الإسرائيلي يطال المدنيين في كل مكان عدا عن ما يتم استهدافه من صحفيين، دفاع مدني، أطقم طبية وغيرها؟
3: تحياتي إليك، تحياتي إلى الزميلين الكريمين وأيضا إلى المشاهدين الكرام. يعني أعتقد بأن منطلق العدوان الإسرائيلي على لبنان هي قوة المقاومة اللبنانية. لو لم يكن هناك عامل قوة لما كانت الحرب، وبالتالي لو لم يكن هناك عامل قوة لا تغطي الولايات المتحدة الأمريكية بكل جبروتها وبكل آلتها العسكرية وبكل أيضا تكنولوجيتها المتفوقة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ خريف العام 2023. أظن بأن حتى نكون متوازنين بعض الشيء علينا أيضا أن نرى الجانب الآخر، علينا أن نرى أيضا ملايين الإسرائيليين في الملاجئ، علينا أيضا أن نرى كيف فرغت المستوطنات الإسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة من المستوطنين، وكيف توقف التعليم الحضوري. وأيضا علينا أن نستمع جيدا، وأعود وأكرر، علينا أن نستمع جيدا أيضا إلى ما يقوله رؤساء المجالس البلدية في المستوطنات الإسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة. هم يقولون بأن الأمن الذي وعدهم به بنيامين نتنياهو لم يتحقق.
1: طيب،
3: هو أنتج لهم أوهاما، وهو أنتج لهم حربا مستمرة، وبالتالي هو
1: نعم. تعليقا على ما بدأت به سيد توفيق، هناك من يرى في لبنان، أي لبنان الرسمي، أن لولا حرب الإسناد على إيران لما كان قد بدأ هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي، خاصة أن ما تم التمخض عن لجنة الميكانيزم وغيرها من الاجتماعات قد أرسى قليلا من منطلق لاستقرار محتمل.
3: سيدتي، أصلا الحرب لم تتوقف، يعني الهدنة كإعلان بهتاني، يعني وهو اتفاق، وأقصد اتفاق وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، لم تتوقف الحرب، كل اللبنانيين يعرفون ذلك. عشرات الشهداء، يعني أكثر من 550 شهيد سقط خلال سنة وثلاثة أشهر، وبالتالي العديد من القرى اللبنانية دمرت خلال هذه الفترة. لذلك أعتقد بأن المقاومة اللبنانية كما أفهمها ذهبت إلى الحرب في الثاني من آذار حتى توقف الحرب، وبالتالي لم تذهب إلى الحرب من أجل الحرب. وبالتالي القاعدة الأساسية، أو لنقل المعادلة الأساسية التي تسعى المقاومة اللبنانية لصياغتها الآن،
1: للبيانات الأولى لحزب الله، هو قال نحن انتقاما لمقتل المرشد.
3: بس الشق الثاني هو الأساس، البعد الوطني. يعني أيضا بالإمكان أن نتذكر ما قاله الشيخ نعيم قاسم بأن قرار الحرب اتخذ 3 مرات قبل الثاني من آذار مارس الماضي، وأجل حتى إشعار آخر حتى جاءت اللحظة الإقليمية المناسبة. لأنه بحسب ما يفكر حزب الله بأنه لو دخل الحرب وحيدا لكانت كل الآلة الحربية والعسكرية الإسرائيلية قد صبت جامها غضبها وعدوانها على لبنان. هذه هي الفكرة الأساسية لديه.
1: انتقل لنابلس، معك دكتور رائد نعيرات. يعني من المفترض أن هناك هدنة في لبنان برعاية أمريكية.

0: هي لماذا الاحتلال الإسرائيلي يخرق هذه الهدنة حتى خارج قواعد الاشتباك المحدودة التي كنا نتابعها في الأيام الأخيرة، التي فقط تنكفئ إن صح التعبير على مناطق جنوب الليطاني؟ أي معادلة يحاول إرساءها؟
1: أهلا بك غنوة وبضيوفك وبجميع المشاهدين. يعني حقيقة مصطلح هدنة، مصطلح وقف إطلاق النار، وكل هذه المصطلحات حقيقة أصبحت بحاجة إلى إعادة تعريف. يعني إذا كنا نتكلم الآن عن وقف إطلاق نار، فباعتقادي أن هذا المفهوم لم يعد مفهوما لأحد، حتى للإسرائيليين الذين باتوا يطلقوا عليه إطلاق النار بإطلاق نار، يعني هو تلكيم إطلاق النار. من ناحية أخرى، إذا ما أردنا أن نقارن هذا الوقف لإطلاق النار بحرب تجري في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، لا أصبحنا نقول أن ما يحدث في روسيا، ما بين روسيا وأوكرانيا، يكاد يكون هو وقف إطلاق النار وليس حرب، وهنا هي الحرب الفعلية. الآن عندما نتكلم عن ما يريده الإسرائيلي، حقيقة واضح ما يريده الإسرائيلي. الإسرائيلي يريد تحقيق هدفين، هدف على صعيد لبنان الرسمي وهدف على صعيد المقاومة. على صعيد المقاومة هو يريد إبادة المكان، يريد أن يعني يخسر المقاومة كل المنطقة الجغرافية التي كان يعتبرها أنها منطقة فاعلة ومنطقة قادرة على أن تؤذي إسرائيل. أما على صعيد لبنان الرسمي فهو يريد أن يحصل على موافقة لبنان الرسمي على الذهاب إلى مفاوضات والذهاب إلى عملية سلام في ظل هذا الواقع. وكأن لبنان الرسمي عندما يذهب إلى هذه المفاوضات في ظل هذه المعادلات، وكأنه يبدي للإسرائيلي بأن هناك موافقة. هذان الهدفان واضحان عند الإسرائيلي، ولذلك حتى نلاحظ أن الإسرائيلي يتجاوز هذه الأهداف، ولاحظنا ذلك في قصف الضاحية الجنوبية، أو أنه أحيانا يرسل بعض الرسائل بهذا الاتجاه.
0: طيب أسألك سيد عارف، كيف سيذهب لبنان الرسمي لجلسة مفاوضات مرتقبة الأسبوع القادم وفي خضم هذا النسق التصعيدي من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
2: سيدتي، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هي حدثت اليوم بالتصعيد الإسرائيلي. التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي حدث اليوم الذي وصل إلى مشارف بيروت، يعني عندما نضرب طريق السعديات الدولية، يعني هي منطقة على مشارف العاصمة، هدف بل العدو إلى الدامور حتى. الإسرائيلي إلى الضغط على ملفين اثنين، نعم إلى الدامور، يعني على مشارف بيروت، على مدخل بيروت، هدف إلى الضغط على ملفين اثنين. أولا، الوفد اللبناني يتحضر للذهاب إلى واشنطن لجلسة مفاوضات برئاسة السفير سيمون كرم للمرة الأولى. أراد أن يضغط على هذا الوفد بذهابه إلى المفاوضات أولا. ثانيا، لا ننسى أن اليوم رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة ناجحة إلى العاصمة السورية دمشق، وأجرى محادثات ناجحة جدا مع الرئيس السوري أحمد الشرق. الهدف الإسرائيلي إصابة الهدفين بضربة واحدة اليوم قام بها، قام بالتصعيد ليقول أن لبنان تحت الضرب في اتجاه المفاوضات وتحت الضرب في اتجاه تطوير العلاقات اللبنانية السورية، وهو لا يريد من لبنان أن يكون ناجحا في المفاوضات ولا يكون ناجحا في تطوير العلاقات مع سوريا. هو يهدف إلى الضغط على لبنان في هذين الاتجاهين، وقد وصلت الرسائل أعتقد. ولكن الوفد اللبناني لن يتراجع في واشنطن وفي المحافل الدولية عن مطالبة بحقه بالانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة وبإرساء هدنة وليس باتفاقية.
0: وصلت الفكرة. طيب سيد توفيق، في المرحلة السابقة وردت تقارير إسرائيلية تشير إلى أن هناك محاولة لإثارة الانقسام ومزيد من الانقسام في الداخل اللبناني، يمكن أن يخفف ذلك على الداخل الإسرائيلي. إذن لماذا حزب الله لا يسلم المسار للبنان الرسمي الذي أصلا هو يشارك فيه عبر وزرائه في الحكومة؟
3: يعني بالنسبة سيدة للتعويل على الانقسامات اللبنانية وتحويلها من انقسامات سياسية إلى انقسامات على الأرض، مشروع إسرائيلي واضح يتحدث عنه الإسرائيليون من القاعدة إلى رأس الهرم يوميا بكل المقالات، تقريبا معظم المقالات التي تكتب عن لبنان في الفترة الأخيرة يتحدث كبار المحللين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين عن هذا الاتجاه. هذه النقطة. هلا يبقى بالأساس النقطة التي حضرتك ذكرتيها، حزب الله ليس ضد مبدأ المفاوضات، وهو مع المفاوضات غير المباشرة واستنادا إلى ثلاث سوابق، يعني مثلا ترسيم الحدود البحرية في العام 2022 كانت مفاوضات غير مباشرة وأتت إلى نتيجة، وأيضا حتى الاتفاق القرار 1901 الصادر في العام 2006، وحتى أيضا اتفاق الهدنة المجهد في 27 تشرين الثاني 2024. حزب الله يعني كما أفهمه وكما أعرف كيف يفكر يعني مع هذا المبدأ، لكن بالنسبة له كان هناك أيضا ثلاث سوابق لم يأخذ لبنان مقابلها شيء. الخطوة الأولى بأن لبنان طعم لجنة الميكانيزم بشخصية مدنية لم تقابله إسرائيل بخطوة مماثلة. أيضا عندما كان الموفد الأمريكي توم براك في بيروت طرح رئيس مجلس النواب معادلة الخطوة مقابل الخطوة، رفضها الإسرائيليون. بعد ذلك ذهب لبنان إلى جولتين تحضيريتين مباشرتين اجتماعا ومحادثات مع وفد إسرائيلي في واشنطن ولم يحصل على شيء. الآن أيضا يعني كمان نظرة حزب الله أظن بأنه حتى الاجتماع الثالث والرابع والخامس والعشرين ربما لن يؤدي إلى شيء. والمثال حتى لا أطيل يعني الإدارة السورية الجديدة، بس الإدارة السورية الجديدة ثلاث اجتماعات على مستوى عالي مع مسؤولين إسرائيليين ولم تحقق شيئا أيضا.
0: طيب دكتور رائد بدقيقة لو سمحت، هذا التصعيد الإسرائيلي اللافت اليوم نحو العمق اللبناني يعني وصولا حتى مشارف العاصمة اللبنانية بيروت، هل يصب فعلا في محاولة لعرقلة مسار المفاوضات؟ يعني هل من مصلحة إسرائيل ألا ينجح مسار المفاوضات برعاية أمريكية أم ماذا؟
1: لا أنا لا أشك في ذلك. إسرائيل تريد المفاوضات وإسرائيل تطمح أن تحصل على صورة من هذه المفاوضات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. هي لا تعول على نتائج هذه المفاوضات ولا ترى بأن هذه المفاوضات قد تقود إلى ما يمكن لإسرائيل أن تقدمه للبنان، أو هم لا يدركوا حتى هم على قناعة أن لبنان الرسمي ليس لديه ما يقدمه لهم، ولكن هم يريدوا هذه المفاوضات بالشكل التي هي عليه، ويريدوا أن يحصلوا على صورة من هذه المفاوضات على أقل تقدير. نتنياهو واليمين الإسرائيلي يريد لهذه المفاوضات أن تمنحه شرعية يستغلها في الانتخابات القادمة، وبالتالي الحديث أن هناك محاولة لتعطيل المفاوضات أنا لا أرى ذلك، ولا أجد داخل الأوساط الإسرائيلية من يتحدث بهذا الاتجاه. صحيح قد يكون التصعيد اليوم له علاقة بالعجز الذي باتت تواجه إسرائيل أمام حزب الله، والذي ظهر على لسان بعض المحللين الذين باتوا يقولوا أن وقف إطلاق نار شامل قد يكون أفضل من الوضع الحالي نتيجة للاستهدافات ونتيجة للعجز في قدرتهم على تحقيق إنجازات. يعني من هذه الزاوية قد نفهم سبب التصعيد، أما من الزاوية الأولى أنا باعتقادي لا يوجد داخل الوسط الإسرائيلي أو حتى مؤشرات تدلل على ذلك.
0: شكرا لكم من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الشكر أيضا لضيفينا من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وعارف العابد الأكاديمي والكاتب الصحفي. الآن ننتقل إلى الملف الإيراني. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما. البداية معك وجد، ما الذي يتردد في الأوساط الأمريكية حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران؟ وأيضا ماذا يبنى عن التصريحات اللافتة لترامب هذه المرة لصحيفة إيطالية؟
4: حقيقة اللافت في تصريحاته بأنه رفض الإجابة على سؤال ما إذا كان قد تسلم الرد الإيراني على إطار الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة أم لا. قال الرئيس ترامب بأنه يفضل أن لا يجيب على هذا السؤال، وهو يلتزم الصمت حقيقة منذ الليلة الماضية، علما بأنه أمس عصرا كان قد قال للصحفيين هنا في البيت الأبيض أنه يتوقع أن يصله الرد الإيراني هذه الليلة، أي ليلة أمس، لكنه لدى عودته في الليل لم يعلق ولم يجب على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالرد الإيراني، فضل التزام

التزام الصمت، واليوم أيضا فضل التزام الصمت، ما قد يعني بأن إيران إما أنها لم تسلم ردها للجانب الأمريكي على عكس ما كان يتوقع البيت الأبيض، الذي منذ أن صرح روبيو صباح أمس بأن الإدارة الأمريكية تتوقع تسلم الرد الإيراني الجمعة، إما أن الرئيس ترامب لم يتسلمه ولا يريد أن يشي بذلك للإعلام، أو أنه تسلم

0: في هذه الأثناء هناك أيضا صمت وهدوء اليوم عند مضيق هرمز بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية تبادل لإطلاق النار عند مضيق هرمز، ويوم أمس كانت قد عطلت القوات الأمريكية 2 من السفن الإيرانية وهما ناقلتان نفط كانتا تحاولان الرسو في الموانئ الإيرانية وهما كانتا فارغتين، ولكن القوات الأمريكية تعرضت لها واستهدفتها وعطلت تلك السفينتين. حتى اليوم بحسب القيادة المركزية الأمريكية تم تحويل مسار 58 من السفن التي إما تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، وتم تعطيل 4 سفن إيرانية تحمل العلم الإيراني وكلها ناقلات نفط. وتحاول الإدارة الأمريكية من خلال هذا الحصار الذي يصفه الرئيس ترامب بالمحكم وبأنه كتلة من الفولاذ تحاول أن تصل إلى نقطة تجبر فيها إيران على التفاوض وفق الشروط الأمريكية. ما يقال حتى الآن عن الإطار الاتفاق الذي قدمته الإدارة الأمريكية وما تم تسريبه إلى الإعلام الأمريكي هو أن واشنطن عرضت فيه على إيران أن تخفض العقوبات المفروضة على طهران مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ولكن رغم ذلك غنوة أمس فقط الليلة الماضية الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة، حزمة جديدة من العقوبات على إيران وعلى 11 كيانا مرتبطا بإيران من جهات أخرى، إضافة إلى 3 أفراد. أي أن العقوبات الأمريكية ما زالت الإدارة الأمريكية تسنها بين كل فينة والأخرى ولم تتوقف حتى طيلة هذه الحرب وطيلة وقف إطلاق النار. وتأمل الإدارة الأمريكية من خلال هذا الحصار الاقتصادي المطبق، سواء كان الحصار على السفن عند المضيق أو حصار العقوبات الاقتصادية، كل ذلك أن يساهم في أن يدفع طهران إلى التسليم كما يأمل الرئيس ترامب، وأن توقع اتفاقا بما تراه الإدارة الأمريكية بأنه ملائم.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أنتقل لك محمد البقالي، إذن ما هي السقوف الإيرانية لمسار المفاوضات مع واشنطن خاصة في خضم حالة الصمت اللافتة اليوم؟
2: السقوف التي حددتها طهران هي سقوف عالية جدا غنوة، تتمثل أساسا في أنه أولا لا مناقشة لأي شيء يتعلق بالبرنامج النووي الذي هو جوهر الخلاف وسبب الحرب إلا بعد إنهاء الحرب بشكل كامل. وإنهاء الحرب بالنسبة لطهران يتمثل أساسا في وقف كامل للحرب، ليس فقط مع طهران ولكن أيضا في لبنان، لأنها تعتبر أن هي حرب محور بأكمله وليس حرب معنية فقط بها طهران. وليس ذلك فقط، معه أيضا ضمانات بأن حربا أخرى لن تشن عليها في فترة لاحقة، لأن إيران تقول إنها تعرضت لحربين في أقل من سنة وأنها لا يمكن أن تتعرض لحرب أخرى بعد فترة وجيزة. وليس فقط هذه الضمانات التي تقول إنها يجب أن تكون إقليمية ودولية، ولكن تريد أيضا تعويضات، تقول إن الحرب كانت مدمرة، كانت ألحقت أذى كبيرا بالاقتصاد بالمباني وتريد تعويضات، وهي تدرك طبعا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تدفع هذه التعويضات، ولذلك تقترح مضيق هرمز كي يكون طريقا لجني هذه التعويضات. وهذه واحدة من نقاط الخلاف أيضا ومن السقوف التي ترفعها طهران، علاوة على المرحلة الأولى التي تقول إنها ستكون مخصصة لإنهاء الحرب. المرحلة الثانية هي مسألة مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار البحري، ولكن مضيق هرمز لن يعود أبدا بالنسبة لطهران، أو كما تقترح على الأقل كما كان عليه الأمر قبل الحرب. في المسودة الأخيرة أو في المقترح الأخير الذي قدمته لواشنطن بدا كما لو أنها قد لينت موقفها فيما يخص فرض الرسوم على ناقلات النفط، ولكنها حافظت على تلقي تعويضات.
1: ونحن في انتظار رد إيراني مرتقب، ولكن ألا يشي بالتصريحات الأخيرة التي تبعناها لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن هناك أيضا رفع لسقف التوتر؟
2: بالتأكيد غنوة، ما حدث في مضيق هرمز اعتبرته طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار، ويبدو أنها تريد أيضا وفقا لما صدر من مقر خاتم الأنبياء ومن الحرب

0: الحرس الثوري أنها تريد أن تقر قواعد اشتباك جديدة. علمنا من مصادر مقربة بأن إيران أصدرت قرارا بأنها ستواجه كل محاولة لاعتراض السفن الإيرانية أو ما سمي بمضايقة السفن الإيرانية أو محاولة لدخول البوارج الحربية الأمريكية إلى مضيق هرمز. سيتم التعامل معها وفق قواعد اشتباك جديدة تقوم على المواجهة، ولكن مواجهة محدودة وليست المواجهة التي تؤدي إلى توسع الحرب. عباس عرقجي قالها بشكل واضح، قال إنه كلما وضع حل على الطاولة إلا وقامت واشنطن بما وصفها بحركة أو عسكرية متهورة على حد وصفه. وقال هل يتعلق الأمر بمحاولة ضغط فجة على حد تعبيره، أم أن هناك مخرب، واستعمل هذه الكلمة، هو الذي يخدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد ويدفع به إلى المستنقع. المخرب المقصود هنا إيرانيا هو نتنياهو، هي إسرائيل التي تقول طهران إنها لا ترغب أبدا في التوصل إلى حل. وسبق لنائب الرئيس الإيراني أن قال بأنه إذا جاءت الولايات المتحدة للتفاوض بمنطق أمريكا أولا فسيكون بإمكان التوصل إلى اتفاق، أما إذا جاءت بمنطق إسرائيل أولا فلحظتها سيكون الأمر صعبا للغاية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد ويتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أيضا من طهران علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ معك إذا دكتور ريتشارد، لماذا ترامب يتحفظ على الإجابة إما كان تسلم ردا إيرانيا على مقترح بلاده الأخير؟
2: أفترض أن السبب هو أنه بالنسبة إلى ما قدمته إيران فهو ربما قد يأتي دون توقعاته. بحسب ما نعرفه فالولايات المتحدة قد تقدمت بمطالب طموحة كثيرا، وبينما إيران على الأرجح قد لا تقبل بها جميعها. لكن الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، ربما كانت تتوقع عددا محدودا من التنازلات فيما يتعلق بالملف النووي. دعونا لا ننسى أن الرئيس ترامب هو مفاوض من ذوي الخبرة، ربما يريد المزيد من التنازلات. لا نعرف السبب، ولكنني أعتقد أن ما ذكرته هو أحد الأسباب.
1: طيب سيد علي أكبر داريني، الجانب الإيراني يرى أن لا يمكن الثقة بالأمريكيين، هذا ما جاء في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية عباس عرقجي، ولكن في المقابل ألا تظهر التصريحات الإيرانية أيضا رفعا لسقف التوتر، خاصة مع ما جاء اليوم عن نائب الرئيس الإيراني أن إدارة مضيق هرمز هي أمر حاسم لإيران؟ يعني وهذه مسألة حساسة بالنسبة للأمريكيين الذين عملوا طوال الفترة لفتح المضيق.
2: لقد تعرضت إيران لاعتداءات وذلك مرتين في خضم المفاوضات، وبالتالي من الطبيعي ألا يكون هناك ثقة من جانبها بالجانب الآخر. لقد غيرت الحرب المعطيات كلها. كان يمكن للولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق سريعا، ولكن الأمر بات مستبعدا. لماذا؟ لأن اللوبي الإسرائيلي والصهيوني في الولايات المتحدة نجح في بيع هذه السردية لترامب، والتي مفادها أنه في حال اعتداء على إيران سوف تنهار وتستسلم، ولكن هذا لم يحصل. وبالتالي رأينا هذا الهدف الذي وضعته الولايات المتحدة يذهب في اتجاه الضغط على إيران من أجل الاستسلام، وذلك من خلال التنمر ومن خلال الضغط والمحاولة بالقوة. ولهذا شعر ترامب بالإهانة لأنه لم يحقق هذا الهدف، وبالتالي صار مستاء، أراد إذعان واستسلام إيران، وهذا لم يحصل. نتيجة لهذه الحرب صرنا نرى إيران الآن

0: سيطروا على مضيق هرمز. لماذا؟ لأن 4000 إيراني تقريبا قد قتلوا بسبب هذه الحرب وبسبب هذه السفن التي كانت تنقل إمدادات السلاح إلى القواعد الأمريكية التي استخدمت للاعتداء على إيران.
1: دكتور ريتشارد، مما تكشف عن فحوى المذكرة الإيرانية وتلك الورقة الإيرانية من تفاصيل، نفهم أن الإيرانيين يريدون مرحلة الاتفاق، بمعنى أن يرفع الحصار ويفتح مضيق هرمز، وبالتالي من ثم يتم الحديث عن النووي وغيره من الأمور. ولكن بالنسبة للأمريكيين، هم يريدون صفقة شاملة تقوم في جوهرها على مسألة تخصيب اليورانيوم بل ومشروع النووي بأكمله. أيهما أقرب إلى الواقع؟
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ومطالب الولايات المتحدة يمكن تفهمها من منظور تكتيكات التفاوض. فالرأي السائد في الولايات المتحدة أو في واشنطن مفاده أنه إذا وافقت الولايات المتحدة على إنهاء هذا الحصار البحري الذي فرضته، حتى لو أن إيران فعلت الأمر نفسه، ستبقى المشكلة موجودة في البنود الأخرى والعناصر الأخرى من هذا المقترح، لأنه عند رفع هذا الحصار المضاد، الحصار الأمريكي البحري، فلن يعود هناك أي محفزات لدى إيران من أجل أن تقدم التنازل فيما يتعلق ببرنامجها النووي أو فيما يتعلق بمسائل أخرى. أما من منظور الفريق الإيراني، فالتحدي الأساسي بالنسبة إليه يتمثل حاليا في هذا الحصار. إذن نرى أن الطرفين ينظران إلى هذا الحصار الأمريكي على أنه أهم من الحصار الإيراني على مضيق هرمز، لأن هذا الحصار البحري الأمريكي يصيب إيران في صميم اقتصادها، حيث أن الولايات المتحدة من خلال طبعا تكبد بعض الأثمان قادرة على المضي قدما في هذا الحصار، وهي تركز أكثر على موضوع القدرات الإيرانية النووية وما تفضلت به سيدتي في سؤالك.
1: طيب سيد علي أكبر داريني، إذا ما نظرنا إلى الصمت الإيراني والاقتصار بالقول أن طهران تدرس الورقة الأمريكية، ألا يمكن أن يكون ذلك مدخلا لاحتكاكات على شاكلة التي شهدناها أو على شاكلة ما حدث في 48 ساعة الماضية؟
0: في الميدان ليس هناك مؤشر إلى أن الولايات المتحدة فعلا مستعدة للدخول في أي مفاوضات أو اتفاق جدي، فهذه الحقائق والوقائع في الميدان تشير إلى ارتفاع التوتر واحتمال تصعيد جديد من الجانب الأمريكي. كذلك تتحضر إيران لهذا التصعيد المضاد في حال صعدت الولايات المتحدة من جانبها. مجرد أن هذه الحرب لم تنتهي وأنها تحولت من قتال جوي إلى قتال بحري، هذا ما تفضله إيران، لأن هذا يتيح لها أن تدخل في حرب غير متكافئة من خلال حرب الشوارع إن صح القول، الزوارق السريعة، هذه التكتيكات الأخرى المستخدمة. وكذلك يلعب عامل الوقت لصالح إيران، لأنه بمنتصف شهر يونيو وبداية شهر يوليو سوف تبدأ التبعات الفعلية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، بما أن احتياطي النفط الاستراتيجي سيكون قد تراجع كثيرا عند حلول هذه الفترة. إذن لدينا عنصر الوقت الذي يلعب لصالح إيران، وثانيا حرب الاستنزاف التي تفضلها إيران. الولايات المتحدة تريد حربا عالية الكثافة، ولكن إيران تفضل حربا قليلة الكثافة. المسافة أو التوتر، وما رأيناه في مضيق هرمز في الأيام الأخيرة فهو قرار من قبل إيران لإعادة فتح المضيق أو أحرى

0: الأمريكي لعادة فتح المضيق بالقوة، وقد فشلت الولايات المتحدة مرتين، ومن المستبعد أن تنجح الولايات المتحدة بذلك، لأن إيران سوف لن تتخلى أبدا عن التحكم بالمضيق.
1: دكتور ريتشارد، أكمل الفكرة التي كنا نتحدث عنها منذ قليل. إن كانت إيران تريد تغيير المعادلة عبر رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز، وإن كان هناك تمسك أمريكي بأن الحصار فعال وفق ما يردد دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذن هل نحن أمام انسداد بين الجانبين قد يؤدي إلى استئناف إجراءات ربما كان قد بدأها ترامب سابقا على شاكلة مثلا مشروع الحرية؟
0: أعتقد أن هذا بالتحديد هو الوضع كما تفضلت بوصفه سيدتي. لقد قال السيد داريني ضيفكم الإيراني أن إيران تعتبر أن الوقت يلعب لصالحها. ربما هذا صحيح، ولكن من المنظور الأمريكي فالبيت الأبيض يعتبر أن الوقت يلعب لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب حسابات البيت الأبيض سوف يكون على إيران اتخاذ قرار سريع وقريبا فيما يتعلق بإنتاج النفط لديها. هل تتوقف عن تشغيل هذه الآبار النفطية؟ أين تقوم بتخزين النفط إذا استخرجته؟ هل تستأجر مرافق أو تبني مرافق جديدة؟ نرى أن إيران تواجه مجازفة أو خطر خسارة العائدات النفطية الحالية من صادراتها، بالإضافة إلى قدرتها على الإنتاج الكامل في المستقبل، لأن الكثير من الغموض يلف موضوع ما إذا كانت لديها القدرة على إعادة تشغيل الآبار بعد أن تكون قد أوقفتها عن العمل. الانتظار، كم يستغرق هذا الانتظار؟ كم شهرا؟ هل يمكن للرئيس ترامب أن يتحمل حتى ذلك الحين؟ لا نعرف، هذا ممكن.
1: شكرا لكما من واشنطن الدكتور ريتشارد ويتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أيضا من طهران علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تربك أسواق الطاقة وحدها، بل أوقعت قطاع الطيران العالمي في واحدة من أكبر موجات الاضطراب منذ جائحة كورونا، مع اضطرار أغلب الخطوط الجوية إلى تقليص رحلاتها وتعديل مساراتها، فضلا عن رفع أسعار التذاكر والخدمات.
2: في الحروب قد لا تكون الأجواء ساحة للمعارك فقط، بل أول ضحاياها. فالممر الجوي الحيوي الضخم الذي كان يربط أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكة من المسارات المهمة والمطارات الكبرى، تحول بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ثقب ضخم في الأجواء، وفق توصيف خبراء الملاحة الجوية. آلاف الرحلات ألغيت في فترة وجيزة، وآلاف أخرى أجبرت على تغيير مسارها. في إحدى أكبر موجات الاضطراب التي شهدها قطاع النقل الجوي عالمياً منذ جائحة كورونا، لكن تعطيل خطوط وإلغاء رحلات وتشتت الحجوزات سرعان ما سبب تداعيات أخرى مع طول أمد المخاطر وغموض الرؤية. رحلات أقل ومسارات أطول وتذاكر أكثر كلفة، لكن التأثير الأكبر لم يكن في المسارات وحدها، بل في كلفة تشغيل الطائرات، إذ قفزت أسعار وقودها أكثر من 80% منذ بدء الحرب، مع اضطراب إمدادات النفط وارتفاع رسوم الشحن والتأمين، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص جداولها التشغيلية وخفض ملايين المقاعد على الرحلات التي تربط الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا. أما المسافرون فبدأوا يلمسون تداعيات الأزمة مباشرة، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار التذاكر بنحو 42%، بل أيضا من خلال ظهور رسوم إضافية غير معتادة على الحقائب والخدمات واختيار المقاعد، في محاولة من شركات الطيران لإيجاد توازنات تجارية بفرض قواعد جديدة. النتيجة هي أن أسعار بعض الرحلات الدولية قفزت إلى أضعاف مستوياتها المعتادة بسبب اضطرار الطائرات إلى الالتفاف لمسافات أطول بحثاً عن مسارات بعيدة.

0: عن مناطق التوتر. فتذكرة رحلة بين لندن وسيئول على الخطوط الكورية كانت تباع بنحو 560 دولاراً قبل أن تقفز خلال أيام قليلة إلى أكثر من 4000 دولار. لكن تداعيات الحرب وغموض مآلاتها واستمرار المخاطر والتهديدات لم تربك المسافرين وحدهم، بل كشفت أيضاً هشاشة بعض شركات الطيران، خصوصاً منخفضة الكلفة منها التي تعتمد نماذجها التجارية على هوامش ربح ضيقة وافتراض بقاء أسعار الوقود ضمن مستويات مستقرة. تجلى ذلك بوضوح مع إعلان شركة سبيريت الأمريكية للنقل الجوي وقف عملياتها بالكامل بعد فشلها في احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر انهيار لشركة طيران أمريكية منذ سنوات. ورغم أن الحرب استمرت لأسابيع فقط، فإن آثارها على قطاع النقل الجوي قد تمتد لسنوات. شركات الطيران بدأت بالفعل إعادة النظر في كامل النموذج التجاري الذي كانت تعتمده لاحتساب تكاليفها وأرباحها، بدءاً بتعديل خطوط رحلاتها والتركيز على المسارات الأجدى وتوسيع خطط تخزين الوقود، إلى جانب الاستثمار في طائرات أقل استهلاكاً للطاقة. فالأزمة التي بدأت باضطراب الرحلات وخطوط الملاحة الجوية تتجه وفق كثير من التقديرات الاقتصادية إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها شركات الطيران إلى المخاطر ومعايير الأمن والاستقرار، وربما إلى إعادة تعريف كثير من القواعد التي حكمت قطاع النقل الجوي لسنوات طويلة.
1: نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع كيسيهام.
2: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نافذة اليوم التي نسلط الضوء فيها على بدائل طرق التجارة التي تلجأ إليها إيران لتجاوز الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في الخليج وبحر العرب. معنا هنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع الدكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. نبدأ هذه المرة بعيدا قليلا عن مضيق هرمز إلى بحر بلا مضائق شمال إيران، حيث أصبح بحر قزوين ممرا استراتيجيا بالغ الأهمية بين روسيا وإيران، خصوصا بعد إغلاق أو حصار مضيق هرمز، ولا يزال يمثل تحديا كبيرا للولايات المتحدة بسبب كونه منطقة غامضة دبلوماسيا، لأنه يوفر لطهران طريقا بديلا بعيدا عن الرقابة الأمريكية المباشرة. فالولايات المتحدة لا تستطيع اعتراض السفن هناك، والتجارة عبر قزوين صعبة التتبع. تتدفق تجارة السلع ذات الطبيعة المدنية المختلفة عبر أو بين البلدين عبر ثلاثة موانئ روسية وثلاثة موانئ رئيسية إيرانية على بحر قزوين، من بينها القمح الذي كانت تصدره روسيا بنحو 2 مليون طن سنويا إلى إيران عبر موانئ البحر الأسود، لكنها باتت تصدر عبر بحر قزوين جراء الاستهدافات الأوكرانية المتواصلة للموانئ الروسية. لكن مع تطور الحرب، قال مسؤولون أمريكيون إن روسيا ترسل مكونات طائرات مسيرة إلى إيران عبر بحر قزوين لمساعدة طهران على إعادة بناء قدراتها بعد خسارة نحو 60% من ترسانتها من المسيرات في القتال الأخير. واتهمت إيران بإمداد روسيا بالمسيرات والصواريخ في حربها على أوكرانيا. لذلك فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على سفن وشركات روسية مرتبطة بخط قزوين بزعم أنه سهل نقل مكونات عسكرية وأنظمة أسلحة إيرانية إلى روسيا، بينها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية قصيرة المدى. وشملت العقوبات شركات وسفنا قالت واشنطن إنها تعبر بحر قزوين بانتظام بين روسيا وإيران. يشار إلى أن إسرائيل استهدفت ميناء بندر أنزلي الإيراني على بحر قزوين بزعم أن الميناء تحول إلى نقطة مهمة في شبكة التجارة والدعم بين موسكو وطهران. الآن أجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو الدكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. ونبدأ بالسؤال، إلى أي مدى يعوض هذا البحر، بحر قزوين، بالنسبة لإيران الخسائر.

0: الخسائر التي تتكبدها إن كان على مستوى السلع المدنية أو حتى الإمدادات العسكرية ربما جراء الوضع في مضيق هرمز والحصار البحري لموانئها؟
1: شكرا جزيلا لك. حقيقة دعينا أولا نضع الأمر في سياقه الاقتصادي. إيران خلال العقود الماضية بنت اقتصادها الخارجي وتجارتها الخارجية بشكل بما يعني لا يدع مجال للشك على ممر مائي واحد وهو مضيق هرمز، حيث أن 90% تقريبا 80 إلى 90% من تجارتها الخارجية كانت وتزال لا تزال تمر عبر هذا المضيق، وبالتالي كانت هذه عبارة عن نقطة ضعف استراتيجية في مثل هذه الحالات وحالات الحصار وفي الاقتصاد السياسي تكون قاتلة. تحاول إيران خلال يعني هذا الطريق البديل أن تعوض 90% من تجارتها عبر مضيق هرمز ب 10% فقط، لذلك لا يمكن أن يكون هذا أو هذه الطريقة بديلة بشكل واضح وبشكل كلي، يمكن أن تكون بديل جزئي وليس بديل كلي. كما ذكر في التقرير جزء كبير من السلع التي تمر عبر هذا البحر هي سلع تركز بطبيعتها على السلع الغذائية، على منتجات الزيوت النباتية، وهي غذاء بمجملها إضافة إلى تدفقات الأسلحة والذخائر. لكن النقطة الأهم هنا أنه لا يوجد تقريبا نسبة صفرية من النفط التي تمر أو الموانئ المهيئة عبر بحر قزوين التي يمكن أن تصدر من خلالها نفط، وبالتالي لا يمكن أن
0: تعوض، لا يمكن أن يعوض البحر يعني الخسارة من فيما يخص تدفقات النفط.
1: نعم.
0: التي توقفت.
1: نعم، لأن هناك أيضا سبب آخر فني، أن الموانئ في المنطقة الشمالية وهي جنوب بحر قزوين بالنسبة لإيران هي غير مهيئة في البنية التحتية لها لأن تستقبل ناقلات نفط ضخمة وكبيرة جدا لطبيعة المياه الضحلة وتراجع مستوى البحر بطبيعة جغرافية، وبالتالي البنية التحتية لا تخدم استخدامه لأغراض التصدير، كما أن جزء كبير من الدول على هذا البحر هي دول نفطية، فلا يمكن أن تستفيد بذلك لأن المشتري الأكبر وما يعبر عن احتكار شراء هو الصين، وبالتالي لا يمكن إيصال جزء كبير من النفط لدولة مثل الصين عبر هذا البحر، وبالتالي التعويض سيكون بلا شك تعويض جزئي وليس تعويض كلي.
0: تحدثت عن مسألة السلع المدنية وتحديداً الغذائية، إذا كان هذا البحر يمثل بديلاً فهل يغطي بالفعل كل احتياجات البلاد؟
1: أشكرك. كما ذكرنا إيران تحاول كل جهدها تعويض 90% من تجارتها الخارجية التي تشمل النفط والغذاء من خلال فقط 10%، وذلك لك أن تتخيلي أن 10% لا يمكن أن تلبي احتياجات 90 ما يقارب 90 مليون كحجم سوق في الاقتصاد الإيراني، وبالتالي كما ذكرت حتى في تعويض السلع الغذائية يمكن أن يكون التعويض جزئي وليس كلي. لكن ما يمكن التركيز عليه أن التعويض يكون فقط في الجانب الغذائي وفي سلع محددة، أيضا سلع صناعية وبعض السيارات وبعض السلع المرتبطة بالمعدات والذخائر العسكرية، لكن مرة أخرى في تعويض الإيرادات الحكومية الناتجة عن بيع النفط تكاد تكون مسألة شبه معدومة لأن هذا المضيق لا يمكن أن يوفر. طيب. هذا المجال.
0: وبالحديث عن السلع الغذائية نتحدث عن إمدادات بالقمح هي تتم عبر روسيا، هل بما أن هذه التجارة ممكنة هل يمكن أن تكون أيضا الإمدادات العسكرية بهذه السهولة من روسيا أم أن الوضع هنا خاص؟
1: دعيني أولا هنا أن أركز على أن هناك فائدة اقتصادية كبرى بالنسبة لروسيا لاستخدام هذا البحر، لأن روسيا أيضا تشهد ويعني عقوبات غربية عليها، فبالتالي تريد استخدام هذا البحر لكسر هذه العقوبات عليها، وبالتالي جزء من هذا الكسر هو فتح مجالات ومسارات للتبادل مع دولة أخرى عليها عقوبات، فبالتالي هو شكل من أشكال كسر الحصار مزدوج على دولتين. النقطة الأخرى التبادل السلعي أو تبادل بالأسلحة والذخائر يتم بما يسمى مقايضة مقايضة. ما المقصود بهذا المبدأ؟ هذا المبدأ أي أن السلع العسكرية التي تصدرها إيران لروسيا تستورد مكانها سلع عسكرية أخرى، وبالتالي تتم المقايضة بناء على سلع مسيرات في مقابل صواريخ باليستية، كما أن نظام الدفع حتى منذ سنوات عديدة عبر التجارة التي تمر بين إيران وروسيا تتم بعملات أخرى خارج نظام سويفت، وبالتالي هي عبارة عن دعينا نقول نقطة ومنفس يمكن أن يخدم الجانبين من ناحية تجاوز العقوبات المالية الذكية التي تفرضها اليوم أمريكا والغرب على عدد من الشركات.
0: أصلاً أن يعني التقارير الأمريكية تتحدث عن تصدير مسيرات للإيرانيين، بينما إيران كانت متهمة بمساعدة روسيا بالمسيرات أيضاً في حربها على أوكرانيا. السؤال هنا بما أن بحر قزوين لا يمكن أن يشكل بديلاً كافياً لإيران، ما البدائل المتاحة بالنسبة للإيرانيين في اعتقادك في ظل الوضع الحالي؟
1: كما ذكرت دائما في حتى في علم الاقتصاد السياسي، الدولة المحاصرة عندما تمتلك قوة اقتصادية ومالية تستطيع حقيقة أن تستخدم الحصار الاقتصادي كورقة ضغط استراتيجية تجعل التكلفة الاقتصادية على الدولة المحاصرة مرتفعة. بالتالي أنا أعتقد أنه اليوم ساحة الحرب هي ساحة اقتصادية تريد أن تدفع بتكلفة اقتصادية على إيران تجعل تكلفتها أعلى من التكلفة السياسية، وبالتالي تقدمها على القبول بالتفاوض وتخلي عن شروطها. لذلك أنا أعتقد أن الاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يتحمل مزيد من الحصار، لأن هذه الطرق الأخرى حتى الطرق البرية لا تشكل أكثر من 5% من تجارتها، وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن 5% من إجمالي التعامل إيران مع العالم الخارجي يتم من خلال خارج مضيق هرمز. مرة أخرى مضيق هرمز هو ورقة استراتيجية، سلاح ذو حدين، يكلف إيران ويكلف العالم، وبالتالي إيجاد بديل أو مخارج اقتصادية بديل عنه تكاد تكون مهمة صعبة جدا، ومن الصعب حتى تعويضها وتعويض الإيرادات الحكومية التي تأتي من نتيجة هذا التدفقات من هذا المضيق.
0: وشاهدنا قبل قليل في الصورة أيضا الاستهداف الإسرائيلي لأحد الموانئ الإيرانية، بالتأكيد هذا أيضا يؤثر على الخناق الذي يشتد على إيران فيما يخص مسألة التصدير وتعويض الخسائر ناجمة عن الوضع في مضيق هرمز. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. شكرا لك دكتور إبراهيم غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية، معك غنوة.
2: شكرا لك سهام. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان، ونفتح نوافذ من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران للاطلاع على الأحداث. أما الآن فنتحول إلى الضاحية الجنوبية في هذه النافذة مع الزميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
3: شكرا جزيلا لك غنوة. بالفعل لبنان على صفيح ساخن، والخميس موعد لا يحتمل الخطأ. غارات على النازحين في السكسكية، وسيارة مستهدفة على طريق بيروت صيدا، وإنذارات تتساقط على بلدات الجنوب. إسرائيل تصعد وعينها طبعا على طاولة المفاوضات والمباحثات يوم الخميس. هل التصعيد رسالة للبنان وحده، أم أيضا العنوان الحقيقي هو في الواقع طهران في خضم مفاوضات أمريكية إيرانية جارية؟ هل يمكن أصلا فصل هذين المسارين؟ في الوقت ذاته يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق بملفات معلنة وأخرى طي الكتمان، ليبني غطاء إقليميا على ما يبدو قبل أن تبدأ ساعة الحقيقة. إذن لبنان يتحرك، ولكن هل يملك مفاتيح معادلته؟ هذا هو السؤال الذي سنناقشه مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي، وكذلك دكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. لنتوقف أولا عند المستجدات الميدانية، خصوصا أن الوضع الميداني يتسيد الموقف اليوم بامتياز. تفضل جوني تانيوس من إبل السقي، تفضل الكلمة لك.
4: ليلى، يبدو جليا أنه كلما تقدم الوقت كلما ازدادت هذه الهدنة القائمة هنا في الجنوب اللبناني، ازدادت هشاشة، وكلما اقترب يوم الخميس المقبل موعد المفاوضات المباشرة بين لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية ازدادت وتيرة التصعيد، وكان هذا التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات الماضية دمويا بامتياز. عشرات الغارات شنت على مختلف مناطق الجنوب اللبناني، أكان تلك التي أنذرها الجيش الإسرائيلي صباحا أو أنذرها خلال الأيام الماضية، وبعض البلدات لم ينذرها الجيش الإسرائيلي. ولعل الأكثر وطأة هو ما حصل في بلدة السكسكية عندما أغارت المقاتلات الحربية على مبنى تقطنه عائلات نازحة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة

0: الصحة اللبنانية وإصابة آخرين بجروح، كما أن الغارات طالت بلدات عدة في القطاع الغربي لناحية قضاء صور من بينها معروب وبرج رحال، بالإضافة إلى بلدات أخرى في القطاع الأوسط. وهنا في القطاع الشرقي كانت الغارات عنيفة بالأحرى على بلدات عدة من بينها مدينة النبطية التي لها حيثيتها الخاصة لأنها تجمع سكاني وتجمع خدماتي أساسي في هذه المنطقة من الناحية الشرقية من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى غارات أخرى على حبوش وبلدات مختلفة. المسيرات الإسرائيلية أيضا كانت نشطة على نحو عنيف خلال الساعات الماضية، لاحقت سيارات كما حصل في محيط برج رحال، لاحقت دراجات نارية كما في مدينة النبطية، حيث استشهد شخص من الجنسية السورية وأصيبت ابنته البالغة من العمر 12 عاما عندما لاحقتهم سيارة إسرائيلية. هذه المسيرة أطلقت باتجاههما 3 صواريخ وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن نوع أو عن مجازر متنقلة ترتقبها المقاتلات الحربية وأيضا المسيرات الإسرائيلية. وكما في كل يوم حزب الله تحدث عن مجموعة من العمليات العسكرية، يقول طبعا حزب الله أنه يرد على كل الخروقات الإسرائيلية، تحدث عن استهداف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة في محيط بلدة ترشاف الواقعة في القطاع الأوسط وهي قريبة من مدينة بنت جبيل. تحدث كذلك عن استهدافات في محيط بلدة دير سريان. لاحظنا في الأيام الماضية أن هناك الكثير من العمليات العسكرية لحزب الله في محيط تلك البلدة، وهي تقع تماما عند مجرى نهر الليطاني إلى جنوبه، لها حيثيتها الخاصة، تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وتقابلها أيضا بلدات في شمال نهر الليطاني لها موقعها المرتفع، وبالتالي يكثف حزب الله من استهدافاته باتجاه تحديدا ما يعرف بخلة الراج وهي منطقة منخفضة في محيط بلدة دير سريان. وأيضا في السياقات السياسية كانت هناك الكثير من المواقف، أبرزها للنائب عن حزب الله حسن فضل الله الذي قال إنما يقوم به حزب الله هو رد مشروع على كل الخروقات الإسرائيلية، وأن الحزب لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 2 مارس الماضي، ما قبل الحرب الماضية عندما كانت إسرائيل تنفذ غاراتها وتقول أنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله، ولكن من دون أي ردود. وقال بشكل واضح أن الردود مستمرة طالما أن الغارات الإسرائيلية مستمرة. طبعا هناك ترقب كبير لمسار الأمور وتحديدا كيف سيتبلور المشهد الميداني، خصوصا أننا على بعد أقل من أسبوع من المفاوضات المباشرة يوم الخميس المقبل برعاية أمريكية. كما بات معلوما وكما تحدثتم، هناك فهم لبناني أن ما يجري اليوم هو ضغط على لبنان، ضغط ميداني. ودون أن ننسى أيضا، وهذه نقطة مهمة في السياقات السياسية، أن التصعيد اليوم توسع أيضا إلى جبل لبنان مع استهداف سيارتين في بلدة السعديات وفي بلدة الدامور، محيط بلدة الدامور عند الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين بيروت وجنوب لبنان. هذه المرة الأولى التي تحدث فيها هذا النوع من الاستهدافات في تلك المنطقة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. خلال الحرب استهدفت سيارات في تلك المنطقة وجرت استهدافات، ولكن أن تعود هذه الاستهدافات في مرحلة تسمى مرحلة الهدنة فهذا أيضا له تفسيراته وله تداعياته. وبالتالي كما كنا نتحدث، كل هذا المشهد الميداني يقرأ في معطيات سياسية أو سياسيا على أنه ضغط، مزيد من الضغوط على لبنان قبل المفاوضات المباشرة، وأيضا ضغوط على الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالتعامل مع سلاح حزب الله وما سيتحدث عنه الجانب الإسرائيلي على طاولة المفاوضات المباشرة.
1: أشكرك جوني جزيلا على هذه التفاصيل. تتحدث عن ضغوط جوني، هذه الضغوط سيد محمد حسن سويدان يبدو أنها خارج أي ضابط، يعني إسرائيل تقصف النازحين في السكسكية، تقصف السعديات، هل هناك عنوان سياسي لكل غارة محسوبة بحساب دقيق قبل يوم الخميس؟
2: من الواضح أن الاعتداءات الإسرائيلية وتكثيفها بهذه الطريقة يستهدف 4 جهات، هناك 4 رسائل بمختلف الجهات. الرسالة الأولى هي للدولة اللبنانية، محاولة الضغط على هذه الدولة اللبنانية لكي تمضي مسار المفاوضات بالأسلوب الذي تريده إسرائيل بطبيعة الحال، وهو أسلوب التفاوض المباشر الذي تتوقع أو تريد إسرائيل وأمريكا أن يكون متجسدا بالرئيس جوزيف عون. الرسالة الثانية هي لحزب الله أن هناك معادلات لن تقبل إسرائيل بأن

0: تراجع عنها، وهذه المعادلات هي التي استطاعت تنفيذها منذ مرحلة ما قبل هذه الحرب. الرسالة الثالثة هي للمجتمع المقاومة في لبنان ولأي أي شخص يؤيد العمل المقاومة في لبنان بأن الكلفة تزداد مع مرور الوقت. والرسالة الرابعة هي لطاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بأن ملف لبنان هو ملف منفصل عن ذلك الملف. طبعا الرد على هذه الاعتداءات أيضا من هذه الجهات الأربعة، الدولة اللبنانية عليها أن تؤكد أن أي مفاوضات يجب أن تكون غير مباشرة أولا، وثانيا أن تسعى وأن تستفيد من نقاط القوة تحصيل هذه الأمور. المقاومة تستمر بالقتال، مجتمع المقاومة مؤيد لهذه المقاومة، وإيران تصر على ربط لبنان.
1: وضعتها يعني الرسائل التي تحدثت عنها، لا أدري إذا كنت يعني وضعتها بالترتيب كما تراه بالأولوية، ولكن هناك من يعتبر أن الرسالة الأكبر والأقوى هي لإيران، هي لطهران في الواقع من خلال هذا التصعيد وليس لبيروت. علي مراد، هل توافق على هذا الكلام؟
2: يعني النسب، نستطيع أن نتحدث عن النسب، ولكن دعينا نقول أن إسرائيل ليست راغبة بفصل تام للمسارين بمعنى التأثير، ولكن إيران راغبة وحزب الله بربط المسارين بشكل عضوي، ومن هنا الاعتراض الإيراني واعتراض حزب الله على مفاوضة أن تتولى الدولة اللبنانية المفاوضات، في حين أن حماس تولت المفاوضات وكان هنالك قصف ولم يكن هناك هدنة، وحزب الله فاوض في 2006 تحت إطلاق النار وفاوض في 2024 تحت إطلاق النار. أعتقد أن عملية فصل المسارين بالمعنى السياسي أمر مطلوب وحيوي بالنسبة للبنان كي لا يكون مجددا ساحة بيد إيران أو بيد أي طرف آخر، ولكن من ناحية التأثير المتبادل سبق وأعلنها الرئيس نواف إسلام وأيضا الرئيس جوزيف عون أنه لا يمكن فصل التأثير المتبادل. رسالة إسرائيل اليوم هي رسالة بالدرجة الأولى للملف اللبناني أنني لن أقبل دون مسألة تجريد حزب الله من سلاحه، وأي تفاوض وأي حل نهائي لا يمكن أن يمر إلا بتسليم السلاح، وهي أيضا رسالة لإيران بهذا
1: الإطار. من اللافت إذا أردنا أن نقارن بين طاولة مفاوضات طهران وطاولة مفاوضات لبنان، فإن واشنطن هي من يحدد الجدول الزمني بالنسبة للبنان هنا، وحتى تضع الشروط، بمعنى أن الوفد يذهب وفق الزمن الذي تحدده واشنطن ووفق شروط تمليها أيضا عليه.
2: سيدتي الكريمة، لا أحد في لبنان يذهب من الدولة اللبنانية، وأعني ما أقوله راضيا، لا أحد يذهب إلى التفاوض في هذه الظروف، ولكن في النهاية الخيارات الخاطئة التي
1: مجبراً
2: طبعا مجبرا أخاك لا بطل، بمعنى أن الخيارات التي اتخذها حزب الله منذ 3 سنوات هي التي أدت إلى هنا، وبالنهاية المفاوض الأمريكي كان وسيطا في التفاوض على الحدود البحرية في 2006 وفي 2024. لا نكتشف أن أمريكا هي وسيط غير نزيه اليوم، هي منذ يومها الأول تتصرف كذلك.
1: محمد حسن سويدان، يعني في النهاية حزب الله هو خارج طاولة التفاوض، هو لا يجلس على هذه التفاوض، ولكنه موجود بقوة من خلال الميدان وخصوصا في الفترة الأخيرة. هل هو يعني هذا هو التفويض الحقيقي الذي لا يحتاج توقيعا هنا أم ماذا؟
0: أولا، منعا لتحريف الحقائق، حزب الله لم يمانع أبدا أي عملية تفاوضية. حزب الله مانع التفاوض المباشر مع عدو إسرائيلي بينما يمارس القتل ويمارس هذه الحرب على اللبنانيين أولا. ثانيا، هو اعترض على عملية تفاوضية من دون الاستفادة من أوراق القوة. ما يقوله حزب الله للدولة اللبنانية أن هناك مقاومة اليوم تعمل في لبنان تؤذي الإسرائيلي في لبنان. صرنا نرى اليوم في الإعلام الإسرائيلي عودة لمصطلحات مستنقع الجنوب، أن أزمة الجنوب، أن أزمة استراتيجية. حزب الله يقول للدولة اللبنانية استفيدي من هذه الورقة واذهبي لمفاوضات غير مباشرة، ونحن متفقون بالأهداف التي نريدها.
1: حتى ولو كانت الدولة تقول له لا أريد أن أستفيد، أريدك أن تتوقف. يعني أنت تقول أنها لم تعترض على هذا الموقف، ولكن فعليا هي عرقلت
0: المعضلة اليوم بين حزب الله والدولة اللبنانية.
1: المسار
0: المعضلة اليوم بين حزب الله والدولة اللبنانية هو ما قاله الأستاذ علي مراد، أن الدولة اللبنانية تذهب مجبرة. عندما تذهب مجبرا إلى عدوك ستذهب لتتنازل. اليوم نحن لدينا مجموعة من أوراق القوة، على رأسها المقاومة في لبنان وهي تعمل، وأيضا هنا قوة إقليمية لديها أوراق قوة، أحببناها أم لا،
1: ولكن
0: وضعت هذه القوة بخدمتنا.
1: هل مجبرا بالضرورة تعني ضعيفا؟
0: وهذا
1: ما يريد أن يصوره البعض سيد علي مراد.
2: سيدتي الكريمة، نحن في حالة استعصاء داخلي، ربما نختلف في الآراء، لكن دعينا أن نتفق على أننا موضوعيا في حالة استعصاء. من يفاوض ويملك الحق الشرعي والدستوري بالتفاوض لا يملك سلطة على الميدان، ومن يمتلك الميدان لا يريد، وأشدد على كلمة لا يريد، أن يعطي الدولة اللبنانية أوراق القوة. بكل بساطة حزب الله يرى سلاحه ودوره في جزء من هذا المشروع الإيراني، وهو بهذا المعنى لا يستطيع أن يضع هذه الورقة بيد طاولة إسلام أباد. في حين اليوم في ظل ميزان القوى وبعيدا عن الرغبات والتمنيات، الواقع الذي لا يمكن العودة إلى عهد ما قبل 8 أكتوبر، حزب الله انتهى كلاعب إقليمي irreversible. هذه المسألة لم تعد قابلة لإعادة الإطلاق، وتحديدا بعد سقوط النظام السوري. الخطر الإسرائيلي لا أحد في لبنان ينكره، بما فيها الدولة، بما فيها جوزيف عون. الانقسام ليس بلبنان بين من يريد إسرائيل ومن يريد إيران، الانقسام هل نغلب المصلحة الوطنية ونقرأ ميزان القوى بحقيقته ونرى أن ميزان القوى مختل بشكل كبير وليس لصالح لبنان. وبالتالي اليوم حزب الله ربما نصل إلى حالة حزب الله يناسبه ربما أن يتقدم الوضع الإسرائيلي والاحتلال كي يكسب مشروعية في قتاله له، وإسرائيل يناسبها أن يستمر هذا الواقع، والخاسر الأكبر سيكون لبنان في ظل كل متغيرات المنطقة. وهذه الحالة من الاستعصاء يتحمل المجتمع اللبناني كله نتيجتها، ولا نستطيع أن نقول حزب الله والدولة. لا يمكن أن تساوى فريق مهما كان قويا بدولة. إما نكون أمام دولة تدافع عن مصالحها كما إيران، كما السعودية، كما كل الدول، لازلنا في لبنان نضطر أن نشرح البديهيات.
1: يعني كلام قوي محمد حسن سويدان، أريد أن أسمع منك كيف ترد عليه، خصوصا وأن المفاوضات يبدو أنها أمر واقع الآن بغض النظر عن ما تريد أو ما يريده حزب الله بالنسبة لها. فهل الحزب على علم بما يطبخ؟ وهل يجد ربما نفسه أمام واقع كان يمكن أن يكون أفضل لو أنه ربما اتخذ موقفا مختلفا؟
0: أولا أستاذ علي مراد قال أن حزب الله انتهى. التقدير الإسرائيلي والتقدير الأمريكي أننا بالغنا في نسبة ما حققناه في الحرب الماضية، ونحن رأينا أن حزب الله أقوى مما تخيلنا. هذا الحزب ما زال يملك من قدرات، وأصبح في إسرائيل هناك قناعة أنه لا يمكن أنها حزب الله. إذن هذا هو تقدير الطرف العدو الذي يقاتل حزب الله في الميدان. إذن بعيدا عن الروايات والقصص التي يرويها الكثيرون، هناك رواية إسرائيلية رسمية تقال حزب الله أقوى مما كنا نتوقع، وهو يقاتل اليوم في الميدان، الجنوب هو مستنقع، ونحن بالغنا في التقدير. هذه رواية عدو إسرائيلي يقاتل في لبنان اليوم أولا. ثانيا، موضوع ذهاب الرئيس جوزيف عون إلى لقاء بنيامين نتنياهو إن تم، هو لا يتعارض مع حزب الله. يعني محاولة توصيف المشكل على أنه بين رئيس الجمهورية وحزب الله هي محاولة غير سليمة، هو تقدير خاطئ. ستصبح المشكلة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وبين السلطة اللبنانية الموجودة اليوم وبين نسبة كبيرة من اللبنانيين. حتى حزب الله لا يستطيع أن يمن على هذه النسبة من اللبنانيين. المعضلة أكبر من صراع سياسي داخلي، هي
1: في الواقع أبعد من ذلك. سيد علي مراد، هذه المرة الأولى التي نسمع فيها لغة من إسرائيل تختلف عن أي مرة سابقة، اعتراف بخطر حقيقي من جنوب لبنان. إذن لماذا لا يستثمر هذا الخطر وهذا الموقف الذي يحصل لأول مرة؟ ما الذي يقف عائقا أمامه برأيك الآن؟
2: ما يقف عائق هو طريقة مقاربة حزب الله لكل المسألة منذ سنوات. حزب الله يقرر وحيدا منذ العام 2006، يقرر أن يخرج إلى سوريا، إلى اليمن، إلى العراق، ويضع المجتمع اللبناني كله أمام هذه النتائج. وبالتالي لا أحد يمكن، ومن ثم إسناد غزة اتخذها وحيدا، إسناد إيران اتخذها وحيدا. أعتقد أن اليوم عندما قلت أنا انتهى حزب الله، لم أقل أن حزب الله انتهى، قلت انتهى كلاعب إقليمي أولا، انتهت قوته الردعية. لم المعادلات الردع التي كانت تل أبيب مقابل بيروت، وخيف حيفا مقابل ضاحية، وصفد مقابل بنت جبيل، هذه انتهت أولا. ثانيا، بالنسبة لموضوع
1: ولكن هل موضوع انتهت زيارة فعلا مع هذه التصريحات التي نسمعها من إسرائيل؟
2: أريد فقط تعليق عما قاله الأستاذ حول موضوع لقاء الرئيس جوزيف عون أو احتمال مع نتنياهو. من قال أن من هم يدعون للتفاوض؟ أنا شخصيا والعديد من الناس ومعظم القوى السياسية بأغلبيتها الساحقة لا تريد لقاء بالناحية المبدئية، كلفته الداخلية كبيرة، وهذا الأمر لا يسير بهذا المجال. ومن قال أن اللبنانيون والرئيس جوزيف عون والرئيس نواف إسلام يريدان الذهاب إلى اتفاق سلام؟ أيضا هذا تشويه للحقائق. التفاوض لا يعني السلام، وبالتالي تصوير المسألة وكأن هنالك من لا يدرك حجم الخطر الإسرائيلي. السؤال بعد أن انتهت القدرة الردعية لحزب الله، بعد أن تبين أن معركة 24 جاءت نتيجة 26 لكون في وضع أسوأ، ألسنا في وضع أسوأ من 24؟ كنا في في احتلال 5 نقاط اليوم الجنوب كله ساقط. إذن ما هو معيار الربح والخسارة؟ لا يمكن لحزب الله أن يقرر وحيدا معيار الربح والخسارة ويكون الجواب الوحيد أن إسرائيل مجرمة. نحن نعلم إجرام إسرائيل

0: إسرائيل، ولكن تعقل، توكل وتعقل.
1: وهناك أيضا عنصر اقتصادي كبير سيد محمد حسن سويدان، يعني أيضا الغارات يعني تطال النازحين، تطال الطريق، والبنية التحتية، والمواطن هو من يدفع الثمن في النهاية. وحزب الله يعني بلا شك يدرك أن هذا الضغط الاقتصادي الكبير ربما يمكن يعني أن يتحمله لبعض الوقت، ولكن ليس طويلا.
2: ما يجعل حزب الله ومجتمع المقاومة أن يتحمل هذا الضغط هو الأمل بأننا هذه المرة نستطيع فعليا التخلص مما كنا نمر به قبل هذه الحرب. هذا الأمل نابع من سببين. السبب الأول هو وجود المقاومة اليوم عامل في الميدان ورؤية إسرائيل لأداء المقاومة، والسبب الثاني أن إيران تصر على ربط الجبهتين. هذه عوامل القوة التي يمكن أن نعول عليها في العلاقات الدولية. واحد اثنين، شغلة أخيرة سريعا، من بديهيات تعريف الردع أن الردع هو عملية ترمم مع مرور الوقت. اليوم ليس هناك ردع. إذا انتهت الحرب بالظروف التي تريد المقاومة أن تكون موجودة، عندها يعاد بناء الردع مثل ما كانت في حرب تموز. في حرب تموز بعدها أعيد بناء الردع مع مرور الوقت.
1: ولكن يعني الوقت هو الذي سيحسم الأمور، يعني يوم الخميس ليس بعيد. هل سيكون لبنان أقوى أم أضعف مما هو عليه بعد يوم الخميس برأيك؟
3: أنا أعتقد أن أعتقد أن لبنان لديه شرعية تحرير الأرض، لديه الكثير من الأصدقاء. إذا أعتقد اتخذ حزب الله قرارا بأن هو يبادر باتجاه أن يضع ورقة سلاحه بيد الدولة اللبنانية، أعتقد أن الدينامية الخارجية وعدم رغبة الكثير من الدول بأن تتسيد إسرائيل المنطقة ستسمح للبنان بأن يكون لديه أوراقه.
1: أشكرك علي مراد، وأشكرك محمد حسن سويدان، وشكرا لكم مشاهدينا. ننتقل مباشرة إلى طهران لمتابعة المستجدات مع مدير مكتبنا نور الدين دغير. تفضل نور الدين.
4: شكرا ليلى، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران. ويبدو أن الجميع لا يزال ينتظر ماذا ستقرره طهران في ردها على المقترحات والتعديلات الأمريكية الخارجية الإيرانية. هنا تقول بأنها لا تزال تدرس المقترحات الأمريكية وسترد عليها في وقتها المحدد. كذلك هناك حديث على أن المقترح الإيراني أو الرد الإيراني ربما قد يصل إلى طهران خلال الأيام القليلة القادمة أو قبل نهاية الأسبوع. وهناك حديث آخر أنه إذا تمت المفاوضات والمقترحات بشكل جيد عبر الوسيط الباكستاني فربما قد تتجه الأطراف إلى لقاء مقبل خلال الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. كل هذه الموضوعات وهذه المستجدات هنا نطرحها في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. لكن قبل التفصيل في هذه المستجدات وما يدور الآن في كواليس السياسة هنا بطهران، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لنعرف معه آخر التطورات والمستجدات هنا في طهران. عمر، ما هي آخر المعطيات حول ما يحدث أولا في مضيق هرمز؟ هل استثبت الأمور؟ ألم تعد هناك مواجهات ما بين الإيرانيين والأمريكيين؟ بالإضافة إلى أين وصل المقترح أو الرد الإيراني على التعديلات والمقترحات الأمريكية؟
5: نعم نور الدين، الوضع في مضيق هرمز هادئ منذ يوم أمس بعد أن حدثت بعض الاشتباكات المتقطعة بين القوات المسلحة الإيرانية والقوات الأمريكية في مضيق هرمز. قال مسؤول عسكري كبير هنا في طهران بأن تلك الاشتباكات كانت ردا على اعتداءات أمريكية، وأضاف أنه يمكن أن يعاد وتعود هذه الاشتباكات مجددا في المنطقة، وإن التوتر قد يعود إلى مضيق هرمز. التوتر في المضيق هنا العديد يقولون أنه أثر على دراسة طهران للمقترح الأمريكي الذي لا يزال يقول الإيرانيون أنهم يعكفون على دراسته وتقييمه. آخر تصريح كان قد صدر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس الذي قال أن إيران سوف تتخذ قرارها لاحقا، وعندما تتخذ هذا القرار بشأن المقترح الأمريكي سوف ترسله إلى الوسيط الباكستاني. لكنه أكد أيضا أن طهران ترفض الإنذارات، ترفض المهل الأمريكية، وأنها تريد المزيد من الوقت لأجل دراسة المقترح بشكل كامل. يذكر أن الاشتباكات أو التوتر في مضيق هرمز كما ذكرنا يؤثر بشكل كبير على دراسة الإيرانيين للمقترح، وبطبيعة الحال كانت طهران قد علقت دراستها للمقتل.

0: راح بعد أن كانت قد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأمريكية في مضيق هرمز مشروع الحرية في مضيق هرمز، وبالتالي هذا الأمر له أثره الكبير، لأن إيران عادة تقول أنها ترفض التفاوض تحت التهديد، ترفض التفاوض تحت الضغط، ترفض الإملاءات. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد قال إن التصعيد العسكري في المياه الخليجية من شأنه أن ينعكس سلبا على المسار الدبلوماسي، قال بالحرف إن تلك الأعمال العسكرية الأمريكية في المضيق يمكن أن تزيد من انعدام الثقة الإيرانية في الطرف الأمريكي، وتزيد من شكوك طهران حيال حسن النوايا الأمريكية. على كل نور الدين، الإيرانيون لا يزالون يدرسون المقترح، هو موجود على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني بما يتكون من رؤساء السلطات الثلاث، من ممثلين عن المرشد الإيراني، القيادات العسكرية، وممثلين عن الحكومة الإيرانية. طهران تبدو غير مستعجلة في هذا الأمر، لكن هناك مصادر في طهران تقول إن الرد قد يكون قريبا، قد يكون ليلة، قد يكون خلال الأيام المقبلة.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور شمس وعيدين، الحديث الآن أين هو الرد الإيراني؟ لماذا هذا التأخر؟ هل هو تأخر عمدي أم أنه لأسباب ترتبط فعلا بدراسة المقترح؟
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن إيران عندما قامت بتأخير حول ردها لواشنطن جاءت بسبب الاشتباكات التي حصلت في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جهة، وبعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي وإيران من جهة أخرى. لذلك إيران تدرس مع الأخذ بعين الاعتبار الزوايا التي من الممكن أن تكون مستحدثة بسبب هذه التطورات الأخيرة على محمل الجد في أي رد ستكون إيران تريد أن تقدمها إلى واشنطن. وأنا سمعت عن مصادر الحكومية بأن إيران قد أدخلت بعض التعديلات على ردها فيما يتعلق بالملف المضيق هرمز، في ردها على شو اسمه.
1: ألا تنزعج السلطات هنا في إيران خاصة من المواعيد التي تحددها الإدارة الأمريكية؟ نتحدث عن الإدارة الأمريكية كانت قد أعطت مهلة للإيرانيين حوالي 24 ساعة إلى 48 ساعة للرد، هل هذا يشكل إزعاج للجانب الإيراني وبالتالي يدفعه إلى تأخير الرد عمدا؟
2: بالتأكيد لا. لماذا أقول ذلك؟ لأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد ذلك، لا إنذارات ولا مواعيد خاصة، وخاصة بسبب الأسباب الأمنية في إيران و بعض من الصعوبات في التواصل بين المؤسسات التي من المقرر أن تأخذ مداها الخاص زمنيا طبعا لدراسة المقترح الأمريكي. مع كل هذا أعتقد بأن الجواب أو الرد الإيراني سيكون جاهزا أواخر هذا الأسبوع.
1: هناك نقطة أساسية الآن لنبدأ في تفاصيل ما يبحث وما يدرس. يبدو أن المشاهد والمتتبع يريد أن يعرف ماذا يدور بذهن الإيرانيين خلال دراسة هذه التفاصيل. ما هي النقاط التي يمكن أن تشكل نقطة خلاف غير الملف النووي، نقاط خلاف مع الإيرانيين حتى اللحظة في ما طرحه الأمريكيون من المقترح؟
2: هناك ثلاث نقاط الولايات المتحدة الأمريكية تعتبرها عالقة، والقيادة الإيرانية تعتبرها خطوط حمر بالنسبة لها. أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز، قد تقبل كما يشير الوسيط الباكستاني طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بوضع آلية لدفع الرسومات البواخر أو السفن التي تعبر مضيق هرمز تحت إشراف إيراني. تقبل الولايات المتحدة حسب طبعا الوسيط الباكستاني بأن تكون قضية التعويضات حول قضايا كانت متضررة فيها إيران خلال الحرب.
1: طيب ما هو شكل التعويضات؟ لأنه سمعنا هنا من خلال بعض المعلومات

0: المعلومات أن هناك اختلاف أو خلاف ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في تعريف المصطلحات. مصطلح التعويضات الذي تطالب به طهران وترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول بشكل أو بآخر أن يصل الإيرانيون مع الأمريكيون إلى تفاهم حول المصطلحات. ما هي طبيعة المصطلحات التي يمكن الحديث فيها الآن ما بين الإيرانيين والأمريكيين في مسألة مضيق هرمز ومسألة التعويضات؟
1: هذا سؤال مهم. الأمريكيين يريدون

0: والألمنيوم والبتروكيماويات. هذا مهم جدا. الإيرانيين من الممكن أن يقبلوا لحل وسط في هذا المجال. ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأن التعويضات لم تكن على كل السفن خاصة ناقلات النفط، لأن صناعة النفط الإيرانية كما تشير الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعرض خلال الحرب لأي ضربات جوية بين الطرفين. لذلك لا يحق لإيران حسب الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ الرسوم من ناقلات النفط التي تصدر النفط من الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي إلى الخارج. لكن هذا خط أحمر بالنسبة كما أشار المرشد وكما تشير القيادات الإيرانية. هذا خط أحمر، لا دور للولايات المتحدة فيما يتعلق بأي آلية ستصل إلى القيادة الإيرانية.
1: هناك إشكال أساسي
0: مع دولة عمان أو مع الدول،
1: لكن هناك
0: المطلة.
1: إشكال، هل فعلا هناك نية إيرانية لبحث هذا المطلب مع دول الجوار، سواء مع سلطنة عمان أو الدول المطلة على المياه الخليجية؟
0: بالتأكيد. لماذا نقول ذلك؟ لأن حتى مجلس الشورى الإيراني تأخر في وضع هذه الآلية قانونيا حتى يتسنى لإيران وللدول العربية المطلة على الخليج لدراسة الوضع بصورة مشتركة، وتحديدا بين إيران وبين سلطنة عمان.
1: هناك كذلك خلاف بحسب ما وصلنا ما بين الإيرانيين والأمريكيين، هو تحديد مفهوم وقف الحرب. إيران تريد مفهوم وقف حرب بشكل كامل ضمن ضمانات دولية، قرار صادر عن مجلس الأمن، ضمانات إقليمية، ضمانات لدول فاعلة على المستوى الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تريد وقف الحرب بطريقة ما يمكنها أن تعود إليها مرة أخرى.
0: هذا صحيح.
1: هل فعلا هناك هذا الاختلاف؟ كيف تتعاطى مع طهران حاليا؟
0: هذا صحيح. ما جرى في لقاء الدكتور عراقشي في بكين مع القيادة الصينية جرى بحث هذا الموضوع بشكل مبسط. طبعا أعتقد بأن القيادة الصينية أيدت هذا الموقف الإيراني من جهة، ومن جهة أخرى أعلنت استعدادها للقيام بدور مهم في هذا المجال، وأعطت وعود طبعا أنها سيكون هناك لقاء بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي دونالد
1: ترامب. هذه نقطة سنفصل فيها.
0: نعم.
1: دعنا نفصل في قضية وقف الحرب،
0: لا
1: لأنه يبدو أن الصينيين لديهم مقترح أو رؤية قد تضاف إلى ما يتم التفاوض عليه إيرانيا.
0: هذا صحيح، لكن هذا خط أحمر بالنسبة للإيران. لم تكن إيران على أي استعداد لمفهوم وقف الحرب بدل من إنهاء الحرب بصورة دائمة وعلى كل الجبهات. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ترفض وحدة الساحات كما تشير إليه. إيران ستؤكد وستصر على هذا الموقف.
1: إلى أي حد يتم تجاوب مع هذا المطلب؟
0: أعتقد من ناحية الأمريكية،
1: من ناحية الإيرانية،
0: هناك من ناحية الإيرانية
1: كيف الرسائل التي تصل من أمريكا إلى إيران حول قضية أن تشمل الحرب كافة الجبهات؟
0: اسمح لي أن أشير إلى السر في هذا المجال. إيران تحاول أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع حول مطالبها شيئا فشيئا، خطوة وخطوة،
1: يعني بعض التنازلات،
0: بعض التنازلات. لكن جمع هذه التنازلات سيكون لإيران الميزة الكبرى.
1: طيب ما هو التنازل؟ لأنه نحن سمعنا أن كلا الأطراف، الأمريكي لديه أسقف عليا، الإيراني له أسقف عليا، وخلال تبادل الرسائل الكل يتنازل. إذا كنا نتحدث عن تنازلات أمريكية، ما هي التنازلات الإيرانية؟
0: فيما يتعلق بعملية التخصيب هناك تنازل إيراني حول المدة لعملية تعليق عملية التخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، ولكن هناك في المقابل أيضا أستاذ نور يوجد هناك تنازل أيضا أو تراجع أمريكي حول قضية تصفير عملية تخصيب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية. وأعتقد بأن إيران ستنجح في هذا المجال، وسينجح الطرفان للوصول إلى صيغة مشتركة بين بعضهم البعض لكي يصلان الطرفان إلى نتيجة مهمة. وأعتقد بأن الأسبوع القادم سيشهد تطورا مهما.

0: من حيث اللقاء الذي سيجري بينهما في إسلام آباد.
1: إذن لقاء في إسلام آباد، هل هناك تأكيد حول هذا الموضوع أو الأمر لسه لا يزال قيد الدراسة؟
0: هناك توقعات طبعا إيرانية في الحكومة بأن اللقاء المشترك بين الوفود الإيرانية والأمريكية سيعقد بإسلام آباد الأسبوع القادم.
1: إذن دكتور نقاطعك هنا لأنه سنعرض الآن صور لاعتراض صاروخ بالجليل الغربي. لحد الساعة يبدو أن هذا الصاروخ الذي تم إطلاقه بأكبر تقدير أن يتم إطلاقه من الأراضي اللبنانية ومن حزب الله، الآن يتم عرض هذا الصاروخ الآن على الشاشة وهو اعتراض لصاروخ بالجليل الغربي، وهو ضمن الجبهة والمواجهة المفتوحة ما بين إسرائيل وما بين حزب الله، وكما كنا نتحدث على أن هناك حوار أمريكي إيراني التي تحاول طهران أن تؤكد على مفهوم وحدة الساحات وأن يكون توقف الحرب في لبنان وعلى الجبهة مع إسرائيل ضمن هذا المشروع. يبدو أن الحكومة اللبنانية تريد أن يكون الحوار لبناني إسرائيلي وأن يكون ذو طبيعة لبنانية. إذن هذه هي الصور الآن نشاهدها، وهي صور لاعتراض صاروخ بالجليل الغربي. إذن نكمل الحوار دكتور فيما يخص هذا الموضوع، تحدثنا عن موضوع تؤكد عليه إيران هي مسألة وحدة الساحات. يبدو أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يتعاطى مع الجانب الإيراني بهذا السياق، لكن هناك موضوع بدأ يطرح نفسه بشكل كبير بعد زيارة عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا، قام بالزيارة إلى الصين. يبدو أن زيارته إلى الصين قد تكون أكثر أهمية من زيارته إلى روسيا. يقال على أن عباس عراقشي تلقى وعودا من الصينيين، طبيعة هذه الوعود إذا كانت لديك معلومات، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في تقريب وجهة النظر ما بين الإيرانيين والأمريكيين للوصول إلى إطار اتفاق؟
0: في الحقيقة هناك القيادة الصينية تقول للأمريكيين، وهذا ما سيحدث في اللقاء الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين الأسبوع القادم، تقول للأمريكيين بأن من الأفضل أن تقبلوا مفهوم وحدة الساحات، لأن إذا رفضتم وحدة الساحات هذا يعني بأن الأضلع الإيرانية، إذا صح هذا التعبير، ستقوم بعمل خارج الإطار
1: الإيراني،
0: وهذا سيجعل إسرائيل دائما معرضة للأخطار الاستراتيجية من ناحية المواجهة، وهذا سيكون إحدى المحاور الرئيسية في مفاوضات الرؤساء الأمريكية والصينية في هذا،
1: والوضع كذلك حاضر بهذا المقترحات الصينية.
0: بالتأكيد سيكون حاضرا في المفاوضات بين الطرفين. هذا يعني إعادة مفهوم وحدة الساحات وقبول المفهوم الإيراني.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس واعدين، شكرا على تواجدك معنا هنا وعلى كل هذه التوضيحات التي يبدو أنها وضحت الصورة لما يدور ويجول في خاطر الإيرانيين قبل تسليم مقترحهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كانت هذه نافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران، وننتقل الآن إلى الجبهة الأمريكية وإلى واشنطن مع الزميل ومدير مكتبنا في واشنطن هاشم أهل برة.
2: شكرا جزيلا لك نور. يوم آخر من الانتظار، البيت الأبيض يواصل ترقب الرد الإيراني الذي كان من المتوقع أن يصل أمس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن الرد الإيراني بات قريبا جدا. البيت الأبيض يواصل ترقب الرد الإيراني الذي كان من المتوقع أن يصل أمس، لكن الرئيس ترامب يقول إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق وإنه يتوقع ردا منها في القريب العاجل حسب ما صرح به لقناة الألسي الفرنسية قبل قليل. عسكريا يوم هادئ في مضيق هرمز ومحيطه بعد يومين شهد إطلاقا للنيران وسط اتفاق لوقف إطلاق النار يعيش أيامه الأولى من شهره الثاني. اقتصاديا تواصل واشنطن تكثيف ما تسميها حملة الغضب الاقتصادي وسياسة الضغط الأقصى على إيران، يتم ذلك عبر حزم متتالية من العقوبات. إدارة ترامب أعلنت مساء أمس فرض عقوبات جديدة تستهدف 11 كيانا وثلاثة أفراد في إيران والصين وبيلاروسيا والشرق الأوسط بتهمة دعم جهود طهران للحصول على

0: أسلحة ومواد تدخل في برامجها العسكرية. واليوم دخل الحصار البحري الأمريكي على إيران يومه 26، حصار يقول البيت الأبيض إنه يكلف الاقتصاد الإيراني نصف مليار دولار يوميا، ويحرم البلاد مصدر دخلها الرئيسي فضلا عن أضراره الأخرى المتوقعة على البنى التحتية النفطية في إيران. هنا في الداخل الأمريكي يستمر تأثر المواطن العادي من تبعات الحرب رغم ما حمله اليوم وأمس من تخفيف لذلك التأثير. الرابطة الأمريكية للسيارات أكدت تراجع سعر البنزين بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي، لكنها أوضحت أنه لا يزال مرتفعا بنحو 52% مقارنة بسعره عند اندلاع الحرب. ولتسليط الضوء على هذه الجوانب وغيرها، معي كولمن ريتشارد شميرة، سفير سابق ومساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي، وجوي هود، نائب المدير السابق لمكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية وسفير سابق. لكن قبل ذلك توجه إلى مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، ماذا رشح بشأن الرد الإيراني لحد الآن؟
1: يعني مما قاله الرئيس ترامب خلال الساعة الأخيرة في حديث له مع قناة فرنسية هو أنه يتوقع أن يصل الرد الإيراني في وقت قريب جدا حسب ما قال الرئيس ترامب، وأكد بأن إيران تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق كما أكد الرئيس الأمريكي. ما نتحدث عنه هو مذكرة لإطار اتفاق مكونة من ورقة واحدة سلمتها الولايات المتحدة إيران. وبالتالي واضح بأن الإدارة الأمريكية تريد أو تنتظر من إيران هذا الرد. كان روبيو قد تحدث عن أن إيران ستسلم ردها أو توقع أن تسلم ردها الليلة الماضية، لكن حتى اللحظة بحسب ما فهمنا من الحديث المقتضب للرئيس ترامب بأن هذا الرد لم يصل حتى اللحظة إلى الإدارة الأمريكية.
0: أشكرك جزيل الشكر وجد، سوف أعود إليك بعد قليل. ريتشارد، إلى أي مدى يمكن أن يتنازل الإيرانيون تنازلا يقنع ترامب بتوقيع على الاتفاق؟
2: من التقارير التي رأيناها فإن الإيرانيين يشيرون على أن هنالك بعض الجوانب من مقترح ترامب يبدو أنهم راغبين بالقبول بها، وهنالك جوانب أخرى ربما سيقترحون عليها إجراء بعض التغييرات. السؤال هي ما هي التغييرات التي سيقترحونها وهل سيتم قبولها من قبل ترامب؟ بالتالي لا يبدو لي وكأن هنالك الآن هنالك رفض لمقترح ترامب، يبدو لي وكأن هنالك نوع من المفاوضات في الرد فيما يتعلق بتوقعاتي واستمرار المفاوضات. أعتقد أن هذه إشارة إيجابية، هذا يشير إلى رغبة في الانخراط عبر باكستان، لكنهم ينخرطون في هذا الأمر. طالما ما كانوا منخرطين ويشيرون إلى بعض الرغبة بتقديم التنازلات، أعتقد أن الطرفين باستطاعتهما أن يقتربا من بعض مواقف بعضهما البعض.
0: أود أن أفصل ميكانيزمات الورقة التفاوضية. جوي، بتصورك ما هي الخطوط الحمر الإيرانية؟
2: أعتقد أنه إذا ما استمعنا إلى ما قاله الوزير روبيو في الأيام السابقة، يبدو وكأن الطرفين يتحدثان فيه أن هنالك إطار عمل للمفاوضات وليس اتفاق نهائي سيتم الإعلان عنه بشكل مفاجئ للعالم بأكمله. بالتالي إذا ما كان هذا هو الحال، أعتقد أنه إذا ما ننظر إليه الآن هو لما سيرغب به الطرفين بالحديث عنه وسيمتنعان عن الحديث عنه. من الجانب الإيراني بالتأكيد هنالك البرنامج النووي، والذي كان هنالك سؤال إذا ما كانوا سيتحدثون عن مسألة إيقاف كل عمليات التخصيب أو بعض منها، ولقد عرفنا منذ سنوات أنهم رفضوا أن يأخذوا بنظر الاعتبار إيقاف كل عمليات التخصيب. لكن ربما ومع الضغوط الاقتصادية ربما سيرغبون الآن بعبور ذلك الخط. يبدو وكأنهم غير راغبين الآن بالتحدث عن مسألة إنهاء دعمهم لوكلائهم في المنطقة في لبنان لبنان وأيضا إلى اليمن. لا أعرف إذا ما كان هذا يمثل خطا أحمر للرئيس دونالد ترامب، يبدو وكأنه لحد الآن ليس كذلك، لأنه يبدو وكأنه راض عن مسألة اتخاذ الإجراءات العسكرية مع

0: إسرائيل ضد الوكلاء المختلفين في المنطقة بشكل أحادي.
1: تلك كانت الخطوط الحمر الإيرانية، ما هي الخطوط الحمر بالنسبة لترامب؟
0: أعتقد بداية علينا أن نعيد فتح مضيق هرمز، وهذا سيكون بدون أي شروط، بالتالي هذا شيء لن يكون سهلا على إيران أن توافق عليه. وأيضا كما ذكر السفير هود، بالنسبة لنا فإن القضية الوجودية هي قضية الملف النووي، وخاصة فيما يتعلق بأن يكون هنالك وضوح كامل من إيران بعدم تخصيب اليورانيوم أو أنها تخصب اليورانيوم إلى مستوى ما حدود لا يمثل تهديدا، وأن إيران تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. بالتالي بالنسبة لنا فإن القضية الأساسية هي القضية النووية، لكن أعتقد ما يسبق ذلك يجب أن يكون هنالك آليات لإعادة فتح المضيق، وبعد ذلك سيكون هنالك رفع للحصار، لكن عليهم أن يقوموا بفتح المضيق بدون شروط مسبقة.
1: هو موضوع حساس، عواجل تأتينا بين الفينة والأخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة لاكوريرا ديلا سيرا الإيطالية يقول: لا رغبة لدي في هذه اللحظة للرد على للتعليق على الرد الإيراني، ونتفهم ذلك. ما الذي سيجعل جوي ترامب موافقا على رزنامة أفكار يجعلها هيكلا تفاوضيا الاتفاق المستقبلي مع الإيرانيين؟
2: Well, in general,
0: بشكل عام سيكون قدرته على القول على أنه حصل على اتفاق أفضل مما عقده الرؤساء السابقين. ما يبدو لي، لا أعتقد أنه بالنسبة له من المهم أن يكون قادرا على أن يقدم هذا الأمر على أنه اتفاق أفضل اتفاق على الإطلاق. كما تحدث السفير سميرر قبل قليل، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق قيودا على البرنامج النووي، وأيضا قيودا أكبر مما تم التوصل إليها في اتفاق عام 2015، وإلا لن يكون قادرا على أن يسميه اتفاقا أفضل. بالتالي أعتقد أن هذا هو هدفه.
1: ريتشارد، عندما يقول ترامب بإمكان دول العالم أن تأتينا لنزودها بالطاقة والغاز في المستقبل ولا خوف على مستقبل الإمدادات العالمية، هل يستقيم هذا المنطق؟ هل بإمكانه أن يبعث برسالة طمأنة للعالم؟
0: بالتأكيد، فإن الرئيس ترامب واع بشكل كبير على أن الاقتصاد العالمي يعاني بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز. هو مع ذلك يستمر بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تنتج نفطا وغازا كافيان لاحتياجاتهما، وأن الولايات المتحدة لا تتأثر بشكل مباشر من إغلاق المضيق. لكن من الواضح أن إغلاق المضيق وما يحصل بشكل عالمي هو أمر مطلع عليه، وهي نقاط ضغط من أجل أن تدفع به للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران من أجل إعادة فتح المضيق. بالتالي أعتقد أن هنالك الاختلاف بين استعراض الأمر أن هذا الأمر والإدراك إلى أن في حقيقة الأمر أنه أمر مهم جدا لأن له تأثيرات على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
1: جو، المشكلة هو أنه الوضع لا يتعلق فقط ب 20% من إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، نتحدث عن مواد أخرى، اليوريا، الهيليوم، الأسمدة، وهي كلها مهمة بالنسبة لدول كثيرة في العالم. هل تعتقد بأن الإيرانيين أدركوا قوة هذا الموضوع فاستعملوه الآن للضغط على ترامب للتعجيل باتفاق سياسي؟
0: هذه قوة مؤقتة، هم هددوا باستخدامها لمدة طويلة وأخيرا قاموا بذلك، وعبر الوقت الأمر سيكون ضدهم، لأن الدول في أنحاء العالم التي تعتمد بشكل كبير على كل هذه المنتجات التي ذكرتها، سواء ما كانوا أحبوا يعجبهم دونالد ترامب أم لا، فإنهم سيجدون نفسهم مضطرين لأن يساهموا في هذا الصراع وأن يضغطوا على إيران إلى الدرجة التي يستطيعونها من أجل لإعادة فتح المضيق. بالتالي وجهة نظر أن هذا الأمر يمثل أو تهديد على المضيق، لربما هم لن يكونوا قادرين على استخدامه مرة أخرى، لأن العالم ربما سيتأكد بعدم تكرار هذا السيناريو مرة أخرى.
1: أعود إلى وجد في البيت الأبيض. وجد، ما الذي سيجعل ترامب غدا أو بعد أسبوع يقول للشعب الأمريكي لدي اتفاق هو الأفضل على الإطلاق؟
3: التزام إيران بأنها لن تعود إلى تخصيب اليورانيوم مجددا، هذا وارد في مذكرة أو ورقة اتفاق الإطار التي طرحتها الإدارة الأمريكية على إيران وتنتظر ردها بشأنها. أول بند هو أن تلتزم إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل أن ترفع الإدارة الأمريكية أو تخفف الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، وأن تفرج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة. هذا هو ضمن اتفاق الإطار الذي تنتظر واشنطن رد إيران بشأنه. واضح بأن تخصيب اليورانيوم وكذلك امتلاك إيران لليورانيوم عالي التخصيب قضيتان لا يتهاون الرئيس ترامب بشأنهما، ويريد عمليا أن ينزع اليورانيوم من إيران. أولا أن يتم تسليم كل اليورانيوم عالي التخصيب للولايات المتحدة، وأيضا أن تلتزم إيران بعدم تخصيب أي يورانيوم في المستقبل. وهذه هي حقيقة القضية التي ما زالت بسببها المفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها. هاشم،
1: شكرا جزيلا لك وجد. ريتشارد، الاتفاق القادم إذا حدث كيف سيختلف عن الاتفاق الذي وقعه أوباما في 2015؟
0: كما تم مناقشته، أعتقد أن الرئيس ترامب سيدفع نحو نوع من إيقاف التخصيب النووي، وهذا لم يذكر في الاتفاقية النووية السابقة، وهذا الأمر سيتم رؤيته على أنه خطوة إلى الأمام مقارنة بالاتفاق السابق. ما سيحصل مع المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب الذي موجود في إيران، هذا الأمر سيمثل نقطة تفاوض مختلفة. هو احتمال أن روسيا هنا احتمال أن روسيا قد تكون راغبة بالحصول عليه، وأعتقد أن الولايات المتحدة قد تقبل بهذا الأمر. من ما يرغبه ترامب هو أن تحصل عليه الولايات المتحدة، لكن بطريقة أو بأخرى عليه أن هذا المخزون أن يخرج من إيران. قد يتم ربما تخفيفه إلى يورانيوم منخفض التخصيب. لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيقبل هذا الأمر، لكنه ربما سيتوجب عليه قبول هذا الأمر في مرحلة ما.
1: جوي، نحن أمام سرديتين، سردية ترامب بأن الاتفاق سيكون الأفضل وأفضل بكثير من اتفاق أوباما. الديمقراطيون والأوروبيون يرون بأن الاتفاق الذي حدث في 2015 كان الأفضل على الإطلاق جيوسياسيا.
0: صحيح أن الاتفاق الذي تم إبرامه في عام 2015 سمح لعمليات تحقق كبيرة للمنشآت النووية، ووضع قيودا على مسألة تخصيب اليورانيوم لمستويات محددة والتي تستخدم للاستخدام المدني فقط. لكن ما لم تقم به هو تقييد نشاطات المجموعات الإرهابية مثل حزب الله في لبنان، ومثل الجماعات في سوريا، ومثل كل الجماعات في العراق وفي اليمن التي تدعمها إيران لعقود ودعمتها لعقود، والتي قتلت آلاف من الأشخاص من ضمنهم أمريكيون عدة. وأيضا لم تضع قيودا على مسألة تطوير الصواريخ البالستية والمسيرات، وكل من في المنطقة كان يشعر بالقلق من أن استخدام إيران لها في حالة اندلاع صراع، وقد قامت إيران بذلك. بالتالي أعتقد أنه من أجل أن يكون الاتفاق أفضل من الذي عقد في عام 2015، يجب أن يكون لا يتعامل مع الإمكانيات التقليدية، لكن الإمكانيات غير التقليدية أيضا أو غير المتماثلة لإيران.
1: ريتشارد، بتصورك من الأكثر إصرارا على اتفاق يجعل من إيران أضعف إقليميا، أمريكا أم إسرائيل؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهم ربما أهداف مختلفة في البدء بهذا الصراع مع إيران. أعتقد أن هدفنا الأساسي كان مسألة أساسية في الملف النووي. أعتقد أن إسرائيل ربما كانت تتجه باتجاه كما ذكر السفير هود، هي كانت قلقة حول مسألة الصواريخ البالستية، المسيرات والنشاطات الخبيثة لوكلاء إيران. وجهة نظري الخاصة أنه في هذه المرحلة. ربما فإن الرئيس ترامب سيكون راغبا في الابتعاد نوعا ما عن التعامل مع قضية الوكلاء وقضية الصواريخ البالستية والمسيرات من أجل حل المسألة النووية، لكن إسرائيل بالتأكيد سترغب بالاستمرار بالضغط على الأمور الأخرى والتأكيد عليها. بالتالي هذه ربما مجالات ربما سنرى فيها البلدان يسعيان لتحقيق أهداف مختلفة.
1: جوي، سمعت قبل قليل من زميلنا نور الدين في طهران إصرار الجانب الإيراني على مفهوم وحدة الساحات، أي أن الترتيبات القادمة يجب أن تشمل كل حلفاء إيران في المنطقة. هذا موضوع مهم بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، لكن هل تعتقد بأنه موضوع أساسي جدا بالنسبة لإيران بحيث يصبح جوهريا في المفاوضات مع الأمريكيين إذا حدثت الأسبوع القادم في إسلام أباد؟
0: أنا مسرور أنهم يعترفون أنهم يدعمون هذه الجيوش الخاصة في البلدان الأخرى، وهي تمثل امتدادا لثورتهم. هذا تماما لماذا الشعوب في المنطقة ترفض هذه الممارسات، ولماذا قام الرؤساء الأمريكيون لعقود بالتركيز على مسألة وضع قيود لمثل هذه النشاطات وعدم السماح لنظام كان راغبا بدعم الوكلاء مثل هؤلاء أن يمتلكوا إمكانيات نووية أيضا. بالتالي أعتقد أنه ما سنتراه يحدث أن الجانب الإيراني لن يرغب ب التعامل مع مسألة دعمه لهذه لهؤلاء الوكلاء كقضية، سيكون أمرا مفروغا منه. ما سيتعامل معه هو أن يقوم بإطالة أمد المفاوضات والإصرار على أن لبنان تكون جزءا من النقاشات، لكن إيران تريد أن تكون مفاوضة بالنيابة عن لبنان ولا تدع الحكومة اللبنانية لتقوم بهذه المهمة. ورئيس ترامب شرح أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة له، وهو يستضيف الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية وقادتهم من أجل أن يتحدثوا مع بعضهم بشكل مباشر.
1: ريتشارد، هناك لحظات تستطيع أن تسيطر عليها، وهناك ما يسمى بلحظات الانعطاف الانفلكشن بوينت. ترامب إذا حقق اتفاق الأسبوع القادم، كيف سينظر إليه أنصاره والشعب الأمريكي؟
0: بالتأكيد فإن هذا الأمر بمرمته كان تحديا سياسيا، لأن لمعظم داعميه فإنهم فهموا أنه سيبذل جهدا من أجل عدم توريط الولايات المتحدة في أي حروب أجنبية وخاصة في الشرق الأوسط. بالتالي معظم داعميه هم شعروا بالمفاجأة لأخذه هذه الخطوة، وليس فقط سياسيا لكن اقتصاديا أيضا، لأن كان له تأثير أيضا على كل الأمريكيين وبضم منهم أنصاره. بالتالي أعتقد أنهم ربما سيشعرون بالرضا لرؤية نوع مخرج ما من هذا الصراع، وأن يتم هذا إيجاد حل يكون مقبولا للرئيس ويكون مقبولا للشعب الأمريكي. لكن لا أعتقد أنهم ربما سيدفعون باتجاه نتائج أكبر، أعتقد أنهم سيبحثون فقط طريقة لإنهاء هذا الصراع أو الخروج منه.
1: معي ثلاث دقائق للخوض في بعض القضايا الأمريكية البحتة. جوي، اليمين المحافظ الأمريكي ليس متجانس كيمين، وهناك انقسامات شديدة بشأن الحرب على وجه الخصوص عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية. كيف سيتعامل مع ترامب؟ هل سيغفر له ذهابه للحرب؟
0: نعم، إن دعمه بين قاعدته الشعبية أمر استثنائي، وأعتقد أننا رأينا إذا ما أخذنا في التفاصيل في إنديانا مثلا خلال بعض الانتخابات الأولية هذا الأسبوع، عندما كان مستاء جدا من بعض المشرعين ومواقفهم من مسألة إعادة منطقة التصويت والانتخابات، ومعظمهم فازوا في هذه المنافسات. هو يمتلك قاعدة شعبية من الأنصار، هم يصدقونه. بالتالي إذا ما قال خرج وقال أننا حصلنا على أفضل اتفاق يجب أن تصدقون، أعتقد أنهم سيصدقونه.
1: سؤال لكما في دقيقة من فضلكما، هل سيستفيد الحزب الديمقراطي من ما حدث؟ ريتشارد؟
0: أعتقد بشكل نهائي فإن الانتخابات التي ستحصل في نوفمبر هي التي ستقرر ويكون لها القرار حول القضايا الاقتصادية. إذا ما استمرينا في موقف تكون فيه أسعار الوقود والديزل والبضائع الأخرى مرتفعا جدا، هذا الأمر سيكون ضربة ضد الحزب الجمهوري. إذا ما تخطينا هذا الأمر وعدنا إلى الأسعار القديمة، بالتالي ستكون القضايا الاعتيادية ومسألة مستويات المعيشة، وبالتالي ربما سيواجه الجمهوريون تحديات، بعض التحديات، لكنها لن تكون مماثلة للتحديات التي نواجهها الآن. هذه قضية معقدة لمشاهديك. لدينا مناطق في الولايات المتحدة، والمشرعون في الولايات المختلفة بإمكانهم أن يحددوا شكل هذه المقاطعات، والآن هنالك الكثير من المشرعين الذين يعيدون تصميم هذه المقاطعات من أجل مصلحة الحزب الجمهوري. بالتالي أعتقد أن تكون ربما معركة غير سهلة للديمقراطيين من أجل الحصول على الأغلبية في الكونغرس بغض النظر عما يحصل للاقتصاد.
1: شكرا جزيلا لكم. تعقيدات المشهد الأمريكي سوف نقف عندها خلال تغطياتنا القادمة. إلى هنا بدت واشنطن هذا اليوم في انتظار الرد الإيراني وكذلك تفاصيل المقترح الأمريكي، وهل ستقود إلى اتفاق إطار، ثم الترتيبات الأمنية والسياسية التي قد تحدث إذا حدث هناك اتفاق. إلى غلوة في الدوحة.
4: إذن مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وإنه يعتقد أن طهران تريد حق التوصل أو تريد حقا التوصل إلى اتفاق. لكنه أشار في تصريحات أخرى لصحيفة إيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. ونقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالأوضاع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن حصار الموانئ الإيرانية مستمر بشكل كامل، وأنها حولت مسار 58 سفينة وعطلت 4 منذ 13 من أبريل الماضي. إيرانيا قالت وزارة الخارجية أن ردها لا يزال قيد الدراسة، وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. أما فيما يتعلق بالتطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي هناك وعمليات حزب الله، فقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكي. وقال مراسل الجزيرة أن من بين الضحايا نازحين من بلدات أخرى في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات شنها الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. حزب الله بدوره قال إنه نفذ عمليات استهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوبية لبنان. لمتابعة كل هذه التطورات تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أيضا ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، وستنضم إلينا لاحقا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ولكن البداية معك وجد، إذن نتابع التطورات في الموقف الأمريكي حيال الانتظار على الرد الإيراني.
3: الانتظار من المقرر أن ينتهي قريبا، هذا استنادا إلى ما قاله الرئيس ترامب خلال الساعتين الماضيتين غنوة. سئل من قبل القناة الفرنسية عما إذا كان قد استلم الرد، قال إنه يتوقع أن يستلمه قريبا جدا حسب ما قال، وأكد بأن الإيرانيين يريدون بالفعل التوصل

0: الاتفاق كما قال الرئيس الأمريكي. واضح بأن الإدارة الأمريكية في الورقة، ورقة اتفاق الإطار التي طرحتها على إيران وتنتظر ردها عليها، واضح بأنها فرضت بندا لن يكون من السهل على طهران أن تلبيه وفق التسريبات من مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية. هذا البند هو أن تلتزم إيران بوقف كل عمليات تخصيب اليورانيوم، وأن لا تعود إلى عملية تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. ومتى ما تم تخفيف هذه العقوبات تتسلم إيران مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة وفقا لهذه العقوبات. وطبعا في نهاية المطاف ينبغي على كلا الطرفين أن يفتحا العراقيل التي وضعاها على مضيق هرمز، سواء كان الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على السفن الإيرانية أو إحكام إيران من سيطرتها أيضا على المضيق بعدم سماحها لعبور السفن التي لا تريد لها أن تعبر المضيق. هذا ينبغي أن يأتي في المحصلة ومع الموافقة الإيرانية في حال تمت بالفعل على اتفاق الإطار الذي قدم لها. هذا الاتفاق سوف يكون السند الذي ستنطلق منه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مفصل يكون هو الاتفاق النهائي لوقف الحرب بين الطرفين الأمريكي والإيراني. المؤكد أن الرئيس ترامب لا يريد لإيران أيضا أن تحتفظ بأي من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لديها، وهذه نقطة أخرى تعرقل سير المفاوضات. ولكن الرئيس ترامب يبقي على تفاؤله، خاصة وأنه يستعد للسفر إلى الصين التي يأمل أن يكون لها دور في حلحلة هذه المفاوضات بعد لقائه الرئيس الصيني الأسبوع المقبل. عند المضيق الأمور اليوم هادئة على عكس ما كانت عليه بالأمس عندما عطلت القوات الأمريكية سفينتين إيرانيتين كانتا تحاولان الوصول إلى الموانئ الإيرانية. قامت القوات الأمريكية بتعطيل هاتين السفينتين. واضح بأن القوات الأمريكية تحكم حصارها على كل السفن التي تحاول مغادرة الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها. حتى اليوم وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية تم تحويل مسار 58 من السفن المرتبطة بإيران، وكذلك تعطيل 4 سفن خاصة كلها متعلقة بنقل النفط. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. أنتقل لك عمر هواش، ما الذي يؤخر الرد الإيراني على المذكرة الأمريكية، وماذا يحكم طبيعة هذا الرد المرتقب؟
2: نعم غنوة، يمكن القول أن عدة عوامل تؤخر الرد الإيراني، أولها ربما صعوبة التواصل مع القيادة في إيران. نعرف أن رئيس البرلمان محمد باقر قلباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض على سبيل المثال لم يكن له ظهور إعلامي منذ فترة، كذلك المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يظهر إعلاميا. ونظرا للظروف الأمنية والعسكرية في البلاد يبدو هناك صعوبة في التواصل مع القيادة. على الرغم من ذلك تقول مصادر هنا في طهران أن الرد الإيراني سيكون قريبا، وأن إيران لا تزال تدرس هذا المقترح الأمريكي. من يدرس هذا المقترح؟ هو مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يرأسه مسعود بزكيان الرئيس الإيراني، ويضم رؤساء السلطات الثلاثة فضلا عن ممثلين عن المرشد الإيراني، ممثلين عن القيادة العسكرية في الجيش والحرس، فضلا عن ممثلين أيضا في الحكومة الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن التوتر الذي شهدناه خلال الأيام الماضية في مضيق هرمز ربما يؤخر هذا الرد الإيراني حسب ما يقول المتابعون، خاصة أن المقترح الأمريكي الذي تدرسه طهران كان قد وصلها يوم الأحد الماضي، لكنها علقت دراستها للمقترح عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن مشروع الحرية في مضيق هرمز. لذلك هنا في طهران يعتقد الإيرانيون أن الآن في حال قدموا ردهم على المقترح الأمريكي فإن ذلك سوف يؤثر إيجابيا على أسعار الطاقة بما يخدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك يرى الإيرانيون أنه كلما تأخروا في الرد كلما سيكون ذلك يحدث الضرر بأسعار الطاقة ويحدث الضرر

0: في الداخل الأمريكي، مما ينعكس سلبا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يضاف إلى ذلك أن إحكام طهران لسيطرتها على مضيق هرمز وفشل الأمريكيين حسب ما تقول طهران في مشروع الحرية في المضيق، أيضا في حال قدمت إيران الرد على ذلك فإنه قد يخدمها في مضيق هرمز أيضا. لذلك كل تلك العوامل تسهم في تأخير الرد الإيراني وتريث الإيرانيين في تقديم ردهم. ربما كانوا قد اتخذوا القرار حتى هذه اللحظة، لكنهم يحجمون عن تقديم هذا الرد. كذلك المهل الزمنية التي أعلن عنها كل من الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، هنا ينظر إليها في طهران على أنها محاولة للضغط على إيران. طهران ترفض هذا الأمر، ترفض المهل الزمنية الإنذارات، وترفض أن يكون التفاوض تحت إملاءات وضغوط. هكذا هي استراتيجية الإيرانيين في التفاوض. يذكر هنا أيضا غنوة أن مضيق هرمز هو أحد البنود الهامة على الورقة الإيرانية أو الورقة الأمريكية، المقترحات المتبادلة. لذلك يعتقد الإيرانيون أن التصعيد العسكري الأخير في المضيق هو كان محاولة أمريكية لأجل نزع هذا البند من يد المفاوض الإيراني. وهنا في طهران إصرار في المقابل على ضرورة التمسك بهذا الأمر كورقة ضغط على طاولة المفاوضات. على سبيل المثال اليوم محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني قال إن هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، سوف تسهم مستقبلا في تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران. كذلك محمد مخبر مساعد أو مستشار المرشد الإيراني كان قد قال يوم أمس إن مضيق هرمز هو أحد مكتسبات الحرب، وأن طهران لن تتخلى عن هذا المكتسب. وبالتالي هنا في طهران الكثير من الاعتقادات أنه من الضرورة التمسك بهذه الورقة كأحد بنود التفاوض.
1: نعم.
0: طهران في المرحلة المقبلة تريد التوصل إلى اتفاق إطار يشمل إنهاء الحرب كليا في إيران وفي لبنان، فضلا عن إنهاء الحصار البحري، وثم تريد الانتقال بعد ذلك إلى التفاوض على الملف النووي بما يشمل من تخصيب ومواد نووية تحوز عليها طهران.
1: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك نجوان. إذن وفي خضم هذا الترقب للرد الإيراني على المذكرة الأمريكية، تأتي تقديرات إسرائيلية بأن العودة إلى الحرب ستسرع من تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاط هذا، وفق القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي.
2: بالفعل هذا ما تحاول إسرائيل أيضا أن تسوقه للولايات المتحدة منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار. وهناك الكثير من التسريبات في وسائل إعلام إسرائيلية يتم بموجبها تصوير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بكافة أذرعها، سواء كان الجيش، سواء كان الأجهزة الأمنية، سواء كان الموساد، الآن يصورون بأن هناك ضرورة ملحة من أجل العودة للقتال أو شن هجمات جديدة في إيران من أجل إضعاف النظام الإيراني أكثر والضغط عليه عسكريا في إطار المساعي لمحاولة إخضاعه من جهة وإضعافه من جهة أخرى، ولكن أيضا في حال مواصلة المفاوضات مع هذا النظام يكون الضغط العسكري قد أثر عليه أكثر من أجل القبول والموافقة على الشروط الأمريكية الإسرائيلية عمليا فيما يتعلق باليورانيوم المخصب ووقف البرنامج النووي، وكذلك ما تريده إسرائيل أن يضاف أصلا إلى بنود هذه المفاوضات فيما يتعلق بالمنظومة الصاروخية. إسرائيل لديها معلومات متناقضة بشأن النية الأمريكية في الأيام، وقد يعكس ذلك بالفعل ارتباك أمريكي أيضا أو عدم رؤية استراتيجية واضحة في الجانب الأمريكي بشأن التعامل مع هذا الملف. في بعض الأحيان إسرائيل تقول بأنها تلقت معلومات من الجانب الأمريكي يتعلق بإمكانية العودة إلى القتال، وبالتالي نسمع عن حالة استنفار وحالة تأهب قصوى على مستوى الدفاعات الجوية وعلى مستوى الجيش، وتصريحات كثيرة لمسؤولين عسكريين وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش بأن إسرائيل مستعدة للعودة على الفور من أجل القتال وضرب أهداف تم تحديدها في الأيام الأخيرة الماضية مع قيادة

0: القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، ولكن من جهة أخرى في بعض الأحيان تبدأ وسائل إعلام إسرائيلية تبث النقيض وتقول بأن إسرائيل تتفاجأ من تقارب في المواقف بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالمفاوضات. لكن ما تريده إسرائيل واضح جداً، على عكس هذا ربما حالة الغموض القائمة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. إسرائيل تريد العودة إلى القتال في إيران بذريعة أن الفرصة الآن مواتية من أجل تحقيق ما لم يتم تحقيقه في الجولة السابقة من القتال، وما لم يتم تحقيقه عسكريا سيعاد الآن من خلال الضغط أكثر وضرب المنشآت الطاقة، منشآت تتعلق بما يوصف في إسرائيل منشآت وطنية. ولذلك تم النشر في الأيام الأخيرة الماضية بأن اللقاءات الأخيرة التي جمعت القيادة العسكرية في إسرائيل مع قيادة القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي حددت أهدافا جديدة لضربها ومهاجمتها في داخل إيران.
1: ماذا عن السياق في لبنان؟ كيف تتعامل إسرائيل مع هذه الساحة؟
0: على مدى الأسابيع الأخيرة من الحرب على إيران كانت تسعى إسرائيل إلى فصل الجبهات، وفي بعض الأحيان كانت تربط الجبهات بالقول بأن حزب الله هو ذراع لإيران ويقوم بمهاجمة إسرائيل بناء على توجيهات من إيران. حاليا إسرائيل تريد أن تفصل بالكامل هاتين الجبهتين، والخشية في إسرائيل من أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أن يشمل هذا الاتفاق لبنان وأن يفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار، بل وسحب قوات جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني في إطار أي اتفاق أو تفاهم بشأن إيران. هذا ما تطالب به إيران، هذا ما لا تريده إسرائيل، ولكن إسرائيل تدرك جيدا أن القرار ليس لها في هذا السياق وإنما يعود للرئيس ترامب. لذلك نرى بأن هناك ضغوط كبيرة في إسرائيل على الإدارة الأمريكية بأن يتم فصل هاتين الجبهتين وأن تواصل إسرائيل عملياتها في لبنان. وفي بعض الأحيان، وهذا ما نراه في اليومين الماضيين، هناك تصعيد واضح في عمليات الجيش الإسرائيلي ضد أهداف لبنانية، وعدت أيضا عمليات الاغتيال في الضاحية الجنوبية كما حصل يوم الأربعاء الماضي في سبيل تحقيق أي أهداف إنجازات يريد نتنياهو أن يتحدث عنها فيما لو تم إجبار إسرائيل على وقف النار أيضا في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أنتقل لك جوني، وإذا كل هذه المعطيات، كيف يلقي التصعيد الإسرائيلي بظلاله على الداخل اللبناني إن في الشارع أو حتى على مستوى القرار السياسي؟
2: كما هو واضح غنوة، التصعيد الإسرائيلي بلغ مستويات غير مسبوقة أقله منذ دخول هذه الهدنة التي نحن إزاءها حيز التنفيذ. هناك مستويات عنفية دموية من التصعيد، وهناك مجموعة من الدلالات التي من شأنها أن تقودنا للحديث طبعا عن تأثيرات هذا التصعيد الإسرائيلي وكيف يتفاعل معه الداخل اللبناني. أبرز الدلالات على نوعية هذا التصعيد هو ما حصل في بلدة السكسكية عندما استهدفت المقاتلات الحربية منزلا كان يأوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين في حصيلة غير نهائية أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية. المؤشر الثاني هو توسع العدوان الإسرائيلي باتجاه السيارات عند الطريق الساحلي السريع الأساسي الذي يربط بين بيروت والجنوب. استهدفت سيارات في منطقة السعديات في جبل لبنان وأيضا في محيط بلدة الدمور، وهذا لم يحصل خلال الأسابيع الماضية. استهدفت سيارات خلال الحرب الماضية، ولكن منذ بدء الهدنة لم نشهد هذا النوع من الاستهدافات في مناطق جبل لبنان. مؤشر آخر هو سلسلة الغارات العنيفة جدا التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على عشرات البلدات في الجنوب اللبناني، أكان غربا أو في القطاع الأوسط أو هنا أيضا في القطاع الشرقي. أكان تلك البلدات التي ذكرتها إنذارات الجيش الإسرائيلي أو حتى البلدات خارج إنذارات الجيش الإسرائيلي التي باتت وجبة يومية تقريبا. هذه الإنذارات التي توجه إلى البلدات وتحديدا تلك التي تقع إلى شمال نهر الليطاني. أيضا المسيرات الإسرائيلية هنا في جنوب لبنان نفذت سلسلة من الاعتداءات على سيارات على دراجات نارية في مدينة النباطية، ما أدى إلى استشهاد أشخاص وإصابة آخرين بجروح. والمعطى الأخير هو عمليات حزب الله التي تستمر وتتكثف، وفي آخرها قال حزب الله أنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة البياضة الواقعة لناحية القطاع الغربي. أهم ما في هذا التصعيد أنه يأتي قبل أيام قليلة من جولة مفاوضات مباشرة ترعاها واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وبالتالي هذا يطرح ثلاثة أسئلة أساسية: كيف سيكون الواقع الميداني من اليوم وحتى موعد المفاوضات، وهل يلعب الجانب الإسرائيلي هذه الورقة الضاغطة على لبنان من خلال تصعيد الموقف وأيضا تنفيذ المجازر في عدد من المناطق وتحديدا في المناطق الجنوبية؟ السؤال الثاني هو ذاك المتعلق بتداعيات الموقف الإقليمي والدولي. إذا ما حصل أي تفاهم أمريكي إيراني، كيف سينعكس على الداخل اللبناني وعلى المشهد في جنوبي لبنان وعلى المفاوضات المرتقبة التي يبدو أن هناك اهتماما أمريكيا كبيرا فيها؟ والسؤال الثالث هو المتعلق بالواقع الداخلي اللبناني، لأن الانقسام السياسي ما يزال على حاله، بمعنى أن الرئيس اللبناني رئيس الحكومة وغالبية الأطراف السياسية هي داعمة للمفاوضات المباشرة، ترى أنها السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ومعالجة الأوضاع في الجنوب اللبناني بعدما جرب خيار الحرب ووصل إلى ما وصل إليه، في حين أن حزب الله يفضل التفاوض غير المباشر، يقول أن المفاوضات المباشرة هي تنازلات لن تأتي بأي ثمار ولن تأتي بأي نتائج. وطبعا رئيس البرلمان اللبناني وهو زعيم حركة أمل ضمن ما يعرف بالثنائية الشيعية يدعم هذا الموقف الذي يتخذه حزب الله. وبالتالي نحن هنا إزاء صورة معقدة تتداخل فيها المعطيات الميدانية الحساسة وتصاعد هذا العدوان الإسرائيلي باتجاه البقاع كما حصل يوم أمس باتجاه مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، باتجاه أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان اليوم من خلال هذه الغارات، وأيضا المعطيات السياسية المتشابكة. ولبنان يطمح من اليوم وحتى الخميس المقبل أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار بشكل حقيقي، وهو يعول على ضغوط أمريكية في هذا المجال.
1: شكرا لمراسل الجزيرة من إبليس سقي جوني تانيوس. لمزيد من النقاش بالملف الإيراني ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس وورك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أيضا من طهران الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وهنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا بكم جميعا. ولكن أبدأ معك دكتور فؤاد، بما أن المنتظر والمرتقب هو رد إيراني على الورقة الأمريكية، ولكن تأخر هذا الرد ربما يطرح من جديد التساؤل حيال مصدر القرار في إيران. هل مصدر القرار وعدم وضوح من يقرر في مسار المفاوضات هو الذي يحكم عامل تأخر الرد برأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نو
4: كلا كلا، هذا ليس السبب. أعتقد أن التأخير يعزى إلى عنصرين، أولهما هو أن إيران تنفذ الاتفاقات التي توقعها إيران على عكس الولايات المتحدة، فإيران فعلا تنفذ ما تتعهد به، ولهذا السبب بالتحديد عليها أن تحرص على حسن تحليل هذا المقترح ودراسته، هذا أولا. ثانيا، إيران ليست مستعجلة. قبل بداية الحرب قالت القيادة الإيرانية أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، ولكنه يعود لإيران أن تقرر متى تنتهي هذه الحرب. يريدون فرض المزيد من الأضرار الاقتصادية على الولايات المتحدة من خلال إبقاء أسعار الوقود من نفط وغاز مرتفعة، بحيث حين يتخيل أحدهم أنه يمكنه أن يضرب إيران مرة ثانية سيفكر مرتين.
1: طيب أسألك دكتور توماس، الرئيس الأمريكي مجددا هدد بأن إذا لم تقبل إيران المذكرة الأمريكية فسيعود إلى الإجراءات السابقة. هنا نتحدث عن مشروع الحرية، هل هذا وارد فعلا في

0: خطوات ترامب القادمة، أم أنه كما جرت العادة يهدد ويلقي الكثير من الكلام يوميا؟
1: مساء الخير لكم وللضيفين الكريمين ولكافة المشاهدين. يعرف الرئيس ترامب أنه يجب أن يتغير شيء ما، ومع أنه يأمل أن تعطي إيران جواباً إيجابياً على المقترح الأمريكي، أمامه عدد من المقترحات التي يمكنه أن يدرسها إذا كان جواب إيران لا. استئناف مشروع الحرية قد يكون أحد الخيارات المطروحة أمامه، ولكن الصعوبات بين واشنطن والعواصم العربية لم يتم تخطيها. هناك أيضا إمكانية استئناف الضربات الجوية ضد مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية المحتملة، ولكن الآن على الأقل هو يؤمن بأنه على إيران أن تعطى المزيد من الوقت من أجل أن ترد على هذا المقترح الملموس الذي قدمته لها واشنطن.
0: دكتور عبد الله، مع ما تم التوصل إليه حتى الآن من الطرفين الأمريكي والإيراني في مسار المفاوضات، هل بالضرورة نحن أمام انسداد في الأفق أم لا؟ هناك مشهد قد يبنى عليه.
2: لا، واضح في انسداد في الأفق، يعني كل طرف يحاول يلعب أوراق القوة التي لديه. إيران تقرأ بالفعل المأزق اللي في الإدارة الأمريكية، عندها أقوى سلاح بحرية في العالم، أكثر من شهر لم تستطع أن تفتح مضيق هرمز. إيران تقرأ بأن ترامب في ورطة، أتحول الآن كما في مقال قبل قليل في الجارديان إلى شيء شخصي. ترامب بنى سمعته وبنى هالته الكبيرة بأنه دائما ينتصر ودائما يحقق انتصارات سريعة، ولكن بالنسبة للوضع في إيران لم يستطع أن يحقق الانتصار، لم يستطع، يعني إيران الآن تتعمد أن تؤخر إرسال الرد، يعني تبدو كأنها غير عابئة بالضغط اللي يمارسه ترامب. وأمس أعلن من روما، أول أمس أعلن روبي وزير الخارجية سنصلنا الرد يوم الخميس ثم يوم الجمعة، وترامب أعلن أمس يوم الجمعة واليوم السبت، وإيران لم ترد، لم ترسل الرد، يعني كأن إيران هي التي قاعدة تضغط على الطرف الأخر. مع أن إيران يعني تم يعني أنفها يدمي، ولكن مع ذلك ترى بأن عندها فرصة بأن تضغط، لأن بالنسبة لهم الوقت والصبر الاستراتيجي هو العامل الذي تعول عليه إيران، مع أن له كلفة كبيرة على إيران. بينما ترامب يريد أن يحقق انتصار، يريد أن ينهي هذه الحرب، تحولت هذه الحرب إلى شيء شخصي، وهذا بالنسبة لترامب يعني يدفعه لأن يتخذ إجراءات قد لا تكون إجراءات عقلانية بانتظار الرد. ولكن حتى الرد في مشكلة، لأن في فجوة كبيرة بين مطالب ترامب وبين خطوط الحمراء الإيرانية.
0: أسألك مجددا دكتور فؤاد من نفس النقطة التي بدأت فيها معك منذ قليل. وزير الخارجية الإيراني سبق أن قال بنفسه في وقت سابق في تصريح تحديدا نقلته عنه أكسيوس أنه ليس هناك إجماع داخل القيادة الإيرانية إزاء مطالب الرئيس الأمريكي، يعني صحيح أنه كان وقتها يريد التأكد ربما على دقة البنود النووية، ولكن ألا يظهر ذلك فعلا أن التعقيدات تتعلق بالداخل الإيراني وبكيفية أخذ القرار؟
1: بالنسبة إلى آلية اتخاذ القرار داخليا في إيران فهي شغالة وناجحة. كيف نعرف ذلك؟ لقد نجحت إيران في التصدي لكل هذه الضغوطات الجمة والضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي سعت إلى ضعضعة النظام، وهي مستمرة في صمودها لمدة شهرين. إذن ليس هناك فوضى في اتخاذ القرار ولا في القيادة، بحيث أن إيران قادرة على الاستمرار والتصدي لهذا النوع من الضغوطات. هكذا يجب أن تقاس قدرات إيران على اتخاذ القرار. الخطر بموجب هذا المعيار. رأينا تقرير CIA إلى البيت الأبيض، مفاده أنه يمكن لإيران أن تستمر لمدة 3 إلى 4 أشهر من إقفال أو الحصار على مضيق هرمز، ولا أعتقد أن ترامب قادر على الصمود لأربعة أشهر. كذلك التقرير يفيد ب 70 إلى 75% من المخزون مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. إذا قدرة إيران على الصمود والتصدي أكبر بكثير من الولايات المتحدة، لأن الجميع في الولايات المتحدة من فيهم ترامب قد أدرك أن هذه سياسة فاشلة، وليس لديه ربما الشجاعة للاعتراف بذلك علنا.

0: إعلام عما طرحته واشنطن على طهران، عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز، هذا وفق نيويورك بوست. هل هذا ما ورد يتماشى مع فكرة صفقة شاملة تبناها ترامب؟
1: نعم. This is a version of what we call
2: نعم، هذه نسخة مما نسميه بالاتفاق الشامل الذي نوقش في الأوساط السياسية الأمريكية لسنوات، وهذا يعيدنا إلى عهدة ترامب وإدارته الأولى. ولكن الفكرة هو أن يكون لدينا تسوية شاملة للملف النووي، والآن مع مضيق هرمز ومسائل وملفات أخرى. ولكن يجب أن ندرك أن هذا المستند الإطاري لا يحل كل هذه المسائل، فهو يكتفي بتقديم فهم حول كيفية حصول التسوية، وقد تستغرق المفاوضات أسابيع أو أشهر بالنسبة لبعض النقاط على حدة. ولكن هذا الاتفاق يقر بسعي والتزام من الطرفين لتنفيذ كل هذا الاتفاق الإطاري، وإذا نفذ سوف يحل الكثير من المسائل العالقة بين الدولتين.
0: دكتور عبد الله، يرى المراقبون أن ما يجري بين إيران وواشنطن هو إطار اتفاق، وعند الحديث عن هذا المسمى هو ينطبق على أي فكرة؟ فكرة مرحلة الاتفاق كما تطرح طهران، أم صفقة شاملة كما تطرح واشنطن؟
3: لا، ما في صفقة شاملة، في فصل للملفات. الخطوة الأولى هي بناء الثقة، هي يعني رفع الحصار عن مضيق هرمز، تخفيف العقوبات، فتح أيضا الحصار عن المرافق الإيرانية التي قاعد تمتلئ فيها القدرة الاستيعابية للنفط المستخرج، وأن يكون هناك في نوع من المقايضة. ولاحقا بعد 30 يوم حسب المسودة الاتفاق الإطار اللي ذكر في من قبل الباكستانيين الوسطاء ومن قبل أيضا أكسيوس قبل 3 أيام، أن يكون هناك 30 يوم ثم يبدأ الكلام عن القضايا الشائكة المعقدة اللي هني قد ندخل في مماحكات وفي أيضا انتكاسة أخرى، لأن ما يطرحه الأمريكيون غير مقبول للإيرانيين، يعني صفر تخصيب، البرنامج النووي يفكك، 450 كيلوغرام المخصبة 60% يتم نقلها إلى أمريكا، هذه كلها خطوط حمراء. يجب أن يكون هناك في نوع من حل الوسط، وأنا أرى بأن الباكستانيين وأيضا كما ذكر في الول ستريت جورنال وكما ذكر في الاي بي سي نيوز أن هناك في تحرك خليجي الآن. رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن كان في واشنطن، اجتمع أمس مع نائب الرئيس فانس، هناك تحرك من السعودية، هناك تحرك من عمان، الوسطاء التقليديين. فأعتقد أن هذا يمكن أن يقرب وجهات النظر، وفي تفاؤل كما ذكر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هناك في توجه نحو حلحلة، نأمل أن يتحقق ذلك، لأن لا أحد يريد أن يعود للحرب، الإيرانيون ولا ترامب نفسه الذي هو في ورطة كبيرة في الآن، وكذلك داخل الإيراني يتألم، وكذلك نحن في الخليج نريد أن نعود إلى المسار الطبيعي والحياة الطبيعية وتصدير النفط وفتح مضيق هرمز، وأن لا يسمح لأي دولة أن تتحكم في مضيق هرمز أو المضائق في حول العالم.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. شكر لضيفنا من طهران الدكتور فؤاد إزدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وكذلك من واشنطن الدكتور توماس واريك، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أما الآن إلى الزميلة سهام وفقرة سياق الحدث التي تبحث أكثر احتمالات التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران.
4: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفي هذه الفقرة نناقش

0: ليلة احتمالات شكل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران وفرص التقاطع والاتفاق في أكثر البنود دقة وهي المتعلقة بالملف النووي، إضافة إلى حل الكم الكبير من التعقيدات التي تحيط بمضيق هرمز وبالحصار البحري الأمريكي وملف العقوبات على إيران ووضع الوكلاء في المنطقة. ونقرأ في سياق الحدث: أي تأثير لمشروع الحرية بلس الذي يواصل الرئيس الأمريكي التلويح به في حال فشلت المفاوضات مع إيران؟ فاعلان رئيسيان في الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة للطرفين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه سيسلك طريقا مختلفا إذا لم توقع إيران على الاتفاق. وفيما بدا تهديدا، قال ترامب إنه قد يعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق النتائج المرجوة، لكنه سيكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية إضافة إلى أمور أخرى لم يحددها. وكان ترامب أشار إلى أنه يتوقع ردا من إيران وأن الأمور معها تتقدم بشكل جيد للغاية والنتائج العسكرية ممتازة، بينما نقلت مصادر أمريكية أن الرئيس يفضل التوصل إلى اتفاق قبل زيارته المرتقبة إلى الصين. من الجانب الإيراني، نقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن تصعيد واشنطن في الخليج زاد الشكوك بشأن جديتها في المسار الدبلوماسي. عراقجي شكك في النوايا الأمريكية وعاد إلى التحذير من أي انعكاسات على المفاوضات بسبب ما وصفه بنهج واشنطن الهدام. هذه التصريحات الدبلوماسية تارة والتي تحمل لهجة التهديد تارة أخرى تتزامن مع ما تكشف من معلومات عن فحوى المطالب من الطرفين. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. أهلا بك سلام.
1: سهام، هناك مقترح تقدمت به إيران وهناك مقترحات تم الحديث عنها في الصحافة الأمريكية لاسيما في نيويورك تايمز حول إيران والولايات المتحدة، ولكن نبدأ بورقة حصلت عليها الجزيرة وتتضمن المقترح الإيراني لإطار اتفاق عملي مع واشنطن. أهم الأمور التي تركز عليها الورقة الإيرانية وفق مصادر الجزيرة: إنهاء الحرب بشكل كامل بغضون 30 يوما، فتح تدريجي لمضيق هرمز على أن يترافق ذلك الفتح التدريجي مع انسحاب أمريكي من محيط إيران وتخفيض الحشود العسكرية الأمريكية. نعرف أن هناك حاملتي طائرات على الأقل في بحر العرب مع المجموعات الضاربة. هناك أيضا تتضمن هذه الورقة تعهد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران بعدم الاعتداء، وهذا البند أيضا يتوسع إلى بند إضافي يقول المقترح الإيراني بأن التعهد المتبادل بعدم الاعتداء يشمل أيضا حلفاء إيران في المنطقة إضافة إلى إسرائيل، وتخفيف تدريجي لحصار الموانئ الإيرانية الذي بدأته القيادة المركزية الأمريكية منذ منتصف أبريل الماضي. في الموضوع النووي وهو الأساس ربما في كلا الورقتين التي لدينا، وفق مصادر الجزيرة إيران تطرح تجميد أو أن تشمل التفاوض مع الولايات المتحدة تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، ولكن إيران ترفض بشكل كامل تفكيك أو تدمير المنشآت النووية، وتقول بأن الليونة التي تصفها الليونة في مقترحها حول اليورانيوم يجب أن يترافق مع وضع آلية واضحة لرفع العقوبات عن إيران. وتتحدث الورقة بأن هناك يجب أن يكون نقاش خلال التفاوض مع الولايات المتحدة وطهران بشأن إمكانية عودة التخصيب لمستويات دون 4% بعد انتهاء مدة 15 عاما التي تقترحها إيران. ويتم الحديث أيضا عن المخزون التي لديها من يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% والذي تقول الولايات المتحدة أنه يمكن أن يستخدم لأغراض عسكرية، وتقترح أيضا أو تطلب وفق المقترح الذي حصلت عليه الجزيرة تطلب إيران بالإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجندة في الخارج. مقابل هذا المقترح أو ورقة الإطار العملي التي حصلت عليها الجزيرة، هناك تسريبات في الإعلام الأمريكي لاسيما عبر نيويورك تايمز وأكسيوس. هناك يتحدث الإعلام الأمريكي عن خطة من صفحة واحدة للنقاش بين الطرفين. يوصف هذا المقترح

0: اقترح بأنه اتفاق قصير الأمد ينهي الحرب في غضون 30 يوما من بدء المفاوضات، وعلى أن تعود إيران وتفتح بالكامل مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. هناك مطالب داخل هذه الورقة للولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تريد تعهدا من إيران بخصوص النووي واليورانيوم، بمعنى تفكيك المنشآت، على الأقل 3 من المنشآت تريد الولايات المتحدة أن يتم تفكيكها وتوقف العمل بها، تسليم المخزون عالي التخصيب 60%، هناك قرابة 450 كيلوغرام الولايات المتحدة تطلب أن تسلمها إيران هذا المخزون، إغلاق كامل المنشآت النووية وتعليق التخصيب لمدة لا تقل عن 20 عاما. في هذه الورقة التي سربها الإعلام الأمريكي من صفحة واحدة يتحدث أيضا أو تتحدث عن مقترحات لإيران أيضا حول اليورانيوم عالي التخصيب. وفق هذه الورقة تقترح إيران ترقيق جزء من هذا المخزون وتعليق التخصيب بين 15 إلى 20 عاما. ونختم بأن وفق هذه الورقة من صفحة واحدة يقول الإعلام الأمريكي بأن هناك نقاط قابلة للتنفيذ السريع، أهمها فتح هرمز، رفع الحصار ووقف القتال.
1: شكرا لك سلام على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي أطلعتنا عليها، وهي معطيات سنناقشها ونحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش نستعرض أوراق الضغط والقوة، إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري الولايات المتحدة ومع التهديد المستمر بالعودة للعمل العسكري تضغط عبر الحصار البحري على إيران الذي تواصل تعزيزه بوسائل أخرى منها العقوبات، إذ فرضت للتو عقوبات على شبكات تسليح وكيانات مختلفة بينها كيانات صينية تتهمها واشنطن بتزويد إيران بمواد تستخدم في صناعة الصواريخ والمسيرات. وتؤكد واشنطن أنها ستواصل حملة الغضب الاقتصادي، بينما أثار حديث ترامب عن مشروع الحرية بلس أسئلة عن شكل هذا المشروع. في المقابل تواجه واشنطن تساؤلات حول الخطوات اللازمة لاحتواء أي تداعيات اقتصادية تؤثر على الشارع والناخبين. أما إيران فما زالت تقول إنها تتحكم بمضيق هرمز ولن تفتحه إلا في حال التوصل لتفاهمات ورفع الحصار والعقوبات، كما تقول إنها قادرة على إعاقة تجارة النفط العالمية، لكنها تعاني داخليا مما يبدو أثارا للحصار على صناعتها النفطية. ومن التبعات الاجتماعية لهذه الحرب التي تضغط على شريحة واسعة من الإيرانيين، فضلا عن تواتر كثير من المواقف والتصريحات داخليا التي تحذر من مخاطر انقسام داخلي. دكتور محجوب، إذن تلويح جديد بالعقوبات وقد طبقت بعضها، ألم تثبت أكثر من 4 عقود من العقوبات على إيران عدم نجاعة هذا الأسلوب في التعامل مع نظام كالنظام الإيراني؟
2: سهام، إذا عدنا إلى 47 سنة من العقوبات بالتأكيد أنها لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لكن الفرق الآن أن هذه العقوبات تأتي بعد حربين خسرت فيهم إيران أكثر ماليا واقتصاديا أكثر من 200 مليار دولار من بنيتها التحتية، وهناك تهديدات تتزايد يوما بعد يوم على بناها الاقتصادية وبناها الخدماتية، وبالتالي أي نوع من العقوبات القديمة الآن أصبح أثره مضاعفا من حيث التضخم، ارتفاع السلع والخدمات وعدم وجود إمدادات بديلة. عندما نقول 89% من الإمدادات التي تأتي من سواحل مطلة على الخليج أصبحت مغلقة، معنى ذلك إيران تعاني مشاكل مضاعفة. إذن وقع العقوبات الآن أصبح ليس فقط مضاعفا بل مضاعف 100 مرة عما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي العقوبات سيف مسلط وقوي.
1: أيضا يهدد ترامب بالعودة لمشروع الحرية، ولكن الحرية بلس هذه المرة دون أن يحدد طبيعتها. كيف يفهم هذا المشروع؟
2: هذا المشروع سهام يكون نفهم في 3 سياقات. السياق الأول، إيران بدأت تصلها بعض السلع عن طريق مضيق بحر قزوين، ويعادل تقريبا 11% عادة إيران تستورد من خلال بحر قزوين. يبدو أن هناك ضغوطا على روسيا ستجري فيما يتعلق بهذا الأمر. الموضوع الثاني سيكون فيما يتعلق بالموانئ الجنوبة. هناك تقرير سربته CIA بأن إيران لديها قدرة تحمل حوالي 120 يوما. هذا التقرير باعتقاد تسريبه لم يكن بلا هدف، والهدف الأساسي الآن هو أن تمارس الإدارة

0: الأمريكية مزيدا من الضغوط أن يصبح النظام غير قادر على التحمل لفترة طويلة. بعبارة أخرى ربما ضرب منشآت معينة تقلل من مناعة النظام اقتصاديا وسياسيا وبالتالي يصبح قدرته على التحمل ضعيفة.
1: طيب ما يخص إيران ما زالت تتحدث عن ورقة مضيق هرمز، ولكن عمليا ما الذي تبقى من هذه الورقة مع كل الوضع الذي نشهده هناك؟
0: الذي بقي الآن هناك 1600 سفينة موجودة خلف المضيق، منها 400 فقط للنفط، وبالتالي إذن إيران حتى الآن تتحكم عمليا بالمضيق رغم كل ما فعله الرئيس الأمريكي. إيران في مسألة المضيق سهام كما يقال تفوقت بالرعب، تفوقت بثقافة الرعب، بمعنى آخر ما من سفينة وما من ناقلة وما من شركة وما من مستثمر يسمح لناقلته أن تعبر في المضيق، وهذا بالنسبة لإيران نجاحا كبيرا ترك أثاره على دول العالم كلها، وبالتالي هذا الأمر لم يتغير فيه أي شيء حتى الآن، ولا تستطيع الولايات المتحدة تغييره، لأنه ببساطة رأينا في الساعات الماضية أو 48 ساعة الماضية المواجهة العسكرية التي جرت والتي لم تحل المشكلة، على العكس خلقت مزيدا من التوتر.
1: أعود إليك دكتور الزويري، على ضوء هذه المعطيات إذا نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحه الدكتور محجوب الزويري. السيناريو الأول يتمثل بالتوصل إلى اتفاق إطاري وذلك بنسبة 35%، أما الاحتمال الثاني فهو مشروع الحرية بلس أيضا بنسبة 35%، ويبقى السيناريو الأخير المرجح أيضا هو استمرار الوضع الحالي بنسبة 30%. إذا دكتور زويري بالتساوي أعطيت نفس النسبة لسيناريو الاتفاق الإطاري ومشروع الحرية بلس، لماذا؟
0: الاتفاق الإطاري نحن نتحدث عن 4 قضايا أساسية وقضية خامسة أضيفت بعد ذلك، برنامج النووي، المضيق، الحصار البحري، العقوبات، وأضيف لها ما يسمى بالتسوية الإقليمية تشمل حزب الله وإسرائيل. هذا الاتفاق الإطاري جميع التسريبات التي كانت موجودة تقول أن الطرفين لديهما توافق أولي عليه، إنما القضية تتعلق بالأولويات. باعتقادهم أقرب الآن ما لم يفسر الإيرانيون بعض هذه المواد بطريقة مختلفة، وبالتالي ندخل في مرحلة مشروع الحرية بلس. بعبارة أخرى، إذا وجد الرئيس الأمريكي أن الأمريكيين غير متفاعلين إيجابيا أو أن ردهم غير قابل للتحمل أمريكيا أو القبول أمريكيا، فإنه سيذهب إلى الحرية بلس.
1: ولكن يعني مشروع الحرية الأول توقف بعد يومين
0: وعلق
1: على الأقل، وهناك من فسر ذلك على أنه فشل، ما الذي يجعل الحرية بلس ينجح فيما فشل؟
0: باعتقادي هذا سيشمل ربما جانب من العمل العسكري، جانب من العمل العسكري الذي يقود إلى حل،
1: ليس عملية إنسانية.
0: لا لا لا لا، أنا باعتقادي أن هذا الحرية بلس قد يشمل عملا عسكريا محدودا على أساسه ينهي ترامب العمل العسكري كما فعل في حرب 12 يوم. أنا هذا السيناريو أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد، كما أيضا تم تسريبه من إسرائيل، يريد ضرب المنشآت الاقتصادية. اليوم هناك تسريب من إسرائيل أنه نحتاج 24 ساعة لتدمير ما بقي من منشآت اقتصادية. إذا حصل ذلك يمكن لإسرائيل ولأمريكا أن يقول الحرب انتهت، ما من مبرر، لأنه حتى لو كان عندنا إيران برنامج نووي فإن قدرات النظام قد تم الإجهاز عليها بالكامل.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإفادات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: هذا كان بالنسبة لمسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، ولكن ماذا عن لبنان؟ أستضيف في الاستوديو هنا إذن الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من بيروت أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. البداية معك سيد أمين، هل نجح لبنان الرسمي عن فصل لبنان عن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خاصة إذا ما قاربنا هذا الأمر بالورقة التي وصلتنا عن إيران التي قالت فيها بالتحديد أن يتم عدم التعرض لحلفاء إيران، وهنا الإشارة لحزب الله، وحلفاء واشنطن، وهنا الإشارة إلى إسرائيل؟
3: في البداية يعني قبل أن ندخل ما إذا كان حدث شيء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الثنائي اللبناني الإسرائيلي، في البداية مسألة خفض التصعيد الذي كان يعول عليها لبنان قبل اجتماع الخميس والجمعة لبدء اجتماعات للتحضير للمفاوضات بين الطرفين لم تحصل. يعني حتى هذه اللحظة الحرب تجددت، يمكن القول ما تقوم به إسرائيل اليوم كل تدل على أنها فعلا لا تريد للمفاوضات أن تقوم، هي فقط تريد الصورة، تريد كسر المحرم اللبناني بالذي يرفض التفاوض المباشر، وبالتالي لا تزال تراوح في الأمور العسكرية مكانها. اليوم هناك عمليات عسكرية في العمق اللبناني، هناك استهداف عبر المسيرات لقياديين أو لعناصر في حزب الله على الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا، العمليات في الجنوب مستمرة إلى أقصى حد، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تسير في الاتجاه الطريق، في حين لازلنا نسمع من الجانب الإيراني أن لبنان لا يزال مشمولا في أي محاولة للاتفاق بين واشنطن وطهران. لذلك علينا أن نرى ماذا سيجري في الإقليم وماذا سيجري في واشنطن. الأمور في لبنان حتى هذه اللحظة لا تشير كثيرا إلى أن الأمور تتقدم، لا بل على العكس من ذلك أننا نعود إلى الوراء إلى مربع الحرب من جديد.
2: دكتور مهند، إن كانت إسرائيل معنية باستئناف المفاوضات مع لبنان برعاية أمريكية، إذن لماذا هذا التصعيد اللافت الذي شهدناه اليوم وصل حتى مشارف العاصمة اللبنانية بيروت؟
4: إسرائيل غير معنية بالمباحثات، ولذلك طرف التصعيد هو الخيار الأفضل لها. إسرائيل فرضت عليها هذه المباحثات وهي مضطرة للذهاب إليها على أمل أن تحقق بعض الإنجازات الأمنية فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، هذا هو الهدف الإسرائيلي من المباحثات. ولكن إسرائيل لا ترى في المباحثات بديلا عن التصعيد العسكري في لبنان، لا على العكس، إسرائيل ترى أن الأولوية هي للتصعيد العسكري في لبنان حتى لو أدى ذلك إلى انهيار المباحثات. بمعنى أن إسرائيل لن تكون متحفظة من أي عمل عسكري يؤدي بالنهاية إلى فشل المباحثات مع لبنان، ولذلك إسرائيل خيارها الأول هو العمل العسكري، ولذلك تصعد أكثر وأكثر بشكل تدريجي من عملياتها العسكرية في لبنان. طبعا هي تدعي، إسرائيل تدعي الذي يخلق اتفاق في إطلاق النار هو حزب الله، ولذلك هي مضطرة أن ترد، ولكن هذا الأمر مجرد ذريعة، لأن إسرائيل تعتبر أن العمل العسكري هو الخيار الأفضل لها في ظل الظروف السياسية الداخلية على المستوى الإسرائيلي والإقليمية على المستوى المباحثات الأمريكية الإيرانية، لأن إسرائيل تعتبر أن استمرار العمل العسكري هي الرسالة الأقوى أن الجبهتين منفصلتين عن بعضهما البعض.
2: نعم سيد أمين، هل توافق الدكتور مصطفى أن إسرائيل غير معنية بالمفاوضات؟ وإن كان فعلا هذا الأمر وارد، إذن لماذا يذهب لبنان الرسمي لواشنطن الأسبوع المقبل لبدء هذه المفاوضات؟
3: حتما الجانب الإسرائيلي لا يريد المفاوضات، والجانب الأمريكي ليس بعيدا عن هذا الموضوع. أصلا الفوارق كبيرة بين ما يريده لبنان وما تريده إسرائيل وخلفها الولايات المتحدة. لبنان بالنسبة له المفاوضات هي من أجل وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وعودة السكان وإعادة الإعمار وصولا في النهاية إلى نوع من الاتفاق الأمني. بالنسبة لإسرائيل الأمر مختلف تماما، بالنسبة لإسرائيل هي تضع في الأولوية نزع سلاح حزب الله قبل البحث في أي نقطة أخرى، وبالتالي عندما تضع هذا الموضوع، والكل يعرف خطورة هذا الموضوع في لبنان، حتى الحكومة اللبنانية يعني تعرف تماما رغم كلامها المستمر عن إصرارها على حصر السلاح، لكنها تدرك أن عملية حصر السلاح هي عملية طويلة وتحتاج إلى جهد سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي كبير لا يمكن البت به بسهولة. البيان الذي صدر أيضا عن وزارة الخارجية الأمريكية يتحدث أيضا عن نزع سلاح حزب الله، فبالتالي أعتقد أن هذه الفوارق تجعل من الصعوبة بمكان على الجانب اللبناني أن يتقدم في المفاوضات. أما ماذا يريد الجانب اللبناني بالنسبة للدولة اللبنانية، هي يعني تعتبر أن لا خيار لديها حتى لا تفقد قرار السلم بعدما فقدت قرار الحرب بأنها لا ليس عليها إلا أن تساير الولايات المتحدة وأن تتكئ على الولايات المتحدة لعل الولايات المتحدة تأتي بشيء. وعد الرئيس ترامب في الاجتماع الثاني

0: نائي بأن يكون هناك وقفا للنار.
1: شيء مثل ماذا؟
0: كان هناك كلام عن وقف للنار وتخفيض.
1: ما الذي تريده الدولة اللبنانية؟
0: الدولة اللبنانية
1: خاصة أن مسار لجنة الميكانيزم يعني لم يفضي إلى شيء ملموس في ظل غياب الجانب الأمريكي في الاجتماعات الأخيرة التي تبعناها سابقا.
0: وباعتقادي أيضا أن الأمر نفسه الذي حصل مع الميكانيزم سيتكرر مرة أخرى. والفارق هذه المرة أنه في لجنة في القرار 1701 كان للطرفان اللبناني والإسرائيلي حق الدفاع عن النفس. طبعا استخدمته إسرائيل وجعلت منه حرب استنزاف من جهة واحدة. اليوم يلحظ هذا البيان حق إسرائيل فقط في الدفاع عن نفسها، لا يقول بحق لبنان، بمعنى أنه يرفض مبدأ المقاومة. وعندما يصر على نزع سلاح حزب الله فبمعنى من المعاني أن نحن نستطيع أن نساعد الدولة، لكن قبل ذلك على الدولة أن تنخرط في معركة لا طائل لها على خوضها، وهي معركة في مواجهة مع حزب الله، وهذا أمر مرفوض. لكن الدولة اللبنانية أعتقد أنها ستحاول، لكن باعتقادي أن هذه المحاولات لن تكون سهلة أبدا.
1: دكتور مهند، إذا ما افترضنا وفق ما تقتنع به أن إسرائيل تفضل الخيار العسكري مع لبنان، ولكن هناك تقارير إسرائيلية تتحدث أن يعني ليس هناك موافقة على المستوى السياسي والشعبي أن تزيد من خسائر الجيش الإسرائيلي، وأيضا أن يعني تدخل إسرائيل في مزيد من التصعيد، بالتالي يعني لماذا تفضل هذا الخيار؟
2: 69% من الإسرائيليين مع استمرار العمليات العسكرية في لبنان، الأغلبية من الإسرائيليين يريدون استمرار العمليات العسكرية، ليس لديهم ثقة
1: رغم الخسائر؟
2: طبعا، لأنه ما زالوا يعتقدون أن الخسائر حتى هذه اللحظة يمكن تحملها، ما زالوا يعتقدون ذلك.
1: ولكن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى نحن غير قادرين على خوض مواجهة مستمرة مع حزب الله، ولذلك كانوا يعملون على خلق انقسام داخلي.
2: هم قالوا نحن غير قادرين على تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله بالعمليات العسكرية. ولكن إسرائيل كانت ذاهبة إلى هذه العملية مع قناعتها أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله، هي كانت ذاهبة إلى هذه العملية من أجل أن تحتل جنوب لبنان والبقاء فيه.
1: إذن هذا هو الهدف.
2: طبعا من أجل أن تستعمل هذا الاحتلال وبناء المنطقة الأمنية العازلة حتى الليطانة، طبعا تدمير شامل وكامل لكل البنى التحتية في جنوب لبنان، البقاء هناك من أجل أن تكون هذه الورقة هي الورقة الضاغطة على الحكومة اللبنانية. هذا كان هدف إسرائيل. إسرائيل تعلم أنها لا تستطيع أن تنزع سلاح حزب الله بالعمل العسكري، كما فشلت أيضا في غزة. ولكن في غزة أيضا ما زالوا باقين في غزة، يحتلون نصف قطاع غزة ويبنون هناك قواعد عسكرية ومنطقة أمنية عازلة. هذا ما تريده إسرائيل. الذهاب إلى الخيار الدبلوماسي يقيد إسرائيل. لماذا يقيدها؟ لأنه عمليا وكأنه إسرائيل ذاهبة إلى اتفاق مع لبنان، ولكن اتفاق مع لبنان دون نزع سلاح حزب الله، وهذا سيعتبر فشلا للجيش وللحكومة.
1: أذهب لك سيد أمين، إذا إسرائيل ما كانت تريده هو احتلال كامل جنوب لبنان، وإذا ما تحدثنا عن خط أصفر وفق ما نشر نتنياهو، كيف ستقارب الدولة اللبنانية هذه الجزئية مع نزوح مئات الآلاف من اللبنانيين عن تلك المنطقة على طاولة المفاوضات؟ بدقيقة لو سمحت.
0: لا شك أن ما يحصل في لبنان هو الأخطر منذ استقلاله حتى اليوم. يعني عملية النزوح من الجنوب ليست مسألة بسيطة، ما يجري في الجنوب هو تغيير للخرائط والحدود وللذاكرة ولكل شيء، فبالتالي يعني ما يلقيه الجنوب على لبنان على الداخل اللبناني كبير للغاية، وما يحدث في الجنوب لا يمكن فصله عن لبنان، لا يمكن للبنان أيضا أن يرتاح إذا لم يكن هناك فعلا تغيير في الجنوب. خيارات الدولة اللبنانية كانت ولا تزال هي الرهان على الولايات المتحدة بشكل أساسي، ثم على المجتمع الدولي بأنه يستطيع أن يضغط على إسرائيل. لكن في الواقع كلنا نعرف هذه الصعوبات، جربنا ذلك عام 83، جربنا ذلك قبل لفترات طويلة، ولم يحدث أن رضخت إسرائيل بالدبلوماسية للانسحاب. لكن ستحاول الدولة اللبنانية، وقسم من اللبنانيين يشجع على ذلك، لكن المشكلة هي في الانقسام الداخلي الكبير. وبطبيعة الحال هناك جزء من اللبنانيين في مقدمهم حزب الله لا يزال يعول أولا على المسار الإقليمي في إسلام أباد، ويعول ثانيا

0: إذا لم يحصل شيء جدي في هذا الموضوع على مواصلة المقاومة باعتبار أن جزء من الأرض محتل، ولا أحد يستطيع أن يرضى بأن تكون يعني يكون جزء من أرضه محتلا.
1: شكرا جزيلا لكما من بيروت أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن مع نهاية هذه الساعة الإخبارية ننتقل الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي.
2: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. بعد دبلوماسية المهل والعد التنازلي التي أجادها الرئيس الأمريكي، ها نحن نمر إلى دبلوماسية الانتظار والترقب التي تجيدها إيران، حتى أصبح السؤال متى ستسلم إيران ردها؟ وتوارى السؤال الأساسي ماذا في هذا الرد؟ وأي بنود عدلت؟ وأي خطوط حمراء تحركت يميناً أو يساراً؟ ولأن حسابات التفاوض الإيرانية ليست خارج السياقات الجيوسياسية، فلعل الرئيس ترامب يجد جزءاً من الرد الإيراني بانتظاره في بيجين التي سيتوجه إليها بعد غد. في هذه الأثناء لم ينسى الرئيس ترامب أن يطلق تهديدات جديدة، ملوحاً هذه المرة بما سماه مشروع الحرية بلس. كما لم تنسى إيران تكرار تهديداتها أيضاً بسيطرتها على مضيق هرمز، بل وأنذرت دول المنطقة باحتمال مواجهة خطر إغلاقه في وجهها إلى الأبد. غير بعيد عد تنازلي آخر لانعقاد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ومساحة انتظار تملأها إسرائيل بمزيد من القصف والهدم والتهجير، وبند غامض متأرجح لوقف إطلاق النار تراه الحكومة اللبنانية ضمن أوراقها، ويريده حزب الله ضمن أوراق إيران التفاوضية، وتريده إسرائيل على مقاس مقاتلاتها وصواريخها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، بيتر روف الكاتب بمجلة نيوزويك، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، العميد المتقاعد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميع ضيوفنا، ودعونا نبدأ من الرد الإيراني المرتقب. ما الذي ما زال يؤخر هذا الرد الإيراني؟ هل هي التباينات الداخلية الإيرانية كما يقول الطرف الأمريكي، أم أن هناك رغبة لدى إيران في تحدي المهل الأمريكية ويعني إعطاء هذا الرد مداه الكامل؟ دكتور حسن أحمد يعني.
3: طبعا لاحظي أن هناك أسباب ثلاث تقديري أنها تؤخر الرد الإيراني. الأول هو المشاغلة العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة بدءا بما أسمته مشروع الحرية، ومرورا بالصدامات التي حدثت في مضيق هرمز. إيران في الحرب أيضا كانت تقول بأننا لن نتفاوض تحت الضرب. بعد الحرب أيضا عندما تستشعر أن الطرف الآخر يأتيها بقوته ليفرض عليها شروط، غالبا ما تلجأ إلى ما جرد في الحرب لمجابهته أولا في الميدان ثم نقل ذلك إلى الطاولة.
1: والسبب الثاني؟
3: النقطة الثانية هي أنه في النهاية إلى الآن أربع اقتراحات ذهبت للولايات المتحدة، كلما ذهب اقتراح يتراجع حيز المناورة وحيز التراجع إيرانيا، ولذلك سبرت النقاط الرئيسية إيرانيا بالتدرج، والثلاث نقاط المعروفة في أربع مراحل، ولذلك التراجع عنها يصبح صعبا. وثالث الأسباب هو أنه كلما فاوضت إيران أتتها الولايات المتحدة بشيء أسوأ من ذي قبل، الحصار، بعدها مشروع حرية، بعدها صدامات، ولذلك هناك تريث في إيران عن التراجع أكثر أو طرح ربما مقترحات جديدة أو نقاط جديدة.

0: يتريث الإيرانيون، لكن تقديري أنه بعد فترة سيطرحون نقاط جديدة، ربما تغيير أو تعديل شكلي ولو لما اقترحوه
1: بعد
0: حتى
1: فترة
0: الآن.
1: يعني متى؟
0: في الأيام المقبلة تقديري أنهم سيرسلون بعد أن تهدأ بشكل كامل هذه الأجواء التي استحدثتها الولايات المتحدة.
1: بيتر روف،
2: أعتقد أن هذه التأخيرات هي نتاج مشكلتين. المشكلة الأولى، هناك انقسامات برأي داخل النظام الإيراني. هناك بعض الأطراف داخل النظام التي تريد أن تفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف للطرفين من أجل إنهاء هذه الأزمة. وفي الوقت نفسه هناك مجموعة أخرى تخشى من أن أي اتفاق بالتفاوض هو مؤشر على الضعف، على ضعف الثورة، وهم بالتالي يسعون إلى تعطيل المفاوضات وربما إنهائها إنهاء كاملا، إطلاق النار على المدمرات التي كانت تحاول بكل سلام أن تمر بدون أن تنفجر بها الألغام، وأيضا السيطرة على الناقلات. هذا كله من أجل تقويض وقف إطلاق النار وإلقاء اللوم على الولايات المتحدة. أعتقد أيضا أن مسألة الظهور بمظهر القوي، لو كنا في فترة سابقة لكنت أعزو ذلك إلى خوفهم من العراق، ولكن هذا قد انتهى. فآلة الحرب التي كان يستخدمها صدام حسين قد دمرت تماما، وذلك منذ فترة. ليس هناك قوة أخرى في الخليج تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران، وبالتالي لا يسعني سوى أن أخلص إلى أن الحكومة تخشى أن تظهر بمظهر ضعيف أمام شعبها.
0: لا نركز كثيرا على أن تذهب إيران إلى حل عادل، لأن الحل العادل بوجهة نظر إيران ضرب الأمريكيين، الاستمرار في ضربهم. هذا هو الحل، لأن البلاد هوجمت. لذلك الرؤية الإيرانية إلى حد كبير منسجمة في الداخل تجاه الولايات المتحدة، لكنهم أيضا يفضلون الدبلوماسية. الذي حدث في المضيق مهم، الولايات المتحدة أتت بعد أكثر من أسبوعين لتطبيق حصارها المعلن والذي لم يطبق سابقا، وكما قلنا سابقا إذا طبق الحصار سترد إيران، وهذا بالدقة ما حصل.
1: ولكن الآن من خيارات دكتور أحمد يان، يعني إذا لم يأتي الرد قريبا، يقول الرئيس الأمريكي سنذهب أبعد في مسألة مشروع الحرية المتعلق بالمضيق،
0: سيحدث لمشروع الحرية البلاس كما حدث للمشروع الحرية السابق. إيرانيون واثقون بقدراتهم لمنعه من إحداث أي خرق في مضيق هرمز وخارج مضيق هرمز.
2: لو سمحتم لي
1: سريعا،
2: الخيار المنصف الوحيد هو، أو إذا كان ذلك استمرار إيران بالرد، فهذا يعني العودة إلى الأعمال الحربية، وإذا كان هذا موقف إيران فهذا خطأ إيران.
3: يعني هو بغض النظر الأسباب، لأن ما نعرف، يعني إيران لم تعلن لماذا، قالت ندرسه، لكن واضح أنه جزء مهم من التأخير قد يكون مقصود. يعني حتى لو كان القرار الإيراني جاهز، ربما هم يتعمدون تأخيره لإحداث أكبر أثر نفسي في ترامب. واضح يعني خلال الفترة الأخيرة إيران لاحظت أن هناك تراجعات لترامب، يعني إيقاف مشروع الحرية، بعد مشروع الحرية سميها كذا، بعد يومين من تطبيقه، ويعني لم يكن، يعني كان رسالة أعتقد سيئة سلبية بالنسبة لترامب. تلقفتها إيران ووجدت أنها فرصة لإضافة مزيد من التأثير النفسي عليه، والتأخير هذا يوحي بأنه هناك يد عليا. يعني هو ينتظر، أمريكا تنتظر صار يومين، يقول لك الليلة لا بكرة لا بعد. يعني هذا نمط لم يكن لصالح ترامب أبدا. يعني ليش روبيو يقول الليلة؟ هو عنده وعد، ترامب يقول الليلة عنده وعد، طيب راحت الليلة وجدت الليلة. هو وعد وتهدد، هدد إذا قبل زيارتي للصين راح أعمل كذا. يعني القصد طيب، أنه ترامب، إيران اكتشفت أنه ممكن تأثر عليه نفسيا وجعله في موقع الأضعف تفاوضيا. لكن الإشكالية هنا، يعني فقط أقول أن مثل هذا الوضع لا يعني، يعني هو جزء جولة في هذا الصراع لا بأس أن تمارس في لعبة عض الأصابع هذه، لكن هذه جولة هي جولة من جولات. واليوم مثلا جراهام اللي هو واحد من صقور الإدارة أو يعني النظام الأمريكي، عضو السيناتور،

0: كان يطالب ما هو أكثر من النووي، يطالب يعني المنطقة وما سماه رعاية الإرهاب. وأيضا ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتخلى عن الموضوع النووي. قصدي أن هناك ضغوط، هذا النمط، الضغوط والضغوط المتبادلة وضغوط دول الخليج التي يبدو أنها بدأت، وأبرزها الوساطة القطرية، أنها بدأت تسعى جاهدة لفرض الحل السلمي بطريقة أو بأخرى، يعني عدم إمساك اللحظة وعدم تركها تتسرب تحت الضغوط الإسرائيلية.
1: على ذكر موضوع لينزي جراهام، كان له أيضا موقف عميد ليسحنا فيما يتعلق بتهديد الرئيس الأمريكي بأنه في حال لم يأتي الرد سيكون هناك مشروع الحرية بلس في حديثه إلى إحدى الصحف الأمريكية.
2: هل يمكن التعليق على سيناريوهات؟
1: ما الذي يمكن أن ينطوي عليه هذا التهديد الذي يهدد به الرئيس ترامب؟
2: إلسي، المشروع الحرية بلس هو انطلاقا من المشروع الأساسي، لأنه العامل الجغرافي يفرض فقط في مسار وممر بحري واحد، وبالتالي التغيير قد يكون عبر مزيد من القوة العسكرية. ولكن عندما نتحدث عن الرد الإيراني، لو سمحتي إلسي، يعني هناك بين الرفض الكامل، لا أعتقد سيكون رفض، بين اللعب على الوقت تكتيكيا، وهو قال الرئيس ترامب إنه إيران قد تخسر الحرب ولكنها لا تخسر التفاوض، أو القبول المشروط. لماذا إلسي؟ اليوم نحن ننتقل إلى واقع جديد بعد التجربة الحربية، أنتج الواقع مفاهيم جديدة وأمور جديدة. كانت إيران تعتمد على الردع الإقليمي أو الدفاع المتقدم عبر الوكلاء، عبر الصواريخ، عبر المسيرات. أثبتت هذه الحرب أن هناك سلاحا خفيا استعدت له لثلاثة أو أربعة عقود أعطى النتاج الأساسي، ألا وهو مضيق هرمز. اليوم نحن في مرحلة إعادة بناء منظومة ردع، بدل أن تكون إقليمية عبر الوكلاء وحدة الساحات، إلى ردع دولي يتعلق بالنفط، بالطاقة، وحتى بالغذاء.
3: نعم، شكرا إلسي. أنا أعتقد بأنه يعني هذا التأخير في الرد أو إعلان إيران بأنها لست مستعجلة، أنا ما أشوفها شيء جديد أصلا. إذا عرفتي يعني منذ ذهابهم إلى إسلام أباد الأولى وفشل هذه الجولة أو هكذا، بالرغم منهم أعلنوا بأن الاتفاق الإطاري كان جاهزا للتوقيع لولا مغادرة نائب الرئيس فانس، لكن بعد ذلك أنكروا تماما. حتى جولة السيد عراقجي في المنطقة وذهابه إلى إسلام أباد، كانت هناك كثير من التقارير الرسمية أو الإعلامية تقول بأنها زيارة ثنائية، ثم ذهب إلى مسقط وبعد ذلك غير اتجاهه إلى إسلام أباد قبل موسكو، وكان هناك إنكار بأن تكون هناك ورقة أو بروبوزل إيراني، ثم سمعنا بعد ذلك بأن هناك مقترحا من ثلاث نقاط، ثم جاء التعديل والتعديل والتعديل. فبالتالي يبدو أنه ضمن النمط، كما هو النمط الأمريكي بتحديد مهلة ثم مهلة ثم توعد وهكذا. ما هذا كله في إدارة التصعيد، لكن بظني بأنه كل الأطراف، وإن كان هامش الآن سوء التقدير مرتفع جدا في هذه اللحظة والاحتكاكات تبدو محسوبة، لكن أنا أرجع إلى التصريح، وهنا التحليل الإعلامي مهم. اليوم إيران تقول بأنه سيمسكوا بهرمز إلى الأبد، وهذا ضمن يعني عكس تماما التوجه العالمي، عكس تماما التوجه الآن في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد، عكس أيضا ما يصدر من إيران بالمفاوضات. إذا هي تريد أن تمسك بهرمز إلى الأبد، كما ذكر العميد قبل قليل بأنه اكتشفوا سلاحا جديدا، هم لوحوا من قرون بهرمز. أنا أعتقد حتى التصريح للسيد عراقجي أو بعض السياسيين الإيرانيين بأنه إيران لا تخضع للضغوط، ما هو السياسي هي فن الممكن، وفن الممكن يعني أن الدول تدير تحت الضغط وتدير كذلك فن التنازلات، وبالتالي لو كان ليس هناك من ضغط وقوة وحرب، إذن لماذا نذهب إلى مفاوضات؟ وإيران تعتقد بأن هي تتفاوض على أمور سيادية، ومن حقها، وأنا أقول هنا من حقها طبعا النووي السلمي، من حقها أن يكون لديها برامج دفاعية، من حقها أن ترفع عنها العقوبات. لولا هذا الضغط وهذه الحرب لما اتجهت إيران لكي تتفاوض على ما تعتقد بأنه حق لها. فلكن هذا يعني يبدو لي بأنه تصريح شعبوي تعبوي ومهم في هذه المرحلة، لكن قد يهيئ الساحة الإيرانية أو الداخل الإيراني أنه عندما يتنازل الإيراني في المفاوضات المقبلة فإنه تنازل المصلحة ومصلحة الأمة، وبالتالي يأتي هذا الترويج لأنه لا نقع تحت الضغط.
4: بس دكتور، نقطة قصيرة، أنه إيران لم تخرج من التفاوض، ما كانت تفاوض قبل الحرب، يعني الحرب لم تأتي بجديد في تفاوض إيران بعدها. إيران كانت تعلن أنها ستعود للمفاوضات إن توقفت الأعمال الحربية، مفاوضات حول قضايا بحد يعني دقيقة كانت تفاوض حولها.

0: نعم وأنا ما
1: والآن هي متوقفة تقول انهوا الحرب لنعود لما كانت قبل الحرب. لذلك لا أرى أن التفاوض الآن نتيجة الحرب.
0: تمام تمام. متى تأتي المفاوضات والهدن؟ نتيجة أعمال وضغوط. أنا هنا لا ألوم، أنا أقول بأنه عندما نقول لا نخضع للضغط هذا شيء جيد للداخل، لكن هو بالتأكيد ينبع عن أمور أخرى. الأمر الآخر دكتور حسن، أنت تعرف بأن المفاوضات لم تنقطع بشكل مباشر أو غير مباشر منذ اليوم الثاني لاندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، فبالتالي القنوات متواصلة.
2: لكن ربما دكتور أحمد يان، ألا ترى أن هناك شيء من التراجع في الموقف الإيراني؟ يعني في البداية كان الحديث أنه لا تفاوض إلا بعد أن تقف الحرب، ثم رأينا إيران تذهب إلى التفاوض وهكذا دواليك. يعني ألا نرى أن هناك تراجعا في الموقف الإيراني؟
1: كان هناك موقف مبني على أن وقف إطلاق النار هو عبارة عن وقف الحرب، هكذا كان الاتفاق. كان المفروض أن تتوقف الجبهات كلها، كان المفروض أن الولايات المتحدة توقف التغيير،
2: وما زالت منخرطة في المفاوضات.
1: بعد لا بعد لم يكن هناك مفاوضات، يعني بعد باكستان عندما فرض الحصار واستمر الضرب في لبنان، إيران توقفت عن المفاوضات، بدأت ترسل للوسيط ليرسل للولايات المتحدة، يعني ليس حتى غير مباشر.
2: يعني هذه مفاوضات ليست مفاوضات؟
1: مفاوضات بالرسائل، هذا بعيد كل البعد عن المفاوضات وطبيعتها التي كانت في عمان ثم في باكستان وصلت إلى مفاوضات مباشرة. إيران أوقفت ذلك وذهبت للرسائل، وهذا طبعا يبطئ المفاوضات.
3: أعتقد أنه ضروري أن ننوه أنه يمكن أن نكون موجودين في المفاوضات بدون أن نفاوض، يمكن أن نكون جالسين إلى طاولة مفاوضات ونتحدث بدون أن نفاوض. إذا كنا نطرح أفكارا نحن مستعدون لتطبيقها هذا هو التفاوض. إذا كنا نكتفي بالكلام لمجرد القول أننا نتفاوض هذا ليس تفاوضا. وأنا أعتقد أن ما رأيناه حتى الآن في من إيران هو كلام وليس تفاوضا.
2: هذا ما تقوله إيران عن الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة تذهب إلى طاولة التفاوض، ومن ثم في أكثر من مرة تقوم بشن حرب على إيران وسط هذه المفاوضات.
3: يمكنني أن أقول أولا إن الرئيس كان واضحا بأنه هناك خيار التفاوض بحسن نية، وإلا سيكون هناك تبعات لن تعجبها، وبالتالي لا أعتقد أن هذه كانت خدعة من أي نوع. ثانيا، الولايات المتحدة قد وفت بتعهداتها، لقد أقمنا محادثات بين إسرائيل ولبنان للمرة الأولى أو للمرة الأولى بحسب ما أذكر، وكان هذا شرطا مسبقا للقاء والنقاش في إسلام أباد، هذا تعهد تم الوفاء به. وقف إطلاق النار لم يجري بما نريده أو كما نريده، لكن على الأقل المباحثات بين رئيسي وزراء، وبالتالي قمنا بالوفاء بتعهداتنا.
4: يعني لدي تعليقين. التعليق الأول بخصوص ترامب، أنا أعتقد أن
2: لا، لو ترد على هذه النقطة بداية. لا بداية
4: طيب معلش. بداية وقف إطلاق النار فعليا لم يحصل وقف إطلاق النار، وإذا كان هناك من جمع لرئيسي وزراء فهو من أجل التقاط صورة لبنيامين نتنياهو المطلوب ب70,000 شهيد والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وما حصل فعليا هو تعرية الدولة اللبنانية.
2: لا قبل لبنان دكتور، رد على النقطة التي تحدث فيها السيد بيتر فيما يتعلق بأن المفاوضات، أن الولايات المتحدة دخلت إلى هذه المفاوضات بنوايا جيدة، بينما إيران كانت تفاوض فقط لتجلس على طاولة المفاوضات. معلش نسمع رده، تجلس على طاولة المفاوضات فقط لكي تفاوض، لكن من دون نية للوصول إلى نتيجة.
4: يعني أنا أعتقد من لديه النوايا الجيدة وكان قد ضرب موعدا يوم الأحد قبل حرب 12 يوم لا يهاجم أو يسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران يوم الجمعة، من لديه نوايا جيدة لا يشيع أجواء إيجابية بعد لقاء عمان الوساطة العمانية ومن ثم يهاجم الجمهورية الإسلامية في إيران، من لديه نوايا جيدة لا يترك إسرائيل تسرح وتمرح في هذه المنطقة، تدمر وتجزر وتهجر بالمدنيين وبغير المدنيين، من لديه نوايا جيدة يضمن اتفاق 27 تشرين الثاني ويمنع إسرائيل بناء على ضمانته ولا يتركها تسقط في لبنان 500 شهيد وتدمر 85% من المنازل التي دمرت في لبنان، دمرت بالضمانة الأمريكية أن إسرائيل لن تهاجم لبنان، و15% فقط دمرت أثناء المواجهات مع المقاومة. من يضمن وحسن النية

0: يسمح أو يضغط على إسرائيل بالسماح لعودة سكان الجنوب إلى الجنوب، يسمح بإعادة الإعمار، يسمح بدخول المساعدات إلى لبنان. من لديه نوايا جيدة لا يحاصر لبنان بالمازوت عام 2020 فيفك الحصار عن اللبنانيين الجمهورية الإسلامية في إيران. من لديه نوايا جيدة لا يمنع إعادة الإعمار وإعادة بناء البيوت تحت بعد حرب 2026، وتأتي إيران لترسل 1.2 مليار دولار لتعود الناس إلى بيوتها وترمم بيوتها. هذا من لديه نوايا جيدة.
1: سيد بيتر سريعاً.
2: I know none of you believe this.
3: أعرف أنكم لا تصدقون ذلك، ولكن الولايات المتحدة لا تملي على إسرائيل أفعالها.
0: أجبرتموها على وقف إطلاق النار ولو شكلا.
3: شخص يتخذ قراراته بنفسه كما يفعل الرئيس ترامب.
0: حينما ضغط عليكم من الإيرانيين بعدم فتح مضيق هرمز، إلا حينما يتم وقف إطلاق النار قام الرئيس دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو، وبقي الوفد المفاوض الإيراني 5 ساعات لا يدخل إلى غرفة المفاوضات قبل أن يعلن بنيامين نتنياهو بناء على ضغط دونالد ترامب وقف إطلاق النار. حينما تريدون تقدرون، ولكن أنتم في المساحة التي يريدها بنيامين نتنياهو بما لا يؤثر عليكم مباشرة تسمحون له كما يحدث الآن، ولا أعتقد أن هذه المسألة ستبقى كذلك.
1: دعنا نسمع
3: هذا رأيكم وأنا أحترمكم عليه، ولكنه
0: هذا
3: ليس صحيحا.
4: هذا هو رده يبدو لي.
1: ممكن ده الرد. نعم تفضل.
4: ممكن جملة، هو بالإضافة لما قاله الدكتور، الرئيس الأمريكي يعني صاحب النوايا الطيبة قال في حرب الاثني عشر يوم وفي هذه الحرب بعظمة لسانه خدعنا الإيرانيين، فاوضناهم وضربناهم ووعدناهم بمفاوضات أخرى لكن ضربناهم قبل أن نذهب للمفاوضات، بعظمة لسانه قال هذا. لذلك هذه ليست نوايا، يعني هذا الكلام غير
1: دكتور سليم
4: واقعي.
1: زخور،
5: يعني نحن نعرف أن اللغة العربية فيها الكثير من المعاني ولغة غنية، ولكن أن نصل إلى أن نفهم أن وقف الحرب تعني وقف إطلاق النار، أعتقد أن هناك إشكالية في هذا الموضوع، إشكالية كبيرة. إيران تراجعت، وليس دائما التراجع ضعف، يعني التراجع هو من مصلحة، ولكن هي تراجعت منذ بداية يعني هذه الحرب عندما شددت على ضرورة إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق نار. نحن اليوم نعيش في ماذا؟ نعيش في وقف إطلاق نار بالكاد، يعني الأحداث خلال الأيام الماضية بالكاد وقف إطلاق نار في وقت كانت تشدد إيران على إنهاء الحرب. من بعدها كان تشديد على لا مفاوضات في إسلام أباد قبل تنفيذ الشروط. ما كانت الشروط؟ وقف الحرب في لبنان والإفراج عن الأموال. في لبنان لم يكن هناك وقف إطلاق نار، ما جرى هو نصف وقف إطلاق نار، هو من الجنوب بقي تحت النار. والآن المرحلة الأخيرة كان هناك تأكيد وتشديد على أنه لا مفاوضات، لن نذهب إلى إسلام أباد قبل رفع الحصار. ومن بادر في هذه الجولة من المفاوضات هو إيران. إيران بدأت المفاوضات من أجل رفع الحصار. يعني القول، يعني الذاكرة، يعني لم يمضي 10 سنوات على الأحداث، يعني كلنا نتذكر الأحداث بشكل واضح. وتوصيف الأحداث يجب أن يكون دقيق. التراجع ليس ضعف، التراجع يكون يعني مرة سابقة أسميته تغير في الموقف، وهو شيء إيجابي لإيران لأنه سيؤدي بالنتيجة إلى تسوية سلمية، وسيؤدي إلى الوصول إلى حل سلمي ووصول إلى السلام. ولكن أن نتخبى وراء الأشياء هو أمر لا أعتقد أنه يخدم الوصول إلى حل سلمي والوصول إلى حل.
4: بس قبل يومين أو ثلاثة كنت تقول لي بأن إيران عندها مشكلة في التراجع، اليوم تقول بأن إيران تراجعت والولايات المتحدة تقدمت. يعني قف على أرض صلبة لنجيب.
5: أنا لم أقل أن الولايات المتحدة تقدمت منذ يومين، قلت أنا دائما أقول أن إيران تراجعت. هذه الأوراق عمرها حوالي 3 أسابيع وهي نفس الأوراق أتي بها كل يوم.
4: سمعنا.
6: إلسي، الصراع اليوم يبدو على الشكل التالي. هناك 5 قضايا على الطاولة لم تغب في المفاوضات، سواء كانت عبر الوسيط الباكستاني أو حتى في جولة إسلام أباد أو حتى في مسقط أو حتى في جنيف. الشيء الجديد فيها كان شيء واحد، وهو إضافة التسوية الإقليمية. إسرائيل تنضبط من خلال أمريكا وحزب الله من خلال إيران. هذا الشيء الجديد في اقتراحات الأخيرة. لكن الموضوعات الجديدة كان

0: كانت موضوع المضيق أضيف جديدا بسبب الحرب، موضوع الحصار البحري الجديد بسبب الحرب، ثم برنامج النووي والعقوبات. هذه القضايا هي الأساسية بالتفاوض الآن، لم تتغير. وفي الورقة التي كان يجب أن تكون أو أن تتم بين الطرفين وهي الإطار التفاوضي، هذه القضايا ستكون مفترض حسب كل المعلومات التي نعرفها حتى اللحظة. الآن ما الذي حدث؟ أولا هنالك جهود إقليمية واضحة تضغط على الولايات المتحدة وتضغط على إيران. كيف شاهدنا ذلك؟ الجولات التي قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية عبر وزير الخارجية والرسائل المتبادلة موسكو روسيا كلها لم تكن هباء منثورة. كان يراد وكأن إيران كانت تقول للمجتمع الإقليمي والدولي أنها تقوم ببلورة موقفها التفاوضي بعد أن بلورته داخليا، بعد ما أسميه أنا بالأسبوع الصامت من الجمهورية الإسلامية، حيث بلورت خياراتها ثم خرجت تخاطب العالم. الآن واضح تماما أنها لديها مساحة تتحرك فيها ضمن هذه الأطر الأساسية، منها الجديد وهو صفر التخزين. هذا مصطلح جديد لم نعرفه قبل، واضح أنه كان واردا في النقاشات التي جرت بين إيران وبين الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. المسألة الثانية، نحن هنالك أيضا ضغط على الولايات المتحدة، وهذا الضغط يأتي الآن من حضور بارز للوساطة القطرية. نحن نتذكر ما الذي فعلته قطر في الوساطة بين الولايات المتحدة وبين في الملف الأفغاني، وما الذي فعلته الوساطة القطرية في الملف الأفغاني. نحن الآن نتلمس هذا الدور لأن الولايات المتحدة أصبحت متورطة في هذا الصراع مع إيران وغير قادرة على حله حتى عبر الوساطة الباكستانية. هذا ليس تقليلا من شأن الوساطة الباكستانية، على العكس هي تقوم بدور كثير مهم، لكن باعتقادي يبدو أن هناك تصورا بحاجة إلى زخم أكبر للعملية التفاوضية. المسألة الثالثة، كيف نعرف أن المسار التفاوضي لا زال مستمرا حتى مع تعطل وصول الرد الإيراني؟ ما الذي حصل للقرار الدولي الذي كنا نتحدث عنه قبل أيام ثلاث؟ هذا القرار شبه دخل إلى غرفة الإغماء، لا أحد يعرف ما الذي حصل، لا صياغات حوله، وبالتالي هناك مؤشر أن العملية التفاوضية تستمر ربما ببطء وربما أيضا بحالة من التكتم. آخر ملاحظة ألسي، الحرية بلس، ما الذي سيحدث في الحرية بلس؟
1: مشروع الحرية بلس الذي يهدد به الرئيس الأمريكي في حال عدم وصوله.
0: هذا يشمل ثلاث قضايا أساسية. أولا القيام بضربات إلى بحر قزوين بحيث تعطيل 11% مما ممكن أن تستورده إيران عبر الموانئ الروسية. ثم الأمر الثاني والأساسي القيام بضربات لبعض المنشآت الاقتصادية بحيث تصبح تكلفة عودة الاقتصاد الإيراني أكثر كلفة، بما في ذلك البرنامج النووي. والمتوقع من مشروع بلس أو الحرية بلس أن يؤدي أن يعلن أن العملية التفاوضية فشلت بالمرة وأن إنهاء الحرب أصبح مرتبطا بالحرية بلس. إذا حصل ذلك، مع ذلك المسار التفاوضي وصل إلى الديدلوك، إلى نقطة نهائية، وهذا لا أراه يحصل، لا أرى أنه هذا الأمر، لا، لأن المسار التفاوضي يسير بطريقة بطيئة لكنه يتحرك بنوع من الصياغات الجديدة لضمان ألا تتعطل في أي لحظة من اللحظات.
2: إذا سمحت لي ألسي، بس عندي توضيح بعد ذلك. أنا يعني الدكتور وسام ذكر المساعدات في لبنان وهو أمر مهم، ولبنان بحاجة الآن في هذا الوضع إلى إعادة إعمار مرة أخرى، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا حقه قدمت، لكن أيضا نكمل الشكر إلى من قدم أيضا من 2006. المملكة العربية السعودية قدمت 1,600,000,000 لإعادة الإعمار، منها 500,000,000 تحديدا لإعادة إعمار المدن والقرى في لبنان. دولة الكويت قدمت 500,000,000,000 أيضا لإعادة إعمار الوحدات السكنية في لبنان عموما والجنوب. قطر قدمت 300,000,000 من 2006 لإعادة إعمار 4 قرى في الجنوب اللبناني، منها بنت جبيل التي تدمرت بالمناسبة للمرة الرابعة والخامسة من الاعتداءات الصهيونية. وبالتالي يعني من الواجب أن نذكر ماذا قدمت أيضا الدول العربية إلى لبنان أولا، ومن حقك أن تشكرهم أو لا تشكرهم.
3: إثبات شيء لشيء لا يعني نفيه عن شيء.
2: طبعا أنا معك، لكن أنا لقيتها مناسبة لنذكر
3: الحمية الأمريكية والتوحش الإيراني
2: يعني تماما. بس يعني بس لما ذكرنا المساعدات نذكر كامل المساعدات وغيرها من السياسة، وهذا حق
3: هذا يعترف به،
2: هذا لا يعني
1: سريعا دكتور لقاء،
3: لا سيما دولة الكويت.
2: شكرا،
1: لأننا نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر.
4: فقط إشارة أنه هذه الوساطات ودخول قطر في الموضوع لا يعني أنها يمكن أن تصل إلى نتائج. يعني نعم هناك إخلاص من قبل باكستان وقطر وحتى السعودية بالمناسبة، لكن إذا كانت المطالب الإيرانية اللعب على حافة الهاوية، وهو فن موجود بالتفاوض يعني على أي حال، اللعب على حافة الهاوية إذا

0: وصل إلى مرحلة يعني خطيرة، ربما يغلب الهوى الإسرائيلي في واشنطن في البيت الأبيض. يعني لذلك احتمالات الحرب قائمة، وخصوصا هذه بلاس حرية بلاس احتمال تصير بمشاركة بريطانيا وربما دول أخرى. يعني
1: واليوم

0: التخصيب، الغبار النووي، منع التخزين كما ذكر الدكتور زويري، وأمور أخرى متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. من الذي سيحسم في هذا الشأن في داخل إيران؟
1: داخل إيران نفس التنظيم الذي كان سائدا، يعني قلنا عدة مرات أن المرشد قائم على النظام السياسي، على المجلس الأعلى للأمن القومي. ليلة أمس نشرت CNN تقرير استخباراتي أمريكي تقول بأن المرشد قائم على العمل، وهو بالفعل يدير التفاوض والحرب والصدامات مع الولايات المتحدة.
0: يعني هو لديه بالنهاية القرار النهائي؟
1: هكذا هو النظام، هكذا هو الدستور الإيراني. مجلس الأعلى للأمن القومي على الأغلب يتداول القرارات الاستراتيجية، ثم يرسل إلى المرشد لتأييدها وطلب تعديل أو رفضها، وهو في النهاية صاحب كلمة الفصل. ولذلك لو لم يكن هذا الواقع لا تعثر ذهاب الفريق الإيراني إلى باكستان، ولا تعثر إرسال الرسائل الأربعة إلى باكستان بعد ذلك. معنى إرسال هذه الرسائل والوفد أن المرشد موجود ويدير العملية.
0: طيب دون ما ذلك المتوقع بشأن كل هذه المطالب؟
1: طبعا كما قلت وصلنا في الرسالة الرابعة إلى مفهومين، التدرج ثم الأولويات. التدرج بمعنى أننا لن نفاوض كل شيء كما يطلب الأمريكيين في باكستان، نفاوض حول قضايا مرتبطة بالحرب الآن، والحرب قيل أن الوقف إطلاق النار.
0: ورفض ذلك الرئيس الأمريكي علنا وصراحة. ماذا بعد؟
1: بالفعل تقديري أن الإيرانيون سيتمسكون في ذلك، لأنه معلوماتي أن القرار في النظام على أعلى المستويات هو أن الحرب يجب أن تتوقف لنعود لما قبل الحرب. ما معنى ما قبل الحرب؟ هناك ملف نووي كنا نتفاوض حوله، أتت الحرب وعقدت كل شيء، علينا أن ننهي ذلك ثم نذهب إلى الملاحة في مضيق هرمز. والمعنى الديمومة التي يطرحها بعض المسؤولين الإيرانيين أن إيران يجب أن تشرف، لأن الولايات المتحدة علمتنا أنها تلدق الطرف الآخر، ولذلك يجب أن تشرف إيران على ما الذي تأتي به الولايات المتحدة. هذا فيه نقاش قانوني يرفضه الكثيرون ويتبناه الإيرانيون وبعض من الخبراء.
0: يجب أن تشرف عفوا على
1: الملاحة الأمريكية والإسرائيلية والدول التي تعتبرها معادية لإيران لأنها شنت هجوم.
0: وفي موضوع النووي،
1: الموضوع النووي يترك للمستقبل، يعني حتى الآن
0: يعني
1: هناك قرار.
0: يعني المرحلة الأولى ومن ثم المرحلة الثانية.
1: المرحلة الثانية ثم الثالثة هي النووي، الثانية هي المضيق. هناك قرار في إيران يعني منشور، وكذلك في المصادر الخاصة أيضا تصلنا أن النووي سوف لن يتفاوض عنه الإيرانيون ما دامت الحرب مستمرة في إيران وفي المنطقة.
0: لا تراجع عن هذا الموضوع.
1: تقديري أنه لن تتراجع.
0: بيتر روف.
2: هذا يمنح إيران كل شيء في رزمة واحدة، ولا يعطي شيئا للعالم، ولا حتى ضمانة عدم سعيها للسلاح النووي. هناك مجموعة قليلة من الأمريكيين الذين يدعمون الرئيس ويعتبرون أنه يجب أن نعيد جنودنا من المنطقة، وأن هذا كله ليس مشكلتنا، لا إسرائيل ولا إيران، ويجب أن نقلق بشأن أمريكا فقط لا غير. أنا لست ممن يدعمون هذا الرأي، لأن هذا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى معرضة لاستفزاز إيران وابتزازها، وهم يستحقون أفضل من ذلك. ولكنكم استخدمتم مصطلحا مهما، سياسة حافة الهاوية. هذا يصف بالتحديد ما تفعله إيران. ما يفاجئني هو أن كثيرين لا يدركون أنه إذا أتت إيران وأخذت كل شيء إلى حافة الهاوية كما تفعل، فالتبعات ستكون ضارة وسلبية، وسقوط القنابل والقصف. هذا ما نعنيه في سياسة حافة الهاوية. وبطريقة أو بأخرى يبدو أن الناس يعتبرون أو يحسبون أن الخطأ هو خطأ الولايات المتحدة أو هي الملامة، هي التي تحاول أن تفاوض بحسن نية على عكس إيران.
0: هل ما زال هناك أي مصداقية لهذه التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي بعد أن تراجع عنها أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين؟
2: أعتقد أن كل من يفهم الرئيس ترامب يمكنه أن يقول أن مصداقيته لا تزال موجودة. هو يحاول دائما أن يبقي الخصم في مرحلة من التفاوض تجعله يتساءل عما يمكن توقعه. لقد كتبت ذلك في كتابي. هو يفاوض ويعتبر أن لديه الأفضلية، وربما لديه الأفضلية. كان من المتوقع أن تقوم إيران بما تقوم به، ألا وهو سياسة حافة الهاوية. لقد سيطرت على المضيق، خطفته، أغلقته، تسيطر عليه. نحن نعرف أن إيران

0: خبيرة في مجال الخطف. إذن هي خطفت هذا المضيق وردت الولايات المتحدة من خلال الحصار على الموانئ.
1: سيقال لك جوابا على ذلك أن هذا بنتاج الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، لم يكن هناك مشكلة في المضيق قبل هذه الحرب.
0: أعتقد أن إيران استخدمت ذلك كفرصة من أجل بناء هذه الإمبراطورية، كما فعلت حين اجتاح صدام حسين الكويت، ومن ثم حين دخلت إلى سوريا. باقي دول مجلس التعاون توافق على ذلك.
2: موضوع الحرب اليوم، الصحافة الأمريكية لوس أنجلس، عفوا وول ستريت جورنال بشكل خاص، افتتاحية تقول فيها أن التنازل لإيران مردوداتها على أمريكا وعلى ترامب أخطر بكثير من الحرب. وهذه نفس الفكرة الإيرانية اللي عبرت عنها أكثر من مرة، أنه إحنا التنازل أقسى علينا من الحرب، لذلك التنازلات معقدة للغاية من الطرفين، واحتمالات الحرب ما زالت أقوى رغم وجود إخلاص من الوسطاء.
3: ممكن يا إلسي نقطة
1: سريعا
3: حول حافة الهاوية، لأنه ذكرها يعني بيتر. أنا تقديري أنه الدبلوماسية أفضت إلى حروب، هذا الذي تعلمته إيران من الولايات المتحدة. كل الذي تقوم به إيران هو عبارة عن ردود فعل. الإيرانيون فهموا أن القوة هي التي تردع الولايات المتحدة، ليس الحديث والتفاوض، وإلا لتوقفت الولايات المتحدة، مرتين هاجمت البلاد وهي تفاوضها. ولذلك اليوم يركنون للقوة أولا ثم التفاوض، والتفاوض يبنى على القوة إيرانيا للرد على الولايات المتحدة. وبالتالي قضية أن إيران تأخذ المضيق رهينة، ما الرئيس ترامب قال أننا نقوم بأعمال قرصنة، أيضا بعظمة لسانه يقول أن هذه عملية مربحة، نقوم بقرصنة كأننا قراصنة. وهذه الطريقة في التعبير تقديري لا تعبر بالفعل عن الإدارة الأمريكية، إدارة في حل من كل قانون داخل الولايات المتحدة والقانون الدولي أيضا.
2: بس دكتور حسن لا تسمح لي، يعني أنا ما لي علاقة بيتر، أمريكا انتهكت القانون في العدوان على بلادك وكذلك في الحصار، وهي نكثت عهودها مع دول الخليج نفسها حينما وضعتها في دائرة حرب لا غير معنية فيها، بل كانت ترفضها. إيران كذلك في تعاملها مع الخليج أو مع المضيق بشكل خاص أيضا كان فيها مغالات في محاولة السيطرة عليه والاستحواذ وفرض السيادة، مغالات بدون العودة إلى الدول المعنية على الأقل مشاورتها، لأنه هذه مسألة تاريخية. أنت تتكلم عن شراكة تاريخية عمرها مئات السنين، طبعا آلاف السنين، لكن نتكلم عن العصر الحديث.
4: عفوا دكتور، أيضا ليست هذه المشكلة، المشكلة أيضا في الاتصالات الإيرانية الخليجية والتي هي مستمرة، والتي يؤكدون خلال نفس الاتصالات سواء في المملكة العربية السعودية أو مع قطر أو حتى مع عمان، يؤكدون على مبدأ حرية الملاحة وأن هناك تشاطئا وأن هناك احتراما للقانون الدولي، وأن ثم يأتي التصريح الآخر بأننا سنضع دون تحديد هذه الشروط. أنا الآن أتكلم عن مستقبل هذا المضيق، هل تستطيع إيران أن تبقي إلى الأبد هذه السيطرة؟ قولا واحدا لا. هل أمريكا أيضا تستطيع أن تفرض هذا الحصار بالمقابل؟ ما هناك هدن في العالم أكثر من 70 سنة، الهدنة الكورية بين الكوريتين صار لها من 1953. فأنا أعتقد بأن مشكلتنا الآن هي ليست مشكلة المفاوضات، هي المشكلة في الإرادة، لأن كلا الطرفين لا يريد أن يبدو بالمتراجع أمام شارعهم الداخلي.
1: عميد يسحنا، احتمالات عودة الحرب، احتمالات عودة الحرب.
5: يعني تحدث الدكتور جويري عن نقطتين أساسيتين، أولا الوساطة الخليجية. أعتقد اليوم الموضوع الأفغاني موضوع أمريكي بحت، هو إنقاذ أمريكا من هذا المأزق وليس له هذا التأثير الدولي. اليوم عندما نتحدث عن نفس المبادرات، الموضوع اليوم يتعلق بشكل النظام الدولي في المرحلة القادمة. اثنين، النقطة التي تحدث عنها ضربة محدودة، لماذا ستعطي إيران بضربة محدودة ما لم تعطيه بحرب كاملة وشاملة عليها؟ اثنين، حتى الآن لا بديل للولايات المتحدة الأمريكية أو لا بديل لدول الخليج عن الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسباب. روسيا اليوم احتفلت بالانتصار على النازية باحتفال مخفض، وبعد أن طلبت من الرئيس ترامب أن يتحدث مع زيلينسكي لوقف نار لفترة معينة. اثنين، الصين تذهب الصين يعني يقول نابليون أنه إذا رأيت عدوك في مأزق فلا تنقذه. اليوم الصين تعتمد على أمريكا أكثر مما تعتمد على إيران وغيرها. لماذا؟ لأنه اليوم الاقتصاد الصيني يعتمد على التصدير، والولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد يعتمد على الاستهلاك الداخلي. هذا أمر مختلف جدا. اثنين، ليست جاهزة الصين لدعم أي حدا أي أحد في العالم. اليوم الصين لم تخط حربا حتى ولو كان لديها أكبر بحرية، لم تخط حرب منذ العام 79 ضد فيتنام ولفترة 6 أسابيع و6 أيام فقط. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عما سيأتي عليه بعد هي الوحيدة القادرة على الحرب أو حتى على فرض.
1: دكتور محجوب، ماذا نتوقع انطلاقا من هذا الحديث؟ ماذا نتوقع من تبكير الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين؟ هو الذي كان قال الأسبوع الماضي إنه يأمل أن يأتي الرد الإيراني قبل الزيارة.
6: واضح تماما بأنه،
1: ونذكر كذلك أن الأسبوع الماضي كان السيد عباس عراقجي كذلك في الصين.
6: نعم، واضح تماما أن الرئيس الأمريكي يريد أن يقول بأن زيارته للصين غير مؤثرة على قراره فيما يتعلق بإيران، وبأنه هو يتخذ القرار بمعزل عن مؤثرات العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين. باعتقادي هذا غير دقيق، لأنه اليوم الولايات المتحدة فرضت نوع من العقوبات على شركات صينية تتعامل مع إيران، وبالتالي هو ذاهب بزيارة وأمامه أيضا توتر أحدثته وزارة خارجيته. لذلك باعتقادي الملف الإيراني سيكون حاضر على هذه الطاولة، والرئيس الأمريكي ربما عليه أن يجيب بعض على الأسئلة الأساسية بالنسبة للصين وهي النفط، لأنه الصين الآن غاضبة جدا من كل سياسات الرئيس الأمريكي والتحريض الذي قام به نتنياهو فيما يتعلق بمنع تصدير النفط الإيراني، وبالتالي حتى البديل الروسي لم يوفر حتى الآن ما تريد الصين من حيث الاحتياطيات. لكن دعيني ألسي أعلق تعليقات سريعة فقط على ما يسمى الآن إعادة هيكلة
1: سريعة.
6: إعادة هيكلة التفاوض. الآن نحن بالمناسبة الذي جرى عمليا كل متفق عليه الأطراف، ليس هنالك من جديد. مسألة النووي موجودة ومسألة الوقف إطلاق النار موجودة، كلها قضايا الآن أعيد هيكلة العملية التفاوضية، وإيران لم تغب عن هذا الموضوع. وكل محاولة قول أنها ليس لها علاقة بالمشهد هذا غير دقيق. معلومات أن إيران منخرطة وموافقة منذ أن طرحت العشر نقاط الأولى قبل أسابيع، وتلقفها الرئيس الأمريكي وأوقف إطلاق النار على أساسها. بمعنى آخر، ادعاء بأن المشهد لا علاقة لإيران به هذا ليس صحيح. إيران منخرطة بالعملية التفاوضية وتعرف التفاصيل، وقضية أنه الحرب ثم نناقش النووي أنا لا أعتقد أنه هذا دقيق. العملية الأشياء متزامنة، هنالك وقف مع إثبات الثقة، وقف المتعلق إغلاق المضيق يبدأ بالفتح، ووقف الحصار على الموانئ كعوامل ثقة تتوقف الحرب بموجبها ثم يذهبوا إلى مفاوضات 30 يوم. بمعنى آخر، الذي جرى والذي تعرف به طهران إعادة هيكلة للعملية التفاوضية والأطراف
4: أصلا الورقة الإيرانية كان فيها حديث عن الثلاث نقاط التي سيقت في البداية كرد إيراني بعد زيارة مسقط سيد عراقجي. هم تحدثوا عن ثلاث نقاط سريعا. أنا أتكلم فأتفق مع الدكتور زويري بأن هذه الأمور اتفق عليه، هي المسألة بقيت زائد أو ناقص، يعني 15 سنة وقت تقصير أم 20 سنة.
1: دكتور سليم، نستمع يعني دكتور سليم ثم
7: ليس الموضوع أن تطرح النقاط. صحيح أن النقاط مطروحة والموضوع النووي. الخلاف الأساسي بين الولايات المتحدة وبين إيران هي حول الموضوع النووي. الولايات المتحدة في ورقة تفاهم تريد التزام ما. إيران غير قادرة حتى الآن عن تقديم هذا الالتزام. ما تريده إيران هو الترحيل، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة. هذه هي الإشكالية الأساسية في الوصول إلى ورقة تفاهم إلى اتفاق عليها.
1: دكتور أحمد ينسريع،
3: الأولويات تقديري تختلف. الإيرانيون يتدرجون في القضية. تقديري أنه سيتضح الوضع في القادم من الأيام والأسابيع. لكن موضوعين، موضوع يعني موضوع المضيق. الموضوع المضيق استجد نتيجة الحرب، أثناء الحرب، وإيران تدك القواعد الأمريكية. يعني ما كانت الدبلوماسية فعالة بشكل تنسق مع جاراتها، وكانت ترى أنه أساسا فعل جاراتها يضر بمصلحتها وأمنها القومي، ولذلك من المستبعد كان أن تنسق إيران في هذا المجال. النقطة الثانية أنه بمجرد انتهاء الحرب إيران طرحت مشروع لإدارة المضيق إقليميا. تقديري أنه هذا يجب أن يتلقف إقليميا، يمكن أن يشكل أرضية لتعاون أكبر بين دول مجلس التعاون إيران والعراق. لماذا يترك المضيق لتأتي منه معدات تستهدف دولة؟ هذا ما ترفضه إيران. ولا أعتقد أنه هناك إشكالية في طبيعة هذا الطلب الإيراني، لكن يجب أن تتناقش هذه الدول.
1: يومياً دكتور هو تهديد بالسيطرة.
7: أقل من دقيقة.
3: تقول أنه إقليمياً هذا المشروع الذي هناك قانون إيراني الآن يجب أن يدار المضيق إقليميا في نص القانون.
7: قانون إيراني يطبق
3: بعيدا
7: إيران.
3: عن
1: القانون إيراني. قانون إيراني المضيق ليس لإيران.
7: كلمة واحدة.
1: طيب.
7: One minute.
0: القانون علي أن أقول. علي أن أقول.
1: دعنا نسمع بيتر.
3: بناء عليه تدعو إيران الدول.
1: أنا أوافق.
4: طبعا.
0: أنا أوافق على القول أن الأولويات تختلف، ولهذا دخلنا الحرب ونحن لن نتحدث عن هذا الموضوع في نقاشاتنا، ولكن الكثير من ذلك يمكن أن نعزوه إلى الاقتصاد ببساطته. الصين لا تعتبر أن هذه معركتها، تريد النفط ولا تهتم فعليا من أين يصلها النفط أو كم تدفع مقابله. لقد حصلت عليه بسعر بخس لأنها اشترته من إيران بطريقة غير شرعية، وإيران تدرك ذلك. وحين تحدث عن أنها تسعى إلى بناء إمبراطوريتها، لنفكر باعتداءاتها على الإمارات بعد أن انسحبت الإمارات من الأوبك، وفكرة أنها سوف تزيد من إنتاجها، وهذا يؤشر من طهران إلى الإمارات أن هذا غير مسموح به، لأن هذا يعني أن موقف إيران سيكون أصعب، وبالتالي يحاولون التنمر على دولة الإمارات الآن، ربما قد تتنمر على
1: بأقل من دقيقة. دكتور لقاء ودكتور سليم، لأن لما زال لدينا موضوع لبنان.
2: اللي قاله الدكتور حسن أنا أعتبره ممتاز، أنه يناقش موضوع المضيق إقليميا، وهذا العرض
1: بقانون إيراني في البرلمان.
2: ما له علاقة بالقانون، بس هو جت إيران ولديها رؤية، الرؤية مستندة لقانون، مستندة لقرار ابن المرشد، هذا شيء آخر، لكن تناقش مع الدول الإقليمية والعراق. هذا هو المنطق السوي في التعامل الإقليمي اللي يفكر بالمستقبل. لكن إذا كان من الأمر يحتاج نقاش، فيجب أن يناقش قضايا أخرى. ما يسمى إيرانيا المحور، وحدة الساحات، ما يسمى الأذرع أو الوكلاء أو الحلفاء، سميهم ما شئت، هذا أيضا يناقش. نصف الطائرات المسيرة اللي ضربت الخليج جت من العراق، ما جت من إيران، من ميليشيات تسلحها إيران معروفة، وكانت تهدد علنا أن الحكومة العراقية تعتبرها غير قانونية لكن لا تستطيع إيقافها. قصة لبنان هذه أيضا توضع على الطاولة يا دكتور.
3: والقواعد الأمريكية أيضا.
2: والقواعد الأمريكية، لا القواعد الأمريكية عفوا، القواعد الأمريكية قضية سيادية وليست إقليمية.
3: هذه الميليشيات ما تسميها ميليشيات، لا أيضا لا لا قضايا لا سيادية.
2: لا لا ضربت الخليج، ضربت الخليج يعني انت هذه الميليشيات هي مجموعات خارج الدولة.
3: القواعد ضربت ايران يا دكتور، لماذا تكيل بمكرها؟ لا
2: يعني معك،
3: هذه
2: يعني
3: ضربت معك ايران وهذه ضربت الخليج.
2: منو قال لك الدول الخليجيه اصلا راضيه على وجود القواعد اللي تضرب ايران في بلادها؟ الدول العربيه قالت نصا رسميا على الاقل انها منعت وستمنع. اذا كانت ايران لديها مؤاخذات على ما قامت به هذه الدول أو على ما انطلق من أراضيها، تقدم ما لديها من وثائق ويصير الحوار، والمخطئ يتحمل نتيجة.
4: ثم هناك فرق
2: دكتور. ولا أعتقد، وهذه الحرب بالمناسبة أنا يمكن متفقين إحنا، ما بعدها ليس كما قبلها، يجب أن يتغير الإقليم، لأنه هذا الوضع الأمني اللي وصلنا إلى هذه المرحلة والدول كلها تعرضت للتدمير وممكن تتعرض أكثر بالمناسبة، هذا الوضع الأمني يجب أن يتغير. هذه منطقة ملتهبة، وشفنا كيف العالم تأثر، كل تأثر بها.
1: طيب.
2: إحنا تأثرنا والعالم تأثر وسيتأثر أكثر.
1: سريعاً جداً.
4: نعم. أنا
1: سريعاً
4: يعني جداً. أتفق مع الدكتور لقاء إلى حد بعيد. حتى تصريح وزير الحرب الأمريكي من يومين يقول سنراجع مع الرئيس ترامب امتناع حلفائنا في المنطقة عن تقديم المساعدات وفتح الأجواء، وتعرف تصريح دولة الكويت والمملكة العربية السعودية منذ يومين بمنع هذه الأجواء. هذه قضية إضافة إلى أن القواعد لا تختزل العلاقة مع الولايات المتحدة، اسمحي لي بس ألسي بدقيقة إذا سمعتي أقل، لا تختزل فقط في قواعد عسكرية أو تعاون عسكري ضمن سيادة هذه الدول والمبررات معروفة، لكن هل يقارن أن يكون هناك اتفاقا بين دولتين ذات سيادة واستغلال مثل ما تتفق مع ميليشيات أو أسلحة خارج نطاق الدولة؟ هذا
3: توازن غير متماثل يا دكتور.
4: هذه قسمة غير متوازنة،
3: توازن غير متماثل
4: مع مع مع التقدير. وأنا أعتقد دول الخليج أيضا
1: بما أننا نتحدث عن الحلفاء أو ما تسميه واشنطن الأذرع، دكتور وسام ياسين، اليوم تصعيد كبير في لبنان من جانب إسرائيل وأيضا ردود من جانب حزب الله، كيف تقرأ المشهد؟ لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت من وجهة نظرك؟
8: يعني الإسرائيلي أينما يمكن له أن يعتدي ويصعد سيفعل ذلك، وكلما تعاون معه الأمريكيون وأحس بإمكانية أبط الباط باللبناني الأمريكية هو سيتمادى في هذه المسألة. الإشكالية الكبرى في لبنان أن الدولة اللبنانية في ظل هذا التصعيد بعدما خسرت معظم نقاط القوة وبعدما عرت نفسها أمام الإسرائيلي من كل نقاط القوة.
1: ما نقاط القوة التي خسرتها؟
8: يعني سأعطيك أكثر من مثل، ذهبت لقرار حصرية السلاح في وقت كان حزب الله وحركة أمل أساس الاتفاق بانتخاب الرئيس جوزيف عون هو عدم الحديث بمسألة السلاح.
1: هذا نص عليها 1701
8: في جنوب نهر الليطاني فقط.
1: وهذا فقط تفسير حزب الله.
8: لا لا لا، هذا تفسير النص. هذا نص 1701 في جنوب نهر الليطاني. وأكثر من ذلك، بكل أسف وزير الخارجية اللبنانية خرج ليقول أن ذلك يشمل حتى شمال الليطاني. فسموتريتش المتطرف الوزير المالية الإسرائيلي قالها أنها
1: دكتور
8: فقط في جنوب الليطاني.
1: بعد انطلاق هذه الحرب في جولتها الأخيرة، ما هي أوراق القوة التي كانت تملكها الدولة اللبنانية وتجردت منها أو جردت نفسها منها؟
8: سأجيبك. قرار حصرية السلاح في 5 آب اتخذ من دون مقابل. قرار إقرار ورقة براك في 7 آب اتخذ من دون مقابل. قرار 5 أيلول في الحكومة من دون مقابل. قرار إدخال مدني إلى الميكانيزم من دون مقابل، لا بل على العكس، قامت الإسرائيل بتنفيذ مجازر من بعده. قرار التفاوض المباشر مع وقف إطلاق النار من دون مقابل. أصبحنا الآن مع التفاوض المباشر تحت النار وأيضا من دون مقابل. حتى وصلت المسألة أن الأمريكيين يريدون لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية وبنيامين نتنياهو قبل أن تقف الحرب. الإسرائيلي ماذا قال بالنسبة للمفاوضات؟ نتنياهو قال نقطتان: نزع سلاح حزب الله واتفاقية سلام. ما هو رأي الدولة اللبنانية؟ لا أدري، يعني الكل يعرف ما هو، لكن ما هي نقاط القوة التي الآن تتركها الدولة اللبنانية؟ 3 أمور. النقطة الأولى هي القوة الميدانية. اليوم والبارحة المقاومة في لبنان أدخلت 1,000,000 مستوطن إلى الملاجئ، وهذا يؤدي إلى توازن معين وإن كان غير متماثل. 2، الوحدة الوطنية. بدل أن يتسلح الرئيس بالوحدة الوطنية ساهم بالانشقاق في لبنان. 3، يمكن استخدام ورقة مقاطعة المفاوضات. يعني كيف يمكن لك؟
1: دعنا نسأل في ذلك.
8: ولكن إشارة أخيرة، باعتبار البارحة لم أكن على هذه الطاولة والدكتور سليم اختصر المكونات اللبنانية بأنها كلها تريد نزع سلاح المقاومة، أحيلك إلى 4 نقاط سريعا. النقطة الأولى أن هذا مخالف،
1: يعني ترد على مداخلة من
8: لأنه لا طبيعي. طيب. طبيعي. وأيضا أريد أن أؤيد ما قاله الدكتور لقاء امبارح. تفضل عن مسألة نزع السلاح. إحصائيا 60% من اللبنانيين معارضة لنزع السلاح بحسب الدولية للمعلومات التي لا علاقة لها بحزب الله.
1: قانون
8: يعني بس لحظة.
1: معلش دعنا ندخل في هذا المجال لأن موضوع معلش دعنا لا ندخل في مجال استطلاعات الرأي لأن لكل جهة لها استطلاعات الرأي. لا معلش دعنا نسأل في ذلك السيد بيتر روف. سيد بيتر، أنتم الولايات المتحدة تحرج السلطة في لبنان من خلال عدم الضغط بشكل كاف على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وهذا التوحش الذي تمارسه في جنوب لبنان، وهذا يهدد المسار الذي تقول لنا إنه إن الإدارة الأمريكية تعتبره إنجازا حاليا في هذه الحرب.
0: أعتقد أنه في سياق نفسه إيران أيضا يجب أن تضغط على حزب الله من أجل تسليم سلاحه. بما أن إيران تدفع مقابل هذا السلاح، على الأقل يمكن أن يكون لديها تأثير على حزب الله مما الولايات المتحدة على إسرائيل. فالولايات المتحدة لا تملي على إسرائيل شيئا، ولا أعتقد.
1: لكن سيد بيتر، وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار هذا هو بضمانة أمريكية. هذه الضمانة هي التي تنتهك.
0: لو شرحتم لي كيف يمكن أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان بينما لدينا طرفان مفاوضان والطرفان مشاركان في الحرب لا يتفاوضان، أفضل ما يمكننا أن نفعله الآن هو أن نجمع بين إسرائيل ولبنان من أجل التوصل إلى طريقة لحل وتخطي الفروقات. أنا أتمنى أن تدعم الولايات المتحدة أكثر لبنان وحكومة لبنان للتصدي لهذه المجموعة الإرهابية.
7: من النقاط التي ذكرها دكتور وسام حول ما هي نقاط القوة التي خسرتها

0: سيرها لبنان هي نقاط عملياً عند حزب الله. والمنطق يعني بمعنى القوى الميدانية والوحدة الوطنية والمنطق الذي تفضل به وكأن على الدولة اللبنانية بسلطاتها وبكيانها وبسيادتها وبتركيبتها وما تمثله أن تقوم بالسير وراء حزب الله وخيارات حزب الله. يعني هذا المنطق الغريب عجيب،
1: الاستفادة من قوة حزب الله وليس السير وراء حزب الله تختلف كليا.
0: هذا المنطق الذي يتنافى مع كل نشوء الدول، كل منطق ومبادئ نشوء الدول. الدولة السيدة هي تقوم باحتكار قرار الحرب والسلم. لا يوجد، يعني مضطرين أن نناقش في وقت يعني لبنان يتعرض لهذه الاعتداءات الهمجية من إسرائيل، مضطرين أن نناقش سلاح حزب الله. حزب الله ميليشيا مسلحة تابعة لإيران، نقطة على السطر.
1: لسنا مضطرين أبدا، نحن مضطرين لمناقشة كيفية سحب جيش لبنان.
2: دعوا فقط يكمل الفكرة، دعوا فكرة
1: يعني هذا تحريف.
2: دعوا فقط يكمل الفكرة.
0: موضوع أن نناقش أين هي يجب أن تكون السيادة هو أمر يعني إلى حد ما جنوني. الدولة سيدة، عندما نطلب من الدولة اللبنانية أن تسير وراء حزب الله أو المقاومة أو الميليشيا، نسميها بأي تسمية، هذا منطق مرفوض. الدولة اللبنانية السيدة، صحيح الدولة بحاجة لقوة المقاومة، ولكن المقاومة تسير وراء الدولة. صحيح أنه يجب أن يكون هناك وحدة وطنية، ولكن كل المكونات وكل الأحزاب تسير مع الدولة، وليس الدولة تسير مع الأطراف والأحزاب والميليشيات.
2: يشير إلى نقطة مهمة الدكتور وسام، موضوع التخلي عن ورقة، يعني التخلي عن ورقة فيما يتعلق بهذا اللقاء المباشر المرتقب الآن بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. كان يمكن ربما للبنان أن يقول أو يرفض اللقاء المباشر حتى يتم وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
0: وماذا ستكون النتيجة إذا رفضت إسرائيل؟ مزيد من الدمار ومزيد من القتل ومزيد من
1: يعني الدولة تساق سوقا للتنازلات وليس للمفاوضات.
0: ليس تنازلات،
1: ما تفضلت به نظريا صحيح، ولكن هذه الدولة السيدة هي التي لا تسحب جيشها عن الحدود وتمنع المقاومين والمقاتلين أبناء القرى من الذهاب للقتال وتحولهم إلى المحاكم العسكرية. الدولة السيدة هي التي تسلح جيشها. الدولة السيدة هي التي تسمح لجيشها باقتناء السلاح الذي صادرته، لا سيما وانه نفسه هذا السلاح الذي
0: الدولة
1: يشكل
0: السيدة الان للاسرائيل. بس
2: تفضل.
1: الدولة السيدة التي تخاذلت
0: في سحب السلاح
1: لم تقدم سوى شكويين او ثلاثه من اصل 10000.
0: الدولة السيدة وصلت الى هذا من وراء هذا الواقع الذي فرضه حزب الله منذ 20 و25 سنة.
1: اسرائيل فرضته منذ 40
0: حزب الله
1: سنة.
0: وايران ايران فرضت من خلال حرب الوكلاء الذي تفرضه ايران، هي التي فرضت هذا الموضوع وليس إسرائيل.
1: المقاومة حررت بنت جبال أو خرم شهر. المقاومة حررت بنت جبال. المقاومة دافعت عن الخيام.
0: وماذا فعلت بعد التحرير؟
1: ماذا فعلت بعد التحرير؟
0: جربت الاحتلال مرة أخرى.
1: لا، ليس صحيح. الإسرائيلي 2006 اعتدى.
0: حرب إسناد غزة جربت الاحتلال.
1: اعتدى. كلها الاعتداءات. أنت تغطي الاعتداءات الإسرائيلية.
0: أنا لا أغطي الاعتداءات الإسرائيلية. أنتم جلبتم الاعتداءات الإسرائيلية.
1: وجلبتم الاحتلال. أتت بها
0: حزب الله مسؤول عن احتلال إسرائيل لاحتلال لبنان. حزب الله مسؤول. هو فتح معركة إسناد.
1: بال78 كان هناك حزب الله. بال65 كان هناك حزب الله حينما أتت إسرائيل ودمرت مضخات المياه على نهر الوزان.
0: فتح معركة إسناد غزة.
1: لم يكن هناك لا حزب الله ولا إيران.
0: وتم التحرير.
1: بال68 حينما أتت إسرائيل ودمرت الأسطول المدني طيران الميدل إيست نتيجة هجوم عليها في أثينا لا علاقة لنا به، هذا كان هناك حزب الله. إسرائيل
0: نحن نتحدث بعد التحرير
1: دكتور.
0: هذا أمر مفروغ منه.
1: وحينما تريد أن تتكلم بالسيادة،
2: شكرا لكم
1: يعني. بالمعنى
2: وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكل ضيوفنا وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامج نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية، والموعد يتجدد غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.
3: أهلا بكم مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان، ونبدأ بآخر التطورات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وإنه يعتقد أن طهران تريد حقا

0: التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عارضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. أما في الجانب الإيراني فقالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. وفي موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية لكن واشنطن عادت وشددت موقفها لاحقا. أما فيما يتعلق بالتطورات في لبنان فقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكية. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. حزب الله بدوره قال إنه نفذ عمليات استهدفت تجمعات وجنودا إسرائيليين جنوبية لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أبدأ معك ناصر الحسيني، يعني هل يبدو من تصريحات ترامب أنه ليس في عجلة من أمره لتلقي الرد الإيراني؟
1: نعم زين، رئيس ترامب لم يتحدث كثيرا هذا اليوم حقيقة، لكن من خلال التصريحات القصيرة التي أدى بها اليوم وهي عبارة عن جمل جد مقتضبة نفهم أن الرئيس الأمريكي ما زال يعلق أمالا على أن تتم هذه المفاوضات مع الإيرانيين بشكل مباشر وشكل سريع وباتفاق. وقال الرئيس الأمريكي اليوم إنه يفضل ألا يعلق على ما يحدث الآن في المسألة الإيرانية، يفضل التكتم والصمت. وهذا زين يعني بشكل أو بآخر أن المباحثات الدبلوماسية الآن وراء الستار بطبيعة الحال مكثفة بشكل قوي، وأن البيت الأبيض بصدد الأخذ والرد حسب ما نفهم من هذه التصريحات، وإننا في القريب العاجل ربما بعد ساعات ربما غدا أو بعد غد الولايات المتحدة سيكون لها رد رسمي إيراني. الرئيس الأمريكي قال أيضا إنه يؤكد حسب التصريح المقتضب الذي أعطاه اليوم بأنه إيران ما زالت تريد وتسعى للاتفاق مع الولايات المتحدة، وبالتالي الرئيس الأمريكي يرسل رسائله لطهران هنا وللمنطقة وأيضا للرأي العام الأمريكي بأن المسلسل التفاوضي لم ينتهي بعد رغم المناوشات وعمليات العنف التي شهدتها المنطقة في قبل يومين، لكن المسار مستمر. هذا ما نفهم من الرئيس الأمريكي الذي يقول إنه الآن ينتظر كغيره هذا الرد الإيراني. في غضون كل هذا نلاحظ تكتما شديدا في واشنطن، ليست لدينا أي معلومات جديدة حقيقة أو تسريبات جديدة. هناك مخطط كما تتحدث وسائل الإعلام نيويورك تايمز ووسائل إعلام أجنبية أيضا بأن هناك خطة أمريكية بأن الولايات المتحدة حسب وسائل الإعلام هذه مستعدة لتخفيف العقوبات على إيران في حال استجابت إيران لنقطتين: أولا التخلي عن ذلك اليورانيوم المخصب، وثانيا فتح مضيق هرمز. يبدو أن المفاوضات تتم الآن بشأن هاتين النقطتين، لكن لا تأكيدات رسمية على هذه الأحاديث. في غضون كل هذا تسريبات من الإعلام الإسرائيلي أيضا تنقل في وسائل الإعلام الأمريكية بأن الإسرائيليين يطالبون الرئيس بمزيد من التشدد، والرئيس الأمريكي حسب ما يبدو وعد نتنياهو بأنه لن يتخلى عن النقاط الحمراء الأمريكية.
0: عمر هواش من طهران، حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات على متى سيكون هذا الرد الإيراني، طبعا بعد شكر ناصر الحسيني.
2: نعم بالفعل زين العابدين، هناك تريث في الرد الإيراني، وقبل قليل رصدنا تهديدان اثنان صدرا عن بحرية الحرس وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، حيث أن قيادة بحرية الحرس تقول أن أي اعتداء يطال نقل

0: تعليقات النفط الإيرانية أو السفن الإيرانية في البحار فإنه سوف يواجه برد ضد أحد مراكز أو مقار الأمريكية في المنطقة وسفن العدو، كذلك قائد القوات الجوية في الحرس اللواء مجيد موسوي قال إن صواريخ إيران ومسيراتها مصوبة نحو العدو وإنها تنتظر الأوامر بالإطلاق. هذان التحذيران من الحرس الثوري يأتيان بينما لا يزال ينتظر الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية، وهذان التحذيران يفتحان الأسئلة نحو هل احتمال أن طهران تتوقع أن يكون هناك رفض أمريكي لردها المرتقب، خاصة أن طهران لا تزال ترفض تقديم أي تنازلات، ترفض أن يكون هناك مفاوضات تحت التهديد مع استمرار الحصار البحري ومع استمرار التصعيد الذي لاحظناه خلال الأيام الماضية في مضيق هرمز. على كل حال الإيرانيون يقولون أنهم لا يزالون ينتظرون أو يدرسون المقترح الأمريكي. مجلس الأمن القومي الإيراني بالدرجة الأولى هو من يدرس هذا المقترح الذي يترأسه الرئيس الإيراني ويضم قادة البلاد على رأسهم رؤساء السلطات الثلاث، قادة في الحرس والجيش الثوري، ممثلين عن المرشد، ممثلين عن الحكومة الإيرانية. هنا في طهران أيضا تقول الخارجية الإيرانية أنها ترفض المهل والإنذارات التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية لتعجيل الرد الإيراني، وبالتالي هنا أيضا في إيران من يقول أنه ربما يكون الرد الإيراني قد جاهز لكن طهران تمتنع حتى اللحظة عن إرساله إلى الوسيط الباكستاني لعدة عوامل، من بينها في القراءات الإيرانية أن أي رد إيراني اليوم على المقترح قد يؤثر إيجابا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على أسعار الطاقة، وطهران لا تريد منح هذا الامتياز وهذا المكسب للولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا.
0: كذلك إيران كانت قد ناوشت الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، وهنا تريد أمريكا نزع هذه الورقة من إيران، وإيران تصر على الاحتفاظ بها.
1: أشكرك شكرا جزيلا عمر هواش من طهران. للتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك الإيرانية والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره نبقى مع هذا التقرير.
2: من الفضاء بدت كندبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني، فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظرا

0: لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة، وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: معنا في الاستوديو مارك كيمت، الجنرال الامريكي المتقاعد الدبلوماسي السابق، ومعنا كذلك من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدوليه، ومعنا في الاستوديو دكتور عبد الله الشيجي استاذ العلوم السياسيه بجامعه الكويت والخبير في الشؤون الامريكيه. اهلا بكم جميعا، وسابدا مع ضيفنا من طهران السيد محسن فرخاني. يعني الجميع يتساءل لماذا يتاخر الرد الايراني حتى هذه اللحظه؟ وبما أنه يدرس كما تقول الخارجية الإيرانية، ما الذي يدرس تحديدا؟ هل هو الرد الإيراني الذي يدرس أم المقترح الأمريكي؟ وهل هذا يعني أن الرد، عدم الرد حتى الآن، معناه أن الرد، أن المقترح الأمريكي ليس مقبولا بجملته وإنما يحتاج إلى صياغة رد آخر مختلف؟ كيف تقرأ أنت تأخر الرد الإيراني؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. كما تعرفون فإن المدة النهائية التي وضعتها الولايات المتحدة لتلقي الرد من إيران ليس له أي أهمية بالنسبة لإيران. إيران هي التي تقرر وقت ردها بالاعتماد على الوقت الذي تتطلبه من أجل أن تقوم بمراجعة دقيقة للمقترح الأمريكي. في نفس الوقت فإن وضع الفترات النهائية هي استعراض للقوة عن طريق وضع هذا التوقيت، فإن هذا الأمر يتطلب من البلد المقابل أن يتقيد بإطار زمني محدد. ترامب أدرك أن له تأثير هذا الأمر على مسألة اتخاذ القرار على الدول الأخرى، هذا الضغط الذي يسلطه. إيران على وعي كامل، قامت بتحييد هذه الأداة ولا تسمح للولايات المتحدة بأن تزعم أنها انتصرت حتى في هذا الأمر وفي هذه المقاربة.
1: سيد كيمت، هذا الوقت يضغط على ترامب بأي صورة الآن؟ هل هو يضغط عليه فعلا؟ هل لديه المقدرة للانتظار؟
2: بالتأكيد أعتقد أنه ليس قضية يحاول فيها إيران أن تظهر قوة. أعتقد أنها فظاظة عندما تقوم دولة بتشارك بوثيقة دبلوماسية مع دولة أخرى، من الطبيعي جدا أن تطلب ردا خلال فترة زمنية معينة. بالتالي نحن مقتنعون أننا سنسمع من الإيرانيين. في حقيقة الأمر من الجيد أن الإيران يأخذون وقتهم الذي يحتاجونه من أجل تقييم هذا المقترح، لكن هل سنرغب أن يكون في ضمن الإطار الزمني الذي تم التوافق عليه؟ بالتأكيد، لكن إذا ما تطلب الأمر وقتا أطول، هل هذا ربما يحدث فرقا كبيرا؟ كلا، فيما عدا أن الإيرانيين قاموا بخرق اللياقة الدبلوماسية المعتادة عن طريق تأخير الرد.
1: لكن هذا التأخير إلى أي مدى يضغط على ترامب؟
2: على الإطلاق، كلا على الإطلاق.
1: دكتور عبد الله، توافق على ذلك؟
3: طبعا اختلف اختلاف كلي مع الجنرال كيمت. ترامب في ورطة، يعني ترامب عندما شن حرب على إيران وبدعم يعني ضغط من نتنياهو، لم يكن مخطط أو يعلم كما قال ترامب بأن إيران سترد بإغلاق مضيق هرمز، مع أن الاستخبارات الأمريكية في تقييمها قبل الحرب أعلنت كما ذكر جو كينت الذي كان مدير المركز الاستخبارات الوطني في الاستخبارات الأمريكية المحاربة الإرهاب واستقال بسبب الحرب بضمير حي، قال لا أقبل أن أكون أستمر في منصبي، أن ترامب كان يعلم كما ذكر أمس في تغريدة بتقييم الاستخبارات الأمريكية بأن إيران سترد إذا ما هوجمت، سترد بإغلاق مضيق هرمز وسترد بضرب الدول الخليجية. وأيضا الاستخبارات الأمريكية أخبرت البيت الأبيض بأن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي. إذا هذا كله لم يقنع ترامب وجماعته واللي قاعد يتكلم عنهم الجنرال كيمت، فما أدري يعني عايشين في دينايل، يعني في حالة من الإنكار. ترامب حسب التقارير الأمريكية في حالة ملل، يرى الجاردين قبل قليل في مقال كاتب يقول أن ترامب يشعر بأنه يهان من قبل إيران لأنها ما قاعدة ترد عليه. يعني ترامب أعلن الخميس سيأتينا الرد، روبيو أعلن الجمعة سيأتينا الرد، الآن اليوم ترامب يعلن أنه سيأتينا الرد قريبا لصحيفة إيطالية. بعدين ترامب قاعد أيضا يخرب علاقته مع حلفاء الأوروبيين، يعني اليوم يقول لرئيسة وزراء إيطاليا لما احتجناكم في حرب العراق لما استشارهم فيها لم تكونوا موجودين، أنا سأعاقبكم بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا
1: ومن ألمانيا.
3: يعني مو هكذا تدار العلاقة بين حليف وبين حليف. طيب. بهذه الطريقة ما في ثقة صار بالحليف الأمريكي.
1: الإهانة تحدث عنها أيضا المستشار الألماني ميرتس وقال إن إيران تذل الولايات المتحدة،
3: رح يسحب قوات من ألمانيا بعد،
1: وانسحبت قوات أمريكية من، أعلن ترامب سحب قوات أمريكية من إيران. لكن مسألة أنت اعتبرتها وقاحة يعني رودنس، هل يعتبرها، تظن أن ترامب يعتبرها كذلك سيد كيمت؟
2: ربما كلا. مرة أخرى الأمر يتعلق بالبروتوكولات الدبلوماسية. الولايات المتحدة لن تتعامل وتضطرب مثل حال صديقي حول مسألة بسيطة في البروتوكولات الدبلوماسية.
1: دكتور فرخاني، هذا التأخر في الرد، يعني هنالك حسابات ثبت خطأها في الماضي، يعني مثلا هنالك من ظن أن ترامب لن يهاجم إيران وهاجمها في شهر يونيو، وظن أنه لن يهاجمها مرة أخرى وهاجمها. فالتأخر في الرد ألا يمكن أن يدخل في إطار الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تأتي بردود غير متوقعة من الرئيس الأمريكي؟
2: في حقيقة الأمر بداية أرغب بالإجابة على ضيفك. أنا هو يتحدث عن الأدب واللياقة الدبلوماسية والبروتوكول. الاعتداء الذي شنته الولايات المتحدة كان خرقا دبلوماسيا كبيرا، لأن هذا الاعتداء كان غير قانوني بالمرة وتسبب في مقتل مدنيين. وأنا أعتقد أن أكبر فظاظة إلى الإنسانية أن ترامب والنظام الصهيوني وما قام به وبمساعدة حلفائهم العرب في الخليج الفارسي، بالإضافة إلى ورداً إلى ما سألتني، أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أظهرت قدرتها على حماية نفسها برغم الخيارات التي والاختبارات التي مر بها النظام والمحاولات التي حاولت الإطاحة به، وكلها لم تنجح. السيناريو الرهان المطروحان في هذا السياق، إما أن تقوم الولايات المتحدة بتقبل الواقع على الأرض فيما يتعلق بإيران وتتعامل مع إيران باحترام وتعترف بموازين القوى في المنطقة، أو أن الولايات المتحدة ستقوم بالحسابات الخاطئة وأيضا تجعل تبدأ الأعمال القتالية مرة ثانية وتصعب الوضع

0: في المنطقة وللنظام الصهيوني ولحلفائها الدول العربية في المنطقة. قامت بخرق وقف إطلاق النار، حاولت أن تخرق وقف إطلاق النار، ولكن جاءها الرد معبرا عن جدية إيران على كل الدول أن تدرك الواقع الجديد لمضي قرمز.
1: وضحت هذه الفكرة حتى نفسح المجال لضيفينا الآخرين. سيد مارك كيمت، فيما يتعلق بالورقة الأمريكية التي مطلوب الرد عليها الآن، هل اختلفت بشكل جوهري كبير جدا عن اتفاق أوباما الذي انسحب منه ترامب؟ الورقة الأمريكية المكونة من 14 نقطة التي تحدثت عنها أكسيوس، هذه المواقف الأمريكية هل هي مختلفة اختلافا كبيرا عن اتفاق أوباما الذي انسحب منه ترامب؟
0: لا أعتقد أن بإمكانك أن تقارن النقاط 14 التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران باتفاق كامل تم التوافق عليه، وكانت خطة العمل الشاملة في عام 2015. ما نقوم به في هذه المرحلة ببساطة أن نجد نوعا من النقاط لكي يتم التفاوض حولها. هذا ليس اتفاقا، هذا فقط طرفان سيحاولان التحدث في نقاط معينة ويمتنعان عن التحدث بنقاط أخرى. هنالك نقاط قدمتها إيران لا تريد الولايات المتحدة أن تتحدث عنها ولا تريد أن تتفاوض، وبالتالي الولايات المتحدة قدمت عرضا مقابلا وتتوقع من إيران أن تأتي وتقول سنتحدث عن ربما من عدة نقاط أو 7 نقاط من بين 15 نقطة. بالتالي الأمر لا يتعلق، سيكون هنالك اتفاق عما سيتم التفاوض عليه. أعتقد أن هذا يتحمل رد ورد مقابل، وحقيقة أن الإيرانيين لم يردوا لحد الآن، يعطيني انطباعا بأن هنالك جهدا جديا من طهران للأخذ بعض الأمور بنظر الاعتبار، لأنه إذا ما أراك الإيرانيين ربما لم يكونوا جديين لربما رفضوه من اليوم الأول.
1: وهذه نقطة جديرة بالتأمل أيضا دكتور عبد الله، أن الإيرانيين لم يرفضوا الورقة الأمريكية ولم يردوا عليها، والورقة الأمريكية فيها كثير من الأمور التي كانت تطالب بها إيران، أليس كذلك؟
2: عقدة ترامب أنه لا يريد أن يكرر الاتفاق النووي Joint Comprehensive Plan of Action، خطة الشاملة، العملية الشاملة مع ترامب، مع أوباما اللي انتقدها بشدة وأطلق عليها أنها أسوأ صفقة يمكن أن توقع، وانسحب منها في نفس يوم أمس قبل 8 سنوات في 8 مايو 2018. ولكن هو يبدو يقترب من هذه الخطة. يعني هو قاعد يتكلم مثل ما حطيته قبل قليل في واشنطن نيويورك بوست، أنه يخفف العقوبات مقابل أن تفتح إيران مضيق هرمز، ويخفف العقوبات ويخفف أيضا تخصيب اليورانيوم، يرجع مثل أيام أوباما الخطة العمل الشاملة اللي وقعت ب 2015 واللي هو 3.67. فما الجديد؟ يعني هناك الآن مماحكات، هناك، أنا سعيد أن أرى دول خليجية دخلت على الخط تدعم المبادرة الباكستانية، لأن الفجوة كبيرة جدا. يعني إيران لن تقبل، مثل ما أعلنت في خطوط حمراء هذا حطيتوها الآن على الشاشة، عرضت تخفيف العقوبات، وقف إيران تخصيب اليورانيوم، وعدت فتح مضيق هرمز. هذه نفس فكرة، ولكن أضيف عليها مضيق هرمز اللي ما كان مغلق على أيام الاتفاق النووي ب 2015، واللي كان مفتوح قبل أن يشن ترامب ونتنياهو.
1: تتوقع ردا إيجابيا من إيران إذن؟
2: ما أعتقد أن رد إيجابي على يمكن موضوع المضيق، يمكن يصير مضيق هرمز يصير في نوع من الحلحلة، ولكن النووي والتخصيب ونسبة التخصيب وسنوات التخصيب والبرنامج الصاروخي، حلفاء إيران، هذا يبي له جولة ثانية ومفاوضات غير المفاوضات التي تنهي الحرب كليا وتفتح المجال أمام زرع الثقة، وبعدين ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي المفاوضات اللي شنت من أجلها الحرب في البداية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الشيجي، الأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية، ونشكر ضيفنا في الاستوديو أيضا مارك كيمت، الجنرال السابق والمسؤول في وزارة الخارجية.

0: وضيفنا من طهران محسن فرخاني المحلل السياسي. الآن لهذه النافذة التحليلية مع نشوان حسين لتسليط الضوء على الملف النووي الإيراني، تاريخه ومآلاته ومحددات التفاوض مع واشنطن بشأنه.
1: مرحبا بكم في هذه النافذة التحليلية. في قلب هذه الحرب يقف الملف النووي الإيراني كعقدة بدأت منها الذرائع وإليها تعود شروط النهاية، ليتحول إلى سؤال حول المسافة التي تفصل بين الحق في امتلاك المعرفة والخوف من امتلاك القدرة. فماذا بقي من البرنامج النووي الإيراني اليوم؟ وماذا تريد واشنطن أن تنتزع منه؟ وماذا تقبل طهران أن تقيده من دون أن ترى في ذلك مساسا بسيادتها أو أمنها؟ وكيف انتقل الملف النووي من كونه عقدة تفاوض مزمنة إلى عنوان مركزي للحرب؟ وكيف غيرت هذه الحرب وجه البنية النووية الإيرانية وسقف المطالب الأمريكية؟ وما محددات البحث في حدود التخصيب ومصير المخزون وآليات التفتيش؟ وأخيرا، هل يستطيع اتفاق جديد أن يعالج أزمة الثقة بين واشنطن وطهران، أم أن النووي سيبقى عنوانا لكل هدنة ومبررا لكل تصعيد؟ للمسألة النووية الإيرانية أكثر من زاوية، منها تخصيب اليورانيوم والمخزون الحقيقي لليورانيوم المخصب فعليا، فضلا عن مستقبل التعاطي الإيراني والدولي مع الاستخدام الإيراني للطاقة النووية. بشأن التخصيب، يتضمن مقترح الاتفاق المطروح حاليا تعليق إيران لأنشطة التخصيب لمدة تريد واشنطن أن تكون 20 عاما، بينما تقترح إيران أن تمتد فقط 5 سنوات. ينص الاقتراح على تمديد التجميد إذا وقع أي خرق إيراني بشأن التخصيب. بدأت إيران تخصيب اليورانيوم أول مرة عام 2006 مؤكدة سلمية البرنامج، وبعد سنوات قليلة وصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 5%، وسجلت تقارير الوكالة الدولية ارتفاعا في ذلك المخزون منخفض التخصيب الذي يمكن طهران من إنتاج الكهرباء. لكن الاستخدامات المختلفة للطاقة النووية السلمية لا تتوقف عند هذا الحد. في عام 2010 تحديدا أعلنت إيران بدء رفع نسبة التخصيب إلى 20% لإنتاج وقود لمفاعل أبحاث، لكنها نسبة أثارت المخاوف باعتبارها مؤشرا على قطع الجزء الأصعب من مشوار الوصول إلى نسبة التخصيب المتيحة للاستخدام العسكري، وهي 90%. سرعان ما بدأت مفاوضات البرنامج النووي التي قادت لاتفاق 2015 بين إيران والغرب، والذي خفض سقف التخصيب إلى نسبة 3.6%. بعد انهيار الاتفاق بسبب خروج إدارة ترامب الأولى منه عام 2018، أخذت إيران ترفع نسب التخصيب حتى وصلت لاحقا إلى 60%، القريبة جدا من حد الاستخدام العسكري. هذا يقودنا إلى مسألة المخزون المخصب لدى إيران، حيث تتحدث الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هذه الكمية استهدفت الولايات المتحدة في حربها على إيران بجولتيها صيف العام الماضي وخلال الحرب الأخيرة. هذا المخزون المخصب عقدة مهمة في التجاذب بين طهران وواشنطن. فبينما يتحدث البيت الأبيض عن أولوية إخراج هذه الكمية من إيران واعتبار نقلها للولايات المتحدة أحد الخيارات المطروحة، يرى المسؤولون الإيرانيون أن نقل اليورانيوم المخصب من أراضيهم ليس خيارا مطروحا باعتباره مقدسا كالأرض نفسها. هناك سيناريو ثالث للتعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بخلاف نقله للولايات المتحدة أو بقائه بإيران، وهو أن ينقل إلى بلد ثالث. فقد حدث هذا ضمن اتفاق 2015، حيث استقبلت روسيا نحو 11 طنا من اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب. هذا السيناريو مطروح الآن من جانب كل من روسيا والصين إذا قبلت واشنطن وطهران. أخيرا، ماذا عن مستقبل البرنامج النووي الإيراني؟ موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي بشأن المقترح المطروح حاليا أن إيران تلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

0: المتحدة إيرانيا، ووفق مقترح الإطار الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، هناك رفض لتفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. بين الحرب الحالية وحرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران وانتهت بضربة أمريكية للمفاعلات الإيرانية، الزميل صهيب العصاي يطلعنا على تأثير العمليات العسكرية على البنية النووية الإيرانية على الشاشة التفاعلية.
1: نشوان، نتحدث عن أكثر الملفات تعقيدا حقيقة، ولكن هناك صور أقمار صناعية وهناك معلومات تشير إلى تحركات إيرانية في هذا الشأن. بداية دعونا نأخذ نظرة عامة على ما يمكننا معرفته عن هذه المنشآت الموجودة في إيران. بدرجة أساسية، المنشآت التي يجري الحديث عنها خلال الفترة الماضية هي المنشآت الموجودة في هذه النقاط الثلاث. نتحدث عن المنشآت الموجودة في أصفهان، المنشآت النووية الموجودة في أصفهان والتي يتم الحديث عنها بكثرة، والتي تعرضت لمجموعة من الضربات خلال الفترة الماضية. أيضا مفاعل نتنز، أحد أهم المفاعلات النووية، وكان قد تعرض أيضا لمجموعة من الهجمات قبل حتى حرب العام الماضي، حرب 12 يوما، بالإضافة إلى مفاعل فوردو أيضا. في هذه الحرب أو الحرب التي انتهت عمليا، حرب 40 يوما، تم التركيز كثيرا على مفاعل بوشهر، وكانت هناك محاولات لضرب المفاعل أو محيط المفاعل، رغم التحذير الإيراني من أن هذا المفاعل إذا ما تم ضربه، هذه منشأة حساسة للغاية لقربها من المياه الخليجية وإمكانية تأثر الدول المجاورة أو المشاطئة للمياه الخليجية. لكن دعونا نذهب إلى صور أقمار صناعية تظهر بعض الفروقات وتشير إلى بعض التفاصيل المتعلقة بنتنز وفوردو على وجه التحديد. إذا ما ذهبنا إلى نتنز نشاهد هذه الصورة بين 23 من يناير من العام الماضي، أي بعد 10 أيام من حرب 12 يوما، وبين 26 من فبراير من هذا العام، أي قبل يومين من بدء هذه الحرب. نلاحظ هذه الزاوية التي تشير إلى تعديلات أو ترميمات أحدثها الجانب الإيراني على مفاعل نتنز. نلاحظ التدمير في هذه الزاوية، ونلاحظ الترميم في هذه الزاوية لنفس النقطة. بمعنى أو بآخر، كان هناك محاولات إيرانية على ما يبدو لإعادة ترميم هذه المنشآت وإعادة العمل عليها. في صورة أخرى لمفاعل فوردو، هو يمكن القول أنه أحد أكثر المفاعلات تحصينا، لأننا نتحدث عن مفاعل تحت الأرض ضرب بصواريخ جي بي يو. هذه الصورة أو هذه النقطة التي تشير لفتحات نتيجة الصواريخ التي تم إطلاقها، 3 فتحات عند هذه النقطة وثلاث فتحات عند هذه النقطة. الصورة من 25 من يناير الماضي، أي يمكن القول اليوم الأخير للحرب الماضي، حرب 12 يوما، ولكن في الوقت نفسه نلاحظ في النقطة نفسها الترميم أو الردم الذي حصل لهاتين النقطتين في 3 مارس. صور الأقمار الصناعية في 3 مارس، أي بعد 3 أيام من الحرب، حرب 40 يوما. هذا يشير إلى محاولات إيرانية أيضا لردم الفتحات التي أحدثتها الصواريخ الأمريكية، وهذا أمر أشار له الإيرانيون سابقا في أكثر من مناسبة، أن كميات من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بأكثر من 60% مطمورة تحت الأرض في مفاعل فوردو ولا يمكن الوصول إليها، وهذا هو الأمر الشائك فيما يتعلق بهذا الأمر، أمر اليورانيوم المخصب وأين هو موجود وكيف يمكن الوصول إليه. وبالتالي نحن نتحدث بشكل عام عن النقاط الأساسية الثلاث، نتنز وأصفهان وفوردو، التي يجري الحديث عنها، تجري المفاوضات حولها، لأنه يعتقد أنها هي التي تحتوي أكبر كمية من اليورانيوم عالي التخصيب بأكثر من 60% نشوان. وبالتالي نحن نتحدث عن عقدة كبيرة للغاية على طاولة التفاوض، يمكن القول أنها العقدة الأبرز والأكبر الآن بين الأمريكيين
0: والأمريكيين. ولها تاريخ طويل على مستوى التفاوض، والآن في الحرب نقطة ارتكاز أساسية. الآن للمتابعة مزيد من التحليل معنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد دوحة للدراسات العليا، ومعنا من باريس الدكتور بول دورفمان، رئيس مجموعة الاستشارات النووية في معهد بنت ورئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية. أهلا بكما دكتور عمر. أبدأ معك،

0: بشكل عام ملف تفاوضي تحول إلى سبب أو ذريعة للحرب. كيف حصل ذلك وهل كان ذلك متوقعا؟
1: كان متوقع لأنه كان الهدف الاستراتيجي رقم واحد لإدارة ترامب التي ألغت 2015 بحجة أنها غير كافية. هي الهدف هنا كان استئصال القدرة النووية والبرنامج النووي الإيراني بغض النظر عن نسبة التخصيب التي استهدفتها اتفاق 2015 لتصل بحد أعلى إلى 3.6.7، بغض النظر عن الكم الذي أيضا كم المادة النووية اليورانيوم المخصب الذي استهدفه كذلك اتفاق 2015 بحد أقصى 300 كيلوغرام، وبغض النظر عن أيضا المنشآت، لأنه المنشآت وأجهزة الطرد، لأنه أجهزة الطرد كان مسموح فقط ب 5060 جهاز طرد من طراز آير 1 اللي هي القديمة، أجهزة الطرد القديمة التي تأخذ وقت طويل لإحداث عملية التخصيب. هذا كان مستهدف في 2015. فبغض النظر عن كل هذا كان الإدارة، إدارة ترامب تريد استئصال هذا البرنامج كله، إما بضربه عسكريا، وحين ظهر أنه لم ينتهي عسكريا بعكس زعم الإدارة أو بعكس زعم رئيس ترامب نفسه في عملية 2025، تم تطوير هذه الحرب لاستئصال هذا البرنامج بمساعدة إسرائيلية من ناحية، وبالتالي صار هو الهدف الرئيسي، ولم يكن الهدف الاستراتيجي الوحيد لهذه الحرب، لكن كان بجانبه أيضا القدرة الصاروخية التقليدية بالإضافة إلى التنظيمات المسلحة الموالية لإيران. والآن دخلنا في موضوع هرمز، وأيضا كان هناك على ضمن هذه الأهداف أيضا تغيير النظام.
0: طيب.
1: هذه الأهداف كلها تقلصت وصارت ثانوية، وصار الهدف الرئيسي هو استئصال وليس مجرد تقييد البرنامج النووي مثل ما كان الحال في 2015.
0: لهذا الحديث بقية سيد دورفمان، خلاف حول تخصيب اليورانيوم لا أدري إلى أي مدى كان له أثر مباشر على تغير نسبة التخصيب في تاريخ هذا، في تاريخ هذا الخلاف، وصولا إلى مرحلة تخصيب شديدة الحساسية. كيف تقرأ هذا التاريخ؟
2: Okay. So the JCPOA.
3: إن خطة العمل الشاملة المشتركة والتي أبرمت عام 2015 من قبل إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي كان يفترض أن تضمن الاستخدام السلمي للبرنامج النووي الإيراني. إيران وافقت على أن تجعل السقف في التخصيب إلى 3.67%، وهذا يجب أن يفهم في إطار، وهو أن السلاح النووي بحاجة إلى أن يكون تخصيبه ما بين 80% إلى 90%. إيران أيضا وافقت على أن تقلص مخزونها من اليورانيوم وأن تقلص أجهزة الطرد المركزي وهي التي تخصب اليورانيوم، وكل هذا يتم مراقبته من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تراقب وترصد الامتثال. إذن فكل الثقل كان متمثلا بعملية الالتقاء وأن يكون هناك عمل في هذا البرنامج بكفاءة. كل هذا تغير في 2018 عندما قامت إدارة ترامب للانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.
0: طيب دكتور عمر، عفوا دكتور عمر، إلى أي مدى أسهمت الحرب الحالية في تغيير تعريف المسألة والمعادلة من قدرة إيران على امتلاك أو من امتلاك إيران لسلاح نووي إلى قدرتها على أن تمتلك قدرات ربما تؤهلها لاحقا إلى شيء من هذا القبيل؟
1: هي 2015 كانت عملية تعقيد وعملية تقييد لإيصال هذه القدرة لفوق 20% من التخصيب. هذا 2015، لأنه كان التخصيب فقط محدود ب 3.67%. هذا كان 2015. هذه المرة نحن نتكلم عن استئصال القدرة بمعنى أنه 440 كيلوغرام المخصبين بنسبة 60%، هؤلاء إما يتم القضاء عليهم تدميرهم وإما إخراجهم إما عبر الولايات المتحدة أو عبر حليف أو عبر عصيب.
0: وهذا يمثل المطالب الأمريكية عموما،
1: وهذا المطلب الأمريكي حاليا. لكن في نقطة هامة هنا فقط لكي يتضح للمشاهد، هو التخصيب شيء والقدرة النووية، قدرة السلاح النووي الذي ذكرته شيء آخر. أنت بعد التخصيب أولا يجب أن تصل النسبة، يعني طبعا هيروشيما تعرف قنبلة الشهيرة في هيروشيما كانت في حدود 80% التخصيب، وكان منها يعني هي كانت 64 كيلوغرام، 14 كيلوغرام منهم كان نسبة التخصيب فيه 50%. فالآن إيران تجاوزت هذه بنسبة 60%، فهذا من ناحية. لكن بعد حتى الوصول لنسبة 90% بعد هذا
0: لاحقة.
1: لا نعم، ستحتاج لتحويل هذه المادة، مادة اليورانيوم المادة المخصبة عليها التخصيب، هذه ستحتاج أن تتحول رأس حربي. رأس حربي تحتاج عملية أخرى، تحتاج عملية أخرى أن تصغره وتؤمنه وتركبه على صاروخ، والآن لديك القدرة لإيصال هذا. فبعد كل هذا 440 كيلوغرام هذا لن يتعدى 9 رؤوس أو 10 رؤوس نووية.
0: طيب.
1: لو استطاعوا أن يفعلوا رؤوس نووية وأيضا قدرة على إيصالها.
0: طيب.
1: هذه عشر القدرة النووية الإسرائيلية، عشرها في أقل تقليد.
0: طيب.
1: لأنه التقدير في حالة إسرائيل 90 رأس نووي. فإيران لو نجحت بعد فترة وعمر طويل ستصل لعشر القدرة النووية الإسرائيلية.
0: نقطة جيدة جدا هي التالية للدكتور سيد دورفمان. سيد دورفمان، هل هذا ما يشرح خطورة نسبة 60% للتخصيب؟
3: يبدو واضحا أن الولايات المتحدة أو ترامب عندما انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة فإن إيران سارت قدما في البرنامج وقامت بالتخصيب ل 440 كيلوغراما بنسبة 60%، وهذا أقل بقليل من ما يلزم لكي تكون قادر على صنع رأس نووي، وهو يحتاج إلى 80% أو 90%. ولكن على المرء أن يكون واضحا في هذا الشأن، المعلومات الاستخباراتية وتقييماتها المتعلقة بالقدرات النووية الإيرانية هي لم تتغير بشكل كبير رغم هذه الحرب. بمعنى آخر، نحن الآن نعلم أن هذه الحرب لم تغير شيئاً فيما يتعلق بإمكانية تطوير يورانيوم ليكفي لسلاح. والاتفاقية العريضة هي أن إيران سوف تكون على بعد عام من صنع سلاح نووي، والولايات المتحدة لم تقم في هذه المرحلة باستهداف أي مفاعلات أو منشآت نووية خلافا لإسرائيل والتي قد تكون فعلت ذلك. الأمم المتحدة غير قادرة على أن تتأكد أين مكان 440 كيلو غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وأين هي موجودة. لذلك هناك كثير من الإرباك بشأن الموقف الذي نراه يتجلى أمامنا الآن.
0: عمر، هل غيرت الحرب الحالية مسألة الردع النووي لإيران أم جعلت إيران أكثر تمسكا بالملف النووي؟
1: أنا في تقديري ستجعلهم أكثر، هي غيرت، لم تغير القدرة لكن غيرت الرغبة. الرغبة الآن صارت، يعني إيران رغبتها الرسمية لم يكن في امتلاك سلاح نووي لأنها عضو كما تعرف في اتفاقية الحد من الانتشار. لكن أظن أن هذا سيكون بالنسبة إليهم درس، وبالتالي ستكون الرغبة أعلى في مسألة امتلاك سلاح نوويا، رغم أن القدرة التقليدية هي التي أثبتت الخطورة. القدرة النيرانية الصاروخية التقليدية بمعنى الصواريخ الباليستية، صواريخ الكروز، المسيرات، الذخيرة الجوالة وغيرها من القدرات الزوارق الصغيرة في مضيق هرمز، يعني الجغرافيا والقدرة الصاروخية التقليدية هي التي أثبتت أن إيران لديها جواب للسيطرة الجوية الأمريكية. لكن ربما تقنعهم أن أيضا هذه القدرة التقليدية قد يدعمها قدرة غير تقليدية في إطار قدرة نووية.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد دوحة للدراسات العليا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، وأيضا من باريس الدكتور بول دورفمان رئيس مجموعة الاستشارات النووية في معهد بنت رئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية. شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الفقرة. نعود إلى غرفة الأخبار
4: ونتحول الآن إلى التطورات في

0: لبنان إصابات وتصعيد إسرائيلي أدى إلى إصابات واستشهاد 7 أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية بجانب 15 إصابة. أيضا من الأخبار العاجلة، الجيش الإسرائيلي يقول أنه اعترض مسيرة في المنطقة التي تعمل بها قواته جنوب لبنان. هناك أيضا إصابة لضابط وجنديين في استهداف من حزب الله لمواقع تجمع الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. نطلع تفاصيل هذه الجبهة سواء في شقها الميداني أو السياسي مع مراسلين من معنا في الاستوديو نجوان السمري مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من بيروت أدهم أبو الحسام مراسل قناة الجزيرة. وسأبدأ معك نجوان السمري، ومجمل ما قاله الإسرائيليون عن تطورات هذه الجبهة الميدانية اليوم، وأيضا فيما يتعلق باللقاء المرتقب للوفدين الإسرائيلي أو السفير الإسرائيلي مع السفيرة اللبنانية في واشنطن.
1: يمكن القول زين العابدين أنه منذ أن أعلن عن وقف لإطلاق النار بشكل إعلاني على الأقل في منتصف نيسان إبريل الماضي، اليوم كان من أكثر الأيام التي دوت فيها صفارات الإنذار في بلدات حدودية على الجانب الإسرائيلي، واتضح بأنه تم إطلاق صواريخ أو مسيرات، بمعنى أنه في بعض الأحيان كانت تدوي صفارات الإنذار، ويعلن الجيش عن أنه كانت هذه الإنذارات جراء تشخيص خاطئ، لكن هذا اليوم في أكثر من مرة دوت صفارات الإنذار وأعلن الجيش عن اعتراضه إما لصواريخ أو لمسيرات. وكان الحدث الأبرز إعلانه مساء هذا اليوم عن اعتراض عدة مسيرات في منطقة الجليل الغربي بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات في هذه المنطقة. هذا بالإضافة إلى سقوط مسيرة أيضا على الجانب الآخر من الحدود في بلدة شلومي أو في منطقة شلومي تحديدا، لأنه في محيط هذه البلدة هناك العديد من المعسكرات والنقاط العسكرية. وأعلن الجيش عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وضابط وجندي بجروح متوسطة جراء انفجار هذه المسيرة خلال هذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك عثر هذا اليوم أيضا على مسيرة في منطقة المطلة بالجليل الأعلى، وبالتالي كل هذه المناطق حيث المعسكرات والمواقع العسكرية والحشود أيضا لجيش الاحتلال تستهدف، بالإضافة إلى عدة بيانات صدرت عن الجيش تحدث فيها عن استهداف لقواته طيلة الوقت كان آخرها قبل دقائق قليلة فقط.
0: شكرا لك نجوان سمري. أدهم والحسام، أيضا ماذا عن الجانب اللبناني وماذا جاء في إعلانات حزب الله، لسيما أن حزب الله تحدث عن استهداف داخل جنوب لبنان، لكن لا شيء ربما عن الصواريخ والمسيرات التي عبرت إلى شمال إسرائيل.
2: نعم زين، هو تحدث كل بيانات حزب الله تحدثت عن استهداف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال داخل لبنان، جنوبي لبنان، البلدات التي احتلها الجانب الإسرائيلي في هذه الحرب. ميدانيا زين، خلال الساعات الماضية زادت حدة الغارات، وأيضا يعني اتسعت رقعة الاستهدافات لسلاح الجو الإسرائيلي سواء لناحية المقاتلات الحربية أو المسيرات التي اليوم كان استهداف لافت. نتحدث عن أكثر من 18 غارة لهذه المسيرات وصولا إلى جبل لبنان. نتحدث عن أكثر من 30 غارة طالت عدة مدن وبلدات في أغضية الصور ونبطية، إضافة إلى بنت جبيل وحتى صيدا. جميع هذه البلدات نالتها عشرات الغارات. تركزت الغارات على بلدات شمالي الليطاني، أرزون، أرنون، إضافة إلى حبوش وأيضا عدة مناطق. الأكثر دموية كانت على السكسكية في قضاء صيدا. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 8 أشخاص وإصابت 15 آخرين بجروح من بينهم أطفال كحصيلة أولية، إضافة لاستشهاد شخص سوري وإصابة ابنته في أيضا غارات استهدفت مدينة النبطية. هذا فيما عدا عن عمليات القصف المدفعي المتواصلة وعمليات التجريف والتفجير لمربعات سكنية في البلدات التي يحتلها الجانب الإسرائيلي جنوبي لبنان. حزب الله ومن خلال نشره ل 22 بيان تحدث أيضا عن عملياته المتواصلة في استهداف تجمعات قوات الاحتلال وآلياته. تركزت عمليات الحزب في البياضة، في رشاف، إضافة إلى دير سريان. تحدث عن استخدامه لقصف مدفعي وأيضا رشقات صاروخية ومسيرات انقضاضية، وقال بأنه أحرز إصابات مؤكدة.
0: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام من بيروت مراسل الجزيرة. نناقش هذا الملف مع ضيفينا في الاستوديو نقولة نصيف الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مهند. يعني غارات غير مسبوقة لا سيما في منطقة السكسكية شملت رقعة أوسع من الأراضي اللبنانية، ما تفسيرها؟
3: تفسيرها أنه إسرائيل تريد التصعيد العسكري في لبنان، وبالنسبة لها التصعيد العسكري له أفضلية على المسار الدبلوماسي. بمعنى لو خيرت إسرائيل بين التصعيد العسكري حتى لو جاء على حساب المسار الدبلوماسي، إسرائيل سوف تفضل الخيار العسكري، هذا الخيار الأصلي الذي كان عند إسرائيل قبل أن يفرض عليها ترامب الذهاب إلى المسار الدبلوماسي. هذا معناه أن إسرائيل تريد عمليا أن تعود إلى موقفها الأصلي، وهو إجراء مباحثات مع الجانب اللبناني تحت النار. الآن اسمها اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن اتفاق وقف إطلاق النار تحت النار، وهذا ما تريد إسرائيل أيضا في المباحثات مع لبنان، أن تتم هذه المباحثات. وإسرائيل مستمرة بعملية العسكرية، لأن إسرائيل وضعت هدف أساسي لها في هذه العملية، على فكرة ليس نزع سلاح حزب الله، هدفها الأساسي هو إكمال احتلال جنوب لبنان وطرد السكان منه وهدم البنية التحتية في هذه المنطقة والتموضع عسكريا فيه.
0: هل في هذه الأجواء يمكن أن تمضي المفاوضات أو اللقاء، هذا اللقاء الذي سيعقد في واشنطن، يمكن أن يمضي قدما في هذه الأجواء أستاذ نيكولا؟
4: يعني من المفترض أو ما يعول عليه الحكم أو رئيس الجمهورية هو الذهاب إلى هذه المفاوضات بعد أن يكون قد ثبت على الأقل أو انخفض منسوب التوتر في والحرب الإسرائيلية على الجنوب، لكن من الواضح أننا في اتجاه معاكس تماما، وهو المزيد من التصعيد ومزيد من التوسع، وليس فقط يعني لم تعد المعارك فقط في المنطقة الصفراء ولا حتى جنوب نهر الليطاني، بل أصبحت تتوسع إلى شمال نهر الليطاني، يعني وصولا إلى منطقة الزهراني، يعني جنوب صيدا. وهذا الأمر يعني أن إسرائيل إذا أرادت أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وهي تريد لن تقايد لبنان على الحدود الدولية بمقدار ما ستقايد المنطقة الصفراء بتجريد حزب الله من سلاحه، يعني لم تعد إسرائيل تكتفي بالخط الأزرق على أنه هذه هي الحدود الدولية وهذه هي ما يمكن أن التوصل إليه كترتيبات أمنية، بل تريد أن تضع المنطقة الصفراء في مقابل سلاح حزب الله، أي تجريد حزب الله من سلاح، وهو أمر طبعا مستعصي. لا إسرائيل تستطيع تجريد حزب الله من سلاح، ولا الدولة اللبنانية تستطيع أو تريد، فتريد بمعنى أنها قادرة على القيام بذلك. لذلك نحن ذاهبون إلى مزيد من التصعيد، وهذا التصعيد نلمسه يوميا، يعني تتزايد وتيرته في وقت تقول إسرائيل أن حزب الله يخرق وقف إطلاق النار، في حين أن وقف إطلاق النار في لبنان هو وقف إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية وفي إسرائيل. إذن كلا الطرفين يخرقان وقف إطلاق النار.
0: فيما يتعلق ب الهدف الإسرائيلي دكتور مهند، طبعا هنالك تأييد شعبي للحرب ونحن في موسم انتخابات، الانتخابات على الأبواب، لكن ما هو سقف الحرب؟ هل هو الاحتلال للجنوب والاكتفاء بهذا، أم أن هنالك شهية إسرائيلية لما هو أكثر من ذلك؟
3: أولا هذا صحيح، أغلب الإسرائيليين يفضلون العمليات العسكرية في لبنان، حوالي 70% أستاذ زين، 70% في آخر استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي يقولون أنهم مع استمرار العملية العسكرية في لبنان.
0: وغالباً 30% الباقين سيكون العرب واليساريين.
3: طبعاً أكيد. والأغلب عمياً 80% من اليهود الإسرائيليين.
0: يعني 100% من اليهود غالباً.
3: نعم. 80% من اليهود الإسرائيليين مع استمرار العملية العسكرية في لبنان. ما تريد إسرائيل؟ إسرائيل لا تريد نزع سلاح حزب الله. هذا السلاح يشكل تهديد لها، ولكن ليس تهديداً يستدعي من إسرائيل إفشال مبادرة من دولة عربية لاتفاق مع إسرائيل. يعني إسرائيل قبل 7 أكتوبر كانت تتمنى ذلك، ولكن إسرائيل الآن تفكر بشكل مختلف. ما تريد إسرائيل السقف هو إكمال الحلقة الدفاعية حول إسرائيل، منطقة عازلة بدون سكان في جنوب لبنان، منطقة عازلة في سوريا أيضا بدون سكان، في الضفة الغربية بعثرت المخيمات الفلسطينية، وفي قطاع غزة أيضا منطقة عازلة بدون سكان. هذه الحلقة هي ما تريد إسرائيل، وبعدها تجلس إسرائيل.
0: إلى أي مدى هي تريد أن تعطي الدولة اللبنانية فرصة؟ لأنه عدم إعطاء الدولة اللبنانية فرصة هو دعم لحزب الله أيضا. كيف توازن إسرائيل بين هذا وذاك؟
3: إسرائيل أولا لم تكن تريد مباحثات مع لبنان. لبنان توجه قبل الحرب على إيران، توجه إلى إسرائيل عدة مرات لإجراء مباحثات، وإسرائيل كانت ترفض ذلك. ما تريد إسرائيل هي أن تسيطر على الأرض وتقايض الحكومة اللبنانية وتضغط على الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. إسرائيل تعلم أن المسار الدبلوماسي هو مضيعة للوقت وأن هذا المسار لن يحقق لها أهدافها. وإسرائيل لا تستطيع الذهاب عشية الانتخابات طبعا بالإضافة الذهاب إلى اتفاق مع لبنان وحزب الله ما زال مسلحا. وطبعا إسرائيل لن تنسحب من لبنان سواء باتفاق أو بدون اتفاق، هذا خط أحمر بالنسبة لإسرائيل، لن تنسحب من جنوب لبنان كما أنها لن تنسحب من قطاع غزة على الأقل، نتحدث على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية.
0: فيما يتعلق بلبنان والمقاربة الرسمية، يعني هل يعتبر ما يفعله حزب الله في الجنوب ورقة ضاغطة أيضا على إسرائيل أم ورقة ضد مساعي الدولة اللبنانية؟
4: لا طبعا، إذا كان لابد من الأخذ في الاعتبار قرار الحكومة اللبنانية في 2 أذار عندما اعتبرت حزب الله منظمة غير قانونية وبالتالي نشاطه العسكري محظور، هذا يعني أنه ورقة ضد الدولة اللبنانية إذا كنا أردنا أن نبني على هذا القرار. لكن هناك رأي آخر يقول أن لبنان يستطيع أن يعول على قوة حزب الله كورقة تفاوضية، لكن عمليا كلا الأمرين بالنسبة إلى إسرائيل سواسية، هي بالنتيجة تريد أن تستمر أيضا في التدمير في إعطاب لبنان بالقدر الممكن، وفي الوقت نفسه يعني إضعاف الدولة اللبنانية إلى الحد الأدنى كي لا تستطيع بالاقتصاد بالجغرافيا أن تنهض، وبالتالي تدمير حزب الله تدميرا كاملا، أي كما لو أنها تريد أن ترتاح لعقد أو عقدين من الزمن من دون أي تهديدات. الدولة اللبنانية تريد أن تذهب إلى هناك بوضع مختلف تماما، إضافة إلى التعويل على وقف إطلاق النار، هي تذهب بأجندة محددة بثلاث بنود على الأقل. أولا وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب، برمجة الانسحاب الإسرائيلي. ثانيا تأكيد الثقة، تأكيد قرارها بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية هو القرار الذي سبق أن اتخذته في 5 آب. وثالثا إعادة تأكيد الثقة بالجيش اللبناني، أي إعادة تكرار تجربة جنوب نهر الليطاني على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني. لكن طبعا إسرائيل لن توافق على أي من هذه البنود،
0: والكل يعلم أن هذا القرار غير قابل للتطبيق، مسألة حصر السلاح بيد الدولة غير قابل للتطبيق نظرا للظروف المعروفة.
4: صح، أصبح الآن أكثر تعقيدا
0: لكن الدولة تنأى بنفسها عن مسار إسلام أباد، إلى أي مدى يمكن أن تنأى بنفسها؟ لأنه ربما يأتي الحل من إسلام أباد وليس من مفاوضات واشنطن.
4: المشكلة هنا عبد القادر أن هناك
0: عبد القادر روح خلاص. زين العابدين.
4: زين العابدين. المشكلة زين العابدين أن نقطة التقاطع بين مفاوضات إسلام أباد ومفاوضات واشنطن هي حزب الله، يعني حزب الله هو حليف عند إيران، هو حليفها، وبالنسبة إلى مفاوضات واشنطن هو عدو، وهو ما قاله وزير الخارجية البارحة روبيو بأن حزب الله هو عدو لإسرائيل وللبنان في آن. وطبعا هذه عبارة مفخخة في حد ذاتها. لذلك الدولة اللبنانية عندما قررت الذهاب إلى مسار واشنطن هي فصلت بذلك عن مسار إسلام أباد. لكن عمليا هذا التقاطع الذي يمثله حزب الله، يعني حزب الله لا تستطيع تجريده من سلاحه إلا إذا نشأ شيء أو نجم شيء من مفاوضات إسلام أباد بطريقة ما بين الأمريكيين والإيرانيين.
0: وحزب الله يعني يقول ربما ينزع السلاح إذا حصر لبنان على كل حقوقه المائية والبرية، هل هذا وارد في أي سياسة إسرائيلية أن تنسحب من كل الأراضي اللبنانية؟
3: إسرائيل بعد 7 أكتوبر وحتى تاريخيا، ولكن بعد 7 أكتوبر لا تنسحب من أراضي احتلتها. لاحظ غزة سد زين لم تنسحب، من سوريا لم تنسحب رغم العلاقات القوية بين النظام السوري والإدارة الأمريكية، لم تنسحب، ومن غزة رغم أنه في اتفاق وقف إطلاق النار أيضا إسرائيل لم تنسحب. إسرائيل الآن في واقع أنها لا تنسحب من أراضي احتلتها.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأشكر أيضا ضيفي في استوديو نقولة نصيف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. وتستمر معكم هذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CI الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وإنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. كما نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر مطلعة

0: على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عارضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. وفي المقابل قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. ومن ناحية ثانية نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. وفي موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران ووافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن عادت وشددت موقفها لاحقا. أما فيما يتعلق بالتطورات في لبنان فقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وجاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. أما حزب الله فقد أعلن أنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكما. سأبدأ معك عامر لافي هذه المرة، وما يقال في إيران عن المقترح الأمريكي ولماذا يتأخر الرد عليه حتى هذه اللحظة، وإن كان هنالك أي حوادث في الساعات الماضية في مضيق هرمز أو في بحر عمان؟
1: نعم زين العابدين، يعني إلى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي بخصوص هذه الورقة باستثناء أن إيران ما زالت تدرس هذه الورقة، وهذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والذي قال بأن إيران غير معنية بالآجال وبالمهل التي تعطيها الولايات المتحدة، وأن إيران تقوم بما عليها القيام به من دراسة هذه الورقة، وعندما تكون جاهزة ستقوم بالرد. ويبدو أنه أيضا من خلال تصريحات الساسة الإيرانية زين هو أنه ما زال انعدام الثقة والتشكك في جدية المواقف الأمريكية هي سيدة الموقف. فآخر تصريح لعباس عراقشي الوزير الخارجية الإيراني قال بأن، وكان هذا في محادثة هاتفية مع نظيره التركي هكام فيدان، قال له بأن التطورات في الأخير، وكنت تسأل عن إذا كان هناك أي تطورات في الخليج، طبعا لا يوجد تطورات حتى الآن، لا يوجد استهداف، لكن عباس عرقشي كان يقصد التطورات الأخيرة عندما قال بأن هذه التطورات، هذا التصعيد الأمريكي في الخليج يؤكد لنا بأن ليس هناك جدية لدى الجانب الأمريكي في المضي بالمسار الدبلوماسي، ويزيد من تعميق انعدام الثقة الموجود أصلا بيننا وبينهم، وأن عليهم أن يسعوا إلى كسب الثقة على اعتبار أن يعني تجاربنا السابقة بيننا وبين الولايات المتحدة يعني مريرة كما يصفها الإيرانيون، خصوصا دائما ما يتحدثون عن أن هذه الحرب وحرب 12 يوما في حزيران الماضي بدأت أصلا أثناء مفاوضات مع الجانب الأمريكي. اللافت حقيقة في التصريحات الإيرانية، ونحن ننتظر انتهاء الورقة والرد الإيراني عليها، تصريحات مرتفعة السقف للمستوى العسكري. يعني قبل قليل تصريحان متتاليان للقوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأن إحداثيات الصواريخ والمسيرات الإيرانية جاهزة لضرب السفن وضرب المراكز الأمريكية في المنطقة بانتظار الأوامر. وتصريح مشابه أيضا لبحرية الحرس الثوري زين، والتي يعني قالت بأنه إذا ما تم استهداف سفننا أو مناطقنا الساحلية في إيران فإننا سنقوم باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة وباستهداف السفن الأمريكية، في الوقت الذي يعني إيران ما زالت تدرس الورقة. ويؤكد طبعا أساس الإيرانيون باستمسكهم بالمسار الدبلوماسي، بل على العكس هم يلقون الكرة في الملعب الأمريكي ويقولون أن أمريكا هي غير الجادة وأن ما تقوم به يضر المسار الدبلوماسي. لكن في الإطار العام للورقة، على اعتبار أن الجميع ينتظر هذا الرد. لا يوجد تغيير من خلال ما نفهمه هذا على الأقل من خلال تصريحات الساسة الإيرانيين، لا يوجد تغيير في الإطار العام الذي يقدمه الإيرانيون. ونعني هنا طبعا زين أن إيران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وعلى جميع الجبهات كما تقول، وفي مقابل أن ترفع أو يرفع الحصار على الموانئ الإيرانية وتقوم إيران بفتح مضيق هرمز. أما الملف النووي فما زالت إيران شكراً في كل تصريحاتها تتحدث عن تأجيله وليس إدراجه في هذه المرحلة الأولى التي تركز فيها إيران كما قلنا فقط على إيقاف الحرب.
0: ناصر الحسين، أيضا هناك تصريحات للرئيس الأمريكي ولمسؤولين أمريكيين لعل ما يلفت النظر فيها نيويورك بوست عن مسألة رفع تخفيف العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، ماذا في تفاصيل ذلك؟
2: نعم، وهذه تسريبات زين، هذه تسريبات قد تصدق أو ربما لن تكون دقيقة، لكن المفهوم العام الذي نفهمه من هذه التسريبات مع الرغبة للرئيس الأمريكي حسب ما يقول بأنه يؤمن الآن بأن في أي لحظة سيأتينا رد وفي أي لحظة يتمنى ويأمل أن يقبل الإيرانيون المطالب الأمريكية، نفهم من هذه التسريبات أن ربما حصل تطور ما في خطوط المفاوضات. تسريبات تقول الآن أن الولايات المتحدة حسب نيويورك بوست مستعدة إذن لرفع العقوبات، واضح أنها ستكون بشكل تدريجي إذا ما قبل الإيرانيون رفع حظرهم وحصارهم لمضيق هرمز كمرحلة أولى، ثم كمرحلة أخرى وهو المطلب الأساسي للرئيس الأمريكي إعادة أو السيطرة أو بيع ذلك أو التخلص من ذلك اليورانيوم. وبالتالي تسريبات لا يمكن وصفها إلا بأنها تسريبات، لأنها قد تكون دقيقة وقد لا تكون دقيقة. المعروف أن الرئيس الأمريكي لديه خطوط حمراء بغض النظر عن هذه التسريبات، والخط الأحمر الأول هو اليورانيوم الإيراني ونسب التخصيب وسنوات التخصيب إلى آخره. هناك مطالب أمريكية واضحة للإيرانيين، ولذلك الأمريكيين الآن يعطون ما يكفي من الوقت حقيقة، ليسوا تحت ضغط على ما يبدو للإيرانيين كي يردوا. روبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس قال ننتظر الرد الجمعة، الرئيس الأمريكي اليوم السبت يقول بأننا بصدد انتظار هذا الرأي هذا الرد الإيراني، ولم يحدد مهلة زمنية، أي حتى الولايات المتحدة تعطي ما يكفي للقيادة الإيرانية من الوقت كي ترد. وفي غضون كل هذا لدينا هذه التسريبات، وبالتالي لنقل الآن هذه اللحظة زين في واشنطن تكتم شديد وترقب، فيما الوضع جد متوتر في مضيق هرمز، والأمريكيون على الأقل مهما اختلفت تسريبات هنا وهناك يعتقدون أنهم بالفعل كما قال الرئيس ترامب قبل يوم شكلوا حصارا فولاذيا أو حائطا فولاذيا قويا يمنع بالفعل وعمليا الإيرانيين من الاستفادة من ملايين الدولارات من الدخل الذي يجنونه عادة من مصادر الطاقة والبترول. بالتالي من المنظور الأمريكي وأمريكا تنتظر تعتبر أنها في موقف قوة عسكريا على الأقل.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني من واشنطن، ونرحب بضيوفنا في هذه الفقرة من النقاش. معنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومعنا في الاستوديو أيضا دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مارك فايفل، يعني لوحظ في هذه التصريحات الأخيرة أنه لا توجد الآن مهلة زمنية لتلقي الرد الإيراني. تصريحات ترامب الليلة سواء للصحيفة الإيطالية أو أيضا المحطة الفرنسية ليس فيها مهلة زمنية للرد الإيراني، كيف تقرأ ذلك؟
3: أنا أقرأ هذا الأمر على أن الولايات المتحدة تحاول أن تشجع الإيرانيين للذهاب إلى طاولة المفاوضات والنقاش، لكن النقاشات هي تركز على مضيق هرمز. كل نقاط الضغط ما تزال مستمرة في مضيق هرمز. رأينا اليوم مثلا أن السعوديين والكويتيين يقومون بفتح مجالهم الجوي ومناطق القواعد الأمريكية لكي تستطيع القوات الأمريكية الاستمرار بمشروع الحرية وأن تمرر سفنها وأن تضغط على الإيرانيين وتمنع حركة ناقلات النفط التابعة لهم عبر مضيق هرمز من أجل أن تضغط عليهم للذهاب إلى طاولة المفاوضات. رأينا أيضا تضخما في إيران قد يصل إلى 100% في بعض المواد الأساسية. ليس لديهم إنترنت لأكثر من مدة شهرين وهو يعيق قدرتهم على القيام بالصفقات التجارية. العملة انخفضت بنسبة 60%. بإمكانك أن تغلق الإنترنت لكنك لا يمكن أن توقف التضخم. وترامب يحاول بأقصى يمكنه أن يضغط على الإيرانيين من أجل أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات وأن يجبرهم على التخلي على برنامجهم النووي وبرنامج الصواريخ ودعمهم لوكلائهم وأيضا أن يأتي بهم إلى طاولة المفاوضات كما يأمل. في هذه لحد الآن كان من الصعب القيام بذلك. إيران تحاول أن تمارس في الضغط على الخارج في الوقت الذي تستمر فيه بالضغط على الداخل أيضا. ومضيق هرمز هو ساحة المعركة وطاولة المفاوضات.
0: كان يتوقع أن تكون إيران في عجلة من أمرها للرد على المقترح الأمريكي لكن هذا لم يحدث. دكتور أحمد يان، لماذا؟
4: السبب في ذلك أن الولايات المتحدة صعدت خارج إطار وقف إطلاق النار السابق الذي اتفق عليه. الولايات المتحدة حاولت أولا تغيير الوضع في هرمز وهو أرضية وقف إطلاق النار، قبلها أتت بحصار، ثم محاولة فتح المضيق بالقوة ردت عليها إيران، ثالث مرة أتت لفرض أو تطبيق الحصار. الحصار لم يطبق في الأسبوعين الأولين، حاولت تطبيقه وحدث صدام وإيران ردت على القوات الأمريكية، وهي الآن أيضا تلوح بأنه أي محاولة للتطبيق سيواجه بالرد. تقليديا إيران لا تفاوض تحت النار، قالوها خلال الحرب أنه إذا توقفت الحرب ممكن أن نتفاوض، والآن في ظل هذا الفعل الأمريكي العسكري والأمني يتريث الإيرانيون، يعني يتدارسون أوراقهم. ثم هناك نقطة أخرى، أنه إلى الآن قدموا 4 تغييرات وتعديلات. تقديري أنه التصور الإيراني للاتفاق مع الولايات المتحدة تقريبا نضج، لا يوجد الكثير ليغيروه. قد يأتون بتغييرات شكلية أو بسيطة على المعادلة.
0: شكلية على ماذا؟ على الورقة الأمريكية التي تحدثت عنها أكسيس، أم على الورقة الإيرانية المكونة من 3 مراحل تقريبا؟
4: هذه هي الأساس. الإيرانيون يعدلون، عدلوا في 4 مراحل ورقتهم وفق المقترحات التي أتت عبر الوسيط. لكن تقديري أنه هذا نضج إلى حد كبير، وحيز التراجع تقلص إلى حد كبير. لذلك
0: حيز التراجع تقصد حيز الخلاف؟
4: حيز التراجع عن الشروط التي نضجت إيرانيا للوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة. لذلك التغييرات ستكون وجيزة، تأخذ وقتا كثيرا في تداولها وإنضاجها إن كان هناك تغييرات أساسا.
0: دكتور صالح المطيري، في هذه الأثناء يطير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى واشنطن ويجتمع بنائب الرئيس الأمريكي وحديث عن دور جديد للوساطة. كيف تتوقع الدور الخليجي عموما والدور القطري خصوصا في هذه المرحلة؟
5: نعم أستاذ زين، تعرف بأنه هذه زيارة ثانية خلال هذه الحرب لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الولايات المتحدة، والتقى أيضا نائب الرئيس فانس، وهذه المرة لم يكن الحديث فقط عن وقف التصعيد والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات، لكن جاء أيضا إلى ترتيبات كثيرة منها موضوع الطاقة والغاز تحديدا. والحديث في هذا الجانب ربما لا شك بأنه مهم سواء لقطر، دول الخليج، وكذلك لكل العالم. أنت تعرف بأنه مدى الضرر الذي حصل على مستوى الطاقة نتيجة هذا الإغلاق سواء من الجانب الإيراني أو حتى من الحصار الأمريكي من ناحية الأخرى. والأمر يعني ليس بالهين كما يقال من حيث التأثير والمراهنة على الوقت. لذلك وإن كانت كثير من التقارير تقول بأن هناك ربما احتكاكات محسوبة وإدارة للتصعيد من كلا الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن سوء التقدير ربما أن يحدث بأي لحظة، خصوصا يعني في هذه الفترات الحرجة. لذلك جاء الدور السعودي الآن واضحا، وكذلك الدور القطري والخليجي بشكل عام، وليس انقاصا من الوسيط الباكستاني، لكن حتى رئيس وزراء باكستان شكر هذه الدول والدول الخليجية تحديدا لدعمها لتخفيض التصعيد ودفع كل الأطراف وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بإلغاء هذا المشروع أو تجميد ما أطلق عليه مشروع حرية الملاحة أو الذي غلف بشكل إنساني. الشاهد في القول بأنه حتى اتصالات الإيرانيين في مع دول الخليج كثفت خلال الأسبوع الماضي، وهذه الاتصالات ليس لتبادل يعني العلاقات الثنائية، إنما بالتأكيد لتحفيز أو تسريع مسار المفاوضات. وأنا بظني يعني إن تأخرت إيران في الرد أو الولايات المتحدة في تحديد مهل متكررة، أنا أعتقد بأن هذا المسار سيمضي، لأنه كلا الأطراف أو كلا الطرفين تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ربما وصلوا إلى قناعة بأن عودة الحرب ستكون تكلفتها كثيرة جدا، لكن لا بأس من هذه الاحتكاكات المحسوبة لتسريع المسار التفاوضي.
0: طيب دكتور شرقاوي، بالنظر إلى هذا الوضع الآن، كانت هناك مطالب أمريكية وخطوط حمراء ومطالب إيرانية وخطوط حمراء، أين يقف الطرفان الآن بعد هذه المدة من التفاوض؟
6: في مرحلة جمود لا متناهي وترقب في الاتجاهين. الآن المفارقة بالنسبة لترامب في البيت الأبيض أنه بسبب ما أعقب إعلان مشروع الحرية المناوشات هذا الأسبوع جعلته في مرحلة انتظار مفتوح، ينتظر الخميس، ينتظر الجمعة، ينتظر السبت. في المقابل يعزى تأخر الإيرانيين في الرد إلى سببين، أحدهما استراتيجي أنهم يريدون التمهل لأن ما حدث هذا الأسبوع فاجأهم وأخرج فكرة التفاوض عن مسارها الطبيعي ومسارها العقلاني، وأيضا سبب نفسي وهم يعرفون كيف يعاندون على أساس أن ترامب الآن يظهر بأنه بحاجة للرد لكن ليس هناك رد. لكن إذا اعتمدنا منطق تطور الصراع، أدخلنا الآن في المتاهة الحقيقية أن كل طرف يفرض شروط ويعتقد أن الطرف الآخر هو الذي سيتراجع، إذن وضع الباب
0: هل ما زلنا عند هذه النقطة أم تجاوزناها؟
6: أعتقد لازلنا عند الباب الدوار، بمعنى كل طرف مستعد للحوار ومستعد للحرب بنفس المستوى والكل يلف على بعضه بعض. لكن ما أود أن أضيفه هنا الخبر الصار، أتمنى أن الوساطة أو على الأقل الاستعداد القطري لتقديم وساطة جديدة يكون بداية خير، على أمل أن الآن الإيرانيون والأمريكيون هم متخندقون، هم يصعب عليهم الخروج من هذا الخندق الاستراتيجي، إذن نحتاج لمنصة دبلوماسية. وأتمنى أن تجتمع الجهود الخليجية والباكستانية وربما الصينية أيضا في الدفع بالخيار الثالث. نحتاج لفلسفة أخرى في التعامل مع هذا الصراع لنغلب بها الخيار الدبلوماسي ونخرج من دوامة الحرب.
0: وذكرت الصين، سيد مارك فايفل يعني تفصلنا أيام عن زيارة ترامب الصين، يعني الوضع الحالي مناسب لهذه الزيارة أم يحتاج ترامب إلى اختراق في التفاوض مع إيران لتكون زيارته للصين زيارة ناجحة؟ لأن الملفات بين البلدين ملفات كبرى لا تحتاج إلى أي منغصات يمكن أن تتسبب فيها.
3: بشكل مثالي عندما يذهب الرئيس الأمريكي إلى عواصم مثل بيجين يكون هنالك إعلان عن شراكات واتفاقيات تجارية وطاقوية جديدة، لكن في مثل هذه الحالة لن يكون ذلك. لدينا الرئيس ترامب الذي هو في موقف متجمد مع الصينيين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وبسبب أيضا مضيق هرمز. الصين بالتأكيد يشترون الكثير من النفط والغاز السياسي المهم لاقتصادهم من الخليج، ولديهم احتياطي استراتيجي ضخم للنفط في نظامهم الآن للتعامل مع مثل هذه الأزمات، لكن بالتأكيد يحتاجون إلى مصدر طويل الأمد للطاقة من الخليج. هم باستطاعتهم أن يلعبوا دورا في هذا الأمر، باستطاعتهم أن يلعبوا دورا خلف الكواليس كحالهم وبالتواصل مع إيران وواشنطن وأفكارهم ومباعث قلقهم يتم التعبير عنها، أو باستطاعتهم أن يقوموا بهذا الأمر بشكل علني عندما يكون الرئيس ترامب هناك ربما في الإحاطات الصحفية مع القيادة الصينية. إذن إيران باستطاعتهم أن يلعبوا ربما الوسيط، لديهم القوة والحاجة، لكن كيف هل يرغبون بالقيام بذلك؟ ربما ليس لديهم أي مشكلة برؤية الولايات المتحدة تواجه صعوبات عالميا ودبلوماسيا في محاولة تأمين مضيق هرمز، لكن في نفس الوقت هم يحتاجون إلى النفط والغاز، بالتالي هم على هذا يسيرون هذا الخط على هذا الخيط المجدود، إما أن يبدأوا بالعمل وربما يحاولوا أن يبذلوا جهدا من أجل حل هذه الأزمة المتشددة.
0: دكتور أحمديان، يعني من الملاحظ ولك أن تصحح هذه الملاحظة أن هنالك انضباطا في التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالمقترح الأمريكي، لم يضحك منها أحد، لم يسخر منها أحد، لم يقل أحد إنها أحلام ترامبية مثلا كما سبق وقيل من قبل. هل هذا يعني أن هذا المقترح مختلف عن غيره، وأن هذه المرحلة مختلفة أيضا عن غيرها؟ وأنت تفضلت بالقول أننا يعني ربما في المراحل النهائية.
4: طبعا الموقف الأمريكي تغير كما أنه الموقف الإيراني تغير أو تعدل بعض الشيء، يقترب يعني الهوة واسعة، لم يقترب المقترحان لكنهما بشكل مضطرب يتراجعان عن بعض النقاط التي كان يركز عليها. النقاط الأولى التي طرحتها الولايات المتحدة كانت غير مقبولة بالفعل، كان يسخر منها الإيرانيون لأنها بعيدة كل البعد.
0: هذا لم يحدث على المقترح الحالي،
4: يبدو أنه هكذا هو الوضع، لأن الإيرانيون يقولون أننا سنرد، ندرس وسنرد، هذا كل ما سمعناه من المسؤولين الإيرانيين. هناك تطور هام اليوم حدث إلى جانب الوساطات التي جرى الحديث عنها، هو أنه باخرة قطرية للLNG لأول مرة تمر في المضيق أو المسار الذي حددته إيران بالتنسيق مع إيران. تقديري أن هذه سابقة أيضا قد تأتي بتغييرات في المواقف، أولا إقليميا ثم في الموقف الإيراني والأمريكي من المفاوضات ومستقبلها. هذا يؤثر لأنه يتضح أن هناك إمكانية للخروج من هذا الطريق المسدود عبر التنسيق مع إيران، عبر مفاوضات إيرانية عربية مع الدول مجلس التعاون. تقديري أن هذه سابقة مهمة يجب أن لا تغفل في هذا الإطار.
0: لكن فيما يتعلق بالنقاط التي اقترب منها الطرفين، يعني مثلا موضوع اليورانيوم المخصب، هل أصبح قضية منتهية لأنه نقله إلى الخارج أصبحت محل اتفاق فيما يبدو، أليس كذلك؟
4: لا يبدو لذلك. أنا تقديري أنه التدرج، الإيرانيون ما زالوا متمسكين بالتدرج. الولايات المتحدة اقتربت من مفهوم التدرج، يعني سابقا كانت تقول كل شيء على الطاولة، نعطي ونأخذ وينتهي كل شيء. الإيرانيون لأنهم لا يثقون بالطرف الآخر، أنه تنصل من اتفاق سابق، لا يثقون بأن يضعوا كل شيء على الطاولة، لذلك يركزون على التدرج ويضعون النووي لأنه القضية الرئيسية التي تهتم بها الولايات المتحدة كما يبدو في مراحل متقدمة. يقولوا لننهي الحرب وننهي تركات هذه الحرب بعد 28 من فبراير، ثم نعود للمرحلة التي سبقت وكنا نتفاوض حولها.
0: دكتور بطيري، هذا ما ذكره دكتور أحمديان حول الترتيبات مع إيران لإخراج النفط والغاز من الخليج، هل هذا خيار خليجي يمكن أن يكون خيارا فعالا، وهل يمكن أن تقبل به واشنطن؟
5: لا، الخيار الخليجي المعلن والوحيد والثابت بحرية الملاحة عبر المضيق وفقا لاتفاقيات أعالي البحار والقانون الدولي، ولم يقل أحد من كل دول العالم بأن هناك ترتيبات يفترض، هناك أكثر من مضيق حول العالم وكلها تخضع لهذا القانون دون القول على سيادة الطرف أو فرض رسوم أو فرض حتى ترتيبات. أنا أعتقد بأنه ظروف الحرب ربما جاءت بهرمز الذي لم يكن أصلا يعني قبل هذه الحرب معروضا، بالرغم من التلويح الإيراني، يعني ليس جديدا أستاذ زين، وأنت تعرف بأنه إيران ربما لوحت العديد من المرات بأنه ستعرقل الملاحة أو تسيطر على هرمز. هذه المرة الآن إيران تأتي بأكثر من خطاب، مرة بأنه يجب إعادة ترتيبات الهرمز، مرة بالسيادة الإيرانية الكاملة، أحيانا الحديث عن ترتيبات جديدة، واليوم سمعنا أيضا كلاما آخر، وأنا أخذه ضمن التصعيد لرفع السقف التفاوضي بأن ستبقى إلى الأبد السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. يعني هذا طبعا دون الحقيقة بالتأكيد، ودون حتى مجرى الأحداث التي بالتأكيد في الأيام المقبلة لن تستطيع إيران أن تفرض هذه السيطرة أو هذه العرقلة إلى مدد أطول، كذلك الحصار. وبالتالي أعتقد دول الخليج كلها ملتزمة بقضية واحدة بأن حرية الملاحة يجب أن تعود إلى هذا المضيق.
0: طيب كيف ستطبق ذلك؟ يعني هل ما ذكره ضيفنا من واشنطن لأن هنالك الآن محاولات لعودة برنامج الحرية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بالطلب من دول خليجية، هل هذا خيار خليجي يمكن أن
5: أنا لا أعرف للسيد فافل من أين جاء بطلب من الدول الخليجية؟ أنا الذي أعرفه تماما ومعلن بالتصريحات الرسمية بأن هناك طلبا من الدول الخليجية بوقف المشروع الأول الذي قلف بالإنسانية.
0: هذا ما أعلنه رئيس وزراء باكستان
5: تماما والعديد. ربما الآن في تصريحات أمريكية بأن ما يسمى بمشروع الحرية بلس هو الذي يريد، وهذا كله من باب رفع السقف والاحتكاك المحسوب يعني.

0: أنا عندما أقول هناك احتكاكا محسوبا أتمنى أن لا يأتي سوء التقدير ضمن هذه الاحتكاكات لإدارة الصراع، لكن قولا واحدا، ما الورقة المطروحة حتى لا نخرج بعيدا عن سؤالك للزملاء؟ هي قضية إدارة تفاوضات وتنازلات وكذلك إدارة ضغوط في هذه الورقة الأولى التي قيل بأنها جاهزة كانت من 3 بنود، وضمن أصلا بنيت على ما طلبته إيران عندما قدمت أساسا للتفاوض من 10 نقاط درست الولايات المتحدة ثم قالت بأنها لا تعتد بها، ثم جاءت 14 نقطة التي قيل بأنها من ورقة واحدة. فأعتقد أستاذ زين واضح الأمور، الخطوط العريضة فنيا وتقنيا تم الاتفاق عليها. المسألة بقت بين مثل ما يقال دفتين، بين شكل هذا الاتفاق خلصنا منه، الآن طبيعة هذا الاتفاق الذي يريد أن يكون وقفا شاملا وتاما وأبديا لإطلاق النار، ومن ثم رفع العقوبات. بين هذين الطرفتين أو الدفتين هناك أخذ وشد وجذب كثير، لكن هي مسألة توقيتات ومسألة رفع سنوات وقف التخصيب من عدمه. فكل القضايا التي طرحت الآن في رفع هذا السقف تبدو لي بأنه تقربنا أكثر نحو الوصول إلى تسوية دون الاحتكاك أو دون التصعيد المباشر.
1: سيد مارك فايف، فكرة صورة الانتصار في هذه الحرب مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي المقبل بحزبه على انتخابات نصفية في نوفمبر، وعانى الأمريكيون تبعات هذه الحرب في الشهور الماضية والأسابيع الماضية على شكل ارتفاع في سعر الوقود، لكن فيما يتعلق حتى بالورقة المكونة من 14 بندا التي تحدث عنها موقع أكسيوس الأمريكية التي يبحثها الإيرانيون حاليا، هل يمكن إذا وافقت عليها إيران أن يزعم الرئيس الأمريكي أنه انتصر وأنه حصل على ما يريد من إيران؟
2: إذا ما وافقوا على كل النقاط التي اقترحها ترامب، بالتأكيد هذا سيسمح للرئيس ترامب أن يخرج هذا باتفاقية أفضل، وهذا ما كان يسعى إليه مقارنة بالاتفاق القديم، ويوقف الطموحات الإيرانية النووية. لكن أعتقد أنه حل طويل الأمد، هذا حل قصير الأمد للرئيس ترامب لكي يعيد التركيز على الشؤون المحلية ويخفض أسعار الطاقة نوعا ما من 114 دولارا للبرميل من النفط والخام البرنت، هذا المستوى الذي وصله، وسيكون هذا بالتأكيد تأثير على الاقتصاد الأمريكي خلال الأسابيع القادمة. كما تحدثت أنه يقترب من الانتخابات النصفية هذه السنة، بالتالي هو يحتاج إلى نصر، يحتاج إلى شيء يتمسك به ويقدمه على أنه نصر، وبعد ذلك يترك المنطقة ويترك مضيق هرمز مفتوحا ويستمر ملاحة في هذه المنطقة.
1: لكن على أي أساس سيد فايفل سيعتبره انتصارا؟ لأن الورقة التي تحدثت عنها أكسيوس قريبة من حيث المبادئ، قريبة من اتفاق أوباما، لأنه لا يوجد صفر لأي شيء سوى صفر التخزين وفق هذه الورقة. على أي أساس سيعتبرها انتصارا واتفاقا أفضل من اتفاق أوباما؟
2: أعتقد أن ترامب سيقدم هذه الاتفاقية عن طريق مهاراته في البيع والشراء على أنها اتفاقية أفضل، لكنها في حقيقة الأمر أنها لا أعرف إذا ما كانت تتعامل مع التحديات في مضيق هرمز أو في مسألة البرنامج الصاروخي البالستي، إذ إنما حصل أن أي شيء هنالك ربما عملية الحرية كانت فقط محاولة تكتيكية. هو يحتاج لأن يكون قادرا على أن يغادر الخليج ويرسل حملات الطائرات ويخرجها من هذه المنطقة ويقدم نصرا، وحتى لو كانت النقاط 14 أو 10 نقاط التي وافق أن تحرك الإبرة نوعا ما، هذا سيكون كافيا ليقول أننا قضينا على الإمكانيات الإيرانية بالإنتاج سلاح نووي في المستقبل المنظور، وسيعمل على مسألة إعادة بناء العلاقات مع إيران التي قد تشمل العقوبات، وربما بالتالي لكي يستمر بالضغط عليها في الوقت الذي يكون قادرا فيه على التركيز على تحدياته الداخلية.
1: دكتور شرقاوي، طبعا الولايات المتحدة قوة عظمى، لكن في هذا الصراع يبدو أن لها حدودا، ليس

0: لا تستطيع أن تفعل كل ما تريد. الولايات المتحدة دخلت فيتنام وخرجت، دخلت أفغانستان وخرجت، وشكلت حكومة حتى في أفغانستان ومولتها 20 عاما ثم خرجت. هل هذا يحد من طموحات الأمريكيين في إحداث أي تغيير جوهري في طبيعة المنطقة؟
1: إذا ظلوا متمسكين بالواقعية السياسية بمنطق القوة لا يستطيعون الذهاب بعيدا. أعتقد

0: سابق كتب في الثمانينات عما أسماه The powerlessness of power، لا قوة القوة، بمعنى حتى القوة أحيانا
1: لها حدود
0: وينتهي نفسها. لكن ما أراه الآن، وهذا ربما سيؤخر عملية الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وما سيضيف أياما أخرى في حالة هذا الجمود، أن خلال الشهرين الماضيين تغيرت قراءة كل من طهران والبيت الأبيض لماهية الصراع في حد ذاته. أرى الآن أن ترامب يركز على مسألتين أساسيتين لن يتنازل عنهما: أولا فك العزلة الإيرانية عن المضيق، ثانيا منع الطريق أمام إيران نووية. بقية الشروط يمكن التفاوض عليها، لكن أرى أن هذا التطور في الموقف الأمريكي لا يضاهيه التطور الموقف الإيراني، بمعنى أن الإيرانيين سيعودون بجملة كاملة أو بحزمة كاملة من الشروط الأساسية بما فيها الضمانات بعدم الهجوم على إيران، قضية التعويض على خسائر الحرب. وللأسف الإيرانيون متمسكون ويعتقدون أنه كلما أبدى ترامب مرونة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو مكان تخزينه في المستقبل، يشعرون أنه هو الذي سوف يبدي مرونة أكثر. فأرى أنه حتى إذا انتظرنا إلى الأسبوع القادم وجاء الرد الإيراني لن يكون قريبا مما يتوقعه البيت الأبيض، وبالتالي سنعود إلى المربع الأول ونعود مجددا إلى البحث عن الخيارات الأخرى البديلة.
1: ما هي الأولويات الإيرانية؟ لأنه مسألة الضمانات دكتور أحمد يام يعني مسألة من الناحية النظرية والعملية غير منطقية، بمعنى أن تشامبرلين حصل على وثيقة من هتلر بعدم الاعتداء وبعدم غزو بولندا وحتى بعدم غزو تشيكوسلوفاكيا كلها، ثم حصلت الحرب العالمية الثانية. هتلر نفسه حصل على توقيع ستالين، وستالين حصل على توقيع من هتلر بعدم الاعتداء ثم هاجم هتلر. يعني مسألة أنه تمنع الحرب أبدا هذا منطق غير موجود، لم يحدث.
2: أنا أتفق معك.
1: فبالتالي هل الضمانات أولوية أم من الأولوية أن تخرج إيران من هذه الحرب لديها عدم منع لطموحاتها النووية السلمية، لكن في نفس الوقت ليس بالضرورة الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، لأنه لم يكن ذلك ورقة إيرانية قبل انسحاب ترامب من الاتفاق في عام 2018.
2: في أطروحات مختلفة حول النووي، لكن في الإطار العام كما تفضلت أنا أتفق معك أنه لا يوجد ضمانة. الولايات المتحدة وقعت على الكثير إزاء إيران، مع آخر مرة وقف إطلاق النار نقضته بكل تفاصيله. لذلك لا ثقة بالولايات المتحدة، والكلام عن ضمانات هو كلام يراد له أن يترجم بطريقة مختلفة، بمعنى أنه بعضا من الحضور الأمريكي إلى الجوار من إيران يجب أن يتخفف، على الأقل موجه لإيران، ويقول الإيرانيون أنه ثبت أنه موجه لإيران. النقطة الثانية أنه هرمز موجود، هو الضمانة الرئيسية أمام الولايات المتحدة. هذا الممر طبعا سيتفق على طريقة الملاحة، لكن في النهاية إذا تنصلت الولايات المتحدة عن الاتفاق، الإيرانيون لديهم هذه الورقة على تصريح سيوقفون الولايات المتحدة من استخدامه، لا يحتاجون الكثير. ولذلك الضمانة أتت بالقوة، كانت إيران تلتزم بالقانون الدولي كضمان لعدم الاعتداء، هذا تبخر، القانون الدولي أصبح أكبر ضحية هذه الحرب، ولذلك هم يركزون على ذلك.
1: وكل الاتفاقيات لم تمنع الحروب.
2: المهم هو التدرج.
0: لا، هناك فرق ما نسميه بالفرق بين السلام السلبي والسلام الإيجابي. السلام السلبي هو يقتضي التوقيع على اتفاقية وقد لا تحترم، وقد يعود إطلاق النار في أي لحظة. لكن السلام الإيجابي أو البوزيتيف بيس هو عندما تضع آليات وضمانات حقيقية وبنيات تمنع عودة القتال بين الطرفين. وما نحتاجه الآن نحتاج لسلام إيجابي بالمفهوم الأكاديمي الصحيح، وليس فقط.
1: وهذا يعني تغيير العلاقة، طبيعة العلاقة ما بين الطرفين. لأن الولايات المتحدة واليابان كانت في حالة حرب وانتهت هذه الحالة، حالة العداء انتهت، أليس كذلك؟
0: هذا مثال على سلام إيجابي. المثال الآخر أيضا ألمانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية كانت أشد الخصمين، لكن اتفاقية الفولاذ والصلب تحولت إلى سلام إيجابي، أعطتنا المجموعة الاقتصادية الأوروبية وأعطتنا أيضا نواة الاتحاد الأوروبي. فهنا خيال السياسيين إلى أين يمكن أن يصل إلى تعزيز السلام دون التأرجح بين فترات سلام وفترات حرب، أو كما يقول توماس هوبز

0: أن الطبيعة البشرية تقوم على أن الإنسان عدو الإنسان طول الوقت. النظرة هذه ربما الآن تدخل في البيت الأبيض وتنتشر في أذهان الترامبيين.
1: أيضا دكتور صالح المطيري، يعني التاريخ والجغرافيا يضع الخليجيين والإيرانيين جنبا إلى جنب، لكن هنالك يعني برضو أيضا سنوات من عدم الثقة، ومن صحيح. يعني هذا أثر فأسك، كيف أعودك وهذا أثر فأسك.
2: صح.
1: ما الضمانات التي يطلبها الخليج من إيران؟
2: شوف، أنا يعني أقدر ما ذكر الدكتور حسن والدكتور الشرقاوي أنه بالفعل يعني أيضا بما أنه ذكرت الأمثال يعني الكل يستطيع أن يختار أصدقائه وبالتأكيد أعدائه، لكن الجيران من الصعب، أنا أتكلم عن الدول، من الصعب أن تختار جيرانك بحكم الجغرافيا وبحكم العلاقات الطويلة والمتجذرة والمصلحة. وأنا أعتقد لا غنى لإيران عن دول الخليج حتى ما بعد الحرب، خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار. الآن كثر الحديث ليس هذه المرة عن ضمانات، وتشدد إيران بأنها تريد ضمانات، وأنا من هذا المنبر ذكرت كثيرا من هذه المنصة أنه ما الضمانة المطلوبة؟ هل المطلوب أن نأتي بكفيل مثلا للولايات المتحدة أو للرئيس ترامب بعدم عودته؟ هذا يعني الضمانة الوحيدة الموجودة والمتاحة حاليا هي الاتفاق، الاتفاقية التي تصاغ هي الضامنة وممكن خرقها بأي لحظة ما، لكن الضمان الفعلي والواقعي كما ذكر الدكتور الشرقاوي بأنه المصلحة، طاولة المصالح هي ما تجمع وهي المستقبل، وبالتالي حتى إيران لا تتحدث فقط عن تواجد أمريكي وإنما تتحدث بعد زوال التهديد والحرب إلى تتطلع إلى تعاون اقتصادي وتكامل اقتصادي مع الولايات المتحدة واستثمارات مهولة. هذا الذي نتحدث عنه، وبالتالي ما يجمعنا الآن
1: التجارة تحل كثير من المشاكل
2: بالتأكيد يعني. وعلى فكرة أستاذ زين، أيضا الدوافع الاقتصادية، احنا ذكرنا بأنه ربما ينتهي التراشق النيراني، لكن الحرب الاقتصادية ستستمر إلى فترة، وكذلك الدواعي الاقتصادية ربما هي التي ستوقف هذه الحرب وتوصلنا إلى طاولة المفاوضات.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات، وأشكر أيضا ضيفنا من واشنطن مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وأشكر ضيفي أيضا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ هسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وجاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. للمزيد معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. إذن يوم غير عادي من القصف الإسرائيلي سواء في كثافته أو حتى في اتساعه ورقعته، تفضل.
3: نعم زين، في الواقع التصعيد ما زال مستمرا، زيادة في حدة الغارات واتساع أيضا في رقعة الاستهدافات لسلاح الجو الإسرائيلي، سواء المقاتلات الحربية أو المسيرات الإسرائيلية التي نشطت بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية. نتحدث عن أكثر من 18 غارة للمسيرات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق جنوبي لبنان وصولا إلى ساحل الشوف في جبل لبنان، وهذه ربما هي المرة الأولى التي تستهدف المسيرات الإسرائيلية سيارات لمدنيين على تلك الطرقات، إضافة إلى يعني غارات من مقاتلات حربية شملت عدة مدن وبلدات في أقضية النبطية، صور، صيدا، بنت جبيل، نتحدث عن أرنون، إضافة إلى عدة بلدات، لكن الأكثر دموية كانت في بلدة السكسكية في قضاء صيدا. استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مبنى مؤلف من عدة طوابق تقطنه عائلات نازحة من جبشيت. هذه الغارات أسفرت بحسب وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، فيما تزال فرق الدفاع المدني خلال الساعات الماضية تعمل لانتشال جثث تحت الأنقاض وأيضا البحث عن مفقودين. إضافة إلى غارة لهذه المقاتلات استهدفت مدينة النبطية ما أسفر عن استشهاد شخص سوري وإصابة ابنته بجروح بليغة بحسب وزارة الصحة اللبنانية، مع استمرار القصف المدفعي الذي يطال معظم البلدات شمالي نهر الليطاني. هذا فيما عدا عن التحذيرات خلال الساعات الماضية لتسع بلدات بإخلائها من سكانها، وبالتالي عمليات الجيش الإسرائيلي تتسع كل يوم عن آخر. من جانبه حزب الله ومن خلال نشره ل22 بيان أوضح بأنه يرد على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مواقع مستحدثة، وأيضا مواقع قد أقامها الاحتلال في بلدات احتلها في

0: الأيام الماضية تركزت عمليات حزب الله في البياضة إضافة إلى دير سريان ورشاف. قال بأنه استهدف جرافات دي 9 وعربات هانفي إضافة إلى عربات إشارة بأنواع مختلفة من الأسلحة. تحدث عن استخدامه لقصف مدفعي، أيضا رشقات صاروخية وأيضا المسيرات الانقضاضية. وقال بأنه أحرز يعني أهداف محققة لهذه التجمعات. كل هذه التطورات الميدانية زين والتصعيد المستمر يترافق مع استعداد لبنان الرسمي لخطوة ثانية في مسار مفاوضات واشنطن. نتحدث عن جولة مقبلة على مستوى الوفود للجانب اللبناني، سيمثل الجانب اللبناني سيمون كرم، من المفترض أن تكون يومي الخميس والجمعة المقبلين. رئيس الحكومة كان له تصريحات سابقة للجزيرة بأن لبنان الآن خلال هذه الأيام وقبل البدء بالجولة الثانية سيسعى لتثبيت وقف إطلاق النار، وإذا استمر هذا التصعيد ستكون الخطوة الأولى في الجولة هي تثبيت وقف إطلاق النار تمهيدا للمفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام من بيروت. أيضا مراسلنا إيهاب العقدي كان قد رصد آثار الدمار التي لحقت بالمبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة في بلدة جبشيت.
2: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل. والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: معنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، ومعنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور مهند. لبنان الرسمي معني بتثبيت وقف إطلاق النار، إسرائيل معنية بماذا؟
3: إسرائيل معنية باستمرار التصعيد والبحث عن ذرائع لاستمرار هذا التصعيد. إسرائيل معنية بتوسيع احتلالها لجنوب لبنان، بتهجير السكان، بتموضع عسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا ما تريد إسرائيل. ملحقات كل ذلك هي المباحثات، بمعنى أن هذا هو الأساس بالنسبة للسياسة الإسرائيلية في لبنان، والملحق هو وجود مسار دبلوماسي. في المسار الدبلوماسي إسرائيل لا تطرح موضوع انسحابها من جنوب لبنان، هي تطرح قضية واحدة على الجانب اللبناني، نزع سلاح حزب الله. بمعنى أن إسرائيل ذاهبة إلى هذه المباحثات من أجل أن تعطي أمرا للحكومة اللبنانية انزعوا سلاح حزب الله. موضوع الانسحاب غير مطروح إسرائيليا في هذه المباحثات، وذلك ما تريده إسرائيل واستمرار التصعيد مع وجود مسار دبلوماسي.
1: وهذا يطرح أسئلة كثيرة أستاذ جوني منير عن المفاهيم التي تتحرك في إطارها الدولة اللبنانية. يعني مثلا مفهوم تثبيت إطلاق النار ما معناه؟ مفهوم إنهاء حالة الحرب ما معناه؟ وفي أي مرحلة نحن الآن وفق تعريفات ومفاهيم الدولة اللبنانية؟
4: مساء الخير لك يا ضيفك. ما في شك اليوم كان أحد أعنف، واحد من أعنف الأيام وأكثر حماوة منذ الإعلان عن وقت

0: في إطلاق النار. هذه الغارات ذهبت وصلت إلى العمق، شوف إلى عمق لبنان، وأيضا وصلت إلى تخوم العاصمة بيروت. يعني عندما نتحدث عن استهداف على طريق الدمور السعديات، أنت تتحدث عن منطقة قريبة من تخوم بيروت، العاصمة بيروت. بالتالي رغم كل الكلام الذي جاء بعد الغارة التي نفذتها إسرائيل على بيروت على الضاحية الجنوبية، واضح أن إسرائيل تستمر بحملة التصعيد، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، يعني لا تقيم ضغطا كي تتوقف عن ذلك. هذا له علاقة بماذا؟ طبعا هذا مرتبط، أنا أوافق على أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب أبدا وتريد الذهاب أبعد من ذلك، لكن ثمة يعني رسائل الآن، وهي أن هذا التصعيد المتواصل له علاقة بالتمهيد للجولة التفاوضية الثالثة والفعليا التي ستكون الأولى. لبنان يريد أن يطلب وقف إطلاق النار، ما هو المفهوم؟ لكن يعني ماذا لديه لكي يستطيع أن يتحرك سوى البدء من هذه النقطة؟ هو يريد بالنسبة يعني للواقع أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، مستعينا بما
1: يعني
0: يمكن
1: هل هذا
0: أن تقوم بتفهمه.
1: مطلب
0: نعم،
1: يصر عليه لبنان؟ أم هو يأتي من باب حبذا؟ يعني عدم تحقيقه لا يعني بالضرورة أن لبنان لن يحضر جولة الخميس برئاسة سيمون كرم مع الجانب الإسرائيلي.
0: لبنان مضطر، يعني لديه يجب أن يذهب ويحرك الواقع التفاوضي، وملزم بالذهاب لتحقيق الواقع التفاوضي، ولو أن هذا الواقع التفاوضي لا يحظى بموافقة حزب الله الذي لا يريد أن يكون هذا التفاوض مباشر. لكن هذا الواقع التفاوضي أولا للتخفيف من الضغط الدولي عليه، لأن هنالك، وهو يعني مطلب داخلي أيضا، مطلب لبناني رسمي، بأن يجري الفصل ما بين ولو رسميا ما بين الورقتين اللبنانية والإيرانية عبر يعني الفصل في التفاوض بينهما، رغم الترابط الضمني الموجود ما بين
1: يعني هل تتوقع أستاذ
0: الساحتين.
1: جوني أن تمضي هذه المحادثات قدما رغم هذا التصعيد الإسرائيلي ورغم عدم وجود أي تعهد
0: لا
1: إسرائيلي بوقف التصعيد؟
0: لا لا لا لا، ما لا أعتقد أن أحد يعني لديه العقل أو القراءة الواقعية، وبالتالي يتوقع أن تذهب الأمور باتجاه تثبيت هذا الوقف إطلاق النار. لا، لكن هذا لن يمنع أن لبنان يريد الذهاب في هذا الاتجاه. من الواضح أن لإسرائيل أهداف الاستمرار في هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تميل أو هي منحازة إلى الواقع الإسرائيلي. ربما ما قد يمكن أن يذهب إليه لبنان أو يأمل به أن يكون هنالك خفض للتصعيد، يعني خفض للتصعيد وليس وقف التصعيد أو وقف إطلاق النار جدي وثابت وحازم، لأسباب كثيرة ذكرها ضيفك وأنا مقتنع فيها. نعم، إسرائيل لا تريد وقف الحرب، لا بل تريد هي الذهاب والاندفاع أكثر في موضوع قضم الواقع الجنوب لبنان، تثبيت واقع الحربي لها هناك، والاستمرار في مجال التصعيد من أجل تحقيق بين مزدوجين أهداف أخرى إضافية له.
1: هل هناك أستاذ دكتور مهند أي خشية إسرائيلية في الموضوع اللبناني؟ لأنه يعني يبدو أن لبنان وحده الآن في مواجهة إسرائيل وأمريكا. هل هناك خشية إسرائيلية أن يتغير هذا الوضع وأن تصير هنالك ضغوط كبيرة من المنطقة على واشنطن لوقف التصعيد الإسرائيلي؟
2: أول شيء، معنى وقف التصعيد إسرائيليا، ما هو وقف التصعيد هذا المصطلح؟ وقف التصعيد من الناحية الإسرائيلية هو على الأقل هو وقف العمليات أين وصل آخر جندي إسرائيلي في جنوب لبنان. ليس وقف التصعيد معناه أن إسرائيل سوف تتوقف عن عمليات التجريف والهدم في جنوب لبنان. إسرائيل تعتبر هذا الأمر ليس جزء من التصعيد، تعتبر هذا الأمر وكأنه جزء من محاولة تثبيت واقع أمني مختلف في جنوب لبنان. إسرائيل تفهم وقف التصعيد أنها تتوقف عن القصف الجوي، القصف المدفعي، القيام بعمليات اغتيالات في الضاحية الجنوبية، ولكن مفهوم أن إسرائيل تتوسع وتتموضع وتثبت أقدامها في جنوب لبنان هذا لا يعتبر إسرائيليا تصعيد. الآن يمكن للإدارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالذهاب إلى المسار الدبلوماسي، وهذا ما كان بالنهاية. إسرائيل ذهبت إلى هذا المسار بسبب ضغط رئيس ترامب لأنه أراد أن يفصلها عن جبهة إيران، ولكن هل يستطيع الضغط الأمريكي أن يجبر إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان؟ أشك في ذلك، لأن هذا الأمر لم يحدث في سوريا، لم يحدث حتى في غزة. في غزة هنالك في اتفاق وقف اطلاق نار، ولكن إسرائيل استمرت بالعمليات العسكرية ولم تنسحب من غزة بناء على التزاماتها في المرحلة الثانية من الاتفاق. وذلك هذا هو الإطار العام الذي تتحرك به إسرائيل أيضا فيما يتعلق بلبنان. هي ذاهبة إلى المباحثات في تصوري ضمن أجندة تفاوض واضحة، وهو المطالبة بنزع سلاح حزب الله. بالنسبة لإسرائيل هذه النقطة الوحيدة التي يجب أن تكون على طاولة المباحثات، ليس انسحابها، ليس وقف عملياتها. النقطة الوحيدة التي يريد أن تفاوضها هي فقط نزع سلاح حزب الله، وذلك هي جاءت إلى المباحثات لتعطي أوامر للجانب اللبناني.
1: يعني لنفترض جدلا أن هذا حدث وتمكنت الدولة اللبنانية بالحوار مع حزب الله إلى الوصول إلى صيغة، ماذا ستقدم إسرائيل في المقابل؟
2: إسرائيل لن تنسحب إلا عندما يتم تسليم آخر قطعة سلاح من حزب الله إلى الحكومة اللبنانية. هذه إسرائيل الآن بعد 7 أكتوبر.
1: يعني حتى إذا نزع السلاح لن تنسحب؟
2: إسرائيل حتى لو نزع سلاح حزب الله لا، سوف تنسحب. ولكن أنا أقصد أن إسرائيل بمفهومها الآن، بتفكيرها الأمني والسياسي والاجتماعي الداخلي، إسرائيل لا تنسحب من الأراضي اللي احتلتها ما دام هناك في تعهد أو خطة هي تريد أن ترى ذلك فعليا. ولذلك سوف تربط إسرائيل بين انسحابها وبين أن يتم تسليم آخر قطعة سلاح من حزب الله إلى الحكومة اللبنانية. عندها إسرائيل سوف تفكر ببداية انسحابها من لبنان. على فكرة هذا الأمر ليس أقوله، هذا الأمر أقوله بناء على تصريحات إسرائيلية وبناء على ما حدث أيضا في قطاع غزة. لأنه يعني بقطاع غزة
1: حتى في نزع السلاح لا تريد تسليمه للحكومة اللبنانية، تريد تدميره
2: طبعا. بمعنى نزع السلاح بأي طريقة، ولكن لاحظت زين حتى في قطاع غزة نفس السيناريو. بقطاع غزة كان المفروض أن تنسحب إسرائيل تدريجيا من الخط الأصفر في قطاع غزة. الآن إسرائيل ماذا تقول؟ هي تربط انسحابها من قطاع غزة بمسألة واحدة، هي نزع سلاح حركة حماس. وتقول لترامب اعطينا نحن الإمكانية أن ننزع هذا السلاح لأنه المسار الدبلوماسي فشل. وهذا ما سيكون أيضا في المباحثات مع لبنان.
1: طيب هذه النقطة سيد جوني منير، إلى أين وصل فيها اللبنانيون؟ يعني هل وصلوا فيها إلى قناعة وإلى نقاط مشتركة، إلى أرضية مشتركة بأنه إذا حدث وانسحبت إسرائيل وكان هذا شرطا، هل هنالك اتفاق على هذه النقطة؟
0: نزع سلاح حزب الله نعم. التي سيتمسك بها الإسرائيليون وأيضا الأمريكيون، يعني هم يتمسكون بهذه النقطة وهي تشكل أولوية أو الذريعة الأولى في اتجاه معالجة الوضع في لبنان. هذا الواقع كان في السابق قد جرى إدراجه من خلال قرارات لمجلس الوزراء، ولاحقا من خلال خطة قدمها الجيش اللبناني من مؤلفة من مراحل 5، وهي توقفت بعد المرحلة الأولى التي كانت مرحلة جنوب الليطاني، توقفت عند المرحلة الثانية أي المنطقة التي تقع ما بين الليطاني ونهر الأولي. وحزب الله يوم قال بأنه سيصطدم بالجيش إذا أراد أن يقترب من أي من مراكزنا أو مواقعنا العسكرية في هذه المنطقة. إذن كان هنالك نوع من يعني عدم الاتفاق بشكل واضح حتى لو أدى ذلك إلى صدام، وتوقفت الدولة تجنبا لأي حصول صدام داخلي. الآن ما يطرح، وعلينا أن لا نكون يعني أن نرى الأمور بشكل واقعي، الواقع في لبنان مرتبط بشكل أساسي بالواقع في إيران، بالتالي هذا السلاح هو يرتبط بشكل أساسي بالواقع في إيران. لذلك البحث بهذا السلاح بشكل جزئي بعيدا عن الصورة العامة لا يكون واقعيا. لكن في كل الأحوال ما يحصل الآن أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الأوروبيين يقومون، هنالك عدة أفكار مقدمة في هذا الإطار. الفكرة الأولى التي جرى تقديمها هي حول موضوع قوة دولية مشتركة، وهنا تتقاطع المسائل التي لها علاقة بإدراج هذه القوة الدولية. أولا كيف تكون طبيعتها، ما هي يعني قانون تحركها، كيف ستتعامل مع الأرض.
1: شكرا.
0: تتقاطع هذا مع المصالح الدولية، وهنا لذلك
1: وهو موضوع كبير ومعقد. نشكرك شكرا جزيلا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير على هذه الإيضاحات. ونعتذر للمقاطعة لأنه لم يعد لدينا الكثير من الوقت في هذه الساعة. ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. هذا ولا يزال مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة لمنازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان. وبين خيام النزوح ومراكز الإيواء يعيش كثير من هؤلاء النازحين في بيروت أوضاعا إنسانية صعبة. نتابع حالاتهم في هذا التقرير وتستمر التغطية على رأس الساعة مع حسن جمول بإذن الله.
3: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
4: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو هي الهدنة يعني؟ شو هي الهدنة؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
3: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
5: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
3: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
6: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيدي بشغل فوق. امبارح ضربوا حدنا تغري، ببعت لبيه ولخيي أنا الخوف، خصوصا أختي كانت بطلع خيي من الزرع، بس أنا ما في.
3: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
7: مستمرون معكم مشاهدين في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن تتوقع رداً من إيران قريباً جداً، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقاً التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حالياً في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء، نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية أن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. من ناحيتها، نقلت القناة الثالثة عشرة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. وفي موسكو قال الرئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي، وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وشهيد و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. حزب الله بدوره قال إنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، كما ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. ونبدأ معك ناصر الحسيني، إذن الولايات المتحدة ما زالت تنتظر ردا من إيران على المقترح الأخير والذي لم يأتي بعد.
8: نعم بالفعل حسن، الولايات المتحدة الآن في حالة انتظار، ولذلك لدينا في واشنطن في الساعات القليلة الماضية رأينا هذا الصمت والتكتم حتى على ما يدور الآن من مباحثات. الرئيس الأمريكي متحدثا اليوم لبعض الصحف الإيطالية هنا في واشنطن قال صراحة إنه لا يريد التعليق على ما يحدث الآن من مفاوضات ومحادثات، وقبلها كان قال أيضا أو أكد على الأقل للجمهور الأمريكي الذي يتابع تفاصيل وتداعيات هذا الصراع، قال في رسالة موجهة ولا شك للداخل أولا بأن الإيرانيين يرغبون بالفعل في التوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق، هذا كل ما نعرف الآن رسميا. لكن طبقا لتسريبات نيويورك بوست الآن الولايات المتحدة يبدو أنها وضعت خطة أو مقترحا أو إطار تفاهم أولي مع الإيرانيين يقضي بتخفيف لنقل الموقف الأمريكي المتشدد، وذلك باقتراح التخلي عن بعض العقوبات الأمريكية حسب ما نفهم من تسريبات نيويورك بوست، وفي المقابل على الإيرانيين أن يلبوا برفع الحصار عن مضيق هرمز والنقطة التي تشكل الخط الأحمر بالنسبة للرئيس الأمريكي، التخلي عن ذلك اليورانيوم والبنية الصناعية للسلاح النووي المرتقب في إيران. هذا ما يبدو ما توصلت إليه الأمور في هذه اللحظة. في هذه اللحظة الآن صمت في واشنطن وتكتم على ما يدور من وساطات باكستانية وأخرى أيضا في المنطقة في انتظار ما يمكن أن يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، علما أن روبيو وزير الخارجية الأمريكية كان قد قال أمس الجمعة بأن الجمعة أمس كان آخر موعد لرد إيراني. يبدو أن الأمريكيين متساهلين جدا مع الجانب الإيراني، لم يضعوا، حتى الرئيس الأمريكي حسب ما نفهمنا في واشنطن لم يضع حدا زمنيا أو مدة زمنية للرد الإيراني، وهو الآن في البيت الأبيض ينتظر هذا الرد الذي قد يأتي في أي لحظة من الآن بعد ساعات أو غدا أو بعد غد. وبالتالي الولايات المتحدة الآن في حالة انتظار على مقترحها، ويجب القول حسن أن هذا المقترح كما أعلنت عنه المصادر المقربة من البيت الأبيض لنيويورك بوست هذه الصحيفة الأمريكية يظهر إلى حد كبير استعدادا أمريكيا لبعض الليونة، علما أن اليد تظل على الزناد. القيادة المركزية تؤكد أن الحصار ناجح، وقد تم إيقاف أكثر من 50 سفينة إيرانية ومنع دخول أو خروج مضيق هرمز، والأهداف التي أعلنتها الولايات المتحدة تتحقق. نعم. رئيس الأمريكي يقول دائما أن إيران لا قوة وجيش وبحرية لها، والحصار أيضا مستمر وبقوة، حائط فولاذي كما يقول الرئيس الأمريكي.
7: طيب شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. عامر لافي من طهران، الجانب الإيراني هل يقدم أي تبريرات لهذا التأخير في الرد الذي كانت تتوقعه الولايات المتحدة قبل هذا الوقت بكثير؟

0: نعم حسن، يعني ونحن كنا نتوقع أن يكون الرد هذا قبل ذلك بكثير، وكنا قد نقلنا تذكر عن مصادرنا قبل إعلان الرئيس الأمريكي لمشروعه لفتح مضيق هرمز بأن دراسة الورقة الأمريكية في مجلس الأمن القومي الإيراني قد يعني وصلت إلى نهايتها وأنها ستكون جاهزة قريبا، وهذا ما أكدته لنا مصادرنا. لكن التطورات التي تلت ذلك في اعتقادي هي التي أخرت الرد الإيراني. وكثير من المراقبين هنا حقيقة تناولوا نقطتين مهمتين، يعني الأولى وهي التصعيد الأمريكي سواء بالقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب بفتح المضيق والمشروع الذي أعلن عنه ثم إيقافه ثم بعد ذلك التصعيد واستهداف السفن الإيرانية، كل هذه كانت عوامل أدت إلى تأخير الرد الإيراني. ثم يأتي بعد ذلك تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي أعطى مهلا وبالتالي رد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال نحن في إيران غير مهتمون بالآجال والمهل التي تمنحها الولايات المتحدة. وبالتالي واضح وكثير من المراقبين هنا يؤكدون بأن إيران تهدف إلى نقطتين أساسيات، أولا عدم إظهار نفسها وكأنها تطيع الولايات المتحدة وتريد سحب هذه الورقة منها، أن إيران مستقلة تقوم بدراسة ورقتها بنفسها. النقطة الأخرى، الإيرانيون هنا وكثير من المراقبين يقولون بأن يدركون أو يعتقدون بأن معظم التصريحات والتحركات الأمريكية تهدف إلى التأثير على سوق الطاقة لتخفيف الضغط الموجود على الرئيس ترامب وعلى الولايات المتحدة، وبالتالي أيضا إيران تريد بهذا التأخير وبعدم الإفصاح عن متى سيتم تسليم هذه الورقة سحب هذه الورقة أيضا من الولايات المتحدة، وأعني اللعب بسوق الطاقة وتخفيض أسعار سوق الطاقة. وهذه هي يعني ربما الأسباب التي تؤخر الرد الإيراني وفقا لكثير من المراقبين هنا. لكن نعم، التصريحات الرسمية إذا أردنا الاعتماد عليها الإيران يقول نحن نقوم بالدراسة، ونحن نعلم أن مجلس الأمن القومي هو الذي يقوم الآن بدراسة هذه الورقة، وعندما تجهز يقول الإيرانيون سنقوم بتسليمها مباشرة.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي، حدثتنا من طهران. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، كما ينضم إلينا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جيمس روبنز، هل تلاحظ بالفعل أن الرئيس ترامب هذه المرة يبدو متساهلا جدا مع إيران لناحية المهل للرد على المقترحات الأمريكية، ربما كان سابقا أكثر تشددا في هذا المجال؟
2: أعتقد أن الرئيس يريد أن يعطي فرصة للمسار الدبلوماسي. المفاوضون كانوا صادقين في محاولة إيجاد بعض نقاط الاتفاق فيما يتعلق بمقترح 14 نقطة. الرئيس يرغب بأخذ الوقت الكافي إذا ما أظهرت إيران نية خالصة وصادقة في التفاوض، وأيضا استمرار الحرب لا تساعد أي طرف. وأعتقد أن الأمريكيين راغبون باحترام رغبة الإيرانيين بدراسة هذا المقترح بشكل وافي.
1: سيد عباس خميار، الجانب الإيراني هذه المرة هل تأخير الرد يبدو مقصودا وذا أبعاد سياسية وأهداف سياسية وتبعات ستلقى على الرئيس ترامب؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. إيران كان لديها ورقتان كانت تلعب بهما، ورقة المضيق وهذه نقطة مهمة غيرت المعادلات وغيرت الأهداف الأمريكية، وكان لها هذا الصدى العالمي الذي نشاهده والذي الحقيقة وضعت الرئيس ترامب في عزلة واضحة يعترف بها الجميع. الورقة الثانية كانت هي الحقيقة ومهمة للغاية، هو ورقة اللعب الزمن، والزمان والوقت إطالة هذا الأمد، وإن كانت لها انعكاسات ربما لم تكن إيجابية على الإيرانيين أنفسهم، ولكن في نفس الوقت هذه اللعبة بهذه الورقة هو أكثر تضررا للجانب الآخر، وهذا مهم جدا للإيرانيين. الورقة التي أضيفت في هذه الأيام الأخيرة، 3 أيام الأخيرة، أنا أتصور هو ورقة التريث إن صح التعبير، وورقة هذا الانتظار الذي يجعل الطرف الآخر نوع من، يجعله في زاوية، ويجعله في نوع من الاضطراب إن صح التعبير. هذه كما تفضلت وسألت لها عامل نفسي، ولها عامل آخر بأن الإيرانيون ليسوا مستعجلون، بنفس بارد وبنفس طويل، وهذا ربما يعني يحسس الرأي العام الأمريكي والعالمي والإيراني أيضا. لذلك بدون أي رد فعل حاد،
1: نعم،
3: بجملة واحدة، بأننا ندرس هذا الموضوع ولا نهتم بهذه المهل ولا بهذه التهديدات. هذا بحد ذاته ورقة مهمة استطاعت طهران أن تلعبها في هذا الوقت،
1: طيب
3: وتضيف هذه الورقة إلى الورقتان السابقتان.
1: دكتور شرقاوي، هل توافق على ما سمعته من سيد جيمس روبنز بأن الرئيس ترامب متساهل هذه المرة فقط لأنه يريد أن يعطي الدبلوماسية مجالا لحل هذه الأزمة، وهذا الأمر لم يكن ديدنه حتى الأمس القريب؟
4: هو مرن الآن أكثر من أي وقت سابق، وليس هذا لا يعني هذا بالضرورة أنه أصبح متساهلا، لأن استخدم المهل الزمنية كوعيد ضد الإيرانيين 4 مرات، هذه الاستراتيجية لم تفلح. الآن هو ينتظر كل يوم لعل وعسى أن يأتي الرد الإيراني، خاصة وأن الفرق بين الاقتراح الإيراني كان مفصلا 3 مراحل، عدة صفحات، ترامب قدم صفحة واحدة 14 من رؤوس أقلام. هو يريد التسريع أكثر ما يمكن بمسألتين أساسيتين يتمسك بهما، قضية الفك العزل الإيراني عن مضيق هرمز، وأيضا منع إيران من أن تصبح نووي. البقية يمكن أن يتفاوض عليه بشكل أو بآخر. فمن الناحية الأمريكية أيضا هناك ضغوط، وهناك أيضا موجة انتقادات حتى من داخل حركة ماغا،
1: نعم،
4: حتى من الترامبين أنفسهم أصبحوا يرون أنها بمثابة مغامرة عبثية. فبالتالي أين كنا قبل شهرين من حيث أهداف ترامب، إسقاط النظام وكل ما سمعنا، والآن يبدو أن فقط قضية مضيق هرمز أصبحت هي ذات الأولوية. لكن في نفس الوقت لا يعني هذا الانتظار أن ما سيأتيهم من طهران سوف يستوفي التوقعات الترامبية في البيت الأبيض، بمعنى أيضا الإيرانيون يلعبون ورقة استراتيجية، يأخذون وقتهم في بلورة الجواب، وأيضا
1: أنا يعني انطلاقا مما قلته هنا، يعني باختصار عندما تقول بأن الإدارة الأمريكية اختصرت الأوراق الإيرانية بورقة واحدة ومجموعة بنود رؤوس أقلام، عمليا ألا يفترض هذا أن يسرع في الرد الإيراني، خصوصا وأن عندما تكون الأمور مختصرة بهذا الشكل هذا يعطي مجالا للمفاوضات اللاحقة على كل بند بعينه، وهذا ما ترغب به إيران كعادتها يعني.
4: نعم، قد تكون الصياغة صياغة مختصرة، صياغة براغماتية، صفحة واحدة 14 نقطة، لكن القراءة في البيت الأبيض ليست بالضرورة هي القراءة الاستراتيجية لدى طهران. ترامب من الذين يدفعون باتجاه مبدأ الصفقة والاتفاق على المحاور الكبرى، ولا يتعب نفسه في الدخول في التفصيلات. لاحظ مثلا الوفد الأمريكي توجه إلى إسلام أباد 3 شخصيات، ويتكوف، فانس وكوشنر.
1: نعم.
4: بينما الوفد الإيراني ضم 70 من عدة دوائر، من عدة
1: ولجان
4: وزارات
1: فنية.
4: ولجان فنية. إذن الفرق الآن أن الاختصار والتبسيط عند ترامب لا يضاهيه التدقيق والتفصيل والتريث عند الإيرانيين. وكما قلت من قبل، نحن أمام مدرستين في التفاوض الدولي مختلفتين تماما، وعنصر السرعة يكثر عند الجانب الأمريكي لكنه يمشي الهوينة كما قال الشاعر عند الإيرانيين.
1: عن أهداف ذلك وعن التصعيد الذي شهده أيضا مضيق هرمز سنتحدث، ولكن قبل ذلك نشير إلى أن صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري، التقطت صورا عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. دعونا نتعرف أكثر على ملابسات هذا التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصادره في هذا التقرير.
5: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية، تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومتراً مربعاً، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومتراً مربعاً، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيراً إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: نعود إلى ضيوفنا سيد جيمس روبنز من واشنطن. ألم يساهم الرئيس ترامب في تعقيد الأمور مع طهران، أولا من خلال ما حصل قبل يومين وقبل 3 أيام في مضيق هرمز، أو حتى بلغة التهديد ولغة المهل التي كان يعطيها لإيران؟ ألم يدفع الرئيس ترامب بذلك إيران إلى التشدد أكثر؟
2: إن الرئيس هو رجل أعمال ولديه طريقة في التفاوض. أعتقد أن الناس كانوا يراقبون الرئيس ترامب في الحيز العام منذ عقود ويعرفون كيف يتواصل، بالتالي على الإيرانيين أن يفهموا هذا الأمر وهم يتواصل معهم أيضا، فبالتالي هو يتحدث يفهمون كيف يتحدث. لا أعتقد أنه زاد من الأمور تعقيدا. فيما يتعلق بالحوادث في مضيق هرمز، هذا ربما قضية منفصلة، لأن المسار الدبلوماسي هو ما يهدف إليه الطرفان، ربما التبادل المعلومات حول الحصار أو هذه، ربما قد المسألة من الجانب الأمريكي إذا ما كان هنالك أشخاص داخل إيران ربما يعارضون الجهد الدبلوماسي ويعارضون التوصل إلى اتفاق، والذين يحاولون أن يخلقوا نوع من الاستفزاز من أجل إخراج المسار الدبلوماسي عن مساره. لكن وجهة نظر البيت الأبيض أنه حتى لو كان هذه عمليات استفزازية متعمدة فهي لكنها لن تخرج المسار الدبلوماسي عن مساره، وسيستمر هذا المسار، لكن في نفس الوقت سيستمر الحصار.
1: هذا من وجهة نظر الولايات المتحدة، لكن من وجهة نظر أخرى ربما قرئ ما حصل في مضيق هرمز على أنه قد يكون شرارة لاستئناف الحرب في خضم المفاوضات كما حصل في المرتين السابقتين، وبالتالي كان هناك نوع من انعدام الثقة عند الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة.
2: هذا ممكن، لكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يستأنف العمليات العسكرية. لا أعتقد أنه إذا ما أراد ذلك لن يحتاج إلى هذا النوع من الاستفزاز، لا يحتاج إلى ذريعة لإطلاق النار في مضيق هرمز، ولن يكون ردا محدودا. ما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية كان ربما استخداما محدودا للغاية للقوة ردا على الجانب الإيراني، بالتالي أعتقد أن الطرفين يفهمان أن الصراع في هرمز بين السفن هو ربما جزء محدود من الصورة الأكبر، وأن المسار الدبلوماسي هو الشيء الأساسي. إذا ما قرر الرئيس أنه يريد استئناف العملية العسكرية بشكل فعال فإنه سيحصل هذا الأمر ببساطة، لن يكون هنالك تصعيد تدريجي، ستكون ضربة مفاجئة وإذا ما حصلت فلنا سنعرف، ولكن أعتقد أن المسار الدبلوماسي هو المسار الأساسي.
1: طيب سيد عباس خميار، هل إيران تشارك الولايات المتحدة أو هذه النظرة التي عبر عنها سيد جيمس روبنز، أم زالت متخوفة من استئناف الحرب بالفعل؟ ومتى يمكن أن تقدم ردها لتحريك المفاوضات؟
3: نعم، أنا بالنسبة لما تفضل به ضيفك أتصور بأن هناك الحقيقة نوع كان من التصعيد الأمريكي المنضبط، وممكن اعتباره هو جس نبض للاستعداد الإيراني للمواجهة في هذه النقطة بالذات، لأنه يعرف بأن هنا عنق الزجاجة، وهنا استطاعت إيران أن تحشر صاحب القرار الأمريكي في هذه الزاوية، ولذلك كان جس نبض. المفاجأة ربما كانت تأتي بطريقة منضبطة أيضا، وبقوة وبدقة وبسرعة، لذلك كان هناك التراجع وكان هناك نوع من إعادة النظر في التعامل مع الإيرانيين في هذه النقطة وفي الميدان العسكري أو من الزاوية العسكرية. لذلك تسير الأمور في هذا الاتجاه. أنا أتصور عندما هذا الاختبار هو جعل الإيرانيين أكثر من الماضي أن يتريثوا وأن لا يستعجلوا في الرد، وخاصة هم يعرفون جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما لا تستطيع أن تقوم بأي عمل عسكري في هذه الفترة لأسباب معروفة، ومنها زيارة الرئيس ترامب إلى الصين المرتقبة بهذه السرعة، لذلك يأتي هذا التريث في هذا الاتجاه.
1: ولكن يعني بس فقط باختصار سيد عباس، يعني كأنك تقول لا رد إيراني قبل ذهاب الرئيس ترامب إلى الصين.
3: لا، أنا أتوقع خلال اليومين الثلاثة القادمة أتوقع سيكون رد، لكن هذا الرد الإيراني هل هو رد جوهري؟ يعني إعادة نظر بما يتعلق بالثوابت الإيرانية؟ لا أتصور.
1: يعني رد غير حاسم.
3: الأمور إلى
1: يعني رد غير حاسم.
3: بالتأكيد.
1: نعم.
3: أخي الفاضل، الإيرانيون قدموا كل ما بقدرتهم
1: واضح
3: في جنيف، لا يستطيعون أن
1: دكتور.
3: يقدموا
1: نعم.
3: أكثر من ذلك، وخاصة الآن لهم الورقة الذهبية بيدهم،
1: وهي
3: وعندما
1: مضيق.
3: قدموا في جنيف.
1: نعم.
3: وهي مضيق هرمز.
1: مضيق هرمز. نعم واضح. دكتور شرقاوي، برأيك تراجع الخيار العسكري في هذه المرحلة بالفعل، والنقطة التي أثرتها مع سيد خمايار، موضوع ذهاب الرئيس ترامب إلى الصين من دون اتفاق أو اتفاق إطار أو حتى ورقة تفاهم؟
4: أعتقد أن ترامب الآن في وضع لا يحسد عليه، ولو تخلى زميلنا الأمريكي عن عبائته اليمينية لأقر بأن هناك تناقض فيما كان ينادي به ترامب وما فعله هذا الأسبوع بمنطق إذا الشيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. منذ 7 أبريل حتى هذا الأسبوع كانت الأمور تدور في فلك أن هناك إمكانية مفاوضات، تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني، الإيرانيون قدموا 5 مقترحات، 5 صياغات، ترامب تفاعل معها. لكن المشكلة أن مشروع الحرية والمناوشات التي أعقبت يوم الاثنين الماضي هي التي دفعت الآن هذا الموقف الإيراني والأمريكي إلى متاهة الانحباس الاستراتيجي. ليس هناك خيار آخر، لا الإيرانيون يستجيبون بالرد ولا ترامب يستطيع أن يحرك أي شيء. لذلك أعتقد أن الإيرانيون عقدوا العزم على تأجيل الرد إلى ما بعد الزيارة، بمعنى أنهم لن يعطبه ما يمكن أن يستغله في ترتيب ورقة أو اتفاق أو صفقة معينة مع الصينيين، وإن كان هو سيريد أن يستفيد من الدور الصيني في هذه المرحلة. أرى أن هذه المرحلة هي مجرد الآن نوع من الانتظار، كلنا نريد أن نتنفس السعادة أننا تخلينا عن الخيار العسكري، ولكن للأسف كلما في كل جملة استخدمها ترامب وهو يتحدث عن المفاوضات إلا وتعقبها جملة أخرى أنه يحتفظ بالخيار العسكري. الإيرانيون يريدون أن يثبتوا هذا الأسبوع أنهم لا يقبلون أن يتحدث من علن، هم بشكل بنفس الندية حتى على مستوى المفاوضات.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، شكرا لعباس خميار من طهران، وشكرا لجيمس روبنز كان معنا من واشنطن. في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكية. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. للمزيد معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، يجمل لنا آخر المعطيات والتطورات في جنوب لبنان. أدهم.
6: حسن، تصعيد ما زال مستمرا، تتواصل غارات سلاح الجو الإسرائيلي سواء من المقاتلات الحربية أو المسيرات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من مدن وبلدات قضاء صيدا، إضافة إلى أقضية صور والنبطية وبنت جبيل. نتحدث عن أكثر من 45 غارة خلال الساعات الفائتة. تركزت الغارات على زوطر، حاروف، إضافة إلى العباسية، كل هذه المناطق لها عدد كبير من الغارات الأكثر دموية كانت على السكسكية إضافة إلى دباس والنبطية. هذه الغارات أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة نحو 28 شخصا آخرين بجروح بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية، إضافة إلى عمليات التجريف والهدم ونسف مربعات سكنية ما زالت مستمرة تقوم بها قوات الاحتلال في البلدات التي احتلتها مؤخرا. نتحدث أيضا عن

0: الله تحدث من خلال 22 بيان ضمن السياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من 13 موقعا ضمن البلدات التي احتلتها إسرائيل في جنوبي لبنان. تركزت عمليات حزب الله في البياضة إضافة إلى رشاف ودير سريان، وقال بأنه استخدم القصف المدفعي وأيضا رشقات صاروخية والمسيرات الانقضاضية، وحقق إصابات مؤكدة في هذه المواقع والمواقع الذي أيضا استحدثها الاحتلال مؤخرا. في ظل هذه التطورات الميدانية والتصعيد المستمر حسن، لبنان الآن يعيش باستعداد لبدء جولة ثانية من المفاوضات في مسار واشنطن. من المفترض أن تبدأ هذه الجولة الثانية يومي الخميس والجمعة المقبلين على المستوى الوفود. من المفترض أن يكون سيمون كرم هو من يترأس الوفد اللبناني، وأيضا خلال تصريحات سابقة لرئيس الحكومة اللبناني للجزيرة تحدث بأن لبنان خلال هذه الفترة يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وأنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من المفترض أن تكون النقطة الأولى التي يتحدث فيها الوفد اللبناني خلال هذه الجولة هو تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم الانتقال إلى المسارات الأخرى وهي تحديد جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الذي يمهد إلى عودة النازحين، عودة الأسرى، وأيضا الحديث عن إعادة الإعمار. نعم حسن.
1: جزيرة، شكرا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، حدثتنا من بيروت. وقد رصد مراسلنا إيهاب العقدي أثار الدمار الذي لحق بالمبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي ثلاث عائلات نازحة من بلدة جبشيت.
2: ثلاث عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. ثلاث عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل. والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد طارق. ربما اليوم كان استثنائيا في جنوب لبنان من حيث عدد الشهداء والجرحى الذين أشارت إليهم وزارة الصحة اللبنانية، إلى أي مدى يمكن لهذا الأمر أن يؤثر في سير المفاوضات، أو على الأقل في الموقف اللبناني من المفاوضات المرتقبة يومي الخميس والجمعة؟
3: بالفعل كان يوم رهيب من حيث التصعيد الإسرائيلي بالجنوب أستاذ حسن. التأثير في هناك طلب لبناني من الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار قبل أن يذهب الوفد أو قبل أن ينعقد اجتماع الثالث يوم الخميس المقبل، وقد وضع لبنان هذا الأمر كشرط للدخول إلى الاجتماع، لكن واضح حتى الآن أنه لبنان لم يتم

0: تلقى أي تطمين أو أي ضمان أمريكي في هذا الأمر، بدليل أن إسرائيل، يعني هذا الطلب قدمه لبنان من قبل يومين أو أكثر، بدليل أن إسرائيل استمرت اليوم في التصعيد، بل وسعت دائرة التصعيد وصولا إلى يعني مدخل بيروت الجنوبي في السعديات وفي الدامور يعني والجيه، ما يشير إلى أنه يعني حتى يعني القصف على السكسكية، وأنت ابن الجنوب أستاذ حسن تعرف، يعني تجاوز شمال الليطاني، الجنوب الليطاني إلى شمال الليطاني، كأن الخطة الإسرائيلية يبدو أن تسيطر عمليا على منطقة الجنوب الليطاني، ثم تسيطر بالنار على شماله وصولا إلى يعني مداخل بيروت، على حسب يعني إلى مدخل بيروت، يعني
1: نعم
0: منطقة
1: سيد،
0: السعديات
1: أمام
0: هي
1: هذا
0: مدخل.
1: الواقع يعني كيف يمكن أن يتناسب ذلك، يعني ذلك التوسع الميداني الإسرائيلي مع ذهاب لبنان إلى واشنطن للمفاوضة من دون وقف إطلاق النار إذا ما حصل ذلك بالفعل؟
0: يعني ثمة من يقول بالأوساط السياسية أستاذ حسن أنه ما كان على الوفد اللبناني أن يتوجه إلى واشنطن قبل أن يحصل على هذا الأمر، لكن يبدو أنه رئيس الوفد اللي هو السفير السابق سيمون كرم توجه إلى واشنطن. موضوع أنه لبنان يعني يحصل على اتفاق على وقف للنار قبل المفاوضات يبدو أنه أمر كثير يعني قليل الاحتمال، لأن الإسرائيلي لن يتوقف، وحتى إن توقف فإنه توقف في القصف فإنه لن سيستمر في تجريف المدن والقرى الجنوبية،
1: نعم
0: وبالتالي سيضع لبنان في موقف، أو الدولة أو لبنان الرسمي في موقف حرج، أنه
1: طيب
0: لبنان الرسمي تعهد بأنه يعني أن يحقق من خلال المفاوضات وقف إطلاق نار وانسحاب
1: طب
0: إسرائيل
1: دعني أسأل هنا دكتور رائد انعراد عن الموقف الإسرائيلي، وكيف تنظر إسرائيل إلى توجه الوفد اللبناني إلى واشنطن تحت النار وفي ظل تصعيد إسرائيلي، وهل ستقدم إسرائيل شيئا للبنان في هذه المفاوضات دكتور رائد؟
2: أهلا بك عزيزي حسن وبضيفك وبجميع المشاهدين. يعني حتى نفهم الموقف اللبناني يجب أن نعود إلى الوراء قليلا عندما تم إعلان وقف إطلاق النار. وقتها نتنياهو قدم للشارع الإسرائيلي قضيتين، أنه لم يتم هذا الموضوع نتيجة لضغط أمريكي عليه، وإنما نتيجة لأن هناك فرصة لتوقيع اتفاقيات أبراهام مع لبنان. وفي نفس الوقت قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية منحته ضوءا أخضرا في القيام بعمليات جراحية، وبالتالي هذان الموقفان هما اللذان ما زالا يحددا موقف القيادة الإسرائيلية لغاية يومنا هذا. بل بالعكس، نجد أنه مع زيادة الأيام في عدد الجولات التفاوضية، وكأن الإسرائيلي رفع شعار آخر، وهو أنه يجب تحقيق مفاوضات وبقاء المحادثات تجري على ما هي عليه في ظل وجود الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني واستمرار عملية الاستهداف والقتل والدمار. يعني اليوم 7 شهداء، قبل كم من يوم كنا نتكلم عن قصف في الضاحية الجنوبية، تعدينا مرحلة جنوب الليطاني وأصبحنا نتكلم عن شمال الليطاني. كل هذا يقدم لنا الصورة التي يريد نتنياهو ويريد الإسرائيلي أن يقدمها للمجتمع الإسرائيلي. يريد أن يقدم المجتمع الإسرائيلي أنني أقوم بكل هذه الأعمال في ظل مفاوضات، وهذه المفاوضات
1: طيب لكن
2: كأنها تعني
1: دكتور رائد، لكن يعني لبنان يقول أنه ذاهب إلى المفاوضات من أجل البحث عن وقف لإطلاق النار، عن عودة النازحين، عن إعادة الإعمار وإعادة الأسرى، وعن اتفاق أمني. أين إسرائيل من كل ما يقوله لبنان بهذا الشأن؟
2: يعني تعيدني إلى الوراء تقريبا أسبوع، عندما كانت حمأة النقاش في الوسط الإسرائيلي عالية بهذا الاتجاه، ووقتها يعني حتى كان جدل هل ما يجري هو مفاوضات أم لقاءات أم محادثات، وهل إسرائيل لديها قناعة بأن الجانب اللبناني لديه القدرة على تقديم ما تريده إسرائيل وهو نزع سلاح حزب الله، وهل إسرائيل لديها ما تقدمه للبنان، وكانت كلها في طابع جدلي وتقود في النهاية إلى أنه لا لبنان قادر على أن لبنان الرسمي قادر على أن يقدم لإسرائيل ما تريده، ولا إسرائيل لديها ما تقدم للبنان الرسمي سوى قضية واحدة، وهي أن هذه المفاوضات تجري بطلب أمريكي، هذه المحادثات تجري وتحقق للجانب الإسرائيلي الكثير الكثير، وأن ما يطمح له الجانب الإسرائيلي هو في النهاية الحصول على صورة أو توقيع اتفاق. ولذلك اليوم الحديث أن الوفد الإسرائيلي الذي سيذهب سيخيم عليه العساكر والبعد العسكري وليس كما هو الوفد اللبناني بقيادة شخصية سياسية. من هذا الإطار نستطيع أن نفهم الصورة الكاملة. عزيزي
1: سيد طارق، لبنان ذاهب إلى التفاوض وإسرائيل تقول إنها ستفاوضه على نزع سلاح حزب الله بدليل طبيعة الوفد الإسرائيلي، كيف سيتصرف لبنان إذا ما حصل ذلك وهو الأرجح؟
0: يعني أعتقد أنه يعني السلطة اللبنانية اتخذت خيار التفاوض المباشر في خلاف الموقف الفريق الثنائي الذي يعارض المفاوضات المباشرة. أنا أعتقد أن الموقف اللبناني سيكون موقف ضعيف، لأنه يعني ما يحمله من مادي من أوراق، لا يبدو أنه قيد التجاوب لدى الفريق الآخر، لدى الجانب الإسرائيلي والأمريكي. فالمسألة المشهد يبدو أنه مش مجرد سعي لتثبيت وقف نار وقف حرب.
1: طيب.
0: يعني كأنه المفاوضات جزء من مشروع أمريكي إسرائيلي متكامل لإعادة صوغ التوازنات في لبنان.
1: طيب. أنا سؤالي، هل لبنان مستعد أن يجلس مع الإسرائيلي على طاولة المفاوضات لبحث نقطة واحدة هي نزع سلاح حزب الله؟ هذا ما تقوله إسرائيل باختصار.
0: يعني هو الملاحظ انه كل الضغط الاسرائيلي، هذا لبنان يدرك هذا الامر، استاذ لبنان الرسمي يدرك هذا الامر من خلال يعني واضح من خلال البيان وزاره الخارجيه الامريكيه امبارح او كلام وزير الخارجيه الامريكي امبارح، والكلام الاسرائيلي اليومي اللي عم يدعي السلطه اللبنانيه الى نزع سلاح حزب الله، ويتسلح الإسرائيليون والأمريكيون بما سمي مذكرة التفاهم اللي أعلن عنها أعلنتها طيب. الخارجية الأمريكية قبل في الآونة الأخيرة، وقالت أنها مذكرة تفاهم بين طيب. حكومة لبنان وحكومة إسرائيل.
1: اسمح لي باختصار هنا دكتور رائد انعرات، لبنان يراهن على ضمانات وضغوطات أمريكية، هل يمكن أن تنجح على إسرائيل باختصار؟
2: يعني الموقف الأمريكي إذا أراد يستطيع أن يضغط، ولا يستطيع الموقف الإسرائيلي أن يتجاوز الضغط الأمريكي، ولكن هل الأمريكان لديهم النية والإرادة والرغبة في الضغط على الجانب الإسرائيلي؟ أنا باعتقادي سيكون لديهم ضغوطات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية لغاية الآن، وهي بقاء الوضع على ما
1: نعم.
2: هو عليه وعدم السماح لوقف إطلاق النار لأن يخرج عن طوره.
1: شكرا لك دكتور رائد انعرات من نابلس، وشكرا لطارق ترشيشي كان معنا من بيروت. الآن مشاهدينا إلى زميلة سيام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تبحث احتمالات التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفي هذه الفقرة نناقش الليلة احتمالات شكل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران وفرص التقاطع والاتفاق في أكثر البنود دقة وهي المتعلقة بالملف النووي، إضافة إلى حل الكم الكبير من التعقيدات التي تحيط بمضيق هرمز وبالحصار البحري الأمريكي وملف العقوبات على إيران ووضع الوكلاء في المنطقة. ونقرأ في سياق الحدث: أي تأثير لمشروع الحرية بلس الذي يواصل الرئيس الأمريكي التلويح به في حال فشلت المفاوضات مع إيران؟ فاعلان رئيسيان في الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة للطرفين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه سيسلك طريقا مختلفا إذا لم توقع إيران على الاتفاق. وفيما بدا تهديدا، قال ترامب إنه قد يعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق النتائج المرجوة، لكنه سيكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية إضافة إلى أمور أخرى لم يحددها. وكان ترامب أشار إلى أنه يتوقع ردا من إيران وأن الأمور معها تتقدم بشكل جيد للغاية والنتائج العسكرية ممتازة، بينما نقلت مصادر أمريكية أن الرئيس يفضل التوصل إلى اتفاق قبل زيارته المرتقبة إلى الصين. من الجانب الإيراني، نقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن تصعيد واشنطن في الخليج زاد الشكوك بشأن جديتها في المسار الدبلوماسي. عراقجي شكك في النوايا الأمريكية وعاد إلى التحذير من أي انعكاسات على المفاوضات بسبب ما وصفه بنهج واشنطن الهدام. هذه التصريحات الدبلوماسية تارة والتي تحمل لهجة التهديد تارة أخرى تتزامن مع ما تكشف من معلومات عن فحوى المطالب من الطرفين. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. أهلا بك سلام.
4: سهام، هناك مقترح تقدمت به إيران وهناك مقترحات تم الحديث عنها في الصحافة الأمريكية لاسيما في نيويورك تايمز حول إيران والولايات المتحدة، ولكن نبدأ بورقة حصلت عليها الجزيرة وتتضمن المقترح الإيراني لإطار اتفاق عملي مع واشنطن. أهم الأمور التي تركز عليها الورقة الإيرانية وفق مصادر الجزيرة: إنهاء الحرب بشكل كامل بغضون 30 يوما، فتح تدريجي لمضيق هرمز على أن يترافق ذلك الفتح التدريجي مع انسحاب أمريكي من محيط إيران وتخفيض الحشود العسكرية الأمريكية. نعرف أن هناك حاملتي طائرات على الأقل في بحر العرب مع المجموعات الضاربة. هناك أيضا تتضمن هذه الورقة تعهد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران بعدم الاعتداء، وهذا البند أيضا يتوسع إلى بند إضافي يقول المقترح الإيراني بأن التعهد المتبادل بعدم الاعتداء يشمل أيضا حلفاء إيران في المنطقة إضافة إلى إسرائيل، وتخفيف تدريجي لحصار الموانئ الإيرانية الذي بدأته القيادة المركزية الأمريكية منذ منتصف أبريل الماضي. في الموضوع النووي وهو الأساس ربما في كلا الورقتين التي لدينا، وفق مصادر الجزيرة إيران تطرح تجميد أو أن تشمل التفاوض مع الولايات المتحدة تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، ولكن إيران ترفض بشكل كامل تفكيك أو تدمير المنشآت النووية، وتقول بأن الليونة التي تصفها الليونة في مقترحها حول اليورانيوم يجب أن يترافق مع وضع آلية واضحة لرفع العقوبات عن إيران. وتتحدث الورقة بأن هناك يجب أن يكون نقاش خلال التفاوض مع الولايات المتحدة وطهران بشأن إمكانية عودة التخصيب لمستويات دون 4% بعد انتهاء مدة 15 عاما التي تقترحها إيران. ويتم الحديث أيضا عن المخزون التي لديها من يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% والذي تقول الولايات المتحدة أنه يمكن أن يستخدم لأغراض عسكرية، وتقترح أيضا أو تطلب وفق المقترح الذي حصلت عليه الجزيرة تطلب إيران بالإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. مقابل هذا المقترح أو ورقة الإطار العملي التي حصلت عليها الجزيرة، هناك تسريبات في الإعلام الأمريكي لاسيما عبر نيويورك تايمز وأكسيوس. هناك يتحدث الإعلام الأمريكي عن خطة من صفحة واحدة للنقاش بين الطرفين يوصف هذا المقترح بأنه اتفاق قصير الأمد ينهي الحرب في غضون 30 يوما من بدء المفاوضات، وعلى أن تعود إيران وتفتح بالكامل مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. هناك مطالب داخل هذه الورقة للولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تريد تعهدا من إيران بخصوص النووي واليورانيوم، بمعنى تفكيك المنشآت، على الأقل 3 من المنشآت تريد الولايات المتحدة أن يتم تفكيكها وتوقف العمل بها، تسليم المخزون عالي التخصيب 60%، هناك قرابة 450 كيلوغرام الولايات المتحدة تطلب أن تسلمها إيران هذا المخزون، إغلاق كامل المنشآت النووية وتعليق التخصيب لمدة لا تقل عن 20 عاما. في هذه الورقة التي سربها الإعلام الأمريكي من صفحة واحدة يتحدث أيضا أو تتحدث عن مقترحات لإيران أيضا حول اليورانيوم عالي التخصيب. وفق هذه الورقة تقترح إيران ترقيق جزء من هذا المخزون وتعليق التخصيب بين 15 إلى 20 عاما. ونختم بأن وفق هذه الورقة من صفحة واحدة يقول الإعلام الأمريكي بأن هناك نقاط قابلة للتنفيذ السريع، أهمها فتح هرمز، رفع الحصار ووقف القتال.
3: شكرا لك سلام على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي أطلعتنا عليها، وهي معطيات سنناقشها ونحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش نستعرض أوراق الضغط والقوة، إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري الولايات المتحدة ومع التهديد المستمر بالعودة للعمل العسكري تضغط عبر الحصار البحري على إيران الذي تواصل تعزيزه بوسائل أخرى منها العقوبات، إذ فرضت للتو عقوبات على شبكات تسليح وكيانات مختلفة بينها كيانات صينية تتهمها واشنطن بتزويد إيران بمواد تستخدم في صناعة الصواريخ والمسيرات. وتؤكد واشنطن أنها ستواصل حملة الغضب الاقتصادي، بينما أثار حديث ترامب عن مشروع الحرية بلس أسئلة عن شكل هذا المشروع. في المقابل تواجه واشنطن تساؤلات حول الخطوات اللازمة لاحتواء أي تداعيات اقتصادية تؤثر على الشارع والناخبين. أما إيران فما زالت تقول أنها تتحكم بمضيق هرمز ولن تفتحه إلا في حال التوصل لتفاهمات ورفع الحصار والعقوبات، كما تقول إنها قادرة على إعاقة تجارة النفط العالمية، لكنها تعاني داخليا مما يبدو أثارا للحصار على صناعتها النفطية. ومن التبعات الاجتماعية لهذه الحرب التي تضغط على شريحة واسعة من الإيرانيين، فضلا عن تواتر كثير من المواقف والتصريحات داخليا التي تحذر من مخاطر انقسام داخلي. دكتور محجوب، إذن تلويح جديد بالعقوبات وقد طبقت بعضها، ألم تثبت أكثر من 4 عقود من العقوبات على إيران عدم نجاعة هذا الأسلوب في التعامل مع نظام كالنظام الإيراني؟
5: سهام، إذا عدنا إلى 47 سنة من العقوبات بالتأكيد أنها لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لكن الفرق الآن أن هذه العقوبات تأتي بعد حربين خسرت فيهم إيران أكثر ماليا واقتصاديا أكثر من 200 مليار دولار من بنيتها التحتية، وهناك تهديدات تتزايد يوما بعد يوم على بناها الاقتصادية وبناها الخدماتية، وبالتالي أي نوع من العقوبات القديمة الآن أصبح أثره مضاعفا من حيث التضخم، ارتفاع السلع والخدمات وعدم وجود إمدادات بديلة. عندما نقول 89% من الإمدادات التي تأتي من سواحل مطلة على الخليج أصبحت مغلقة، معنى ذلك إيران تعاني مشاكل مضاعفة. إذن وقع العقوبات الآن أصبح ليس فقط مضاعفا بل مضاعف 100 مرة عما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي العقوبات سيف مسلط وقوي.
3: أيضا يهدد ترامب بالعودة لمشروع الحرية، ولكن الحرية بلس هذه المرة دون أن يحدد طبيعتها. كيف يفهم هذا المشروع؟
5: هذا المشروع سهام يكون نفهم في 3 سياقات. السياق الأول، إيران بدأت تصلها بعض السلع عن طريق مضيق بحر قزوين، ويعادل تقريبا 11% عادة إيران تستورد من خلال بحر قزوين. يبدو أن هناك ضغوطا على روسيا ستجري فيما يتعلق بهذا الأمر. الموضوع الثاني سيكون فيما يتعلق بالموانئ الجنوبية. هناك تقرير شربته CIA بأن إيران لديها قدرة تحمل حوالي 120 يوما. هذا التقرير باعتقاد تسريبه لم يكن بلا هدف. والهدف الأساسي الآن هو أن تمارس الإدارة الأمريكية مزيدا من الضغوط أن يصبح النظام غير قادر على التحمل لفترة طويلة. بعبارة أخرى ربما ضرب منشآت معينة تقلل من مناعة النظام اقتصاديا وسياسيا وبالتالي يصبح قدرته على التحمل ضعيفة.
3: طيب ما يخص إيران ما زالت تتحدث عن ورقة مضيق هرمز، ولكن عمليا ما الذي تبقى من هذه الورقة مع كل الوضع الذي نشهده هناك؟
5: الذي بقي الآن هناك 1600 سفينة موجودة خلف المضيق، منها 400 فقط للنفط، وبالتالي إذا إيران حتى الآن تتحكم عمليا بالمضيق رغم كل ما فعله الرئيس الأمريكي. إيران في مسألة المضيق سهام كما يقال تفوقت بالرعب، تفوقت بثقافة الرعب. بمعنى آخر ما من سفينة وما من ناقلة وما من شركة وما من مستثمر يسمح لناقلته أن تعبر في المضيق، وهذا بالنسبة لإيران نجاحا كبيرا ترك أثاره على دول العالم كلها. وبالتالي هذا الأمر لم يتغير فيه أي شيء حتى الآن، ولا تستطيع الولايات المتحدة تغييره، لأنه ببساطة رأينا في الساعات الماضية أو 48 ساعة الماضية المواجهة العسكرية التي جرت والتي لم تحل المشكلة، على العكس خلقت مزيدا من التوتر.
3: أعود إليك دكتور الزويري، على ضوء هذه المعطيات إذا نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحه الدكتور محجوب الزويري. السيناريو الأول يتمثل بالتوصل إلى اتفاق إطاري وذلك بنسبة 35%، أما الاحتمال الثاني فهو مشروع الحرية بلس أيضا بنسبة 35%، ويبقى السيناريو الأخير المرجح أيضا هو استمرار الوضع الحالي بنسبة 30%. إذن دكتور زويري بالتساوي أعطيت نفس النسبة لسيناريو الاتفاق الإطاري ومشروع الحرية بلس، لماذا؟
5: الاتفاق الإطاري نحن نتحدث عن 4 قضايا أساسية وقضية خامسة أضيفت بعد ذلك، برنامج النووي، المضيق، الحصار البحري، العقوبات، وأضيف لها ما يسمى بالتسوية الإقليمية تشمل حزب الله وإسرائيل. هذا الاتفاق الإطاري جميع التسريبات التي كانت موجودة تقول أن الطرفين لديهما توافق أولي عليه، إنما القضية تتعلق بالأولويات. باعتقادهم أقرب الآن ما لم يفسر الإيرانيون بعض هذه المواد بطريقة مختلفة، وبالتالي ندخل في مرحلة مشروع الحرية بلس. بعبارة أخرى إذا وجد الرئيس الأمريكي أن الأمريكيين غير متفاعلين إيجابيا أو أن ردهم غير قابل للتحمل أمريكيا أو القبول أمريكيا فإنه سيذهب إلى الحرية بلس.
3: ولكن يعني مشروع الحرية الأول توقف بعد يومين وعلق على الأقل، وهناك من فسر ذلك على أنه فشل. ما الذي يجعل الحرية بلس ينجح فيما فشل؟
5: باعتقادي هذا سيشمل ربما جانب من العمل العسكري، جانب من العمل العسكري الذي يقود إلى حل،
3: ليس عملية إنسانية.
5: لا لا لا لا، أنا باعتقادي أن هذا الحرية بلس قد يشمل عملا عسكريا محدودا على أساسه ينهي ترامب العمل العسكري كما فعل في حرب 12 يوم. أنا هذا السيناريو أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد، كما أيضا تم تسريبه من إسرائيل، يريد ضرب المنشآت الاقتصادية. اليوم هناك تسريب من إسرائيل أنه نحتاج 24 ساعة لتدمير ما بقي من منشآت اقتصادية. إذا حصل ذلك يمكن لإسرائيل ولأمريكا أن يقول الحرب انتهت، ما من مبرر، لأنه حتى لو كان عندنا إيران برنامج نووي فإن قدرات النظام قد تم الإجهاز عليها بالكامل.
3: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإفادات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: رأس الساعة ومستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية أن واشنطن تتوقع من إيران ردا قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية أن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. من ناحيتها نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله أن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال الرئيس بوتين أن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وأن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن

0: شددت موقفها لاحقاً. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. حزب الله بدوره قال إنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. ونبدأ مع ناصر الحسيني من واشنطن وآخر المواقف التي عبر عنها الرئيس ترامب بشأن المقترح الأمريكي والذي تنتظر واشنطن الرد الإيراني عليه. ناصر.
1: بالفعل حسن، بالفعل حالة انتظار وترقب على وحالة حذر شديد أيضا في مضيق هرمز، بل والتوتر هناك. وبالتالي الولايات المتحدة الآن في حالة انتظار، ليست هناك مهلة زمنية وضعها الرئيس الأمريكي للإيرانيين، لكن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي قالها أيضا، قال إننا بصدد الانتظار، وقال أيضا اليوم للصحف الإيطالية في واشنطن إنه لا يريد التعليق. حسن، واضح جدا الآن أن هذه المحادثات السرية البعيدة عن الأضواء بلغت مرحلة ما في المواقف تدفع للرئيس الأمريكي بالقول أنه لا يريد التعليق. ولكن يؤكد أيضا الرئيس الأمريكي في نفس حديثه للصحف اليوم هنا في واشنطن أن إيران راغبة حقيقة كما قال في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق، وبالتالي إلى أن تعطينا الدبلوماسية والوساطات أكلة حقيقية. الولايات المتحدة يظل موقفها موقف انتظار وحذر، ولكن موقف أيضا يعطي الدبلوماسية حظها ومكانتها بسبب هذا الانتظار وعدم الضغط الإيرانيين كي يسرعوا في الرد. ولكن أيضا اليد على الزناد، أيضا القيادة المركزية تتحدث عن حصار محكم، حصار ناجح، تم توقيف وتوجيه وإعادة توجيه أكثر من 58 سفينة إيرانية، وهذا سيستمر مع ضغط عسكري هائل من حيث الحشود العسكرية في المنطقة. وبالتالي إلى أن تفشل الدبلوماسية الولايات المتحدة الآن ستظل في حالة انتظار حسب ما نفهم من صحة الرئيس الأمريكي رسميا هذا اليوم.
0: وإلى متى ستبقى إيران تدرس هذا المقترح؟ شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. والسؤال هذا مطروح لعامر لافي من طهران، طبعا وفقا لما يعلنه المسؤولون الإيرانيون.
2: نعم حسن، يعني رسميا وفقا للتصريحات الإيرانيون يؤكدون أن دراسة الورقة الأمريكية ما زالت مستمرة، وأنه عند انتهائها سيتم تسليمها. إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال نحن نقوم بعملنا ولا نلقي بالا للمهل والآجال التي تعطيها الولايات المتحدة. هنا إشارة إلى ما كان قد تحدث به وزير الخارجية الأمريكي الذي قال نعطي إيران مهلة. وبالتالي أيضا وفقا لهذه التصريحات ولهذه التطورات، هناك الكثير من يعني التحليلات هنا من المراقبين الذين يرون بأن تأخير إيران في الرد يرجع لعدة عوامل، من أهمها التطورات الأخيرة في المنطقة، سواء إعلان الرئيس ترامب لمشروعه فتح مضيق هرمز، ثم استهداف السفن الإيرانية، ثم الحديث عن إعطاء مهل لإيران. هذه مجتمعة على ما يبدو وفقا لكثير من المراقبين جعلت إيران لا تريد أن تظهر بمظهر الذي يرضخ للشروط الأمريكية. النقطة الأخرى أيضا أن الإيرانيون كما يقول مراقبون هنا يرون أن التصريحات الأمريكية في معظمها تهدف إلى اللعب بأسعار الطاقة وتخفيف الضغط على الولايات المتحدة، وبالتالي على ما يبدو أن هذا التأخير يأتي في إطار سعي إيران لسحب هذه الورقة من الرئيس ترامب والولايات المتحدة. لكن كما ذكرنا يعني الإيرانيون يتوقع أن يسلموه قريبا، خصوصا حسنا أننا يعني وفقا لمصادرنا قبل هذه التطورات كانت قد أكدت لنا هذه المصادر بأن الورقة أو دراسة الورقة قد يعني وصل إلى النهاية.

0: النهاية تقريبا، وأن الورقة كانت شبه جاهزة قبل عدة أيام، لكن وفقا لنعود للتصريحات الرسمية أنها ستسلم عند الانتهاء من دراستها. لكن أيضا التصريحات الرسمية الإيرانية ما زالت حسن تصب في إطار عدم الثقة من الولايات المتحدة. آخر تصريح لوزير الخارجية عباس عرقشي الذي وصف التطورات الأخيرة في جنوب إيران، أي استهداف السفن والمناطق الساحلية، بأنها تعمق من أزمة انعدام الثقة في الولايات المتحدة، وتؤكد على عدم جدية الولايات المتحدة كما قال عباس عرقشي، وهذا ما يقلق إيران. وقال بأنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تمضي قدما في المسار الدبلوماسي عليها أن تبتعد عن هذه الاستفزازات وعن هذه المطالب وعن هذه الإملاءات وهذا الأداء. وبالتالي يعني نلاحظ من التصريحات الإيرانية أن يعني المشكلة ما زالت قائمة، هناك توتر قائم، ويشير إلى ذلك أيضا تصريحات العسكرية على المستوى العسكري. اليوم قبل قليل تصريحان متتاليان من الحرس الثوري الإيراني، تصريح لقائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني يقول بأن إحداثيات الأهداف الأمريكية في المنطقة و السفن الأمريكية جاهزة وصواريخنا موجهة إليها بانتظار القرار من لاستهدافها. أيضا بحرية الحرس الثوري الإيراني عادت وهددت الولايات المتحدة من أنه إذا ما قامت باستهداف السفن التجارية الإيرانية أو الناقلات الإيرانية أو المناطق الساحلية فإنها ستقوم باستهداف مقرات وأهداف للولايات المتحدة في المنطقة والسفن الأمريكية أيضا. وبالتالي نلاحظ على بالرغم من تأكيد إيران على أنها يعني في تمضي قدما في مسار الدبلوماسية، إلا أنها أيضا كما قال يعني ناصر قبل قليل أيضا إيران تقول بأن يدها على الزناد.
1: شكرا لك عامر لافي، حدثتنا من طهران. بالانتقال إلى الوضع في لبنان، لا سيما في جنوب لبنان، مع تكرار المجازر الإسرائيلية وأخيرها في بلدتي السكسكية وبدياس في جنوب لبنان، يحدثنا مراسلنا أدهم أبو الحسام عن التطورات الميدانية في الجنوب وآخر المواقف السياسية المرتبطة بها وبمسألة التفاوض المزمع مع إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلين. أدهم،
2: يستمر التصعيد حسن جنوبي لبنان مع زيادة حدة الغارات وأيضا سعة انتشار هذه الاستهدافات حتى شملت عدة مناطق، سواء لناحية الغارات الحربية أو المسيرات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم وكان لها يعني نشاط ملحوظ خلال الساعات الماضية. نتحدث عن أكثر من 18 غارة للمسيرات وصولا إلى منطقة ساحل الشوف بجبل لبنان وصور، وأيضا غارات المقاتلات الحربية التي تركزت على عدة مدن وبلدات في زوطر، إضافة إلى العباسية، حروف، كل هذه المناطق وأكثر من 30 بلدة في أقضية صور والنبطية وصيدا. الأكثر دموية حسن كانت على السكسكية إضافة إلى بدياس والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة نحو 28 آخرين بجروح جراء هذه الغارات، فيما تزال عمليات القصف المدفعي متواصلة خلال الساعات الماضية، إضافة إلى سماع أصوات انفجارات ضخمة، هي عمليات تفجير تقوم بها قوات الاحتلال وتمسح مربعات سكنية في البلدات والمدن التي احتلتها في جنوبي لبنان. في جانب حزب الله وأيضا من خلال نشره ل 22 بيان وفي سياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحدث عن استهداف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من 13 منطقة تحتلها إسرائيل في جنوبي لبنان، استخدم فيها الأسلحة الثقيلة من قصف مدفعي وأيضا راجمات صواريخ ومسيرات انقضاضية. تركزت عمليات حزب الله في البياض إضافة إلى الرشاف ودير سريان، وقال الحزب بأن مقاتليه حققوا إصابات مؤكدة. مع هذا التصعيد المتواصل حسن، نتحدث عن أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1080 مصاب منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي. هذه الأرقام تشير إلى يعني تصعيد متواصل خلال الأيام الماضية. نتحدث أيضا من الجانب السياسي وعلى المستوى الداخلي، لبنان الآن يعني يستعد لخطوة ثانية في مسار واشنطن، جولة مرتقبة يومي الأربعاء يومي الخميس والجمعة المقبلين، وكان هناك تصريحات لافتة للجزيرة من رئيس الحكومة نواف سلام بأن لبنان خلال هذه الفترة يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وأكد أنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فالخطوة الأولى في الجولة المقبلة ستكون هي لتثبيت وقف إطلاق النار، ومن بعدها الانتقال إلى المسارات التي تتركز على تحديد جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الذي يمهد بدوره أيضا لعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة الأعمار. تحدث أيضا نواف سلام بأن لبنان الرسمي حدد رؤيته، وأيضا حدد من سيترأس الوفد، سيترأس الوفد عن الجانب اللبناني سيمون كرم السفير السابق. وأضاف أيضا نواف سلام خلال تصريحاته للجزيرة بأن يعني أي مساعي إيرانية لوقف إطلاق النار مشكورة، ولكن يجب أن تمر عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، وأن يعني تسهم بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، حدثتنا من بيروت. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري، كشفت عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. للتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره نتابعها في التقرير التالي.
3: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان، لكن بعيدا عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئيا، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: انضم إلينا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. كذلك ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومن نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد باتريك مارا بالسؤال عن ما الذي يتوقعه برأيك الرئيس ترامب من إيران، وهو الذي على ما يبدو الآن منحها مهلة تبدو مفتوحة بشكل أو بآخر للرد على مقترحه؟
4: في بادئ الأمر شكرا جزيلا لاستضافتي، شكرا جزيلا، أثمن استضافتكم لي. إذن الخبر الجيد هو أن الدبلوماسية لا تزال على قيد الحياة، الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وقال الرئيس الأمريكي مرات عديدة كما فعل مارك روبيو مرات عديدة إنهم ينتظرون الرد من الإيرانيين. يبدو أن هناك المزيد من حالة الإرباك بالجانب الأمريكي وربما كذلك الأطراف الأخرى بشأن من لديه المسؤولية بإيران، بالحكومة الإيرانية، من سيقوم بالرد على التقرير. وبالتالي هنا انتظار بشأن القنوات الدبلوماسية التي سيتم سلكها في هذا الإطار. لكن الولايات المتحدة تأمل بأن الإيرانيين قد يقدمون مقترحا ربما قريبا، وهذا الأمر سيشجع كلا الطرفين للعودة إلى طاولة التفاوض والمسار الدبلوماسي، ومن ثم سيكون بإمكان الطرفين بأن يخفف من وطأة هذا النزاع.
1: سيد مختار حداد، سمعت سيد باتريك مارا ما الذي قاله، طبعا بالاستناد إلى ما قاله السيد مارا، من الذي سيرد على المقترح الأمريكي في إيران؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هذا
1: سيد مختار حداد، فقدنا الاتصال به على ما يبدو، وكما هو واضح سأنتقل إلى سليمان بشارات من نابلس، الخبير بالشأن الإسرائيلي، حيث تراقب إسرائيل عن كثب كل هذه التصريحات وتلك الردود والردود المضادة، وهي كما تنقل وسائل إعلامية تخشى أصلا الوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي، خصوصا إذا كان اتفاقا إطاريا أو اتفاقا أوليا. سيد سليمان،
6: تحية أستاذ حسن ولضيفيك وللمشاهدين. إسرائيل هي ليست فقط تخشى الوصول إلى الاتفاق، وإنما تخشى في قدرتها على التأثير على مسارات المسار السياسي والتفاوضي، كما ربما فقدت نوعا ما تأثيراتها على الخيارات العسكرية حتى هذه اللحظة، بمعنى ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية لفرض التهدئة ولإجبار إسرائيل للانصياع إليها أو بها، ربما هو الذي تخشاه إسرائيل، أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق وتجبر إسرائيل يعني الالتزام به، حتى وإن لم يكن هذا الاتفاق يلبي الرغبات والأهداف الإسرائيلية. ودليل ذلك أن الرئيس الأمريكي الذي كان يرتفع صوته بالتهديد والوعيد لإيران، اليوم هو بات ينتظر وربما يعطي مبررات لانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وهذا تخشاه إسرائيل، وتخشى من أن إيران استطاعت أن تنجح بشكل أو بآخر على سحب حالة الغضب الأمريكية إلى التفاهم العقلاني أكثر منه ردود الفعل المباشرة، وبالتالي إسرائيل ترى في هذه المساحة هي مساحة تقلقها، لأنها ربما بشكل أو بآخر إسرائيل لا تستطيع أن تضغط كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع أيضا أن تذهب

0: منفرده للتعاطي والتعامل مع المسار العسكري او ربما تفعيل المسار العسكري في الجبهه الايرانيه. لكن اسرائيل ربما تحاول ان تعوض عن ذلك بامرين اثنين. الامر الاول هي بعضا من التصريحات والمواقف الاعلاميه التي تقول ان اسرائيل هي ما زالت مصره على مواقفها وعلى اهدافها ومطالبها من الحرب على ايران، والامر الثاني هي محاوله الضغط على الموقف الامريكي من خلال الذهاب الى الى الى, إلى التواصل المباشر ما بين بنيامين نتنياهو وما بين دونالد ترامب.
1: سيد مختار حداد، عدت إلينا الآن بعد انقطاع التواصل معك، وكنت سألتك عمن سيرد على المقترح الأمريكي في إيران، لأن الرئيس ترامب يعطي المهل نتيجة عدم وجود طرف واحد في إيران قادر على أن يتخذ قرارا كبيرا بهذا الشأن، طبعا كما قال ضيفنا باتريك مارا قبل قليل.
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هذه السردية يروج لها دائما الرئيس الأمريكي بسبب المأزق الذي يعيشه. يعني المشكلة هي في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، والكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الذي كان يجب عليها أن تتخذ القرار منذ يعني الجولة الأولى من المفاوضات، وفجأة انسحبت من المفاوضات بسبب يعني عدم أو تدخل الرئيس الأمريكي المفاجئ واستعادته للوفد إلى واشنطن. فهنا في إيران واضح من يتخذ القرار، يعني هناك المجلس الأعلى للأمن القومي حدد خطوط حمراء، على أساس هذه الخطوط وعلى أساس هذه السياسات يتم دراسة يعني المقترح. وهنا واضح وزارة الخارجية الإيرانية هي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ المفاوضات، والسيد عراقچي هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض. في حال مشاركة نائب الرئيس الأمريكي، نعم تشارك شخصية أكبر وهو رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ولكن في نهاية المطاف إيران واضحة في هذا الموضوع، إيران واضحة في موضوع اتخاذ القرارات. ولكن المسألة أن إيران لن تضع نفسها ضمن أطر زمنية تحددها أمريكا، لأن أمريكا لا يمكن أن تحدد أطر زمنية لإيران، هي كذلك طرف في هذه المفاوضات. وكذلك يعني هذا الموضوع هو ليس مثلا موضوع بأنه مثلا من خلال الضغط أو فرض الشروط، يعني مثلا أمريكا تريد أن تضغط على الجانب الإيراني لكي يعلن موقفه بسرعة، يعني هذا أمر بحاجة إلى دراسة، وإيران في الوقت المناسب سترد على ذلك، خاصة خلال الأيام الأخيرة رأينا سلوك أمريكي معادي. هذا السلوك الأمريكي المعادي حتما يؤثر على الموقف الإيراني في تقديم الرد.
1: طيب سيد باتريك، الرئيس ترامب حدد موعدا لزيارة الصين، ماذا لو جاء موعد الزيارة ولم يصل الرد الإيراني؟
3: كما تعلمون الرئيس الأمريكي سيلتقي بشي في الأيام القليلة القادمة بالصين، وبالطبع بمصلحة الصين أن يكون هناك إعادة فتح للمضيق، لأن هذا الشيء يقع بمصلحة الصين. لكن الرئيس ترامب لا يشبه أي رئيس آخر شهدته بحياتي، هو شخص لا يتراجع بسبب الضغوط، سواء كانت هذه الضغوط سياسية أو غير سياسية. وأعتقد أن الاجتماع مع الصين سيتم في الموعد، أو ربما قد يتم إرجاؤه، لكن الرئيس طبعا سيحتاج إلى اتفاق جيد بالنسبة للاتفاق النووي، ربما اتفاق أفضل من الذي تم إبرامه سابقا، ويريد أن يكون هناك فتح للمضيق وأن يكون الأمر ممكنا المرور بالنسبة للدول المختلفة أن تمر من خلال هذا الممر المائي. وهناك مسألة أخرى تتعلق بالبرنامج الباليستي، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمدايات الخاصة بهذه المنظومة الصاروخية. إيران لا مشكلة لديها بأن تطلق صواريخها وكذلك مسيراتها باتجاه دول الجوار، وبالتالي يبقى هذا الموضوع

0: نوع من مباعث القلق الأساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي. هذه تعتبر مسألة أساسية، خصوصاً إذا ما كان الجميع يود حلحلة الوضع كذلك بلبنان، وبالتالي فإن الإيرانيين يمولون وكلاءهم بالمنطقة، خصوصاً حزب الله، وآمل أن هذا الأمر سيصل إلى اتفاق دبلوماسي.
1: طيب، وكل هذه النقاط المعقدة يتوقع الرئيس ترامب أن تجيب إيران عنها قبل أن يزور الصين باختصار؟
0: لا أعتقد أن إيران سترد على كل هذه النقاط العالقة قبل زيارة الرئيس الأمريكي للصين، لكن أعتقد أن إيران تحتاج أن تقدم بعض الردود بشأن بعض هذه المعضلات، خصوصا الملف النووي قبل زيارة الرئيس الأمريكي للصين، لتكون مؤشرا بأن هناك جهود تبذل من أجل المسار الدبلوماسي. القضية النووية ستكون القضية الأكثر أهمية بالنسبة للرئيس ترامب.
1: طيب، سيد مختار حداد، لا شك أن الرد الإيراني يأخذ بالاعتبار هذه النقطة بالتحديد، زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. هل تتوقع أن تقدم إيران هذه الهدية لترامب قبل الزيارة؟
2: فقط أوضح نقطة للضيف الأمريكي. يعني حسب اطلاعي على المفاوضات وعلى يعني النص المقترح الإيراني وما يدور هناك، أساسا لا يوجد لا موضوع إيران، قدرات إيران الدفاعية والصاروخية في هذه المفاوضات، ولا حتى في المفاوضات التي كانت قبل يوم 28 فبراير، ولا موضوع دعم إيران لحلفائها. يعني هذه الأمور أصلاً لم تكن لا في المفاوضات ولم تطرح، ولا الجانب الأمريكي طرحها. فقط موضوعين الآن، موضوع إنهاء الحرب موجودة في هذه المفاوضات، وموجود موضوع يعني ملف إيران النووي، وحتى الجانب الأمريكي لم يطرح هذه الأمور يعني حقيقة. من ناحية أخرى، يعني لا أعتقد أن إيران هي معنية بأن الرئيس الأمريكي يريد أن يذهب إلى الصين ومثلا تعطي له نقطة أو هدية من خلال تقديم المقترح والتوصل إلى اتفاق. إيران معنية بأمر واحد، بأن أمريكا تتوقف عن السلوك الذي تريد من خلاله فرض الضغط من إيران لقبول شروطها التعجيزية، وكذلك يعني السلوك الأمريكي العدائي خلال هذه الأيام. يعني إحدى أهداف هذه الإجراءات الأمريكية خلال هذه الأيام من خلال استهداف ناقلات أمريكية، ورأينا يعني هناك إيرانية، ومن هناك إيران رد عندما قامت أمريكا بذلك، إيران ردت عليه، هو التأثير على المفاوضات. يعني هذه إحدى الأهداف إلى جانب يعني الأهداف الأمريكية الأخرى. فلذلك إيران لم ترى نفسها معنية بهذه الأمور، بأن الرئيس الأمريكي يكون لديه زيارة، إيران مثلا تعطيه نقطة، إيران مثلا تمنحه امتيازات قبل الذهاب إلى الصين، أو كما يقال يعني مثلا
1: هدية. أنا سؤالي العكس تماما سيد مختار، سؤالي العكس، يعني إيران تعرف أن الرئيس ترامب يحتاج إلى هذا الاتفاق أو إلى رد إيراني بشكل أو بآخر، وهي لن تعطيه هذا الرد قبل أن يذهب إلى الصين، بمعنى أن إيران تدرك هذا الأمر وتلعب على عامل الوقت انطلاقا من هذه الزيارة.
2: نعم، وأنا كنت أقصد هذا. يعني نعم، إيران هي لا أعتقد بأنه بهذه السرعة سترد على الجانب الأمريكي، ووضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ذلك يعني يوم أمس.
1: نعم.
2: فلذلك لا أعتقد بأنه إيران ستربط هذا الموضوع بذلك الموضوع، ويعني كذلك الصين كذلك الآن معنية بهذا السلوك الأمريكي. يعني إحدى أهداف الصين من هذا الضغط على إيران هو أمريكا من هذا الضغط على إيران هو كذلك الضغط على الصين. يعني الصين هي أكبر دولة تشتري النفط الإيراني، لديها هنا علاقات كبيرة تجارية واقتصادية. فلذلك نعم، لا أعتقد أن هناك احتمال كبير بأن إيران نعم لا تقدم هذا الرد خلال الأيام القادمة.
1: سيد سليمان بشارات، وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أنه بالملف النووي الإيراني الرئيس ترامب التزم لنتنياهو بأن هذا الموضوع لن يقبل الرئيس ترامب بأقل من وقف التخصيب الإيراني ونقل المخصب إلى خارج إيران. هل تراجعت إسرائيل بمطالبها وشروطها إلى هذا الحد؟
3: أنا باعتقادي نعم، وربما هذه واحدة من المتغيرات المهمة، أن إسرائيل كانت هي ذات سقف مرتفع منذ بداية الحرب، ولكنها في نهاية المطاف اصطدمت بالواقع من جانب، واصطدمت بالقدرة على الصمود الإيراني من جانب ثاني، واصطدمت بالحسابات الأمريكية في كيفية قراءتها لمجريات الواقع وتطورات هذا الواقع، وحتى

0: على خط الوساطه. وبالامس لقاء وزير الخارجيه رئيس مجلس الوزراء القطري بويتكوف وروبيو، باعتقادي هذا تخشاه اسرائيل، وتعتقد اسرائيل ان دخول أكثر من طرف على خط الوساطة أو دعم الوساطة الباكستانية هذا يعقد المهمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ويجعل من الآمال الإسرائيلية ينخفض سقفها إلى ما دون تلك الآمال التي كانت تتطلع إليها إسرائيل. هذا من جانب. من جانب آخر، واضح أن إسرائيل الآن بدأت تنظر إلى الملف النووي الإيراني ليس بالقدرة العسكرية، بمعنى أن إسرائيل باتت على قناعة تامة أن القدرة العسكرية وحدها لا تستطيع أن تحسم هذا الملف، وبالتالي هي مجبرة بشكل أو بآخر لمحاولة تفهم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد الحلول الخلاقة لهذا الملف، حتى وإن كان ذلك مرتبطا بمدى زمني طويل، بمعنى إمكانية القبول ربما بمراحلية التعامل مع هذا الملف، من جانب محاولة تجميد هذا الملف وربما تفكيك بنيته، وصولا إلى إمكانية أن يكون هناك إيجاد حل لشكل وطبيعة اليورانيوم المخصب. لذلك واضح أن إسرائيل خياراتها باتت مرتبطة ومرتهنة بشكل كبير جدا بالواقع، ومرتهنة أيضا بما تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إليه. وكلنا يعلم أن الحسابات الأمريكية مختلفة بشكل كبير جدا عن الحسابات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة.
1: سيد باتريك، ما أشرت إلى مجموعة من النقاط، منها موضوع وكلاء إيران في المنطقة، موضوع القدرة الصاروخية، لكن لعلك استمعت إلى السيد مختار حداد الذي قال إن الورقة الأمريكية لا تتضمن كل هذه النقاط، هي تتضمن أمرا واحدا هو موضوع اليورانيوم، مضافا إليه موضوع مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية وموضوع الأموال المجمدة، وكله مرتبط بموضوع التخصيب.
2: أتفق مع ذلك، لكن القضية هي أن عندما يعود الإيرانيون إلى طاولة التفاوض ستبقى هذه القضايا كذلك مطروحة، وربما قد يتم تناولها بطريقة ما، خصوصا من أجل طمأنة شريكتنا إسرائيل في هذا النزاع. لكن في هذه المرحلة فيما يخص الرئيس الأمريكي، القضيتان الأساسيتان هي المضيق والملف النووي، والرئيس الأمريكي يحتاج إلى اتفاق أفضل من ذلك الاتفاق السابق حتى يتمكن الرئيس الأمريكي من أن يعلن النصر في هذا النزاع. بالإضافة إلى ذلك فهناك موضوع آخر ألا وهو فتح المضيق. طبعا هناك ضغط كبير جدا من قبل العالم أجمع، وسيكون من المهم بأن لا تقوم إيران بالسيطرة على هذا الممر المائي.
1: طب اسمح لي فقط اختصارا للوقت سيد باتريك، أسأل مختار حداد عن هذه النقطة، مسألة طمأنة إسرائيل، كيف لإيران أن تستثمر هذه النقطة فيما يتعلق بعلاقتها مع الحلفاء سيد مختار، عندما تكون إسرائيل قد دخلت على خط التفاوض بشكل غير مباشر وطرحت هذا الأمر، كيف يمكن أن تتعامل معه إيران؟
3: حتى إيران ليست معنية بتدخل إسرائيل وتشعر بأي لحظة من المفاوضات، يعني إذا هناك تطرح أمور إسرائيلية أو هناك أمريكا تسعى يعني طمأنة إسرائيل في هذه المفاوضات أو تطرح،
1: لكن هناك أمور تفرض نفسها سيد حداد، يعني هناك أمور تفرض نفسها
3: لا تقبل بها،
1: ولكن هناك في الواقع الآن مثلا ما يجري في جنوب لبنان هو أمر مرتبط بإسرائيل ومرتبط بحزب الله ومن خلفه إيران، يعني هذا الأمر يفرض نفسه على أرض الواقع ويفرض نفسه في المفاوضات، كيف يمكن لإيران أن تخرج منه؟
3: الحقيقة يعني الأمور الذي إيران تشعر بأن شروط إسرائيلية وتطرح في المفاوضات حتما إيران لن تتفاوض حولها. إيران هناك توجد نقطة مهمة، نعم ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع، هو موضوع وقف الحرب في جميع الجبهات.

0: وعلى رأسها الجبهة اللبنانية. وتعرفون هذا يكون البند الأول من المقترح الإيراني بأن يتم وقف الحرب في جميع الجبهات، ويعني أهم الجبهات هي الجبهة اللبنانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. هذا إيران ما طرحته يعني في البند الأول من مقترحها، وهي متمسكة به ولن تتراجع باعتقادي عن هذا البند. ويبدو يعني هناك كذلك لا يوجد خلاف حول هذا البند من جانب إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا يعني تحقق هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة من خلال يعني تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. نعم، إذا هذه النقطة، نعم هذه النقطة إيران متمسكة بها، ونعم
1: نعم،
0: هي تخص يعني حتى
1: ولكن
0: الجبهة
1: نعم
0: الذي
1: ولكن
0: يعني
1: لم يتحقق ذلك، يعني لم يتحقق ذلك.
0: يعني لا هو تحقق يعني عندما إيران يعني في اليوم قبل 3 أسابيع عندما فتحت مضيق هرمز، وجاء ردا على وقف الهجمات على بيروت، نتذكر جاء ذلك. ورأينا بعد ذلك يعني الولايات المتحدة لن تفي بالعهود، ومن ثم يعني قامت بذلك الإجراء واستمرت بالحصار البحري على إيران.
1: ولم يعد هناك أي رد فعل إيراني إزاء ذلك.
0: حول الحصار البحري
1: لا،
0: واضح يعني
1: حول
0: كان
1: الحرب،
0: ردة فعل إيران مستفحل.
1: حول استمرار الحرب في جنوب لبنان.
0: لا يعني هذا كذلك هو موضوع خلافي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإحدى أسباب يعني إيران الآن في حتى التأخير في الرد أو حتى التصلب في الموقف هو كذلك موضوع الجبهة اللبنانية، لأنه أحيانا الجانب الأمريكي يقول هذا يجب فصله، وهناك اللبنانيين والإسرائيليين سيتفاوضون، ولكن إيران تقول نحن نبقى متمسكين بهذا الموضوع، وهذا قلت لكم هذا هو يعني الموضوع المطروح في البند
1: طيب
0: الأول من المقترح الإيراني، ولا أعتقد أن إيران ستتراجع عن
1: سيد
0: هذا
1: سليمان
0: الموضوع.
1: بشارات، إسرائيل هنا كيف تنظر إلى هذه النقطة بالتحديد، إلى موضوع الربط وإلى موضوع الجبهات التي تطالب إيران بوقفها كلها وعلى رأسها الجبهة اللبنانية؟
2: إذا ما لاحظنا طبيعة الشرطين أو الموقفين الإسرائيليين فيما يتعلق بجولة المفاوضات المقبلة نهاية الأسبوع الجاري ما بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، تضع مسألة ترسيم الحدود ومسألة سلاح حزب الله، بينما لبنان الرسمي يطالب بتثبيت التهدئة، وهناك حديث في الداخل الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من أنه الذهاب إلى اتفاق ربما شامل مع لبنان في هذا التوقيت أفضل من لا اتفاق، بمعنى أن إسرائيل هي يبدو معنية بشكل أو بآخر أن تجعل من المسار اللبناني مستقلا بذاته ولذاته من خلال، حتى وإن كان هذا الأمر هو منقوصا بشكل أو بآخر، ولكن إسرائيل ترى في أنه سيمثل لها مكسبا في البعد السياسي بفصله الكامل عن الملف الإيراني، وبالتالي يعطي إسرائيل أريحية حتى بشكل أو بآخر في إعادة تشكيل هذا الملف. لهذا السبب يبدو أن إسرائيل ما تحاول بشكل أو بآخر أن تذهب إلى المسار اللبناني بحيث تكسب شرعية للبقاء الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تحت ذريعة إمكانية الذهاب إلى تفكيك سلاح حزب الله والحاجة إلى ذلك، مقابل إعطاء ربما تهدئة طويلة المدى وتهدئة شاملة للبنان الرسمي في هذه المرحلة، وهذا ربما تعطيه إسرائيل بشكل أو بآخر مبررا لإمكانية فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وبالتالي تسحب هذه الورقة من اليد الإيرانية. هذا من جانب، من جانب آخر واضح إسرائيل أنها تحاول بشكل أو بآخر أن تكون أكثر إقناعا للولايات المتحدة الأمريكية من أن الملفات الأخرى، ملف لبنان وملف قطاع غزة وربما ملفات أخرى، هي ملفات ربما تقوم على مبدأ البعد الأمني المرتبط بحالة الاستقرار لإسرائيل أكثر منها ارتباطها بملفات سياسية. ولهذا السبب لاحظ كل ما أو جل ما يطرح إسرائيليا هي عبارة عن تفاهمات أمنية، وهذه باعتقادي هي أيضا تعطي للولايات المتحدة الأمريكية إمكانية التفهم للاحتياج الإسرائيلي، ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إسرائيل مساحة لتشكيل هذه المسارات وهذه المساحات بما يمكن أن يحقق لها أفضلية، وربما تعويضا عن النقص وعدم القدرة من إسرائيل من قبل إسرائيل فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية. لهذا السبب
1: طيب.
2: إسرائيل هي وكأنها تعمل بشكل أو بآخر على إنضاج هذه المسارات بمعزل عن الملف الإيراني بشكل كبير.
1: اسمح لي أعود إلى سيد

0: باتريك مارا في موضوع وقف الحرب على كل الجبهات، هل تتعامل معه الولايات المتحدة سيد باتريك على أنه شرط أساسي للوصول إلى اتفاق مع إيران؟
1: بالطبع الولايات المتحدة تنظر إلى الأمر على أنه مسارين اثنين، لكن عندما يتعلق الأمر بالملف اللبناني، قضية حزب الله وقضية حماس، هناك تداخل ما بين القضيتين وقضية إيران، لأن الكثير من هذه المشاكل هي تظهر بسبب إيران. وهنا ربما جاريد كوشنر وستيف ويتكوف والأطراف الأخرى سيحاولون النظر إلى التفاوض بهذه الملفات بطريقة منفصلة عن بعض البعض، لكن بسبب التداخل ما بين الملفات المختلفة ربما ستكون دعوة لإيران لطاولة التفاوض حتى يتم مناقشة ملف حزب الله بالإضافة إلى الوكلاء الآخرين.
0: شكرا لك باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. شكرا لمختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران. وشكرا لسليمان بشارات، الخبير بشأن الإسرائيلي، حدثتنا من نابلس. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وقصف من الجو والبر يشمل مناطق لبنانية واسعة ممتدة بين صور وصيدا، وسط حالة توتر يعيشها الأهالي ونزوح متواصل باتجاه العاصمة بيروت وجبل لبنان. كل هذه التداعيات نتابعها في هذه النافذة مع الزميلة مريم بلعالية.
2: أهلا بكم إذن في هذه الفقرة التحليلية الخاصة التي نسلط الضوء فيها على التصاعد اللافت للهجمات الإسرائيلية في لبنان، ونقرأ في جغرافيا هذا التصعيد ودلالاتها من الجنوب إلى البقاع، مرورا بالطريق الساحلي بين صيدا وبيروت، وبالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات وأوامر إخلاء لسكان قرى لبنانية شمال نهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني. وفي التساؤل عن الأهداف الاستراتيجية لأعمال القصف والتدمير والهدم، نسلط الضوء على التداعيات الاجتماعية والديمغرافية لكل ذلك على حياة مئات الآلاف من اللبنانيين، ونحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن طرابلس في شمال لبنان ديالا شحادة المحامية والخبيرة بالقانون الدولي. لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية إلى رصد هذه المواقع، وبالفيديوهات نشاهد معك عمليات النسف التي قام بها الاحتلال في هذه المواقع جنوب لبنان.
3: صحيح مريم، شكرا لك. سنبدأ إذن بهذا الفيديو وهو الأحدث الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر قيام الجيش بنسف مناطق واسعة في بلدة البياضة جنوب نهر الليطاني الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود اللبنانية الإسرائيلية وداخل ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. هذا الفيديو يظهر تفخيخ الجيش الإسرائيلي ثم عملية النسف لمجموعة من المواقع، ومن بينها منازل وطرقات مدنية. الجيش الإسرائيلي يدعي بأن هذا التفجير يعود أو تم اللجوء إليه بعد اكتشاف نفق يتبع لحزب الله بحسب وصف الجيش الإسرائيلي، ولكن هذا التفجير في بلدة البياضة هو ليس الوحيد وليس الأول من نوعه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف وقام بتحديد مجموعة من الخطوط. الخط الأول وفق الجيش الإسرائيلي هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين، الخط الثاني هو الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم كما يسميه الجيش الإسرائيلي، الخط الثالث طبعا هذه خطوط وهمية ولكن تدل على العمليات العسكرية الإسرائيلية هو مجرى نهر الليطاني، وابتداء من قبل بضعة أيام يمكننا أن نتحدث عن خط ثالث وهو الخط الذي يصل إلى منطقة مجرى نهر الزهراني. مجرى نهر الزهراني هو يبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية قرابة 40 إلى 45 كيلومتر. هذه الخطوط هي المناطق التي يتركز فيها القصف الإسرائيلي، عمليات الإخلاء

0: المتجددة والمستمرة، إضافة إلى الاستهدافات التي تكاد لا تتوقف. يوم أمس تحدثنا عن أن الاحتلال استهدف أكثر من 30 بلدة، وحتى هذه اللحظة قبل دخولنا إلى الاستوديو كانت عدد الاستهدافات في أقل من 24 ساعة طالت أكثر من 21 نقطة في مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وصولا إلى جبل لبنان. عمليات النسف والاستهدافات الإسرائيلية، سنرى التطبيق الواقعي، ما الذي تفعله في القرى عبر صور الأقمار الصناعية. هذه صورتان لمنطقة إصبع الجليل أو المنطقة داخل الحدود اللبنانية المحاذية لإصبع الجليل. يمكن أن نلاحظ وجود عمليات نسف في بعض المواقع لم تكن موجودة من قبل، ويمكن أن نلاحظها عبر المقارنة الجغرافية. في الصورة التي تظهر على يمين الشاشة لا تزال المباني واضحة المعالم. في هذه الصورة يبدو الدمار بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بعمليات النسف. الخط الأول أو خط الدفاع المتقدم وفق ما يقول الجيش الإسرائيلي يعني به عمق يصل إلى 10 كيلومترات كحد أقصى، والجيش الإسرائيلي يقول إن الخط الأول من البلدات المحاذي تماما للشريط الحدودي سيكون عبارة عن أرض مسواة بالأرض. هذه مجموعة من البلدات، القرى والمدن، بنت جبيل يظهر فيها أثار الدمار ربما الأوسع والأكثر كثافة. في الناقورة تقع في الجانب الغربي من جنوب لبنان، أيضا طالتها عمليات النسف. عينات عيترون الطيبي ومدينة الخيام، رغم أن مدينة الخيام ليست من مدن وبلدات الصف الحدود الأول، إلا أن الجيش الإسرائيلي نفذ فيها عمليات نسف مكثفة جدا كما هي الحال في بنت جبيل. هذه المناطق أيضا في القريبة أو المحاذية لمستوطنات إصبع الجليل، أيضا كفر كلا يبدو الدمار فيها واضحا، الطيب أيضا الدمار فيها واضحا، والعديسي أيضا. وهذه البلدات العديسي وكفر كلا تحديدا يبدو أن الجيش الإسرائيلي بدأ يقيم فيها بعض المواقع التي يتموضع عندها بشكل شبه دائم حتى الآن على الأقل. ميس الجبل أيضا تقع في القطاع الشرقي لجنوب لبنان، طالها الدمار. دير سريان وهي متقدمة قليلا عن قرى الصف الأول، تعتبر الصف الثاني والثالث من البلدات البلدات الجنوبية جنوب نهر الليطاني، أيضا طالها الدمار الواسع. حولة وحنين ومركبة، هذه الصور التي رأيناها تتمركز بشكل كبير داخل الخط أو ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم، رغم أن بعضها مثل دير سريان تقع في منطقة متقدمة وتحاذي مجرى نهر الليطاني قبل أن يصب في البحر المتوسط. ومدينة الخيام في القطاع الشرقي، مدينة بنت جبيل أيضا ليست من قرى وبلدات الصف الأول، ولكن مريم هذه البلدات هي والمدن سيما مدينتي الخيام وبنت جبيل تعتبران من أكبر الكتل السكانية في جنوب لبنان، وما يستدعي ذلك من عمليات تهجير قسري ونزوح إلى المناطق خارج نهر الزهراني. لذلك أن عمليات الإخلاء جنوب الليطاني جنوب نهر الزهراني إضافة إلى إخلاءات في البقاع وفي ضاحية بيروت الجنوب.
1: طبعا يحدث ذلك بعد عمليات النسف والهدم التي طالت منازل المدنيين في هذه القرى. عميد حسن أو عميد إلياس حنا، نريد أن تطلعنا على الخارطة كيف اتسعت رقعة هذه العمليات، عمليات النسف والهدم في جنوب لبنان حتى وصلت إلى نهر الزهراني.
2: مريم، التبديل الجذري والتغيير الجذري في الاستراتيجية الإسرائيلية، الانتقال من الردع والاحتواء إلى فعلا الإبعاد. يعني اليوم عندما تحتل هذه المنطقة الصفراء، هذه تشكل ما يقارب 500 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، تعتبر هذه المنطقة على أنها مدمرة كما شرحت سلام، وبالتالي منها يتم الانتقال. هذه المنطقة أساسية هي المنصة للانطلاق إلى ما يسمى بفر باي فاير، يعني هي منطقة عازلة ولكن بالنار. هذه المنطقة تعتبر على أنها مدمرة مخلات، يعني إسرائيل تسعى إلى تغيير معالم الهندسة الجغرافية التوبوغرافية وحتى الديموغرافية، من هنا هذا التهجير القسري وبالتالي التدمير الشامل والكامل داخل المنطقة الصفراء، ولكن التدمير حسب أهمية المنطقة من ضمن إلى جنوب الليطاني. المنطقة الأخرى هي الانتقال إلى شمال الليطاني إلى منطقة الزهراني. يعني من منطقة من الخط الأزرق إلى الزهراني 13% من مساحة لبنان تحاول إسرائيل تغييرها. اليوم تحدثنا عن السكسكية وهي تقع تقريبا في هذه المنطقة. السكسكية لماذا؟ اليوم يجب أن نعيد ذكرى استعمال الذكاء الاصطناعي في قطاع غزة. استعملت اللافندر، هو الذي يعطيها أهداف محتملة. يعني الشهداء الذين قضوا في هذه المجزرة يذكرنا أن لافندر على سبيل المثال إذا كانت تستعملها، وهي صرحت أنها تستعمله في لبنان، يعني يسمح بعشرين مدني شهيد إذا كان القيادي المستهدف من الصف الثاني، 100 شهيد مدني إذا كان المستهدف من الأولى من الصف الأول من القيادات. إسرائيل تستعمل كل هذه الأمور لاقتراح واستعمال الذكاء الاصطناعي لاستهداف القيادات، وهنا نرى هذا
1: طبعاً النتيجة
2: من الشهداء،
1: زيادة عدد النازحين أيضاً الذين ينتقلون من هذه المواقع التي تشهد التصعيد إلى مناطق ربما أكثر أمناً وربما تلاحقهم هذه الاستهدافات هناك. وهنا عميد إلياس حنا، ومع اتساع النزوح بسبب التدمير المستمر وأوامر الإخلاء ومسح قرى وبلدات بكل مكوناتها العمرانية، تتلحق الاتهامات لإسرائيل بتعمد إحداث تغيير واسع النطاق في الوضع الديموغرافي في جنوب لبنان. فبعد إعلانها عن ما تسميه الخط الأصفر في 18 من أبريل نيسان الماضي، قالت إسرائيل إنها لا تسمح بعودة سكان 55 بلدة في الجنوب، لن تسمح بذلك، وكانت تشكل بيئة سكانية واجتماعية وترتبط بأنشطة عمرانية وبنية مدنية متكاملة. أما الآن فإن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على 68 بلدة في الجنوب اللبناني، ما يعني عمليا حرمان مئات الآلاف من العودة إلى مناطقهم. ثنائية الانتشار العسكري والإخلاء الديموغرافي تلك يكرسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مساحات أوسع بإصدار إنذارات إخلاء تترافق مع وضع خرائط لمواقع أنشطة عسكرية، ليمر بعد ذلك إلى عمليات نسف وتجريف واسعة حولت بلدات وقرى إلى ركام. بل إن الاحتلال استقدم من أجل ذلك شركات عملت سابقا في تهديم المنشآت السكنية بقطاع غزة. يذكر أن إجمالي عدد السكان في جنوب لبنان يبلغ حوالي 900,000 نسمة وفقا لتقديرات مختلفة، اضطرت أعداد كبيرة منهم للنزوح نحو مواقع مختلفة في العاصمة بيروت ومحيطها وأماكن أخرى. حسب اتفاقيات جنيف، البروتوكول الإضافي يعتبر التغيير الديموغرافي المتعمد خلال النزاعات المسلحة مثل الترحيل القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. أما نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية فيعتبر تهجير السكان أو نقلهم قسرا من الأمور المحظورة التي ترقى إلى جرائم حرب. طبعا كل هذا الواقع ننقله أيضا إلى ضيفتنا ديالا أشحادة لتحدثنا كيف ينظر القانون الدولي إلى ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ضد الأهالي هناك.
3: الحقيقة أن قائمة الجرائم الدولية المرتكبة بشكل منهجي على الأقل في السنوات القليلة الماضية في لبنان تطول وتستمر في التكرار وفي التوسع في نوع الجرائم يوما بعد يوم. بين هذه القائمة من دون شك أخذ الأراضي بالقوة، الاحتلال غير المشروع، التهجير القسري، القتل العمد للمدنيين، استهداف المباني المحمية بالقانون الدولي، استهداف البيئة، وكذلك التغيير الديموغرافي ولربما التطهير العرقي. التطهير العرقي لأن أركان جريمة التطهير العرقي هي التهجير القسري من جهة، وكذلك محاولة تغيير البيئة الموجودة في أرض. فإذا ما كان الهدف من التهجير القسري الأغلبية الساحقة من طائفة معينة من أهل الجنوب هي لا يعود هؤلاء إلى الجنوب متى ما انسحبت إسرائيل، فهذا بدون شك تطهير عرقي. أما إذا كان الهدف هو تسهيل البقاء طويل الأمد أي الاحتلال الطويل المدى لإسرائيل الجنوب، وهذا ما يعزز الظن به يوما بعد يوم بسبب هذه الأعمال التي تسعى إلى عدم إمكانية عودة السكان إلى مدنهم، ليس فقط بتدميرها ولكن نعم. بجعلها غير قابلة للسكن باستهداف البنى التحتية. هذه الجرائم قائمة تطول
1: قائمة تطول. إذن سيدة ديالا شحادة، كان الهدف تطهيرا عرقيا أو تغييرا ديموغرافيا، كيف يرتد على لبنان الدولة؟ يعني تأثير بقاء هؤلاء النازحين دون العودة إلى ديارهم الأصلية، ما الذي يخلقه من تغير ديموغرافي في البلاد؟ وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد والأمور الاجتماعية للمواطنين؟
3: بالطبع الآثار فادحة على يعني على المجتمع اللبناني، على الوضع الإنساني لنحو 5 السكان الذين ليس بمقدور الدولة في وضعها الاقتصادي المتردي الأسوأ لربما في تاريخها، التي ليس بمقدورها الإلمام بحاجاتهم الإنسانية والإغاثية. ويعني قبل نحو أسبوع فقط صدرت تقارير جديدة تتعلق بآلاف النساء الحوامل الذين ليس هناك من تلبية صحية لحاجاتهم. ولكن
1: هنا سيدة ديالا شحادة أريد أن أسأل
3: مسؤولية
1: عميد إلياس حنا هنا في الاستوديو، هذه المنهجية تغيير الديموغرافي والتهجير كيف تخدم مخططات الاحتلال العسكرية في هذه المواقع؟
2: مريم، دائما كان يقال أنه لا يمكن احتلال الأرض وتحقيق نصر في حرب إلا من خلال الجو. ماذا تفعل إسرائيل؟ تذهب إلى هذه المنطقة تحتلها إلى حد ما، هذه المنطقة الصفراء الاحتلال، وبالتالي تغيير ما يسمى بالإيكو سيستم. والإيكو سيستم لديه 3 أبعاد، توبوغرافيا، جغرافيا، وديموغرافيا، وبالتالي تكون هي فعلا مسيطرة على المنطقة من هنا إلى جنوب إلى صيدا وإلى الزهراني بشكل غير مباشر، ولكن نقطة الانطلاق هي المنطقة الصفراء، وبالتالي هذا ما يترتب كما قال ديالا هذا الموضوع الإنساني والموضوع القانوني.
1: عميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وديالا شحادة المحامية والخبيرة بالقانون الدولي من مدينة طرابلس شمال لبنان، شكرا لكما. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
4: مشاهدينا مرحبا بكم، وهذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز، وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكذلك التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CNN الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة، وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. ناحيتها نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال الرئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي، وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت في موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. وبدوره قال الحزب إنه نفذ عمليات لاستهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني في جديد المواقف الأمريكية مما يجري في العملية التفاوضية، ومنها أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بالخصوص.
5: نعم بالفعل نحن الآن